وعلى فرصهم في مواكبة التطور التكنولوجي العالمي. فعلى مدار سنوات وجد السوريون أنفسهم محرومين من الوصول المباشر إلى عدد كبير من الخدمات والمنصات الرقمية العالمية، مما اضطر كثيرين منهم إلى اللجوء إلى شبكات VPN للتحايل على هذه القيود والوصول إلى ما يحتاجونه من أدوات وخدمات. وقد شكل هذا الحرمان الرقمي عائقا حقيقيا أمام الطلاب والباحثين والمطورين وأصحاب العمل السوريين الذين كانوا يتعاملون مع بيئة رقمية منقوصة في وقت يتسارع فيه التطور التكنولوجي بشكل غير مسبوق في العالم. وفي سياق الانفتاح التدريجي الذي تشهده سوريا ما بعد النظام المخلوع، فقد أعلنت وزارة الاتصالات عن بدء خدمات تطبيق جيميناي للذكاء الاصطناعي التابع لشركة جوجل للعمل في سوريا بشكل مباشر من دون الحاجة إلى استخدام شبكات VPN، وذلك بعد سنوات من القيود التي حالت دون الوصول المباشر إليه بسبب العقوبات المفروضة. ويعد جيميناي من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي مشاهدين الاصطناعي التوليدي في العالم، ويستخدمه الملايين حول العالم في مهام متعددة تشمل الكتابة والبحث والبرمجة وأيضا التحليل. وقد أثارت هذه الخطوة موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ عبر كثير من السوريين لاسيما في قطاعات التكنولوجيا والتعليم والأعمال عن ترحيبهم بهذا الانفتاح الرقمي، حيث رأى كثيرون فيه بداية لمرحلة جديدة تعيد إلى سوريا موقعها على الخريطة الرقمية العالمية. نأخذ بعض التعليقات على هذا الموضوع. حازم كتب: هذه كانت إجابة جيميناي شخصياً، لا، خدمات جيميناي وحسابات جوجل AI لا تعمل بشكل مباشر في سوريا وتتطلب استخدام VPN لتجاوز القيود الجغرافية المفروضة على المنصة، والغريب أنه كان يعمل دون VPN. رغد علقت: بل يشتغل ما يشتغل شات GPT. جيميناي ممتاز. عم يقول يامن: جيميناي ممتاز كتير للأعمال بكل أنواعها. محمد: حتى جيميناي نفسه ما مصدق أنه صار متاح بسوريا.

0: أستضيف لنا الدكتور عبد العزيز شقيفة، خبير في مجال الاتصالات والمعلوماتية، معنا من العاصمة دمشق. أهلا ومرحبا بك معنا. بداية، يعني ما الخدمات الرقمية التي ما تزال محجوبة عن سوريا، وما السبب في ذلك؟
1: أهلا وسهلا فيكم وجميع المشاهدين. طبعا يعتبر تشغيل أو رفع القيود على استخدام تطبيق جيميناي، يعني هي بداية خطوة جيدة لجميع السوريين اللي كنا عم نستناها من زمان. طبعا لا يعني انه ايقاف انه السماح بالدخول او استخدام تطبيق جيميناي للسوريين، هو عبارة عن السماح باستخدام جميع تطبيقات جوجل. لساته في هلا عنا قيود على الخدمات، الكثير من خدمات وتطبيقات جوجل. اهم من التطبيقات اللي صحيح جيميناي هو اوكي اوريدي شغال، هو يعتبر خدمه مجانيه متاحه بسوريا، ولكن في عندنا مثلا جوجل بلاي، هو فينا نسميه متاح جزئيا وليس كليا، يعني في قسم متاح في قسم غير متاح، خاصه تطبيق القسم المتعلق بالبرامج المدفوعه. بيجي بعدين عندنا مثلا جوجل ورك سبيس محجوب كليا ويتعلق بعالم البزنس والشركات واقامه العمليات والداتابيز وقصص ثانيه كثير من جوجل لساعتها واقفه. بس ان شاء الله وتعالى يعني هي خطوه واعده انه نبدا في استخدام هاي التطبيقات اول باول.
0: طيب دكتور عبد العزيز، هل رفع القيود عن جيميناي يعني بشكل او باخر انه جوجل رفعت القيود عن سوريا بشكل نهائي؟
1: لا، هو لسه رفع العقوبات عن سوريا بشكل نهائي لسه يحتاج إلى الكثير من العمل. هو كقيود ترفع عن سوريا هو موضوع جيد، يعني أخذنا الموافقة نحن من منتصف السنة الماضية من أمريكا، وإن كان بعدين إجا قانون الكونغرس والقصص الثانية من أمريكا إنه رفع العقوبات، ولكن تطبيق على أرض الواقع إحنا لساتها بسوريا في السلة في شخصيات كتبتها تمول إرهاب وشخصيات تتعلق بالتمويل المخدرات والإرهاب وقصص تانية. لسه هلأ هاي الأشخاص

0: الناس ما تحيدت، فهنا بيخافوا من القصص انه يكون اي نشاط شركه او اي نشاط بزنس موجود بسوريا لساعتها موجود او يتعلق بهالاشخاص او حتى تبييض اموال او غسيل اموال. فلحتى يصير في عندنا اليات واضحه نحسن نفصل كل شيء كان من الخيانات السابقه اللي لها علاقه بهي القصص الفساد وقصص تبييض الاموال او دعم الارهاب او اي شيء ثاني من الممنوعات دوليا، لحتى نحسن نحيد هذا الموضوع نحسن ناخذ الانفتاح الكامل على جميع التطبيقات لجميع طيب. الخدمات لجوجل وغير جوجل إن شاء الله تعالى.
1: طيب دكتور، لو سألتك عن الفرق بين رفع العقوبات الحكومية اللي بتكون مفروضة وأيضا قرار أي شركة خاصة بأنه هي ترفع قيودها، شو الفرق أو النقطة الفاصلة بين الاثنين؟
0: تمام. هلا رفع القرار الأساسي العام طلع هو رفع عقوبات انتهى الموضوع، بينما الشركات هي شركات خاصة لا تلزم بقرار. يعني مثلا نفرض انه هون مثلا طلع عندي قرار من مؤسسه معينه فهو يلزم القطاعات الحكوميه، لكن لا يلزم القطاعات الخاصه اللي هي لها قانون الخاص وميزانيتها الخاصه والنظام الخاص الداخلي. تمام. فالشركات لما هي عندها امتثال زياده او خوف من انه تقع في شيء مثل ما حكينا من شوي دعم قصص ثانيه تطلع في شيء دعم ارهاب او غسيل اموال، فالشركات هي احيانا شو بتعمل؟ بتعمل لك انا بدي اعمل ميزانيه، هلا انا بدي اشوف هل سوريا فعلا صار فيها اليات لهذا الموضوع، تعمل دراسه معينه ماليه، هل انا هالدراسه اللي اساويها الكلفه تبعها توازي المبيعات اللي ساي بسوريا او لا؟ هذا الموضوع بالاخير هو قرار مادي خاص لكل شركه بحد ذاتها، كمان في عنا الاف الشركات في امريكا او اوروبا وباي قطاع ثاني كان في عليه عقوبات على سوريا، كله بيحسبها انه انا قبل ما بلش بقصه انه اتعامل مع سوريا وقع في المحظور، بدي اعمل دراسه لحتى اذا صار في شيء بالمستقبل انا عامل دراسه وعامل اخذ احتياطاتي واخذ اجراءاتي وبلشنا شغل مع سوريا بناء على استنادا للقانون الاساسي رفع العقوبات. فهذا هو الفرق بين انه طلع قرار رفع عقوبات بين تطبيقه على الشركات الخاصه.
1: طيب لو حكينا عن الاثر في عوده هذه الخدمات الى قطاعات التعليم لربما والتكنولوجيا وحتى الاعمال في سوريا، تحديدا لو نحكي عن جيميناي، هذا الشيء كيف حينعكس على كل هذه القطاعات؟
0: تمام. بالنسبة لقطاع التعليم، يعني هو جيميناي أصلا موجه لطبقة كبيرة من الطلاب والباحثين لتحليل النصوص ومساعدتهم في فهم أحيانا بعض المحاضرات أو تلخيص بعض الكتب أو توقع أسئلة معينة من محاضرة معينة. فهو فعليا جيميناي أو الذكاء الصناعي هو هدفه يساعد الطالب في قطاع تعليم على دراسة وآلية دراسة وبلخصت المحاضرة بأسئلة معينة لحتى يتأكد من دراسته وفهمه بشيء متطور مو شيء تقليدي، بحيث يضمن أن الطالب فهم أو حرف المحاضرة أو هو جاهز للامتحان. بينما بالنسبة للجوجل أو تطبيقات الذكاء الصناعي اللي هي لازم توجه للجامعات أو القطاع الكبير ليس أفراد، لساتها هي محدودة ومحجوبة مثل ما حكينا، بس ما انشات بشكل كامل وإنما هي متاحة للأفراد.
1: طيب.
0: بالنسبة للقطاع الثاني اللي هو قطاع البرمجي أو التكنولوجيا، طبعا يعني هون هو ملعب الذكاء الصناعي اللي هو يدعم المطورين وفي أدوات البرمجة وبرمجة ذاتية ووضع النصوص وتحريرها وبترجمتها والترجمة فورية، فيعني هذا هو عبارة عن أرض وملعب الذكاء الاصطناعي بالتكنولوجيا. هو أصلا هو
1: يعني وجد لهي القضية
0: ويسبق التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
1: طيب
0: نعم وانت ما حكينا فهو جيد كتير يعني بالذكاء الاصطناعي. تفضل.
1: طيب أنا بدي أسألك كنت على الخطوات المطلوبة دكتور أيضا لرفع القيود عن باقي الخدمات، يعني لو بدنا نحكي مثلا عن باي بال أو حتى عن أمازون وغيرها من الخدمات.
0: تمام. باي بال او امازون حتى ما حكينا يفوتوا بالعامل عالم البزنس، يعني هي فعليا ما لها موجهه للافراد. يعني الفرد مثل ما قلنا بيحسن يشتغل جيميناي على فري يوز او قصص معينه بيحسن يدبر اموره، بينما اذا بتشتغل انت صار في مال عم يشتغل بهالشركات في بزنس في قواعد بيانات في حمايه ملكيه، فهون بوقف بيضربوا فرام الشركات الثانيه، لانه هن فعليا نحن لازم يكون في عندنا منصه حكومية وطنية واحدة تتخاطب مسؤوله تتخاطب مع الشركات الخارجيه لحتى تميز الشركات هل هو هذا الشخص هو او تحقق بسموه من الهويه والشخص، هل الشخص هو فعلا هو عبد العزيز، هل هو الشخص فعلا الاستاذ علي، هل الشخص هو فعلا هو او لا ولا لا، وكيفيه اليه التحقق هي بتكون عباره عن مسؤوليه هي المنصه الحكوميه. لحتى لما انا كشركه خارجيه اجى واحد سجل عندي اسم معين لازم اعرف الاسم معين فعلا اسمه عبد العزيز، عنوانه اللي اعطاني اياه يكون في عنوان معين محدد. انا عنواني له رمز يسموه بوستال كود او رمز بريدي، هل فعلا رمز بريدي مطابق للعنوان اللي انا حطيته بالتفاصيل؟
1: يعني في معايير معينه،
0: هل الموبايل تبعي هو فعلا انا؟ تمام، في معايير كثير لازم يتحقق منها، نحسن تكون متاحه بمنصه وحده، هي وحده. ثانيا بده يكون في عندي تعامل بين البنك المركزي اللي هو يحكم جميع قطاعات المصارف تمام، كمان مع الشركات الخارجيه، بحيث انا لا سمح الله صار في عندي احتيال، ما بالاخير اي شيء مالي ممكن راح يتعرض للاحتيال، ينسرق مصاري، يكون عرضه لشيء ثاني، ففي عندي اليه سرداد الاموال، لان بدي اتخاطب جهه معينه، والله في عندكم حدا بسوريا باسم كذا اسم فلاني، حسابه بالحساب البنك التالي عمل قصه كذا كذا كذا، فلازم يكون في مين يتحمل مسؤوليه لحتى اذا صار في عندي احتيال يحسن يرجع الاموال لاصحابه ويحاسب الشخص اللي جوا.
1: طيب
0: الشغله الثالثه هي الضرائب، بده يكون في عندي نظام ضرائب. تفضل.
1: نعم خليني بس
0: يعني يكون نظام ضرائب موحد
1: سريعا لانه ما ضل عندي كثير من الوقت لحتى استغل وجودك. نعم. معنا بدي اسالك
0: وموضوع يطول يعني
1: اكيد لانه في شرح كثير بصراحه وفيه نقاط كثير وتشعبات كثيره بطبيعه. نعم. الحال ولكن. نعم. لو خلينا نحكي. نعم. شوي عن خدمات جوجل على وجه التحديد، يعني جوجل نفسها، جوجل بلاي ايضا، وورك سبيس، هل تتوقع انه يرجعوا للعمل بسوريا بفتره قريبه برايك؟ سريعا لو سمحت.
0: تمام سريعا جوجل بلاي اوريدي مفتوح جزء منها، فهي متوقعه ترجع اسرع من ورك سبيس اللي هي معجوبه. مثل ما قلنا جوجل بلاي هي محدوده مفتوحه بشكل محدود، بينما اوريدي ورك سبيس محجوبه بشكل كامل. فانا بتوقع يشتغل جوجل بلاي بيفور انه يشتغل ورك سبيس عنه.
1: شكرا كثير لك الدكتور عبد العزيز شقيفه الخبير في مجال الاتصالات والمعلوماتيه، كنت معي من دمشق، شكرا لك. في زمن كانت فيه سوريا تغرق في أتون الحرب والفوضى، وحين كانت المتاجرة بالأثار والتنقيب غير المرخص ينخران في الموروث الحضاري السوري، اختار مواطن سوري بسيط من إدلب طريقا مغايرا تماما، طريق الأمانة والحفاظ على الإرث المشترك. إذ يعد الإرث السوري الأثري من أغنى المواريث الحضارية في العالم، حيث تحتضن سوريا آلاف المواقع الأثرية التي تمتد عبر حضارات متعاقبة، وقد تعرض هذا الإرث خلال سنوات الحرب إلى موجة واسعة من النهب والتهريب والتنقيب العشوائي، إذ وجد كثيرون في الفوضى فرصة للاستيلاء على القطع الأثرية وتهريبها إلى الخارج أو حتى بيعها في أسواق التحف غير المشروع. وفي هذا المشهد القاتم كانت قصص الحفاظ على الأثار وإعادتها إلى الدولة استثناءات نادرة تستحق الاحتفاء والإشادة. وفي هذا الإطار احتفل المتحف أو المتحف الوطني في دمشق بالمواطن ضياء الخنوس، مواطن من قرية معرة حرمة بمحافظة إدلب، عثر عام 2024 أو 14 عفوا على مجموعة من القطع الأثرية، ويعني آثر طبعا الاحتفاظ بها في أمان بدلا من بيعها أو التفريط بها ليحافظ عليها طوال عقد كامل من الزمن في ظل ظروف الحرب القاسية، قبل أن يسلمها إلى المديرية العامة للأثر والمتاحف حماية للهوية الحضارية السورية. دعونا نتابع هذا الفيديو ونعود.
2: هاي موجود بقلب صندوق ومغلفة مثل هاي، هي كانت مغلفة تماما. على أغلب هاي الأسجل كلها من الأسجل البدائية مصنوعة بفترة البرونز القديم، جرى بحالة سليمة بالرغم من ظروف الحرب اللي كانت موجودة بسوريا. كل الأدوات اللي موجودة هون لا مصنوعة من الفخار، الفخار مأخوذ من التربة المحلية الموجودة بمحافظة إدلب. أنا ضياء خنوس من بلدة معرة حرمة، مدرس في مدارس معرة حرمة. وقت بدأت الثورة أنا طلعت مع الثوار وهتفنا الحمد لله بالحرية، في اشتد القصف على ضيعتنا بالعام 2014، كان قصف شديد، فقمت بحفر مغارة مشان حماية أطفالي من القصف.
3: عندما حفرنا المغارات بينا وجود مغارة أثرية فيها قطع فخارية. تواصلت مع الأخ الأستاذ أيمن نابو، كان أنا بعرفه مختص بالآثار.
4: خلال سنوات الثورة ووقت مبكر يعني تم تأسيس مركز أثار إدلب ليكون متابع لوضع التراث في محافظة إدلب من قبل مجموعة من المختصين. عن طريق المصادفة قام الأستاذ ضياء خنوس بحفر مغارة، عن طريق الصدفة أدت هذه المغارة إلى الوصول إلى مدفن يعود إلى فترة البرونز، أخرج منه مئات القطع الأواني الفخاري والبرونزي كانت غاية في الأهمية. تواصل معنا مشكورا من أجل الاطلاع على واقع المدفن والقطع الأثري.
3: والله حقيقة اللي خلاني أنا احتفظ بهالقطع، هاي القطع بتمثل إرث حضارة لسوريا وبتمثل حضارة بلد عمره آلاف السنين، ونحن ما مثل ما وصفونا أنه كنا إرهابيين أو مخربين وإلى ما هنالك، لا بالعكس هذا هالشيء بيظهر الجانب المشرق من ثورتنا العظيمة.
1: قصة ضياء الخنوس أثارت موجة واسعة من الإعجاب والتقدير على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر كثير من المتابعين عن فخرهم بهذا النموذج الإنساني الرفيع في الأمانة والوعي الوطني. منير كتب: كل الشكر للأستاذ ضياء خنوس لحفاظه على كافة القطع طيلة فترة الثورة السورية. أمينة: ما شاء الله عنه، يا ريت الكل يكون بهذا المستوى من الوعي بأهمية الأثر. تعليق من جمال يقول: هذا جهد كبير، عمل وطني بامتياز ومشرف. تعد الأبحاث العلمية في مجال علاج السرطان من أبرز أولويات المنظومة الطبية العالمية، إذ يشكل السرطان واحدا من أكثر الأمراض فتكا في العالم، ويستنزف موارد صحية واقتصادية هائلة. وفي سوريا التي عانت قطاعاتها البحثية والعلمية من سنوات طويلة من الإهمال وشح الموارد، يكتسب أي إنجاز علمي محلي قيمة مضاعفة، إذ يثبت أن العقل السوري قادر على الابتكار والإبداع حتى في أصعب الظروف. وفي هذا السياق أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية عن إنجاز علمي لافت، إذ نال فريق بحثي من الهيئة براءة اختراع بعد نجاحه في تطوير وتصنيع جهاز تشعيع ضوئي بأطوال موجية وجرعات مختلفة، وهو الأول من نوعه في سوريا، ويعد أداة بحثية متطورة تفتح أفاقا جديدة في أبحاث علاج الأورام السرطانية. وقد حقق هذا الإنجاز الفريق البحثي المؤلف من الدكاترة ثائر أسعد ورزان الزيبق وأحمد فيومي، الذين وظفوا تقنية الهندسة العكسية داخل مختبرات الهيئة لابتكار هذا الجهاز وتزويده بمنبع ضوئي متطور يعتمد على تقنية LED بالأضواء الحمراء والخضراء والصفراء. وتكمن القيمة الحقيقية مشاهدين لهذا الابتكار في أنه يوفر لأول مرة محليا تقنية متقدمة لأبحاث علاج السرطان بجهود وخبرات وطنية خالصة، مما يقلل من الاعتماد على المعدات المستوردة المكلفة، ويفتح الباب أمام الباحثين السوريين للتوسع في دراسات العلاج الديناميكي الضوئي وتطوير مركبات علاجية جديدة للأورام. قد أثار هذا الإنجاز موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر كثيرون عن فخرهم بهذا الإنجاز العلمي السوري الذي يثبت أن الكفاءات الوطنية قادرة على المنافسة والابتكار رغم كل التحديات. نأخذ الآن مشاهدينا بعض التعليقات على هذا الموضوع. من حساب وردان يقول: ما شاء الله، شيء يرفع أو بيرفع الرأس. فهد عم يقول: ألف مبارك، لا صعبة مع الاهتمام والإرادة وتطوير الذات. محمد: ألف مبروك، هاي نتيجة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتسخير موارد الهيئة للمصلحة العامة.

0: يبدو أن أمن الطرق في النب كبير في دمشق اهتدت لطريقة لمعاقبة سائقي الدراجات النارية ممن يقومون بحركات استعراضية خطرة على الطرقات ويزعجون الأهالي بطبيعة الحال. العقوبة كانت لافتة وحضارية وهي القيام بنشاط مجتمعي عبر تنظيف الطرقات والأرصفة من الأوساخ والأعشاب. نتابع.
1: عليكم ورحمة الله وبركاته. ضابط النبكو يا برود ضبطت هالشباب عن أمة في تشبيل الموتار وسرعة وإزعاج الأهالي في إصدار أصوات مزعجة.

0: كانت العقوبة طبعا القيام في أعمال شعبية وتنظيف شوارع النبي. الله يعطيكم العافية يا شباب. أشرو أنت تريدوها؟ يعني إذا أنت تعيدوها رح نخليكم تقشوا من هان لشوم.
1: مع انطلاق العام الدراسي وتصاعد الحاجة إلى تأمين سلامة الطلاب، يطالب أهالي بلدة حيان بإنشاء جسر للمشاة على طريق حلب غازي عنتاب في ظل صعوبة قطع الطريق الرئيس الذي يشكل خطرا حقيقيا على الطلاب يوميا. نتابع.
2: نحن عنا يوميا طبعا بلش العام الدراسي وعنا 150 عائلة طبعا ببلدة حيان. طبعا هاي ال 150 عائلة ساكنة غربي أوتستراد حلب اعزاز عفرين، وفي طلاب عنا بشكل يومي صباحا الساعة 7:30 ل 8 بدهم يقطعوا لشرق الطريق حتى يصلوا للمدرسة، ولكن في معاناة وفي صعوبة كبيرة يعني. وصار طلبنا بأكثر من مرة لوضع فتحات، وضع مطبات أو جسر، وإلى الآن يعني حسب ما سمعنا أنه عم تتم الدراسة، ولكن إلى الآن يعني لحد الآن ما لا وضع فتحات ولا وضع جسر. فبنتمنى إذا كنتوا عم تدرسوا الموضوع يا ريت تستعجلوا في الموضوع، لأنه الأمر خطر يعني، حياة الأطفال هذول معرضة للخطر بأي لحظة وأي ثانية. وهون السرعات على الاستراد جنونية جنونية، وهلا راح تشوفوا الأطفال عم يستنوا ربع ساعة وخمس دقائق وعشر دقائق ليحسن يقطع متر أو مترين أو ثلاث أمتار أو خمس أمتار. يعني نطالب بالإسراع بوضع فتحات أو مطبات أو إنشاء جسر خاص للمشاة. والله يعطيكم العافية وشكراً كثير.

في مادة عدها زملاؤنا في قسم نيو ميديا نستعرض قصة الجدل الواسع الذي أثاره إعلان شركة أديداس الذي ظهر فيه جندي من قوات الاحتلال مبتور الساق وما أعقبه من دعوات مقاطعة تطالب الشركة بالاعتذار.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

حين تقف فوق تل قلعة حمص التاريخي، ترى مدينة تتداخل فيها أبراج الإسمنت الحديثة مع حجارة بازلتية سوداء تحمل ذاكرة قرون مضت. لكن خلف وجه حمص الحالي تختبئ مدينة أخرى، مدينة كانت محاطة بسور وخندق وتدخل إليها من 7 أبواب، وتتشابك داخلها أسواق وخانات وبيوت متلاصقة تنبض بالذاكرة. إنها حمص القديمة. مدينة لم تتغير ملامحها في السنوات الأخيرة فقط، بل تعرضت على مدى عقود لتغييرات عمرانية أزالت أجزاء من نسيجها، ثم تعرضت أحياؤها القديمة لدمار واسع نتيجة لقصف نظام الأسد بعد اندلاع الثورة التي أصبحت حمص عاصمتها. وحالياً بدأت مشاريع الترميم وإعادة التأهيل، لكن السؤال ليس فقط ما الذي سنعيد بناءه، بل كيف سنقوم بذلك، وهل نستطيع أن نحافظ على روح المدينة لا على حجارتها فقط؟ وقبل كل ذلك، أين كانت حدود حمص القديمة؟ وماذا بقي من سورها وأبوابها وأسواقها وخاناتها؟ كيف تغيرت المدينة قبل الثورة؟ وماذا فعلت بها صواريخ الأسد؟ وهل تحافظ عمليات الترميم الحالية على هويتها التاريخية؟ وماذا يحدث عندما تتحول الأبنية والمعالم القديمة إلى استثمارات لا تشبه المكان؟ في المستكشف نبدأ من الأعلى، نتتبع حدود المدينة القديمة وندخل إلى أزقتها وأسواقها وبيوتها لنبحث عما بقي من حمص القديمة، مدينة داخل مدينة.

0: يصعب اليوم على العين أن تميز حدود حمص القديمة وأين كان سورها بعدما اختفت أجزاء كبيرة منه وتغيرت ملامح المدينة من حوله، لكن المؤرخين والباحثين استطاعوا إعادة رسم جزء كبير من هذه الحدود اعتماداً على الخرائط القديمة ووثائق المدينة وما تبقى من آثار السور وأبراجه. ومن أعلى القلعة يمكن أن نبدأ في رسم حدود حمص القديمة التي لم تكن مجرد أحياء متجاورة من البيوت والأسواق، بل كانت مدينة لها حدودها ونظامها الخاص، سور يحيط بها وخندق يفصلها عن محيطها وأبواب تنظم حركة الداخلين والخارجين. داخل هذه المساحة كانت تتوزع المدينة وفق نظام واضح، أبواب تؤدي إلى الخارج وأسواق تستقبل الحركة التجارية وخانات للتجار والمسافرين وحمامات، ثم البيوت التي تشكل النسيج الداخلي للمدينة. ومن هنا تبدأ رحلتنا داخل حمص القديمة لنكتشف حدودها وأين كان السور والخندق، وهل نستطيع اليوم أن نمشي على مسارهما؟
1: تعد حمص التي كان اسمها إيميسا إحدى أقدم المدن المأهولة باستمرار، ويعود تأسيس النواة الأولى فيها أي تل حمص الأثري إلى النصف الثاني من الألفية الثالثة قبل الميلاد. أما مدينة حمص التاريخية المسورة فقد اعتمدت نظام التحصينات الدفاعية الذي ضم سوراً وخندقاً يحيط بالمدينة، وتعود جذور هذه التحصينات إلى عصور قديمة قبل أن يتطور السور خلال العصور الإسلامية، ولا سيما في العهدين الأيوبي والمملوكي ليحيط بالمدينة القديمة.
2: أن أقدم سكن في حمص كان هو على التل قبل 5000 عام، فحوالي 2300 قبل الميلاد كان تل حمص حيث القلعة فوقه كان موجودا منذ ذلك الوقت. ومرت عليها العصور التاريخية المختلفة كما مرت على بلاد الشام وما حولها، من الأراميين والآشوريين والحثيين واليونانيين والرومان. طبعا مدينة حمص القديمة لا تتجاوز قرابة 2 كيلومتر مربع.
1: وكان للسور عدد من الأبراج الدفاعية وارتبط بسبعة أبواب شهيرة، أما الخندق فكان يمتد حول أجزاء واسعة من السور والقلعة وشكل عائقاً إضافياً أمام محاولات الاقتراب من الأسوار. ومع تراجع الوظيفة العسكرية للمدينة وتوسعها العمراني تلاشت معالم الخندق تدريجياً، وتحولت أجزاء من المناطق المحيطة به إلى طرق ومناطق سكنية حديثة.
2: وشكل المدينة القديمة هو شكل شبه مستطيل أو شبه منحرف من ناحية شكلها، وكان حول السور خندق يحميها، وكان حول القلعة أيضا خندق مليء بالماء يحميها من الاعتداءات. أما الأبواب فكما استقرت في نهاية الأمر على سبعة أبواب، فمنها باب السوق من الجهة الشمالية، بابه السباع، باب تدمر، باب الدريب، باب التركمان، وباب المسدود. وسميت الأحياء بعد ذلك على اسم هذه الأبواب.
0: تشكلت المدينة حول شبكة من الطرق والأسواق والأحياء السكنية، ولم يكن الوصول إليها عشوائياً، فمن الخارج إلى الداخل كانت الأبواب هي نقاط العبور الأولى. كان لحمص القديمة سبعة أبواب، أسماء بقي بعضها في ذاكرة المدينة في حين اختفت الأبواب نفسها أو لم يبق منها إلا آثار محدودة. كانت هذه الأبواب أكثر من مجرد فتحات في السور، كانت نقاط اتصال بين المدينة وما حولها تمر عبرها التجارة والمسافرون وسكان الأحياء المحيطة. لكن مع توسع حمص خارج أسوارها فقدت هذه الأبواب وظيفتها تدريجياً، وبدأ بعضها بالاختفاء مع إزالة أجزاء من السور وفتح الطرق الجديدة. لكن هل اختفت الأبواب تماماً أم أن المدينة ما تزال تحتفظ ببقايا يمكن أن تخبرنا أين كانت؟ إذا كانت الأبواب هي مداخل حمص القديمة، فإن الأسواق كانت قلبها، ففيها كانت التجارة وكانت الحرف، وكان يلتقي سكان المدينة بالتجار القادمين إليها. أسواق مسقوفة وأزقة ضيقة ومحال متلاصقة وأقواس حجرية تحمل الأسقف، ومع الأسواق كانت الخانات جزءاً من هذا النظام، تستقبل التجار والمسافرين وتوفر أماكن للتخزين والإقامة وترتبط مباشرة بالحركة التجارية داخل الأسواق. إذن هذه الأسواق لم تكن مجرد أماكن للبيع والشراء، بل كانت جزءاً من نظام اقتصادي واجتماعي متكامل. لكن ماذا بقي من هذا النظام اليوم؟
3: حمص القديم يعني بأبواب السبعة، منا باب السوق. باب السوق يعني أنت عم تدخل على أسواق حمص التراثية. أسواق حمص التراثية تعرضت لدمار ممنهج ليطمس معالمها التاريخية والروح اللي كانت فيها الاجتماعية والثقافية الموجودة بين الناس.
4: بعض الحرف بقيت وبعضها اختفى، ومع توسع حمص وتغير وظائف أجزاء من المدينة تغير وجه الأسواق أيضا، لكن بعض ملامح حمص القديمة ما زالت تقاوم. وتعد أسواق حمص التاريخية المسقوفة من أبرز ملامح المدينة القديمة، وتعود جذور عدد من أسواقها إلى العصور الإسلامية قبل أن تتطور خلال العهد العثماني لتصبح مركزاً للحركة التجارية في المدينة.
5: أنا بسام عيونسود ابن حاج عدنان ابن الشيخ عبد الله عيونسود. نحن أكثر من 150 سنة مستحدثون بالعطارة. العطارة هي كانت عبارة عن سابقاً ما كان في صيادلي، والحمد لله رب العالمين هون السوق مسؤوف الحمد لله، بعد ما يعني مشهور بالسوق المسؤول هون بحمص انه رخص البضاعة والنوعية جيدة واسعار رخيصة وفي رحمانية بالبيع. المهنة عمرها آلاف السنين، ما بقول لك مئات، آلاف السنين المهنة. المهنة قديمة ما بس موجودة هون ببلاد الشام، موجودة من الصين للهند لبلاد الشام لأفريقيا. في مهن اندثرت سبحان الله، ما بسبب لانه هذا، بس لانه صار في تطوير وتحديث. ابو شمسه مثلا بيع الحمص، عيون السود للعطاره، هيك شغلات دولي خلص راحوا على التاريخ ولهم مسميات وبيجوا من بقيه المحافظات على الاسم هذا، عرفتي؟
4: وتميزت الاسواق بالاسقف والعقود الحجريه التي وفرت الحمايه للتجار والبضائع من ظروف الطقس، كما عرفت بنظام القيصريات وتوزع الانشطه بحسب الحرف والسلع. فارتبطت بعض الأسواق بأسماء المهن والبضائع التي كانت تباع فيها، مثل سوق الحرير والعطارين والصاغة وغيرها. وخلال سنوات الثورة تعرضت الأسواق القديمة لأضرار ودمار واسع، وطالت الأضرار أجزاء من بنيتها وسقوفها ومحالها.
6: ضمن الأسواق في خانات، هي الخان الوحيد اللي بقي خان القيصري. خان القيصري لم يتم ترميمه إلى الآن، نتمنى أن الجهات تساعد على ترميمه لأنه جزء ومعلم أساسي من أسواق حمص التراثية. أسواق حمص التراثية هي 14 سوق أسري وخان. الـ 14 سوق الأسري كلها بمهنة معروفة، كان سوق النوري اللي تم ترميمه، سوق المنسوجات، سوق الحرير، سوق العرب، سوق الخياطين، سوق الفرو، وسوق المعرض، وأجزاء من سوق الصاغة وسوق القطايف تم ترميمهم. بقي عدة أسواق لم يتم ترميمها إلى الآن، ولكن تم الحفاظ على معالمها الأثرية والتاريخية من حجارتها من أسقفها.
0: في المدينة القديمة كانت الحمامات تاريخياً جزءاً من الحياة الاجتماعية، تسلسل في الفراغات والحرارة والمياه وطريقة انتقال الناس بين أقسام الحمام، كلها كانت جزءاً من تجربة لها طابعها الخاص. لكن ما الذي بقي اليوم من هذه المباني التي كانت جزءاً أساسياً من حياة المدينة؟ بعضها فقد وظيفته، وبعضها تعرض للتلف، وبعضها ينتظر الترميم. وهنا تبدأ قصة أخرى، قصة المدينة التي لم تخسر مبانيها فقط، بل خسرت جزءاً من وظائفها أيضاً.
6: الحمامات تعرضت لدمار. ثلاث حمامات عنا هي بأسواق حمص التراثية، الحمام الصغير
3: مدمر، حمام الباشا مدمر، حمام العثماني تم ترميمه من قبل أصحابه وتم يعمل الآن كحمام وكمطعم.
0: عندما نتحدث عن خسارة حمص القديمة غالباً ما تبدأ القصة عند الثورة، لكن المدينة كانت قد بدأت تتغير قبل ذلك بوقت طويل، فصور حمص القديمة قبل عقود تكشف عن مدينة مختلفة، بيوت وأسواق وخانات وحارات لم تعد موجودة بالشكل نفسه اليوم. ومع التوسع العمراني الحديث بدأت المدينة القديمة تفقد أجزاء من نسيجها، شوارع فتحت وأبنية تغيرت وأجزاء من النسيج العمراني اختفى أو استبدل.
2: طبعا مع توسع المدينة وزيادة عدد السكان توسع العمران خارج سوري مدينة حمص منذ 1800 ميلادة، وبداية بشارع الحميدية وسمي كذلك على اسم السلطان عبد الحميد الثاني في ذلك الوقت، حيث بدأ البناء بداية من هذا الشارع وهذا الحي.
4: شهدت مدينة حمص القديمة ونمطها التاريخي خلال عقود حكم حزب البعث بدءا من ستينيات القرن الماضي تحولات عمرانية وخدمية عميقة ومثيرة للجدل، وعانت أحياء حمص القديمة من الإهمال الخدمي بالتزامن مع توسع المدينة نحو الضواحي والأحياء الجديدة، ما أدى إلى تراجع الاهتمام بالنسيج المعماري التراثي. كما أدت مشاريع التنظيم العمراني الحديثة وشق الطرقات إلى اقتطاع أجزاء من الأسواق والأحياء التاريخية وتغيير أجزاء من النسيج العمراني التقليدي وظهور أبنية إسمنتية حديثة لا تنسجم دائما مع طابع المدينة القديمة. كما قامت الجهات الحكومية باستملاك عدد من القصور والبيوت الحمصية التراثية سواء بالشراء أو بنزع الملكية للمنفعة العامة، ومن أبرز الأمثلة قصر الزهراوي إلى جانب عدد من البيوت الحمصية الكبيرة التي انتقلت ملكيتها إلى جهات رسمية أو حزبية.
2: طبعا التطور والإهمال من جهة وعدم تقدير والإهمال المقصود من النظام البائد لهذه الآثار الإسلامية أدى إلى زوال وهدم كثير منها، ولم يبقى إلا القليل الذي ندعو إلى الحفاظ عليه وترميمه ويمكن أيضا استثماره والاستفادة منه، وهي آثار مهمة لآثار الباقية مثل خان الإيسارية، مثل قصر الزهراوي، قصر مفيد الأمين الذي يعود إلى الفترة المملوكية مع قصر الزهراوي، وخان الإيسارية كمان يعود إلى الفترة المملوكية، وكثير من الآثار التي تعود إلى الفترة العثمانية المتأخرة.
0: شهدت مدينة حمص القديمة وبنيتها التراثية والتاريخية كارثة عمرانية وإنسانية غير مسبوقة خلال الثورة السورية، ولا سيما في سنواتها الأولى. كانت حمص أحد المعاقل الرئيسية للاحتجاجات حتى سميت عاصمة الثورة، وتعرضت أحياء لقصف عنيف من قبل نظام الأسد إلى جانب حصار فرضته قواته استمر لأكثر من عامين. هنا كان بيت، وهنا سوق، وهنا مبنى لم يعد موجوداً، وبين هذا وذاك الكثير والكثير من الذكريات والصروح التاريخية، لكن حجم الخسارة لا يقاس بعدد الأبنية التي انهارت فقط. فحين يسقط مبنى من مدينة تاريخية قد يسقط معه جزء من العلاقة التي كانت تربطه بما حوله.
4: أدى القصف المدفعي والجوي العنيف إلى جانب استخدام البراميل المتفجرة وحرب الأنفاق إلى تدمير أجزاء واسعة من الأحياء القديمة، وتضررت البنية التحتية والمباني التاريخية نتيجة القصف والصواريخ وقذائف الهاون والاشتباكات التي شهدتها أزقة المدينة. كما تعرضت الأسواق التاريخية المسقوفة لأضرار كبيرة، وطالت الحرائق والدمار مئات المحال والعقود الحجرية، ولا سيما في سوق الحرير وسوق البازار والمناطق المحيطة بالجامع النوري الكبير. ولحقت أضرار بالغة بالبيوت الحمصية التقليدية ذات الباحات السماوية والقصور والمباني التاريخية، وانهارت أو تضررت أسقف وجدران عدد منها. كما أدى نزوح سكان أحياء حمص القديمة إلى قطع جزء كبير من التواصل الاجتماعي والثقافي الذي حافظ لعقود على حيوية هذا النسيج التاريخي.
7: يعني حتى الحجر، يعني هذول تعرف أنت همج العصر شو كانوا عاملين بالبلد، يعني حتى الحجر كانوا خالعينه، حتى الشجر، حتى الخشب اللي موجود كله كان مدمر دمار كامل.
3: فدمر نظام البائد، دمر مساجده، دمر حماماته، دمر أجزاء كبيرة من الأسواق، ليهجر أسواق وتجار لأنه معروفين تجار حمص بقوتهم ودعمهم للثورة. فدمر دمار ممنهج وحرقه.
0: في آب عام 2024 بدأت المرحلة الأولى من ترميم أسواق حمص، واستمرت أعمال التأهيل خلال 2025. وفي أيار عام 2026 أطلقت المرحلة الثانية بكلفة بلغت 11 مليار ليرة سورية. الهدف المعلن لهذه العمليات هو إعادة تأهيل الأسواق وترميم الأسقف والأقواس الحجرية وإعادة الخدمات إلى المنطقة. لكن أعمال الترميم أثارت أيضاً انتقادات بشأن طبيعة بعض التدخلات ومدى اتفاقها مع الطابع التاريخي للمكان، كما تشكل كلفة مواد البناء والأحجار التراثية إلى جانب قلة عدد العمال القادرين على تنفيذ تقنيات البناء القديمة تحدياً إضافياً أمام عمليات الترميم. فترميم مبنى واحد قد يكون واضحاً، أما ترميم مدينة كاملة فهو أكثر تعقيداً. فالمطلوب ليس فقط إعادة حجر إلى مكانه، بل الحفاظ على العلاقة بين الحجر والشارع والسوق والبيت والخان.
3: الترميم كان مهم جداً أنه يتم الحفاظ على طابعه التاريخي والأثري. أسواق حمص التراثية قدم التاريخ، يعني أسواق حمص التراثية من أيام الرومان، معبد شمس، جامع النور الكبير كان معبد شمس من أيام الرومان.
4: شهدت أحياء حمص القديمة والأسواق التاريخية بعد إسقاط النظام مساع لإعادة الحياة العمرانية، تراوحت بين التدخلات الرسمية ومبادرات محلية، واصطدمت بتحديات إدارية وفنية واقتصادية. وبادر أهالي المدينة بالتعاون مع لجان محلية ومتطوعين وتجار حمص إلى حملات لرفع ركام المباني وإزالة الأنقاض عن واجهات المحال والبيوت التاريخية والساحات والأزقة وفتح الطرقات المغلقة، كما انطلقت مشاريع لإعادة بناء أسقف العقود الحجرية في أجزاء من الأسواق المسقوفة باستخدام الحجر المحلي ومواد البناء التقليدية قدر الإمكان، وتولت بعض العائلات المالكة للبيوت الحمصية التقليدية عمليات تدعيم جدرانها وإصلاح أسقفها على نفقتها الخاصة.
3: وتم بدء الترميم فيها بداية من عام 2016 بالتعاون بين منظمة اليو ان دي بي وغرفة تجارة حمص وغرفة صناعة حمص. تم البدء بالترميم كمراحل أولى ومرحلة ثانية، بعد تم توقف الترميم، بس الترميم تم حاولوا الحفاظ على هويتها التاريخية ببنائها وبحجارة السود. تم الأسقف تم ترميمها ولكن لم يتم الحفاظ على هويتها التاريخية، كانت كأسقف كان توتيا. تم وضع أسقف بلاستيكي من أجل الإنارة، بوقتها لا كان في إنارة ولا كان في كهرباء بحمص. فتم الترميم لعدة مراحل، بعد توقف الترميم لوقت إجى التحرير تم الاستكمال لفترة مؤقتة، إلى الآن يتم استكمال ترميم الأسواق. ترميم أسواق حمص التراثية تم بشكل جيد إن شاء الله تعالى، كبنية تحتية، كهرباء تحت الأرض، الهواتف تم إعادة ترميمها وصيانتها، تم تركيب نت ضوئي بأسواق حمص التراثية، تم لإصلاح الأسقف بعدة أماكن، قدر المستطاع تم الحفاظ على جزء كبير من أسواق حمص وطابعة وهويتها التاريخية.
4: وبرزت أيضاً محاولات فردية لإعادة تأهيل بعض الدور التاريخية وتحويلها إلى مقاهي تراثية أو مساحات ثقافية صغيرة بهدف إعادة الحياة إلى النسيج القديم. لكن عمليات الترميم وإعادة التأهيل تواجه تحديات عدة، من بينها بطء الإجراءات الإدارية وصعوبة تأمين المواد الأولية والورش المتخصصة، ما يؤخر عودة الأهالي والأنشطة الاقتصادية. كما أثارت بعض مشاريع الترميم السريعة انتقادات من مختصين بالتراث المعماري، خصوصا عندما تستخدم مواد حديثة أو تقنيات لا تتناسب مع مواد البناء التقليدية.
3: ولكن احنا بحاجة لترميم عدة أماكن بأسواقنا لم يتم ترميمها حاليا، وبعض المساجد لم يتم ترميمها، مثل جامع البازرباشي لم يتم ترميمه، جامع تاريخي قديم لم يتم ترميمه بشكل كامل، تم ترميمه بشكل مثل ما بقوله جزئي. حمص أم الحجارة السود وأسواقها هي أسواق أثرية من الحجارة السوداء. هلا أثناء الترميم للأماني لم يتم استخدام الحجارة السوداء القديمة اللي كنا نتعامل فيها، لكن حجارة صناعية.
0: لكن التهديد الذي تواجهه حمص القديمة لا يأتي دائما من الحرب أو الإهمال، أحيانا يأتي من الطريقة التي نحاول بها إنقاذها. فتحويل مبنى تاريخي إلى مطعم أو مقهى أو مشروع تجاري قد يوفر مورداً مالياً يساعد على بقائه، لكن بعض هذه الاستثمارات أثار مخاوف وانتقادات بشأن تأثيرها في خصوصية المكان وهويته التاريخية. فالمدينة القديمة ليست واجهة يمكن ترميمها ثم ترك كل شيء خلفها يتغير. قيمتها في مجموع عناصرها وفي الطريقة التي تتصل بها هذه العناصر ببعضها، فلا يكفي الحفاظ على الواجهة من دون الاهتمام بالداخل من أثاث ولافتات وإضاءة وتقسيمات جديدة.
4: أصبح تحويل بعض البيوت الحمصية التاريخية إلى مطاعم ومقاه ومساحات ثقافية وسياحية ظاهرة لافتة، خصوصا مع مرحلة التعافي والجهود الأهلية لإعادة إحياء قلب المدينة التاريخي، وما تزال طبيعة هذه الاستثمارات محل جدل. ويرى المدافعون عنها أنها توفر فرصة للأهالي والزوار لمعايشة تفاصيل العمارة التقليدية، كما يمكن أن توفر فرص عمل جديدة للشباب والحرفيين وتحول بعض الأبنية المهجورة إلى مشاريع اقتصادية منتجة. في المقابل يحذر معماريون وباحثون في التراث من إدخال تعديلات حديثة غير مدروسة، مثل استخدام مواد دخيلة أو تغيير الحجر البازلتي والكلسي بالطلاء أو إضافة إضاءات وأثاث قد يؤثر في الهوية البصرية والتاريخية للمكان.
7: الفضل من الله عز وجل، بلشت يعني اهتميت بالحجارة بحيث أني أنا جبت حجارة بازلتية مطابقة للمكان، صرت أتخيل دار بيت جدي بباب الدريب وعملت أكثر من زيارة إلى الحمد لله، حتى أني أعطي الطابع، جبنا نجارين أصحاب اختصاص لرجع الخشب مثل ما كان. يعني صحيح كان في عذاب ومشقة كتير قوية، بس الحمد لله كانت نيتنا هذا الأمر. حتى موضوع التريات يعني توصينا فيه بالكامل بحيث أنه يكون من دلالتها، يعني كان موضوع النحاس الموضوع هيك كان هون في صعوبة كتير قوية.
0: حمص القديمة لم تختفي، ما زالت هناك أبواب يمكن أن تتبع آثارها، وأسواق ما زالت تنبض بالحياة، وبيوت تقاوم الزمن، وأحجار سوداء تحمل ذاكرة المدينة. لكن ما بقي ليس مضموناً أن يبقى، فالمدينة التاريخية يمكن أن تخسر هويتها بطريقة تدريجية أيضاً، بهدم مبنى هنا وتغيير شارع هناك وترميم لا يراعي أصله، واستثمار يحول المكان إلى نسخة تجارية من نفسه. ربما لا نستطيع أن نعيد كل ما فقدته حمص القديمة، لكن السؤال الحقيقي ليس كيف نعيد الماضي كما كان، بل كيف نحافظ على ما تبقى منه ونسمح للمدينة أن تحيا من جديد من دون أن نفقد المدينة التي كانت هنا. هذه حمص القديمة مدينة داخل مدينة، مدينة لا تحتاج فقط إلى أن نعيد بناء حجارتها، بل أن نحاول التعرف إلى أسرارها وما تخبرنا به.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. تشييع 14 شخصا قتلوا في انفجارات مستودع أسلحة بسرمدة بريف إدلب، ووزارة الدفاع تؤكد تحملها المسؤولية عن الحادثة. الخارجية السورية تدين اقتحام نتنياهو جبل الشيخ وتطالب بالعودة لاتفاق 1974.

الرئيس أحمد الشرع يستقبل في دمشق وزير الخارجية الأردني ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. محافظ السويداء يبحث مع لجنة من المدينة من

مدينة سرمدة، وقالت وزارة الدفاع في وقت سابق إنها تتحمل المسؤولية كاملة عن الانفجار الذي وقع في مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب مدينة سرمدة. وأوضحت الوزارة أن الانفجار أسفر عن مقتل 14 شخصا من الوزارة، إضافة إلى إصابة 10 آخرين بجروح بينهم مدنيون، مشيرة إلى أن وحداتها باشرت على الفور في تأمين الموقع والتعامل مع آثار الانفجار. هذا وأعلنت محافظة إدلب تشييع جثامين ضحايا التفجير.

أعربت وزارة الخارجية التركية عن أسفها للخسائر البشرية الناجمة عن الانفجار في مستودع ذخيرة بمنطقة سرمدة، وقالت إنها تقدم التعازي والمواساة لأسر الضحايا والشعب السوري. هذا وأعربت وزارة الخارجية الأردنية عن تعازيها لسوريا بضحايا انفجار مستودع للذخيرة، وأكدت تضامن المملكة الكامل مع سوريا حكومة وشعبا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون من جراء تجدد خلاف بين عائلتين وتطوره إلى اشتباكات في منطقة الطامورة بريف حلب الشمالي، وفقا لما نقله مراسل تلفزيون سوريا. بدورها أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب استنفارا لقوى الأمن في المنطقة، حيث تعمل على ملاحقة المتورطين وإعادة الهدوء إلى البلدة.

0: هذا وأوضح مدير أمن مديرية سمعان الشمالية بحلب أحمد العيسى، أوضح لتلفزيون سوريا تفاصيل الاشتباكات في منطقة الطامورة، مؤكدا فرض الأمن الداخلي طوقا أمنيا في المنطقة والعمل على تأمينها.
1: قبل قرابة شهر صارت مشكلة بسيطة تطورت لحالة قتل يعني، فسارع الوجهاء وإدارة المنطقة في احتواء المشكلة وتبريدها يعني التسارع إلى إيجاد حل سلمي وصلحي. وتم يعني الأمور مستمرة في التواصل مع أطراف الصلح والوجهاء، إلى أن اليوم أبلغنا في اشتباكات في منطقة المقالع في الطامورة، توجهنا فوجدنا نفس الأطراف، يعني أحد الأطراف في نفس المشكلة هجم في سلاح على أحد المقالع اللي تخص أحد الأطراف الثانية وأردى 3 قتلى، وهو الآن تم إيقافه. ونحن كجهة أمنية وكإدارة منطقة مستمرين يعني في تأمين المنطقة والدفع نحو يعني تبريد الخلافات والحلول السلمية إن شاء الله تعالى.
0: قالت إدارة مكافحة المخدرات إن فرعها في محافظة حمص نفذ عملية أمنية أسفرت عن توقيف شخصين لتورطهما في تجارة وترويج المواد المخدرة. وأوضحت الإدارة أنها ضبطت بحوزة المقبوض عليهما 50,000 حبة من الكبتاجون، مشيرة إلى أنه سيتم إحالتهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. وكانت قيادة الأمن الداخلي في حمص أعلنت ضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة وإلقاء القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية. وأكدت القيادة في تصريح لمديرية الإعلام أن متابعة السيارة وتفتيشها بعد التأكد من خلوها من المواد المتفجرة أسفر عن العثور على مواد مخدرة بداخلها. وأضافت أن السيارة

0: المواد المضبوطة أو حيلت إلى فرع مكافحة المخدرات، في حين تواصل التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية. دانت وزارة الخارجية دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأراضي السورية والتجول في جبل الشيخ، معتبرة ذلك انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقانون الدولي. كما أكدت الوزارة أن استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، محملة إسرائيل المسؤولية عن تداعيات هذه الانتهاكات. ودعت الأمم المتحدة والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك. ولتفاصيل أكثر ينضم إلي الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى النعيمي من دمشق. بداية مرحبا بك أستاذ مصطفى. إذن ما هي دلالات دخول بنيامين نتنياهو إلى الأراضي السورية والتجوال أيضا في جبل الشيخ وكلمته من هناك؟
1: صباح الخير، تحياتي لك السيدة هفة والسادة مشاهدي تلفزيون سوريا الكرام. طبعا الزيارة تأتي في سياق الضغوط الإسرائيلية التي تمارس ضمن منطقة الشرق الأوسط عموما والتي تقوض السلم المحلي والإقليمي والدولي، ولاحظنا طبيعة الرسائل التي وجهها من على أحد التلال بالقرب من العاصمة السورية دمشق، كما يزعم بأنه يسيطر على هذه الجغرافيا وأنه قد حسم تلك المعارك وبأنه قادر على البقاء في تلك المناطق وأنه لن تثنيه أي تهديدات. ولكن بنفس التوقيت نتحدث عن الخسائر الكبيرة التي مني فيها نتيجة للحرب التي تقاد طبعا داخليا، نتحدث الشعب الفلسطيني ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي. إقليميا أتحدث اليوم أيضا الاشتباك الذي يجري مع حزب الله، كذلك أيضا في الجنوب السوري هذه التوغلات أيضا مرفوضة وهنالك حالة من الصخب الكبيرة التي يلديها الشعب السوري. وبنفس التوقيت نتحدث عن أن سوريا اليوم الوليدة ما زالت تبني علاقاتها الاستراتيجية مع المنظومة الدولية، وبالتالي لا مصلحة سورية اليوم للتصعيد باتجاه الجانب الإسرائيلي، واستثمر تلك الفرصة من أجل التوغل في الداخل السوري وذلك برفقة وزير دفاعه لإيصال رسائل بأننا ما زلنا موجودين في هذه الأراضي وأننا ننسحب، أننا لن ننسحب. علما بأن هنالك اتفاقيات، وأعتقد بأن أبرز تلك الاتفاقيات هي اتفاقية فض الاشتباك والتي بموجبها يتم على الجانب الإسرائيلي أن يتم أن يغادر المدن والبلدات التي تم احتلالها مؤخرا. وأعتقد ما تبنيه الخارجية السورية من خلال علاقاتها الاستراتيجية واضحة المعالم بدءا بمحيطها الإقليمي تركيا، كذلك أيضا المملكة الأردنية الهاشمية، وحجم المخاطر التي تنطلق من هذه التوغلات البرية وخطورة أيضا استمرار هذه التوغلات من قبل القوى الداعمة لسوريا والقوى العالمية أيضا الداعمة لسوريا، والتي ترغب بأن يكون هنالك استقرارا مستداما والذي بدوره سيؤدي إلى استقرار أسعار الطاقة واستقرار أيضا التجارة العالمية، وبالتالي وجود إسرائيل هو يهدد اليوم الاقتصاد العالمي. طبعا هذه الرسائل التي أبداها الجانب الإسرائيلي من خلال حديثه بأنه يستطيع الآن تقويض السلم في سوريا، ومن خلال حديثه أيضا بأنه باق، في دلالة واضحة على حجم التعنت الإسرائيلي بالرغم من الخسائر التي مني بها في هذه الاشتباكات، ولا تقتصر تلك الخسائر على الحرب الدائرة في الجنوب اللبناني أو حتى في الداخل الفلسطيني، وليس انتهاء في معركته مع إيران.
0: ولكن ما انعكاسات ذلك على المشهد السوري والإقليمي الآن؟
1: نعم، هو يريد إيصال رسالة مفادها بأننا نحن متمسكون بتلك الجغرافيا التي تعتبر كمحطة استراتيجية متقدمة نستطيع من خلالها مراقبة هذه المدن والبلدات سواء كان في الجنوب اللبناني أو حتى في الجنوب السوري. هذه الرسالة التي من خلالها يريد أيضا الضغط على الجانب السوري، علما بأن الجانب السوري عبر الوسطاء والمحادثات التي كانت عبر الوسطاء يريد إجراء إنهاء لتلك التوغلات، ولكن الجانب الإسرائيلي ما زال ممسك بزمام المبادئ والمبادرة، وذلك من خلال استراتيجيته التي يريد إعادتها وهي الجيش الذي لا يقهر، ولكن عمليا قهر في الكثير من الساقات، والجانب السوري غير معني بأي تصعيد، لذلك امتصاص الغضب السوري ما زال هو سيد الموقف، وذلك من خلال مخاطبة المنظومة الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ولاحظنا ذلك من خلال إيقاف

0: كثير من الاعتداءات الإسرائيلية، وأعتقد من المهم جدا اليوم لعب دور استراتيجي على أعلى المستويات، وذلك من خلال استثمار ضغوط الشركاء في المنطقة، لا سيما تركيا وكذلك أيضا المملكة العربية السعودية، في ظل وجود تحالفات، نتحدث عن تحالفات جديدة على مستوى تحالف باكستان تركيا السعودية. هذه التحالفات ربما قد تكون هي أحد الوسائل الضاغطة على الجانب الإسرائيلي، والذي بموجبه سيتم انسحابه، إضافة إلى إمكانية أن يكون هناك اتفاقيات جديدة مع الجانب الإسرائيلي تفضي بإنهاء هذا التموضع الإسرائيلي مع إعادة قوات حفظ الأمن والسلام التي كانت تعمل في مناطق الحدود أو مناطق التماس بشكل عام، وهنا أتحدث عن الدور.
1: يعني برأيك هل يمكن العودة مع الجانب الإسرائيلي إلى اتفاقية الـ74؟
0: دون أدنى شك أن هنالك الكثير من المحاولات التي تبديها الخارجية السورية من خلال مسارات، بدءا يعني المسار عبر البوابة العربية، وليس انتهاء بالمسار عبر المنظومة الدولية، ولكن إلى أي مدى سيقتنع الجانب الإسرائيلي بتلك الاتفاقيات؟ أنا أعتقد بأن الجانب الإسرائيلي ما زال متوجسا من قيادة دمشق، لذلك يحاول بشتى الوسائل البقاء في هذه المناطق، ولكن لا تقدم عملياتيا نتحدث، وليس بمقدوره الانتشار. هناك فرق كبير ما بين المشروع الإيراني وما بين المشروع الإسرائيلي. المشروع الإسرائيلي يحافظ على المركز ويحاول التنقل عبر يعني الأطراف، بينما الجانب الإيراني كان يدعم الأطراف على حساب المركز، ولاحظنا تضييعات وانهيارات التي تحصل في الداخل الإيراني. لكن إسرائيل اليوم غير معنية بعملية التصعيد على الإطلاق، هناك أزمات مركبة، هناك انتخابات، هناك محاكمات، هناك أيضا يعني أزمة اقتصادية كبيرة يعاني منها في الداخل الإسرائيلي. واعتقد بان يعني مساله الهروب من الامام هي احد الادوات التي يستخدمها نتنياهو من خلال عمليه الاشتباك وادعائه بوجود تهديدات ومخاطر بين الفينه والاخرى، ولكن عمليا نتحدث عن سوريا الجديده التي ابرمت اتفاقيات على مستوى قياده التحالف الدولي لمحاربه الارهاب، على مستوى القياده المركزيه الامريكيه، وعلى مستوى المنظومه الدوليه بشكل عام، ولاحظنا ذلك من خلال حضور يعني على هامش قمه الناتو، حضور فخامه الرئيس السوري السيد احمد الشرع. وبالتالي يعني سوريا الجديدة ينبغي أن يكون هناك تعامل مختلف من قبل الجانب الإسرائيلي، وأعتقد بأن أبرز من يقوم بإجراء هذا الدور الضاغط على الجانب الإسرائيلي هو الولايات المتحدة، والولايات المتحدة أيضا يعني حاولت عدة مرات، ولكن أعتقد بأنها بحاجة إلى استخدام أدوات ضغط أكثر شدة، ومنها مسألة تعليق صفقات السلاح التي كانت تقدم إلى الجانب الإسرائيلي، ولاحظنا ذلك.
1: نعم، الكاتب والمحلل السياسي مصطفى النعيمي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة استهدفت بالرشاشات الثقيلة وادي قرية معرية بريف درعا، ويأتي هذا الاعتداء على وقع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في جنوبي سوريا، ولا سيما في محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي، حيث ينفذ الاحتلال عمليات توغل متكررة ويعيق حركة المدنيين، كما يختطف مدنيين بشكل متكرر. هذا وقال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن 3 مختطفين سوريين من ريفي القنيطرة ودرعا، واضحا أنهم أجروا الفحوصات الطبية اللازمة في مشفى الجولان الوطني، وذلك للتأكد من حالتهم الصحية وسلامتهم.
2: 3 أشخاص تم الإفراج عنهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وصلوا إلى مشفى الجولان للإطمئنان على حالتهم الصحية وخلوهم من الأمراض المزمنة. هم من قرية المعلقة وآخرين من قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك. جيش الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 16 شخصاً خلال 2 شهر كانوا محتجزين داخل سجن سيدي تيمان في منطقة بئر السبع في الأراضي الفلسطينية. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
1: قالت مديرية إعلام السويداء إن حاجز أم الزيتون التابع لميليشيا الحرس الوطني صادر سيارات محملة بالخضر كانت في طريقها إلى السويداء، وأضافت المديرية أن عناصر الحاجز أقدموا على سرقة السيارات المحملة بالخضروات في أثناء محاولتها الدخول إلى محافظة السويداء، وذلك بعد منع دخول أكثر من 5 سيارات في وقت سابق، مشيرة إلى أنه جرى إدخال 3 صهاريج محروقات إلى المحافظة، في حين شهدت الطرقات حركة مرورية نشطة أمام المدنيين. هذا وأعلنت القوات المسلحة الأردنية

0: إحباط 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر بالونات موجهة. وأوضح الجيش الأردني أن وحدات حرس الحدود رصدت البالونات في مواقع متفرقة على إحدى الواجهات الحدودية، وتمكنت من إسقاطها وضبط حمولتها البالغة نحو 500,000 حبة مخدرة. استقبل الرئيس أحمد شرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في قصر الشعب بدمشق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. وبحسب رئاسة الجمهورية، بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والبلدين، إضافة إلى آفاق توسيع التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. أجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني مباحثات موسعة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق، أكد خلالها العمل على تطوير شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، وذلك بحسب بيان سوري أردني مشترك. وأوضح البيان أن المباحثات تناولت الأوضاع في جنوبي سوريا وجهود تنفيذ خارطة الطريق المشتركة بشأن السويداء وتعزيز استقرار الجنوب السوري. كما جدد الوزيران إدانتهما لاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، محذرين من تداعيات استمرارها، في حين رحب الصفدي بإعلان حل قسد ودمجها ضمن المؤسسات العسكرية السورية.
1: خارطة طريق السويداء في واجهة المشهد اليوم، فهنا يعاد بحث المسار الذي جرى التوافق عليه العام الماضي لمعالجة ملف المحافظة العالق، وذلك مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق. مباحثات الصفدي مع نظيره أسعد الشيباني تناولت بحسب وزارة الخارجية السورية تطورات الأوضاع جنوبي البلاد ومسار تنفيذ خارطة الطريق بشأن السويداء التي وقعت بين دمشق وعمان وواشنطن في أيلول من عام 2025. هذه المباحثات تلتقي مع تأكيد المبعوث الأمريكي توم باراك قبل أيام أن خارطة الطريق المطروحة تمثل السبيل الوحيد للحل، داعياً إلى حوار يحقق المساءلة ويعيد الأمن ويمهد لعودة النازحين وإعمار ما دمرته المواجهات، إضافة إلى تأكيد الشيباني خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب على مضي دمشق في تنفيذ الخارطة لضمان اندماج كريم للسويداء في نسيجها الوطني. الخارطة التي يعاد طرحها في مشهد السويداء تنص على أن المحافظة جزء من سوريا، وصولاً إلى إعادة إدماج المحافظة تدريجياً في مؤسسات الدولة، كما تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات، فضلاً عن إطلاق المحتجزين وإعادة الخدمات وتأمين طريق دمشق السويداء. وبين تأكيدات واشنطن وتمسك دمشق بمسار الخارطة، يبقى اختبارها الحاسم في التنفيذ على الأرض، وهو ما بدأ بالتشكل مع دفع ملف المحافظة نحو المعالجة عبر مسارات مختلفة.
0: هذا وحذر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان سامي أبي المنى من استغلال أحداث السويداء لتبرير تدخلات خارجية أو الانجرار وراء مشاريع انفصالية. وخلال لقاء جمعه مع القائم بالأعمال في السفارة السورية بلبنان إياد الهزاع، شدد أبي المنى على أن إعادة بناء الثقة بالدولة تتطلب خطوات عملية وسريعة لترسيخ الوحدة الوطنية وسيادة القانون وطمأنة المواطنين، ودعا إلى المحاسبة الشفافة والعادلة للمتورطين في الأحداث التي طالت أبناء السويداء، بحسب ما جاء في بيان نشرته مشيخة عقل الموحدين في لبنان.

هذا وأعلن محافظ السويداء مصطفى بكور عن عقد لقاء مع لجنة من داخل المدينة لبحث ملف عودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم، مؤكدا الجاهزية الكاملة لاستقبالهم وتسهيل عودتهم. وأوضح المحافظ أن اللقاء انتهى إلى توافق بشأن عدد من النقاط، في حين تنتظر المحافظة ردا على نقاط أخرى مع الاستعداد لتأمين الاحتياجات الإنسانية.

والخدمات والتجهيزات اللازمة لتهيئة الظروف المناسبة للعودة. اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يقضي برفع بند عدم الامتثال عن سوريا وإزالته كليا من جدول أعماله، وذلك بعد استكمال كل المتطلبات الفنية والقانونية الشاملة. وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة إن القرار يمثل إنجازا تاريخيا ومحطة مفصلية، مشيرا إلى أن سوريا أثبتت التزامها الصارم بالمعايير الدولية ومنظومة الضمانات الشاملة من دون التنازل عن حقها في امتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. كما لفت العكلة إلى أن القرار يمثل اعترافا دوليا بالنهج السوري ويرسخ حق البلاد في ترسيخ أو في تسخير العلوم النووية لخدمة التنمية الوطنية. هذا ورحبت وزارة الخارجية بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق المسائل العالقة في الملف النووي السوري بعد اعتماده بالتوافق. وقالت الوزارة إن القرار يطوي ملفا استمر لسنوات ويمثل خطوة مهمة لعودة سوريا إلى مزيد من التعاون الدولي في مختلف الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأوضحت أن سوريا تعاونت مع الوكالة بكل شفافية وقدمت المعلومات المطلوبة وسمحت لفرقها بالوصول إلى المواقع المعنية وإجراء عمليات التحقق. هذا ورحبت وزارة الخارجية بقرار مجلس جامعة الدول العربية برفع جميع العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على سوريا. وأوضحت الوزارة أن القرار أبقى على العقوبات المفروضة على مسؤولي النظام السابق، واعتبرت القرار خطوة مهمة نحو تصحيح المسار وتعزيز أواصر العمل العربي المشترك، مؤكدة حرص سوريا على توسيع التعاون العربي والتزامها بالعمل الفاعل مع جامعة الدول العربية.

0: أطلقت شركة ميجاد التقنية خلال مؤتمر في العاصمة دمشق منظومة ميجاد كلاود كأول مزود خدمات استضافة سحابية في سوريا.
1: الذين سنمضي معهم وسنحرص على أن يستمر هذا المسير معهم.
2: الفكرة أهم باختصار أنه نحن اليوم عم نوفر الحوسبة السحابية لكلاود سيرفيس أنه تكون موجودة جوا سوريا بمركز بيانات محلي بالكامل بسيرفراته بتجهيزاته بكل موارده، عم يحسن يتعامل حتى مع الإشكالات اللي موجودة بنعرفها بالبنية التحتية، وعم يوفر خدمات كتير متنوعة للسوق اللي هي السوق بيحتاجها حتى يبني عليها خدماته، حتى يبني عليها الأنظمة اللي بتعمل تدعم التحول الرقمي. والميزة أنا بقول أكثر من هيك أنه في مواكبة لأنه نمشي مع الاعتمادات العالمية بشكل رسمي. نحن من قبل ما يخلص موضوع العقوبات والحصار كنا حريصين أنه أي خدمة بدنا نأخذها بدنا نأخذها باعتمادية رسمية بعقود رسمية مع الجهات اللي بتوفرها. اليوم كل الخدمات بلا استثناء من أصغر مسمار لأكبر خدمة كله باتفاقيات رسمية مع الجهات بعقود رسمية حتى نضمن استمرارية الخدمة وتقديمها بشكل جيد، مو فجأة هيك توقف أو تنقطع عن العميل.
0: بحثت الهيئة العامة للطيران المدني مع وفد من الخطوط الجوية الليبية إعادة تنظيم رحلاتها إلى سوريا. وبحسب بيان هيئة الطيران المدني فقد تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النقل الجوي والموضوعات المتعلقة باتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين، إضافة إلى متطلبات وإجراءات التشغيل اللازمة لاستئناف الحركة الجوية وتعزيز الربط الجوي المشترك. كما وبحث وفد من شركة إيجيان للطيران اليونانية خلال زيارة ميدانية إلى مطار دمشق الدولي، بحث واقع المطار لإطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين سوريا واليونان. وأشارت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري إلى أن الزيارة شملت بحث المتطلبات التشغيلية والفنية اللازمة لإطلاق الرحلات، بما يسهم في تعزيز الربط الجوي وتوزيع آفاق التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين. حجزت الضابطة المائية في درعا 3 حفارات مخالفة، بينها حفارتان في مدينة طفس وأخرى في مدينة داعل، ليرتفع بذلك عدد الحفارات المحجوزة لدى مديرية الموارد المائية إلى 79 حفارة. وأوضحت وزارة الطاقة أن الحفارات نقلت إلى مرآب المديرية مع استكمال التحقيقات لتحديد أصحابها وإحالتهم إلى القضاء، وذلك ضمن إجراءات لمكافحة الحفر العشوائي وحماية مخزون المياه الجوفية في المحافظة. كما أكدت الوزارة استمرار كوادرها بمكافحة الحفر العشوائي للآبار لضمان استدامة مصادر المياه مع إحالة المخالفين إلى القضاء المختص. قال نائب رئيس لجنة الدواجن في غرفة تجارة حما عبد العزيز شومل، قال إن مربي الدواجن تكبدوا خسائر كبيرة من جراء السموم الفطرية والتي تأتي مع الذرة وتدخل في صناعة الأعلاف.
3: في الفترة الماضية عانى المربين بكثرة من موضوع السموم الفطرية اللي تجي مع الذرة، هي الذرة اللي عم تجي بذات نوع سيء، فكان في معاناة شديدة من السموم الفطرية، وكان في عبارة عن أعراض مرضية كثير تظهر على جهاز الأمعاء، فلذلك كنا عم نعاني كثير أثناء التغذية، وبالتالي كان في خسائر نتيجة وصول أعلاف سيئة جدا. وللأسف نحن يعني نستغرب من دخول هاي الأعلاف سواء درع أو صويا بدون فحص. يعني أنا شلون ما بيكون في مواصفات قياسية، أنا اليوم المربي عم ياخذ أعلاف عم يدفع ثمنها، لازم يكون في مواصفات قياسية لهي الأعلاف. للأسف مو بس باخرة، للأسف دخل عدة مصادر للأعلاف السيئة، وكانت هي الأعلاف سيئة جدا سواء الدرع أو صويا، أثرت على العامل الإنتاجي لقطاع الدواجن، وبالتالي زادت التكاليف، وبالتالي أثرت على سببت خسائر للمربي.
0: قالت مديرية إعلام حمص إن مشروع إنشاء المواقف المأجورة في الوسط التجاري للمدينة لا يعني بيع الشوارع أو نقل ملكية المواقف إلى مستثمر خاص، وأوضحت المديرية لتلفزيون سوريا أن المشروع يمنح حقا مؤقتا لإشغال مواقف محددة وتشغيلها مقابل بدل مالي والتزامات ينص عليها العقد، مع بقاء الشوارع والمواقف من الأملاك العامة واحتفاظ المجلس بصلاحياته. وبحسب مجلس مدينة حمص، يهدف المشروع إلى جانبين رئيسيين: مالي من خلال بدل الاستثمار الذي يدخل خزينة المجلس ويخصص للخدمات، ومروري من خلال تنظيم استخدام المواقف والحد من الوقوف العشوائي. كما ويشمل هذا المشروع أكثر من 2000 موقفا موزعا على 9 مواقع رئيسية وتفرعاتها في الوسط التجاري. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي حمص بشأن قرار مجلس المدينة ببدء استيفاء رسوم على ركن السيارات في الشوارع الرئيسية وسط المدينة بتعرفة وقدرها 20 ليرة جديدة عن الساعة الواحدة في شوارع رئيسية وسط المدينة.
4: في كذا حدا من الموظفين، انا كموظفه وزملائي كموظفين، عندهم سيارات مثلا عم يجوا لهون، مثلا بدهم يصفوا موظفين ماليه او عقاريه او كذا، بدهم يصفوا سياراتهم بمكان معين، ما عم بيلاقوا مكان يصفوها، فعم يضطروا بعض الزملاء ياخذوا سياراتهم لمكان كثير بعيد مشان يصفوها، وبالتالي راتبهم بالشهر تقريبا 100 دولار، تمام؟ خليه يكون 1.5 مليون، هذا الحكي كلياته بدهم يدفعوه مشان مصفات السيارات، فبيضطروا خلص يا لما يجوا بالسرفيس. امبارح بعض الزملاء قال خلص رح نجي مشي، وليش ندفع نحن اجار المصفات؟
5: بكير بشوف، لسه بكير على هيك قرارات، بكير كثير. يعني في كثير امور للمدينه ترى اولويات، في تركيب اشاره المرور، في تنظيم السير، في عندنا 100 مشكله ومشكله. يعني الاولويات انه نروح ننظم كل هاي الامور بعدين نفكر بهذا الموضوع. الامر الثاني، يعني ما معقول اليوم مثلا بعرف شخص سيارته على باب بيته بده يصير يدفع ماجوره.
6: انت لحتى تاخذ مني مواقف ماجوره اعمل لي خدمات لهي المواقف، يعني اعمل لي تخطيط، اعمل لي مثلا طرق، ظبط لي الاماكن اللي احنا عم نصف فيها. نحن اصلا عم نصف كيف ما كان، يعني صار في صف ثاني، صار ما بعرف شو، فهذا حكي مشكله. فحتى تاخذ مني انت مقابل خدمه معينه، يعطيني الخدمه بالاول
7: بعدين يعمل اشتراكات. مثلا انا فريض، مثلا انا صاحب محل هون، تمام، بدي اصف دوام 8 ساعات، او يا اخي شغيل دوام 8 ساعات، عارف شو، فبدي ادفع 16000، راحت يوميتي، عارف شو، يعمل لي اشتراك. نحن اصحاب المحلات، يعمل لي اشتراك. يا اخي مثلا انا ما صاحب محل عامل، تمام، اجيب ورقه من صاحب المحل نفسه، عارف شلون، اقدم اعمل اشتراك، مثلا باخذ 5000 باليوم. يا اخي 5000 مليحه، يعني
8: هون عم ياخذوا 2000. امبارح طلعت على القصر العدلي، كنت بالقصر العدلي، وصلت صفيت السياره انا وطالع من القصر العدلي، اجا تمت نص ساعه، قديش؟ قال 3000. قلت له ليش 3000 هنيك هون وبالبلد 2000؟ قال والله هيك المتعهد بده. قلت له معقول هون شكله هنيك شكل؟ قال ايه والله. اعطيته 3000 وضليت ماشي، ما بدي اتجادل انا وياه مشان 1000 واقول له ليش وما ليش وكذا. هذا اللي صار.
0: وفي العاصمة دمشق، استطلع تلفزيون سوريا آراء المواطنين حول مشكلة أماكن ركن السيارات.
9: نحن اليوم هذا القرار اللي طلع أنا بلاقيه مناسب، لفكرة أنه أنا اليوم محلي أنا في شارع خالد الوليد وتجاري، يعني أنا عندي أدوات منزلية، طبعا أنا كله بيجيني عندي 4-5 سيارات كل يوم بتنزل وبتحمل، ما عندي مجال أحيانا الشوفير يوقف، أحيانا بيجتمعوا 3 سيارات مع بعضهم بيعملوا عجقه، احيانا الشرطي ما بيقدر يخليهم يوقفوا لانه صار في مثل عجقه زياده، صار في ضغط زياده عليهم ما بيقدروا. هذا انا القرار اللي طلع انا بلاقيه مناسب، رصيف عريض، صرت انا فيني نزل بضاعتي باريحيه، صرت انا فيني، انا اذا القرار هو انه فيني احجز مكان لسيارتي كمان ممتاز، صرت اقدر اجيب سيارتي.
10: هذا القرار بده يعمل اعباء جديده على اصحاب المحلات ولا يعني هيك. هلا مواقف خاصة إيجارها غالي، 200 ورقة ساعة. هلا إذا بده تحولوه لتجاري بده يصير أكثر ويعمل أداء جديدة. يعني
11: كثرة السيارات بالبلد، لأنه بدول العالم كل دولة في عندها وزارة مثل شو بسموها، ما بعرف اسمها بدقة، هلا بيعرفوا قديش مساحة بلدهم، شو عندهم شوارع، بيجيبوا كم سيارات بحيث على قدهم. نحن عندنا هون عدد السيارات قد عدد السكان، اي ما في محل تصف السيارات.
12: الشارع العام ازدحام، بدك تقضي مشوار، لا احسن لك بسكليت، احسن من سياره صار من العجق. الشغله الثانيه، حتى بالحاره اللي بدك تصف فيها ما في قرنه تصف، يعني العيلة الوحدة اللي بالحارة عندها 4 سيارات. زمان كان يحط يساو سيارات تمشي بالشارع يوم مجوز يوم مفرد، لكن المون عام صار يشتري سيارتين، رقم مجوز ورقم مفرد.
13: السيارات القديمة بالذات الموديلات القديمة جدا عم بتلاقيها، عم بتلاقي بصف السيارة على الكوع، يعني السيارة ما عم نلف إلا عيوننا عم بتنشاف، وبعض أحيانا عم يسكر طريق، يعني هلا مثلا عندنا كذا حارة بتلاقيها مسكرة تفتح اللي بعدها.
0: افتتح قسم لأمراض القلب لدى الأطفال في مشفى ابن الوليد بحمص بعد تزويده بالأجهزة الطبية والكادر المتخصص بالتزامن مع توسيعة قسم الكلى وتطوير خدماته في المشفى.
14: أهم بنود الأنجلتا هي عيادة أو بالأصح جناح القلبية عند الأطفال لخفف عبء نفسي ومادة كبير على أهالي حمص وما حول حمص. طبعاً العيادة مجهزة بكل الأدوات اللازمة لتقييم الآفة القلبية وعلاجها عند الأطفال، وبالإضافة للكادر البشري من أخصائيين واستشاريين ومقيمين فرعي قلبي. كما قمنا بتوسيع قسم الكلية وغسيل الكلية في مشفى ابن الوليد، بالإضافة إلى قريباً افتتاح قسم الكلية عند الأطفال، وقمنا باستقدام أخصائيين فرعيين لكلية عند الأطفال كمقيمين. الخطة اللاحقة هي توسيع قسم عناية الحواضن في مشفى ابن الوليد بسعة استيعابية حوالي مع قسم الحواضن 30 إلى 40 حاضنة، بالإضافة إلى افتتاح عناية الأطفال في حمص إن شاء الله.
0: يقدم مركز الأطراف الصناعية في حمص خدمات مجانية لنحو 30 مريضاً بشكل شهري من مختلف المحافظات السورية باعتباره واحداً من مركزين فقط من نوعه في سوريا، وتشمل خدماته تركيب الأطراف والتأهيل الحركي والعلاج الفيزيائي والدعم النفسي.
15: فقد توفيق أحد أطرافه خلال سنوات الحرب، وها هو يبدأ الآن رحلة تركيب طرفه الصناعي الجديد. حاله كحال العشرات الذين يرتادون مركز تركيب الأطراف الصناعية في حمص.

0: والذي بات ملجأ لهم يبدد شيئا من آلامهم ويعيد فتح بوابة الأمل لهم من جديد.
1: سمعت عن المركز هون بأنه بيقدم هيك خدمات، جيت أول مرة لهون، أخذوا كل المعلومات عني وكان نفسية أو والحمد لله كان مركز تفاجأت فيه فعلا أنه موجود عندنا بسوريا هيك، إن كان من الاستقبال أو من اللي عملوا معي مقابلات أول شيء للحالة النفسية وكذا وهذا. وقت اللي صار فيه موجود متوفر جميع الاحتياجات، اتصلوا فيه وجيت لهون اليوم. هلق الشاب اللي كان معي من شوي أخذ قياسات لأجري وخدمات ممتازة جدا جدا جدا، الحمد لله أنه في عندنا شيء مثل هذا موجود بسوريا.
0: يقدم المركز خدماته مجانا لنحو 30 حالة شهريا، تبدأ رحلة علاجهم بالتقييم ثم تجهيز وتركيب الأطراف عبر مراحل متتالية وصولا للدعم النفسي والعلاج الفيزيائي والتأهيل وتدريب المرضى على خطوات جديدة عنوانها الإرادة والثقة والاستقلالية.
2: طبعا مركزنا تابع لوزارة الصحة، مديرية صحة حمص، هو أحد مركزين تابعين لوزارة الصحة حاليا، مركز ابن نفيس بدمشق ومركز حمص. طبعا مركز حمص عم يقدم حزمة خدمات، هو مركز إعادة تأهيل، الخدمة الرئيسية هي أطراف صناعية، أعداد المرضى للأسف كبيرة بحكم المصاب الجلل اللي أصاب البلد.
0: تحديات كثيرة يواجهها المركز للوصول إلى مستويات الطموح، يقابلها الكادر بعزيمة وإصرار على زرع البسمة وتغيير حياة المستفيدين وتبديد المعاناة الجسدية والنفسية التي يعيشونها. بتقديم خدماته المجانية شهرياً لعشرات المرضى من عدة محافظات سورية، يسعى مركز الأطراف الصناعية في حمص لأن يكون نافذة مضيئة للأمل وأن يتجاوز كل التحديات حتى الوصول إلى خدمة تليق بهذه الشريحة من المرضى. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
3: وصلت إلى مديرية صحة دير الزور شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من منظمة سوريا للإغاثة والتنمية وبدعم من صندوق مساعدات سوريا، وذلك بهدف دعم المرافق الصحية وتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا في المحافظة.
4: بتمويل كريم من صندوق المساعدات السورية إفسي وتنظيم وتنفيذ منظمة سوريا للإغاثة والتنمية SRD، تم تسليم مديرية صحة دير الزور شحنة متكاملة من الأدوية والمستلزمات الطبية استجابة للاحتياجات الصحية ذات الأولوية في المحافظة. تضمنت الشحنة أدوية الأمراض المزمنة ولا سيما أدوية ارتفاع ضغط الدم والسكري وأدوية علاج الأطفال، إلى جانب مجموعة من الأصناف الدوائية التي تم تحديدها بالتنسيق مع مديرية صحة دير الزور. طبعا هذه الأدوية مجانا للمواطنين. كما شملت الشحنة أهم المستهلكات والمستحضرات الطبية والسوائل الدوائية والسوائل الوريدية بهدف دعم المرافق الصحية وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين. من المتوقع أن تسهم هذه الشحنة في سد جزء مهم من الاحتياجات الحالية والتخفيف من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يدعم استجابة القطاع الصحي ويحسن فرص حصول المرضى على العلاج في محافظة دير الزور وسد النقص الحالي موجود في هذه المحافظة.
3: دخل الكادر التمريضي والفني في مستشفى إدلب الجامعي يومه السابع على التوالي من الإضراب المفتوح عن استقبال الحالات الباردة، مع استمرار تقديم الخدمات الإسعافية والحرجة من دون انقطاع. وشهد صباح الاثنين الفائت وقفة احتجاجية للكادر أمام بوابة المستشفى، رفعوا خلالها لافتات تطالب بإنصافهم وتحسين ظروف العمل. وبحسب مصادر من داخل الكادر، يأتي الإضراب نتيجة لتراكم مطالب وحقوق وظيفية لم تعالج، وفي مقدمتها الإرهاق الناجم عن ساعات العمل الطويلة ونقص الكوادر وعدم صرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية. وأدى الإضراب إلى تأجيل عدد كبير من العمليات الجراحية الباردة مثل الفتق والحصيات والمناظير، في حين أبلغت إدارة المستشفى المرضى بمراجعة العيادات بعد انتهاء الإضراب وتحقيق المطالب. ويوجه مستشفى إدلب الجامعي ضغطا استثنائيا بوصفه المستشفى

0: المرجعي الوحيد في المحافظة، إذ أغلقت عشرات المستشفيات وهجر آلاف العاملين، ما ضاعف العبء على الكوادر المتبقية. هذا وبدأ مزارعو الجوز في دركوش ومناطق أخرى من ريف إدلب قطاف محصولهم وسط تراجع في الإنتاج هذا العام بفعل الرطوبة والأمراض الزراعية وفقا لمزارعين، ما أدى إلى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار.
1: ثمرة بعد أخرى تكتمل على هذه الأرض حكاية موسم بعد عام من العناية والانتظار. هنا في بستانه بدركوش يحصد أبو محمد وعائلته موسما طال انتظاره وموردا يضيف إلى محاصيل أرضه جزءا مهما من دخل الأسرة، لكن حصيلة هذا العام جاءت أقل من المواسم السابقة، إذ يقول أبو محمد إن الرطوبة والأمراض التي أصابت الثمار انعكست على كمية الإنتاج.
2: يعني الجوز موسم، الجوز موسم أمامي في دركوش والعالم تعتمد عليه وبتبيعه وبتعيش من ثمره وبتحط منه مونة وبتبيعه للتجار، تجار بياخذوا الجوز بكسروه وبينزلوا له. عني جوز دركوش هذا اسمه جوز بلدي، من أفضل أنواع الجوز ومن أغلى أنواع الجوز في مدينة دركوش وفي محافظة إدلب بشكل عام.
3: بعتوا يا أبو عبد الله معاذ سجل 84 الله يجمعنا بمحمود.
1: التراجع في البساتين انعكس على الكميات الواصلة إلى أسواق دركوش، فبحسب تجار السوق تجاوز سعر كيلو جرام الجوز الأخضر بقشره 80 ليرة سورية، مرتفعا عن سعره الموسم الماضي مع انخفاض المعروض. ومن هنا تبدأ رحلة محصول تتعدد استخداماته، من المكدوس إلى صناعة الحلويات قبل أن ترتفع قيمته أكثر بعد التجفيف والتجهيز.
4: الموسم بشكل عام ضعيف هالسنة، ضعيف عن عم نول، يعني في أقل من عم نول في ضعف، بس بيعوضوا السعر. عم نول السعر كان أقل كمان من هالسنة، هالسنة السعر كويس الحمد لله، حقه بـ30 تركي.
1: وتنتشر زراعة الجوز في دركوش ومناطق من حارم وسلقين، حيث يشكل الجوز البلدي موردا مهما للمزارعين، وبين إنتاج تراجع هذا العام وأسعار ارتفعت، يحافظ الموسم على أهميته الاقتصادية وحضوره في أسواق المنطقة. رغم التحديات التي ترافق زراعة الجوز وارتفاع تكاليف العناية والقطاف، يترقب المزارعون حصيلة هذا الموسم. فالجوز هنا ليس مجرد محصول موسمي، بل مورد رزق يحرك معه أعمال القطاف والتسويق، ويحافظ على زراعة ارتبطت بهذه المنطقة منذ سنوات. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: افتتحت مديرية تربية ريف دمشق مدرسة النور المبين النموذجية الإعدادية في مدينة الضمير بعد استكمال أعمال ترميمها وتأهيلها وتحديث مرافقها، وذلك بدعم من شركة إسمنت البادية.
5: يوم كان في مشاركة حقيقية بين المحافظة ووزارة التربية من جهة، وبين المجتمع المحلي وشركة إسمنت البادية من جهة أخرى. احتاج هذه الشراكة إعادة ترميم لمدرسة ظهر فيها شيء جديد، ظهر فيها الاعتناء بهذا الطالب، كان واضح تماما العناية حتى بالخدمات للطلاب. نتمنى أنه تكون كل مدارس سورية بهذا الرقي، وإن شاء الله لأحسن.
0: أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس، أعلنت تنظيم ضبوط بحق عدد من المكتبات ومحال بيع القرطاسية لمخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم حيازة فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار. وقالت المديرية إن الضبوط جاءت مع انطلاق العام الدراسي خلال جولة رقابية نفذتها الدورية المختصة لمتابعة واقع أسواق القرطاسية القرطاسية والمستلزمات المدرسية والتأكد من الالتزام بالتعليمات، كما أشارت إلى أنها مستمرة في جولاتها الرقابية وذلك بهدف

0: لحماية حقوق المستهلكين والحد من أي ممارسات استغلال لهم، ولا سيما خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في الطلب على المستلزمات المدرسية. أطلقت محافظة حلب مشروع حروف العودة، والذي يستهدف الطلاب السوريين العائدين من الخارج لمساعدتهم على الانتقال من أنظمة تعليمية مختلفة إلى النظام التعليمي السوري، وينفذ في 314 مركزا بالمحافظة، ويستهدف نحو 35,000 طالبا وطالبة.
1: مع كل صباح يخطو محمد خطوة جديدة في طريق العودة إلى مقاعد الدراسة في سوريا بعد 12 عاما قضاها في المهجر، درس خلالها ضمن النظام التعليمي التركي، واليوم يبدأ عشرات مثله بالتعرف إلى نظام تعليمي جديد، ليكون هذا المركز جسرا يساعدهم على الانتقال والاندماج في التعليم السوري.
2: يرسل لي، يعني انا كنت اشوف اللي عم ينكتب على اللوح ارسم ورسم، بعد ما طبعا داومت بالمدرسه الحادي عشر وداومت هون بالمعهد اللي عم تساوي المدرسه، اتقويت لغتي العربيه، يعني صرت اعرف اكتب ما شوي، يعني ما بقول لك كثير بس شوي تحسنت احسن من قبل يعني، ومشان بس الرياضيات شوي بلكي بتزداد الساعات نحسن يعني اكثر، لاني منهج بكالوريا فعليا ما بلحق يعني ضخم.
1: المهمة ليست متشابهة مع جميع الطلاب، فالتعامل مع أطفال الحلقة الأولى أسهل بكثير من طلاب في وضع محمد وفق المعلمة إيمان، التي تؤكد أن الانتقال بين نظامين تعليميين يحتاج إلى وقت وجهد.
3: نحن كل يوم صباحا نأتي إلى المدرسة لتدريس الطلاب العائدين من تركيا، هن طلاب نظاميين حاليا بمدارسنا بالمستوى الأول والمستوى الثاني، طلاب عم نعلمهم قراءة علاجية وحساب علاجي. بالنسبة لنا في عنا منهاج محدد، هذا المنهاج كتير مستوى جيد بالنسبة للطلاب، لكن نحتاج إلى وقت أكبر لتحقيق مستوى أفضل بالنسبة لهدول الطلاب.
1: ضمن مشروع حروف العودة تقدم هذه الحقيبة الصيفية في 314 مركزا بمحافظة حلب، تستهدف نحو 35,000 طالب وطالبة بهدف دعم الطلاب العائدين ومساعدتهم على الاندماج في النظام التعليمي السوري.
4: بدأ هذا المشروع منذ بداية الشهر السابع ويستمر حتى نهاية الشهر الثامن. بلغ عدد الطلاب المسجلين في هذا المشروع ما يزيد على 35,000 طالب وطالبة، وتجاوز عدد الطلاب العائدين أكثر من 7,000 طالب. يشمل المشروع ضمن حروف العودة تقديم الفاقد التعليمي للطلاب في مادة اللغة العربية، وذلك من أجل تعويض الفاقد التعليمي في هذه المادة، وخاصة التي يعاني منها طلابنا بعد عودتهم من بلاد المهجر.
1: المبادرة هذه قد تختلف عن برامج التعليم التعويضي المخصصة للمتسربين وإن كانت تشمل بعضهم، فهي تستهدف بالأصل أطفال لم ينقطعوا عن التعليم لكنهم يعودون إلى وطنهم بعد سنوات من التهجير، ليكون المشروع خطوة أساسية في استقرارهم واندماجهم من جديد. يشكل مشروع حروف العودة خطوة مهمة لدمج الطلاب العائدين من الخارج في النظام التعليمي السوري، لكن نجاحه وفق مختصين يحتاج إلى متابعة ودعم مستمر وبيئة تعليمية قادرة على احتضانهم. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: مع بدء العام الدراسي الجديد يواجه أكثر من 150 طالبا في مدرسة عين الجنوبية بريف القامشلي ظروفا تعليمية صعبة في ظل تضرر بناء المدرسة ونقص التجهيزات الأساسية.
5: مدرسة العين الجنوبي فتحت بعد 13 سنة من المعاناة بسبب نتيجة الظروف والحرب، ونتقدم بالشكر لوزارة التربية ومدير التربية بالحسكة والمجمع التربوي بالقامشلي على افتتاح المدرسة، بس ولكن نطلب بمقومات بسيطة وهي مقاعد للطلاب، سواء سبورات، ألواح، شبابيك، أبواب، فقط لا أكثر، لأنه الطلاب عم يتوافدون بكثرة علينا، يعني الحمد لله رب العالمين فوق 100 طالب حتى الآن عندنا.
6: قديما كانت كلها مفتوحه المدارس والطلاب عم يروحوا المدرسه وما يعانون كثير،

0: نحن بهالكم سنة اللي راحت اللي ساكنين هون، الأهالي اللي ساكنين هون تعرف اللي وضعه كويس ووضعه في عنده إمكانيات، يعني يدرس أولاده، يروح على المدن يدرس أولاده، يفتح لهم مدارس خاصة. بس نحن هنا يعني شعب يعني تعرف أنت يعني لا حول ولا قوة، يعني الوضع تعبان.
1: بهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

هلو، انت معك رئيسك بشار، انا معي الله. قال اجى المساعد منها وضاج كتير انه طالعنا جس. قلت له يعني شو؟ قال والله ما بعرف، بجوز هلا بيجوا يقتلوا، تطلع معه جسه. كان يوقف على اكتاف الشرطه الاثنين، بيرفع حاله برزلتينه على هذا الجنب، بيكون هو عاطيني مسافه هيك عشان لما يرفسني هيك اكل الضرب يغمى عليه. هون عم ينادينا هو هذا المريض، يا شباب انا عم موت، تعوا لحقوني، تعوا ساعدوني. قال انت اللي مين؟ قلنا له نحن مواقيف معتقلين. قال نحن اخوانكم من تل منين ومن حمص ومن اللي بيجينا نطالعكم.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

حسن الحكيم. حسن الحكيم رجل الاقتصاد والإدارة، وطني حكم بالإعدام، ورئيس الوزراء الذي منح الاستقلال في عهده. ولد حسن الحكيم عام 1886 في مدينة دمشق، درس فيها ثم انتقل إلى اسطنبول ليكمل تعليمه، حيث اهتم بالشأن الإداري والاقتصادي، وعين في مناصب إدارية هامة في السلطنة العثمانية. وعندما انسحب الجيش العثماني من سوريا، كان الحكيم يشغل منصب مدير الميرة واللوازم في دمشق، أي المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش. مع بداية العهد الفيصلي في سوريا، عين الحكيم مفتشاً للمالية، ثم مديراً عاماً للبريد، وظل في منصبه حتى دخول القوات الفرنسية دمشق عام 1920. أخضع الحكيم للمحاكمة حينها بحجة أنه تعمد تأخير إيصال برقية الأمير فيصل التي يقبل بها إنذار جورو، إلا أن المحكمة برأته لاحقاً ليغادر دمشق إلى القاهرة. لم تطل إقامة الحكيم في مصر، إذ سرعان ما استدعى

أتاه الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن ليدير الشؤون المالية كوزير للمالية. اضطر الحكيم للعودة إلى سوريا عام 1922 ليحاكم من قبل الفرنسيين ويقضي 19 شهراً في السجون. شارك الحكيم في الثورة السورية الكبرى عام 1925 فحكم عليه بالإعدام. هرب إلى الأردن ثم فلسطين وظل هناك حتى عام 1934 حيث استلم إدارة البنك العربي في يافا. طلبت الحكومة العراقية منه أن يساهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي فسافر إلى بغداد وبقي فيها حتى عاد إلى مدينته دمشق عام 1937 مديراً عاماً للأوقاف ثم وزيراً للأوقاف ومن ثم مديراً عاماً للمصرف الزراعي. عام 41 كلف الحكيم بتشكيل الوزارة. كانت المظاهرات تشتعل يومياً تقريباً في العاصمة مطالبة باستقلال سوريا، وهذا ما حصل إذ أعلنت فرنسا في عهده عن استقلال سوريا رسمياً. وحين حاول الحكيم أن يحصل من فرنسا المزيد من الاستقلالية، كانت السلطات الفرنسية تماطل في تنفيذ ما وعدت به، ما دفعه إلى الاستقالة. عاد مجدداً عام 51 ليشكل وزارة جديدة، إلا أنها لم تستمر هذه المرة أكثر من بضعة شهور بسبب الخلافات بين المدنيين والعسكريين الذين أرادوا فرض سيطرتهم على الحلبة السياسية. فلما حاول الحكيم أن يلحق جهاز الدرك المسؤول عن أمن الريف آنذاك بالداخلية، فرض الجيش إرادته بإلحاقه بوزارة الدفاع. استقال الحكيم واعتزل السياسة نهائياً حتى توفي عام 82 و900 وألف. أراد الحكيم أن يضع سوريا في صف المعسكر الغربي وحلم بوطن متقدم على غرار الدول الغربية، إلا أن أحلامه لم تكتب لها الحياة فتركها بعدة كتب، منها كتابه الشهير صفحة من حياة الشهبندر علها تزهر مجدداً.

حلقة جديدة من عين سوريا، نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات. أهلا بكم وإلى العناوين. تلفزيون سوريا يرصد أزمة مواقف السيارات، ومحافظة حمص توضح إجراءاتها الأخيرة بشأن استثمار المواقف المأجورة للسيارات. مركز الأطراف الصناعية في حمص يقدم خدمات مجانية لنحو 30 مريضاً شهرياً، ومشفى ابن الوليد يفتتح قسماً لأمراض القلب لدى الأطفال بعد تزويده بالأجهزة والكادر المتخصص. مزارعو الجوز في دركوش ومناطق أخرى من ريف إدلب يبدأون قطاف محصولهم، ويقولون إن الإنتاج شهد تراجعاً في الإنتاج.

حمص لتلفزيون سوريا إن مشروع إنشاء المواقف المأجورة في الوسط التجاري للمدينة لا يعني بيع الشوارع أو نقل ملكية المواقف إلى مستثمر خاص. وأوضحت المديرية أن المشروع يمنح حقاً مؤقتاً لإشغال مواقف محددة وتشغيلها مقابل بدل مالي والتزامات ينص عليها العقد، مع بقاء الشوارع والمواقف من الأملاك العامة واحتفاظ المجلس بصلاحياته. وبحسب مجلس مدينة حمص، يهدف المشروع إلى جانبين رئيسيين: مالي من خلال بدل الاستثمار الذي يدخل خزينة المجلس ويخصص للخدمات، ومروري من خلال تنظيم استخدام المواقف والحد من الوقوف العشوائي. كما ويشمل المشروع أكثر من 2000 موقف موزع على 9 مواقع رئيسية وتفرعاتها في الوسط التجاري.

0: هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي حمص بشأن قرار مجلس المدينة ببدء استيفاء رسوم على ركن السيارات في الشوارع الرئيسية وسط المدينة بتعرفة قدرها 20 ليرة جديدة عن الساعة الواحدة في شوارع رئيسية وسط المدينة.
1: في كذا حدا من الموظفين، أنا كموظفة وزملائي كموظفين عندهم سيارات مثلاً، عم يجوا لهون مثلاً بدهم يصفوا موظفين مالية أو عقارية أو كذا، بدهم يصفوا سياراتهم بمكان معين ما عم بيلاقوا مكان يصفوها، فعم يضطروا بعض الزملاء ياخذوا سياراتهم لمكان كتير بعيد مشان يصفوها، وبالتالي راتبهم بالشهر تقريباً 100 دولار، تمام؟ خلي يكون 1.5 مليون، هذا الحكي كلياته بدهم يدفعوه مشان مصفات السيارات، فعم يضطروا خلص يا اما ما يجوا بالسرفيس. امبارح بعض الزملاء قال خلص رح نجي مشي وليش ندفع نحن اجار المصفات.
2: بكير بشوف لسه بكير على هيك قرارات، بكير كثير، يعني في كثير امور للمدينه ترى اولويات، في تركيب اشاره المرور، في تنظيم السير، في عندنا 100 مشكله ومشكله، يعني الاولويات انه نروح ننظم كل هاي الامور بعدين نفكر بهذا الموضوع. الامر الثاني يعني ما معقول اليوم مثلا بعرف شخص سيارته على باب بيته جزير يدفع مأجورة،
3: انت لحتى تاخذ مني مواقف مأجورة اعمل لي خدمات لهي المواقف، يعني اعمل لي تخطيط، اعمل لي مثلا طرق، ظبط لي الاماكن اللي احنا عم نصف فيها. نحن اصلا عم نصف كيف ما كان، يعني صار في صف ثاني، صار ما بعرف شو، فهذا حكي مشكلة. حتى تاخذ مني انت مقابل خدمة معينة اعطيني الخدمة بالاول
4: بعدين يعمل اشتراكات. مثلا انا فريد، مثلا انا صاحب محل هون، تمام، بدي اصف دوام 8 ساعات او يا اخي شغيل دوام 8 ساعات، عرفت شو؟ فبدي ادفع 16000، راحت يوميتي، عرفت شو؟ يعمل لي اشتراك، نحن اصحاب المحلات، يعمل لي اشتراك يا اخي. مثلا انا ما صاحب محل عامل، تمام، اجيب ورقه من صاحب المحل نفسه عشان اقدم اعمل اشتراك، مثلا باخذ 5000 باليوم يا اخي، 5000 مليحه يعني.
5: هون عم ياخذوا 2000. امبارح طلعت على القصر العدلي، كنت بالقصر العدلي وصلت صفيت السياره انا وطالع من القصر العدلي، اجا تمت نص ساعه، قديش؟ قال 3000. قلت له ليش 3000 هنيك هون وبالبلد 2000؟ قال والله هيك المتعهد بده. قلت له معقول هون شكله هنيك شكل؟ قال ايه والله. اعطيته 3000 وضليت ماشي، ما بدي اتجادل انا وياه مشان 1000 وقول له ليش وما ليش وكذا. هذا اللي صار.
0: في أسواق اللاذقية المزدحمة لا تقتصر مشكلة مواقف السيارات على قلة الأماكن المتاحة، بل تمتد إلى إشغالات وتعديات من قبل بعض أصحاب المحال الذين يستخدمون أجزاء من الطريق والأرصفة لعرض بضائعهم أو حجز المواقف، ما يضيق مساحة الوقوف ويعيق حركة المرور.
6: الإشغالات والتعديات في مدينة اللاذقية لم تعد تقتصر على الأرصفة بل وحتى الشوارع أيضاً، عبر عرض المنتجات التجارية وحجز مواقف السيارات، مما يعيق حركة المرور ويحول الشارع إلى مساحة خاصة.
7: والله بشكل عام عم نلاقي صعوبة جداً بالصفة، عم نلاقي الشاطر عم يحط لك شجرة، الشاطر عم يحط لك زريعة، عم يحط لك حجر إني ممنوع تصف. طيب البلدية ما شايفة هالشي، لازم تشيلهم، لازم تحل الوضع. يعني ما منطقي هالحكي، لأن أنا فاتت ثلاث فترات لحتى أروح وقف على منطقة معينة. يعني بتمنى إدارة البلدية تحل لنا هالقصة.
8: بشكل عام نحن بالبلد صار في زحمة كتير، يعني ما فينا عم نصف، وأحيانا بلف الشارع يعني أكثر من مرة لحتى أقدر صف. في عندك أصحاب محلات ما بتتمنى صف قدام محلة، في الأشغال الطريق يعني اللي عندهم هلق

0: بالنهايه كل العالم بتسترزق صح، بس عم ياخذوا مجال للطريق كثير، عم نواجه صعوبه كثير كثير، يعني حتى ما فينا عم نصف رتل ثاني لانه مخالف، يعني عم نضطر نلف اكثر من لفه لحتى فينا نصف.
1: صراحة عم نواجه مشكلة دائما، موضوع إشغالات طريق دائما قدام المحلات بتلاقي العالم حاطة كرسي دولاب، ما بتعرف شو السبب، يعني مشاكل بصير، ازدحام مروري بصير العالم، كمان في إشغالات على الطريق على الرصيف، بتلاقي العالم بتضطر تنزل على الشارع تمشي، بصير تكون مع أولاد، شوية تعاون من الناس، شوية حزم من الحكومة بهالموضوع بيمشي الامور ان شاء الله.
2: بشكل عام في شوارع صار الاشغالات فيها صار امر غير مقبول، خاصه انه الناس ما بقى عم تقدر تمشي على الرصيف، عم تضطر تمشي بالشوارع، وهيدا الامر خاصه بالشوارع المزدحمه. فاشغالات الطريق امر سيء بالنسبه للناس المدنيين، وحتى اللي اصحاب البسطات عم بكتروا بالشوارع الرئيسيه، وهذا منظر غير حضاري. فنحن بنتمنى انه الكل يلتزم بالتعليمات الجديده.
3: قامت دائره مراقبه الاملاك العامه بتسيير دوريات صباحيه ومسائيه على كافه انحاء المدينه، كما نهيب بالاخوه المواطنين بعدم اشغال الملك العام امام محلاتهم، سواء بالاطارات او بالحواجز المعدنيه او سواء بالورود امام الاملاك العامه. وقد صدر قرار عن المكتب التنفيذي، وذلك برفع بدل المخالفات حيث كانت 50,000 اصبحت اليوم بمبلغ 300,000 و500,000 و700,000. نشكر الاخوه المواطنين على تعاونهم المستمر معنا.
4: وفي العاصمة دمشق استطلع تلفزيون سوريا آراء المواطنين حول مشكلة أماكن ركن السيارات.
5: نحن اليوم هذا القرار اللي طلع أنا بلاقي مناسب، بفكرة أنه أنا اليوم محلي أنا بشارع خالد الوليد وتجاري، يعني أنا عندي أدوات منزلية، طبعا أنا كله بيجيني عندي 4-5 سيارات كل يوم بتنزل وبتحمل، ما عندي مجال أحيانا الشوفير يوقف، أحيانا بيجتمعوا 3 سيارات مع بعضهم بيعملوا عجقة، أحيانا الشرطي ما بيقدر يخليهم يوقفوا لأنه صار في مثل عجقة زيادة، صار في ضغط زيادة عليهم ما بيقدروا. هذا أنا القرار اللي طلع أنا بلاقيه مناسب، رصيف عريض، صرت أنا فيني نزل بضاعتي بأريحية، صرني أنا فيني أنا إذا القرار هو أنه فيني أحجز مكان لسيارتي كمان ممتاز، صرت أقدر أجيب سيارتي.
6: لهذا القرار بدي يعمل أعباء جديدة على أصحاب المحلات ولا يعني هيك. هلا موقف خاصة إجارة غالي 200 ورقة ساعة، هلا إذا بدي تحملوا له تجاري بدي يصير أكثر ويعمل أداء جديد. يعني
7: كثرة السيارات بالبلد، لأنه بدول العالم كل دولة في عندها وزارة مدري شو بسموها، ما بعرف اسمها بدقة، هلا بيعرفوا قديش مساحة بلدهم، شو عندهم شوارع، بيجيبوا كم سيارات بحيث على قدهم. نحن عندنا هون عدد السيارات قد عدد السكان، ما في محل تصف السيارات.
8: الشارع العام ازدحام، بدك تقضي مشوار لا احسن لك بسكليت احسن من سياره صار من العجق. الشغله الثانيه حتى بالحاره اللي بدك تصف فيها ما في قرنه تصف، يعني العيله الوحده اللي بالحاره عندها 4 سيارات. زمان كان يحط يساو سيارات تمشي بالشارع يوم مجوز يوم مفرد، لكن المون عام صار يشتري سيارتين رقم مجوز ورقم مفرد.
9: السيارات القديمة بالذات الموديلات القديمة جدا عم بتلاقيها، عم بتلاقي بصف السيارة على الكوع، يعني السيارة ما عم نلف إلا عيوننا عم بتنشف، وبعض أحيانا عم يسكر طريق، يعني هلا مثلا عندنا كذا حارة بتلاقيها مسكرة تفتح اللي بعدها.
4: وحول الموضوع معنا شبكة من مراسلينا أنور أبو الوليد من حمص وعبادة المنصور من دمشق ومنير الحاجي من اللاذقية. أهلا بكم جميعا. البداية من دمشق معك عبادة، حدثنا أكثر عن موضوع أو مشكلة ركن السيارات في العاصمة.
10: نعم كاترين، يعني حقيقة مشكلة ركن السيارات وإشغال الطرقات والأرصفة هو موضوع يعني جدا كان خلال الفترة الماضية كان يعني هناك حديث مطول عنه، إن كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحتى يعني بين الأهالي. هذا الموضوع حقيقة كان بحاجة إلى عدة تحسينات من قبل محافظة دمشق، أيضا تبعه حقيقة عمل مباشر من قبل يعني أيضا المحافظة لإزالة كثير من الإشغالات التي كانت موجودة في الطرقات. طبعا هذا الموضوع أيضا كان سابقا هناك أمر، وهو أن كثير من الأهالي حقيقة خصوصا في الأحياء المكتظة بالسيارات يقومون بإشغال أماكن مخصصة لهم.

0: يعني كأماكن لسياراتهم، وهذا الأمر بدأت خلال الفترة الماضية محافظة حمص، بدأت محافظة دمشق تحديدا يعني إلغاء هذه أماكن الإشغالات بشكل مباشر، وأيضا قامت بتحديد يعني مجموعة من الأماكن المحددة ل يعني وضع السيارات أو ركن هذه السيارات في يعني كراجات محددة، ل يعني تكون هذه الطرقات متاحة ويتمكن الأهالي حقيقة من يعني العبور فيها بشكل يعني متاح بشكل طبيعي. طبعا كاترين، كثير من الطرقات في دمشق هي طرقات حقيقة لا تستطيع السيارات العبور فيها بشكل يعني متاح وطبيعي بسبب اكتظاظ السيارات أو وجود راتل أو رتلين. كانت محافظة خلال الفترات الماضية قد أصدرت عدة قرارات لإزالة الإشغالات الخاصة للأهالي، وأيضا كانت قد عملت على يعني إزالة الإشغالات كالمولدات وغيرها من الأمور التي تعتبر هي حقيقة عائق كبير أمام يعني حركة السيارات الطبيعية. طبعا هذا الأمر أيضا كان ينطبق نفسه على موضوع الأرصفة، كثير من الأرصفة في دمشق كنا نشاهدها يعني تستخدم من قبل الأهالي كمواقف للسيارات. أيضا المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على إزالة جميع هذه الأشكال، وهي تعمل أيضا خلال عدة يعني حملات تقوم بها على إزالة حقيقة الإشغالات التي وضعت الإشغالات الخاصة، وأيضا تنظيم هذا الأمر بشكل سليم. طبعا كاترين، خلال يعني الفترة الماضية وضمن هذه الحملات بدأنا نشاهد أيضا حملات للمحافظة هي تعتمد على يعني توجيه السيارات أو تغيير حركة السيارات في بعض من الطرقات لتكون باتجاه واحد، وهذا الأمر أيضا قالت أنه من خلاله تعمل على تخفيف الازدحام ومنع أيضا يعني مصافات السيارات العشوائية من أن تكون ضمن هذه الطرقات لتصبح باتجاه واحد، ويتمكن الأهالي من الوصول إلى كثير من الأحياء التي كانت حقيقة تعتبر يعني أو لم يتمكن الأهالي من الوصول إليها بشكل سليم. هذا الأمر ينطبق على جميع الأحياء العاصمة، تحديدا الأحياء التي تعتبر هي أحياء مكتظة ويوجد فيها أعداد كبيرة من السيارات، والأمر كان قد زاد حقيقة بشكل
1: نعم.
0: مبالغ فيه بعد سقوط النظام المخلوع بحسب الأهالي بسبب ازدياد عدد السيارات بشكل كبير.
1: ننتقل إلى حمص معك أنور. هناك وجه آخر للمشكلة وهو استثمار المواقف المأجورة، ضعنا أكثر في التفاصيل.
2: نعم كاترين، بالفعل ربما تختلف المشكله وتداعياتها الان. الحديث الاكثر انتشارا الان في حمص هو ملف المصفات، كونه يختلف عن عاصمه دمشق. خلال سنوات طويله سابقه كان هناك نوع من الاستثمار في المصفات الرئيسيه في الشوارع الرئيسيه في دمشق، اما في حمص فهو موضوع جديد على السكان، وبالتالي كان هناك بدايه ما حدث هو توقيع اتفاق بين مجلس مدينه حمص من جهه وبين احد المستثمرين من جهه اخرى، تضمن هذا العقد استثمار هذا الشخص المستثمر لعدد من الشوارع الرئيسيه وسط المدينه، فقط الشوارع القريبه من المراكز من المركز التجاري لوسط المدينه تحديدا حول الساعه القديمه وحول الساعه الجديده. ولكن عدم التمهيد بشكل كاف للموضوع يبدو بانه اثار جمله من التساؤلات والاستفسارات من قبل المواطنين وحتى الانتقادات التي وجهت الى هذا المشروع. رصدنا جزءا منها اليوم، تجولنا في الشوارع وسالنا الناس عن ارائهم، قالوا بانه لم يكن هناك تمهيد للموضوع الذي يقوم على سياق الاتفاقيه، كان هناك تطبيق مباشر لهذا الاتفاق الذي حصل منذ يوم الاحد الماضي، بدا دخل هذا الاتفاق رسميا في التمهيد، وهناك العقارات من الجبات الموجوده في هذه المناطق عند ركن اي شخص لاي سياره في هذه الشوارع يقومون بانتفاء الرسوم المطلوبه منه والتي وصلت الى 2000 ليره سوريه. ابرز الانتقادات التي وجهت من قبل المواطنين كانت تتعلق بنقاط رئيسيه، نذكر منها ان هناك موظفين مثلا وهناك اصحاب محال تجاريه وغيرهم يضطرون الى ركن سياراتهم لعشر ساعات او ثمان ساعات في النهار الواحد، بالتالي مبلغ 2000 ليره سوريه اذا ضربناه بثمان ساعات او عشر ساعات ثم ضربناه ايضا بعدد الايام طوال الشهر فهو مبلغ كبير جدا مقارنه بالدخل لكثير من المواطنين، وعلى راسهم طبعا الموظفين في منطقه تكتظ بالمديريات والمؤسسات الرسميه التي تتواجد فيها موظفون كثر لا يتجاوز راتبهم في بعض الاحوال الدولار، وبالتالي هناك مبلغ كبير سيدفعون. هذا من ناحيه، ايضا الانتقادات الاخرى التي وجدت بانه مجرد ركن السياره اثناء التسوق سيضطر الشخص الى دفع ال 2000 ثم دفعها في مكان اخر اذا اراد ان يبتعد قليلا ويتسوق في سوق الشارع قريب جدا، وبالتالي سيدفع مبلغا كبيرا خلال التسويق. ايضا هناك انتقادات تتعلق بموضوع ان حتى ان طبق هذا الاتفاق او الاستثمار يجب تطبيقه فقط في المراكز التجاريه، اما الشوارع البعيده نسبيا شارع دبلان وشوارع الفرعيه في شارع الحديديه وغيرها.

0: هي شوارع سكنية أكثر ما هي تجارية، وبالتالي وجود استيفاء في تلك المناطق أيضا يعرض الناس القاطنين في تلك المناطق لمبالغ سيضطرون إلى دفعها. طبعا في هذه الأيام التي تلد تبديد الانفطاق لم يكن هناك تمييز بين الموظف أو الذي يطلق سيارته بشكل مؤقت أو بين صاحب المحل، وبالتالي هذه النقاط أثارت زوبعة من الانتقادات تجاه هذا السفر. اضطر القائمين على هذا الأمر على رأس مجلس مدينة طبرق والمستثمر وغيرهم إلى عقد اجتماع، وبالتالي إصدار توضيح حصلنا على نسخة منه في الرسمية السورية. كان هناك العديد من النقاط التي تم إيضاحها، وعلى رأسها أيضا نقطة هامة جدا أن هذه الخدمة من ضمن الإطار كانت يجب أن تقدم بمقابل وهو قيام المستثمر في تحسين هذه الشوارع، بتزويدها بالإنارة، بكاميرات المراقبة، تأمين الحماية لها، تصليح الجوار الموجودة في عدد كبير من شوارع حمص. هذا لم يحصل، وبدأ استيفاء المبالغ قبل القيام بعمليات الخدمات هذه التي فرضت على المستثمر، وبالتالي كان هناك هذا الانتقاد الذي وجه من قبل المواطنين في حمص إلى القائمة المشروع. يبدو بأن هناك تغييرات على ما ستحصل خلال الأيام القادمة، تعديلات ربما يعني شروط خاصة على بعض الفئات الشرائح الخاصة القاطنين في البيوت التي تقع في حول هذه الشوارع الرئيسية وأصحاب المحلات أو الموظفين في المؤسسات الرسمية التي تقع بالقرب من هذه المناطق، والتي سيضطر الموظفين إن بقي الحال على هذا سيضطر إلى ركن سيارتهم في مناطق بعيدة والقدوم مشيا لكي لا يدفعوا لكي يتجنبوا دفع مثل هذه المبالغ كبيرة كما ذكرت مقارنة برواتب شريحة كبيرة من المواطنين هناك.
1: وعن ذات المشكلة ننتقل إلى محافظة أخرى، معك منير في اللاذقية، كيف تظهر مشكلة ركن السيارات وأيضا إن كان هناك مشكلة في استثمار مواقف مأجورة؟
2: أهلا بك كاترين. يعني في اللاذقية واحدة من المحافظات التي تعاني من ذات المشكلة، ربما في العاصمة دمشق المشهد أكثر تعقيدا، لكن في كل محافظة لديها مراكز ازدحام وشوارع رئيسية كشارع الذي أقف فيه حاليا وشارع المغرب العربي، واحد من أكثر يعني الشوارع في المدينة ازدحاما والأكثر تنظيما أيضا من حيث انتشار شركة البارك بلاس التي تقوم بتنظيم اصطفاف السيارات. قبل أن توجد هذه الشركة كان الاصطفاف في هذه المناطق يعني بشكل عشوائي، وكان عبر أرتال رتل أول ورتل ثاني. اليوم تمنع الشركة الاصطفاف رتل ثاني وتأخذ يعني وتقوم بعملية تنظيم هذه الأمور، وتساعد أيضا فيها شرطة المرور. لكن الأزمة في اللاذقية لم تعد تقتصر على يعني الإشغالات في الأرصفة وبعض الإشغالات الأخرى، اليوم المشكلة الحقيقية هي في الإشغالات والتعديات على الطرق، يعني في أكثر الشوارع تنظيما. هذا هو المشهد، يعني نرصد يعني رصد الأماكن التي يقوم أصحاب المحل أو أصحاب الأبنية يعني إشغالها بغية تخصيصها لسياراتهم ولمعداتهم، وحتى عرض بعض المنتجات أيضا الخاصة التي يتم وضعها في منتصف الشارع بحيث تمنع أي سيارة من الوقوف في الشارع. وأيضا هنا على الجهة المقابلة نرصد أيضا محل أيضا لبيع أو عفوا لإصلاح الإطارات. هذا المكان تحديدا أو هذه المهنة تتطلب يعني أن يكون أمام المحل فارغ بسبب يعني ممارسة المهنة، لأنها تحتاج فعلا أن لإصطفاف السيارات لتقوم بإصلاحها، وبالتالي هنالك يعني عدة مشكلات. المشكلات الأبرز هي في الأسواق المكتظة، وأيضا في منع المدنيين من الاصطفاف سواء بوضع دراجة نارية أو يعني زهور حتى أو سلة مهملات أو حتى كرسي، يعني أي شيء يتم وضعه في الشارع لمنع اصطفاف المدنيين في هذه المواقع، وهذا ما يمنعهم من التسوق بأريحية في الأسواق. يتم يعني يحتاجون إلى ركن السيارة في مسافات بعيدة جدا، وأيضا حتى أصحاب المنازل وأصحاب المهن أو المكاتب عندما يتوجهون إلى هذه الشوارع الرئيسية لا يجدون أماكن لاصطفاف السيارة، وبالتالي يترتب عليهم دفع أجور وتعتبر كبيرة فيما إذا تراكمت على مدار الشهر طبعا بسبب يعني المواقف المأجورة. لكن البلدية وهنا يعني رئيس دائرة الإشغالات أو دائرة مراقبة الأملاك العامة في اللاذقية تحدث لنا بشكل مباشر يعني كاترين عن الخطوات التي يتم اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة أو لمواجهتها بالحد الأدنى. المسار الأول وهو وتوجيه دوريات صباحية ومسائية، وهذا الأمر كنا قد رصدناه خلال الفترة الماضية، لكن هذه الدوريات حقيقة عندما تبدأ في التجوال بالمدينة يتم وصول الخبر إلى باقي أنحاء المدينة، وبالتالي من لديه إشغال يقوم بإزالته وبشكل مؤقت. المسار الثاني هو رفع التكلفة أو عفوا المخالفة التي كانت لا تتجاوز 50,000 ليرة سورية قديمة، الآن وصلت إلى 700,000 تقريبا، تتراوح ما بين 300 إلى 700,000 ليرة، وهذا الرقم يعتبر كبير بالنسبة للمخالفات، من شأنه أن يكون رادع، لأن المخالفات القديمة فعليا التي تم ضبطها لم تكن رادعة لأصحاب المخالفات والاعتداء على الأملاك العامة سواء الأرصفة أو حتى الشوارع.
1: شكرا جزيلا لك منير الحاجي من اللاذقية، والشكر موصول أيضا للزملاء عبادة المنصور من دمشق وأنور أبو الوليد من حمص. يقدم مركز الأطراف الصناعية في حمص خدمات مجانية لنحو 30 مريضا شهريا من مختلف المحافظات السورية باعتباره واحدا من مركزين فقط من نوعه في سوريا، وتشمل خدماته تركيب الأطراف والتأهيل الحركي والعلاج الفيزيائي والدعم النفسي.
3: فقد توفيق أحد أطرافه خلال سنوات الحرب، وها هو يبدأ الآن رحلة تركيب طرفه الصناعي الجديد، حاله كحال العشرات الذين يرتادون مركز تركيب الأطراف الصناعية في حمص، والذي بات ملجأ لهم يبدد شيئا من آلامهم ويعيد فتح بوابة الأمل لهم من جديد.
4: سمعت عن المركز هون لأنه بيقدم هيك خدمات، جيت أول مرة لهون، أخذوا كل المعلومات عني وكان نفسية والحمد لله كان مركز تفاجأت فيه فعلا أنه موجود عندنا في سوريا هيك، إن كان من الاستقبال أو من اللي عملوا معي مقابلات أو شيء للحالة النفسية وكذا، وهذا وقت اللي صار فيه موجود متوفر جميع الاحتياجات، اتصلوا فيه وجيت لهون اليوم. هلق الشاب اللي كان معي من شوي أخذ قياسات لأجري، وخدمات ممتازة جدا جدا جدا، الحمد لله أنه في عندنا شيء مثل هذا موجود بسوريا.
3: يقدم المركز خدماته مجانا لنحو 30 حالة شهريا، تبدأ رحلة علاجهم بالتقييم ثم تجهيز وتركيب الأطراف عبر مراحل متتالية، وصولا للدعم النفسي والعلاج الفيزيائي والتأهيل وتدريب المرضى على خطوات جديدة عنوانها الإرادة والثقة والاستقلالية.
5: طبعا مركزنا تابع لوزارة الصحة، مديرية صحة حمص، هو أحد مركزين تابعين لوزارة الصحة حاليا، مركز ابن نفيس بدمشق ومركز حمص. طبعا مركز حمص عم يقدم حزمة خدمات، هو مركز إعادة تأهيل، الخدمة الرئيسية هي أطراف صناعية، أعداد المرضى للأسف كبيرة بحكم المصاب الجلل اللي أصاب البلد.
3: تحديات كثيرة يواجهها المركز للوصول إلى مستويات الطموح، يقابلها الكادر بعزيمة وإصرار على زرع البسمة وتغيير حياة المستفيدين وتبديد المعاناة الجسدية والنفسية التي يعيشونها. بتقديم خدماته المجانية شهرياً لعشرات المرضى من عدة محافظات سورية، يسعى مركز الأطراف الصناعية في حمص لأن يكون نافذة مضيئة للأمل، وأن يتجاوز كل التحديات حتى الوصول إلى خدمة تليق بهذه الشريحة من المرضى. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
1: حول الموضوع أرحب بضيفي رائد المصري مدير مركز الأطراف في محافظة حمص، أهلا بك معنا أستاذ رائد. بالبداية لو تحدثنا عن الفئة التي تستطيع الاستفادة من الخدمات المجانية للمركز.
6: السلام عليكم، رائد المصري مدير مركز الأطراف الصناعية بحمص. طبعا مركزنا تابع لوزارة الصحة، مجاني بالكامل، بيقدم خدماته لجميع المراجعين من مجموعة كبيرة من المحافظات. للأسف ما في غير مركزين تابعين لوزارة الصحة حاليا، مركز بدمشق ومركزنا بحمص. مركزنا بحمص عم يخدم منطقة واسعة اللي هي محافظة حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، بالإضافة للمحافظات الشمالية حلب ودير الزور والرقة.

0: الحديقة وإدلب. طبعا الخدمات اللي موجودة عندنا هي حزمة خدمات، الخدمة الرئيسية أطراف صناعية بالإضافة للمساعدات الحركية والعلاج الفيزيائي بالإضافة للدعم النفسي والاجتماعي. طبعا خدماتنا مقدمة لكل المراجعين بدون استثناء من جميع الشرائح، جميع المصابين سواء مصابي الحرب أو مصابي الحالات الباردة المرضية، يعني مثل مرضى السكري وغيره.
1: ولكن هل جميع الخدمات تقدم بالمجان؟
0: بالضبط، خدماتنا مجانية بالكامل. طبعا في مجموعة من المنظمات هي عم تقدم دعم للمركز، دعم جزئي من حيث المواد اللي عم نشتغل فيها، مواد الأطراف الصناعية والمساعدات الحركية، وطبعا الدعم المتبقي مقدم من وزارة الصحة.
1: وما أبرز ما يحتاجه المركز هذه الفترة أستاذ رائد؟
0: صراحة في تحديات كثير كبيرة عم تواجهنا، اللي هي المجموعة الكبيرة من المصابين بحاجة لأعداد كبيرة من الكوادر البشرية، اختصاص الأطراف الصناعية اختصاص قليل نسبيا بسوريا، وبالتالي صار الموضوع بحاجة لكوادر إضافية، بالإضافة للمواد اللي موجودة حاليا. نحن بنشتغل بتقنيات ما فينا نقول متطورة، وإنما تقنيات عادية إلى حد ما، تقنيات ميكانيكية حاليا.
1: تحدثت عن فرعين موجودين في سوريا لهذا المركز، حدثنا عن الفرع الآخر أيضا.
0: الفرع الثاني هو فرع دمشق، اللي هو بمشفى ابن النفيس، كمان تابع لوزارة الصحة، وكمان عم يخدم المناطق الجنوبية، طبعا دمشق وريف دمشق ودرعا والسويدة.
1: إذا ما تحدثنا عن عدد تقريبي للمرضى في هذين المركزين، هل لديك أرقام؟
0: هلا بالنسبة لمركز حمص، في عندنا مجموعة كبيرة من المرضى مسجلين بشكل على الداتا الموجودة عندنا، في عندنا ويتنج ليست، قوائم انتظار طويلة للأسف، مثل ما قلنا بسبب نقص الكوادر البشرية اللي موجودة. طاقتنا الإنتاجية تقريبا حوالي 30 طرف شهريا نحن بمركز حمص، وبالإضافة للخدمات الثانية في الطاقة الإنتاجية عم تكون أكبر إلى حد ما بالمساعدات الحركية والخدمات الثانية.
1: شكرا جزيلا لك رائد المصري، مدير مركز الأطراف في محافظة حمص. افتتح قسم
0: أهلا وسهلا.
1: لأمراض القلب لدى الأطفال في مشفى ابن الوليد بحمص بعد تزويده بالأجهزة الطبية والكادر المتخصص بالتزامن مع توسعة قسم الكلى وتطوير خدماته في المشفى.
2: أهم بنود الأنجلترا هي عيادة أو بالأصح جناح القلبية عند الأطفال، لخفف عبء نفسي ومادي كبير على أهالي حمص وما حول حمص. طبعا العيادة مجهزة بكل الأدوات اللازمة لتقييم الآفة القلبية وعلاجها عند الأطفال، وبالإضافة للكادر البشري من أخصائيين واستشاريين ومقيمين فرعي قلبي. كما قمنا بتوسيع قسم الكلية وغسيل الكلية في مشفى ابن الوليد، بالإضافة إلى قريبا افتتاح قسم الكلية عند الأطفال، وقمنا باستقدام أخصائيين فرعيين لكلية عند الأطفال كمقيمين. الخطة اللاحقة هي توسعة قسم عناية الحواضن في مشفى ابن الوليد بسي اس عابي حوالي مع قسم الحواضن 30 ل 40 حاضنة، بالإضافة لافتتاح عناية الأطفال في حمص إن شاء الله.
1: بدأ مزارعو الجوز في دركوش ومناطق أخرى من ريف إدلب قطاف محصولهم وسط تراجع في الإنتاج هذا العام بفعل الرطوبة والأمراض الزراعية وفق مزارعين، ما أدى إلى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار.
3: ثمرة بعد أخرى تكتمل على هذه الأرض حكاية موسم بعد عام من العناية والانتظار. هنا في بستانه بدركوش يحصل

0: يقصد أبو محمد وعائلته موسما طال انتظاره وموردا يضيف إلى محاصيل أرضه جزءا مهما من دخل الأسرة، لكن حصيلة هذا العام جاءت أقل من المواسم السابقة، إذ يقول أبو محمد إن الرطوبة والأمراض التي أصابت الثمار انعكست على كمية الإنتاج.
1: يعني الجوز، موسم الجوز موسم أمامي في دركوش، والعالم تعتمد عليه وبتبيعه وبتعيش من ثمره وبتحط منه مونة وبتبيعه للتجار، التجار بياخذوا الجوز بيكسروه وبينزلوه، لأن جوز دركوش هذا اسمه جوز بلدي، من أفضل أنواع الجوز ومن أغلى أنواع الجوز في مدينة دركوش وفي محافظة إدلب بشكل عام.
2: بعتوا يا أبو عبد الله معاذ سجل 84 الله يجمعنا بمحمود.
0: التراجع في البساتين انعكس على الكميات الواصلة إلى أسواق دركوش، فبحسب تجار السوق تجاوز سعر كيلو جرام الجوز الأخضر بقشره 80 ليرة سورية، مرتفعا عن سعره الموسم الماضي مع انخفاض المعروض. ومن هنا تبدأ رحلة محصول تتعدد استخداماته، من المكدوس إلى صناعة الحلويات قبل أن ترتفع قيمته أكثر بعد التجفيف والتجهيز.
3: الموسم بشكل عام ضعيف هالسنة، ضعيف عن عام نول، يعني في أقل من عام نول في ضعف، بس بيعوضوا السعر. عام نول السعر كان أقل كمان من هالسنة، هالسنة السعر كويس الحمد لله، حقه بـ30 تركي.
0: وتنتشر زراعة الجوز في دركوش ومناطق من حارم وسلخين، حيث يشكل الجوز البلدي موردا مهما للمزارعين، وبين إنتاج تراجع هذا العام وأسعار ارتفعت، يحافظ الموسم على أهميته الاقتصادية وحضوره في أسواق المنطقة. رغم التحديات التي ترافق زراعة الجوز وارتفاع تكاليف العناية والقطاف، يترقب المزارعون حصيلة هذا الموسم. فالجوز هنا ليس مجرد محصول موسمي، بل مورد رزق يحرك معه أعمال القطاف والتسويق، ويحافظ على زراعة ارتبطت بهذه المنطقة منذ سنوات. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
4: مستمرون معكم بعين سوريا، ونتابع فيها بعد الفاصل ضمن الأسبوع التعليمي. مشروع حروف العودة يستهدف الطلاب السوريين العائدين من خارج البلاد، وذلك لمساعدتهم على الانتقال من أنظمة تعليمية مختلفة للنظام التعليمي السوري. فاصل ونعود.

0: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
1: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل الأباني طلع يعني يكفي بزمن كان زمن صعب صحيح، حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني، وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن انحمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
0: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم الشعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
1: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات، أنا اكتشفت أن كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.
2: غروب بشار الأسد من دمشق
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة

0: بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم من جديد في فقرة الأسبوع التعليمي. نسلط الضوء اليوم على واقع التعليم في سوريا وما يرافقه من تحديات، واليوم نخصص نافذتنا للطلاب الذين يعودون من الغربة ويعملون على التأقلم مع الواقع الجديد، وهذا مع عمل عليه من مشروع حروف العودة.

0: أطلقت محافظة حلب مشروع حروف العودة، والذي يستهدف الطلاب السوريين العائدين من الخارج لمساعدتهم على الانتقال من أنظمة تعليمية مختلفة إلى النظام التعليمي السوري، وينفذ في 314 مركزاً بالمحافظة، ويستهدف نحو 35,000 طالب وطالبة.
1: مع كل صباح يخطو محمد خطوة جديدة في طريق العودة إلى مقاعد الدراسة في سوريا بعد 12 عاماً قضاها في المهجر، درس خلالها ضمن النظام التعليمي التركي، واليوم يبدأ عشرات مثله بالتعرف إلى نظام تعليمي جديد ليكون هذا المركز جسراً يساعدهم على الانتقال والاندماج في التعليم السوري.
2: كان وضعنا يرسل لي، يعني أنا كنت أشوف العبر بعد ما طبعاً دوامت المدرسة الحادي عشر ودوامتهم بالمعهد اللي عم تساوي المدرسة، اتقويت لغتي العربية، يعني صرت أعرف أكتب ما شوي، يعني ما بقول لك كتير بس شوي تحسنت أحسن من قبل يعني، وبشان بس الرياضيات شوي بلكي بتزداد الساعات نحسن يعني أكتر، لأني منهج بكالوريا فعليا ما بلحق يعني ضخم.
1: المهمة ليست متشابهة مع جميع الطلاب، فالتعامل مع أطفال الحلقة الأولى أسهل بكثير من طلاب في وضع محمد وفق المعلمة إيمان، التي تؤكد أن الانتقال بين نظامين تعليميين يحتاج إلى وقت وجهد.
3: نحن كل يوم صباحاً نأتي إلى المدرسة لتدريس الطلاب العائدين من تركيا، هن طلاب نظاميين حالياً بمدارسنا بالمستوى الأول والمستوى الثاني، طلاب عم نعلمهم قراءة علاجية وحساب علاجي. بالنسبة لنا في عنا منهاج محدد، هذا المنهاج كتير مستوى جيد بالنسبة للطلاب، لكن نحتاج إلى وقت أكبر لتحقيق مستوى أفضل بالنسبة لهدول الطلاب.
1: ضمن مشروع حروف العودة تقدم هذه الحقيبة الصيفية في 314 مركزاً بمحافظة حلب، تستهدف نحو 35,000 طالب وطالبة بهدف دعم الطلاب العائدين ومساعدتهم على الاندماج في النظام التعليمي السوري.
4: بدأ هذا المشروع منذ بداية الشهر السابع ويستمر حتى نهاية الشهر الثامن. بلغ عدد الطلاب المسجلين في هذا المشروع ما يزيد على 35,000 طالب وطالبة، وتجاوز عدد الطلاب العائدين أكثر من 7,000 طالب. يشمل المشروع ضمن حروف العودة

0: تقديم الفاقد التعليمي للطلاب في مادة اللغة العربية، وذلك من أجل تعويض الفاقد التعليمي في هذه المادة، وخاصة التي يعاني منها طلابنا بعد عودتهم من بلاد المهجر.
1: المبادرة هذه قد تختلف عن برامج التعليم التعويضي المخصصة للمتسربين وإن كانت تشمل بعضهم، فهي تستهدف بالأصل أطفال لم ينقطعوا عن التعليم لكنهم يعودون إلى وطنهم بعد سنوات من التهجير، ليكون المشروع خطوة أساسية في استقرارهم واندماجهم من جديد. يشكل مشروع حروف العودة خطوة مهمة لدمج الطلاب العائدين من الخارج في النظام التعليمي السوري، لكن نجاحه وفق مختصين يحتاج إلى متابعة ودعم مستمر وبيئة تعليمية قادرة على احتضانهم. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
2: حول الموضوع أرحب بضيفي سلمان العباس، خبير في الشأن التربوي والتعليمي من غازي عنتاب. أهلا بك معنا أستاذ سلمان. هذا المشروع أي فئة عمرية من الأطفال يستهدف؟
3: أهلاً وسهلاً بكم وشكراً على الاستضافة. في الحديث عن موضوع الطلاب العائدين وإدماجهم في السياق التعليمي، العائدون حقيقة هن من كل المراحل. المراحل العمرية الصغيرة بيكون اندماجها أسهل، لطبيعة الاندماج الصغار عادة بيكون أسهل، زائد موضوع الفاقد اللغوي بيكون عندهم أقل. ومثل ما بتعرفوا لما نحن عندنا الطلاب العائدين هن الوصف العلمي لهم هن ابناء العربيه لوارثيها، يعني هن تعلموا العربيه في البيت فورثوها من اهلهم وراثه منزليه عائليه. في المدرسه كان اغلب هذول متلقي تعليم، فهن مش متسربين او منقطعين عن المدرسه، انما عندهم معلومات لكن باللغه التركيه غالبا. هذول الطلاب عندهم طريقه بفكر باللغه التركيه بعدين بيترجم للعربيه، خاصه في المراحل الاولى، ولذلك معاناتهم هي في قلة المصطلحات وفي سلاسة التعابير، فضلاً عن الشعور بالاغتراب الثقافي لوقت ما يلاقوا وقت للاندماج. كمشروع هو بيحتاجوا كل الطلاب من كل المراحل، وطبعاً كلما كان طالب قريب المراحل المفاصل اللي هي شهادة الإعدادية والثانوية كلما كان بحاجة إليه أكبر. بالتأكيد هو خطوة إيجابية وجيدة كمرحلة أولى، لكن أبداً مش كافية لأنه بيحتاج الأمر هذا لجهود مستمرة، فضلاً عن أنه العائدين لسه ما زالوا يعودون، يعني ما انتهت إلى الآن حملات العودة. أيضاً بالنسبة لتجارب العائدين العائلية عم يشاركوها مع الناس اللي لساتهم موجودين في تركيا، وبالتالي كل ما كثرت هاي المشاريع كل ما تشجعوا الناس على العودة، لأنه أكثر سؤالين بيشغلوا بال العوائل قبل العودة هي فرص العمل والسكن، رقم اثنين المدارس والتعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي لأبنائهم. وبالتالي نجاح مثل هاي المشاريع واستمرارها واستدامتها هو فعلا بيساعد الأهالي على أنه يتخذوا قرار العودة وهن مرتاحين، وبيخفف من التحديات اللي بيعانوا منها الأولاد وهن عائدين للتعليم.
2: ولكن أستاذ سلمان، أيضا هناك عائلات خاصة في أوروبا لديها أطفال لا ينطقون اللغة العربية وحتى لا يفهموها كثيرا، بهذه الحالة كيف يمكن التعامل معهم؟
3: صحيح، حقيقة هي أحد المشكلات الثقافية، وكانت نتيجة اجتهادات خاطئة من عدد من الأسر أنه مشان يسرع اندماج ابنه في الثقافة الألمانية أو التركية أو غيرها، فصار في البيت يحكي هاي اللغة، فنشأ الطفل هون عنده الكثير من اللغة الأجنبية الجديدة، والعربية بالنسبة له إما صارت لغة ثانية أو لا يستطيع أن يعبر عنها. هدول الطلاب التحدي عندهم أكبر، لذلك البرامج اللي موجهة سواء حروف العودة أو في المنهاج الفئة بي أو العدد من المناهج والمشاريع الأخرى، أعود فأقول هي مشاريع جيدة، ولكن تحتاج إلى برامج وطنية كبيرة. يعني كيف نحن بحاجة لبرنامج اقتصادي على مستوى سوريا وبرنامج إعمار على مستوى سوريا، نحن عندنا طلاب بعشرات الآلاف، وأعتقد خلال سنة سنتين حيكونوا بمئات الآلاف، هدول عددهم كبير للغاية، وبالتالي بيحتاج هذا الأمر إلى خطة من نوع خاص، كيف يتحدد المستوى التعليمي تبعهم، وكيف المشاريع التعليم العلاجي في التقرير اللي ذكرته أكيد هو مفيد، ولكن هو مخصص للطلاب الناطقين بالعربية في البيئات العربية. على سبيل المثال طالب صف سادس بينما مستواه العلمي صف ثالث، فبالتالي عنده فقد معلومات، أما أساليب اللغة فهو معتاد عليها، القراءة والكتابة إلى حد ما معتاد عليها. هذا بيشبه في جزء حاجات الطلاب العائد، وفي جزء آخر حاجات الطلاب العائدين كما قلنا هي أول نقطة على الموضوع التجسير اللغوي لحتى يعوض الفاقد من المصطلحات.

0: التعابير اللغوية العربية، بالإضافة لنقطة ثانية هي طريقة التفكير. اللغة مثل ما بنعرف هي منطق،
1: نعم.
0: كل لغة لها منطق معين. مثلا في التركية الفعل يأتي في نهاية الجملة، بينما في العربية غالبا يأتي في بداية الجملة. فكثير من الطلاب في المراحل الأولى مثل ما قلنا معتاد على التفكير باللغة الأجنبية اللي تعلمها في المدارس، فهذا بيحتاج لبرامج خاصة وتجسيرية لحتى يقدر يرجع ويتجاوز هاي التحديات اللي بتكون ثقافية وبالإضافة إلى التحدي اللغوي.
1: ولكن أستاذ سلمان، إذا ما تحدثنا عن هذه البرامج الخاصة عند تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، لا يوجد طريقة محددة كالإنجليزية مثلا أو الفرنسية أو الألمانية، لا يوجد مستويات أو امتحان تحديد مستوى، فكيف هنا يتم التعامل مع الطلاب؟
0: خليني بس أوضح المصطلح، العربية اللي واري فيها غير العربية اللي الناطقين بغيرها. إذا عندي تركي ولد في بيئة تركية وبعمره ما تعرض للعربية والآن بده يحكي عربي، فهو فعلا ضمن برنامج العربية للناطقين بغيرها. وهذا
1: تمام.
0: الموضوع مخدم، يعني لا أبالغ إذا قلت بعشرات المناهج والأدلة التدريبية والمراجع اللغوية والإثرائية. أما العربية اللي واري فيها فما زال حديث النشأة، وإلى الآن للأسف لم يدعم الدعم الكافي سواء من القرارات أو ناحية الإجراءات أو ناحية جهد الباحثين، رغم أنه بيمثل فرصة كتير كبيرة للعمل والجهد. العربية اللي واري فيها كما قلت هو أغلب الطلاب منهم. الحالات اللي تفضلتي فيها هي موجودة ولكن قليلة، اللي فيها حتى البيت ما بيحكي عربي، بيحكي تركي أو ألماني، هذا موجود ولكن قليل. إنما الأعم الأغلب هو أنه بالبيت بيحكوا العربية بشكل عامي. فبالنسبة للطفل أو الطالب هو معتاد يسمع الحرف العربي والحروف العربية، لكن مثل ما قلنا عنده مشكلتين. المشكلة الأولى أنه هو الكلمات في اللهجة العامية بالنهاية محدودة، ما فيها المصطلحات تعدي بالتاريخ أو الجغرافيا أو الرياضيات أو حتى بالساينس والماث اللي بعدي معه. إنما الجهد الأساسي اللي لازم يتوجه سواء برامج الدولة بشكل أساسي كونها هي الجهة الناظمة، وكذلك المجتمعات العاملين في التعليم والمجتمع المدني مطالب أيضا بأن يبذل جهد مساند للجهود الرسمية لإيجاد برامج سواء على مستوى مناهج متخصصة، وكذلك الاختبارات الموجودة يصير إلى تطوير أكثر، لأنه مثل ما قلنا في عنا فئة أساسية هي المتسربة من التعليم في بيئات عربية، هذا مشكلته معلومات فقط. أما العربية اللي وارثيها فمشكلته هو لغة مش معلومات، عنده كم
1: نعم.
0: كبير من المعلومات تتعلمها.
1: شكرا جزيلا لك سلمان العباس، خبير في الشأن التربوي والتعليمي، كنت معنا من غازي عنتاب.
0: شكرا جزيلا.
1: افتتحت مديرية تربية ريف دمشق مدرسة نور المبين النموذجية الإعدادية في مدينة لودمير بعد استكمال أعمال ترميمها وتأهيلها وتحديث مرافقها، وذلك بدعم من شركة إسمنت البادية.
2: اليوم كان في مشاركة حقيقية بين المحافظة ووزارة التربية من جهة وبين المجتمع المحلي وشركة إسمنت البادية من جهة أخرى. تاج هذه الشراكة إعادة ترميم لمدرسة ظهر فيها شيء جديد، ظهر فيها الاعتناء بهذا الطالب، كان واضح تماما العناية حتى بالخدمات للطلاب. نتمنى أنه تكون كل المدارس سورية بهذا الرقي وإن شاء الله لأحسن.
1: نهاية هذه الحلقة من عين سوريا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث

0: بحثك كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال غورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره غورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي

8 أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. توفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

نشرة أخبار جديدة من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. تشيع 14 شخصاً قتلوا في انفجارات مستودع أسلحتين بسرمدة بريف إدلب، ووزارة الدفاع تؤكد تحملها المسؤولية عن الحادثة. الخارجية السورية تدين اقتحام نتنياهو جبل الشيخ وتطالب بالعودة لاتفاق 1974. الرئيس أحمد الشرعي يستقبل في دمشق وزير الخارجية الأردني ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. محافظ السويداء يبحث مع لجنة من المدينة ملف عودة الأهالي ويؤكد الاستعداد لتوفير الخدمات اللازمة. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع تشييع جثامين ضحايا انفجار مستودع أسلحة في مدينة سرمدة، وقالت وزارة الدفاع في وقت سابق إنها تتحمل المسؤولية كاملة عن الانفجار الذي وقع في مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب مدينة سرمدة. وأوضحت الوزارة أن الانفجار أسفر عن مقتل 14 شخصاً من الوزارة، إضافة إلى إصابة 10 آخرين بجروح بينهم مدنيون، مشيرة إلى أن وحداتها باشرت على الفور في تأمين الموقع والتعامل مع آثار الانفجار.

0: أعربت وزارة الخارجية التركية عن أسفها للخسائر البشرية الناجمة عن الانفجار في مستودع ذخيرة بمنطقة سرمدة، وقالت إنها تقدم التعازي والمواساة لأسر الضحايا والشعب السوري. هذا وأعربت وزارة الخارجية الأردنية عن تعازيها لسوريا بضحايا انفجار مستودع للذخيرة، وأكدت تضامن المملكة الكامل مع سوريا حكومة وشعبا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون من جراء تجدد خلاف بين عائلتين وتطوره إلى اشتباكات في منطقة الطامورة بريف حلب الشمالي، وفقا لما قاله مراسل تلفزيون سوريا. بدورها أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب استنفارا لقوى الأمن في المنطقة، حيث تعمل على ملاحقة المتورطين وإعادة الهدوء إلى البلدة. هذا وأوضح مدير أمن مديرية سمعان الشمالية بحلب أحمد العيسى، أوضح لتلفزيون سوريا تفاصيل الاشتباكات في منطقة الطامورة، مؤكدا فرض الأمن الداخلي طوقا أمنيا في المنطقة والعمل على تأمينها.
1: قبل قرابة شهر صارت مشكلة بسيطة تطورت لحالة قتل يعني، فسارع الوجهاء وإدارة المنطقة في احتواء المشكلة وتبريدها، يعني التسارع إلى إيجاد حل سلمي وصلحي. وتم يعني الأمور مستمرة في التواصل مع أطراف الصلح والوجهاء، إلى أن اليوم أبلغنا في اشتباكات في منطقة المقالع في الطامورة. توجهنا فوجدنا نفس الأطراف، يعني أحد الأطراف في نفس المشكلة هجم في سلاح على احد المقالع اللي تخص احد الاطراف الثانيه، واردى 3 قتلى، وهو الان تم ايقافه. ونحن كجهه امنيه وكاداره منطقه مستمرين يعني في تامين المنطقه والدفع نحو يعني تبريد الخلافات والحلول السلميه ان شاء الله تعالى.
0: قالت إدارة مكافحة المخدرات إن فرعها في محافظة حمص نفذ عملية أمنية أسفرت عن توقيف شخصين لتورطهما في تجارة وترويج المواد المخدرة. وأوضحت الإدارة أنها ضبطت بحوزة المقبوض عليهما 50,000 حبة من الكبتاجون، مشيرة إلى أنه سيتم إحالتهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. وكانت قيادة الأمن الداخلي في حمص أعلنت ضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة وإلقاء القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية. وأكدت القيادة في تصريح لمديرية الإعلام أن متابعة السيارة وتفتيشها بعد التأكد من خلوها من المواد المتفجرة أسفرا عن العثور على مواد مخدرة بداخلها. وأضافت أن السيارة والمواد المضبوطة أحيلت إلى فرع مكافحة المخدرات، في حين تتواصل التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.

دانت وزارة الخارجية دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأراضي السورية والتجوال في جبل الشيخ، معتبرة ذلك انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقانون الدولي. كما أكدت الوزارة أن استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، محملة إسرائيل المسؤولية عن تداعيات هذه الانتهاكات. ودعت الأمم المتحدة والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات

0: الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة قد استهدفت بالرشاشات الثقيلة وادي قرية معريا بريف درعا. ويأتي هذا الادعاء أو الاعتداء على وقع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في جنوبي سوريا، ولا سيما في محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي، حيث ينفذ الاحتلال عمليات توغل متكررة ويعيق حركة المدنيين، كما يختطف مدنيين بشكل متكرر. هذا وقال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أفرجت عن 3 مختطفين سوريين من ريفي القنيطرة ودرعا، موضحا أنهم أجروا الفحوصات الطبية اللازمة في مشفى الجولان الطبي للتأكد من حالتهم الصحية وسلامتهم.
1: 3 أشخاص تم الإفراج عنهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وصلوا إلى مشفى الجولان للإطمئنان على حالتهم الصحية وخلوهم من الأمراض المزمنة. هم من قرية المعلقة وآخرين من قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك. جيش الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 16 شخصاً خلال 2 شهر كانوا محتجزين داخل سجن سيدي تيمان في منطقة بئر السبع في الأراضي الفلسطينية. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: قالت مديرية إعلام السويداء إن حاجز أم الزيتون التابع لميليشيا الحرس الوطني صادر سيارات محملة بالخضر كانت في طريقها إلى السويداء. وأضافت المديرية أن عناصر الحاجز أقدموا على سرقة السيارات المحملة بالخضروات في أثناء محاولتها الدخول إلى محافظة السويداء، وذلك بعد منع دخول أكثر من 5 سيارات في وقت سابق، مشيرة إلى أنه جرى إدخال 3 صهاريج محروقات إلى المحافظة في حين شهدت الطرقات حركة مرورية نشطة أمام المدنيين. أعلنت القوات المسلحة الأردنية إحباط 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر بالونات موجهة. وأوضح الجيش الأردني أن وحدات حرس الحدود رصدت البالونات في مواقع متفرقة على إحدى الواجهات الحدودية، وتمكنت من إسقاطها وضبط حمولتها البالغة نحو 500,000 حبة مخدرة. استقبل الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية سعد الشيباني في قصر الشعب بدمشق استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. وبحسب رئاسة الجمهورية، بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والأردن، إضافة إلى آفاق توسيع التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. أجرى وزير الخارجية سعد الشيباني مباحثات موسعة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق، أكد خلالها العمل على تطوير شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، وذلك بحسب بيان سوري أردني مشترك. وأوضح البيان أن المباحثات تناولت الأوضاع في جنوبي سوريا وجهود تنفيذ خارطة الطريق المشتركة بشأن السويداء وتعزيز استقرار الجنوب السوري. وجدد الوزيران إدانتهما لاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، محذرين من تداعيات استمرارها، في حين رحب الصفدي بإعلان حل قسد ودمجها ضمن المؤسسات العسكرية السورية.
2: خارطة طريق السويداء في واجهة المشهد اليوم، فهنا يعاد بحث المسار الذي جرى التوافق عليه العام الماضي لمعالجة ملف المحافظة العالق، وذلك مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق. مباحثات الصفدي مع نظيره أسعد الشيباني تناولت بحسب وزارة الخارجية السورية تطورات الأوضاع جنوبي البلاد ومسار تنفيذ خارطة الطريق بشأن السويداء التي وقعت بين دمشق وعمان وواشنطن في أيلول من عام 2025. هذه المباحثات تلتقي مع تأكيد المبعوث الأمريكي توم باراك قبل أيام أن خارطة الطريق المطروحة تمثل السبيل الوحيد للحل، داعياً إلى حوار يحقق المساءلة ويعيد الأمن ويمهد لعودة النازحين وإعمار ما دمرته المواجهات، إضافة إلى تأكيد الشيباني خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب على مضي دمشق في تنفيذ الخارطة لضمان اندماج كريم للسويداء في نسيجها الوطني. الخارطة التي يعاد طرحها في مشهد السويداء تنص على أن المحافظة جزء من سوريا، وصولاً إلى إعادة إدماج المحافظة تدريجياً في مؤسسات الدولة، كما تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات، فضلاً عن إطلاق المحتجزين وإعادة الخدمات وتأمين طريق دمشق السويداء. وبين تأكيدات واشنطن وتمسك دمشق بمسار الخارطة، يبقى اختبارها الحاسم في التنفيذ على الأرض، وهو ما بدأ بالتشكل مع دفع ملف المحافظة نحو المعالجة عبر مسارات مختلفة.
0: هذا وحذر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان سامي أبي المنى من استغلال أحداث السويداء لتبرير تدخلات خارجية أو الانجرار وراء مشاريع انفصالية. وخلال لقاء جمعه مع القائم بالأعمال في السفارة السورية بلبنان إياد الهزاع، شدد أبي المنى على أن إعادة بناء الثقة بالدولة تتطلب خطوات عملية وسريعة لترسيخ الوحدة الوطنية وسيادة القانون وطمأنة المواطنين، كما دعا إلى المحاسبة الشفافة والعادلة للمتورطين في الأحداث التي طالت أبناء السويداء، بحسب ما جاء في بيان نشرته مشيخة عقل الموحدين في لبنان. هذا وأعلن محافظ السويداء مصطفى بكور عن عقد لقاء مع لجنة من داخل المدينة لبحث ملف عودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم، مؤكدا الجاهزية الكاملة لاستقبالهم وتسهيل عودتهم. كما أوضح المحافظ أن اللقاء انتهى إلى توافق بشأن عدد من النقاط، في حين تنتظر المحافظة ردا على نقاط أخرى مع الاستعداد لتأمين الاحتياجات الإنسانية والخدمات والتجهيزات اللازمة لتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم. هذا واعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يقضي برفع بند عدم الامتثال عن سوريا وإزالته كليا من جدول أعماله، وذلك بعد استكمال كل المتطلبات الفنية والقانونية الشاملة. وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة أن القرار يمثل إنجازا تاريخيا ومحطة مفصلية، مشيرا إلى أن سوريا أثبتت التزامها الصارم بالمعايير الدولية ومنظومة الضمانات الشاملة من دون التنازل عن حقها في امتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. كما لفت العكلة إلى أن القرار يمثل اعترافا دوليا بالنهج السوري ويرسخ حق البلاد في تسخير العلوم النووية لخدمة التنمية الوطنية. هذا ورحبت وزارة الخارجية بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق المسائل العالقة في الملف النووي السوري بعد اعتماده بالتوافق. وقالت الوزارة إن القرار يطوي ملفا استمر لسنوات ويمثل خطوة مهمة لعودة سوريا إلى مزيد من التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأوضحت أن سوريا تعاونت مع الوكالة بشفافية وقدمت المعلومات المطلوبة وسمحت لفرقها بالوصول إلى المواقع المعنية وإجراء عمليات التحقق. رحبت وزارة الخارجية بقرار مجلس جامعة الدول العربية برفع جميع العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على سوريا. وأوضحت الوزارة أن القرار أبقى على العقوبات المفروضة على مسؤولي النظام السابق، واعتبرت القرار خطوة مهمة نحو تصحيح المسار وتعزيز أواصر العمل العربي المشترك، مؤكدة حرص سوريا على توسيع التعاون العربي والتزامها بالعمل الفاعل مع جامعة الدول العربية.

0: أطلقت شركة ميجاد التقنية خلال مؤتمر في العاصمة دمشق منظومة ميجاد كلاود كأول مزود خدمات استضافة سحابية في سوريا.
1: الذين سنمضي معهم وسنحرص على أن يستمر هذا المسير معهم.
2: الفكرة باختصار أنه نحن اليوم عم نوفر الحوسبة السحابية لكلاود سيرفيس أنه تكون موجودة جوا سوريا بمركز بيانات محلي بالكامل بسيرفراته بتجهيزاته بكل موارده، عم يحسن يتعامل حتى مع الإشكالات اللي موجودة بنعرفها بالبنية التحتية، وعم يوفر خدمات كتير متنوعة للسوق اللي هي السوق بيحتاجها حتى يبني عليها خدماته، حتى يبني عليها الأنظمة اللي بتعمل تدعم التحول الرقمي. والميزة أنا بقول أكثر من هيك أنه في مواكبة لأنه نمشي مع الاعتمادات العالمية بشكل رسمي. نحن من قبل ما يخلص موضوع العقوبات والحصار كنا حريصين أنه أي خدمة بدنا نأخذها بدنا نأخذها باعتمادية رسمية بعقود رسمية مع الجهات اللي بتوفرها. اليوم كل الخدمات بلا استثناء من أصغر مسمار لأكبر خدمة كله باتفاقيات رسمية مع الجهات بعقود رسمية حتى نضمن استمرارية الخدمة وتقديمها بشكل جيد، مو فجأة هيك توقف أو تنقطع عن العميل.
0: بحثت الهيئة العامة للطيران المدني مع وفد من الخطوط الجوية الليبية إعادة تنظيم رحلاتها إلى سوريا. وبحسب بيان هيئة الطيران المدني فقد تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النقل الجوي والموضوعات المتعلقة باتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين، إضافة إلى متطلبات وإجراءات التشغيل اللازمة لاستئناف الحركة الجوية وتعزيز الربط الجوي المشترك. كما وبحث وفد من شركة إيجيان للطيران اليونانية خلال زيارة ميدانية إلى مطار دمشق الدولي واقع المطار لإطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين سوريا واليونان. وأشارت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري إلى أن الزيارة شملت بحث المتطلبات التشغيلية والفنية اللازمة لإطلاق الرحلات بما يسهم في تعزيز الربط الجوي وتوسيع آفاق التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين. حجزت الضابطة المائية في درعا ثلاث حفارات مخالفة، بينها حفارتان في مدينة طفص وأخرى في مدينة داع، ليرتفع بذلك عدد الحفارات المحجوزة لدى مديرية الموارد المائية إلى 79 حفارة. وأوضحت وزارة الطاقة أن الحفارات نقلت إلى مرآب المديرية مع استكمال التحقيقات لتحديد أصحابها وإحالتها إلى القضاء ضمن إجراءات مكافحة الحفر العشوائي وحماية مخزون المياه الجوفية في المحافظة. كما أكدت الوزارة استمرار كوادرها بمكافحة الحفر العشوائي للآبار لضمان استدامة مصادر المياه من إحالة المخالفين إلى القضاء المختص. قال نائب رئيس لجنة الدواجن في غرفة تجارة حما عبد العزيز شومل إن مربي الدواجن تكبدوا خسائر كبيرة من جراء السموم الفطرية التي تأتي مع الذرة وتدخل في صناعة الأعلاف.
3: في الفترة الماضية عانى المربين بكثرة من موضوع السموم الفطرية اللي تجي مع الذرة، هي الذرة اللي عم تجي بذات نوع سيء، فكان في معاناة شديدة من السموم الفطرية وكان في عبارة عن أعراض مرضية كثير تظهر على جهاز الأمعاء، فلذلك كنا عم نعاني كثير أثناء التربية، وبالتالي كان في خسائر نتيجة وصول أعلاف سيئة جدا. وللأسف نحن يعني نستغرب من دخول هاي الأعلاف سواء درع أو صويا بدون فحص. يعني أنا شلون ما بيكون في مواصفات قياسية؟ أنا اليوم المربي عم ياخذ أعلاف عم يدفع ثمنها، لازم يكون في مواصفات قياسية لهي الأعلاف. للأسف مو بس باخرة، للأسف دخل عدة مصادر للأعلاف السيئة، وكانت هي الأعلاف سيئة جدا سواء الدرع أو صويا، أثرت على العامل الإنتاجي لقطاع الدواجن، وبالتالي زادت التكاليف، وبالتالي أثرت على سببت خسائر للمربين.
0: قالت مديرية أعلام حمص إن مشروع إنشاء المواقف المأجورة في الوسط التجاري للمدينة لا يعني بيع الشوارع أو نقل ملكية المواقف إلى مستثمر خاص، وأوضحت المديرية لتلفزيون سوريا أن

0: المشروع يمنح حقا مؤقتا لإشغال مواقف محددة وتشغيلها مقابل بدل مالي والتزامات ينص عليها العقد، مع بقاء الشوارع والمواقف من الأملاك العامة واحتفاظ المجلس بصلاحياته. وبحسب مجلس مدينة حمص، يهدف المشروع إلى جانبين رئيسيين: مالي من خلال بدل الاستثمار الذي يدخل خزينة المجلس ويخصص للخدمات، ومروري من خلال تنظيم استخدام المواقف والحد من الوقوف العشوائي. كما ويشمل المشروع أكثر من 2000 موقفا موزعا على 9 مواقع رئيسية وتفرعاتها في الوسط التجاري. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي حمص بشأن قرار مجلس المدينة ببدء استيفاء رسوم على ركن السيارات في الشوارع الرئيسية وسط المدينة، وذلك بتعرفة قدرها 20 ليرة سورية جديدة عن الساعة الواحدة في شوارع رئيسية وسط المدينة.
1: في كذا حدا من الموظفين، انا كموظفه وزملائي كموظفين، عندهم سيارات مثلا عم يجوا لهون، مثلا بدهم يصفوا موظفين ماليه او عقاريه او كذا، بدهم يصفوا سياراتهم بمكان معين، ما عم بيلاقوا مكان يصفوها، فعم يضطروا بعض الزملاء ياخذوا سياراتهم لمكان كثير بعيد مشان يصفوها، وبالتالي راتبهم بالشهر تقريبا 100 دولار، تمام؟ خلي يكون 1.5 مليون، هذا الحكي كلياته بدهم يدفعوه مشان مصفات السيارات، فعم بيضطروا خلص يا اما ما يجوا بالسرفيس. امبارح بعض الزملاء قال خلص رح نجي مشي وليش ندفع نحن اجار المصفات.
2: بكير بشوف، لسه بكير على هيك قرارات، بكير كثير. يعني في كثير امور للمدينه ترى اولويات، في تركيب اشاره المرور، في تنظيم السير، في عندنا 100 مشكله ومشكله. يعني الاولويات انه نروح ننظم كل هاي الامور بعدين نفكر بهذا الموضوع. الامر الثاني، يعني ما معقول اليوم مثلا بعرف شخص سيارته على باب بيته جزير يدفع مأجورة.
3: أنت لحتى تأخذ مني مواقف مأجورة أعمل لي خدمات لهذه المواقف، يعني أعمل لي تخطيط، أعمل لي مثلا طرق، ضبط لي الأماكن اللي إحنا عم نصف فيها. نحن أصلا عم نصف كيف ما كان، يعني صار في صف تاني، صار ما بعرف شو، فهذا حكي مشكلة. حتى تأخذ مني أنت مقابل خدمة معينة، أعطيني الخدمة بالأول
4: بعدين يعمل اشتراكات. مثلا أنا فريد، مثلا أنا صاحب محل هون، تمام، بدي اصف دوام 8 ساعات، او يا اخي شغيل دوام 8 ساعات، عارف شو، فبدي ادفع 16000 راحت يوميتي، عارف شو، يعمل لي اشتراك. نحن اصحاب المحلات، يعمل لي اشتراك يا اخي. مثلا انا ما صاحب محل، عامل، تمام، اجيب ورقه من صاحب المحل نفسه، عارف شو، اقدم اعمل اشتراك، مثلا باخذ 5000 باليوم يا اخي، 5000 منيحه يعني.
5: هون عم ياخذوا 2000. امبارح طلعت على القصر العدلي، كنت بالقصر العدلي، وصلت صفيت السياره انا وطالع من القصر العدلي، اجا تمت نص ساعه، قديش؟ قال 3000. قلت له ليش 3000 هنيك وهون وبالبلد 2000؟ قال والله هيك المتعهد بده. قلت له معقول هون شكله هنيك شكل؟ قال ايه والله. اعطيته 3000 وضليت ماشي، ما بدي اتجادل انا وياه مشان 1000 واقول له ليش وما ليش وكذا. هذا اللي صار.
0: وفي العاصمة دمشق، استطلع تلفزيون سوريا آراء المواطنين حول مشكلة أماكن ركن السيارات.
6: نحن اليوم هذا القرار اللي طلع أنا بلاقي مناسب، لفكرة أنه أنا اليوم محلي أنا بشارع خالد بن الوليد وتجاري، يعني أنا عندي أدوات منزلية، طبعا أنا كله بيجيني عندي 4-5 سيارات كل يوم بتنزل وبتحمل، ما عندي مجال احيانا الشوفير يوقف، احيانا بيجتمعوا 3 سيارات مع بعضهم وبيعملوا عجقه، احيانا الشرطي ما بيقدر يخليهم يوقفوا لانه صار في مثل عجقه زياده، صار في ضغط زياده عليهم ما بيقدروا. هذا انا القرار اللي طلع انا بلاقيه مناسب، رصيف عريض، صرت انا فيني نزل بضاعتي باريحيه، صرني انا فيني، انا اذا القرار هو انه فيني احجز مكان لسيارتي كمان ممتاز، صرت اقدر اجيب سيارتي.
7: لهذا القرار بدي يعمل اباء جديده على اصحاب المحلات ولا شو، يعني هيك هلا موقف خاصه اجاره غالي 200 ورقه ساعه، هلا اذا بدي تحولوا له تجاري بده يصير اكثر، يعمل اباء جديده. يعني
8: كثره السيارات بالبلد، لانه بدول العالم كل دوله في عندها وزاره مدري شو بسموها، ما بعرف اسمها بدقه، هلا بيعرفوا قديش مساحة بلدهم، شو عندهم شوارع، بيجيبوا كم سيارات بحيث على قدهم. نحن عندنا هون عدد سيارات قد عدد السكان، ما في محل تصف السيارات.
9: الشارع العام ازدحام، بدك تقضي مشوار، لا أحسن لك بسكليت، أحسن من سيارة صار من العجق. الشغلة الثانية، حتى بالحارة اللي بدك تصف فيها ما في قرنة صف، يعني

0: العيلة الوحدة اللي بالحارة عندها 4 سيارات. زمان كان يحط يساو سيارات تمشي بالشارع، يوم مجوز يوم مفرد. لكن المون عام صار يشتري سيارتين، رقم مجوز ورقم مفرد.
1: السيارات القديمة بالذات الموديلات القديمة جدا عم بتلاقيها، عم بتلاقي بصف السيارة على الكوع، يعني السيارة ما عم نلف إلا عيوننا عم بتنشف، وبعض أحيانا عم يسكر طريق. يعني هلا مثلا عندنا كذا حارة بتلاقيها مسكرة، تبتعد على اللي بعدها.
2: افتتح قسم لأمراض القلب لدى الأطفال في مشفى ابن الوليد بحمص بعد تزويده بالأجهزة الطبية والكادر المتخصص، وذلك بالتزامن مع توسعة قسم الكلى وتطوير خدماته في المشفى.
3: أهم بنود الأنجزة هي عيادة أو بالأصح جناح القلبية عند الأطفال لخفف عبء نفسي ومادي كبير على أهالي حمص وما حول حمص. طبعا العيادة مجهزة بكل الأدوات اللازمة لتقييم الآفة القلبية وعلاجها عند الأطفال، وبالإضافة للكادر البشري من أخصائيين واستشاريين ومقيمين فرعي قلبي. كما قمنا بتوسيع قسم الكلية وغسيل الكلية في مشفى ابن الوليد، بالإضافة إلى قريبا افتتاح قسم الكلية عند الأطفال، وقمنا باستقدام أخصائيين فرعيين لكلية عند الأطفال كمقيمين. الخطة اللاحقة هي توسعة قسم عناية الحواضن في مشفى ابن الوليد بسعة استيعابية حوالي مع قسم الحواضن 30 إلى 40 حاضنة، بالإضافة لافتتاح عناية الأطفال في حمص إن شاء الله.
2: يقدم مركز الأطراف الصناعية في حمص خدمات مجانية لنحو 30 مريضا بشكل شهري من مختلف المحافظات السورية، باعتباره واحدا من مركزين فقط من نوعه في سوريا. وتشمل خدماته تركيب الأطراف والتأهيل الحركي والعلاج الفيزيائي بالإضافة إلى الدعم النفسي.
4: فقد توفيق أحد أطرافه خلال سنوات الحرب، وها هو يبدأ الآن رحلة تركيب طرفه الصناعي الجديد. حاله كحال العشرات الذين يرتادون مركز تركيب الأطراف الصناعية في حمص، والذي بات ملجأ لهم يبدد شيئا من آلامهم ويعيد فتح بوابة الأمل لهم من جديد.
5: سمعت عن المركز هون بأنه بيقدم هيك خدمات، جيت أول مرة لهون، أخذوا كل المعلومات عني وكان نفسية أو، والحمد لله كان مركز تفاجأت فيه فعلا أنه موجود عندنا بسوريا هيك، إن كان من الاستقبال أو من اللي عملوا معي مقابلات أول شيء للحالة النفسية وكذا. وهذا وقت اللي صار فيه موجود متوفر جميع الاحتياجات، اتصلوا فيه وجيت لهون اليوم. هلق الشاب اللي كان معي من شوي أخذ قياسات لأجري، وخدمات ممتازة جدا جدا جدا، الحمد لله أنه في عندنا شيء مثل هذا موجود بسوريا.
4: يقدم المركز خدماته مجانا لنحو 30 حالة شهريا. تبدأ رحلة علاجهم بالتقييم ثم تجهيز وتركيب الأطراف عبر مراحل متتالية، وصولا للدعم النفسي والعلاج الفيزيائي والتأهيل وتدريب المرضى على خطوات جديدة عنوانها الإرادة والثقة والاستقلالية.
6: طبعا مركزنا تابع لوزارة الصحة، مديرية صحة حمص، هو أحد مركزين تابعين لوزارة الصحة حاليا، مركز ابن نفيس بدمشق ومركز حمص. طبعا مركز حمص عم يقدم حزمة خدمات، هو مركز إعادة تأهيل، الخدمة الرئيسية هي أطراف صناعية، أعداد المرضى للأسف كبيرة بحكم المصاب الجلل اللي أصاب البلد.
4: تحديات كثيرة يواجهها المركز للوصول إلى مستويات الطموح، يقابلها الكادر بعزيمة وإصرار على زرع البسمة وتغيير حياة المستفيدين وتبديد المعاناة الجسدية والنفسية التي يعيشونها. بتقديم خدماته المجانية شهرياً لعشرات المرضى من عدة محافظات سورية، يسعى مركز الأطراف الصناعية في حمص لأن يكون نافذة مضيئة للأمل، وأن يتجاوز كل التحديات حتى الوصول إلى خدمة تليق بهذه الشريحة من المرضى. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
2: وصلت إلى مديرية صحة دير الزور شحنة من الأدوية

0: والمستلزمات الطبية مقدمة من منظمة سوريا للإغاثة والتنمية، وذلك بدعم من صندوق مساعدات سوريا بهدف دعم المرافق الصحية وتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا في المحافظة.
1: بتمويل كريم من صندوق المساعدات السورية إفسي وتنظيم وتنفيذ منظمة سوريا للإغاثة والتنمية SRD، تم تسليم مديرية الصحة دير زور شحنة متكاملة من الأدوية والمستلزمات الطبية استجابة للاحتياجات الصحية ذات الأولوية في المحافظة. تضمنت الشحنة أدوية الأمراض المزمنة ولا سيما أدوية ارتفاع ضغط الدم والسكري وأدوية علاج الأطفال، إلى جانب مجموعة من الأصناف الدوائية التي تم تحديدها بالتنسيق مع مديرية الصحة دير الزور. طبعا هذه الأدوية مجانا للمواطنين. كما شملت الشحنة أهم المستهلكات والمستحضرات الطبية والسوائل الدوائية والسوائل الوريدية بهدف دعم المرافق الصحية وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين. من المتوقع أن تسهم هذه الشحنة في سد جزء مهم من الاحتياجات الحالية والتخفيف من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يدعم استجابة القطاع الصحي ويحسن فرص حصول المرضى على العلاج في محافظة دير الزور وسد النقص الحالي موجود في هذه المحافظة.
0: دخل الكادر التمريضي والفني في مستشفى إدلب الجامعي يومه السابع على التوالي من الإضراب المفتوح عن استقبال الحالات الباردة، مع استمرار تقديم الخدمات الإسعافية والحرجة من دون انقطاع. وشهد الاثنين الفائت وقفة احتجاجية للكادر أمام بوابة المستشفى، رفعوا خلالها لافتات تطالب بإنصافهم وتحسين ظروف العمل. وبحسب مصادر من داخل الكادر، يأتي الإضراب نتيجة تراكم مطالب وحقوق وظيفية لم تعالج، وفي مقدمتها الإرهاق الناجم عن ساعات العمل الطويلة ونقص الكوادر وعدم صرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية. وأدى الإضراب إلى تأجيل عدد كبير من العمليات الجراحية الباردة، في حين أبلغت إدارة المستشفى المرضى بمراجعة العيادات بعد انتهاء الإضراب وتحقيق المطالب. ويواجه مستشفى إدلب الجامعي ضغطا استثنائيا بوصفه المستشفى المرجعي الوحيد في المحافظة، إذ أغلقت عشرات المستشفيات وهاجر آلاف العاملين، ما ضاعف العبء على الكوادر المتبقية.

0: بدأ مزارعو الجوز في دركوش ومناطق أخرى من ريف إدلب قطاف محصولهم وسط تراجع في الإنتاج هذا العام، وذلك بفعل الرطوبة والأمراض الزراعية وفق مزارعين، ما أدى إلى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار.
1: ثمرة بعد أخرى تكتمل على هذه الأرض حكاية موسم بعد عام من العناية والانتظار. هنا في بستانه بدركوش يحصد أبو محمد وعائلته موسما طال انتظاره وموردا يضيف إلى محاصيل أرضه جزءا مهما من دخل الأسرة، لكن حصيلة هذا العام جاءت أقل من المواسم السابقة، إذ يقول أبو محمد إن الرطوبة والأمراض التي أصابت الثمار انعكست على كمية الإنتاج.
2: يعني الجوز، موسم الجوز موسم أمامي في دركوش، والعالم تعتمد عليه وبتبيعه وبتعيش من ثمره وبتحط منه مونة وبتبيعه للتجار. تجار بياخذوا الجوز بكسروه وبينزلوا لعني جوز دركوش، هذا اسمه جوز بلدي، من أفضل أنواع الجوز ومن أغلى أنواع الجوز في مدينة دركوش وفي محافظة إدلب بشكل عام.
3: بعتولي أبو عبد الله معاش 684 الله يجبر على أبو محمود.
1: التراجع في البساتين انعكس على الكميات الواصلة إلى أسواق دركوش، فبحسب تجار السوق تجاوز سعر كيلو جرام الجوز الأخضر بقشره 80 ليرة سورية، مرتفعا عن سعره الموسم الماضي مع انخفاض المعروض. ومن هنا تبدأ رحلة محصول تتعدد استخداماته، من المكدوس إلى صناعة الحلويات قبل أن ترتفع قيمته أكثر بعد التجفيف والتجهيز.
4: الموسم بشكل عام ضعيف هالسنة، ضعيف عن عام أول، يعني في أقل من عام أول في ضعف، بس بيعوضوا السعر. عام أول السعر كان أقل كمان من هالسنة، هالسنة السعر كويس الحمد لله، حقه ب30 تركي.
1: وتنتشر زراعة الجوز في دركوش ومناطق من حارم وسلخين، حيث يشكل الجوز البلدي موردا مهما للمزارعين، وبين إنتاج تراجع هذا العام وأسعار ارتفعت، يحافظ الموسم على أهميته الاقتصادية وحضوره في أسواق المنطقة. رغم التحديات التي ترافق زراعة الجوز وارتفاع تكاليف العناية والقطاف، يترقب المزارعون حصيلة هذا الموسم. فالجوز هنا ليس مجرد محصول موسمي، بل مورد رزق يحرك معه أعمال القطاف والتسويق، ويحافظ على زراعة ارتبطت بهذه المنطقة منذ سنوات. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: افتتحت مديرية تربية ريف دمشق مدرسة النور المبين النموذجية الإعدادية في مدينة الضمير بعد استكمال أعمال ترميمها وتأهيلها وتحديث مرافقها، وذلك بدعم من شركة إسمنت البادية.
5: اليوم كان في مشاركة حقيقية بين المحافظة ووزارة التربية من جهة، وبين المجتمع المحلي وشركة إسمنت البادية من جهة أخرى. إنتاج هذه الشراكة إعادة ترميم لمدرسة ظهر فيها شيء جديد، ظهر فيها الاعتناء بهذا الطالب، كان واضح تماما العناية حتى بالخدمات للطلاب. نتمنى أنه تكون كل مدارس سورية بهذا الرقي، وإن شاء الله لأحسن.
0: أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس تنظيم ضبوط بحق عدد من المكتبات ومحال بيع القرطاسية لمخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم حيازة فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار. وقالت المديرية إن الضبوط جاءت مع انطلاق العام الدراسي خلال جولة رقابية نفذتها الدورية المختصة لمتابعة واقع أسواق القرطاسية والمستلزمات المدرسية والتأكد من الالتزام بالتعليمات، كما أشارت إلى أنها مستمرة في جولاتها الرقابية لهدف حماية حقوق المستهلكين والحد من أي ممارسات استغلال لهم، ولا سيما خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في الطلب على المستلزمات المدرسية. أطلقت محافظة حلب مشروع حروف العودة، والذي يستهدف الطلاب السوريين العائدين من الخارج لمساعدتهم على الانتقال من أنظمة تعليمية مختلفة إلى النظام التعليمي السوري، وينفذ في 314 مركزا بالمحافظة، ويستهدف نحو 35,000 طالبا وطالبة.
6: مع كل صباح يخطو محمد خطوة جديدة في طريق العودة إلى مقاعد الدراسة في سوريا بعد 12 عاما قضاها في المهجر، درس خلالها ضمن النظام التعليمي التركي، واليوم يبدأ عشرات مثله بالتعرف إلى نظام تعليمي جديد، ليكون هذا المركز جسرا يساعدهم على الانتقال والاندماج في التعليم السوري.
7: يرسل لي، لأني أنا كنت أشوف اللي عم ينكتب على اللوح أرسم ورسم. بعد ما طبعا دوامت المدرسة الحادي عشر ودوامتهم بالمعهد اللي عم تساوي المدرسة، اتقويت لغة العربية، يعني صرت أعرف أكتب ما شوي، يعني ما بقول لك كتير بس شوي تحسنت أحسن من قبل يعني. وبشان بس الرياضيات شوي بلكي بتزداد الساعات نحسن يعني أكتر، لأني منهج بكالوريا فعليا ما بلحق يعني ضخم.
6: المهمة ليست متشابهة مع جميع الطلاب، فالتعامل مع أطفال الحلقة الأولى أسهل بكثير من طلاب في وضع محمد وفق المعلمة إيمان، التي تؤكد أن الانتقال بين نظامين تعليميين يحتاج إلى وقت وجهد.
8: نحن كل يوم صباحاً نأتي إلى المدرسة لتدريس الطلاب العائدين من تركيا، هن طلاب نظاميين حالياً بمدارسنا بالمستوى الأول والمستوى الثاني. طلاب عم نعلمهم قراءة علاجية وحساب علاجي. بالنسبة لنا في عنا منهاج محدد، هذا المنهاج كتير مستوى جيد بالنسبة للطلاب.

0: لكن نحتاج إلى وقت أكبر لتحقيق مستوى أفضل بالنسبة لهدول الطلاب.
1: ضمن مشروع حروف العودة تقدم هذه الحقيبة الصيفية في 314 مركزاً بمحافظة حلب، تستهدف نحو 35 ألف طالب وطالبة بهدف دعم الطلاب العائدين ومساعدتهم على الاندماج في النظام التعليمي السوري.
2: بدأ هذا المشروع منذ بداية الشهر السابع ويستمر حتى نهاية الشهر الثامن. بلغ عدد الطلاب المسجلين في هذا المشروع ما يزيد على 35 ألف طالب وطالبة، وتجاوز عدد الطلاب العائدين أكثر من 7000 طالب. يشمل المشروع ضمن حروف العودة تقديم الفاقد التعليمي للطلاب في مادة اللغة العربية، وذلك من أجل تعويض الفاقد التعليمي في هذه المادة، وخاصة التي يعاني منها طلابنا بعد عودتهم من بلاد المهجر.
1: المبادرة هذه قد تختلف عن برامج التعليم التعويضي المخصصة للمتسربين وإن كانت تشمل بعضهم، فهي تستهدف بالأصل أطفال لم ينقطعوا عن التعليم لكنهم يعودون إلى وطنهم بعد سنوات من التهجير، ليكون المشروع خطوة أساسية في استقرارهم واندماجهم من جديد. يشكل مشروع حروف العودة خطوة مهمة لدمج الطلاب العائدين من الخارج في النظام التعليمي السوري، لكن نجاحه وفق مختصين يحتاج إلى متابعة ودعم مستمر وبيئة تعليمية قادرة على احتضانهم. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
3: مع بدء العام الدراسي الجديد يواجه أكثر من 150 طالباً في مدرسة عين الجنوبية بريف القامشلي ظروفاً تعليمية صعبة في ظل تضرر بناء المدرسة ونقص التجهيزات الأساسية.
4: مدرسة العين الجنوبي فتحت بعد 13 سنة من المعاناة بسبب نتيجة الظروف والحرب، ونتقدم بالشكر لوزارة التربية ومدير التربية بالحسكة والمجمع التربوي بالقامشلي على افتتاح المدرسة. بس ولكن نطلب بمقومات بسيطة وهي مقاعد للطلاب، سواء سبورات، ألواح، شبابيك، أبواب، فقط لا أكثر، لأنه الطلاب عم يتوافدون بكثرة علينا. يعني الحمد لله رب العالمين فوق 100 طالب حتى الآن عندنا.
5: العدد المكون من منزلتين هو العدد 4.
6: قديما كانت كلها مفتوحة المدارس والطلاب عم يروحوا المدرسة وما يعانون كثير. نحن بهالكم سنة اللي راحت اللي ساكنين هون، الأهالي اللي ساكنين هون تعرف اللي وضعه كويس ووضعه في عنده إمكانيات، يعني يدرس أولاده، يروح على المدن يدرس أولاده، يفتح لهم مدارس خاصة. بس نحن هنا يعني شعب، يعني تعرف أنت، يعني لا حول ولا قوة، يعني الوضع تعبان.
3: أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن تأييد باريس لقرار توسيع حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية ليشمل كل دول الاتحاد الأوروبي. هذا ويأتي ذلك في أعقاب تأكيد وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو بأن بلاده ستنهي علاقاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وستطلق عملية وطنية لحظر المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك على خلفية تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة. هذا وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش عن إقامة 1000 وحدة استيطانية جديدة شمالية الضفة الغربية المحتلة. وقال سموتريتش إن حكومته ستضيف 1665 دنما إلى مستوطنتي كيدا وهدات، وأضاف أن مستوطنتا كيدا وهدات انتظرتا أكثر من 25 عاما لتلك اللحظة التي تقوم فيها الحكومة بالمضي قدما في إجراءات شرعنة وضعهما القانوني على حد تعبيره.
7: تأزم في العلاقات الإسرائيلية البريطانية تصاعدت حدته مؤخرا مع إعلان الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وفرض عقوبات على النشاط الاستيطاني. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أعلن أيضا فرض عقوبات على شركات وأفراد يخدمون توسيع المستوطنات ومستوطنين إسرائيليين متطرفين، معتبرا أن الضفة تشهد تطهيرا عرقيا للفلسطينيين على يد إرهابيي المستوطنات، كما أشار إلى أن بريطانيا تدعم المساءلة عما يحدث في غزة، وأن التقارير خلصت إلى أن جرائم حرب يبدو أنها ارتكبت فيها وفق تعبيره. الرد الإسرائيلي جاء بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس وإمهال الدبلوماسيين فيها للمغادرة خلال 30 يوما، بجانب بعثة بريطانية إلى غزة وبعثة أخرى في رام الله، ومنع مسؤولين ومواطنين بريطانيين من دخول إسرائيل. كما فسر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الموقف البريطاني كتدخل في الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 من شهر تشرين الأول المقبل، متهما حكومة حزب العمال البريطانية بالإضرار بالفلسطينيين العاملين في الضفة. ميليباند عاد للقول إن إغلاق قنصلية بلاده في القدس الشرقية ستكون له آثار سلبية، إلا أن بريطانيا درست التكاليف والفوائد مسبقاً مع ضرورة أن تتصرف إزاء الظلم الذي يحصل في الضفة على حد قوله. بيد أن الاشتباك السياسي البريطاني الإسرائيلي لم يكن وليد لحظة عابرة، بل جاء بعد سلسلة أعمال عنف واعتداءات لمستوطنين على فلسطينيين شهدتها الضفة الغربية، وتسريع في وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية. ولعل النقطة اللافتة هنا هي خفوت الصوت الأمريكي الداعم لإسرائيل في هذا الصدد، واكتفاء وزير الخارجية ماركو روبيو بالقول إن واشنطن لن تنضم إلى دول غربية تعاقب المستوطنات.
3: إلى ذلك، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إن فرض بريطانيا أي مقاطعة أو عقوبات على إسرائيل سيخلف تداعيات اقتصادية هائلة على الشركات البريطانية، محذرا من أن قوانين مماثلة لقوانين ولاية فلوريدا قد تمنع الشركات البريطانية من ممارسة أعمالها في عدد من الولايات الأمريكية. وأضاف هاكابي أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر أيضاً في قطاع الأدوية، مشيراً إلى أن نحو 25% من الأدوية التي تشترى في المملكة المتحدة تصنع في إسرائيل، متسائلاً عن البدائل التي يمكن توفيرها في حال فرض عقوبات. وتساءل السفير أيضاً عن أسباب استهداف إسرائيل بهذا النوع من الضغوط، قائلاً إن بريطانيا لا تفرض عقوبات مماثلة على دول مثل كوريا الشمالية والصين وروسيا. ختام النشرة مشاهدينا، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
1: لك دمشق بيئة محافظة أبو خليل أباني طلع يعني يكفي بزمن كان زمن صعب صحيح حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب ولكن انحمى هذا الغناء بغطاء ديني لذلك صار في تواشيح
0: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
1: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت أن كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم.

0: وبيعرفوا كل شيء يعني.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: ألو، أنت معك رئيسك بشار، أنا معي الله. قال إجا المساعد منهل وضاج كتير إنه طالعنا جس. قلت له يعني شو؟ قال والله ما بعرف، بجوز هلا بيجوا يقتلوا، تطلع معه جسة. كان يوقف على كتاف الشرطة الاثنين، بيرفع حاله برزلتينه على هذا الجنب، بيكون هو عاطيني مسافة هيك عشان لما يرفسني هيك أكل الضرب يغمى عليه. هون عم ينادينا هو هذا المريض، يا شباب أنا عم موت، تعوا لحقوني، تعوا ساعدوني. قال أنت اللي مين؟ قلنا له نحن مواقيف معتقلين. قال نحن أخوانكم من تل منين ومن حمص ومن إدلب، يجينا نطالعكم.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

خليل ميرتنبك شاعر ولغوي وسياسي، ولد في دمشق عام 1895 لأسرة معروفة من أصول تركية. ترك التعليم الرسمي في المرحلة الإعدادية وتتلمذ على يد أشهر علماء دمشق في علوم اللغة والفقه والحديث. بدأ كتابة الشعر وبرز فيه في 15 من عمره. بدأ العمل الحكومي مع حكومة فيصل عام 1918 وتقلب في المناصب السياسية والإدارية حتى وفاته. شارك في تأسيس الرابطة الأدبية عام 1921 وانتخب عضواً في مجمع اللغة العربية بدمشق عام 1921.

1925 قاوم الاستعمار الفرنسي ولوحق على إثرها ليبدأ رحلة المنفى من لبنان إلى مصر ثم إلى لندن التي درس فيها اللغة الإنجليزية. عاد إلى دمشق عام 1929 وعين في الكلية العلمية الوطنية لينجز في تلك الفترة سلسلة كتبه أئمة الأدب العربي وهي الجاحظ والفرزدق وابن العميد. شارك في إنشاء عدة مجلات منها مجلة الرابطة الأدبية والثقافة السورية. حقق وقدم للعديد من دواوين الشعراء القدامى ومنهم علي بن جهم وابن الخياط وابن عنين. ذاعت شهرته عربيا وعالميا وأصبح عضوا بمجامع اللغة العربية في مصر والعراق ومراكز اللغة العربية في إيطاليا وروسيا. تقلد عدة مناصب وزارية منها المعارف عام 1942 والخارجية عام 1953 وكان وزيرا مفوضا في العراق عام 1951. انتخب رئيسا لمجمع اللغة العربية بدمشق عام 1953 وبقي في المنصب حتى وفاته. ألف قصيدته الخالدة حماة الديار عليكم سلام عام 1931 وتم تبنيها نشيدا رسميا لسوريا عام 1938. اعتزل السياسة والناس أواخر عمره وتوفي ودفن في دمشق عام 1959.

مرحبا وحيا الله بكم بوسط البلد. قبل ما نبلش حلقتنا خلينا نعبر عن ألمنا ونوصل تعازينا لذوي شهداء الانفجار اللي صار اليوم بسرمدة. الله يصبر قلب أهاليهم ويصبر قلب السوريين، وإن شاء الله ما يتكرر هالمأساة، ونتمنى ينفتح تحقيق بهالتفجيرات اللي زادت كثير، انفجارات هاي اللي صارت كثير بالفترة الأخيرة بإدلب، تحديدا بإدلب. مرة ثانية كمان بدنا نتوجه بالتعزية لذوي علي سامر القوزي يلي مات تحت الاحتجاز، وكنا متأملين أنه يكون محمد غميرة آخر الضحايا. نحن ما أنا متأكدين من المعلومات وصلتنا عن طريق السوشيال ميديا. أول شيء نتمنى أنه المعلومة غير دقيقة، وثانيا إذا كانت صحيحة نتمنى فتح تحقيق، ومرة ثانية إذا كان الخبر صحيح لا سمح الله كل التعازي لذوي. وهلأ خلينا نرجع لحلقتنا ونقول، من سنة تقريبا شفنا حملات تبرع كثيرة، حملات أطلقت لترميم المدارس والمشافي، دعم شبكات المياه المدن، مساعدة العائلات أشد احتياجا. وفي سوريين وسوريات تبرعوا من جوا البلد ومن براتها ومن كل قلبهم، في ناس دفعت من وفرتها وفي ناس دفعت حتى من حاجتها، وكله كان مؤمن انه كل قرش رايح على المكان الصح ورح يعمل فرق بحياة الناس. وكمان في سوريين وسوريات تعهدوا بتبرعات ولليوم ما بنعرف شو مصير هالتعهدات، تبرعوا ولا لا، شو اندفع منها شو ما اندفع، واللي ما اندفع ليش ما اندفع، كانت القصة مجرد تشليف أرقام ولا فعلا كانت النوايا صادقة، بس ربما ظهرت صعوبات جوهرية خلت البعض يتخلوا عن فكرة دفع التبرعات أو حتى يأجلوها، نعم نعرف. طيب اليوم بعد ما خلصت الحملات وخفت الحماسة وانطفت الكاميرا والبهرجة، شو صار بالمصاري اللي انجمعت؟ قديش جمعت كل حملة فعليا؟ وين انحطت التبرعات؟ مين قرر أولويات الصرف؟ شو المشاريع اللي تنفذت وشو المشاريع اللي تعثرت؟ هل في تقارير مالية منشورة؟ هل في جهة مستقلة راقبت الحسابات؟ هل المتبرع بيعرف أصلاً شو صار بالليرة اللي حطها؟ والأهم، هل كانت هاي الحملات تبرع مرتبطة؟

طب مشاريع واضحة وموازنات معلنة، ولا كانت استجابة عاطفية كبيرة وفزعة سبقتها الوعود وما لحقتها المعلومات؟ نحن هون والله ما عم نتهم حدا ولا عم نقلل من قيمة الجهود والمبادرات والتعب، بس التبرع مال

0: يعني حماية. والسؤال عن أموال التبرعات مش جحود، هذا حق للمتبرع وحق للمستفيد يلي كان لازم توصل المصاري، وشرط أكيد حتى يظل الناس مستعدين يعطوا ويتبرعوا بالمستقبل. بحلقتنا الليلة رح نفتح الملف، وين راح التبرعات السوريين، شو تحقق منها، ومين مسؤول انه يقول للناس بالأرقام والوثائق شو جمعنا وين صرفنا وشو ظل. لكن قبل هيك مثل العادة خلونا نبلش مع المناظرة الشبابية. مقولة اليوم هي: الدولة هي المسؤولة أولا عن ضمان شفافية حملات التبرع ومساءلة القائمين عليها. ضيفة الفقرة مع المقولة جويل إبراهيم وهي مهندس اتصالات، وضد المقولة أسيد السميطي وهو مهندس مدني. لكن قبل ما نبلش خلونا نذكر قواعد المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات: الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية لفقرة المناظرة الشبابية وضيوفي جوين وأسيد. حيا الله، أنتم أول مرة تطلعوا معنا، مهم؟
2: لا.
0: حيا الله بكم مرة ثانية.
3: وسهلا فيك.
0: أنت مع المقولة، أنت برأيك إنه الدولة هي اللي لازم تروح تحاسب وتروح تشوف المصاري وين راحت وما جت. أنت برأيك إنه اللجان هي اللي، مهم؟ في داعي أذكركم قواعد هي بس مشان ما ننسى. عندك 93 ثانية ومعك 93 تمام؟ لا تقاطعوا بعض وتكملوا للأخير. لا تحاولوا تكبوا كل 90 ثانية مش خارج تخلص.
3: صحيح.
0: جاهزين؟ أبدأ معك يا جويل؟
2: يه.
0: عداد على الشاشة؟ جويل الكلام إليك، تفضلي.
2: أول شيء يعطيكم العافية. هلأ اليوم عم نناقش فعليا مين المسؤولية الأولية اللي لازم تكون على أنه يضمن شفافية حملات التبرعات اللي عم تصير بالمشهد السوري ويقوم بمحاسبة القائمين عليها. هلأ اليوم بالفترة الأخيرة نحن بال 2025-2026 شهدنا حملات تبرعات فعليا بمبالغ فلكية، خلينا نقول كانت عم تنطرح بالمشهد من عدة محافظات مسؤولة عليها لجان محلية، فزعات موجودة أهلية موجودة بالمنطقة، وعم يقوموا بجمع هي التبرعات عن طريق أنه يطلعوا على السوشيال ميديا أو على التلفزيون، وحتى أنه هنين يعدوا ويحكوا بالتبرعات ويلوا متبرعات. ولكن اليوم نحن ليش شايفين أنه نحن كفريق موالاة أنه نحن لازم تكون هي المسؤولية عند الدولة؟ لأنه لاحظنا اليوم فعليا التبرعات لشو تعرضت، ما عم تنلم ثلاث ارباعه. اليوم انا مثلا 426 مليون دولار بحمله حلب ست الكل، شو نلم منها؟ وصلنا 2-3%، شو المبالغ اللي عم نوصلها؟ معناته اليوم انا في عندي هيكليه اداريه تنظيميه جدا الوضع تبعه سيء بهي الحملات اللي عم تصير، ما عم يقدروا يقوموا فيها. وبالتالي انا اليوم هي الحملات اذا عم تمشي بطريقه منهجيه سيئه، فانا بالتالي شلون بدي اضمن الشفافيه العاليه اللي حتكون لتوصل للمواطنين؟ انا اليوم من حقي كمواطن اعرف الوعد اللي انت عطيتني اياه بقلب هذا المكان اللي قلت لي انا رح طلعك من الخيمه رح ارجع لك بيت، او انا رح رمم مدارس او رمم مشافي، هي الوعود كلياتها اللي انوجدت. فاليوم ايمت هي الوعود رح تجي تتحقق؟ انا من حقي كمواطن اتساءل عنها. فاليوم الدوله هي الوحيده القادره على انه عندها الصلاحيات والامكانيات الكافيه لتقدر تقوم بهالدور.
0: عم بتقول جويل انه في فشل بالعموم بالحملات. عطت مثال حلب ست الكل انه من اصل تعهد ب 426 مليون، انت قلت المبلغ 2-3% اللي وصل، بالتالي في ضعف بتصميم الحمله، والدليل انه حجم التحصيل ضعيف جدا حسب مزاعم جويل، وبالتالي القائمين عليها غير مؤهلين لانهم يديروها، وبالتالي الدوله اللي عندها اجهزه وعندها قدرات وعندها هي الاقدر. انت شو بتقول؟
3: هلا باول نقطه، يعني صحيح انه هي كان في فوضى وكان في ارقام وتهويلات وتعهدات عديده يعني كانت موجوده، لكن الفكره مين كان قاعد بالصفوف الاولى؟ يعني هي اول شيء بدنا نحكي، كانوا المسؤولين وكانوا يعني المحافظين وكانوا اصلا المسؤولين من الدوله. فبدل اللقاءات الاستعراضيه يلي

0: كانوا عم بيعملوها يعني على السوشيال ميديا وعلى وسائل التواصل. بدل هذا الأمر كانوا يوجهوا فكرة الرقابة أكثر لفكرة التدقيق فيه ويعني وتقوية الرقابة بآليات الحوكمة الحديثة الموجودة. وبالتالي نحن بنشوف بأنه حتى الحكومة هي كانت غير قادرة، لأنه أصلا هي يعني إذا بدنا نحكي بالمصطلح العام انخدعت بهذا المكان، وهي إجت على الحملة وهي عم تحكي هاي الأرقام كانت وعم يحتفلوا بالأرقام. يعني نحن كنا بنتمنى تكون هاي الأرقام كلها صحيحة، لكن نحن المشاهد والحكومة والمسؤولين اللي كانوا موجودين ما أصلا يعني ما حسوا بالموضوع، وكان الموضوع ماشي هيك. هاي أول فكرة. ثاني فكرة، أول شيء إذا بدنا نعرف نحن شو ضمان الشفافية، يعني نحن خلينا نحط معايير ضمان الشفافية وآلية المحاسبة لحتى تمشي المناظرة بسير يعني جيد. آلية الشفافية بتكون لما تكون أول شيء في وضوح شامل، تمام؟ وضوح الشامل بيكون من المدخلات إلى العملية، أي الأرقام الموجودة من الشخص المتبرع من الخارج الموجودة، الأرقام الموجودة مع العملية يكون في تتبع دقيق لهي العملية. واحد اثنين، لازم الأثر يبين على أرض الواقع من قبل المشاهد ومن قبل أصلا أصحاب القرى وأصحاب المناطق اللي عم تتم تنفيذ فيها هاي العمليات. فهي الفكرة. فهذا الأمر مثلا ما بنشوفه نحن، ما شفناه مثلا بالحكومة، بين نحن قادرين نشوفه بأشياء تانية راح نحكي فيها بالمداخلة الثانية.
1: انت عم تطالب الدوله هي تراخم، عم يقول لك الصف الاول كان كله دوله، يعني الدوله كانت موجوده، على اي اساس انت عم تفترضي انه الدوله ما عمل؟ اذا في خلل فالدوله كانت او الحكومه كانت شريكه فيه، لانه هم قاعدين بالصفوف الاولى عم يشوفوا، ليه ما راقبوا؟ كلامي لك.
2: هلا مبدئيا الدوله بالصفوف الاولى، التقصير لا يعني التجريد من المسؤوليه، هي لسه المسؤوليه عليها اذا كانت عم تقوم فيها بشكل كامل او بعدم قيامها بشكل كامل، لكن المسؤوليه تقع على عاتق الحكومه، واي حاله خلل بهي حملات تبرع اجباري لا يجب ان تكون مسؤوليه على عاتق الحكومه. بالنهايه هي مبالغ جدا ضخمه، لا فات $1,000 ولا فات $2,000، نحن اليوم عم نحكي مجموع ال 20 محافظه عم نحكي فوق $1 مليار، فنحن ما عم نحكي عن مبلغ صغير. هي واحد. اثنين، حملة تبرع كان في وراها لجنة تنسيق عم تشتغل وراها، وعلى أساس عم يحدثوا المواقع وينزلون المبالغ، يعني التحديثات كل ما حدا يدفع أو أي كان. ولكن اليوم نحن ما عم نشوف هذا الشيء. اليوم المواطن السوري بيفتح السوشيال ميديا ما بيلاقي، بيفتح التلفزيون ما بيلاقي، بيفتح الموقع بذات نفسه، انا الموقع الرسمي امبارح فتحته انا ماني عم اشوف اخر تحديثات. طيب وين هي المبالغ عم تروح؟ هل المبالغ ما تسددت؟ طب ليش ما تسددت فعليا هي المبالغ؟ ليش ما قدروا هن يجيبوا هدول الاشخاص اللي قاموا بالتعهد الشفهي او الالتزام الاخلاقي، واللي كمان الحكومه بالصفوف الاولى اللي ذكر فريق المعارضه قامت باجراء فعليا ب 2025 لما اقترحت صندوق التنميه، ولما قامت بطرح فكره التعهد الخطي اللي كان المفروض انه هذا يكون من البدايه بعد ما كان مجرد التزام اخلاقي بتطلع فيه الاشخاص او ذوي المصاري اللي موجوده بالمحافظات لحتى تستعرض فعليا وتعطي وعود وامان لهذا الشعب بانه هي رح تحسن ورح تعمل، ولكن هي مجرد استعراضات قدامها.
1: واذا كانت الدوله قاعده بالصف الاول يعني هي ما يعني قد تكون في تقصير بس ما بيعفيها من المسؤوليه. واثنين، انت عم تتفرج، هم كانوا عم يعني ما كانوا جزء اساسي، هم كانوا حاضرين، الاساسيين كانوا هم اللي جان وكانوا هم اللي موجودين، واللي بالمحصله عم نفوت على المواقع بنلاقيها مسكره، ما في معلومات، ما في شيء عن كل حملات التبرع هاي، وين المعلومات؟ على اي اساس انت بدك يا هم اللي يديروا العمليه وما لنا شايفين ولا معلومه قدامنا؟ تفضل.
0: هلا هو الفكره بانه يعني نحن جربنا مثلا المسؤولين هنا كانوا مثل ما حكينا بالصفوف الاولى، اصلا نحن ما عم نيجي ضد الحكومه، نحن عم نحكي بانه هي الحكومه المركزيه هي اصلا لسه من بعد الحرب اللي صارت قدره المؤسسات ضعيفه جدا، فليش لحتى نضيف عليها اعباء اضافيه ولحتى نزيد الحمل عليها؟ وهذا الامر حتى بيقلل الشفافيه بينه وبين المواطن وبيقلل الثقه بينه وبين المواطن في حال هي ما قدرت تتبع نتيجة يعني المؤسسات المنهارة. يعني فتعالوا نجرب حل تاني، ما بتكون مثلا المجتمع المحلي، تعالوا نشبك مع المنظمات الموجودة، المنظمات لها قدرة عالية، لها حوكمة عالية، لها قدرة أصلا على تتبع لزيادة الشفافية، أصلا لديها هي مثلا وصول عالي حتى رقمي جيد جدا، فهو مثلا نحن قادرين على تتبع حتى كل ليرة وين عم بتروح عن طريق المواقع الإلكترونية وعن طريق هون، وحتى هن عندهم أدوات محاسبة جدا دقيقة، وأصلا يعني هن يعني مثلا أو المتبرع حتى بيكون هو متوجه أكثر، وحتى هو بيكون يعني حتى على المصاري تبعه حريص اكثر، لانه المتبرع ما راح يزيد مصاري وين ما كان، فهو بيعرف انا بدي مثلا عين بلدتي بالقسم الاغاثي، بروح للمنظمات الاغاثيه المختصه صار لها سنوات عم تشتغل معه، واللي باني علاقه شفافيه وباني علاقه ثقه مع المواطن من زمان من خلال الحرب ومن خلال كانت هي عم بتساعد الاشخاص اللي كانوا تحت القصف وتحت كانت هي معهم، وبالتالي الثقه والشفافيه بين هاي المنظمات وبين المتبرعين وبين اللجان المحليه هي جدا عاليه، وبالتالي نحن بالمحصله اترك الحكومة عليها أعباء إضافية تتجه لإلى تتجه لزيادة الاقتصاد، ونحاول نحط حلول بتساعد الحكومة مو ضد الحكومة.
1: جويل، مداخلتك الأخيرة، عم بيقول الحكومة جديدة عليها يعني أعباء ما أنزل الله بها من سلطان، ما بتقدر تنيها، فبدك ترجع تحمليها كمان حملات التبرع، ترجع هي تراقبها وتحاهية. خلي المنظمات معتادة على هاي المسألة، والمنظمات عندها علاقة مع المستفيدين ومع المتبرعين، وهي ضمن كانت معهم إيد بإيد بالقصف والتهجير والحرب، وهم بيعرفوا شو هم يتصرفوا. اترك الحكومة والمصايب اللي عليها تحلها، وخلي الجهات الأهلية والمحلية والمنظمات تسوي.
2: طيب هلا مبدئيا ما بعرفش فريق المعارضه شايف انه هي رفاهيه كثير عاليه انه الحكومه تستلمها، وانه لا ما بدنا نخفف عنها. هاد هي مسؤوليتها، يعني هي مسؤوليه الحكومه، اعاده اعمار مسؤوليه حكومه، محاسبه قائمين على هي المبالغ الكبيره حكومه. قطعا انا ما رح اقعد سلم اعلام بيطلع من هون لبكره الصبح، شو رح يطلع منه؟ بيفضح قدام 10 و20 مليون بني ادم انه هيك هيك هيك صار، انه هون في فساد وهون في اختلاس وهون ما حدا عم يعطي وهون ما حدا عم بيرد. وبعدين طيب المنظمه رح تطلع تشتكي، المجتمع المدني رح يطلع يشتكي، شو رح يعمل؟ شوفي عنا كمان المتبرع ما رح يعطي. طيب هدول كلياتهم، أنا اليوم اللي بياخد الأكشن، اللي بياخد القرار، واللي بيقدر إنه هو عنده سلطة أعلى من كل هدول اللي هي الدولة. فبالتالي أنا اليوم بموضوع حساس مثل هيك، بمشروع على بين قوسين هو مشروع وطني فعليا، حتى نحن عم نتكاتف تحت اسم التكاتف والابناء السوريين انه عم يرجعوا يدعموا بعض والى اخره، فانا بتوقع ان الحكومه شوي تعطي من وقتها لحتى تدعم هيك مشروع ولحتى تحط اجهزه الرقابه تبعها. بالنهايه اليوم انا مين ما حطيت الاعباء هي كلياتها على مين ما كانوا قسمتها من هون، ما بيهمني انا هي العشوائيه بالتقسيم، انا بيهمني النتائج. بالنهايه انا اليوم لما بيطلع حدا من الجهات الحكوميه وبيوعد اشخاص انه اليوم رح يرجعكم على بيوتكم ما حتكونوا بالخيم، فانا بتوقع انه هن يكونوا قد هذا المكان، فالمسؤوليه عليهم تقع على عاتق الحكومه بشكل اساسي، وخاصة بهيك موضوع حساس. وبعد فعليا نحن سنين كتير كبيرة من الدمار والتعب والشعب السوري هفتان، فقطعا الشفافية بين المواطن والمنظمة ما حتكون بالقوة اللي هي بين المواطن والدولة، اللي فعليا نحن هلأ بأعلى أو بأعلى مراحل القوة بيناتنا الترابط، لأنه نحن فايتين مرحلة.
1: شكرا. بس انت طالع على الاعلام عم بتقول شو رح يطلع معكم انتم الاعلام، يعني لقيتها مناسبه مثلا، يعني حسيت انه عم تبهدلينا انه شو يطلع معكم انتم الاعلام، يعني عاملين كل الحلقه هسه شو شو يا اسيد؟ بالمحصله نحن يمكن عم بتقول هي باحسن لحظات العلاقه بين الدوله والدول، وهي الحكومه مسؤوليتها اخر شيء، هي التي تستطيع المتابعه، لا المنظمات انت رح تقدر تلاحقها ولا الجهات الاهليه رح تقدر تلاحقها في حال صار في خلل. اخر شيء اللي تقدر انت تساله هو الحكومه، والحكومه هي لازم تسال هي اللي. جولتك الاخيره.
0: هلا نحن لما عم نحكي على فكره المنظمات اصلا، هلا حكينا بالمداخله الثانيه انه المتبرع حتى هو قادر يتابع الموضوع من بدايته لحتى النهايه عن طريق اصلا الوصول الرقمي اللي صار والكفاءه العاليه لدى المنظمات، وبالتالي اصلا هو عارفان وين كل فلس عم بيروح، فبالتالي هو يعني هاي المشكله ما راح تكون يعني عائق علينا، وبالتالي بنحافظ على الشفافيه بفكره المنظمات، ما بتنهدم اصلا، حكينا الثقه موجوده بيناتهم. اضافه لفكره اصلا اعاده الاعمار بشكل كامل واعاده بناء الدوله لا تقوم على التبرعات، الشيء الأساسي بتكون فيه على اقتصاد الدولة، على الإنتاج، على الزراعة، تقوية القطاعات الأخرى. هون بتكون إعادة الإعمار الحقيقية وليس الاعتماد على التبرعات. التبرعات بتكون هدفها إغاثي سريع، بتكون هدفها هنالك مثلا مشفى بحاجة مثلا ترميم في قرية معينة، يعني الناس اللي فيها عم بيعانوا أصلا مثلا من هذا الموضوع، في ترميم مدرسة لحتى أطفال تلك القرية مثلا يروحوا للمدارس، فيعني هي بتكون أغلبها إغاثية سريعة. وبالتالي نحن بنشوف بأنه يعني أول شيء في بيروقراطية كتير موجودة بالمركزية، هاي البيروقراطية الشديدة بتاخد وقت جدا طويل، وبالتالي عم بصير في عدم وضوح بهذا الوقت، فهون المواطن وهون المحتكين المجتمع المحلي لما عم بتطول النتائج عم بصير في عندهم عدم وضوح، عدم الوضوح رح يعطيني عدم شفافية، وبالتالي هون المشكلة أصلا يعني عم تكون متجذرة بهاي الفكرة، بينما عن طريق المنظمات عم بيكون حتى التعاملات الرقمية السريعة ما فيها القيود مثل ما في قيود، صح تحسنت يعني العقوبات راحت أغلبها، لكن لسه التعاملات البنكية بين الخارج والداخل مو بالشكل الكافي لهذا الموضوع.
1: خلينا نشوف رأي الحضور بعد الفاصل، خليكم معنا، فاصل قصير ونرجع. حيا الله بكم مرة ثانية. نشوف هسا أنت عم بتقول لا المنظمات والجمعيات هي لازم تسوي هاي القصة، وأنت عم بتقول الدولة هي لازم تراقب هاي. الحضور شو رأيهم؟ تفضل أستاذ. تفضل.
3: يعطيكم العافية، اسمي موفق قصار.
1: تفضل.
3: بداية رأي زميلتنا كان كتير جميل بخصوص إنه الحكومة هي المسؤولة عن التبرعات.
1: أنت مع جويل؟
3: أنا معها بكامل الرأي، لأنه الحكومة هي اللي اقترحت هاي الفكرة، فالمفروض تكون مسؤولة عن كل قرش بفوت. هاي أولا. النقطة الثانية موضوع الشفافية، لحنا ما شفنا أي نوع من أنواع الشفافية، وشفنا كثير فضائح لبعدين أنه في أشخاص حكوا أنه بدنا نتبرع وما شفنا هذا الشيء. النقطة الثالثة والأخيرة، ما شفنا أي شيء على أرض الواقع بيأثبت أنه هاي التبرعات يلي وصلتهم حققت إنجازات على أرض الواقع. حققت إنجازات على أرض الواقع، يعني ما شفنا أعمار، ما شفنا أنه الأرياف تزبطت، أمور تنعكس على البلد بشكل عام.
1: طيب شو رأيك جويل، شو رأيك سيد، مين بيحب يعلق؟
2: منطق.
1: أنت موافقة؟
0: طبعا أنا موافقة.
1: سيد أنت شو رأيك بحكي؟
0: هلا نحن حكينا بانه اول شيء يعني الحكومه عندها اعباء كثير موجوده، هي واحد. اثنين حكينا في يعني مركزيه شديده، وبالتالي القرارات كلياتها بحاجه وقت جدا شديد، هي ثاني فكره. الفكره الثالثه كمان يعني الوعود اللي كانت موجوده، اذا هي خدعت الدوله والخدعت عفوا الحكومه والمسؤولين اللي كانوا موجودين بالاول، فهن يعني اذا هن بدل ما يكون موضوع عن طريق استعراضات اعلاميه، ليش ما كان تم تطوير الموضوع كحوكمه وأداة تقييم ومراقبة كان، وتم رصد هاي الأخطاء، ومن ثم عندما يكون هم يعني بس إن يثبتون لأنه هذا الموضوع خطأ من البداية، ساعتين إحنا بنشوف إنه هدول فعلا هم يعني حريصين وفعلا هن قادرين إنه يقدروا الموقف وفعلا قادرين يقيموا الموقف، وبالتالي هن أهل لاستلام هاي المهمة. لكن لما يمشي الأمر عليهم هن بصراحة بيصفي الموضوع من روحه ل يعني لأشياء جاهزة من قبل، مثل مثلا المنظمات وهي الجمعيات الأخيرة.
1: شو رأيك أستاذ حضرتك؟ تفضل.
4: مساء الخير مصطفى. هلأ أنا سؤالي لحضرتك أنه ليش ما بيتم من هالأرقام الفلكية اللي احنا سمعناها تخصيص 10% نعطيهم للمواطن المتضرر كنقدم بإيده؟ فعلى المواطن المتضرر هو أكثر حدا عرفان باحتياجاته الأولية، وهو بيشتغل عليها لبين ما أنت مثل ما عم تقول أنه تكملوا الأعمار. يعطيكم العافية.
0: طيب فيني جواب؟ هلأ أنا معك تماما بأنه احتياجات المنطقة المحلية أكثر حدا بيدرى فيها هن أهالي المنطقة المحلية طبعا، لكن الموضوع بفكرة حتى الإعانات الموجودة فينا نوجهها لطرفين، إما بنعطيهم على شكل مصاري وبالتالي هي بتكون غير مستدامة، أو بنعملها على طريق إعادة إعمار إن كان ترميم مشفى أو ترميم مدارس، وبالتالي قادرين الأشخاص المتضررين إنه يستفادوا من هاي الأمور وهي بتكون يعني بشكل مستدام أكثر، أو حتى بتأمين فرص عمل أو يعني بأي أمور هي تكون مستدامة. لكن نحن إذا بنروح بس إنه خود إعانات أو خود مثلا مصاري أو خود هيك، هاي الموضوع يعني صراحة مع الوقت يتلاشى، لكن نحن يعني نتمنى تكون حتى الحالتين موجوده اكيد، يعني مثلا ما راح اكون زعلان. يعني
1: في شيء مداخله من الحضور؟ تفضل انسه، تعطي الميكروفون. تفضل.
5: هلا. السلام عليكم الفتاح. هلا حضرتك ذكرت انه اعاده الاعمار بدها انه خزينه الدوله. طب سوري، طيب التبرعات اللي دخلت كانت قادرة لترفع خزينة الدولة كتير، الأرقام اللي دخلت كانت خيالية فلكية حتى، فنحن ما شفنا شيء على أرض الواقع. حضرتك ذكرت أنه ممكن يرمموا مدرسة، ممكن يرمموا جامع مشفى، طب حتى المدارس ما ترممت، ما شفنا شيء أي شيء على أرض الواقع.
1: هذا الحكي للاثنين مو هيك؟ إلك أولى، خليني أرجع لك جويل بعد سيد. شو
0: سيد؟ هلا مظبوط كلامك، هو نتيجه التهويل الاعلامي اللي صار، نتيجه الاستعراضات اللي صارت الاعلاميه، حتى زاد الموضوع يعني زاد الموضوع سوء. يعني لما تتم هاي الحملات مثلا وتزيد هاي الحملات الاعلاميه انه شوف هدول شلون عم يتبرعوا، بصير الاشخاص الثانيه اللي هي اصلا ما عم يعني هي اصلا ما بدها تتبرع، بتصير تعمل نفس الحركه، اتفاقات شفهيه وبتزيد هاي الحاله. بينما لو تم الامر بشكل مثلا بدون استعراضات، وبالتالي الاشخاص اللي هي بس كانت بدها تركب الموجه الاعلاميه راح تبطل تركب الموجة الإعلامية، لأنه ما في موجة إعلامية بالأساس، وبالتالي يعني هدول اللي كانوا بدهم يتبرعوا رح يكون عددهم ممكن يكون فعلي أو قريب من الفعلي.
1: طيب. شو رأيك جويل هيك سريعا؟
2: هلا للأمانة هي حملات التبرعات اللي صارت والأرقام هي نوعا ما مضللة، بس أنا بحس إنها هي كانت نتيجة شوية حماس، يعني بيطلع أول حدا بيقول 100,000 دولار بيطلع لي بعده بزايد، فإنه هي تحمس الشعب شوي للأمانة. ولكن هذا ما بيعني إنه اليوم لو كانت الموضوع شوي منظم ولو كان في جهة معينة أنا بقدر أعرف من المصدر دغري، مو بهالقد العشوائية والتوزع واللجان ولجنة الحلب 6 الكل ولجنة دير العز، يعني ضعنا لو كان في عن جد المسؤولية الأولية كانت تقع على الحكومة بشكل أساسي وأنا واضحة عندي، كما صار كل هذا فعليا كنا قدرانين شوي ما تأخذ هذا الطابع الدعائي هالحملات وترخص صورته قدام العالم.
1: ترخص صورته قدام العالم. طيب قبل ما نختم فقرة المناظرة خلينا نشوف مع بعض استبيان اليوم. استبيان اليوم بيقول بعد مرور عام على حملات التبرع أين تكمن المشكلة الأساسية برأيك؟ نحن مفترضين في مشكلة. هل هي في عدم نشر معلومات كافية عن مصير الأموال؟ هل هو في غياب الرقابة والتدقيق والمحاسبة؟ هل هو في ضعف التواصل مع المتبرعين والمستفيدين؟ ولا لا، لا يوجد مشكلة والحملات تسير بشكل جيد. بس قبل ما نروح على الفاصل خلونا نحكي كلمتين على رواق. بالنهاية سواء قلنا أنه مسؤولية مراقبة حملات التبرع على الدولة أو على الجهات اللي أطلقت الحملات، في حقيقة ما لازم تضيعها. المال اللي انجمع باسم الناس لازم الناس تعرف وين راح، ولازم تكون آليات رقابته واضحة من الأول. دولة ولا منظمات يوضحون شو أدوات الرقابة، جزء أساسي من الحملة هاي. المال اللي ما انجمع كمان لازم الناس تعرف ليش ما انجمع، لأنه وقت حالة فيه، يعني مو بتقول راح أتبرع بهالقد وبتنسى بعدين. في ناس عم تنتظر، في مشافي، في مدارس. في حدا قال لي قبل الحلقة حكيت كثير عن الشفافية، خلاص بكفيها. عن جد بكفي نحكي عن الشفافية؟ بالله جد بيكفي، لأنه الحسابات انكشفت وكل شيء انعرف وكل شيء صار واضح، ولا لأنه الأسئلة صارت مزعجة؟ منعرف أنه حملات التبرع بعمرها ما بتحصل كامل المبلغ المعلن، هاي مسألة مفروغ منها بالدنيا كلها. في تعهدات ما بتندفع، في مشاريع بتتأخر، في تحويلات صعبة مثل ما قال، أنه في عقوبات وما شابه وآثارها، وهذا مو دليل فساد على الإطلاق، بس الناس من حقها تعرف قديش كان حجم التعهدات، قديش وصل فعلا، وقديش انصرف، شو تحقق. الشفافية بتحمي الحملات الناجحة وبتكشف التقصير وبتسمح محاسبة الفاسد، لأنه أكيد إلا ما يكون في فساد بحملات. والأهم إنها بتحمي ثقة الناس بأي حملة جاية، لازم تيجي الحملات، ما لازم توقف هاي. لهيك لا، ما بيكفي الحديث عن الشفافية، وإيه بدنا نحكي عن الشفافية. واللي لازم يخلص مو أسئلة الناس، اللي لازم يخلص هو الغموض، صح؟ نشوفكم بعد الفاصل، خليكم.
6: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
7: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: حيّر بكم مرة ثانية. خليني أرحب بضيوفي الأستاذ مازن خيرات معاون محافظ دمشق، أهلا وسهلا درعا عفوا، أهلا وسهلا فيك، والناشط الحقوقي همام عرابي، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بكم.
0: ومعي عبر الإنترنت الناشط حسان عقاد، المفروض يكون موجود معي على الإنترنت هلأ، والناشط أمين حويش من دير الزور نورتونا، وسينضم لاحقا الناشط ماهر الزعبي من عمان. أهلا وسهلا فيكم.
2: أهلا وسهلا فيكم.
0: شلونكم؟
2: الحمد لله
0: تمام
2: بالعافية.
0: نبلش معك، وين صارت أبشر حوران؟ سألتك تحت الهواء قلت ليش مستعجل؟ طيب يلا أنا معك.
2: يعني أبشر حوران الحمد لله يعني شغالين نحن على قدم وساق، الأعمال والمشاريع مستمرة من اليوم الأول من بعد الحملة. الإنجازات يعني الأرقام تتكلم عن الإنجازات، لأنه المشاريع ما وقفت الحمد لله. يعني في رصيدنا أكثر من 250 مدرسة تم ترميمهم، وفي جعبتنا الآن للطرح للمناقصات، لأنه كنا نعمل في طريقة الحوكمة الإدارية اللي تعمل فيها مناقصات الحكومية. عندنا حاليا 100 مدرسة سوف تعرض للمناقصات للمقاولين للتنفيذ. آبار المياه اليوم رغم وجود الأزمة المياه اللي حاليا اللي تعاني منها المحافظة، عندنا أكثر من 100 بير تم حفرهم وأكثر من 70 بير تم صيانتهم، بالإضافة للمراكز الطبية. حتى لحد اليوم لحد الساعة عندنا أكثر من مركز طبي تحت الصيانة وأكثر من قسم طبي في مشفى
0: دمشق. رقم قياسة في ننقيس قديش يعني أكثر شو يعني؟ يعني قديش
2: عملت؟ نحن بالبداية لما تم التخطيط للحملة، أول شغلة الحملة تبشري حوران تخطط لها بطريقة بأهداف قابلة للتحقيق. فانطلقت الحملة بهدف أنه نحقق 34 مليون دولار، واللي هي تتوزع على 3 قطاعات: الصحة والمياه والتعليم، وتوزعا بالتساوي. فمن هذا الباب احنا بالحفلة كنا محتفلين مش فقط في الرقم، في تحقيق الهدف، لأنه الهدف تحقق. فالإنجاز الحمد لله اليوم الكاش اللي استلم طبعا يقارب 7,700,000 دولار، نفذ عن طريق المحافظة من خلال هذا المبالغ اللي دفعتها المحافظة المشاريع تتجاوز 9,500,000. يعني اليوم المحافظة تجاوزت المبلغ اللي استلم عن طريقها كاش ما يقارب 2,700,000.
0: مين دفعتها؟
2: هذا من صندوق المحافظة. نحن اليوم عندنا صندوق أبشري حوران، وهو المحدد في الحسابات البنكية اللي فتحت للحساب، حتى نحن عشان احتياجات الناس لا تنتظر المتبرعين. فالأعمال ظلت مستمرة بنفس الوتيرة بنفس الإمكانيات. نحن مشان نكون واقعيين والجمهور يعرف، يعني الحملة خلينا ذكر الظروف اللي أطلقت فيها الحملة. الحملة اليوم صار لها تقريبا سنة، فنحكي احنا عم نحكي عن شهر 8 السنة 25، يعني خلال 8 أشهر بعد سقوط النظام، 6 أشهر من بعد تأسيس المحافظة أو يعني استلام المحافظة. فليس من المنطق ولا من الإمكانيات أنك تقدر تصلح 600 مدرسة أو 670 مدرسة خلال أشهر، أصلاً حتوقف العملية التعليمية. يعني بلشت الإيرادات المالية بداية شهر 9 تتدفق على حساب الأبشري حوران، بداية شهر 9 هو بداية المدارس، فما العمل؟ إغلاق 700 مدرسة وإطلاق المشاريع في 700 مدرسة؟
0: تحملنا أستاذ مازن أنه هي حلقة مساءلة.
2: أي طبعا
0: هي حلقة مساءلة شفافية
2: أكيد.
0: وكان لافت جدا بموقع أبشري حوران الحديث عن الحوكمة الرشيدة، عن الشفافية، عن كذا. هلأ قلت رقم نحن ما عرفنا، يعني ما كنا عم نشوفه بمحل، يعني بصراحة يعني لا شفنا على الموقع إلا إذا نحن ما انتبهنا، ما شفنا على السوشيال ميديا. أول السنة شفنا رقم بس ما محدث. أنت حكيت رقم 7 مليون وشوي من أصل 34 مليون. أنت معتهم حقيقين أقل من الثلث.
2: لا، في جانب آخر لو سمحت لي، الحملة وهي وحال جميع الحملات فيها نوعين من التبرعات، نوع تبرع نقدي ونوع تعهد في تنفيذ المشاريع. فبعض المتبرعين وهم المتبرعين من رجال الأعمال آثر أنه هو ينفذ مشاريعه في إيده. يعني أنا أقول لك أنا بساوي مركز طبي، أنا بورد لكم 10 سيارات، أنا بجيب لك جهاز إكس راي، أنا بجيب لك جهاز طبقي محوري، أنا بصلح لك مدارس، أنا بحفر أبيار هاي المدينة بالكامل، أنا قطاع المياه في هاي المدينة مسؤوليتي، أنا قطاع المدارس في هذه المدينة مسؤوليتي. نحن ذكرنا فقط ذكرت لك الأرقام،
0: الكاش
2: اللي دخل المحافظة.
0: سؤالي الأساسي واضح
2: هذا مازن، وهون
0: قديش حصلته لهلأ
2: بالرقم؟
0: إيه؟ في الكاش. لا أنا عم بسأل بالإجمال.
2: ايوه احنا هون، هي هون النقطه اللي عم بتفوت الجمهور، انه اليوم الرجل الاعمال اللي تعهد في صيانه او تحسين الواقع المياه في مدينه معينه، فهو عم بيشتغل عنده 4 ابيار، حفر بير 2 3. احنا في فكره مشان ياخذوها يعرف الجمهور، مش كل بير بينحفر بيطلع فيه مي، في حين بصير فشل. فانت عمليه حفر الابيار او تحسين واقع المياه في مدينه ممكن تاخذ معه سنة كاملة أو سنة ونص يحل مشكلتها. مش بس حفر البير اليوم بده يتم، كمان ربطه في الشبكة. ففي أعمال كبيرة عم بيقوم فيها المتبرع، لحد اليوم ما خلص تنقدر ولا استلمنا التقارير منه النهائية تندخلها كأرقام في الحسابات. نفس الشيء المدارس، في مدارس كانت يشتغلوا عليها الأخوة المتبرعين مدمرة على الأرض، فهو عم بيبنيها، واليوم تعهد خلينا نقول بنص مليون دولار.
0: انتوا قلتوا بدنا يوصلنا 34 مليون خلال، انت قلت لي ارقام قابله للقياس، خلال قديش؟ سنه؟ سنتين؟ ثلاث؟ 34 مليون؟
2: نحن ما فرضنا على، وما فينا نفرض على المتبرع حد زمني. طب بالتنفيذ
0: يعني هلا بيجي بحدا بيقول لك انا بدي اتبرع لك بس استناني الشيء بسبع خمس سنين.
2: هذا الكلام
0: لكن ما اعرف انه الاهداف الذكيه بدها اطار زمني، صح؟
2: تمام. نحن كنا نتمنى انه يتم كل المبالغ تكون نقدا وتكون ضمن يعني خطه المحافظه في توزيع المشاريع على كامل جغرافيه حوران، لكن بالنهايه تحكمك الظروف والاراء. يعني اليوم المتبرع انت ما تقدر تفرض عليه انه
0: صحيح.
2: هو صاحي، هو بالنهاية هذا عمل إنساني خيري بحت، هو تبرع من حر ماله، وحتى
0: بس
2: القانون
0: بس
2: لا يفضل
0: فيه، بس التزم هو أخلاقيا، ملتزم أخلاقيا.
2: لكن هو التزم أثناء التبرع أنه أنا بصلح لك 20 مدرسة، أنا ببني لك،
0: بس ما قال لك خلال قديش ولا أيمتى ولا شو.
2: لكن اللي صار أنه واللي عم بصير أنه معظم المتبرعين قريب ينجزوا اعمالهم، يعني عم بيشتغلوا
0: بأقل من دقيقه. هذا الحكي ليش ما موجود على السوشيال، على الويب سايت؟
2: والله دائما انا بشوف يعني هذا خلينا نقول العالم الازرق دائما يعني
0: مثالي الفيسبوك،
2: لا ويب سايت
0: ابشريحوران.com.
2: انا اليوم بابشري حوران موجود كانت الابشري الويب سايت الابشري حوران، وكانت تقنيه ويب سايت، هو كان سوق للمشروع تمام. لكن كون المشاريع بشكل يومي، التقنية المناسبة لعرض المشاريع هي الفيسبوك، لأنه هو تقنيا تقدر تنشر فيه كل يوم. فنحن مشاريعنا بشكل يومي موجودة في صفحة أبشري حوران وفي صفحة المحافظة، وهو قنوات رسمية معتمدة تمام.
0: على عيني وراسي، بس كان بيمنع تقولون على الموقع قديش العدد، يعني أنت هلا عم تقول 7 كذا، هذا الرقم نحن ما شفناه. وين
2: هذا الرقم؟ نشوف احنا اليوم بنيجي نتكلم عن الشفافيه، صح؟ كيف قياس الشفافيه؟ الشفافيه تقاس في التقارير الماليه،
0: صحيح.
2: التقرير المالي متى بينزل؟
0: بعد سنه،
2: بعد سنه
0: 26 بعد سنه 26 اب كان سنه،
2: نعم. فنحن اليوم
0: احنا بالمناسبه حددنا هاي الحلقه بناء على 26 اب موعد ابشري حوران.
2: فاليوم انا هذا الرقم ماني موجود، انا التقرير انا موجود عندي اليوم وجاهز للنشر، لجهز للنشر للارقام. يعني اليوم في الساعه هاي وصل لحد المبالغ الكاش اللي دخلت الحساب 7,374,989 دولار.
0: ستنشر هذا الرقم؟
2: طبعا.
0: طيب. كويس، يعني انا مسرور انه على
2: الاقل احنا
0: لا بس انا ماني مقتنع انا استاذ مازن انه الويبسايت بس للدعايه، الويبسايت ايضا مشان
2: تقدم عليه معلومات. نحن لا اليوم
0: على الاقل خبروا الناس انه ما راح تنشر.
2: انا لا لا
0: لحظه، الفيسبوك بيضيع، مشان ما اطول على
2: لا بس نقطه كثير مهمه، انه الويبسايت تقنيا يدخل عليه المطور خلال فترة معينة، يدخل عليه البيانات، ما بتقدر تعدله يومياً.
0: لا تعدله يومياً، عدله شهرياً. بعد سنة 26
2: فصلياً.
0: مزبوط ولا مزبوط؟
2: أنا حادله.
0: طيب خليني أروح لعند العزيز بدير الزور، أستاذ أمين. موقع فتنا على موقع دير العز مسكر. الزملاء جربنا نفتحه من أوروبا، جربنا نفتحه من تركيا، جربنا نفتحه من سوريا، ما عم يشتغل. طيب كمان مرة ثانية، وحضرتك كنت المشرفين على الحملة. موقع أبشري حوران موجود وعليه الهدف بس ما عليه المنجز، ويعني الأستاذ مازن حط أسبابه، أنا يعني الأمانة ما يزعل مني، ما أنا كنت ماني مقتنع، أنا كنت بتمنى أنه كل شهر ينزل قديش وصل بنهاية السنة. أنتوا الموقع كله رايح طبعا، مشان أقول لك يعني نحن عم نجيب دير الزور ودرعة، وهون خليني أوضح للسادة المشاهدين والسيدات المشاهدات أنه نحن ممتنين جدا لأبشري حوران ولدير العز، لأنه كثير نحن حاولنا مع عدد من الحملات ما حدا بده يطلع يحكي، انتوا على الاقل تشجعتوا وطلعتوا قلتوا لنا اخي هيك الواقع. السؤال لك استاذ امين، ليه الموقع مسكر وشلون بدنا نعرف الناس شو صار بالمصاري؟
1: مساء الخير لك ولضيوفك الاعزاء. طبعا الصفحه كانت تديرها مديريه الاعلام بالمحافظه. نحن كناشطين بالبدايه اطلقنا الحمله، ولكن عندما تم تحديد يوم الحملة تمت بإشراف المحافظة كاملا. أنا كنت على تواصل اليوم وامبارح مع المشرفين على الحملة، الذين اللجنة المالية التي استلمت المال من المتبرعين. قريبا جدا سيكون هناك توضيح كامل بجميع الأموال المستلمة والأموال المصروفة والمشاريع التي تم إنجازها. ولكن نحن بديار الزور صراحة حملتنا واضحة جدا من حيث المال، من حيث المشاريع. الحملة استلمت 29 أو تم تبرع ب 29 مليون دولار، منها 10 مليون من وزارة المالية لحد هذه اللحظة لم يتم تسليمها، 12 مليون من المنظمات المجتمع المدني، وأربعة مليون دولار هي موجودة كانت موجودة ضمن صندوق المحافظة وتم صرفها من خلال المشاريع، وسوف أورد لكم جميع المشاريع التي تم تنفيذها.
0: بس لهلا ما جاوبتني، الناس ليش الموقع مسكر؟ ليه الناس ما بتعرف وين بتدور الناس على معلوماتها؟ يعني اللي تبرع وين بده يشوف شو صار بأثر تبرعه، قديش وصل التبرع؟ انت قلت لي انه 29 مليون دولار هي حجم التبرعات، منهم 10 مليون من وزارة المالية، وهذا برسم وزارة المالية. يعني حتى اللي تبرعتوا فينا وزارة المالية على التلفزيون عم بيقولوا اهل الدير زور انه ما وصلهم. طيب في والباقي عم بتقول لي في حملات تبع المنظمات، وهي يعني مشاريع عينيه، هاي ما بصير تركب، هاي ما بصير تركب كتبرع، عمرنا الله بنحكي فيها. بس السؤال الاساسي هلا، ليه موقعكم مسكر؟ ليه ما بنعرف ولا معلومة؟
1: صراحة الموقع صار عند مديرية الإعلام، وسوف يتم تنشيطه قريبا جدا عند الانتهاء من جميع المشاريع. بقي مليون دولار من منظمة أنصر وفريق ملهم التطوعي، كل منهم 500 ألف دولار. جار العمل مع المحافظة لتحديد المشاريع ليتم البدء بها قريبا جدا. يعني حد هاي اللحظة في مليون دولار لم يتم تسليمها من منظمة أنصر ومن فريق ملهم التطوعي.
0: طيب كثير كويس إنه هلا عم نسمع على التلفزيون إنه في المنظمة هاي تعهدت لم تسلم، هذه المنظمة لم تسلم، الوزارة المالية لم تسلم، وهي الناس يعني هلا عم تسمعها. يعني نحن ما لا نحن درينا فيها، دورنا كثير على النت، بحبشنا الله وكيلك، يعني طلعت عيوننا وما لقينا. شرحوا لنا عند الأستاذ حسان، باعتبار أنت أستاذ حسان حضرتك أول شيء يعني الأستاذ حسان موجود بدمشق، بس آثر نتيجة أنه في رافع عليه أكثر من متبرع دعاوي، آثر أنه ما يجي شخصيا على الاستديو، فقدناك أستاذ حسان، نورتنا على كل
3: الله خلي لياك
0: عبر الانترنت. أستاذ حسان حضرتك أخذت قرار بأنك تعمل حملة هاتوا المصاري اللي عليكم، اللي شفته هلأ برأيك بيحقق مستوى الشفافية ولا وين نحن؟
3: هلا انت حسيت بالشيء اللي انا وفريقي صرنا عم نحس فيه، صرنا من 4-5 شهور، انعدام كامل للشفافيه. بدك تدور على المعلومه، بتفوت على موقع حلب ست الكل لحتى تعرف مين عهد مين دفع، ما بتلاقي شيء. بتفوت على موقع حمله ريفنا بيستاهل نفس الشيء، بتروح على دير الزور نفس الشيء. الموقعين الوحيدين اللي كان فيهم نسبه عاليه من الشفافيه هو موقع اربعاء خمس وموقع صندوق التنميه، لانه كان عندهم يعني كان عندهم قسم للتبرعات التي لم تسدد بعد، فبيذكروا لك بالعربي الفصيح اسم الشخص تعهد هيك مبلغ لسه ما سدد. باقي الصناديق صراحه يعني الشفافيه صفر. بس احنا بدنا نرجع خطوتين شوي لقبل الشفافيه. انا برايي الشخصي كشخص طلع 3-4 أشهر فايت بهذا الموضوع، الموضوع كان من اساسه غلط. ما هيك بتصير الدنيا، ما بتجي بتعمل حفلة بتحط ستيج وبتطلع عالم ومليون دولار ونص مليون دولار ومليونين دولار وبيتسجلوا غلط. يعني عندك حملة حلب ست الكل عندك ملايين تسجلت غلط، يعني سجلوها أول يوم رجعوا سجلوها ثاني يوم. حملات بصراحة يعني مع احترامي الشديد للي نظمها استغى عليها صيغة الاستعراض، استغى عليها صيغة أنه أنت حطيت مليون أنا بدي حط مليونين، بعدين بيكون في شخص عهد 100,000 بيجي بيقول له مثلا فلان الفلاني بيكون على الستيج لا مشان يرفعها 100,000، اي يلا ماشي حنرفعها 100,000. مو هيك بتصير الدنيا يعني. للاسف نحن شفنا كثير على فكره، على فكره الاشخاص اللي سددت معظمها مواطنين عاديين. في شخص اسمه ابو محمد معروف البقطه تبعه وقت اشتهر، نزل من مخيمات الشمال لحفله صندوق التنميه، تعهد $500 ودفعهم كاش دغري دغري، اعطاهم لعاطف نعنوع على على الستيج، اعطاه $500 قال له هذول بدي يدفعهم. طب ليش هذا الزلمه ينزل من مخيم يدفع يتعهد $500 ويدفع؟ وهلا بنسمع نحن من الاصدقاء اللي موجودين معك بالاستديو انه ايه والله لسه صار لنا سنه بس لسه هذا ما دفع، وهذا وزاره الماليه لسه 10 مليون ما دفعت. فموضوع مو موضوع بس محاسبه بصراحه، موضوع مساءله كمان. طب انت عدم مؤاخذه كصندوق ليش ما عم بدق التليفون كل يوم للي هذا تعهد وتقول له وين المصاري؟ يعني انا عدم مؤاخذه دير الزور اكثر مدينه مدمره بسوريا، بقعد بستنى والله لحتى

0: يعني شعب استنى انا حتى صلنا سنتين مع التحرير. انت احنا انا بنزل على اي مستشفى بدمشق على فكره، بلاقي في عالم من دير الزور اكتر على دمشق لانه ما عنده مستشفيات مثل العالم. بينما عندك في عندك او عندك اطفال، في عندك واحد تيك توكر تعهد مبلغ مني كم مليون بحمله دير الزور وعملها مسخره، عملها ضحكه على الانترنت بالمانيا وما حدا قال له وينك. ف يعني للاسف لازم يكون في مساءله على نطاق الدوله. يعني بعرف انه هن هدول تعهدوا انه اوكي احنا بدنا نتبرع، احنا بدنا هيك، ما فيك تجبرهم. لا انا بالنسبه لي لازم تجبرهم، هي بلد مدمره، انت طلعت على التلفزيون وعلى اليوتيوب وما خلى حدا ما نقل لك يا الاخباريه والسوريه وما ضل حدا ما حكى بالموضوع وكله سقف له وكله مدري شو، هلا قال والله احنا ما فينا نسالهم. لا لازم تسالهم.
1: شو رأيك أستاذ همام؟
2: الموضوع أول شيء شكرا كثير لهالحلقة، لأنه في ثغرة بين المواطن وبين الدولة، وريتناها النظام الساقط، لا المواطن بيثق بالدولة ولا الدولة بتثق بالمواطن على مدى 50 سنة. وتذكرت موضوع أنه وقت سألوه لحافظ أسد عن ميزانية البترول، موضوع مشابه لموضوعنا الآن، قال لهم بأيدي أمينة، ولهلأ الشعب ما كان يعرف وين أمينة. تمام. هلأ نحن بالنسبة للعملية تبعنا، موضوع المساءلة، أول شيء قانونا يحكم العملية التبرع بالقانون المدني هو الهبة، والأموال العامة هي إذا المساس فيها هو جرم اختلاس، والأساس العمل الخيري هو الثقة والأمانة. أنا إذا بدي أنهج النهج اللي عم يتفضل فيه الأخ حسان، أني أرفع دعوة عدم تسديد تعهد أو إلزامه بأداء المبلغ اللي تعهد فيه، بصير بأي حملة تبرع لاحقة ما بيفوت عندي ولا متبرع، بيقول لك هدول إذا علقت معهم رفعوا علي دعوة وحجزوا لي أملاكي، قد يكون متعثر عن حسن نية أو سوء نية، بالنهاية هذا عمل خيري. أنا ما بحسين كون خشبي وصلب مع الشخص اللي جاي يتبرع لعندي، هذا جاي بحسن نية وبنية طيبة، مو بيجي بعاقبه وبحجز له أمواله بأي حملة تبرع أخرى، ما بتلاقي إجاك ولا متبرع واحد. بجوز كان في تقصير لجهة الشفافية بالوضوح، لأنه اتجاه الدولة هلأ مو هذا ما جمعناه لكم، هذا ما أنجزناه لكم، أنا بس انتهي من المشروع بقول تم افتتاح المشروع الفلاني. نقطة تانية المهمة، لحنا إذا بدي أعمل أبديت داي باي داي لأنه شو عم بيصير بالبلد من لجهة الأموال المودعة بصندوق التنمية، السنة المالية عندي بتبلش بواحد واحد وبتنتهي بواحد وثلاثين اتناش. التقرير قدمه صندوق التنمية بالربع الأول من عام 2026 على عام 2025، بنهاية العام 26 بدخول 27 بقدم أنا ما أنجزت، هذا ما دخل، هذا ما تم أنفاقه، هذا ما بقي. أنا ما بحسن أن صندوق التنمية،
1: أستاذ حسان كان عم بيقول أن صندوق التنمية عم يتمتع بشفافية وعم
2: تمام
1: بيحكي
2: عم يتمتع بجوز،
1: بس هو عم بيحكي عن، وبعدين بدي أقول لك شغلة، المساءلة مو أني بس أروح يعني ما شرط تحجز على الأموال أكيد لا، بس أنت المساءلة
0: معلش أنا بس
1: بمجرد أنك
0: معلش أنا ما ذكرت على فكرة أنه أروح أرفع عليه دعوة أو أحجز له
1: تماما
0: على
1: تماما،
0: بس أنا ذكرت مثل ما عرضته على التلفزيون وسقفنا له يا لطيف ومدري شوي، اطلع يا أخي على صفحة
1: بالضبط يعني اللي عم بيقول أستاذ حسان على مهلك حسان على مهلك معك الحلقة كلها،
2: الالتزام ينفذ إما رضاء أو قضاء،
1: خلاص رضاء
2: رضاء
1: بس أنا لما أنا باجي بقول
2: فضحته بالعهد عنده نية الزلمة يجي يسدد، بس أنا وقت فضحته يعني
1: طب قديش بدي أستنى
2: قد تنقلب،
1: لأنه أنا لما بقول أنا بدي أتعهد بعشرة مليون في ناس تأملت بمدارس ومراكز سعاية وبهي،
2: يا سيدي أنت ذكرتني بعملية أنه في واحد شخص كان يعطي للشحاذ اللي على باب بيته يوميا 10 ليرات، بعد 10 سنين ما عطى، قام طالع عليه صيت أنه هذا صار بخيل ما عم يعطي.
1: لا هاي مو راكب علي، هاي مو راكب علي،
2: الأمور بدها حسن نية، بدها رواق، عارف شو؟ أنا ما بحسن يكون حد معه إنه يطلع أفضحه.
1: خليني أسأل حملة أبشر يا حرام باعتبار أنتوا اللي أطلقتوا كل هالقصة هاي.
3: سنينا سنة حسنة،
1: سنة حسنة. ليك هي سنة حسنة إذا تحوكمت بطريقة رشيدة. سؤالي هلا اللي عم بيقوله حسان الأستاذ حسان واللي ما عم واللي عم بيحتاج عليه الأستاذ همام، هل برأيك منطق بعجالة لأنه بدي أرجع لدير الزور كمان؟ بعجالة هل برأيك أنه أنا في عندي أدوات مساءلة؟ أدوات المساءلة عديدة، عدم مؤاخذة، نحن لما عم نجيب معاون محافظ ونسأله هاي أدوات مساءلة، مش حبس، مش حجز أموال، مش هاي. مو من حق الناس تعرف أنه ليش فلان تعهد بخمسة مليون ثم فركها؟
3: طب أنا بالنسبة لنا كلام على أبشري حوران، أنا الحالة غير موجودة، نحن عندنا أول شغلة يعني أبشري حوران كانت

0: أعرف أنه نبشير حوران في عملية إطلاق الحملة هي ما كانت حفلة، كان جزء من الحفلة، هي كانت عملية تبرع استمرت أسبوع كامل، بدأت في المساجد وانتهت في المجالس المدن. فالحفلة كانت هي جزء من هاي العملية. فاليوم أبشري حوران فيها أكثر من 40,000 متبرع، من مبلغ صغير إلى مبلغ كبير. يعني الشخص اللي تبرع في 100,000 ليرة قد يكون هذا كل ما يملك، فنحن نحترمه ونحترم أنه هذه الحملة استلمت من هذا الشخص، مثل ما نحترم اللي تعهد في مليون دولار. في عندنا مهم شغلة كثير مهمة هون، أنه المبالغ الكبيرة كانت دائما من رجال أعمال مغتربين. لازم نعرف أنه في ظروفه ولا اليوم موضوع الامتثال العالمي، امتثال البنوك العالمية للعقوبات اللي كانت موجودة في سوريا وما زالت مستمرة، ما زال يعني لليوم في هناك حلحلة، وفي المستقبل إن شاء الله قريبا يعني موعودين إن هالموضوع ينتهي. في عنده صعوبة بالغة في تحويل الأموال إلى سوريا. فكان من هو الحل، من إحنا الحل إنه شو عندي الحل؟ إني أفضحه ما دفع لي خلال شهر، ولا أستنى تنتهي مشكلة العقوبات وامتثال البنوك العالمية ويدفعنا لما الموضوع ينتهي. ورغم هيك أنه هذول رجال الأعمال عندهم بلشوا يدخلوا في استثمارات وأعمال في سوريا، فصاروا من رأي أعمالهم في سوريا بلشوا يدفعوا شوي شوي. اللي عنده مليون عم يدفع 100 200 300 في التناوب، اللي قادر ينفذ مشاريع، في منهم كمان بعض رجال الأعمال عندهم صار عندهم شركات مقاولات كبيرة وكذا، يقول لك أنا ما رح أقدر أدفع لك كاش، أنا رح أنفذ لك. في رجال الأعمال قال لك أنا ما بقدر أدفع لك كاش، أنا راح أورد لك من برا سوريا جهاز طبي.
1: كلها جميل هذا. نحن سؤالي، اللي تعهد ثم هرب بالموضوع، هل أنتم مع الأسلوب اللي حكاه الأستاذ حسان؟ معنا أدوات شو فينا نساله؟ هل مع أنه أخي تعهد الأستاذ مازن خيرات ولم يسدد؟
2: طيب أنا فضحته، شو استفدت
0: بالضبط؟ أنه أنا اليوم شو استفدت من هذا الموضوع؟ أنا بالنسبة لي وهذا رأي أعتبره رأي شخصي، أنه أنا الشخص أول شيء دائما أحسن الظن فيه هو الرجال قد يكون تعثر لسبب مالي.
1: يقول
0: يعني الحالة مش موجودة عندي، احنا ما عندنا احنا هاي الحالة غير موجودة في رجال الأعمال اللي في حوران. انا ما اجى، انا ما عندي اسم بها القائمة كلها،
2: صندوق رفض يدفع، صندوق صارت العملية.
0: انا لا اؤيد رأي انه الشخص اللي تبرع معنا في حسن ظن وصارت عليه ظروف معينة، لأن ما نعرف شو صار معه واعتذر، اقول له حفظحه عمل له افضح في في في حاله.
1: راح بس خليني اروح لعند، راح اروح لعند هيروشيما سوريا. دير الزور هي هيروشيما سوريا، يعني لا يوجد مدينه بسوريا اليوم مدمره كدير الزور. شو قدرتوا بحمله دير العز؟ خبروا العالم شو من اموال التبرع شو سويتوا؟ شبكات مياه، رممتوا بيوت، رممتوا طرقات، كهرباء، مشافي، شو صار فيها؟ خبروا الناس.
3: تمام دكتور، انا كناشطين مشرفين على الحمله بالبدايه. نحن تهدونا مع انتهاء الحمله او جمع التبرعات، الموضوع بالكامل صار عند المحافظه. هاي واحد. اثنين، بالنسبه ان شو هي المنجزات، عندنا جسر عين أبو جمعة تبرع به رجل أعمال مقيم بالسعودية، ومن تقريبا من فترة شهر تقريبا عاد إلى العمل بشكل كامل بعد ما حصد أرواح كثيرة من البشر. مدخل دير الزور الجنوبي، مدخل دير الزور الغربي تم تأهيله بالكامل. تعاقدت الحملة على شراء جهاز رنين مغناطيسي، الشهر المقبل سوف يكون في مشفى الوطن بدير الزور، لأن حسب ما علمت من الشباب اللي استلموا الحملة حاليا بالمحافظة أنه العقد خلال سنة تم تسليم الرنين المغناطيسي، والمبلغ كان 1,200,000 دولار. في عنا ترميم 30 مدرسة، الهلال الأحمر السوري فرع دير الزور تبنى تأهيل المناسك في حي المطار القديم بالكامل، وهو الآن العمل جاري بهذا الحي، طبعا هو مدمر، ولكن ترميم البيوت. كمان عنا أجهزة طبق محوري في الميادين في البكمال، تأهيل الشارع العام في مدينة الميادين. فهذه المشاريع كلها كانت، والأهم من ذلك شراء من 8 سيارات كبيرة للبلديات خاصة في المحافظة مركز المدينة، 6 آليات خدمية تسلمت لبلدية مدينة دير الزور. فالقائمين على الحملة حاليا في المحافظة قريبا جدا سوف يخرجون ببيان واضح او مقطع فيديو يفصل جميع ما تم انجازه. ولكن هناك ملاحظة مهمة جدا، كل ما يتم انجاز مشروع تقوم صفحة المحافظة بنشره مباشرة، مثلا شراء الآليات أو تسليم الأجهزة الطبية من رنين مغناطيسي من طبق محوري، كله موجود على صفحة المحافظة.
1: طيب خليني أسألك بشكل واضح أستاذ أمين. حضرتك قلت الموقع قريبا سيطلق، سنظهر جميع النتائج، بس انا هي سنفعل، وانا كنت هلا عم باكد على الاستاذ مازن انه بدنا زمن محدد، بدون زمن محدد بتميع الاشياء. قلنا امتى بتتوقع حمل الدير العز ترجع تفتح الموقع وتخبر الناس عما تم تحصيله وعما لم يتم تحصيله؟ متى؟ تاريخ؟
3: خلال شهر ان شاء الله. ولكن في ملاحظه مهمه كنت انت وضيفك العزاء تناقشون فيها ولم ادخل بالنقاش، سوف يكتب بالخط العريض وكل العالم راح تعرف كل شخص قام بالتبرع ولم يدفع سوف يذكر اسمه علنا.
1: يعني انتو بدكم تفضحوا من تعهد ولم يدفع، على عكس اللي بده اياه الاستاذ همام واللي عم بيحكيه الاستاذ مازن. بالمناسبه على الاقل على الاقل هلا نحن بالشق الثاني. تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل.
3: يعني انا اذا شخص تبرع جزاه الف خير، ولكن لا يكونون القائمين على حمله مطرح شك، وهم من الناس المشهود لهم بالشرف والنزاهه.
1: اشكرك اشكرك اشكرك جزيل الشكر اولا على انضمامك لنا بهذا المحور، وراح يغادرنا الاستاذ امين، لكن انا فعلا بدي اشكرك على انك انت افتتحت هلا المحور الثاني اللي راح يجي له بعد الفاصل، اللي هو قضيه الثقه. انه صح انت ما بدك تعرض شخص كان بده يتبرع وما تبرع لا الملامة، لكن انت عم تتحمل الملامة. الناس لما بتشوف انه انت تتوقع 34 مليون او 44 بعد وجود او مبلغ ما بال 29 مليون بدير الزور، وثم انت لا تفصح عن من لم يتبرع، هناك ثقة ربما تصبح محل يعني ضعف. هذا هو المحور الثاني، رح ينضمنا فيه الأستاذ ماهر الزعبي من عمان. خليكم معنا، نرجع بعد الفاصل.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
5: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
6: التعليم يعني سيء سيء جدا،
7: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
8: صعب كتير كتير كتير. عم صلاح رحنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
9: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
10: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
11: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.

0: حيا الله بيكم مرة ثانية. بدي ما أنسى أذكركم بالاستبيان. شلون شايفين أنتم اليوم الحملات؟ هل في مشكلة بالتواصل؟ هل في مشكلة بأنه ما في رقابة عليها؟ هل الحملات ماشي بشكل إيجابي؟ مسحوا الباركود وآخر حلقة راح أخبركم النتيجة. المفروض انضم لنا السيد ماهر الزعبي من عمان. انضم لنا أستاذ ماهر؟ سامعني أستاذ ماهر؟ طيب خليني أروح لعند الأستاذ مازن. قضية الثقة محرج جدا، وأنا قلت لك تحت الهواء أنه أنا متفهم اللي عم تحكيها أنت حضرتك الأستاذ مازن، أنه من جهة أنه أخي في حدا فعلا بده يتبرع بس عم يتعثر فما عم بيقدر يدفع المصاري، ومن جهة الناس تيجي بتطلع أنه أخي وين رحت، وين راحت مصاري، وأنت بتعرف نحن بسوريا ما شاء الله الشائعات لا يعني
1: تمام.
0: شو الحل؟
1: هلأ اليوم نحكي على حوران. لما نقول وين راحت المصاري، أنا اليوم الحوران عدد سكانها ما يقارب 1.5 مليون، لا يخلى بيت عن أنه إلا يكون تلقى خدمة من أبشري حوران
0: أبدا
1: على الإطلاق، لأنه ما في قرية كبرت أو صغرت إلا وتصلح فيها مدرسة. إذا كان عندنا مدرستين في واحدة منهم تصلحت، إذا في عندي 4 مدارس في 2 منهم تصلحوا فابنه روح على المدرسة. ما في قرية أو مجلس مدينة إلا ونحفر له بير والمي انضخت في الشبكة. ما في مركز طبي في حوران إلا ودخل له تبرع أو صيانة أو جهاز طبي من أبشري حوران. الأثر ملموس. أنا اليوم ما عندي، إحنا حتى في السوشيال ميديا أنا ما عندنا سخط في حوران على الـ على الـ على الحملة، بالعكس يعني المشاريع في كل مكان. لمبارح كان حفر بير، امبارح لليوم يعني تدخل يوميا على صفحة الحملة وصفحة محافظة حوران على في الفيسبوك، يوميا في مشروع يسلم وينجز. يعني اليوم في عنا 94 ما قرب 100 مدرسة معروضة عم بتجهزوا، يعني خلال أسابيع خلال أسبوع تقريبا راح يعرضوا للمناقصات يعني الحزمة القادمة. ورغم أننا نحن رقميا وهذا ناشرينه دائما بنقوله أنه تجاوزنا صندوق الحملة بسبب أنه جزء جيد كتلة مالية جيدة من المجموع تعهدات الحملة رجال أعمال عم بينفذوا المشاريع بأنفسهم، في منظمات عم بتنفذ مشروع بنفسها. يعني اليوم مثلا اليوم صار عندنا نحن مركز طبي لأمراض السرطان، مركز متكامل
0: اللي سوته سامسا،
1: طبعا هذا كان جزء من الحملة، هذا تبرع من الحملة.
0: بس هي مش شوي كان في انه والله انه انا منظمه عندي تمويل بدي اسويه، قال فجاه سويته ضمن ابشري حوران، يعني مش شوي يعني
1: لا يعني اليوم
0: مع
1: اليوم
0: اساس يعني هم غوالي جدا بس يعني مشان
1: اليوم اليوم, اليوم اليوم يعني حمله ابشري حوران اطلقت كانت هي من اوائل الحملات
0: اول حمله
1: من اول حمله بهذا الشكل. الحمله الاعلاميه والضخ الاعلامي والتواصل والعلاقات العامه هم اللي جابتهم لعنا. كانوا ممكن يروحوا على اي محافظه ثانيه.
0: شو رأيك أستاذ حسام بقصة الثقة؟ يعني والتحدي عن جد كبير. يعني أنت بين مثلا كان عم بيحكي تحت الهواء أنه في رجل أعمال كبير مثلا بحوران إذا بده يحول المصاري مش عم يقدر، إذا رحت قلت فلان لم يتمكن من التحويل أنت عم تحرجه، وهذا رح يخليه يتردد بأبشري حوران 2، ما بعرف إمتى رح يكون في أبشري حوران 2 أو دير العز أو أربعاء حمص. من جهة أنت عم تحرجه وهو كان ينوي الدفع، ومن جهة ثانية أنت عم بتحط ثقة، عم بتضعف الثقة بالقائمين على الحملة. أنت شو عندك حل لهي القصة هاي؟ أنت أخذت فورا وقلت لازم ينكشفوا كلهم، بس كمان ما أنها معضلة أنك أنت تحرج شخص بده يتبرع مو قدران؟
2: مو قصة ينكشفوا على فكرة. خلينا نفرق بين مبدأ الفضيحة، في عندك ضيف قال أنه نفضحهم، ما حدا عم يقول نفضحهم، خير فرق بين الفضيحة وبين المساءلة وبين الشفافية. يعني نحن بنعرف انه مثلا بسبب العقوبات اللي على سوريا ولسه لهلا في يعني دخل مصاري على البلد لسه صعب لهلا، هذا حاجز. بس هذا الشيء لازم يعني بينحكى فيه بموضوع بي بي بي بي بي بي بي. يعني انا اذا متعهد $1 مليون لأبشري حوران كل اسبوعين ثلاثه بطلع بحكي بحط بوست بقول يا جماعه والله متعثره التحويلات، والله يا جماعه مثلا في عندي هي مشكله، في عندي هي بحكي. بس الصمت المطبق وخصوصي اللي تحت الدلف وغير تحت المزراب، يعني في عندك صديقك، في عندك عفوا في شخص اللي موجود نسيت شو اسمه والله، اللي عم يقول انه يا اخي بنستنى، في انت بتستنى بس في عالم ما بتستنى بسوريا. يعني اللي صار انه عامه الشعب العالمي اللي مثلي ومثلك والعالم اللي نزلت ودفعت، مثلا في عالم من اصحاب الهمم تبرعوا بكرسيهم، في عالم في نساء تبرعوا بصيانهم، هدول بارضهم تبرعوا، وعندك تجار الله يعطيهم العافية الله يرزقهم تبرعوا ودفعوا وفي عندك عالم كتير تجار اتعهدوا بس لحتى ياخذوا، على فكره معروفه هي القصه يعني، ما عم بحكي انا شغله غريبه، بس لحتى ياخذوا مناقصات يعني. صارت شغله انه حكي لي لحكي لك، انا متعهد والله نص مليون باخذ مناقصه من الدوله هون، انا متعهد هون باخذ هون.
0: كلام وفي شغله كلام كلام كبير هذا اللي عم تقوله استاذ حسان،
2: كلام كبير وصحيح. في كثير شغله كمان، انه في كثير على فكره، وهي خدها مني ويعني مؤكده معلومه 100%، في كثير مشاريع كانت قائمه قبل الحملات، لما صارت الحملات قالوا لنا اصحاب المشاريع تعالوا تعهدوا، مع انه المشروع كان مبلش.
0: اي يعني محافظه بدون تسميه الاشخاص؟ باي محافظه عم نحكي؟
2: حلب، حلب واحده منهم، عرفت كيف؟ هي انا متاكد مليون بالميه مشاريع

0: اسعار السيارات تبع بشار الاسد اللي تركهم وهرب، فكان تعهد 20 مليون دولار انه هدول السيارات بينباعوا بيفوتوا لصندوق التنميه. تمام، على عيني. انا بعرف انه السيارات بتاخذ وقت لتنباع، وبجوز يكون كان في انه بجوز هاي السيارات مسروقه ولا ما لها مسروقه، هي سوبر كارز يعني، بس لهلا السيارات ما بعرف شو صار فيها. طب ليش ما بيطلع تصريح من القصر الجمهوري يقول يا جماعه الخير نحن عم نشتغل على موضوع السيارات،
1: طيب
0: ما تاكلوا هم، ما في شيء.
1: استاذ حسان، اول شيء يعني في احد المتابعين كان عم بيقول انه مثال الشحات جرحه، انه نحن الشعب السوري ما لنا شحات.
2: طبعا تمام،
1: فنحن يعني
2: نعتذر من الشعب السوري.
1: شو رايك بالحكي اللي عم يقوله استاذ حسان؟
2: يعني عم يطالب بابديت داي باي داي، كل يوم بيومه لنخبر المواطن شو صار الاتجاه تبع الدوله. مو هذا ما جمعناه لكم، هذا ما انجزناه لكم. مثل ما تفضل الاستاذ خيرات عم بيقول لك انه احنا المشروع 1 2 الابيار المدارس الكذا، اعطاك تفصيل محدد بنهايه السنه بتعمل كشف انت عن الحمله وبتقدمه للمساءله. اما انا ما بحسن ان كل مواطن قصر او تعسر او صار عليه حجز او قوه قاهره عن تنفيذ التزامه اطلع افضحه او اقيم دعوه عليه. او
0: عفوا، ليش عم تقول افضحه؟ انا اسف، بدي اوقف، بدي اوقف.
1: استاذ حسان، استاذ
0: ليش عم تقول افضحه؟
1: استاذ حسان
0: انا بعتذر، انا ما عم بحكي على موضوع الفضيحه ولا موضوع الدعوه، انت عم تخترع شغلات انا مالي جاي.
1: استاذ حسان روح،
0: مين عم يقول لك افضحه؟ بس انت شغلتك تساله، انت شغلتك تتصل عليه تليفون تقول له وين المصاري؟ في عالم عم تستنى اطفال الحسكه بعدين بلا مقاعد بالمدارس.
1: استاذ حسان
0: عدم مؤاخذه، انت بتجيب لهم مقاعد ولا ينزلوا مقاعد؟
1: استاذ حسان روق،
0: لا لانه اول عم بيحكي حكي انا ما حكيته.
1: انا
0: افضحه وما افضحه، بعدين احكي عربي، ما عم ليش احكي الانجليزي يعني.
1: على مهلك، على مهلك على استاذ حسان. ولو
2: ولو
1: تفضل
2: بدك تساله انت كقانونا شلون بدك تساله اخلاقيا، هو اساسا مدان اخلاقيا لانه ما ادى التزامه. اما اذا بدك
1: طب اذا مدان اخلاقيا لانه ما ادى التزامه، مو من حق الناس التي كانت يعني سمعت شو قال؟ قال كلام مؤثر جدا. قال في ناس ذوي احتياجات خاصه تبرعوا بكراسيهم، في نساء تبرعت بصيغتها.
2: طيب سوء النية،
1: انا ما عم بفترض سوء النية، انا بدي اساله. المساءله ليست افتراض سوء نية،
2: المساءله بدي اساله.
1: انا بدي اساله اللي طيب ما تبرع، ليش ما تبرعت؟
2: مساءله اخلاقيه ولا مساءله قانونيه؟
1: اخلاقيه.
2: مساءله اخلاقيه يعني بدك تكتب اسمه امام العالم، شوي اسمه.
1: طيب اذا
2: وقت انا بتكتب اسمه انت على الانترنت انه هاد ما سدد التزامه، هي شو تعريفها قانونا؟ مزم وقضح او تشهير؟
1: ليش تشهير؟ انت لما طلعت على التلفزيون
2: يطلع يقول انا كان اجى حجز على اموالي من البنك من شركه اخرى تعذر اداء
1: خلاص انتهى الموضوع. راحت الجهه،
2: راحت اثر
1: في في في مجالس محليه تسال، في محافظه تسال، فيها تساله انه ليه ما بدك تتبرع؟ والله عندي متعثر. خلاص ما بتذكر اسمه. اما حدا انا بدي اتبرع وما تبرعت وما حكيت، لا خليه مثل ما طلع ووعد. معلش اسمح لي، انا لما جهه حكوميه مثل محافظه لما بتقول بدي اعطيك 10 مليون، هاي المحافظه راح تنسال من الناس وين المجالس، عفوا المراكز الصحيه او المدارس. لما انت ورطتني هيك ورطه، من حقي انا اجي اقول تعال هون انت ما دخل.
2: اول شيء هو في الحمله، بعد ما تصير حمله في شيء اسمه تثبيت التعهد. في عندك مثلا بحملة ريف دمشق 13 واحد ما ثبتوا التعهد تبعهم،
1: شيلوا اسمهم.
2: تمام، 3 اعتذروا، 4 اشخاص، عدد من الاشخاص ما لقوا لا اساميهم ولا عناوينهم. عرفتي شلون؟
1: شلون هذول تعهدوا ما في اسامي؟
2: ايه لا، عطى اسم طلع وقت بحثوا عنه اسمه وعنوانه طلع مو موجود. طيب انا بفضح شخص غير موجود؟
1: لا، بقول هاي الاسماء غير موجوده. في اسماء تكررت ب 2 مليون بحلب وبدير الزور.
2: عطى صندوق التنميه بالربع الاول بالتقرير اللي نشره بالربع الاول من عام 2026 هالتقرير هذا، وقال بيّن مين اعتذر، مين دفع. عائله واحده دفعت 25 مليون دولار، ليش ما بنشوف النص الملان من الكاس؟ انه في عائله واحده دفعت 25 مليون دولار واوفيت بتعهداتها، بنروح بنقفز الى الشخص اللي تبرع بالكرسي تبعه وبدنا كل العالم تكون مثاله. بدنا نراعي ظروف الاخرين، بالاساس هذا عمل خيري. انت ما بتحسن تجبر الانسان على عمل خير، بدك تطلب بالحسنى منه، تلاحقه بالحسنى. اما
1: بتعرف استاذ شو الفرق بين هذا وبين العمل الخيري؟
2: إيه؟
1: العمل الخيري انت تروح تتبرع لمدرسه مباشره، انت هون عم تتبرع لسلطه محليه هي تكاد تشبه اللامركزيه الماليه، هي قضيه مرتبطه جدا بقدره الاداره المحليه على تمويل مشاريعها من اموال الاهل.
2: انت اذا رفعت السيف عليه حاليا وساويت ابشري حوران ثاني رقم 2، ما بيجيك متبرع واحد.
1: ابشري حوران 2 ما راح يجيها متبرعين جداد؟
3: نحن
1: يعني هل في أبشري حوران 2؟
3: سياسة الصدامية من خلال نشر الأسماء اللي تعثروا بالدفع.
1: أنتم ما تبنيتوها؟
3: نحن ما بنتبناها، لأنه إذا كان عندي مش أبشري حوران 2

0: لو كان عندي أي قضية ثانية تحتاج تفاعل المجتمع المحلي فيها، أنا حأثر على هذا التفاعل المستقبلي من خلال نشر أسمائهم بهذه الطريقة. هلا اليوم يعني الأستاذ متحفظ على كلمة نفضحه، هو نحن ما في نية أنه نفضحه، لكن تفاعل السوشيال ميديا والجمهور مع نشر أسماء غير تعثرت في الدفع حيكون على شكل فضيحة. نحن ما عم نقول إحنا عم نفضحه، ولا عم نقول إنه حضرتك عم تقترح إنه نحن نفضحه، لكن ذكر اسمه كمتعثر أو متأخر في الدفع سيتعامل معه متصيدين وما أكثرهم في العالم الأزرق بطريقة الفضيحة، بمعنى الكلمة راح ينتشر اسمه بطريقة
1: العالم بتحب تخليه.
2: شو الحل أستاذ مازن؟
0: الحل هو أول شغلة الحسنة، نتعامل مع الناس بحسن الظن وفي الحسنة، وبالنهاية الأرقام الكبيرة هذول رجال أعمال ومعروفين، مش أنه ناس يعني أسماء حصلناها في الحفلة وما بنعرفها مين نعرفهم. إحنا بالنهاية مجتمعات تعرف بعض، أنت تعرف مجتمعات عشائرية قبلية أهلية بكل محافظة، بكل محافظة بتعرف تجارة وبتعرف رجال أعمالها، ونحن نعرف الأسباب وضمهم، نعرف أسباب التعثر والتأخر هو بسبب العقوبات والأموال اللي تيجي من الخارج، وما في وسيلة.
2: قديش عندك ثقة قديش عندك ثقة أنه أبشر حراثنين أو أي حملة تحتاج فيها السلطة المحلية اليوم قديش عندك ثقة أنه راح؟
0: أنا أؤكد متأكد اليوم أنه إذا المحافظة تحتاج أي مبلغ مهما كان لا سد ثغرة معينة تستطيع أن نطلبها من فلان وفلان وفلان من الناس اللي هم مساهمين في أبشر حران حيدفعوا، رغم أنه مسددين التزاماتهم مع المحافظة. يعني عمل الخير ما زال قائم، الإقدام على, على, على بناء البلد ما زال ثقافة عامة مع عند المساهمين في أبشر حران. اما انه الحاجه انه نعمل نحن ابشري حران اثنين، نحن ما وصلنا ل يعني قرار انه بدنا نخلص نحن ابشري حران
1: واحد،
0: بدنا نخلصها بالاول. هي كيف بتخلص؟ لما بيخلصوا رجال الاعمال التزاماتهم مشاريعهم،
2: بركي طبر سنتين ثلاث واربع.
0: لا يعني قياس الاداء اللي موجود ما عندنا يعني هالشيء الواضح انه هذا الشخص انه متاخر جدا. بنشوف احنا
2: مثلا شو السقف اللي متوقع حضرتك؟ يعني إذا دعيت الأستاذ مازن بعد ست شهور قديش متوقع المبلغ وممكن نعملها أستاذ مازن؟ وبدك تشرفنا إذا أجينا دعيناك بعد ست شهور وقلنا لك وين
1: أصلاً قديش أطاق أنا حخل
0: بالضبط. أنا أقول لك شيء هون وهذا كثير كثير مهم بالنسبة لأسماءنا نحن اللي موجودة في القوام. أنا ما عندي ولا اسم قال ما بدي أدفع، هاي نحطه على جنب. الشيء الثاني معظم المبالغ الصغيرة اللي هي ما تحت يعني خلينا نقول 100,000 دولار هاي مدفوعة، فعندي نسبة الدفع عالية جدا. وين عندنا التأخر؟ في المبالغ الكبيرة اللي نحن مدركين تماما
2: اللي عنده مشكلة تحويلات،
0: عنده مشكلة تحويل، وكل ما يتيسر معه ما تيسر عم بيدفع. الجانب الثاني هن المشاريع كتلتهم كبيرة، وعلى التبرع أو التزام وزارة المالية تم التنسيق مع سيد محافظ ووزير المالية أنه يتم تنفيذ مشاريع من خلال الموازنة بهذا المبلغ. فنحن كمان هاي كتلة 10 مليون بالنسبة ل 34 مليون.
2: هاي العشرة مليون إضافية لموازنة المحافظة راح تكون.
0: إن شاء الله.
2: إن شاء الله، بس تعرف عرف إن شاء الله عنا نحن مش نكون مش تأكد.
0: لا إحنا يعني أكيد. هذا ما تم
2: الاتفاق عليه. إن 10 مليون إضافية للموازنة تحتاجها.
0: بالضبط، وسيتم تنفيذ المشاريع أبشري حوران اللي كانت موجودة في الخطة الأساسية من خلال هاي الموازنة. فشو ظل عندنا؟ ظل عندنا المشاريع اللي اليوم رجال الأعمال اللي قائمين على تنفيذ مشاريعهم. لما نيجي نعمل عليهم مسح بنلاقي معظمهم واصلين بين 70-80% من الإنجاز.
2: يعني احنا قربنا نخلص 34 ما بكونوا 12، في عندك كثير.
0: كيف انت 10 مليون ظل عندك 24 مليون؟
2: ايه 24 مليون. في عندك تبرع كبير من استاذ موفق قد 10 مليون، عندك الاستاذ وليد الزعبي، عندك المحاميد، عندك الفؤاد، عندك كثير. هذول مبالغ كبيره هذول. لا ما
0: كل الاسماء اللي ذكرتها
2: بداوا بالدفع،
0: عم بيدفعوا كل ما تيسر او عم بينفذوا مشاريع.
2: خلينا نروح مع بعضنا قبل ما نكمل، خلينا نروح لعند الزميل ماهر ونشوف هالتقرير.
3: مرحبا بكم مشاهدينا. حملات التبرع، هل تصبح الفزعة نموذجاً اقتصادياً؟ في صيف 2025 كانت سوريا على موعد مع ظاهرة جديدة من محافظة إلى أخرى، حملات تبرع جماعية ومزادات ورجال

0: أعمال ومغتربون ومواطنون وأرقام تتصاعد أمام الكاميرات خلال ساعات كانت أقرب إلى فزعة جماعية في بلد خرج من حرب طويلة وكانت حاجاته أكبر بكثير من موارده. واليوم وبعد نحو عام ربما حان وقت التساؤل، ماذا تحقق فعليا على الأرض؟ الشكل الذي اتخذته بعض الحملات يستحق التوقف. مسارح، مزادات، بث مباشر، أسماء متبرعين، أرقام ضخمة. قد يكون لهذا الشكل هدف عملي، خلق الزخم وجذب مزيدا من المتبرعين، لكن هل كان ذلك مجرد وسيلة فعالة لجمع المال؟ أم أن الحملات أدت إلى جانب وظيفتها الاقتصادية وظيفة اجتماعية ورمزية في تشكيل صورة مرحلة ما بعد سقوط النظام؟ وفي الحسابات تظهر مشكلة أخرى، الأرقام التي خرجت من الحملات كانت في أحيان كثيرة أرقام تعهدات، لكن لا توجد حتى الآن قاعدة موحدة ومحدثة تسمح بمعرفة ما جمع فعلا وكيف أنفق وكم هو حجم الفجوة. أين هو كشف الحساب النهائي؟ اقتصاديا تبدو الفكرة بسيطة، حاجة كبيرة وموارد عامة محدودة ومجتمع مستعد للدفع، لكن الفزعة ليست بالضرورة سياسة اقتصادية، هي آلية سريعة عاطفية تعتمد على الثقة الاجتماعية وعلى الشعور بالانتماء إلى المكان. وهذا يطرح سؤالا جوهريا، هل يبنى تمويل إعادة الإعمار على قدرة الناس على الاستجابة في لحظة حماس؟ أم أن الأمر يحتاج موارد منتظمة وقواعد يمكن التنبؤ بها؟ حين يمول المواطن مدرسة أو مشفى أو شبكة مياه فذلك قد يسد حاجة عاجلة، لكن ماذا عن تشغيل هذه المنشآت وصيانتها؟ وماذا عن المناطق التي لا تملك رجال أعمال أو جاليات قادرة على جمع مئات الملايين؟ وهل تؤدي حملات التبرع وظيفة انتقالية في اقتصاد خرج من الحرب؟ أم أنها تخاطر بتحويل الخدمات العامة إلى شيء يعتمد على قدرة كل منطقة على جمع المال؟ هناك فرق بين أن يتبرع مجتمع محلي لإصلاح مدرسة وبين أن يصبح شريكا في تحديد احتياجاته الاقتصادية وأولويات إنفاقه. في تجارب مختلفة حول العالم ظهرت نماذج للموازنات التشاركية بحيث لا يقتصر دور السكان على تقديم المال بل يمتد إلى تحديد الأولويات ومتابعة الموارد والمشاريع. هذه النماذج ليست وصفة جاهزة لسوريا، لكنها تستدعي سؤالا مهما، هل يمكن الانتقال من اقتصاد الفزعة إلى اقتصاد تشارك فيه المجتمعات المحلية في صنع القرار التنموي؟ بعد نحو عام يبدو المشهد أكثر تعقيداً من صور الاحتفالات وأرقامها. هناك مشاريع أنجزت وحاجات عولجت وأموال ما زالت قيد التحصيل والتنفيذ، وهناك أيضاً أجوبة لم تعرف عن حجم الحقيقي للموارد وآليات إدارتها وعدالة توزيعها واستدامة المشاريع وأيضاً عن دور الدولة في كل ذلك. لكن السؤال الأبعد، هل نريد اقتصاداً ينتظر فزعة كلما ظهرت حاجة؟ أم نريد مؤسسات تجعل المجتمع شريكاً في التخطيط والتمويل والرقابة لا مجرد ممول عند الضرورة؟
1: سمعنا شو الحكى الأستاذ رفيق زميل ماهر. أستاذ حسان بدي أرجع لك. المجتمع السوري اليوم عنده ثقة بهاي الحملات إذا تكررت؟ أنت بتعرف أنه هاي الحملات كانت مهمة جداً على الأقل لإعادة فكرة الاندماج أو مش الاندماج، عودة الناس للعمل بالشأن العام، شعورها بأنه هاي البلد بلدها. هل اليوم نحن بعد سنة الناس عندها نفس الحماس ونفس الرغبة أنها تشارك؟
2: ما بظن بصراحة. هلأ لك بالمبدأ الحملات اللي صارت بعد التحرير كلات ما حضرناها، كل العالم كانت عم تحضر كل حملة وكل أولاد وبنات مدينة كانوا عم يتفاخروا بالرقم اللي انجمع وينشروه، أنه والله لحنا جمعنا 30، والله لحنا جمعنا 40، والله جمعنا 50، وكان في شعور من الفخر أنه أبناء وبنات مدينتنا وبلدنا عم يدفعوا مصاري، يدفعوا فلوس لحتى يعمروا بلدهم. هلا هذا الشيء كان كتير جميل، بس مثل ما ذكر زميلك بالتقرير، هذا اقتصاد الفزعة ما بيزبط بصراحة. لأنه أنا بالنسبة إلي لحنا لا سمح الله إذا اعتزنا لحتى نعمل حملات مرة ثانية بجوز نضطر، يعني لحنا في عنا كوارث طبيعية، حروب، منطقة لحنا على كف عفريت بسوريا. بجوز نضطر نعمل حملات مرة تانية. بتدرس شو احتياجات المدينة قبل ما تعمل حملة. هلا خلينا نقول مثلا احنا خلينا نحكي على حوران، تمام.

0: بدنا 300 مدرسة و40 بير و50 مستشفى و200 شارع. طيب بنجي على الحملة جاهزين، لحنا هذا اللي بدنا اياه. ما بنجي بنقول اخي هي ساعة فلان بمليون دولار وهذا غرض فلان بمليون دولار. يعني كان في عليها نوع من المزاد، عرفت كيف؟ نحن حس انا شخصيا وانا بحضر هاي الحملات حسيت عليها بحضر مزاد بصراحه. مو هيك بتصير الدنيا. انت بتدرس احتياجات المدينه، شو ناقصها؟ دير الزور شو ناقصها مثلا؟ دير الزور ناقصها كثير، شو ناقصها؟ بعدين بتجيب المتعهد بتربطه بالقطاع اللي المدينه محتاجته. هيك انت يعني
1: خليني اسال،
0: خلصت من
1: خليني اسال الاستاذ مازن، انه انتم شلون عملتوا هاي الحمله؟
2: نحن درسنا الاحتياج الطارئ بهالفتره القصيره اللي نحتاج فيها تحتاج المحافظه فيها لرفع الخدمات في ثلاث قطاعات حصرا. لانه انا بالنسبه لي ما في مشروع بيكون ناجح بدون مؤشرات قياس، والمؤشرات القياس تبنى على الاهداف. فنحن حطينا الاهداف هي عدد المدارس بالضبط اللي بدنا نصلحهم، عدد الابار.
1: شلون وصلتوا لهذه الاهداف؟
2: من خلال دراسة المحافظة.
1: شاورتوا مع المجتمع ولا لحالكم؟
2: لا، نحن اليوم انت بتحكي عن جسم حكومي متكامل فيه خدمات، فيه خدمات الفنية، فيه قسم المشاريع، فيه مديرية التربية، فيه مديرية الصحة، فيه مديرية المياه. فكل المكتب التنفيذي مع المديريات عملوا ورشة عمل مستمرة قبل اطلاق الحملة لتحديد الرقم المستهدف. نحن اطلقنا الحملة وقلنا بدنا 34 مليون، هدفنا 34 مليون بناء على الإحصائيات ودراسات المشاريع المستعجلة جدا في الصيانة اللي تحتاجها الصيانة. وحددنا ثلاث قطاعات حصرا، يعني لا قلنا بدنا نعمل بدنا شارع. أنا ما معقولة إني أبدي الشارع على بير المي، لأنه بداية لازم المي، وثانيا الصحة والتعليم كمان، ثلاث قطاعات مهمة جدا حيوية جدا تم تحديدها حصرا. وأي متبرع اليوم من يعني من المتبرعين اللي التزموا في تبرعات بتنفيذ مشاريع، نفذ مثلا طرقات، نحن نعتبر هذا المبلغ اللي نفذ فيه الطريق خارج الحملة. أنت نفذ طريق، الله يجزاك الخير ومشكور، ونحن يعني نحترم خيارك، لكن هذا خارج الحملة. نحن حددنا ثلاث بالأرقام، وطبعا نحن يعني ما بتكلم اليوم لأنه بعد سنة مؤتمر الصحفي إطلاق الحملة موجود، الأرقام اللي طلبت موجودة، وعدد المدارس مع عدد الآبار اللي طلبنا نصلحها مع المبلغ اللي طلبنا نحدده لإنقاذ القطاع الصحي موجود في المؤتمر الصحفي اللي عقدناه قبل الحملة بأسبوع.
1: أستاذ أنا آسف رح أرجع عند أستاذ، تأخرت عليك شوي أستاذ زمان. أستاذ حسان، ما تعليقك على ما قاله الأستاذ مازن؟ عم بيقول نحن أطلقنا الرقم الهدف بناء على عدد المدارس المراكز والآبار اللي احنا بحاجتها ونحن سعينا له، لم يكن الأمر مزادا وإنما كان رقم نحن نهدفه. أنت شو معلوماتك عن أبشري حوران؟
0: أنا على فكرة مع أبشري حوران من أنجح الحملات اللي صارت، مع أنه صارت أول وحدة. يعني أنت بتتوقع أنه أول حملة مثلا تكون مو ضابطة، العالم تتعلم منها وتشتغل، بس هي عن جد من أنجح الحملات اللي صارت.
1: وهذا الشيء صار خيول حوارني غير
0: طبعا على رأسي، والله على رأسي حوران كله. بس بالفعل هذا هو هذا المنطق، انه انت تدرس احتياجات مدينتك بعدين على بناء وتحط رقم وبعدين تشتغل. وانا برجع بقول لك على حفله، على حمله عفوا حفله هي حمله وحفله كانت، بس على حمله حلب ست الكل. حمله حلب ست الكل التخبيص اللي صار فيها يا جماعه مو طبيعي. يعني في شخص اتبرع رقم اتسجل 15 مليون اول يوم، 10 مليون ثاني يوم، 5 مليون ثاني يوم، جمعوا له اياهم الارقام قام صار الرقم 40 مليون. فكان في يعني كان في هيك المبالغه بالموضوع. اما اذا بناخذ احنا الشيء اللي صار بحوران ومنعممه كمثال انه انت كيف تعمل حمله على نطاق مدينه كامله او نطاق محافظه كامله، هذا الشيء اللي بيزبط، وهذا الشيء اللي احنا يعني نتمنى انه يحصل.
1: استاذ سمعت هلا انت كنت يعني عم تتوتر من كلام الاستاذ حسان. استاذ حسان قال اخي حمله ابشري حوران كانت حمله ناجحه ويا ريت الناس تعلمت منها. طيب ليه ما الناس يعني ليه راحت الناس على قصه المزايدات؟ انا بتبرع ب 10 مليون، انا ب 20، لا انا ب 30، ليه ما حطت هدف مثل ابشري حوران ولحقتوا لهذا الهدف؟
3: طبعا في منهجيه، احنا هون دوله اللي عم تقوم بالعمليه في نطاق الحوكمة. شو يعني مدروس الاحتياج على أرض الميدان، عاملين دراسات ميدانية شو محتاجين.
1: اللي عامل دراسات منهجية ما بيقول بدي 10 بعدين بيزود، اللي عامل دراسات منهجية بيعلن الرقم الهدف.
3: اللي زود هنن المتبرعين مو الدولة اللي زودت.
1: بس في أهداف كانت محطوطة يعني؟
3: في أهداف لكم، أنا في عندي منهجية بالعمل أن هنا دولة عم تحكي فيها، في عندي احتياج مدارس، مستوصفات، أطفاء، إسعاف إلى آخره، أفران، شوارع، إنارة.
1: بس اللي عم بيقوله الأستاذ حسان مو هيك، الأستاذ حسان قال حملة أبشري حوران كان في هدف والناس لحقته، هي كانت حملة ناجحة، ومدح أيضا بشفافية أربعاء حمص. بس ذكر
3: نفرق بين الاحتياج تبع المحافظة وبين ما التبرعات التي أعلن عنها وبين التبرعات اللي التي سددت فعلا. هنا عم يصير عندكم عملية خلط، عرفت انه العملية فاشلة. ليش فاشلة؟
1: عندنا خلط ليش؟
3: لا لا مو عندك يعني.
1: شو دخلنا نحن؟
3: عند المجتمع.
1: عند المجتمع بشكل. الخلط مين سببه هذا الخلط؟
3: بجوز في تقصير اعلامي بهالعمليه كان
1: عند مين؟
3: عند قيادات الحملات.
1: كويس، خلينا نسمع راي، خلينا نسمع راي الحضور بالاستوديو عن هاي الحكي. شو مين حاب يشارك؟ تفضل استاذ. مساء الخير، وجه سؤالكم لحدا محدد.
4: مساء الخير مصطفى عمر. هلا انا بس سؤالي
1: قرب المايك بس.
4: هلا انا سؤالي لاي محافظه بشكل عام؟ ما عندي محافظه محدده، انه كرجل اعمال تعهد التعهد ببناء شيء معين، ما لازم انتم تكونوا عاطينه مهله محدده؟ يعني اذا المشروع بعد 5 سنين نحن كشعب شو راح نستفاد منه؟ يعطيكم العافيه.
1: شو استاذ؟
3: في فرق بين الضريبه وبين العمل التبرعي. الضريبه بتاخذها منه قسرا، بتحجز على امواله وبتنفذ جبرا، ما في مجال. العمل التبرعي هذا بقى بيصفى، يا أما بدك تلاحقوا فيه رضاء أو قضاء. الجبر والسطوة والإلزام لا تكون إلا للأحكام القضائية، بدك ترفع عليه دعوة حتما لتاخد حكم وتنفذ. الدولة هون بدك تشوف مصلحتها، هل من مصلحتها أنه تقيم دعوة على شخص ما نفذ التزامه؟
1: طيب. أم خليني خليني خليني أسمع. فضل أنسة.
5: يعطيكم العافية. مريوة العرفي، عم بدرس إدارة أعمال. بصراحة بدي أسأل سؤال، أنه يعني نحن فعليا الشعب بعد ما عطى هاي الثقة والمال للسلطة المفروض يعني حتى هي تتصرف فيها ويعني توظفها بالمكان الصح، نحن اليوم ما عم نشوف شيء فعلي عقد الثقة اللي عطيناها. فنحن اليوم عم نخسر بس مال بعد ما خلصت هاي الحملة، بس خسرنا مال ولا خسرنا ثقة جمهور كامل وشعب بحاله؟ وهي هي هي الثقة إذا خسرناها مين حيقدر يرجعها مرة تاني؟
3: أولا الثقة، التعامل هو اللي بيعزز الثقة. الاتجاه تبع الدولة هلأ هذا ما أنجزناه وليس هذا ما جمعناه. أنت وقت بتدفعي مبلغ مو تاني يوم بدك تلاقي ثمار ولينتهي المشروع مثل ما تفضل الأستاذ. عملية حفر بير مثلا، حفروا البير ما طلعت المي، مو يعني الحملة فشلت، بحاول بمنطقة تانية بحفر بير بضخ مي للشبكة. عملية الحوكمة تقتضي انه في رقابة على المال العام. انت وقت عم تدفعي هون مصاري ما كبيتيهم للحملة، هذا دخل صندوق رسمي بينصرف بأوامر صرف رسمية، بيطلعك شوفات نهائية كم دخل، من اين دخل، اين انفق، كم بقي منه. في هيئة مركزية للرقابة والتفتيش عم تراقب الأموال اللي دفعتيها أنت وغيرك. أي مواطن بيدفع مبلغ معين في الدولة عم بتراقبه. الأموال غير إنها أمانة، الاختلاس أموال عامة هذا جناية يعتبر. إذن الموضوع مو كما يظهر للشعب إنه والله لموا مصاري عملوا ما عملوا، لا، الموضوع في إطار قانوني، في دوائر محاسبة، في مستندات صرفية، في أمر مباشرة. أيامات بيتعثر مشروع معين لظروف قاهرة.
1: خلينا نأخذ الآنسة.
6: يعطيكم العافية. أنا سارة عمران. هلأ بدي أسألكم، إذا رجع الزمن لورا، شو الخطوات أو الشيء اللي ممكن تغيروه بالحملة لتتجنبوا الأخطاء والعثرات اللي صارت؟
1: شكرا جزيلا على السؤال، كنت بدي أتوجه فيه الأستاذ مازن. ماذا أخطأتم؟
2: يعني ما عندكم نحن مثاليين يعني كارستو
1: ما عندي.
3: لا شوف، في تقصير إعلامي
2: يعني، هو الواحد دائما بتعلم من يعني في عروض، في دروس يعني.
1: واحد
2: أول شيء للجانب التقني كان بحاجة إلى تطوير
1: تفصيلا،
2: يعني تفصيلا موضوع الهيئة، اللخبطة اللي ذكرها، اللخبطة أو غلط الأسماء ولخبطة الأرقام اللي بتصير أثناء الحفلة. أنا كنت أتمنى، إحنا كنا استعنا بأحد المنظمات، كان عندهم خلينا نقول بسموه بلاتفورم، يعني منصة تسهل عملية الإدخال البيانات. فهي العملية يعني بعد حملتنا صلحوها، يعني لقينا انه في صعوبة كان في استخدامها، ما كان عندنا حل ثاني. فاليوم
1: هذا خطأ،
2: هذا ما هو خطأ، لكن هذا درس تعلمناه انه هاي التقنية بحاجة الى تطوير اكثر، والشباب طوروها وهذا جيد. انه شفت انا بالحملات الحملات اللي بعدها
1: بدي خطأ ثاني،
2: الحملات اللي بعدها انه
1: او درس مستفاد ثاني.
2: الدرس المستفاد هون فيه كثير نقطة كثير مهمة لازم يعرفها الجمهور، انه حوران في لها خصوصية، انه موضوع الحملات والفزعة ما كان جديد ابدا. نحن من 2011 اهل المحافظة درعا اهل حوران قائمين بكل نشاط التنموي والانساني والاغاثي والتكافل في المحافظة، كانت محافظة ثائرة بالكامل ومعاقبة بالكامل، فكان الجمهور قائم.
1: وخصوصا بعد 2018 من سحبت المنظمات ما ظل غير اهل درعا بيشيلوا درعا.
2: بالضبط، وكان من 2011 يعني بلشت موضوع الحملات لدعم
1: بس بدي دروس واخطاء يعني مشان ما يطلع وكانه ما شاء الله يعني ابدا. قل لي شو اخطاته.
2: لا احنا نقول دروس.
3: طيب سيدي الكريم الشعب بيحب دروس. استعراض
2: دروس
3: بيحب ان المحافظه عمل حفره بير اليوم. ايه؟ تعمل له
1: لا لا بس خليني اسمع منه دروس استفدته.
2: يعني نحن اول شيء كنا نتمنى ان تكون الحمله مثاليه بالشكل اللي يرضي الجمهور. قد احنا نحتاج اليوم جهد اعلامي اكبر بكثير وعلاقات اعلاميه اكبر بكثير فقط نرضي الجمهور على السوشيال ميديا، لانه الواقع في الواقع نحن ما بنعرف وين شو سبب احيانا الانتقاد على الحمله بالقدر نفسه، يعني اللي بنلوم نفسنا احنا انه يعني ممكن قد يكون احنا قصرنا في تسويق هاي المشاريع. هي يعني الموضوع تغطيه الاعمال اللي بنقوم فيها وبسبب طبعا لا الوم الشباب اللي شغالين بسبب يعني اتساع المساحه الجغرافيه اللي تشتغل فيها مشاريع ابشري حوران للامانه ما عم بيلحقوا. فبتلاقي هون مثلا الجمهور مثلا احد المواطنين بمكان ما عرفان انه المشاريع شغال، ففي حاجه الى ضخ اعلامي اكبر لتغطيه المشاريع اللي موجوده حتى نعرف المشاهد. احنا قمنا بكل ما بنقدر عليه، نتمنى أن نعمل أكثر من هيك حتى نرضي يعني المستفيد.
1: معليش أستاذ مازن، لما بيصعب علينا نلاقي هفوات صارت عنا صعب علينا نطور، يعني على الأقل كان مفروض من الأول كنا ندرك ونخبر الناس أنه هذه التبرعات ستأخذ زمنا طويلا بسبب 1-2-3. هذا أنا عم بقول لك يا هذا أنا عم بقول لك يا مع ذلك أول إشي قبل ما نكمل، أنا بدي أعتذر شديد الاعتذار من الصديق ماهر الزعبي، سيد ماهر الزعبي ماهوت حوران، لسبب الخطأ التقني، ويبدو هو يعني أخذ على خاطره وما دخل من الإنترنت. حقك علينا الدي تي ال ما اشتغلت، وبتصير هيك شغلات حقهم علينا. بس خلينا نسأل رأي الناس تحديدا بتبرعها، ولاحظوا الناس شو رح تحكي عن فكرة التبرع مش عن فكرة الحملات. خلينا نسمع مع بعضنا.
7: بداية الحملات الحمد لله رب العالمين بالعموم خلينا نحكي أو بالغالبية كانت ناجحة. ممكن في بعض حملات خلينا نقول لك يعني صار فيها شوية تجاوزات أو استثناءات مثلا لقصص سلبية، ولكن بالعموم كانت الحملات الحمد لله رب العالمين ناجحة وكانت بالبلدات بتوقع أنجح من المدن. لا إذا تكررت هيك حملات طبعا أكيد أنا بساهم فيها لأنه كانت نتيجتها إيجابية جدا جدا أكثر من سلبية.
8: الحملات اللي صارت ممتازة بالنسبة للشعب، وأنا أول ناس إذا يضطر الأمر أني تبرع في شيء جاهز لأي شيء بتبرع، ولكن بعض الحملات اللي عم تصير يعني ما عم تساعد الناس بشكل عام حسب الحملات اللي عم تصير. هلا أمس صار عندنا إحنا حملة هوني لمدارس، وهي المدارس لازم على الدولة مو على الشعب بس، ولكن إحنا تكفلنا فيها وصلحنا المدارس كرمال الأطفال. حاليا عندنا شايف أنت الأرصف تبع الطرقات هاي بحاجة لحملة، ولكن حملة مو من الشعب، الشعب مو قادر اليوم.
9: فالعمل الشعبي جدا ضروري، ونحن من خلال تجاربنا أثبت هذا الأمر فاعليته، فاستطعنا ترميم مدارس، استطعنا ترميم مساجد، ولحد الآن نحن مستمرين في هذا العمل. فأنا برأيي الشخصي أنه العمل الشعبي أو التطوع جدا مفيد مشان نحن نقدر نسكر الشيء اللي مثل ما حكينا الدولي حاليا عازع عليه. طبعا نحن ما فينا نستغني عن دور الدولي لأنه في مشاريع جدا كبيرة في مؤسسات جدا كبيرة بحاجة لأنه تكون الدولة متكاتفة لبنائها.
10: جينا باتجاه المدينة لقيناها مدمرة بشكل كامل، فصار بعض الحملات

0: الحملات الشعبية على مستوى مدينة كفرنبيل ضمن يعني نطاق مالي محدود حسب القدرة وحسب الموجود، فكانت ناجحة، صار في منها أغطية لنقاط الصرف الصحي، تعزين نقاط الصرف الصحي، إحداث جب مياه، يعني حاولنا نعمل شيء من عدم وجود أي شيء. وهي الحملات الفرعية أنجح من الحملات الكبيرة، نعمل لوحيها ملموسة على أرض الواقع. أما الحملات الكبيرة في منها أنجز، ولكن الباقي بعود لحد الآن على الورق وما شفناها على أرض الواقع.
1: حيلا لاحظوا الناس لا تزال تؤمن بأهمية التبرع. كان عم بيحكوا بشكل أساسي عن التبرع المحلي، وكل ما ازدادت محلية المشروع ومحلية التبرع كل ما ازداد الإيمان فيه. يعني نحن عنا لسه فرصة نجدد الحملات ونطورها، لكن المطلوب على ما يبدو مهنية أكثر واحترافية أكثر. خليني أرجع لعند الحضور. تفضل
2: أستاذ يمان الخبي. بعد هاي التجربة اللي صارت من التبرعات الشعبية، بعد الناس رح تثق أو تنقص ثقتها بهاي التبرعات من أول وجديد؟
1: أنت شو رأيك أساس؟ أنت برأيك إذا عملتوا أبشري حوران اثنين أو حملة، تتوقع قديش نسبة المشاركة بصراحة؟
3: يعني هاي معلومة أنا يعني أقول لك إياها بوجود المفترض مش أقولها. لليوم في متبرعين يتبرعوا للمحافظة خارج الحملة لليوم. الثقة في الدولة ما زال موجود، في المحافظة موجود، وليس بس موجود في أيمان،
1: موجودة بالدولة ولا موجودة بالحكم المحلي بالمحافظة تحديدا بصراحة؟
3: طبعا المحافظة جزء من هذه الدولة، جزء من هذا المنظومة. هو اليوم مؤمن أنه اليوم المحافظة تعمل بأسلوب حوكمي خاضع للرقابة والتفتيش، وهو يأمن على تبرعه في هذه المحافظة. وهذا كان الفارق. أنا ذكرت لك مثال أنه إحنا مش جديدين على التبرعات، احنا من 2011 المحافظة أهل يعني أهالي حوران يتبرعون للمجتمع المحلي. الجديد وكان اللي ركزنا عليه بأبشري حوران أنه اليوم صار عندنا دولة وليدة جديدة يجب أن نساعدها في تمكينها. كانت من هون بلشت الفكرة، لازم نتوقف عن الحملات الشعبية اللي تدار نفسها شعبيا وننتقل إلى إلى إلى حوكمة حكومية تضبط هي التبرعات من خلال حسابات. وعملنا كان على فكرة يعني أول حساب كان بنكي، رغم انه يعني ضوابط وهيكلية البنوك في سوريا لا تسمح انك تعمل حساب بنكي لحملة، لازم حساب البنكي يكون مرتبط في سجل تجاري او مؤسسة. لكن وزارة المالية، كون هذا الموضوع كان جديد، تفاعلت الله جزاهم الخير ويعني ومشكورين وجنهم الشكر، تفاعلوا مع موضوع كان للحملة حسابات بنكية خاصة فيها، مو فقط مشان تكون فقط للحملة، حتى نكون عندنا في المستقبل يكون صير في عندنا ديمومة واستدامة للتبرعات. خلينا في نقطة كثير مهمة، خلينا يعني هون نتطرق لها، من وين إجا حتى الفكر، يعني الفكرة بالنسبة لي لهي المشاريع. اليوم نحن شعب كان قبل الثورة فيه نسبة مغتربين، وخلال 15 سنة من 14 سنة من التهجير صار عندنا أجيال أخرى وملايين من المهجرين ومن المغتربين. أنا يعني بس في بحسبة صغيرة، يعني اليوم إذا عندي، ما بقول لك مليون رجل أعمال سوري، مليون مقتدر سوري. من هو المقتدر؟ القادر على التصرف في 10,000 دولار. نحن بنحكي يعني ما يتصرف في معنى أنه مو سيتبرع، قد يشتري أي شيء حاجاته، يشتري أي شيء شخصي داخل البلد. معناته أنا عندي في سنة واحدة إذا استقطبت المليون مغترب أنه يتعاملوا مع الاقتصاد السوري، يشتري حاجة، يشتري يدفع الدفع على بيت، يصلح جزء من بيته، أنت دخلت 10 مليون دولار على الاقتصاد السوري، تجاوزت جميع العقوبات بأبناء الشعب، تجاوزت جميع. ما بالك لو قلنا 50,000 دولار؟ ال50,000 دولار هو شخص اشترى قطعة أرض أو صام بيت أو دفع أو اشترى شقة. نحن نحكي عن 50 مليار دولار خلال سنة واحدة حيدخلوا الاقتصاد السوري. فاستمرار هذه الحملات، استمرار هذه النشاطات هو وارد، هو إيراد اقتصادي لا يمكن إخفاله.
1: أستاذ حسان، حضرتك حكيت عن أمثلة ناجحة، حكيت عن أربعاء حمص، حكيت عن أبشري حوران، وحكيت عن صندوق التنمية. أستاذ حسان، في فرق كثير كبير بين فكرة صندوق التنمية وبين الحملات المحلية. التبرع لصندوق التنمية يعني التبرع للدولة المركزية في دمشق، في حين التبرع لدير العز، للوفاء لإدلب، لفداكي حماة، لأبشري حوران، هو تبرع لسلطة محلية. اليوم أنت برأيك أين يثق المواطن أكثر؟ لأنه حضرتك

0: تك يعني عندك عدد هائل من المتابعين نتيجه الحمله اللي قمت فيها، برايك الناس جاهزه تتبرع لصندوق التنميه ولا لا الناجح ولا لحملات محليه ناجحه وليش؟
1: انا بظن، انا برايي الشخصي بصراحه وبحسب انه العالم شو عم تحكي حواليه، لا الشعب الـ الـ الـ الـ الـ الشعب السوري ثقته بالمبادرات المحليه اكثر من المبادرات الحكوميه اللي هي على نطاق الدوله او على نطاق الحكومه. هذا اللي شايفه انا، لسبب لانه ما في هي البيروقراطيه اللي لبسناها من احد الضيوف عندك، ولبسناها كمان من صندوق التنميه، انه بدك تساوي حوكمه، بدك تساوي هيك، وبدك تجيب، بدك تساوي هيك. دائما المبادرات المحليه على فكره صار عرفت كيف؟ بيجمعوا مصاري، عندهم الموضوع، بيتعالج الموضوع خلص بشهر، عرفت كيف؟ انحل الموضوع. فانا هلا اللي حاسه انه في ثقه اكثر بالمبادرات الاهليه، مبادرات انه يلموا عالم البعض، ان العالم كل واحد يدفع مبلغ بدهم يساوي يصلحوا شارع، بدهم يعني هلا شوف مثلا بتلاقي كثير شباب على فكره عم بتصلح شوارع بسوريا اكثر من المحافظات. يعني في كثير شباب على السوشيال ميديا بيكون في جوار بالشارع، بيجوا بيحطوا كيسين بيظبطوها طرق خالص دغري بيوم واحد، ما في قدم طلب وجيب وتعال وخذ وهيك. فالثقه، لا والله بصراحه الثقه ما لها على النطاق الحكومي
0: استاذ حسان،
1: او على النطاق المؤسساتي.
0: اذا بدك تعطي نصيحه او ثنتين او ثلاث للحملات المقبله، ان شاء الله الشعب السوري يظل متحمس لفكره التبرع. السؤال شو هي الحملات؟ شو هي عفوا النصائح؟
1: تمام. انا بدي اكون ايجابي. انا بامن انه ليك هلا كل العالم عدنيه طيبه، ما بامن انه في عالم. اول شيء، اول نصيحه، الاعتماد الكامل على الاعلام الرسمي مو على صانعين المحتوى. ما تجيب صانعين محتوى تحطهم على على على الستيج ويجي يحكي وما بعرف شو، يعني ما تكون القصه محتوى بصراحه، لانه هي تحولت لمحتوى. تكون القصه رسميه، تكون القصه نظاميه مرتبه، تطلع على القناه التلفزيونيه، ما اشوفها انا على على على السوشيال ميديا. هي اول وحده. ثاني وحده، ما تدعي في الها اشخاص بدها تلمع صورتها. ما تدعي على اشخاص في عليهم 50 علامه استفهام، لهم ارتباطات بالنظام البائد، تدعيهم حتى يتعهدوا بمبلغ ليلمعوا صورتهم فيه وما يسددوا. عرفت كيف؟ لانه انت هون بصراحه يعني المصداقيه تبع الحمله كلها تراحت لما بشوف انا شخص قاعد فيه وهو له ارتباطات بالنظام البائد.
0: في نصيحه اخرى؟
1: شغله يكون
0: تفضل.
1: الاعتماد على الاعلام الرسمي، عدم دعوه الاشخاص اللي لهم ارتباطات بالنظام البائد بدها تلمع صورتها. رابع، دراسه احتياجات المجتمعات المدنيه والاجتماعات المحليه قبل ما نعلن، ويكون في تناسق. على فكره بتعرف انت هي المبالغ مليون دولار 500 دولار ما كانت بالدولار، كانت كلها بالسوري، بس كانت تنحكى بالدولار. يعني ما تكون انه الشغله انه بحيث انه مين اكثر، عرفت كيف؟ مين ما تكون شغله في لها علاقه بالانا، لا، نكون عم نفكر بالمجتمع، يكون بالوطن، مو بانه كيف انا بدي اطلع وكيف انا بدي اظهر. يعني نقيم منها شغله الظهور، ويكون فيها ما يعني يكون هلا انا بعرف انه كل سنه بيصير في تقرير مالي، بيطلع التقرير المالي وما بعرف شو. طيب على عيني انا، هي انا ما بقول لك مدقق مالي، انا كشخص طالع من حرب، صار لي 13 سنه 14 سنه حرب، 75% من الانفراستراكشر بسوريا مدمر. انا بدي تقارير اسبوعيه وشهريه، انه عملنا هيك، سوينا هيك، عملنا هيك، سوينا، لانه هيك العالم حتثق فيك. اما نزل يستناك سنه لحتى تقول لي والله هيك عملنا، بعدين انه بعد بسنه ما يطلع شيء مثل ما انا هذا شايفه، ما حتروح الثقه.
0: ومو على الفيسبوك، لانه صرنا الدوله بدنا على المواقع.
1: من عندك
0: استاذ همام، نصائحك للحملات المقبله؟
2: طبعا انه على ما يبدو انه الشعب
0: وضع خمس نصائح. اعطيني
2: نصائح اللي تفضل فيها هو محقه، انه المفروض يكون في اعلام صحيح وواضح وحكومي يبين العمليات اللي عم تتم على أرض الواقع، وأنه عم تلبي الاحتياجات الميدانية. في نقطة، أنه أنا إذا إجا واحد وقف قال بدي أتبرع، بحسين بقول له لا عود، لا ما في تتبرع، شلون بدي أعرف أنا ملأته؟ ما عندي داتا، ما عرفت شلون وقت عم يقوم واقف. أنا شخص عم بيقول أنا بدفع 10,000 دولار، ما بعرفه أنا هذا الشخص معه 10,000 دولار ولا لا، بدي سجل اسمه، بجوز يدفعه بجوز يساوي 20.
0: نصائحك
2: يعني نصائحي، كل ما كان الشعب عايش بشفافية أكثر مع التطورات، مثل حملة أبشري حوران اللي صدف فيها الأستاذ عطاك مفصل عن العملية اللي قامت فيها الحملة على أرض الواقع، قال إنه نحن عملنا كذا بير كذا مدرسة، هذا الشيء بيبعث الاطمئنان بنفوس الأشخاص وبيزيد التبرعات بالحملات اللاحقة.

0: وهذا اللي بنصح فيه، وتكون المواقع ابديتد داي باي داي، يعني ما انتظر انا 15 يوم 20 يوم. الشعب بيحب يشوف كل يوم شو صار.
1: نصائحك انت لنفسك ولنفسك وللحمد
2: وللآخرين.
1: وللآخرين
2: طبعا، يعني انا بتشكر الاساتذه، يعني نصائحهم ان شاء الله تأخذ بالحسبان وهي محقه جدا، وبعضها نحن يعني اشتغلنا عليها، وننصح نفسنا يعني انه ان شاء الله يعني حنحاول قدر الامكان وبنبذل كل جهدنا بان نكون ان شاء الله في خدمه المواطن وفي تغطية احتياجاته من خلال حملة وغير حملة. نحن ما كان بالإمكان أفضل مما كان، وفي دروس تعلمناها، وإن شاء الله القادم أفضل.
1: أكيد
2: إن شاء الله طبعا.
1: إن شاء الله. خليني أعطيكم نتائج الاستطلاع الرأي على اليوتيوب. عندي بعد مرور عام على حملات تبرع، أين تكمن المشكلة الأساسية؟ الغموض حول مصير الأموال. المرتبة الأولى 48%، غياب الرقابة والتدقيق والمحاسبة 22%، والباقي 12.8% ضعف التواصل ولا يوجد مشكلة أساسا. أما الواتساب فهو نسب مختلفة لكنها بنفس الترتيب أيضا. مرة أخرى عدم نشر معلومات كافية عن مصير الأموال، مش فيسبوك المواقع الإلكترونية، 65%، عدد المصوتين تجاوز 3000 مصوت. المرتبة الثانية هو غياب الرقابة والتدقيق والمحاسبة نسبة 26%، وضعف التواصل مع متبرعين ومستفيدين 400%، ولا يوجد مشكلة 5%. يعني لا يوجد مشكلة بالحالات جميعها، على بتصويت الواتساب وبتصويت اليوتيوب لا، 5% عم بيقولوا ما في مشكلة، 95% عم بيقولوا في مشكلة وعزوها بشكل أساسي لغموض المعلومات. وقربنا نخلص وهسا تعالوا كلمتين على واق. حملات التبرع مش حفلة حماس تخلص لما بينطفي البث، ومش سباق بينعلم فيه الرقم الأكبر ومزايدة وأنا علي 100 وعلي 200. نحن عم نحكي عن أموال وتعهدات ومشاريع ووعود عم ينبنى عليها آمال ناس محتاجين مستفيدين. واللي صار بعض الحملات بيكشف مشاكل بنيوية، خلطنا بين التبرع المقبوض والتعهد بالدفع، وبين التبرع والمشروع العيني. يعني منظمة عندها مشروع أو عاملة تعهد حطتها التبرع وأعلننا أرقام من دون ما ندققها، وظهرت تعهدات مكررة في كذا مرة، شفنا أنه مليونين، أو مشاريع ما لها علاقة بالبنية التحتية، اعتمدنا على تحويلات من الخارج من دون ما تكون قنوات التحويل جاهزة، وشفنا يعني العقوبات وتأثيرها، وعلى وعود شفهية من دون آلية ملزمة للمتابعة. في أدوات، مش إلزام بالقضاء، في أدوات. وفوق هذا توزعت الأموال والمشاريع بين جهات كثيرة، يعني لا قاعدة بيانات موحدة ولا خطة تنفيذ واضحة ولا دراسات مسبقة. يعني كثير كان في بكثير حملات كان في اعتباط ولا ما هيك. هاي المشاكل ما بتنحل بالعواطف والحماس، رغم انه الحماس شغلة عظيمة والعواطف مهمة وما لازم تنطفي. هاي المشاكل بتكمل الحماس بالمهنية والاحترافية. لازم نفرق من اللحظة الأولى بين المبلغ المقبوض والتعهد، ولازم كل تعهد يكون موثق إلى موعد سداد مستحق وجهة مسؤولة عن متابعته، مو هيك؟ ولازم نتأكد من قابلية المشروع للتنفيذ والجهة اللي راح تنفذه وتشغله وتصونه، ولازم تكون في إدارة مالية موحدة وقاعة بيانات واحدة وفريق متخصص بالتحصيل والتنفيذ والمتابعة وإدارة المخاطر، وفريق إعلام ينشر بيانات الحملة بشكل دوري على منصات رسمية، شو تعهدت الناس، شو استلمت الحملة، شو تنفذ منها، وبأي مناطق، وقديش باقي. والسؤال الأهم هو ليش أنجزنا هالقد وما أنجزنا هالقد؟ نخبر الناس. القصة مش عواطف بس، القصة أموال ووعود ومسؤوليات مثل ما قلنا. وإذا ما انتقلنا من منطق الحملة والفزعة لمنطق الإدارة المهنية الاحترافية، رح نظل نعلن الملايين ونختلف بعد سنة على شو وصل منها وشو تحقق. الحملات حكماً ما لازم توقف، لأنه هذا واجبنا تجاه بلدنا، هذا أكيد، وما لازم تستمر بالشكل اللي هي عليه، وهذا كمان أكيد. تصبحوا على خير.

0: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
1: لك دمشق بيئة محافظة أبو خليل الأباني طلع يعني يكفي بزمن كان زمن صعب صحيح حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب ولكن حمى هذا الغناء بغطاء ديني لذلك صار في تواشيح
0: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
1: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
6: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله، من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدي اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معا إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونبدأها بالعناوين. تشيع 14 شخصا قتلوا في انفجارات مستودع الأسلحة في سرمدة بريف إدلب، ووزارة الدفاع تقول أنها تتحمل المسؤولية عن الحادثة. وزارة الخارجية تدين دخول رئيس حكومة الاحتلال الأراضي السورية وتجوله بجبل الشيخ، وتطالب بالعودة لاتفاقية فض الاشتباك. مباحثات سورية أردنية في دمشق لتعزيز العلاقات والتعاون المشترك، وبيان مشترك يؤكد تناولها تنفيذ خارطة الطريق بشأن أزمة السويداء. ترامب يقول أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 تشرين الثاني المقبل، ويؤكد عدم وجود مفاوضات نشيطة معها.

في التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع تشييع جثامين ضحايا انفجار مستودع أسلحة في مدينة سرمدة بريف أدلب. وقالت وزارة الدفاع في وقت سابق أنها تتحمل المسؤولية كاملة عن الانفجار الذي وقع في مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب، ذلك قرب مدينة سرمدة. أوضحت الوزارة أن الانفجار أسفر عن مقتل 14 شخصا من الوزارة، إضافة إلى إصابة 10 آخرين بجروح بينهم مدنيون، مشيرة إلى أن وحداتها باشرت على الفور في تأمين الموقع والتعامل مع آثار الانفجار.

0: هذا وأعربت وزارة الخارجية التركية عن أسفها للخسائر البشرية الناجمة عن الانفجار في مستودع ذخيرة بمنطقة سرمدة، وقالت إنها تقدم التعازي والمواساة لأسر الضحايا والشعب السوري. هذا وأعربت وزارة الخارجية الأردنية أيضا عن تعازيها لسوريا بضحايا انفجار مستودع للذخيرة، وأكدت تضامن المملكة الكامل مع سوريا حكومة وشعبا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. للمزيد ينضم إلي من إدلب مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم السويد. مرحبا بك إبراهيم. هل تأكدت الحصيلة النهائية للضحايا ب14 قتيلا و10 مصابين إلى حد الآن؟
1: نعم وسيم، يعني آخر الإحصائيات يعني حتى يعني ساعات متأخرة من ليلة أمس كانت تتحدث عن يعني 14 قتيلا وأكثر من 10 جرحى، وقالت يعني المصادر الصحية هنا في إدلب أن هذه الأرقام يعني ربما لن تكون نهائية.

0: حافظ حلب، بالإضافة إلى وجود بالأساس يعني هنا كان وزير الثقافة الذي كان يعني من المتوقع أن يكون اليوم افتتاح معرض الكتاب الذي تم تأجيله إلى وقت آخر، وتحديدا إلى يوم السبت سيكون هناك الافتتاح. طبعا التأجيل كان بسبب هذا الانفجار، وأنهم لا يمكن أن يكون هناك عمليات افتتاح بسبب هذه المسألة التي حصلت كما وصفوها هنا في إدلب، وبالتالي تم تأجيل. خلال ساعات الليل تقريبا يعني يوم أمس وحوالي الساعة 9 مساء كانت هناك عملية تشييع رسمية لجثامين الذين قتلوا من قبل يعني وزارة الدفاع، وكانت هذا التشييع بشكل رسمي كان قد أقيم في مدينة إدلب تحديدا بشكل أساسي. بعدها تم يعني إرسال الجثامين إلى كل يعني منطقة يتبع إليها الشخص الذي قتل نتيجة التفجير. لكن حقيقة يعني وسيم كنت أرصد يعني بشكل عام ردود الأفعال، هناك يعني غضب شعبي كان نتيجة وجود مثل هذه المستودعات بين الأهالي، خاصة يعني وسيم لا نتحدث عن التفجير يعني هو الأول من نوعه، إنما نتحدث عن سلسلة تفجيرات حدثت، وخاصة يعني قبل أيام كانت مثل هذا التفجير تحديدا في مدينة بنش، وقبلها في مدينة كفر تخاريم، وقبلها أيضا سلسلة من التفجيرات التي ضربت مناطق سواء كان داخل مدينة إدلب أو حتى مناطق في معرض مصريين. فكانت يعني الأهالي دائما ما يتحدثون عن ضرورة إبعاد هذه المستودعات التي تحوي على ذخائر حية أو حتى ذخائر غير منفجرة، وبالتالي وجود خاصة يعني يوم أمس هذا المستودع يعد وجوده على أهم الطرق التي تصل ما بين مناطق الشمال السوري ومدينة إدلب، وهذا الطريق تحديدا تمر به يعني في اليوم يعني آلاف السيارات، وبالتالي كانت المطالبات أن لا يكون هذه المستودعات ضمن المناطق الحيوية، أن يكون هذه المستودعات ضمن مناطق عسكرية بعيدة عن المناطق السكانية. حتى طريق سرمدة بالأمس كان قد قطع بشكل كامل لعدة ساعات نتيجة وجود الكثير من الذخائر التي لم تنفجر نتيجة هذا الانفجار، وبالتالي تدخلت فرق الدفاع المدني ووزارة الطوارئ والكوارث وحتى فرق الهندسية التابعة لوزارة الدفاع في محاولة يعني البحث عن هذه الغام او حتى يعني الذخائر المنفجره لابعادها بشكل اساسي عن المناطق الماهوله. لكن ما استطيع ان اؤكده ان الحصيله هي غير نهائيه حتى هذه اللحظه وسيم، 14 شخص قتلوا من وزاره الدفاع بالاضافه الى اكثر من 10 اشخاص بينهم مدنيين كانوا قد اصيبوا نتيجة هذا الانفجار الذي حدث يوم أمس وسيم.
1: نعم إبراهيم، هل لا تزال هناك مخاطر في محيط موقع الانفجار؟ وما الإجراءات التي اتخذت من قبل فرق الدفاع المدني وجهات مختصة أخرى في هذا الإطار؟
0: نعم، في بداية التفجير وسيم كان العمل على قطع هذا الاستراد بشكل كامل، كانت هناك عملية بحث من قبل فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع وحتى يعني الفرق الدفاع المدني. حتى ساعات يعني المساء تم يعني فتح هذا الطريق، ومن يعني عندما نتحدث عن فتح هذا الطريق فبالتأكيد سيكون هناك عمليات تأمين يعني للمنطقة بشكل أساسي. الأمور عادت إلى طبيعتها في تلك المنطقة. على بالأساس هو الموقع الذي حدث به الانفجار كان في وقت سابق يعني هو مقر أو متواجد يعني حاجز عسكري كان قبل سقوط نظام الأسد، لكن في الفترة الأخيرة الكثير من الحواجز يعني العسكرية أو الأمنية تم إعادة انتشارها بشكل يعني كبير، وأصبحت يعني بعض الحواجز الأساسية المتواجدة على طريق الام 5 أو حتى على طريق الام 4 وغيرها من النقاط، لكن بشكل أساسي هي نقطة سابقة وحدث بها هذا الانفجار. لكن وزارة الدفاع كانت تتحدث بشكل يعني مباشر بأن عملية التخزين كانت مؤقتة فقط، يعني عملية تجميع ووضعها بشكل مؤقت ثم سيتم نقلها، لكن يبدو أن هناك بالفعل قد حصل خطأ في عملية التخزين وحدث هذا الانفجار الذي وصف حقيقة بأنه كبير جدا في تلك المنطقة.
1: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من إدلب إبراهيم السويد. قالت إدارة مكافحة المخدرات إن فرعها في محافظة حمص نفذ عملية أمنية أسفرت عن توقيف شخصين لتورطهما في تجارة وترويج المواد المخدرة. أوضحت الإدارة أنها ضبطت بحوزة المقبوض عليهما 50,000 حبة من الكبتاجون، مشيرة إلى أنه ستتم إحالتهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. وكانت قيادة الأمن الداخلي في حمص أعلنت ضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة، وألقى القبض على شخص يشتبه

0: تورطه في القضية. أكدت القيادة في تصريح لمديرية الإعلام أن متابعة السيارة وتفتيشها بعد التأكد من خلوها من المواد المتفجرة أسفرا عن العثور على مواد مخدرة بداخلها. وأضافت أن السيارة والمواد المضبوطة أحيلت إلى فرع مكافحة المخدرات، في حين تتواصل التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية. دانت وزارة الخارجية دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأراضي السورية والتجوال في جبل الشيخ، معتبرة ذلك انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقانون الدولي. أكدت الوزارة أن استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، محملة إسرائيل المسؤولية عن تداعيات هذه الانتهاكات. دعت الأمم المتحدة والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك. ينضم إلي من بوخارست الكاتب بالشأن السياسي عبد الرحيم خليفة. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير. برأيك أولا، ما الرسالة السياسية التي تحملها يعني كلمات وتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في زيارته لجبل الشيخ؟
1: صباح الخير أستاذ وسيم، شكرا على الاستضافة، شكرا لجهودكم ولجمهوركم الكريم. لا شك أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني يريد أن يرسل رسائل عديدة الحقيقة، ليس فقط لسوريا إنما أيضا على مستوى الإقليم والعالم. نحن كما نعلم أن يعني هذا الدخول اليوم وتدنيس الأراضي السورية من قبل بنيامين نتنياهو شخصيا يأتي بعد سلسلة من العقوبات والإجراءات التي اتخذتها 11 دولة أوروبية إضافة إلى كندا. وهذا التصعيد يحصل رغم اللقاء الذي حصل بين وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني ورئيس الموساد غوفمان في نهايات أغسطس الماضي، الذي سعى الحقيقة إلى تثبيت اتفاق إلى هدنة محينة وإلى العودة، محاولة العودة إلى اتفاق الهدنة في 74. كل ذلك إسرائيل حقيقة تضرب به عرض الحائط، تريد أن تقول للدولة الإسرائيلية أنها هناك يعني أن وجودها يبدو في هذه المنطقة دون تنازلات كبرى من الدولة السورية سيستمر. وهذا الأمر أيضا يستثمره بنيامين نتنياهو في الحملة الانتخابية الداخلية اليوم. نحن كما نعلم إسرائيل على أبواب انتخابات في نهاية شهر أكتوبر القادم، وبالتالي أيضا وبنيامين نتنياهو وحزب الليكود يواجهان أزمة ليس فقط داخلية، أزمة على مستوى عموم دولة الكيان، على مستوى المجتمع الإسرائيلي، بحكم يعني المخالفات والتجاوزات والمحاكمات التي تحيق ببنيامين نتنياهو شخصيا. أنا أعتقد أنه يريد أن يقول للمجتمع الدولي أنه غير آبه بالعقوبات التي تفرض على دولة إسرائيل، يريد أن يقول لسوريا والولايات المتحدة الأمريكية معها والدول التي سعت للقاء وزير الخارجية مع مدير الاستخبارات الإسرائيلية بأن أمن إسرائيل ومصالح إسرائيل هي من تقرره وليس الضغوط التي يمكن أن تمارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ثالثا، أنا أعتقد أنه يريد أيضا أن يوجه رسالته للنغف. في كل ذلك بنيامين بن نتنياهو يبدو، وكل هذا التحالف اليميني المتشدد الذي لم يعني الأسوأ في تاريخ دولة إسرائيل، يريد أن يقول في النتيجة أنه يعني غير آبه بكل ما يحصل حوله في الإقليم والعالم، وأنه ماض في سياساته. كما نعلم، كما نذكر بأنه منذ سقوط نظام الأسد البائد فور سقوطه في 8 ديسمبر كانون أول 2024، كانت إسرائيل قد أطلقت عملية ما سمي سهم الباشان، التي يعني استهدفت العديد من المناطق السورية، واستهدفت خلال 48 ساعة التي تلت سقوط نظام الأسد حوالي 350 هدفا عسكريا داخل الدولة السورية. اليوم أنا أعتقد أن إسرائيل تحاول حقيقة يعني إقامة حتى وقائع دائمة، وهنا المخاوف أستاذ وسيم. يعني ليس ما تقوم به إسرائيل كما تدعي بأنه مؤقت وذو طبيعة دفاعية، واضح تماما من خلال بعض التحصينات العسكرية وإقامة نقاط عسكرية وتغيير في البنية أو إقامة بنية تحتية للجيش الإسرائيلي. أنا أعتقد هذا يثير الحقيقة مخاوف جدية بمسألة بقاء إسرائيل لأمد طويل في هذه المناطق، احتلال قضم واحتلال هذه الأراضي من جديد. ودعنا نكون صرحاء في هذه النقطة، في ظل التراخي الدولي في مسألة معاقبة إسرائيل، في لجم إسرائيل، في إجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي وعدم التوغل في الأراضي السورية، وإجبارها في النتيجة إلى الذهاب إلى طاولة مفاوضات لإنجاز اتفاق العودة لاتفاق 74 أو إنجاز اتفاق أمني، كما تقول يضمن لها يعني بشؤونها الأمنية.
0: نعم، كيف يمكن تفسير الموقف الأمريكي والدولي من هذه الانتهاكات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، خصوصا أن إسرائيل يعني تبرر موقفها باعتبارها تحركات أمنية؟
1: يعني أنا أعتقد أن هناك نقطة ضعف في السياسة الأمريكية تتعلق في مسألة إسرائيل، ونحن كما نعلم أن هناك تبني أمريكي لدولة إسرائيل فيما تفعله في كل شيء وفي أيا كان. يعني كما شاهدنا على ذلك ما حصل في غزة، رغم كل التنديد الدولي، رغم كل يعني التجاوزات التي تم ارتكابها هناك، إلا أن يعني الولايات المتحدة الأمريكية لم تمارس ضغطا كافيا على بنيامين نتنياهو وعلى دولة إسرائيل، رغم العديد اللقاءات التي حصلت بين الرجلين، بين ترامب الرئيس الأمريكي وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء العدو الصهيوني. أنا أعتقد أن هناك يعني تبني في النتيجة عندما تتحدث إسرائيل عن قضايا الأمن، هناك تبني أمريكي لا يمكن لأحد في الدولة الأمريكية على مستوى سواء حزبي الجمهورية أو الديمقراطي أيا يكن يعني الذي يسكن البيت الأبيض الأمريكي، يستطيع التأثير والضغط كثيرا على الإسرائيل ويذهب بعيدا في مسألة ممارسة الضغط. أعتقد أن هناك يعني في هذا المجال حاجة اليوم حتى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كونه مقبل على انتخابات نصفية يعني في أيضا في نوفمبر القادم، وهناك مخاوف، هناك يعني حسابات ربما لن تعطي الحزب الجمهوري اليوم النفوذ والقوة التي يتمتع بها في مجلسي الشيوخ والنواب. أنا أعتقد أن هناك ثغرة في هذا الشأن، هناك ثغرة في السياسة الأمريكية تجاه قضايا الشرق الأوسط عموما فيما يتعلق إسرائيل وما تفعله، ليس فقط في سوريا بل على مستوى عموم الإقليم. المخاوف اليوم شديدة بأن تتحول هذه التوغلات وما تفعله إسرائيل هناك يعني إلى وجود دائم. ليست القضية اليوم فقط بدخول بنيامين نتنياهو، القضية هي أكبر من ذلك بكثير اليوم نتيجة التهديد المستمر لدولة الكيان الصهيوني. نحن نرى يوم أمس تحديدا، وهذا الخبر جاء أيضا على شاشتكم، بأن قوات الاحتلال الصهيوني دولة الكيان الصهيوني قامت بقصف مدفعي لأراضي زراعية في هذه المناطق التي يعني المناطق السورية والمناطق التي توغلت فيها سواء في المنطقة العازلة أو في القنيطرة وجبل الشيخ. هناك مخاوف حقيقية اليوم في ظل هذا الوضع، في ظل هذا التراخي الإقليمي والدولي، من أن يتحول الوجود الإسرائيلي في هذه المنطقة إلى وجود دائم واحتلال دائم يذكرنا بغيره من المناطق. ما حصل في غزة رغم كل الكلام عن إدارة دولية وعن الاتفاقات لم ينفذ منه شيء حتى الآن. فإذا إسرائيل لديها مخططات أوسع بكثير حقيقة من مسألة ما تدعيها عن مخاوف أمنية أو محاولة يعني فرض وقائع لضمانات أمنية. نعم. هناك مخاوف من أن المشروع الإسرائيلي أبعد من ذلك بكثير.
0: نعم، شكرا لك الكاتب بالشأن السياسي عبد الرحيم خليفة، كنت معنا من بوخارست. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة استهدفت بالرشاشات الثقيلة في وادي قرية معرية بريف درعا، ويأتي هذا الاعتداء على وقع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا ولا سيما في محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي، حيث ينفذ الاحتلال عمليات توغل متكررة ويعيق حركة المدنيين كما يختطف مدنيين بشكل متكرر. هذا وقال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن 3 مختطفين سوريين من ريفي القنيطرة ودرعا، موضحا أنهم أجروا الفحوصات الطبية اللازمة في مشفى الجولان الوطني، وذلك للتأكد من حالتهم الصحية وسلامتهم.
2: 3 أشخاص تم الإفراج عنهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصلوا إلى مشفى الجولان للإطمئنان على حالتهم الصحية وخلوهم من الأمراض المزمنة. هم من قرية المعلقة وآخرين من قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك. جيش الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 16 شخصا خلال 2 شهر كانوا محتجزين داخل سجن سيدي تيمان في منطقة بئر السبع في الأراضي الفلسطينية. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: استقبل الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد شيباني في قصر الشعب بدمشق استقبلا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وبحسب رئاسة الجمهورية بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والأردن، إضافة إلى آفاق توسيع التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. هذا وأجرى وزير الخارجية سعد الشيباني مباحثات موسعة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق، أكد خلالها العمل على تطوير شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، ذلك بحسب بيان سوري أردني مشترك. أوضح البيان أن المباحثات تناولت الأوضاع في جنوب سوريا وجهود تنفيذ خارطة الطريق المشتركة بشأن السويداء وتعزيز استقرار الجنوب السوري. جدد الوزيران إدانتهما لاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، محذرين من تداعيات استمرارها، في حين رحب الصفدي بإعلان حل قسد ودمجها ضمن المؤسسات العسكرية السورية.
3: خارطة طريق السويداء في واجهة المشهد اليوم، فهنا يعاد بحث المسار الذي جرى التوافق عليه العام الماضي لمعالجة ملف المحافظة العالق، وذلك مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق. مباحثات الصفدي مع نظيره أسعد الشيباني تناولت بحسب وزارة الخارجية السورية تطورات الأوضاع جنوبي البلاد ومسار تنفيذ خارطة الطريق بشأن السويداء التي وقعت بين دمشق وعمان وواشنطن في أيلول من عام 2025. هذه المباحثات تلتقي مع تأكيد المبعوث الأمريكي توم باراك قبل أيام أن خارطة الطريق المطروحة تمثل السبيل الوحيد للحل، داعياً إلى حوار يحقق المساءلة ويعيد الأمن ويمهد لعودة النازحين وإعمار ما دمرته المواجهات، إضافة إلى تأكيد الشيباني خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب على مضي دمشق في تنفيذ الخارطة لضمان اندماج كريم للسويداء في نسيجها الوطني. الخارطة التي يعاد طرحها في مشهد السويداء تنص على أن المحافظة جزء من سوريا، وصولاً إلى إعادة إدماج المحافظة تدريجياً في مؤسسات الدولة، كما تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات، فضلاً عن إطلاق المحتجزين وإعادة الخدمات وتأمين طريق دمشق السويداء. وبين تأكيدات واشنطن وتمسك دمشق بمسار الخارطة، يبقى اختبارها الحاسم في التنفيذ على الأرض، وهو ما بدأ بالتشكل مع دفع ملف المحافظة نحو المعالجة عبر مسارات مختلفة.
0: من دمشق تنضم إلي مراسلة تلفزيون سوريا ديالة البحري. مرحبا بك ديالة. أبرز نتائج اجتماعات وزير الخارجية الأردني مع نظيره السوري أسعد الشيباني.
4: نعم مرحبا وسيم، يعني حقيقة هذه الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي البارحة إلى سوريا يعني كانت تأتي بعد سلسلة من اللقاءات والاتصالات التي جرت ما بين الجانبين خلال الفترات السابقة. شملت هذه الزيارة حقيقة عدد من الاجتماعات، ضمت كل من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وكذلك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وأيضا اجتماعا مع الرئيس أحمد الشرع. حقيقة مجموعة من يعني الملفات كانت مطروحة على طاولة الاجتماعات خلال هذه الزيارة، ملفات داخلية، ملفات إقليمية وملفات اقتصادية. أيضا أبرز هذه الملفات وفي مقدمتها هو ملف السويداء ومتابعة الجهود المبذولة وتنفيذ يعني ما يتعلق بخارطة الطريق المشتركة التي تم طرحها للوصول إلى حل ومعالجة لهذا الملف. كذلك أيضا يعني كان هناك ملف آخر وهو ملف الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية على يعني الأراضي السورية، ويعني أدان طبعا كل من وزيري الخارجية هذه الاعتداءات التي اعتبرت بأنها يعني تؤثر على أمن واستقرار المنطقة والإقليم بشكل عام، وكذلك دعوا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط النظام المخلوع، وكذلك أيضا يعني احترام سيادة سوريا وأمنها، خاصة في الوقت الذي تتجه فيه سوريا اليوم إلى يعني متابعة شأنها الداخلي والعمل على بناء سوريا من جديد. أيضا يعني على الجانب الاقتصادي كان هناك متابعة للتحضير للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني التي ستعقد في دمشق، وكذلك متابعة لمخرجات الدورة الثانية التي تم عقدها سابقا في عمان. طبعا هذه يعني المخرجات التي تتضمن مجموعة من الملفات الاقتصادية على صعيد يعني الطاقة، المياه، التجارة وغيرها بكل الأحوال، بالإضافة أيضا إلى ملف ضبط الحدود سواء على الجانب السوري أو الجانب الأردني، والجهود المبذولة من كلا الطرفين لضبط الحدود وتعزيز الأمن والاستقرار وسيم. بكل الأحوال يعني كان هناك بيان قد صدر عن وزارتي الخارجية السورية والأردنية أكدا فيها الحرص على البناء على تطوير العلاقات المستمرة بين سوريا والأردن وتحويلها إلى شراكة استراتيجية شاملة بكل الأحوال وسيم.
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق ديالى البحري. أطلقت شركة ميجاد للتقنية خلال مؤتمر في العاصمة دمشق، أطلقت منظومة ميجاد كلاود كأول مزود خدمة استضافة سحابية في سوريا.
5: الفكرة باختصار أنه نحن اليوم عم نوفر الحوسبة السحابية للكلاود سيرفيس، أنه تكون موجودة جوا سوريا بمركز بيانات محلي بالكامل بسيرفراته وتجهيزاته بكل موارده، عم يحسن يتعامل حتى مع الإشكالات اللي موجودة بنعرفها بالبنية التحتية، وعم يوفر خدمات كتير متنوعة للسوق، واللي هي السوق بيحتاجها حتى يبني عليها خدماته، حتى يبني عليها الأنظمة اللي بتعمل تدعم التحول الرقمي. والميزة أنا بقول أكثر من هيك أنه في مواكبة لأنه نمشي مع الاعتمادات العالمية بشكل رسمي. نحن من قبل ما يخلص موضوع العقوبات والحصار كنا حريصين أنه أي خدمة بدنا نأخذها بدنا نأخذها باعتمادية رسمية بعقود رسمية مع الجهات اللي بتوفرها. اليوم كل الخدمات بلا استثناء من أصغر مسمار لأكبر خدمة كله باتفاقيات رسمية مع الجهات بعقود رسمية حتى نضمن استمرارية الخدمة وتقديمها بشكل جيد، مو فجأة هيك توقف أو تنقطع عن العميل.
0: حجزت الضابطة المائية في درعا 3 حفارات مخالفة، بينها حفارتان في مدينة طفص وأخرى في مدينة داعل، ليرتفع عدد الحفارات المحجوزة لدى مديرية الموارد المائية إلى 79 حفارة. أوضحت وزارة الطاقة أن الحفارات نقلت إلى مرآب المديرية مع استكمال التحقيقات لتحديد أصحابها وإحالتهم إلى القضاء، وذلك ضمن إجراءات مكافحة الحفر العشوائي وحماية مخزون المياه الجوفية في المحافظة. كما أكدت الوزارة استمرار كوادرها بمكافحة الحفر العشوائي للآبار لضمان استدامة مصادر المياه مع إحالة المخالفين إلى القضاء المختص. قال نائب رئيس لجنة الدواجن في غرفة تجارة حماة عبد العزيز شومل، قال إن مربي الدواجن تكبدوا خسائر كبيرة من جراء السموم الفطرية التي تأتي مع الذرة تدخل في صناعة الأعلاف.
6: الفترة الماضية عانى المربين بكثرة من موضوع السموم الفطرية اللي تجي مع الذرة، هي الذرة اللي عم تجي ذات نوع سيء، فكان في معاناة شديدة من السموم الفطرية، وكان في عبارة عن أعراض مرضية كثير تظهر على جهاز الأمعاء، فلذلك كنا عم نعاني كثير أثناء التربية، وبالتالي كان في خسائر نتيجة وصول أعلاف سيئة جدا. وللأسف نحن يعني نستغرب من دخول هاي الأعلاف سواء درع أو صويا بدون فحص. يعني أنا شلون ما بيكون في مواصفات قياسية، أنا اليوم المربي عم ياخذ أعلاف عم يدفع ثمنها، لازم يكون في مواصفات قياسية لهي الأعلاف. للأسف مو بس باخرة، للأسف دخل عدة مصادر للأعلاف السيئة، وكانت هي الأعلاف سيئة جدا سواء الدرع أو صويا، أثرت على العامل الإنتاجي لقطاع الدواجن، وبالتالي زادت التكاليف، وبالتالي أثرت على سببت خسائر للمربين.
0: في حمص استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من الأهالي هناك بشأن قرار مجلس المدينة ببدء استيفاء رسوم على ركن السيارات في الشوارع الرئيسية وسط المدينة بتعرفة قدرها 20 ليرة جديدة عن الساعة الواحدة في شوارع رئيسية وسط المدينة.
7: في كذا حدا من الموظفين، انا كموظفه وزملائي كموظفين عندهم سيارات مثلا، عم يجوا لهون مثلا بدهم يصفوا، موظفين ماليه او عقاريه او كذا، بدهم يصفوا سياراتهم بمكان معين، ما عم بيلاقوا مكان يصفوها، فعم يضطروا بعض الزملاء ياخذوا سياراتهم لمكان كتير بعيد مشان يصفوها، وبالتالي راتبهم بالشهر تقريبا $100. تمام، خلي يكون 1.5 مليون، هذا الحكي كلياته بدهم يدفعوه مشان مصفات السيارات، فبيضطروا خلص يا اما ما يجوا بالسرفيس. امبارح بعض الزملاء قال خلص رح نجي مشي وليش ندفع نحن اجار المصفات.
8: بكير بشوف لسه بكير على هيك قرارات، بكير كثير، يعني في كثير امور للمدينه ترى اولويات، في تركيب اشاره المرور، في تنظيم السير، في عندنا 100 مشكله ومشكله، يعني الاولويات انه نروح ننظم كل هاي الامور بعدين نفكر بهذا الموضوع. الامر الثاني يعني ما معقول اليوم مثلا بعرف شخص سيارته على باب بيته جزير يدفع مأجورة،
9: انت لحتى تاخذ مني مواقف مأجورة اعمل لي خدمات لهي المواقف، يعني اعمل لي تخطيط، اعمل لي مثلا طرق، ظبط لي الاماكن اللي احنا عم نصف فيها. نحن اصلا عم نصف كيف ما كان، يعني صار في صف ثاني، صار ما بعرف شو، فهذا حكي مشكلة. حتى تاخذ مني انت مقابل خدمة معينة، اعطيني الخدمة بالاول
10: بعدين يعمل اشتراكات. مثلا انا فريد، مثلا انا صاحب محل هون، تمام، بدي اصف دوام 8 ساعات او يا اخي شغيل دوام 8 ساعات، عارف شو، فبدي ادفع 16000، راحت يوميتي، عارف شو، يعمل لي اشتراك، نحن اصحاب المحلات، يعمل لي اشتراك يا اخي. مثلا انا ما صاحب محل عامل، تمام، اجيب ورقه من صاحب المحل نفسه عشان اقدم اعمل اشتراك، مثلا باخذ 5000 باليوم يا اخي، 5000 مليحه يعني.
11: هون عم ياخذوا 2000. امبارح طلعت على القصر العدلي، كنت بالقصر العدلي وصلت صفيت السياره انا وطالع من القصر العدلي، اجا تمت نص ساعه، قديش؟ قال 3000. قلت له ليش 3000 هنيك هون وبالبلد 2000؟ قال والله هيك المتعهد بده. قلت له معقول هون شكله هنيك شكل؟ قال ايه والله. اعطيته 3000 وضليت ماشي، ما بدي اتجادل انا وياه مشان 1000 وقول له ليش وما ليش وكذا. هذا اللي صار.
0: وفي العاصمة دمشق استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين حول مشكلة أماكن ركن السيارات.
12: نحن اليوم هذا القرار اللي طلع أنا بلاقي مناسب، بفكرة أنه اليوم محلي أنا بشارع خالد الوليد وتجاري، يعني أنا عندي أدوات منزلية، طبعاً كله بيجيني عندي 4-5 سيارات كل يوم بتنزل وبتحمل، ما عندي مجال أحياناً الشوفير يوقف، أحياناً بيجتمعوا 3 سيارات مع بعضهم وبيعملوا عجقة، احيانا الشرطي ما بيقدر يخليهم يوقفوا لانه صار في مثل عجقه زياده، صار في ضغط زياده عليهم ما بيقدروا. هذا انا القرار اللي طلع انا بلاقيه مناسب، رصيف عريض، صرت انا فيني نزل بضاعتي باريحيه، صرني انا فيني انا اذا القرار هو انه فيني احجز مكان لسيارتي كمان ممتاز، صرت اقدر اجيب سيارتي.
13: لهذا القرار بدي اعمل اباء جديده على اصحاب المحلات ولا شو يعني هيك. هلا موقف خاصة إيجارة غالي 200 ورقة ساعة، هلا إذا بدي تحملوه لتجاري بدي يصير أكثر، يعمل أداء جديد يعني.
14: كثرة السيارات بالبلد، لأنه بدول العالم كل دولة في عندها وزارة مدري شو بسموها، ما بعرف اسمها بدقة، هلا بيعرفوا قديش مساحة بلدهم، شو عندهم شوارع، بيجيبوا كم سيارات بحيث على قدهم. نحن عندنا هون عدد سيارات قد عدد السكان، إيه ما في محل تصفي السيارات.
15: الشارع العام ازدحام، بدك تقضي مشوار لا احسن لك بسكليت احسن من سياره، صار من العجق. الشغله الثانيه حتى بالحاره اللي بدك تصفيها ما في قرنة صف، يعني العيله الوحده اللي بالحاره عندها 4 سيارات. زمان كان يحط يساوي سيارات تمشي بالشارع، يوم مجوز يوم مفرد، لكن المنعم صار يشتري سيارتين، رقم مجوز ورقم مفرد.
16: السيارات القديمه بالذات الموديلات القديمه جدا عم بتلاقيها، عم بتلاقي بصف السيارة على الكوع، يعني السيارة ما عم نلف إلا عيوننا عم بتنشف، وبعض أحيانا عم يسكر طريق، يعني هلا مثلا عندنا كذا حارة بتلاقيها مسكرة تبتعد اللي بعدها.
0: افتتح قسم لأمراض القلب لدى الأطفال في مشفى ابن الوليد بحمص بعد تزويده بالأجهزة الطبية والكادر المتخصص، وذلك بتزامن مع توسعة قسم الكلى وتطوير خدمته في المشفى.
17: أهم بنود الأنجلتها هي عيادة أو بالأصح جناح القلبية عند الأطفال لخفف عبء نفسي ومادي كبير على أهالي حمص وما حول حمص. طبعا العيادة مجهزة بكل الأدوات اللازمة لتقييم الآفة القلبية وعلاجها عند الأطفال، وبالإضافة للكادر البشري من أخصائيين واستشاريين ومقيمين فرعي قلبي. كما قمنا بتوسيع قسم الكلية وغسيل الكلية في مشفى ابن الوليد، بالإضافة إلى قريبا افتتاح قسم الكلية عند الأطفال، وقمنا باستقدام أخصائيين فرعيين لكلية عند الأطفال كمقيمين. الخطة اللاحقة هي توسيع قسم عناية الحواضن في مشفى ابن الوليد بسعة استيعابي حوالي مع قسم الحواضن 30 إلى 40 حاضنة، بالإضافة إلى افتتاح عناية الأطفال في حمص إن شاء الله.
0: في حمص أيضا يقدم مركز الأطراف الصناعية هناك خدمات مجانية لنحو 30 مريضا شهريا من مختلف المحافظات السورية، باعتباره واحدا من مركزين فقط من نوعه في سوريا. تشمل خدماته تركيب الأطراف والتأهيل الحركي والعلاج الفيزيائي والدعم النفسي.
18: فقد توفيق أحد أطرافه خلال سنوات الحرب، وها هو يبدأ الآن رحلة تركيب طرفه الصناعي الجديد. حاله كحال العشرات الذين يرتادون مركز تركيب الأطراف الصناعية في حمص، والذي بات ملجأ لهم يبدد شيئا من آلامهم ويعيد فتح بوابة الأمل لهم من جديد.
19: سمعت عن المركز هون لأنه بيقدم هيك خدمات، جيت أول مرة لهون، أخذوا كل المعلومات عني وكان نفسية والحمد لله كان مركز تفاجأت فيه فعلا أنه موجود عندنا بسوريا هيك، إن كان من الاستقبال أو من اللي عملوا معي مقابلات أول شيء للحالة النفسية وكذا وهذا. وقت اللي صار فيه موجود متوفر جميع الاحتياجات، اتصلوا فيه وجيت لهون اليوم. هلق الشاب اللي كان معي من شوي أخذ قياسات لأجري وخدمات ممتازة جدا جدا جدا، الحمد لله أنه في عندنا شيء مثل هذا موجود بسوريا.
18: يقدم المركز خدماته مجانا لنحو 30 حالة شهريا، تبدأ رحلة علاجهم بالتقييم ثم تجهيز وتركيب الأطراف عبر مراحل متتالية وصولا للدعم النفسي والعلاج الفيزيائي والتأهيل وتدريب المرضى على خطوات جديدة عنوانها الإرادة والثقة والاستقلالية.
20: طبعا مركزنا تابع لوزارة الصحة، مديرية صحة حمص، هو أحد مركزين تابعين لوزارة الصحة حاليا، مركز ابن نفيس بدمشق ومركز حمص. طبعا مركز حمص عم يقدم حزمة خدمات، هو مركز إعادة تأهيل، الخدمة الرئيسية هي أطراف صناعية. أعداد المرضى للأسف كبيرة بحكم المصاب الجلل اللي أصاب البلد.
18: تحديات كثيرة يواجهها المركز للوصول إلى مستويات الطموح، يقابلها الكادر بعزيمة وإصرار على زرع البسمة وتغيير حياة المستفيدين وتبديد المعاناة الجسدية والنفسية التي يعيشونها. بتقديم خدماته المجانية شهرياً لعشرات المرضى من عدة محافظات سورية، يسعى مركز الأطراف الصناعية في حمص لأن يكون نافذة مضيئة للأمل وأن يتجاوز كل التحديات حتى الوصول إلى خدمة تليق بهذه الشريحة من المرضى. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: وإلى دير الزور، إذ وصلت إلى مديرية الصحة هناك شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من منظمة سوريا للإغاثة والتنمية بدعم من صندوق مساعدات سوريا، بهدف دعم المرافق الصحية وتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا في المحافظة.
21: بتمويل كريم من صندوق المساعدات السورية إفسي وتنظيم وتنفيذ منظمة سوريا للإغاثة والتنمية SRD، تم تسليم مديرية الصحة دير الزور شحنة متكاملة من الأدوية والمستلزمات الطبية استجابة للاحتياجات الصحية ذات الأولوية في المحافظة. تضمنت الشحنة أدوية الأمراض المزمنة ولا سيما أدوية ارتفاع ضغط الدم والسكري وأدوية علاج الأطفال، إلى جانب مجموعة من الأصناف الدوائية التي تم تحديدها بالتنسيق مع مدير الصحة دير الزور. طبعا هذه الأدوية مجانا للمواطنين. كما شملت الشحنة أهم المستهلكات والمستحضرات الطبية والسوائل الدوائية والسوائل الوريدية بهدف دعم المرافق الصحية وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين. من المتوقع أن تسهم هذه الشحنة في سد جزء مهم من الاحتياجات الحالية والتخفيف من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يدعم استجابة القطاع الصحي ويحسن فرص حصول المرضى على العلاج في محافظة دير الزور وسد النقص الحالي موجود في هذه المحافظة.
0: وفي إدلب دخل الكادر التمريضي والفني في مستشفى إدلب الجامعية دخل يومه السابع على التوالي من الإضراب المفتوح عن استقبال الحالات الباردة مع استمرار تقديم الخدمات الإسعافية والحرجة من دون انقطاع. شهد الاثنين الفائت وقفة احتجاجية للكادر أمام بوابة المستشفى رفعوا خلالها لافتات تطالب بإنصافهم وتحسين ظروف العمل. وبحسب مصادر من داخل الكادر يأتي الإضراب نتيجة تراكم مطالب وحقوق وظيفية لم تعالج، في مقدمتها الإرهاق الناجم عن ساعات العمل الطويلة ونقص الكوادر وعدم صرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية. أدى الإضراب إلى تأجيل عدد كبير من العمليات الجراحية الباردة، في حين أبلغت إدارة المستشفى المرضى بمراجعة العيادات بعد انتهاء الإضراب وتحقيق المطالب. ويواجه مستشفى إدلب الجامعي ضغطا استثنائيا بوصفه المستشفى المرجعي الوحيد في المحافظة، إذ أغلقت عشرات المستشفيات وهاجر آلاف العاملين ما ضاعف العبء على الكوادر المتبقية. بدأ مزارعو الجوز في دركوش ومناطق أخرى في ريف إدلب قطاف محصولهم وسط تراجع في الإنتاج هذا العام بفعل الرطوبة والأمراض الزراعية وفق مزارعين، ما أدى إلى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار.
1: ثمرة بعد أخرى تكتمل على هذه الأرض حكاية موسم بعد عام من العناية والانتظار. هنا في بستانه بدركوش يحصد أبو محمد وعائلته موسما طال انتظاره وموردا يضيف إلى محاصيل أرضه جزءا مهما من دخل الأسرة، لكن حصيلة هذا العام جاءت أقل من المواسم السابقة، إذ يقول أبو محمد إن الرطوبة والأمراض التي أصابت الثمار انعكست على كمية الإنتاج.
2: يعني الجوز موسم، الجوز موسم أمامي في دركوش والعالم تعتمد عليه وبتبيعه وبتعيش من ثمره وبتحط منه مونة وبتبيعه للتجار، تجار بياخذوا الجوز بكسروه وبينزلوه، لأن جوز دركوش هذا اسمه جوز بلدي، من أفضل أنواع الجوز ومن أغلى أنواع الجوز في مدينة دركوش وفي محافظة إدلب بشكل عام.
22: بعتوا يا أبو عبد الله معاذ سجل 84 الله يجمعنا بمحمود.
1: التراجع في البساتين انعكس على الكميات الواصلة إلى أسواق دركوش، فبحسب تجار السوق تجاوز سعر كيلو جرام الجوز الأخضر بقشره 80 ليرة سورية، مرتفعا عن سعره الموسم الماضي مع انخفاض المعروض. ومن هنا تبدأ رحلة محصول تتعدد استخداماته، من المكدوس إلى صناعة الحلويات قبل أن ترتفع قيمته أكثر بعد التجفيف والتجهيز.
23: الموسم بشكل عام ضعيف هالسنة، ضعيف عن عام نول، يعني في أقل من عام نول في ضعف، بس بيعوضوا السعر. عام نول السعر كان أقل كمان من هالسنة، هالسنة السعر كويس الحمد لله، حقه ب30 تركي.
1: وتنتشر زراعة الجوز في دركوش ومناطق من حارم وسلخين، حيث يشكل الجوز البلدي موردا مهما للمزارعين، وبين إنتاج تراجع هذا العام وأسعار ارتفعت يحافظ الموسم على أهميته الاقتصادية وحضوره في أسواق المنطقة. رغم التحديات التي ترافق زراعة الجوز وارتفاع تكاليف العناية والقطاف، يترقب المزارعون حصيلة هذا الموسم، فالجوز هنا ليس مجرد محصول موسمي بل مورد رزق يحرك معه أعمال القطاف والتسويق ويحافظ على زراعة ارتبطت بهذه المنطقة منذ سنوات. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: افتتحت مديرية تربية ريف دمشق مدرسة النور المبين النموذجية الإعدادية، ذلك في مدينة أضمير بعد استكمال أعمال ترميمها وتأهيلها وتحديث مرافقها، وذلك بدعم من شركة اسمنت البادية.
3: اليوم كان في مشاركة حقيقية بين المحافظة ووزارة التربية من جهة وبين المجتمع المحلي وشركة اسمنت البادية من جهة أخرى. احتاج هذه الشراكة إعادة ترميم لمدرسة ظهر فيها شيء جديد، ظهر فيها الاعتناء بهذا الطالب. كان واضح تماما العناية حتى بالخدمات للطلاب. نتمنى أنه تكون كل المدارس سورية بهذا الرقي وإن شاء الله الأحسن.
0: أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس، أعلنت تنظيم ضبوط بحق عدد من المكتبات ومحال بيع القرطاسية لمخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم حيازة فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار. قالت المديرية أن الضبوط جاءت مع انطلاق العام الدراسي خلال جولة رقابية نفذتها الدورية المختصة لمتابعة واقع أسواق القرطاسية والمستلزمات المدرسية والتأكد من الالتزام بالتعليمات. كما أشارت إلى أنها مستمرة في جولاتها الرقابية بهدف حماية حقوق المستهلكين والحد من أي ممارسات استغلال لهم، ولا سيما خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في الطلب على المستلزمات المدرسية.

0: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 24 فلسطينيا خلال حملة اقتحامات متزامنة ومداهمات للمنازل في مناطق من الضفة الغربية، إلى جانب اعتداءات للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال. شملت حملات الدهم والاعتقال محافظات جنين وطول كرم وطوباس ونابلس ورام الله وبيت لحم والخليل. وفي بيت لحم وحدها اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين بينهم صحفيان من مناطق متفرقة. هذا وأفادت محافظة القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية. كانت وزارة الأوقاف الفلسطينية قد وثقت 26 اقتحاما للمسجد الأقصى من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وذلك خلال شهر آب الماضي بالتزامن مع اقتحامات للضفة الغربية المحتلة واعتداءات على المواطنين وبناء مستوطنات جديدة. بحث الاحتلال الإسرائيلي إقامة أكثر من 1600 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة. غدت أعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على سلع المستوطنات. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد درست السلطات الإسرائيلية 13 مخططا في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، بينها مخططات لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة، أبرزها توسيع مستوطنتي معالي عاموس وتلمون جنوبي ووسط الضفة الغربية المحتلة لتشمل وسط الضفة المحتلة لتدخل المخططات مرحلة المصادقة ومنح المفعول تمهيدا للترخيص والتنفيذ. قالت منظمة العفو الدولية أن قرار بريطانيا 11 دولة أخرى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل خطوة ضرورية لكنها متأخرة. أضاف بيان المنظمة أن التدابير المعلن اتخاذها لا تكفي للوفاء بالالتزامات المترتبة على الدول بموجب قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تموز من عام 2024، داعية جميع الدول إلى إنهاء دعمها السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل ومطالبة بحظر مبيعات الأسلحة إليها أو مطالبة بذلك، محذرة من أن عدم اتخاذ خطوات حازمة يشجع على مواصلة انتهاك القانون الدولي. تنضم إلي من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. ريم، المزيد من التفاصيل عن اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لنحو 24 فلسطينية خلال حملات مداهمات متفرقة.
1: نعم وسيم، بالفعل حملة اعتقالات واسعة يقوم بها الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بالتزامن أيضا مع اعتداءات المستوطنين التي أيضا أصبحت تشكل خطر كبير على الفلسطينيين في محافظات الضفة، تحديدا في محافظة نابلس. هذا اليوم أيضا كان هناك مداهمات للمنازل واعتقالات، حيث اعتقل الجيش الاحتلال من محافظة بيت لحم 7 مواطنين بينهم صحفيان خلال مداهمته لمخيم الدهيشة في المحافظة، بالإضافة إلى أيضا اقتحامه بلدة برقة شمال غرب نابلس، والتي من خلالها أيضا نفذ عدد كبير من الاعتقالات، وكذلك كان هناك في محافظة جنين وغيرها من محافظات الضفة. نحن نتحدث هنا إذن عن حملات كبيرة في كل يوم، من تبدأ منذ فجر هذا اليوم وأحيانا تبدأ منذ ساعات متأخرة من الليل كما حدث في بلدة برقة حتى صباح اليوم، وبالتالي ساعات طويلة من خلالها يقوم الاحتلال بمداهمة القرى والبلدات، يفرض أحيانا حصارا على البلدة تحت مسمى عملية عسكرية واسعة، يقوم من خلالها بمداهمة المنازل، تفتيش محتوياتها، تحقيقات ميدانية أيضا مع الشبان وتنفيذ اعتقالات. عدد من هذه الاعتقالات يتم الإفراج عنهم لاحقا، ومجموعات أخرى يقوم الاحتلال فعليا باعتقالهم. هذه الحملات هذا اليوم ترافقت أيضا مع اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك أيضا وسيم، حيث اقتحم عشرات المستوطنين كما قالت محافظة القدس باحات المسجد الأقصى المبارك، وكان التركيز أيضا من الجهة الشرقية. عدد المقتحمين بلغ تقريبا 226 مستوطنا اقتحموه على دفعات، ونفذوا ما يسمونه بجولة داخل باحاته، وقاموا بطقوس تلمودية وأداء شعائر خاصة بهم مثل السجود الملحمي داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. وهناك تحذيرات أيضا من محافظة القدس فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، وخاصة مع اقتراب الأعياد اليهودية التي تبدأ منذ منتصف أيلول الجاري وحتى بداية أيضا تشرين الأول المقبل. سوف تتكثف من خلالها الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، وتتكثف قرارات الإبعاد ومنع الفلسطينيين من الدخول إلى الأقصى، وهذا أيضا ما حذرت منه المحافظة، حيث بلغت قرارات الإبعاد منذ بداية شهر أيلول الجاري 15 قرارا لفلسطينيين يمنعون من أو يبعدون عن المسجد الأقصى المبارك بمنعهم من الدخول والصلاة فيه، وهو عدد كبير مقارنة بالشهرين الماضيين. وتعزي محافظة القدس هذا الأمر إلى أن الاحتلال يستهدف تقليص الوجود الفلسطيني داخل المسجد الأقصى، وأيضا يحاول منع الفلسطينيين من الصلاة على حساب زيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك، وخاصة في هذه الفترة التي أيضا تقترب فيها الأعياد اليهودية. إذن سياسة ممنهجة أيضا لفرض وقائع على الأقصى من خلال التقسيم الزماني والمكاني ليصبح لليهود وقت فعلي من أجل الصلاة كما يقولون في المسجد الأقصى، وهذه الأوقات يمنع فيها الفلسطينيون من الصلاة أو المسلمون بشكل عام من الصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك، لأن هذا الوقت يكون مخصص فقط من أجل المستوطنين ولأداء ما يسمونهم صلاتهم داخل باحات المسجد الأقصى. إذن هذه التحذيرات من محافظة القدس وسيم هي تأتي في سياق أنه سوف تتكثف أيضا خلال الفترة المقبلة هذه الاعتداءات. نحن نتحدث منذ بداية هذا العام وحتى شهر آب الماضي عن 40,000 مستوطن تقريبا قاموا باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وهو عدد كبير جدا ومضاعف أيضا مقارنة بالسنوات الماضية.
0: شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري. قتل 4 فلسطينيين من عائلة واحدة من جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وضح المركز الفلسطيني للإعلام في بيان أن العائلة المستهدفة وصلت إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة وسط إصابة عدد آخر من الفلسطينيين وحديث عن مفقودين تحت الأنقاض. وأضاف المركز أن قوات الاحتلال قصفت مدفعيا مناطق شرقي مدينة غزة، في حين أطلقت زوارق حربية للاحتلال النار بشكل مكثف في بحر خان يونس والمناطق الشرقية من وسط القطاع. استهدفت غارات إسرائيلية بلدات الخيام وصربين والمنصوري والنبطية الفوقة ومنطقة العرايش، كما استهدفت غارتان منطقة القنطرة لجهة وادي سلوقي وفق الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية. ونقلت الوكالة أن الغارات على طريق مرج حروف زبدين بقضاء النبطية أدت إلى جريحين اثنين. من جانبه قال الجيش اللبناني أنه سجل نحو 7,700 خرق إسرائيلي منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 من حزيران الماضي، محذرا من أن استمرار هذه الخروقات يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 23 نوفمبر المقبل. وأوضح ترامب أن واشنطن لا تجري حاليا أي مفاوضات نشيطة مع إيران، مضيفا أن الهدف الرئيسي للحرب هو منع طهران من الحصول على أسلحة نووية، مضيفا أن البحرية الأمريكية تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز الذي تمر عبره أعداد كبيرة من ناقلات النفط يوميا. قالت صحيفة والستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثاروا معه سرا احتمال استمرار الحرب مع إيران طوال ما تبقى من ولايته الرئاسية. أضافت الصحيفة أن نائب الرئيس جيد فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولين آخرين ناقشوا مع ترامب إمكانية استمرار طهران في مقاومة الضغوط الأمريكية، بما قد يمدد الصراع إلى ما بعد يوم التنصيب الرئاسي عام 2029. بحسب التقرير، يواصل ترامب التعبير عن رغبته في إنهاء الحرب بسرعة، لكنه يدعم في الوقت نفسه فرض حصار اقتصادي طويل الأمد على إيران، وذلك لإجبارها على تفكيك برنامجها النووي. ختام النشرة بأمان الله.

0: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
1: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل الأباني طلع يعني يكفي بزمن كان زمن صعب صحيح، حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني، وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن حمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
0: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم الشعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
1: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات، أنا اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم الحقيقة
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
5: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير واهلا وسهلا بكل يلي عم يتابعونا، يا رب يكون صباحكم مليان هدوء وطاقه حلوه وبدايه بتشبهكم وبتشبه صباحكم. يسعد صباحك عمار.
1: صباحك يا روز وصباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا، بالبيت بالشغل او بالطريق، ان شاء الله يا رب يكون يومكم بلش على خير وبطاقه حلوه.
0: بكل صباح نحن عمار بنرجع بنلتقي بمشاهدينا لحتى نكون جزء من بدايه نهارهم، نرافقهم بلحظات اول النهار قبل ما تبدا عجقه اليوم وينشغلوا الناس ويروحوا على اشغالهم.
1: ومعكم كمان اكيد انا وروز رح نفتح مساحه لقصص قريبه من حياتنا، مواضيع من الواقع وحكي بمس تفاصيل يومنا.
0: لهيك خلونا نبدا هالصباح سوا ونشوف شو اهم عناويننا لليوم. بفقره مفاتيح الشغل اليوم رح نحكي عن المسمى والمهام الوظيفية.
1: وبفقرة الجمال رح نحكي عن حب الشباب وكيفية علاجه من دون ما ننتقل من الحبوب لمشكلة تهيج البشرة.
0: أما بفقرة على الأصول رح نحكي عن إتيكيت الإكرامية، أيمت وكيف منقدمها بطريقة لائقة.
1: وبفقرتنا المنوعة لليوم منواكب أبرز القصص والأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بفقرة كلام ميديا، ومعنا كمان فقرة مميزة من عالم الموسيقى.
0: وأخيرا يا عمار بفقرة زاوية خضراء مع المهندس علاء مصري رح نشوف نبات كتير مميز، كل هذا وأكثر بحلقتنا لليوم فخليكن معنا.
1: صباح الخير مشاهدينا من جديد، يا رب تكونوا بخير. صار لي زمان صراحه ما شاركت روز حلقه،
0: قد قلنا انا وعمار
1: فعلا. اي والله صار لي زمان كثير كثير كثير. في صباح الخير روز مره ثانيه.
0: صباحك عمار.
1: يعني اليوم هيك حديثنا شوي بالمقدمه كمان في كثير كلام واراء والعالم كثير بتحكي فيه، وهو مفهوم الصداقه يلي موجود بكل حدا فينا، بجذور كل حدا فينا. اكيد نحن عنا كثير من الاصدقاء حولنا، منضل بنحكي معنا على مدار سنوات، منتعرف ومنكون صداقات، وغالبا بتكون صداقات مبكره كثير. ولكن يا روز انت برايك كونك عميقه
0: انا عميقه
1: شو يعني كيف نحن ممكن نخلي الصداقه تستمر لسنوات؟ يعني شو هو الشيء الاهم برايك؟ هل ثقه، هل يكون موقف، او مثلا مجرد اهتمام؟ انت شو الفكره عندك؟
0: هلا شوف، صداقه تستمر لسنوات، انا بتذكر في حدا نصحني نصيحه عن الصداقه، انه الصداقه مثل النبته، يعني لما انت تزرعيها وتعطيها اهتمامك، اهتمامك يعني مواقف منيحه للصديق، تقدمي له مواقف منيحه، تكوني معه بفترات صعبه بحياته، طبعا مع قبل نحن بدنا نختار هذا الصديق المناسب، يعني مبادئه بتشبه مبادئنا، تفكيره تقريبا قريب لتفكيرنا او متناسب على القليله، شخص نحن يعني بنشوفه مشروع صديق. لما تشوف انت مشروع صديق قدامك بتبلش انت تعطيه لهذا الصديق مواقف، تعطيه امان من ناحيتك، تعطيه هي الثقه. لما تعطيه هي الثقة أكيد رح تلاقي نتيجة مثل النبتة تماما، تهتم فيها فبتلاقي ثمار حلوة.
1: حلو. طيب دائما يقال روز، أنا ما عم حاورك بس عم ناقش، دائما يقال روز إنه الشخص ما بيحسن يكون صداقات إلا لما يكون كتير صغير، يعني مثلا هو صغير ثامن تاسع بيصير في عنده صداقة بتضل لعشرات السنين، بس الشخص يكبر يعني يصير مثلا شاب عم يعافر بالحياة وهيك فات بسوق العمل وكبر شوي، فبصير صعب يكون صداقة تستمر معه لسنين.
0: هي مو قصة صعب، هي قصة معاييرنا بتتغير. يعني لما نكون نحن بعمر المراهقة أو حتى بعمر الطفولة بدنا حدا يشاركنا حياتنا، يشاركنا مقعد الدراسة، اللعب. لما نكبر بنصير شوي أكثر حساسية تجاه اختيارنا للأصدقاء، خصوصا تجاه بعض المواقف، لأنه أوريدي نحن بنكون يعني

0: ما بحسن نعمل له عسل.
1: شوف عمار، هون في اختبار حقيقي للصداقة. يعني أنت لما تحكي سرك لإنسان توثق فيه فهون يعتبر اختبار الصداقة، يعني اختبار هاي النبتة اللي كنا عم نحكي عنها، يعني هل هاي النبتة فعلا تستحق مني أني كمل هالاهتمام وكمل الرعاية فيها، أو خلاص يعني وقف مشواري، النبتة بتكون دبلت أو ماتت أو خلاص هذا حدها. ايه يعني من هون انت بتبين معك الاصدقاء اللي لازم يضلوا بحياتك، والاصدقاء اللي خلص يعني بتعتبر انه بتحط لهم حدود، ممكن تبعد عنهم حسب الموقف حسب
0: صح السر. يعني انا اللي لي سر وبودك انه سر بكل القرارات،
1: انت بالذات بقول لك ولا سر. احكي لكم سر مشاهدين، عمار من شوي تفركش بس عمل حاله ما تفركش.
0: لا نحن جار كلنا هيك، يعني انا كنت هيك، هي نازله وانا نازل وراها، قالت لي انه وقعت. لا
1: لا ما وقعت، انا ما بوقع.
0: يعني روز فعلا مثل ما حكيتي، اكيد هي النبته ومفهوم النبته اللي عم نحكي فيها بالصداقه بتكبر، ونحن لازم ننتقي اصدقائنا دائما. في فرق كبير بين انك تحكي شيء عادي وبين انك تعطي حدا معلومه شخصيه وتطلب منه يمكن بشكل واضح انه ما يحكيها لحدا.
1: طب اعطيني سر، جرب اعطيني سر عمار. والله ما بقول لحدا، حلفت.
0: هلا مش شوي وقعت لا تقولي لحدا.
1: طيب اذا حدا، اذا رفيقك او عندك صديق فعلا حكى سرك، يعني اتامنته على السر، سر مهم، ولقيت في ناس تانيين بيعرفوا من ورا صديقك، شو ردت فعلك؟
0: بحس انه انا متى ما انعدمت عندي ثقه بالشخص فلازم يعني انسحب او ما اعطي اهميه، لانه فكره الثقه انا برايي من اهم الشغلات اللي لازم تصير. هو الموضوع مو بس انه السر انحكى، موضوع فعلا روز انه الثقه انكسرت ببساطه، وطالما انكسرت فانا برايي انه صداقه ما بتنكسر دغري بس بتخف اذا ما كان في محاولات من الطرف المقابل.
1: صحيح، اكيد. انا ما بعرف شو ممكن تكون ردة فعلي، أنا أصلاً يعني بصراحة ما بحكي أسراري يمكن أو شيء، يعني أنا بحياتي ما انصدمت برفيق بصراحة إنه أنا أجي أحكي سر، يعني لما بحكي معلومة إنه هاي المعلومة ما عندي مشكلة تتعمم، حتى لو كانت شخصية إنه تعمم، بس إنه سر ما بعرف شو مفهوم السر بالنسبة لإلك، بس إنه أنا أسراري لا مستحيل، ما حدا بيعرف غير
0: قصة أسرار. في أشخاص مثلاً ما بيحبوا مثلاً في شغلات تتعلق بجانب من جوانب حياتهم، ما بيحبوا إنه يعني يفشوها مثل ما بيحكوا، وبس الشخص أو الطرف المقابل يفشي هذا السر أو يحكي هاي المعلومة قدام عالم أنا ما بدي يعرفوا عني، فهون ببلش تنعدم فقرة الثقة. ولكن هون السؤال، هل كل سر بينحكى بيكون خيانة، ولا أحيانا ممكن الشخص يحكي بدون ما ينتبه لخطورة الموضوع؟
1: أكيد في فرق بين هذا الموقف وهذا الموقف، وبالنهاية حسب مثل ما بقول لك حجم الموقف وقديش السر كبير. بالنهاية الصداقة الحقيقية يعني المواقف هي بتكون في شوية مرونة فيها.
0: يعني بهذا الحديث زلنا أو زميتنا هذه نزلت لحتى نعرف رأي الناس، وسألت إذا رفيقك حكى سرك قدام الناس شو أول ردة فعل لك. خلنا نشوف سوا شو كانت إجاباته ونراجعها.
2: لما نأتمن شخص على سرنا منتوقع أنه السر يضل بيناتنا، بس شو بيصير لو هالشخص نفسه فضح السر قدام الناس؟ بتواجهه؟ تسكت ولا بتنهي الصداقة من أساسها؟ تعالوا مع بعض نشوف كيف كانت إجابات الناس.
3: بعملها بلوك بقيمة من حياتي كلها، تحكي حكت يعني خلاص الناس درية، أما خلاص بعملها بلوك بقطعها، هي ما عاد الصديقة.
4: يعني ما بحقد عليه بس بقاطعه.
5: هلأ يعني ممكن توصل للقطيعة ولو صار في صلح يعني، بس خلاص اللي صار صار يعني. يعني يمكن ها يرجع شيء يتصلح بس اللي بالقلب بينكسر خلاص، يعني صرت بعرف شو هو.
6: مو قطع علاقة بس على الطويل لماما، يعني بدنا نتفهم ليش حكى سري قدام الناس، بس هو مو منطقي يعني. اللي بيحكي سر ما عاد يتأمله. لا
7: في أعطى سر للناس، يعني حكى سري للناس أكيد أعطه وأبعد عنه، ما في شيء برا. لا لو حكيته أح ما استفاد شيء. أنا
8: ما بعطي سر لحدا إلا لإنسان مؤتمن فعلي على السر هذا وما يبوح فيه. يعني هاي واحدة، الثانية واحدة إذا فعلا هو سوى هيك وهو مؤمن وكذا ده في له أسبابه ممكن أعذره، بس إذا ما في أسباب عارف شلون طبيعي هذا لازم يتقاطع ولا ما لازم ينعطى سر نهائي ونقطع الصلة في نهائي، لأنه يخون هاي أمانة وخانة، واللي بيخون الأمانة بيخون صديقه بيخون أقاربه بيخون كل الناس. يعني
0: صباح الخير مشاهدينا، من جديد رح نبدأ معكم بصباح سوري اليوم بأولى فقراتنا اللي هي مفاتيح الشغل. أول يوم بالشغل مشاهدينا غالباً بيبدأ بالحماس، بس يبلش توزيع.

0: المهام بصير السؤال الأشهر، شو المطلوب مني بالضبط؟
1: أحياناً بيكون عمار المسمى الوظيفي واضح جداً، بس المهام اليومية ممكن تكون مختلفة عن يلي كان متوقعه الشخص. يعني هون ببلش الخلط بين أنا شو مسؤولياتي، هل هذا الشيء اللي عم بعمله هو خارج نطاق عملي أم هو من ضمن مسؤولياتي؟
0: صحيح يا روز، ومن هون بتطلع جملة بنسمعها بكل الشركات تقريباً، هي مو شغلتي. بس هل دائماً صاحبها معه حق؟
1: لهيك اليوم بفقرة مفاتيح الشغل رح نحكي عن المسمى الوظيفي والمهام الوظيفية، كيف بتنحط وكيف الموظف بيعرف مسؤولياته، وين الخط الفاصل بين التعاون داخل الفريق وبين التكليف المفروض على الموظف بمهام من اختصاصه.
0: ومشان نفهم هالموضوع أكثر أكيد نرحب بضيفنا الأستاذ طارق حطيني، الاستشاري في الموارد البشرية اللي صار معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: يسعد صباحك. صباحكم. أهلا وسهلا.
0: الأخبار
2: تمام؟ شكرا.
0: أهلاً وسهلاً ومرحباً.
2: أهلاً فيكم.
0: طيب هنا بلش هيك بشكل دايركت مثل ما بيقولوا، فكرة الجوب ديسكريبشن أو المسمى الوظيفي هي كمان فكرة يعني يتم التطرق إليها بكل شيء يتعلق بالشركات.
2: صحيح.
0: بفوت الشخص مثل ما حكينا بالإنترو متحمس جداً بده يبلش، فجأة بصير في عنده مسؤوليات تانية، فجأة ممكن بياخد شغل عن حدا، فجأة بده يحاول يساعد الطرف الآخر فبيكتشف أنه أنا عم أشتغل كل شيء. قديش فكرة الجوب ديسكريبشن مهمة بالشركات؟
2: تمام. هلأ بداية خلينا نفرق بين المسمى الوظيفي والوصف الوظيفي. اليوم المسمى الوظيفي هو بيقول لي شو أنا بالشركة، يعني هو التايتل تبعي، مثل أني يكون محاسب أو مندوب مبيعات أو مدير موارد. الوصف الوظيفي هو قصة مختلفة كلياً، هو بيحكي عن قصة الوظيفة بشكل كامل، يعني بيخليني أعرف أنا اليوم شو مسؤولياتي، لمين أنا تابع، يعني هي مين هي إدارتي المباشرة، شو صلاحياتي، مع مين لازم أتعامل. فبيحط لي كل هدول ضمن قالب واحد هو الوصف الوظيفي لحتى أقدر كمان أعرف أنه أنا نجحت ضمن هاي الوظيفة ولا لا، لأنه على أساسه بيتم قياس الأداء تبعي بعد فترة معينة، فلازم تكون هاي الأمور واضحة ومحددة بالنسبة للموظف.
1: صحيح. بس في بعض الأشخاص بيستغلوا هذا الموضوع حوالين الموظف، يعني بفوت الموظف جديد على المؤسسة أو على الشركة اللي توظف فيها، ما بيعرف بالضبط شو مهامه. الأشخاص اللي حواليه بيصيروا يستغلوا هذا الموضوع ويطلبوا منه مهام ما له من ضمن مهامه، فهو يفكر من مهامه ويشتغل فيها بشكل أنه خلص اعتيادي ولحتى يتعود عليها لبعدين.
2: صحيح.
1: هون طيب شلون بدنا نقدر نساعده لهذا الشخص؟
2: أوكي. هلأ بالنسبة لأي موظف جديد، أنا دائما برأيي أنه هو ما ينطر لأول يوم ليدخل للشركة ويعرف شو هي مهامه أو هو عن شو مسؤول. القصة دائما بتبلش من الفاينل انترفيو وقت يقدموا له عرض العمل، فهو لازم يطلب من قسم الموارد البشرية توصيف واضح عن مسمى الوظيفي، عن دوره بهي الشركة، عن المهام اللي مسؤول عنها، ومين هو مديره المباشر، لحتى نحن يكون في عنا خط بداية واضح ومفهوم. لأنه اليوم أسوأ شيء ممكن يصير لأي موظف جديد أنه يدخل شركة ويقضي أول شهر بس عم يكتشف شو هو مطلوب منه.
1: صحيح.
2: أو شخص يقول له بدك تعمل هذا الشيء أو هذا الشيء، فاليوم بيكتشف حاله بعدين أنه لا، أنا ما كان هيك اتفاقي أو مو هذا الشيء اللي توضح لي بالانترفيو. فلازم يكون هذا الشيء واضح من البداية دخوله لهي الشركة لحتى يتجنب أي مشكلة ممكن تصير معه.
1: صحيح.
0: أوكي. معناتها نحن انتقلنا لقسم أو الطرف تبع الشركات، وأنه الشركات هي اللي لازم تكون بتحدد بشكل مباشر.
2: صحيح.
0: شو البوزيشن تبع الشخص من خلال الانترفيو.
2: صحيح.
0: طب ممكن مثلا أنه يقولوا مثلا خلال الانترفيو أنه مرحبا، أنت اليوم مدير مبيعات، أنت محاسب إلى آخره، وفجأة يفوت على الشركة ويكتشف أنه عنده مهام إضافية. هل هذا الشيء هو حالة طبيعية؟ هل هذا الشيء هو قد يكون مهم بالشركات أو لا؟ أنا عندي بوليسي معينة بمشي عليها وممنوع أطلع منها.
2: شوف عمار، هلا بكل قاعده في استثناء. نحن اليوم بكل الشركات في عنا حالات طارئه، في فجوات احيانا بتظهر فجاه بكل شركه، فاليوم الموظف اكيد لازم يكون في عنده مرونه واضحه بالتعامل داخل الشركه. يعني اليوم مو غلط ابدا انه يقدم سبورت معين بقسم معين لزملائه، بس بنرجع بنقول انه نحن في دور واضح، نحن جايين كرماله لهي الشركه. اذا صار وصار الموضوع عم يتكرر، فهو واجبه اليوم انه ما رح نقول انه يوقف، بس لازم يطلب توضيح لهذا الموضوع، انه انا هذا اليوم هل صار من ضمن مسؤولياتي بشكل كامل؟ فاذا صار هذا الشيء فهو لازم يرجع يطلب توصيف ودور واضح له. اما بحال هي الشغله كانت مؤقته فلا، هو اكيد لازم يكون في عنده المرونه الكامله، لانه اليوم ما في شركات متطوره وناجحه الا اذا كانت بتقدم السبورت كموظفين، بيقدموا سبورت لبعض ويساعدوا بعض. فهذا انا بشوفه طبيعي احيانا اذا كان في عندنا حالات طارئه مثل ما خبرتك.
1: اكيد طارئ، بس ببعض الاحيان نحن بنشوف شخصين عندهم نفس المسمى الوظيفي ولكن مهامهم عم تكون مختلفه عن بعضها، يعني كل شخص عم يشتغل بمهام معينه، فهون شو بيكون الاختلاف بيناتهم او شو بتكون في بيكون في مشكله ولا لا؟
2: هو لا لا لا ابدا ما في اي مشكله، هذا طبيعي جدا، يعني هذا الشيء بيعتمد على الاوبريشن سيستم تبع الشركه، حجم العمل فيها، نشاطها، هيكليتها. يعني اليوم مثلا توظيف وظيفي لمحاسب رئيسي ضمن نشاط صناعي وبيئة صناعية ومعمل كبير بتختلف كليا، توصيفه رح يكون بيختلف كليا عن محاسب رئيسي ضمن شركة تجارية أو خدمية. صحيح. فهذا الشيء طبيعي جدا أنه ممكن يكون موجود.
0: طيب خلينا نرجع لفكرة الشركات، هل ممكن يصير في أخطاء بالتحديد من قبل الشركات على المهام الخاصة بالموظف؟ أنا صراحة بشوف أحيانا بكثير شركات كنت فيها أبدا في مصطلح اسمه orientation، اللي هو انه بيكون في جلسة بيتعرف من خلالها على الاقسام كافة شو بصير بكل مهمة. هذا الموضوع مهم برأي الشركات
2: طبعا،
0: في حال ما كان موجود هل ممكن يصير في اخطاء؟
2: طبعا بصير اخطاء كتير كبيرة. اليوم ممكن يصير كتير خطأ، يعني انا بشوف اكبر خطأ بأي شركة اليوم انه هي توظف الشخص بعدين تقرر هي شو بدها منه او تقرر شو بدها تسلمه مهام. هذا خطا كثير كبير. وفي خطا شائع اكثر بمجموعه شركات انه اليوم في عندها توظيف وظيفي ولكن توظيف وظيفي شفهي، يعني ما له مكتوب ما له موثق. يوم بيجي المدير بيقول له عندك هالتاسك 1 2 3، بعد فتره بيجي بده يعمل له ايفالويشن ويقيمه فبيقول له انه هذا التاسك انت كان لك ولازم كنت تتصرف 1 2 3، فبيجي الموظف بيقول له لا انا ما حدا خبرني.
1: صح.
2: فاليوم كل ما كان التوظيف الوظيفي واضح وموثق ومكتوب ومتفق عليه هذا بيقلل نسبة خلافات وسوء فهم الشيء كتير كبير بالشركات.
1: طيب طارق، في مسميات وظيفية غير رسمية نحن بنسميها بين بعضنا، رح أذكر لك كل مسمى وظيفي وأنت تذكر لي الوصف تبعه أو المهام
2: أوكي
1: المطلوبة منه. تمام؟ عصفور الشركة.
2: طيب ليش مو عصفورة؟
1: عصفور أو عصفورة ولا زعلك؟
2: إنه هي عادة عصفورة بتكون مو عصفورة.
1: طيب عصفور أو عصفورة
2: الشركة هذا اللي بتلاقي لي عنده موهبة نقل الأخبار بشكل سريع، هذا الشخص بيكون مقرب من الإدارة ومقرب.
1: شو التاسكات تبعه باليوم بتكون؟
0: نقل الأخبار.
2: نقل الأخبار، يعني أحيانا حتى الإدارة بتكتشف إنه في شيء قرار طالع هي لسه أصلا ما لها فكرة فيه أو ما لها فكرة بطلعه، فهو هيك الشخص بيكون مقرب أحيانا من الإدارة، مقرب من الموظفين. يعني اذا بدك اي معلومه سريعه فيك تاخذيها منه بشكل مباشر. فهو غالبا ليش قلت لك غالبا هو بيكون عصفوره مو عصفور.
0: انا
1: لا، في عصافير كتومين.
0: نحن ما في عصافير،
2: نحن ما بنفوت هيك شغلات.
0: معقول؟
1: طيب شو عندك كمان انت؟
0: والله كمان في مصطلح ثاني اللي هو ابن الشركه.
1: ايه هذا المصطلح
2: حلو كثير. هلا صراحه هذا المصطلح انا بالنسبه لي كطارق بعتبره سلاح ذو حدين. في له شيء شق ايجابي وفي له شق سلبي. اليوم ابن الشركه هو شخص صار له اقدميه معينه بهي الشركه، يعني قضى فيها وقت كثير طويل، فبيكون عنده معلومات كامله عن كل اقسام الشركه، عن الاشخاص اللي توظفوا قبله، عن المشاكل اللي صايره، حتى بيكون بيعرف طريقه تفكير الاداره كيف شو بتفكر، كيف ثقافتها. فاليوم كثير حلو لما بيجي موظف جديد انه ياخذ منه شويه معلومات ليقدر يعرف البيئه اللي هو موجود فيها. هذا الشيء الايجابي. بس صراحه انا بشوف الشيء السلبي انه اليوم نتيجه الديمومه لهذا الشخص بنفس المكان فتره طويله، فبصير في نوع من المونه الزايده من الاداره تجاهه.
1: صح.
2: فبصير دائما بيحمل شغلات هي ما لها من اختصاصه، بصير في مونه زايده وبتفاصيل معينه
1: تحت مسمى انت ابن الشركه.
2: بالضبط، نحن منمون عليك انت ابننا كذا، نحن عائله واحده، هي التفاصيل.
1: صحيح. طيب هلا التوصيف الاهم اللي بعتبر من ناحيتي هو اهم توصيف بالشركات، مسؤول الطعام او رئيس قسم الاطعام.
2: فيني اضيف على شيء ثاني؟ ما الموظف الفرفوش هذا نسيتوه كمان.
0: بالضبط،
1: هلا جاي
0: الموظف الفرفوش
1: عليه هو ما في فرفش بدون اطعام، يعني
2: 100%. انا بالنسبه لي انه صراحه هذول التايتلين صاروا تريندينج بالشركات، يعني انا كل فتره عم شوف انه لما شخص يستقيل او يترك مكان فبيعمل هيك مثل ريبورتاج صغير عن رحلته، فدائما بيسال رفقاته انه بشو رح تتذكروني. ما كثير شفت شغلات انه بتخص العمل او او او او مهاراته، دائما تبع انه رح نستفقد مين اللي كان يطلب لنا اكل، دائما رح نستفقد مين اللي كان يضحكنا، رح نستفقد مين اللي كان يعملنا اجواء. فانا بشوف انه هدول الشخصين مو غلط انه يكونوا بهذا المكان، لانه نحن اليوم كاشخاص عم نداوم تقريبا ثلث يومنا ببيئه عمل واحده، والموظف يعني البيئه ما لازم تكون فورمال 100%، دائما الموظف بحاجه بريك، بحاجه يعمل ريفرش مع نفسه. فحلوه هي الفقره تبع انه شو بدنا ناكل، من عمين بدنا نطلب كذا، او مثلا هيك شخص يعمل اي كيف بدي اقولها، يعني اي هيك لفته تبع انه يعمل شيء
1: للموظفين،
2: فهذا صار موجود ولازم نحن نتاقلم معه. يعني هو قبل ما كان موجود الحقيقه،
1: صحيح،
2: لانه كانت البيئه كثير فورمال. هلا هيك الشركات كلها عم تتطور واليه العمل كلياتها عم تتغير، فهذا الشيء انا بعتبره طبيعي. يعني
1: هلا قبل الختام، قبل الختام بدي اسال عمار،
0: تفضلي،
1: شو بتحس مسماك الوظيفي الغير رسمي عندنا بالتلفزيون؟
0: اوه هذا سؤال قوي والله. ايه لا انا بحب هذا دائما الشخص،
2: انا حسيتك الفرفوس.
0: ايوه بالضبط، الشخص الهايبر
1: اللي دائما الفرفوس.
2: وانت شكلك تبع الاطعام. ما
1: انا تبع الاطعام صح،
2: كثير تحمستي للفكره.
0: بيخلص الهواء عمار شو ناكل فورا،
1: الاطعام وعمار فرفوس الفريق يا جماعه.
0: طارق بدي اشكرك كثير، كل الشكر على المعلومات القيمه، نورتنا بهي الفقره وقتك كلمه حلوه، وبدي هيك واكيد ان شاء الله حنشوفك بفقرات ثانيه. الاستشاري بالموارد البشريه طارق،
2: شكرا لك. انا كثير بدي اتشكركم، بدي اتشكر كل فريق العمل، وان شاء الله هيك نكون قدمنا لو نصيحه صغيره لكل الشباب والصبايا المقبلين على سوق العمل لحتى يقدروا هيك يفوتوا مسار صحيح. ويسعد صباحكم يا رب.
0: نورتنا،
1: نورت صباح سوريا طارق، شكرا لك.
0: يعني مشاهدينا واضح اكيد ان المسمى الوظيفي مو مجرد اسم على بطاقه العمل، وانما مجموعه من المسؤوليات والمهام اللي لازم تكون واضحه للطرفين والموظف والشركه كمان.
1: واكيد كل ما كانت المهام محدده بشكل اوضح من البدايه، كل ما خفت يعني المشاكل وخف سوء الفهم، وصارت حتى بيئه العمل اكثر راحه لبعدين.
0: اكيد يا روز. فصل صغير، رح نرجع مع روز وفقره الجمال، لا تروحوا لبيت.
3: بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
8: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد لكل يلي عم تابعونا. وصلنا معكم لفقرة الجمال. حب الشباب من أكثر المشاكل اللي بتتعب البشرة وبتتعب صاحبها نفسياً كمان. والمشكلة إنه رحلة العلاج أحياناً بتكون طويلة، يعني كريمات، غسولات، أدوية، مضادات حيوية، ومع كل هالعلاجات ممكن البشرة يعني تصير شوي حساسة، جافة ومتهيجة أحياناً. وهون بيطلع سؤال مهم عند الجميع، هل هدفنا فعلاً إنه إحنا نوقف الحبوب وبس، ولا بنفس الوقت لازم نحافظ على حاجز البشرة نساعدها لحتى ترجع لتوازنها الطبيعي؟ اليوم بفقرة الجمال رح نحكي عن التفاصيل يلي ممكن تنعمل خلال علاج حب الشباب، بس أحياناً ممكن ما حدا ينتبه لها. ومعنا للحكي أكثر عن هذا الموضوع الصيدلاني واختصاصية التجميل العلاجي رفاه، لحتى نعرف أكثر قديش كيف ممكن نعالج حب الشباب بطريقة متوازنة وما ننتقل من مشكلة حب الشباب لمشكلة تهيج البشرة. يسعد صباحك رفاه عبد الحميد دولة، أهلا وسهلا فيكي. رفاه، بالبداية حب الشباب يعني
1: أكيد هلأ المقدمة اللي حكيتيها كتير حلوة، ما شاء الله ما شاء الله.
0: حبيبتي تسلمي.
1: يعني سؤال جمعت فيها كل الأسئلة اللي بتواجه الأشخاص اللي بيعانوا من حب الشباب. أول شيء تعب البشرة، ثاني شيء نكس العلاجات، ثالث شيء تكرار العلاجات أو أنواع العلاجات.
0: وكل هدول أكيد نحن بدنا نحكي عنهم هلأ بفقرتنا لليوم. بس أول شيء بدنا نسأل يعني عن حب الشباب، هل هو فعلا حب الشباب بيسبب تهيج للبشرة وجفاف، ولا طريقة علاجه هي اللي بتسبب لنا هذا التهيج والجفاف؟
1: غالبا طريقة علاجه اللي بتسبب تهيج وجفاف، لأنه حب الشباب هو بالمطلق هو زيادة إفراز الدهون وتراكم البكتيريا حول هي الدهون ليتحول لأكني حبوب. صح. لكن علاجات البشرة، علاجات حب الشباب دائما بتروح للطريق الصعب أو الطريق القاسي. علاجات حب الشباب هي علاجات قاسية، من أحماض لمقشرات لمضادات حيوية كمان بتغير فلورا البشرة، فهذا الشيء كله بيروح لاتجاه العنف بالعلاج. نحن اليوم نحكي عن العلاج الذكي اللطيف المتكامل.
0: هلا انت يعني انت ذكرتي العلاج الذكي اللطيف المتكامل.
1: نعم.
0: طيب نحن بدنا نبدا بهذا العلاج، شو اول خطوه لازم نعملها؟
1: نعرف اسباب الحب. اسباب حب الشباب كثير مختلفه، في عندنا اسباب جينيه، يعني انه في اشخاص عندهم افرازات الزهم بالبشره مرتفعه بسبب اسباب وراثيه، اسباب هضميه او اسباب تغذويه واسباب هرمونيه. دائما اي مشكله بالجسم اذا نحن ما عرفنا اسبابها ورحنا دائما باتجاه العلاجات الموضعيه رح تكون العلاجات كثير محدوده. والنتائج كثير بسيطه وقابله للنكس.
0: حلو، بس في ناس يعني احيانا بتخاف، في بعض العلاجات الناس بتخاف تستخدمها، يعني مثل المرطب مثلا. المرطب هو ضروري اساسا لكل البشرة بظن، او لكل الانواع وكل الحالات. بحس انه الترطيب ضروري خصوصا باوقات معينه مثل الشوب والصيف. في ناس بتقول لا انا عم عالج حب الشباب،
1: ما لازم
0: عم باخذ مثلا الماده المريتان مثلا لحتى عالج حب الشباب، فما فيني استخدم مرطب. فشو رايك انت بهذا؟
1: الفكره بالبشره انه افراز المي او وجود المي بالجلد مختلف عن وجود الدهن. وجود الدهن هو موجود ضمن الغدد الدهنيه فقط. اما الماء موجود على كامل سطح الجلد او كامل عمق الجلد. فنحن وقت نستخدم مرطب نحن عم نرفع كميه المي بالجلد. صح. وانت وقت تحسي انه عندك بشره افرازاتك دهنيه، انت الدهن اللي زايد بجلد وليس الماء. وجود الماء بالجلد بيعطي ليونه، بيعطي مرونه، بيعطي قوه، بيعطي نضاره، بيعطي كمان تكامل للعلاج. لانه انا اذا ما كانت بشرتي مرينه واذا ما كانت قويه واذا ما كانت مرطبه انا ما راح احصل على علاج كامل لحب الشباب.
0: لا، في ناس بيقولوا لك بالعكس، بيقولوا لك انه طالما انا بشرتي عم تنشف وعم تتهيج والحبوب عم ينشفوا فانا على الطريق الصحيح وماشي بعلاجي بشكل صحيح.
1: صح، هن على الطريق الصحيح القابل للنكس.
0: القابل.
1: بعد ما يخلصوا هذا العلاج رح يتحول بشرتهم صفر حاجز حماية، حساسية، رقة كتير بالجلد، ظهور أكني بأماكن جديدة، ظهور أكني غير قابلة للعلاج. وجود حاجز الحماية وترميم البشرة وترطيب البشرة هن من أساسيات علاج حب الشباب.
0: طيب نحن هلأ بدنا نعمل الخطوات الصحيحة وملتزمين بالخطوات الصحيحة لعلاج البشرة، كيف بنعرف أنه نحن عم نستفاد أو عم نلاقي نتيجة من هذا العلاج؟
1: نحكي بالخطوات الصحيحة بعدين نروح على النتيجة. هلأ الخطوات الصحيحة دائما البحث عن

0: السبب. البحث عن السبب انت حليتي نص مشكلتك، لانه اذا كان السبب داخلي دائما العلاج قابل للنكس مثل ما حكينا. الشيء الثاني انه انت عندك روتين، انت بدك تقسمي روتينك، بدك تطلعي على بشرتك، مو انه هي بشره دهنيه وبدي اروح انا بكل منتجاتي لعلاج الدهون او بروح كل منتجاتي لعلاج الحب، لانه هيك انا مثل ما قلتي بكون عم دمرها، عم حولها لبشره حساسه لبشره جافه. نحن عندنا مينيموم 3 ستيبس بعلاجات البشره، الكلينزر الغسول، السيروم اللي بيكون فيه ماده فعاله على طريق على شكل سائل، والكريم اللي بتكون فيه الماده الفعاله على شكل كريم. نحن بدنا نروح بالكلينزر انه هو ينظف بشكل عالي بس بدون ما يهيج، ما يكون فيه الكثير من الاحماض والكثير من الكلينزر الاويلي، كلينزر الزيتي او الكثير من المهيجات، لانه الكلينزر اصلا ما له علاج. انا عم حط الكلينزر ثواني على وجهي، فليش لروح انه يكون قاسي؟ فالكلينزر بده يكون عم ينظف بشكل لطيف بس بدون ما ينشف. نحن بنروح بالسيرومز للمواد الفعاله، لانه
1: السيروم الكلينزرز اللي بيكون فيه مقشرات احيانا في
0: ماني معه ابدا ولا مع التقشير بالكلينزرات ابدا ولا مع الحبيبات ابدا، لانه الكلينزر مهمته انه انا ينظف لي بقايا الاشياء اللي على سطح جلدي. السيروم هو الشكل العلاجي او الصيدلاني للمواد الفعاله الانسب، لانه امتصاصه لطيف، السايد افكت فيه خفيفه، ما انت بتتضايق من السيروم مثل ما بتتضايق من الكريم، لانه ممكن الكريم ما يناسبك بس السيروم غالبا هو عم يناسبك. نحن بنروح بالمواد الفعاله بالسيروم بشكل السائل. فينا نجمع اكثر من ماده فعاله بالسيروم، بس نحن بدنا ننتبه انه ما نروح ورا التسويق. نسمع كلمه مثلا نسمع كلمه انه لازم استعمل سالسيليكونيه سينو ساكسينيك و لازم نروح حول مشكلتي. هل انا حب الشباب اساسه افراز دهون ببشرتي؟ هل انا حب الشباب تحول لحب شباب ملتهب فقط؟ صحيح. هل ترك ببشرتي آثار بنية؟ هل ترك ببشرتي آثار حمراء؟ لأنه كل مشكلة من هي المشاكل في مواد فعالة بتحل.
1: طيب خلينا نذكر مثلا بعض المشاكل وبعض المواد الفعالة لألا مشان نقدر يعني نحن نستفاد. يعني في بعض الأشخاص أوكي بيشوفوا حب الشباب يلا نستخدم كلهم، نستخدم كل المواد الفعالة ونشوف اللي بتزبط بنسبة عليها، وهيك بيكونوا يعني دمروا بشرتنا.
0: صح. هلا حضرتك إذا طلع لك حبة، شو أول شغلة بفكر تستعمليها؟
1: اول شغل اصلاح الحبه، لا اول شغل معقمه بصراحه.
0: تماما حبي. معقم او مضاد حيوي. الشائع بالمضادات الحيويه مثلا فوسيدين. صح، الفوسيدين كلهم بيروح بشروه من الصيدليه بحطوه على الحبه. المضادات الحيويه مثل التابلت، نحن بس ناخذ مضاد حيوي لالتهاب البلعوم غير وقت ناخذ لالتهاب المعده.
1: صحيح.
0: مضادات الحيويه الموضعيه، كما في مضادات حيويه للجروح والتقرحات، في مضادات حيويه لحب الشباب. فالمضاد الحيوي اللي بدنا نستخدمه لحب الشباب لازم تكون نوعي للحبه وليس للجرح.
1: تمام.
0: اثنين، شو بنفكر نستخدم؟ بنفكر نستخدم معقم.
1: معقم صحيح،
0: بنحط معقم بنحط مضاد حيوي. نحن هون اشتغلنا على البكتيريا اللي عملت الحبه، طفينا هي البكتيريا.
1: تمام.
0: طيب شو سبب هي الحبه؟ افرازات دهنيه. صح، بنروح لضبط الافرازات الدهنيه مثل النياسينامايد. النياسينامايد يضبط الافرازات الدهنيه بس ما بقبض المسامات، هذا كمان مفهوم شائع. النياسينامايد ما له علاقه بالمسامات. بنروح نحن لتنظيف عميق للحبوب او للدهون، السالسيليك اسيد.
1: اوكي،
0: كمان هي من العبارات المعروفه دائما والمتداوله. بنروح كمان نحن لاطفاء الحبوب بالاحماض، الساكسينيك اسيد. في عنا نحن نوعين من الاثار، في الاثار البنيه اللي بتتركها الحبوب، في الاثار الحمراء اللي بتتركها الحبوب. الاثار البنيه بنروح فيها على الالفا اربوتين، على احماض الفواكه، لانه هي بتاشر وبتفتح بشكل لطيف. الاثار الحمراء بنروح لشيء مختلف تماما، لترميم البشره. انه هي بتكون الحبوب تاركه فجوات بالجلد، فنحن بنروح لترميم البشره. هون احنا حكينا
1: يعني
0: على الحبه
1: البانتينول مثلا بالاثار الحمراء،
0: رح نحكي عن المرممات. حلو. هلا نحن هون حكينا كلياتها عن الحبه نفسها، لكن هي الحبه موجوده ضمن محيط، موجوده ضمن جلد، هذا الجلد لازم يكون قوي وقابل انه يتحمل هي العلاجات القاسيه. فنحن لازم نهتم بموضوع الترطيب. اخذنا السيروم بكافة مكونات مختلفة للعلاج، رحنا على المرطب، يكون المرطب للجلد نفسه وليس للحب. فنحن بنهتم بموضوع رفع الرطوبة وموضوع ترميم حاجة الحماية.
1: حلو.
0: بالمرطب.
1: حلو. هلا يعني حكينا نحن بشكل عام علاجات
0: حب الشباب.
1: طيب ما بعد العلاج خلينا نحكي مثلا مثل ما ذكرتي عن أمور ترميمية، الأمور التقشيرية، خلينا نقسمهم شوي. هل كل المنتجات الترميمية أو المواد الترميمية مناسبة لكل أنواع البشرة ولا لا؟ في أنواع مخصصة أنه لازم نحن ننتبه لها، ونفس الشيء أكيد بأنواع المواد التقشيرية.
0: تمام. هلأ نحن وقت حكينا بالسيروم، حكينا بالسيروم لضبط الدهون وضبط البكتيريا اللي بالحبة ولحتى نفتح آثار الحبة ونرممها. منروح بالمرطب لنهتم بالجلد عموما، بنرمم حاجز الحماية، لأنه أول شيء بتأثر بهي الأحماض والمنتجات اللي إحنا عم نحطها الطبقة الخارجية.

0: هي السطحية بالجلد اللي هي حاجز الحماية، واللي إذا تهيجت نحن رح ينكس عنا حب الشباب. اثنين، رفع الرطوبة داخل الجلد بالهالونيك أسيد، مثلا مستخلصات الخيار، مستخلصات الصبار لازم تكون ضمن المرطب اللي أنا عم استخدمه لحتى ترتفع المي داخل الجلد ويرجع لجلد رطوبته ومرونته.
1: تمام.
0: هلأ بترميم حاجز الحماية نحن في عنا كتير ستيبس، منا انه نستخدم منتجات منزليه ومنا انه نحن نستخدم منتجات من الصيدليات. المنتجات المنزليه فيك تستخدم زيت الزيتون لترميم حاجز الحماية.
1: زيت الزيتون هذا بديل عن انه ماده عن المرطب فينا نستخدمه؟
0: لا. ليش شلون انا عندي حب شباب وبدي احط زيت الزيتون؟ هلا حاجز الحمايه هو مثل البلوكات، هي البلوكات في بيناتها مثل اشياء بتربط فيها، هي الماده اسمها سكوالان. هي الماده موجوده بزيت الزيتون الطبيعي، من زمان كانوا دائما يدهنوا على وجههم زيت الزيتون. ما كانوا عندهم مرطبات،
1: كل ما كان عندهم حب شباب،
0: ما كان عندهم هالات، ما كان عندهم هالات، ما كان عندهم كانوا يستخدموا زيت الزيتون. فزيت الزيتون اذا كان شخص عنده حب الشباب يوميا نقطتين على ايده مرتين او ثلاث مرات بالنهار بعد استخدام السيروم فيه يستخدمه كتوبيكال تريتمنت على البشره لحتى يرجع ويرمم حاجز الحمايه. اثنين، مستخلص البابونج. البابونج كثير مهدئ، مضاد بكتيري، مرمم، فيه يعمل بخاخ للبابونج. الشخص اللي عنده حب الشباب انه يغلي بابونج يعمل بخاخ بسيط ويعمله مثل السبراي لوجهه ولبشرته، هيك بيهدي وبخفف البكتيريا وبرطب وبيرمم حب الشباب. ثلاثة، مستخلص الخيار. فيه مثلا يقطع خيار يعمله عصير، ياخذ المستخلص البسيط منه ويعمله كمان توبيكال تريتمنت على بشرته. كمان الخيار فيه خواص مهدئه، هي الاشياء القديمه انه مشان الهالات، لا هو ما له علاقه بالهالات، هو له علاقه بالترطيب، لانه هو المواد المهدئه المرممه اللطيفه للجلد. في كثير مرممات بالصيدليات موجوده بس نحن بنبعد كثير عن البانتينول اللي ذكرتي، لانه البانتينول قوامه ثقيل، قوامه زيتي، وبنبعد عن المراهم. نحن نروح دائما باتجاه الكريمات لانه الكريمات امتصاصها اعلى.
1: صحيح.
0: فاذا كان الشخص كان محتار انا كيف بدي رمم بشرتي وهديها وهي متهيجه من علاجات حب الشباب، فيه ياخذ هالثلاث ستيبس.
1: هذول فينا ندخلهم بروتين حتى لو ما عم نعاني من حب الشباب؟
0: كثير عادي، يعني كثير عادي.
1: زيت الزيتون مثلا نستخدمه مره بالاسبوع مرتين؟
0: لا، مره باليوم. فيك انت نقطتين باليوم تعملي الدهن لوجهك.
1: بس ما بتتحول لبشرتنا لبشره دهنيه؟
0: لا، ما بتتحول لبشره دهنيه لانه انت ما اخذتي اوفر دوز من اي ماده. حتى البابونج فيك تستخدميه يوميا.
1: البابونج هو شيء مريح جدا يعني.
0: صح. والخيار هلا بعلاجات حب الشباب دائما مستطرقة هي الريتان، انه الاطباء دائما بوصفوا الريتان.
1: الريتان
0: هو آلية عمله فيتامينات فيتامين آلية عمله انه بيزيد انقسام الخلايا، فبخلي الدهن او الزهم يخرج لسطح الجلد فورا. نحن عم نمشي بتسريع انقسام الخلايا وعم نمشي باجهاد الجلد. فكمان كثير ضروري استخدام مرطبات مناسبه اذا كنا عم نعالج البشره بالريتان، واستخدام هي الستبس بترميم حاجز الحمايه.
1: حلو. يعني الريتان هو خلينا من العلاجات الفعاله
0: الثقيله والقاسيه الصعبه شوي.
1: يعني اذا نحن ما التزمنا بخطوات جانبيه بنحمي بشرتنا فيها ممكن الريتان يعني اوكي تتعالج فترتنا بشرتنا لفتره وبعدين ترجع
0: تنكس
1: من اول
0: وجديد. ولا كان انه نكست بشرتنا بعد ما استخدمنا الريتان لست شهور او لسنه بعد سنه.
1: طيب رفاه، بدي اسالك عن مقشر احماض الفواكه.
0: احماض الفواكه
1: يعني هلا عم يستخدموه بكل الاوقات بكل الاعمار، اي شيء صاير ترند يعني عم يتم استخدامه بس بطريقه فعلا ما لها مدروسه بالنسبه للشخص. فمقشر احماض الفواكه هو من الامور اللي تعتبر يعني خليني اقول لك ما لها سليمه 100% على البشره وما لها مناسبه لكل الانواع، ومع ذلك صارت ترند وكلياته بلش يستخدمه.
0: هي الفكره وقتنا على العلاجات انه نحن ما لازم نلحق كلمه. البحث هلا صار اسهل بكثير، انك انت تفتحي وتبحثي تعرفي شو مشكلتك وتسقطي على مشكلتك شو المواد اللي انا فيني استعملها. هلا احماض الفواكه هي نوعين، نوع بضبط الدهون ونوع بيقشر الاثار. وبالنوعين نحن عم نجهد البشره.
1: صحيح.
0: وباحماض الفواكه دائما بنقول لهم انه تستخدميها ستيب باي ستيب، انه مرتين بالاسبوع بعدين ثلاث مرات بالاسبوع مساء، ما تقربي على محيط الفم، ما تقربي على محيط العين. فاي منتج نحن عم نستخدمه بحذر هو هو هو مدمر للبشره. منطق يعني منطق الترندات هو على كل شيء بالحياه، فما نحن ما فينا نقدر نصلح كل شيء.
1: لا، والمشكله رفاه بيحسسوك انه انت حياتك ما رح تتحسن الا اذا استخدمتي هذا
0: المقشر.
1: يعني البوتوكس المنزلي ولا الكولاجين الطبيعي ولا كريم الفيلر
0: يعني المسميات،
1: كثير مسميات وكثير ما شاء الله. يعني بطريقه الاعلان، يعني بطريقه الاعلان على المنتج بيحطوا لك مثلا بنت بشرتها جدا صافيه جدا ما فيها حبوب،
0: يعني
1: عم بستخدم الكريم بتمرقه هيك تمريق للكريم، ما بتبين اسمه 100% ما بتعلن عنه. فبتلاقي الكل عم يبحث عنه لهذا الكريم. شو هذا الكريم الابيض اللي كان

0: بايد البنت اللي تخلي بشرتها هيك.
1: هلا في اخر فتره الريتينال الاصفر، الريتينال هو المشتق الاقوى من فيتامينات ا اللي بيسرع انقسام الخلايا بشكل عالي، واي شيء نحن عم نستخدمه لانقسام الخلايا مينيموم نحن بدنا ناخذ زمن من 14 ل 28 يوم لنحصل على نتيجه مبدئيه، لانه هو زمن لتجديد الخلايا. فما في كريم انا حطيته روح لي مشكلتي.
0: هذا الكريم السحري ما له موجود يعني، بس موجود. السوشيال ميديا موجود الكريم السحري. بدي اشكرك كثير رفاها على كل هاي المعلومات، نورتي صباح سوريا، وبتمنى السلامة لك.
1: صباح خير.
0: مشاهدينا خلونا هلا نشوف مع بعض احوال الطقس في عموم سوريا، وبعدها نطلع فاصل ونرجع لنكمل باقي فقراتنا. لا تروحوا لبعيد.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
3: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل الأباني طلع يعني يكفي بزمن كان زمن صعب، صحيح حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني، وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن انحمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
2: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
3: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في، وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: قال له أنت معك رئيسك بشار، أنا معي الله.

قال إجا المساعد منها وضاج كتير إنه طالعنا جس. قلت له يعني شو؟ قال والله ما بعرف، بجوز هلا بيجوا يقتلوا تطلع معه جسة. كان يوقف على كتاف الشرطة الاثنين، بيرفع حاله برزلتينه على هذا الجنب، بيكون هو عاطيني مسافة هيك عشان لما يرفسني هيك أكل الضرب يغمى عليه. هون عم ينادينا هو هذا المريض، يا شباب أنا عموت، تعوا لحقوني، تعوا ساعدوني. قال أنت اللي مين؟ قلنا له نحن مواقيف معتقلين. قال نحن أخوانكم من تل منين ومن حمص ومن إدلب، يجينا نطالعكم.

0: صباح الخير مشاهدينا الجديد، وصلنا معكم لفقرة فيها كتير كلام كلام ميديا مع هديل. بدي اقول صباح الخير لهديل.
1: يسعد صباحك هديل.
2: يا صباح الخير روز، صباح الخير عمار، كيفكم اليوم؟ اليوم هيك في ماتشي بالاطلاله.
0: ايه
1: لا في ماتشي غريب، حتى اغرب كان كنا ننزل ستوري بالنظارات. يعني انا فتت على التيفي انصدمت بعمار انه حاطط نظارات نفس نظاراتي ولابس نفس ثيابي
2: ثاني نفس النوع. عمار الصبح كان اخذ دور عم يسال اسئله.
0: ايه صح صح.
2: اهلا روز. طب كونه كنا الصبح كنتوا هيك الصبح عم تحكوا عن موضوع الاسرار، يسألكم سؤال هيك انتوا الاثنين، بتأمنوا لبعض بأسراركم ولا لا؟
0: لا
1: ابدا عمار بالذات لا.
2: فورا جوي لا من قلبكم.
1: لانه ليكي مو لاي سبب، يعني حرام. انا عمار يعني شخص بقدر أبنى على اسراري،
0: اذا وانا كمان صراحه شخص ما بيحكي
2: بس هي لانه انت ما بتحكي اسرار،
1: اللعب بالاعصاب.
0: أيوة.
1: انا حكيت له السر بس هو ما رح يحكي، بس بيضل يعني من اول ما احكي له السر بعدها بسنة بضل عم يلعب لي بأعصابي لحتى أنا أقوله للسر، بقى خلاص اعترف للناس للعلن.
0: روز تعمل نفس الشيء، فأنا بضل عم يلعب بأعصابي سنة. لا ما بدي هذا.
2: أنا شوفوا منتج الحلقة عم يسألني هديل أنت لمين بتأمني تحكي أسرار، فهو صراحة ملاحظة.
0: تفضل.
2: لا لا هو ليك وشوف الموضوع ما له كتير علاقة بالثقة بالشخص قد ما أنه له علاقة بأنه في جانب خصوصي لازم يضل بحياتك انت ما تشاركه. كنت عم تحكي روز عن نقطه مهمه اللي هو فكره انك انت عطيتي معلومه وعطيتي شيء هو متاح انه اي حدا يكون بيعرف.
1: يعني انا السر طالما طلع من تمي فهو معلومه.
2: ما هو شو
0: هذا الشيء؟
2: ما هو شو انا انصدمت الصبح عم بحضركم لقيت انه روز كتير حكت لي اشياء، فانا شو فكره حالي بيت سره طلع معلومات.
0: لا لا هذا بتسوي بالكاركتر الشخص انه يكون يعني هو 90% من الشغلات اللي بيعملها هو ما كتير مهتم فيها فما بيعتبرها سر. فلهيك هذا بكاركتر روز.
1: هو هيك مؤسسة كاركتر كمان قصة انه انا بعطي معلومات كمية معلومات حسب الشخص. يعني مثلا انا هديل اوكي بعرف انه هي بدأت انه انا حابة اكون قريبة من هديل فبعطيها معلومات عني انه شوفي هي انا تفضلي هي حياتي.
2: بس ما اعطت معلومات ما اعطت معلومات لعمار بس لإلي.
0: تم
2: وهيك بعدها تدشنا شوي وسلمت عليكم. نفوت بفقرتنا لليوم، بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا. ببريطانيا صورت سيدة قطها مونكي وهو عم يرجع على البيت كل يوم ومعه أغراض عم يسرقها من المتاجر القريبة، حلويات مقرمشات وحتى أدوية كانت من بين غنائمه اليومية. بس المفاجأة كانت لما رجع مرة ومعه بطاقات يا نصيب وطلعت واحدة منهم رابحة بقيمة 15 جنيه استرليني. فسوى متابعة الفيديو ونرجع لكم.

0: هاي السيدة كانت عم توثق انه كل يوم القط تبعها بيطلع برا البيت وبيرجع بيكون جايب معه شيء.
1: لا سراء انتبهي. سراء بس ليكي هي بالنسبة للقطط هي غنائم وهدايا. انا شوفي انا كل يوم عم جيب لك الاكل انا مسؤول عنك
0: تفضلي. مكافأة لصاحبته. هتابع معكم اخباري وبلقطة عفوية ومؤثرة. ظهرت طفلة صغيرة وهي عم تاخذ حقنة بكل هدوء بينما شقيقة ما قدر يتمالك حاله من الخوف عليها وبلش يبكي تعاطفا معه. بعد ما خلصت الحقنة ركض الطفل لعندها.

0: يعني بصراحة أكثر شخص لازم نكون حنونين عليه وهو أهم شخص بحياتنا الأخ أو الأخت، لأنه هن اللي بيبقوا معنا اللي بيدوموا لنا.
1: أكيد أكيد. أنت بتتعاطف مع مثلاً أختك الصغيرة لما تشوفها عم تاخذ إبرة أو موجوع من هيك جرح بسيط؟
2: أختي الصغيرة تحديداً، لأنه في فرق بالأمر بيني وبينها، فكتير صغيرة يعني مقارنة فيني، فإيه فكتير كتير.
0: هذا طيب يعني. روز
1: أكيد يعني.
0: واضح انه لا.
1: لا اكيد بتعاطف، يعني شوفي انا بحبهم كثير لاخواتي، وفعلا يعني بتمنى لهم الخير اكثر من ما بتمنى لحالي، بس هاي المواقف الصغيره يعني لك انا شوي شريره فيها، بقعد بضحك عليهم او هيك بعمل اي حركه.
0: روز
2: مروز انتهى الموضوع.
0: حتابع معكم، وهيدا اخر اخبارنا لليوم من القاهره. اجتمع عدد كبير من نجوم الفن والاعلام بالدوره 17 من مهرجان الفضائيات العربيه بحضور اسماء بارزه على السجاده الحمراء، وكان من ابرز الحاضرين النجم السوري قصي خولي يلي تم تكريمه خلال الحفل، الى جانب النجمه اللبنانيه نادين نسيب نجيم ويلي حصدت جائزه افضل ممثله عربيه لعام 2026. وشهد المهرجان ايضا تكريم عدد من نجوم الدراما والغناء والاعلام وسط اجواء احتفال وإطلالات لافتة خطفت أنظار الحضور وعدسات المصورين. وبعيداً عن أجواء التكريم والسجادة الحمراء، لفتت الأنظار لقطة طريفة لقصي خولي هو عم يخطف نادين نسيب نجيم ويهربوا من كاميرات الصحفيين. حنحضرها سوا ونرجع لكم. يعني هي كان قصي هيك سحبها لنادين من قلب عجقة الصحفيين. بتعرفوا في كثير اكيد مراسلين وصحفيين خلال هيك مهرجانات بحبوا ياخذوا سكوبات ومقابلات من الفنانين. هلا بعيدا عن هذا المشهد، المهرجان امبارح استضاف عدد كثير كبير من نجوم يعني العالم العربي، بينهم كان في رحمه رياض ورزان جمال، فاكيد كل التوفيق للفنانين.
1: نبارك للفنانة نادين نسيب نجيم، فنانتي المفضلة بلبنان، فعلا تستحق تكون أفضل ممثلة عربية لعام 2026. وكتير مهضومين الثنائي، أنا بحبهم بصراحة.
0: أنا أصلا عاملين يعني كومب هيك بكذا دور، فدائما الحالة اللي بتجمعهم خلال الأعمال بترافقهم أكيد بحياتهم اليومية. أنا لهون بكون خلص فقرة كلام ميديا، وإن شاء الله يومكم رايق.
1: شكرا لك نادين.
2: يعني هي كانت فقرة كلام ميديا اليوم مشاهدينا اللي رفقتنا فيها زميلتنا هديل. هلا فاصل ورجعنا لفقرة على الأصول، لا تروحوا لبيت.
3: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
4: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل أباني قلت لي يعني يكفي بزمن كان زمن صعب، صحيح حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني. وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن انحمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
3: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
4: الأغاني الدينية هي كانت غطاء ل

0: إظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت أن كل شيء عم نقوله كان مسجل عنده وبيعرفوا كل شيء يعني.
1: غروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة على الأصول. في ناس بتعتبر البقشيش أو البخشيش أو الإكرامية مجرد مبلغ بسيط من المال، وفي ناس بتشوفه نوع من التقدير والاحترام للشخص اللي قدم خدمة حلوة. لكن يا ترى إمتى منكون عم نعطي بخشيش بطريقة لبقة؟ وهل في قواعد إتيكيت مرتبطة بالموضوع؟ وهل قيمة البخشيش هي المهمة ولا أسلوب تقديمه؟ اليوم رح نحكي عن إتيكيت إعطاء الإكرامية، وكيف ممكن نعبر عن امتناننا بطريقة راقية وتحفظ كرامة الطرفين. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع رح يكون معنا خبير الإتيكيت فراس رامو، يلي صار معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: يا هلا، صباح النور.
0: شو الأخبار؟ يا أهلا وسهلا ومرحبا. والله هذا الموضوع صراحة شائع جدا ومتفق عليه، ويعني تختلف طريقة التقديم من شخص لآخر. ولكن سؤالي بداية، هل إعطاء الإكرامية هو واجب أم بناء على جودة الخدمة أم لا هي ما لا ضرورة؟
1: هي المتعارف عليه إنه بناء على جودة الخدمة. هي واجب؟ أبدا ما أنا واجب. هي بالنهاية شيء طالع من نفسه للشخص، فالواجب أني أدفع ثمن الشيء اللي أخذته. يعني قاعد بمطعم طلبت وجبة فبدفع ثمن الوجبة، أي شيء إضافي فوقها من اللي هو مثل الإكرامية أو البخشيش هذا بيكون طالع من نفسه الواحد. فلهيك المبلغ قدي فهو بده يكون طالع قدي أنت طالع من نفسك، وإذا بدك تعطي ولا ما بدك تعطي حتى هو الشيء اللي بيكون طالع منك. فبالتالي حتى إذا أنت فت على مطعم وخلصت وطلعت وما دفعت بخشيش، ما حدا بيقدر يقول لك منه ما حاسبت او ما دفعت او وين البخشيش. بعكس الفاتوره بيقول لك وين الحساب، فهنيك في شيء مقابله.
0: اتفق، بس يعني بناء على كثير تجارب اشخاص انا بعرفها، في حال ما قدم هذا الموضوع بيصير في انزعاج

0: يعني بتلاحظ انه الطرف الثاني كثير مزعوج، وهذا الشيء ممكن يسبب لي انا انه انا اتضايق انه انت ليش انزعجت. فهون بيحسسوك انه يعني هو واجب يعني، في حال كان الشخص عم يخدمك بالطريقه الصح ودائما عم يهتم فيك بالمشاريع بكل شيء يتعلق بالخدمه، فبتحس انه بس يتضايق من الضروري
1: انه بتصير احراج. هي
0: بالضبط بتصير، فلهيك انا سالتك.
1: بس هي كقانون خلينا نقول كاتيكيت، لا هي ما لها ملزمه، ما حدا ملزم انه هو يدفع البخشيش، هي بتطلع من نفسه للشخص، بس المتعارف عليه انه صار انك تعطي تيبس، هذا شيء متعارف عليه فصارت رائجه، والا هي كقانون ما لها قانون. حتى من ناحيه ثانيه في كثير بيقول لك انه هي المبلغ، شلون نحدد المبلغ؟ انه مثلا في كثير بيقول لك انه هو نسبه من الفاتوره، فكمان لا، ضمن القوانين تبع الاتيكيت، عم نحكي قوانين اتيكيت، لا ما في عندنا هيك شيء. هو قد ايه انت طالع منك، يعني انت انبسطت بالقعده، انبسطت بالخدمه، قدمت تيبس. في اشخاص ممكن يكونوا قعدوا ما انبسطوا بالخدمه، ما بده يعطي تيب، او بده يعطي لشخص دون الثاني مثلا من اللي عم يخدمه. فلهيك ما في الا قانون ثابت، ما في الا مبلغ ثابت، وهذا الاهم، وليست ملزمه كمان بنفس الوقت.
0: كثير حلو هذا الكلام. طيب فكره الاعطاء، متفقين انه احنا في حركات الخدمه الظريفه او الجميله لازم يعني يعطى الشخص هذا التبس. كيف بتكون حسب الاتيكيت طريقه الاعطاء؟ هل في طريقه معينه؟ هل في اسلوب معين؟ ولا هي فقط مجرد اعطاء؟
1: هي المهم ما يكون فيها احراج للطرف الثاني، يعني لما عم بعطيها ما بدي اعطيها بفوقيه. طريقه الاعطاء
0: ما له تفضل
1: ماسكاك عم تعطيها بفوقيه ولا هي في احيانا مشان تفادي احراج، مشان كذا ممكن بتمرق له. انا دائما متعودين انه بضبط اذا كنت عامل حالك عم تصافحه يعني او شيء. الاطراف الثانيه، عم نحكي مطعم، اذا اطراف ثانيه مثل الخدمات كذا احيانا بتطلعها بالجيبه، يعني طبعا بتحسسه انك عم تحط تطلعها بجيبته مشان يحس انه عم تقرب عليه او شيء. فالمهم ما يكون فيها احراج، ما يكون فيها فوقيه، ما يكون فيها تعالي، ما يكون فيها جرح للطرف الاخر. هلا هون في نقطه كمان مهمه، في عالم تتركها ضمن الفاتوره،
0: يعني وهذا الشيء
1: مع حساب الفاتوره. هلا هذا الشيء كثير مهم ننوه عليه، هون مو اتيكيت، هون يعني انا حدا من باك جراوند فندقي فبقول لك الفرق بيناتهم، انه عندنا شيء اسمه التيب وشيء اسمه ثرون. التيب هو الشيء البقشيش او البخشيش اللي انت عم تعطيه للجرسون او للموظف بايده. الثرون هو ما كل شيء عم يزيد عن الفاتوره، يعني انت ممكن فاتورتك زاد فيها شويه فراطه مثلا، تركتهم ما رجعت اخذتهم مثلا، هدول بنسميهم ثرون. هدول بيروحوا للموظفين ولكن بيروحوا بغير طريقه، بيروحوا بطريقه انه تجمع كل الثرون اخر النهار،
0: توزع على الكل،
1: توزع على الكل اما بالتساوي او بنسب متفق عليها حسب الرتب تبعهم بالمحل. هذا اسمه ثرون، هذا اللي انترك مع الفاتورة. بينما التيب اللي انت بدك اياها توصل لايد هذا الشخص بشكل شخصي فبدك تعطيها بايده، هي اسمها التيب.
0: طيب كما في شغلة كتير مهمة انا عم شوفها صراحة بهذا الموضوع، اللي هي فكرة في حال كانت الخدمة سيئة، في الاشخاص بالشكل العام بتعبر عن عدم رضاها عن الخدمة بطرق مختلفة. يعني في حدا بصير يمكن بيعيط، في حدا بناقر الشخص اللي عم يتحدث معه، في حدا بيقول لك لا بدي انا مدير المطعم. فكره البقشيش بهذا الموضوع، هل انا وقتها ملزم؟ وفي حال ما كنت ملزم كيف فيني اعبر عن عدم رضاي عن خدمه بطريقه تكون هيك لبقه ومحترمه؟
1: هي دائما قانون التيب بيقول لك نو تيب نو سمايل نو تيب، يعني اذا ما في خدمه حلوه، ما في اسلوب لطيف، فما في ما في تيب. فلهيك لما قلت لي انا بشوف هذا الاسلوب مو ظابط، بشوف معامله سيئه او الخدمه سيئه، فاكيد انا هون ما حيكون في تيب. بعض الاشخاص بتوضحها، بتقول له انه انا كنت ناوي اعطيك وما اعطيتك لانه الخدمه سيئه.
0: هي شو تعتبر هاي؟ هي تعتبر من ناحيه مثلا الذوق او لا؟
1: لا ابدا، حسب
0: عادي
1: الأسلوب. حسب الاسلوب. هلا اذا عم يعني انت تعرف فيه وعيط عليه وزدت
0: وخدمتك ما حلوه وتبس ما في
1: ايوه تمام بدي عيط وخانه وكذا، اكيد هون قله ذوق صارت. يعني هن غلطوا معي او انا غلطت معهم، فهون صرنا كله غلط بغلط يعني. بينما لما لا انا مثلا ممكن بادب، ممكن بلباقه، ممكن اطلب المدير. وكثير بتصير معك ان انت احيانا الخدمه سيئه مشان ما تعرضه لاحراج لهذا الشخص الاخر، ممكن تطلب المدير. فانا بطلب المدير انه الشخص ذاك لا يخدم على الطاوله عندنا مثلا، انزعجنا منه مثلا بموقف معين، يحسن اسلوبه كذا، اعطيت ملاحظه لطيفه يعني وصلت الشكوى تبعي بدون ما اجرح حدا او اذي حدا. في اشخاص لا، هو بيعيط وممكن ينفعل كثير على هدول الاشخاص. هون كثير ننوه وننتبه انه هدول الأشخاص شغلتهم أو مهمتهم الخدمة، ولكن هم ليسوا خدمة.

0: يعني هو ما له خادم عندي، هو ما له خادم عندي، بس هو شغلته انه يخدم على الطاوله او يخدم بهذا المكان. فموضوع انه مهنته الخدمه لا تحوله الى خادم.
1: حلو كثير هذا الكلام،
0: عامله فوقيه.
1: طيب معك 30 ثانيه، اكيد من المتعارف عليه تختلف قواعد الاتيكيت.

0: يعني حتسبب له مشاكل مع إدارته. كمان هي ملاحظة مهمة، لأنه يعني هلأ عم نشوفها كتير بشركات، وعم نحول حتى الشركات لهذا الأسلوب، إنه ما يكون في، يكون ممنوع التيب.
1: كتير حلو هالكلام خبير الاتيكيت فراس رمضان، شكرك كل الشكر على هي يعني المعلومات القيمة اللي لازم ننتبه عليها بجميع نواحي الحياة لحتى نتصرف بالطريقة الصح. ونورتنا،
0: أهلا وسهلا.
1: وهي كانت فقرة على الأصول مشاهدينا، فاصل وراجعين لفقرة حكي نفسي، لا تروحوا لبيت.

0: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
1: التعليم يعني سيء سيء جدا،
2: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
3: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة رحنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
4: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
5: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
6: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
7: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
8: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل الأباني طلع يعني يكفي بزمن كان زمن صعب، صحيح حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني، وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن انحمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح.
7: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
8: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ورجعنا لكم مشاهدينا. في ناس لما بتحتاج مساعدة بتضل ساكتة، ولما حدا يعرض عليها شيء بتقول لا لا ما بدي تعبك معي. حتى في أوقات بيكونوا بحاجة لحدا يسمعون أو حدا يوقف معهم، بس بيخافوا يطلبوا لأنه على طول في جواتهم مقولة أو فكرة بتقلك أنه ما بدي يكون عبء على حدا.
1: 100% يا روز، ولكن هذا الخوف من وين بيجي؟ أو هل نحن لازم نسميه خوف؟ وهل هو دليل أنه نحن فعلاً عم نحمل الآخرين فوق طاقتهم؟ ولا يعني ممكن يكون شعور أكبر من الواقع؟ بهالموضوع أكيد معنا اليوم الاختصاصية النفسية مرح زير اللي صارت معنا بسيدة صباح سوريا. صباح الخير.
0: يسعد صباحك مرح، نورتينا.
1: يا أهلاً وسهلاً ومرحباً. هلأ أنا بس بدي أعقب على شغلة، ما بعرف إذا توافقني على هذا الكلام، إنه بالإنترو أنا ما بحس إنه الموضوع هو

0: يسمى خوف بالمعنى المجازي. ولكن في كثير اشخاص هيك، وانا حتى كمان هيك بدرجه معينه، انه انا اليوم ايوه اشعر انا اوكي، ممكن يكون يمكن انا بمون على او هو بمون علي او انا بمون على هذا الشخص وقول له انه معلش وهيك، ولكن ضمني انا بحس انه انا بفتره او بوقت حكون عبء عليه، ممكن يكون هو ما انا مشغول هيك. ليش بيجي هذا الشعور؟
1: بس انا بعارض عمار بهي الفكره، بقول لا انه هي خوف بصراحه، انه احنا من مواقف تعرضنا لها ممكن من الطفوله، ممكن مواقف صغيره حسستنا بعدم الامان، حسستنا ان احنا لما نطلب المساعده ما بنلاقي يعني ما بنلاقي هذا الدعم المطلوب، فصرنا نخاف.
2: الموضوع كله
1: فقد مين الصح انا ولا عمار؟
2: هلا شوف بالاخير هي نحن اذا بدنا نجي مثلا على تكوين الانسان، هي ما نسمة عامة بالانسان، يعني مو كل البشر بيتشاركوا بهي القصه، لانه هي بالفطره موجوده عندهم انه الخوف من انه يكون عبء على الاخرين، لكن بتتشكل هاي السمة هي نتيجه الخبرات، الثقافات، العادات، التربية، طبيعة الإنسان نفسه. فيعني كل إنسان كمان بشخصيته في عنده نوع من الاستقلالية المفرطة وفي نوع من الاعتمادية المفرطة، كمان هي بترجع للتنشئة والتعامل مع الأم والدلال المفرط اللي
1: ممكن نذكره بفقرات تانية، الاعتمادية المفرطة
2: بالضبط. فهي عكسة تماما، فهي بتتشكل عند الإنسان مع الوقت. لكن إذا نحن بدنا نجي للشيء الصحي، الإنسان هو إنسان كائن اجتماعي، ما بيقدر يعيش منعزل عن الآخر ولا بيقدر يكون يعني يتحمل كل شيء لحاله بدون ما يعني يطلب المساعدة من الآخرين، حتى ما بيقدر هو إنه يكون إنسان يحس بإنسانيته إذا ما قدم مساعدة للآخرين. فنحن بدنا نشارك ونتشارك، لكن أحياناً الإحساس من العبء أو الخوف بيجي مثل ما حكينا يعني من تنشيط الطفولة، أو أحياناً يعني بتجي مثلاً بطريقة ما أنا يعني نحن فهمانين الموضوع بطريقة فيها غلط. يعني إذا بدنا نجي نحكي على الطريقة الصح لطلب المساعدة عن الآخرين، نحن ممكن نفهم إنه نحن من حقنا إنه نطلب المساعدة ومن حق الآخر يرفض. نحن وقت الآخر بيرفض شو بنعتبره؟
0: إنه أنا هو يرفض؟ ما بقى أطلب بحياتي
2: كارثة تماما. أو حتى مثلا وقت اللي بيرفض، يعني شو الكلمات اللي عادة المجتمع بيتداولها أو الموروثات الثقافية اللي عنا، أنه العالم ما عاد فيها خير، أنه ما عاد حدا لحدا، الله لا يحجنا لحدا. فأما نحن يعني هاي بالفعل هاي بالفعل كمان يعني ما أنا من النضج النفسي يعني ولا من النضج الاجتماعي عند الناس، لأنه نحن بالأخير أنا يعني مثلا لما بطلب من حدا اي طلب انا بعرف انه انا حق الطبيعي اطلب لانه انا محتاج المساعده، ومن حق الاخر اذا ما واجبه هذا الموضوع يرفض، حقه الطبيعي. فنحن مثلا انه فينا يعني نطلب بطريقه انه انت اذا عندك المساعده فيك تقدر تقدم لي اياها فانا بشكرك، ما عندك ما في اي مشكله يعني. فهي المرونه ما أنا موجوده نحن بمجتمعنا.
0: ايه بس بصير في رد فعل، يعني الشخص اللي بيطلب وبيكون قوبل بالرفض بصير في عنده ردة فعل،
2: لا يصير عنده ردة فعل
0: يعني بالشكل، يعني في عالم هيك يعني بناء على نشأة الشخص من هو صغير بصير يعني يرفض الرفض، ما بيتقبل الرفض، فبيقول لك انه انا كتير سهل علي انه انا ساعد العالم، بالعكس انا هذا الشيء مبسط فيه، ولكن بالمقابل انا ما بحط حالي بمحل رفض انه انا اطلب من حدا ويرفض هذا الطلب. هذا الشيء بحس يمكن بتنشئ
2: لا هي الصعوبة من صعوبة الطلب المساعدة من الآخرين عن جد كتير أحياناً بتجي من الطفولة. يعني مثل ما حكيتي روز إنه نحن من الطفولة ما لنا متعلمين إنه يكون في عنا دعم اجتماعي ومساعدة اجتماعية تتقدم لنا بكتير مواقف صعبة بحياتنا، أول يوم بالمدرسة، أول يوم مثلا بالجامعة، بفترات مثلا البلوغ، بالفترات الحرجة، مثلا بالعلاقاتنا مثلا مشاكلنا مع أصدقائنا، ما كتير تلقينا هذا الدعم من المحيطين من الأهل، حتى بالعكس يعني كان في عنا نوع من الضغط الاجتماعي ليش ما هيك. فدائما نحن يعني ليه أنت معنك قدران، لازم أنت تكون قادر دائما. فتعلمنا هي الاعتمادية المفرضة على الذات ونتحمل المسؤولية لو كانت فوق طاقتنا بمقابل انه نرفض طلب المساعده من الاخرين. فتشكلت عنا هي الحساسيه يعني مع مرور الوقت. طبعا مو دائما اي شخص عنده هي الصعوبه عانى بمشاكل اجتماعيه او عاش مثلا طفوله صعبه، لكن يعني مثلا ممكن حتى الثقافه مثل ما حكينا من المحيطين يعني بتحسسنا انه لا ما تطلب مساعده من الاخرين، بينما حتى لو احيانا الاخر

0: يعني قدم لنا هي او يعني عرض علينا هي الخدمات فبنرفض رفض تام، لانه نحن نعتبر انه نحن كثير عندنا استقلاليه مفرطه. وحتى من يعني كثير بنربط هذا الموضوع بموضوع الكرامه، انه اذا هو معنات مثلا رفض مساعدتي فمعناته اهاني او ذلني. هي الموضوع تماما مختلف يعني،
1: ومرتبط كمان بشعور العجز احيانا. في ناس فعلا عندهم رعب انه هن يحسوا حالهم عاجزين بموقف من المواقف، فما بيقبلوا يوصلوا لهي المرحله. على طول بتلاقيهم قلقانين، على طول بتلاقيهم عم يشتغلوا عم يتعبوا عم يقدموا فوق طاقتهم لحتى ما يوصلوا لمرحله انه انا عاجز ولازم اطلب مساعده.
0: هلا هذا الموضوع هو بالفعل جدا طبيعي، لكن موضوع مختلف عن جد عن شعور طلب المساعده الطبيعي. يعني مثلا نحن شفنا بالواقع السوري قد ايه العالم كثير احتاجت بعضها بفترات النزوح وفترات القصف، فترات مثلا التعرض مثلا لصعوب يعني مشاكل الحرب وازمات الحرب، من مثلا اصابات من امراض من تماما. ف يعني شفنا قد ايه العالم احتاجت بعضها بشكل يعني كثير يعني بالفعل بحس الانسان بالعجز. هذا الشعور ما حدا اطلاقا بكل العالم بحب يوصل له، شعور العجز والضعف. لكن نحن عن جد بدنا نفرق بين امرين، بين انه نحن مثلا انا هذا الشخص في له واجب تجاهي انه هو لازم يساعدني، بين انه هو ما واجبه يساعدني. فانا اذا بطلب منه مثلا وهو ما واجبه يساعدني فطبيعي حقه يرفض وحقه يقبل، لكن اذا هو واجبه يساعدني مثلا مثل الاخ مثل اب مثل الام مثل ابن مثل العلاقات المقربه اللي هن احنا مجبورين ببعضنا يعني بنتلقى مثلا الرفض، فهون فعلا الامر بيكون مزعج. لكن نحن المفروض نقدر يعني لو هو عم يقدم المساعده وهو متململ انه مشكلته يعني، بس انت واجبك بالاخير.
1: هون تشكل عندنا مفهوم النخوه يا عمار، يعني بهي الفتره هو فعلا يعني بتلاقي اغلب السوريين ربيانين عن النخوه. فمصطلح نخوه قديش عرض بعض الاشخاص لضغط وخلى ناس يتوقعوا من الاشخاص اللي حواليهم توقعات ممكن غير منطقيه احيانا او بتفوق قدراتهم.
2: قالت روز هلا جمله تاكيدا على فكره هذا الموضوع بيجي من نشأة الشخص كطفل. قالت انه السوريين متربيين متعودين على فكره انه النخوه، وانا اي حدا بيطلب مني طلب لازم لبيه. فقديش فكرة فعلا مثل ما قلتي تنشأة الطفل هي اللي بتأثر كثير بشكل كبير. طيب انا شخص يعني منى افتراضا اكس من الاشخاص، حدا لهلا بيطلب يعني بس يطلب بفكر 100 مره مشان ما ينرفض او ما يشعر بالذنب او مشان يحس حاله انه هو عبء على الاخرين. كيف انا بدي احاول اتجاوز هي المرحله واصير اطلب بطريقه انا بحس انه هذا الشخص قدرني يساعدني، اطلب منه بطريقه يلبيني بشكل طبيعي وانتهى الموضوع.
0: هلا نحن دائما عمار يعني مثلا طلب المساعده ما هو عشوائي. انت لما بدك تختار مثلا شخص تطلب من المساعده، انت بتكون مقدر تماما انه هذا الشخص عنده المقدره انه يساعدني وعنده الوقت وظروفه بتسمح له. فنحن يعني وقت وبنفس الوقت انت عندك يعني شعور داخلي انه انا قدران رد له هذا المعروف وهذا الجميل بيوم من الايام، هو بيعرف انه هو بيقدر يعتمد علي. فنحن بالاخير اذا انا طلبت منه المساعده وهو قدم لي اياها، وبالمقابل بيوم من الايام هو طلب انا طلبت مساعده وهو قدم لي اياها، فنحن هيك بنكون عم نعيش الحياه الصحيه الطبيعيه الاجتماعيه. فانا بحتاجك وانت بتحتاجني، فهذا الشعور انه انا ما قدران انه شو المانع، شو اللي بيمنعنا انه نحن نطلب المساعده من الاخرين؟ بالعكس يعني نحن مثلا يعني ما بنقدر نعيش عن جد منعزلين عن الاخرين. يعني مثلا حتى يعني احيانا مثلا انا كشخص في اشخاص بتقدم لي مساعده، انا بعرف انه هدول الاشخاص ما قدرانين يساعدوني وحيكون يعني ضغط جدا عليهم ومرهق عليهم، فبرفض مساعدتهم انه علما انه بعرف قد ايه هن يعني عن جد عندهم رغبه ليساعدوني. وبالمقابل مثلا انا بعرف انه في اشخاص بيقدروا يساعدوني، فانا بعرض عليهم يعني انه بتقدروا انتم تساعدوني بهذا الموضوع لو هن ما طلبوا، بس انا بعرف انه هن مثلا عندهم المقدره وانا ممكن بيوم من الايام ساعدهم، فانا بطلب من هدول الاشخاص. بالمقابل كمان في اشخاص مثلا انه انا بعرف انه انا لي حق عليهم، فانه انا سواء انتم عرضتوا علي او طلبت منكم ورفضتوا، فانا هذا حق الطبيعي فبدي اخذه بالمساعده. فهون الأمر يعني بيرجع عن جد للوعي والنضج والتوازن بالموضوع، أنه أنا بمين أطلب وكيف أطلب وإيمت أطلب وحق الآخر بالرفض وبدون ما يكون يشكل عندي حساسية. يعني مثلا احترام حدود الآخرين ما بيعني أنه أنا ألغي احتياجاتي، وأحيانا بتكون فعلا احتياجات شديدة عنا. ولا

0: ولا بتخلي لنا مثلا ممكن نعمل حساسيه اذا هو رفض. هو يعني هي احترام حدود الاخرين، انه انت اذا بتقدر بتساعدني فانا بكون ممنون، ما بتقدر شكرا لك بدون اي حساسيه.
1: صحيح تم صحيح تم يعني تم خلص. شكرا كثير على هاي المعلومات، وفعلا يعني مثل ما قلتي ذكرنا المختصر المفيد من هذا الموضوع الاختصاصية النفسية. مرح الزيري بدي اشكرك كثير، نورتي صباح سوريا.
0: شكرا لكم،
2: اهلا وسهلا. يعني مشاهدينا هي كانت فقرة حكي نفسي اليوم، فاصل ونرجع لسوا لفقرة موسيقى، لا تروحوا لبعيدة.
3: ألو أنت معك رئيسك بشار، أنا معي الله. قال إجا المساعد منهل وضاج كتير إنه طالعنا جس. قلت له يعني شو؟ قال والله ما بعرف، بجوز هلا بيجوا يقتلوا، تطلع معه جسة. كان يوقف على كتاف الشرطة الاثنين، بيرفع حاله برزلتينه على هذا الجنب، بيكون هو عاطيني مسافة هيك عشان لما يرفسني هيك أكل الضرب يغمى عليه. هون عم ينادينا هو هذا المريض، يا شباب أنا عموت، تعوا لحقوني، تعوا ساعدوني. قال أنت اللي مين؟ قلنا له نحن مواقيف معتقلين. قال نحن أخوانكم من تل منين ومن حمص ومن إذلب، يجينا نطالعكم.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: قديش قديش حلو عمار نبلش على طول هيك صباحنا وفقراتنا بهيك بداية
1: يعني. وروز صراحة أنا ما شفت الآلة ما توقعتها هالقد حلوة يعني قانون تحديدا فعلا كثير طلع حلوة وكثير طلع الحالة خاصة آلة شرقية بس يعني كثير بدها دقة وكثير بدها مهارة وكثير بدها تدريب حتى يطلع هالصوت اللي سمعناه هلا.
0: لا القانون هو أصلا من أصعب الآلات لحتى تقدر تتعلم العزف عليها، ولحتى نتعرف أكيد على هي الآلة بدنا نرحب بعازف القانون يعقوب الجادر يلي أمتعنا بهذا الصباح الحلو وبهالبداية الحلوة. يسعد صباحك يعقوب.
2: أهلا وسهلا يعقوب.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: بداية ما شاء الله حولك صراحة يعني في إتقان في تدريب واضح إنه يعني في رحلة شاقة
0: وطويلة
1: حتى وصلت لهي المرحلة. طيب خليني هيك أعرف رحلة يعقوب مع القانون كيف بلشت؟
2: حلو. هلا هي قصة طريفة بصراحة.
1: قصة طريفة.
2: كنت بال 2007 مسجل بصلح الوادي. طبعا امتحانات القبول بصلح الوادي هي بتبلش بالسولفيج. فدرست سنة سولفيج بالأول بصلح الوادي وعلى أساس ناوي أدخل كمانجة. فالوالد جايب لي كمانجتين حاطط لي إياهم بالبيت ومجهز الأمور كلياتها. قبل بيوم من فحص يعني فحص السولفيج بصلح الوادي حضرت حفلة للأستاذ فراس شهرستان. هو عازف قانون سوري من أهم عازفين القانون صراحة. فبعدها فتت على الفحص ثاني يوم جبت علامة 99% بالسولفيج فكان فيني نقي الكمانجة بسهولة. قلت لهم للممتحنين يعني قلت لهم أنه أنا بدي القانون. فأبي اضطر انه يروح يبيع شندانه على قولة بنايف لحتى يشتري لي القانون. طبعا كان حقه بوقتها كثير غالي. فهي كانت رحلتي البداية مع القانون. طبعا ضليتني بصلح الوادي تقريبا سنتين على يد الاستاذ رضوان قطيش. بعدين انتقلت للاستاذ يامن جزبة بال 2014 بجرمانة. واخر شيء على يد الاستاذ محمد عثمان بالمعهد العالي للموسيقى.
0: صحيح. طيب انت هلا يعقوب بالسنه الخامسه بالمعهد العالي للموسيقى، شو هي اللي تغير فيك من السنه الاولى للسنه الخامسه؟
2: طريقه تفكيري بالموسيقى بشكل عام. يعني صار في

0: اسمع اي قطعه واقدر احللها بشكل اكاديمي. هذا بالنسبه للسمع، يعني بالنسبه للقطع المعروفه. اذا بدي احكي على العزف، فصار فيني ادي بطريقه احسن، صار فيني طور فكري على الاله، طور شيء بالاله. يعني بطلت القصه بس انه انا قادر اني اعزف، لا، صار في بدي افكر كيف بدي اعزف وكيف بدي اوصل مشاعر معينه يعني للمشاهد او المستمع.
1: حلو كثير
2: يعقوب. كثير من الأشخاص اللي ما بتكون عازفة، ما عندها دراية بهي الآلة، بتسأل قديش هي الرحلة صعبة لحتى الشخص يتعلم هي الآلة يعزف عليها. واضح إنه في دقة، وواضح إنه بدها صبر كثير كبير. وأكيد واجهتك صعوبات. شو أصعب شيء واجهك خلال تعلم هي الآلة لحتى تطلع بهي النتيجة الجميلة؟
0: هلا بظن هي الصعوبة واجهت الكل، اللي هي الحرب. نحن الحرب بالآخر أثرت علينا. أنا درست بصلح الوادي سنتين، كان المفروض أني يكفي فيه دائم يعني، بس للأسف نتيجة انقطاع الطريق ونتيجة الحرب اللي بلشت في 2011 ما عاد عندي قدرة أني أنزل، يعني بسبب الحرب وبسبب الموت اللي كان عم يصير، اللي عم نشوفه كل يوم. يعني أنا ساكن بعدرا العمالية كنت بوقتها، فكان الطريق كلياته مقطوع. فهي واحدة من الصعوبات. وأكيد موضوع يعني الأساتذة، مع الأسف أحياناً حدا بيعطيك معلومة غلط، فأنت بتضلك مستمر على هي المعلومة، فما بتقدر تصلحها إلا بمجهود مضاعف لحتى تقدر تصلح هي الخطأ، لأنه يعني أنت
1: بعد ما تكون ثبتت المعلومة
0: تماماً،
1: تعودت عليها
0: تماماً. صحيح. يعني لمدة 4-5 سنين 6 سنين أنا عم أشتغل بطريقة خاطئة على القانون، لحتى إجا حدا قال لي إنه هذا خطأ، فضليتني 7 أو 8 سنين لحتى رجعت شوي يعني استحكمت.
1: يعني نهاية الظروف يلي عانى منها كل الشعب السوري
2: بالضبط.
1: كمان عانيت منها. الحلو انك قدرت تتحول هاي الظروف لشغف، لطريق نجاح. الحمد لله على سلامة الجميع بالنهاية. يعقوب، بدنا معزوفة، يعني ما بكفينا نحن بس البداية، بدنا هيك تعزف لنا معزوفة قريبة لقلبك. وإذا معروفة هاي المعزوفة ممكن نتحذر أنا وعمار، يلي ببلش يغنية معك قبل هو يلي بيفوز.
2: تم.
1: يعني بدنا نحاول هيك نعمل مسابقة لطيفة.
0: طيب، ما في
1: مشكلة،
2: بتكون مشهورة. يلا نشوف شو هاي المقطوعة هلا اللي بنسمعها.

0: يا
1: حبيبة الجزائر،
0: يا عيني يا عيني،
1: كثير جميلة، فعلا كثير جميلة.
0: كثير كثير جميلة. مو كل العالم يعقوب تعرف عن آرة القرون. اليوم إذا أنت خلال هيك بجملة واحدة بدي إياك تعرف لي شو هي آرة القانون، شو بتقول؟
2: خليني أقول القائد أو الوالد بالفرقة. هو صوته دائما عالي، صوته هو الكبير، هو اللي دائما بيحتوي باقي الآلات، اللي عنده القدرة إنه ينبنى عليه يعني كل شيء موجود بالفرقة أو بالتخت الشرقي، خلينا نقول تحديدا.
1: حلو كتير، فعلا مثل ما ذكرت يعني القانون فعلا هو الصوت الحاضر أو الأكثر حضورا بين الآلات. بدي أشكرك كتير يعقوب على هالفقرة الجميلة وعلى هالعزف الحلو، شكرا لك يعقوب الجادر، نورت صباح سوريا.
2: الله يخلي لي إياكي، شكرا لكم.
0: يعني مشاهدينا هي كانت فقرة الموسيقى مع يعقوب اللي استمتعنا فيها جدا جدا جدا. فاصل نرجع فقرة زاوية خضراء، هتروحوا لبيت.
3: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
4: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل الأباني طلع يعني يكفي بزمن كان زمن صعب، صحيح حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني، وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن حمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
3: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
4: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.
5: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
6: التعليم يعني سيء سيء جدا،
7: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
8: صعب كتير كتير كتير يعني صراحة. إحنا عم نبيع ذهب ونروح منسجل أولادنا.
9: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
10: فبعض الصفوف 40 طالب وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
11: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
12: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
13: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
14: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
13: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لآخر فقراتنا اليوم زاوية خطرة. لما بنحكي عن النباتات البرية الموجودة ببيئتنا، غالبا في أنواع من مر جنبك اليوم وما بنعرف قديش إلها قيمة وأهمية. ومن هالنباتات نبات المكحلة، يلي يعتبر من النباتات المعروفة ببعض المناطق الريفية والبرية، واللي له صفات وميزات بتخليه جزء مهم من التنوع النباتي الموجود حولنا.
1: فعلا مثل ما ذكرت عمار، هذا النبات مو بس بيتميز بشكله أو حتى بطريقة نموه، إنما كمان بقدرته على التكيف مع الظروف البيئية المختلفة، بدوره حتى على الحفاظ على التوازن الطبيعي. كثير من الناس بيسمعوا باسم المكحلة ولكن ما بيعرفوا يمكن وين بينتشر، شو هي الظروف اللي بيحتاجها لحتى ينمو، أو حتى إذا كان له فوائد واستخدامات معينة.
0: لهيك يا روز اليوم رح نحكي عن هذا النبات. رح تكون معنا أكيد المهندسة الزراعية آلاء نصري اللي صارت معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: سعد صباحك ألاء.
0: والله يا ألاء، أنت كل نبتة بتجيبي لنا اسمها بدها 3 أيام حفظ.
1: بس أنا كأني عم شوف أشكال مختلفة للنبات.
15: هو نبات المكحلة بلش اسمه ليش مكحلة؟ لأنه بتحسه مكحل، في لون بنفسجي، في لون فضي، هون عنا زهري، في ألوان أحلى من هيك مثل الريو، في ألوان فضية أكثر، فأنواعه كثيرة. وعندكم أول واحد ابن القطة، وفي كثير أشخاص ما بتعرف أول واحد
1: هذا ابن القطة.
15: ابن القطة وكمان هو مكحلة، وكثير قليل العالم تعرف إنه هذا نفسه المكحلة هدول، أو يعرفوا إنه أصله موجود.
1: صح.
15: تمام. فنبات المكحلة بلش اسمه مكحلة لأنه هو أساساً مكحل. بس هو اسم شعبي. هلأ هو هذا النوع منتشر بمناطق فينا نقول برية بأمريكا، انتقل لعنا هون كنبات زينة. كتير حلو يكون معلق لأنه بيطول بسرعة. كتير نبات كتير جميل وحلو، لأنه احنا تعودنا على نباتات تكون خضرة. بدنا شيء هيك يحرك الجو، بدنا شيء
1: كحلي.
15: عن جد شيء كحلي وبنفسجي. والفكرة إنه الشيء الحلو فيه إنه هو كتير سهل التعامل. في منه أنواع نحنا كتير منشوفها بالطرقات، مثل هذا النوع من المكحلة.
1: هاد
15: نحنا كتير منشوفها بالطرقات. مكحلة.
1: مو ابن القطة يعني؟ ما
15: لا، ابن القطة غير شيء. لها فرو مثل القطة إذا بتنتبهي. تمام. هذا النوع نحن كتير منلاقيه بالطرقات. بيتحمل جو الطريق، بيتحمل الغبرة، بيتحمل السيارات، الأطفال إذا لعبت، بيتحمل الشمس القوية، بيتحمل أنه يقعد من دون مثلا صقي أسبوع أو شوي هيك أكثر. فهو نبات كتير سهل، سواء هذا أو باقي الأنواع. هذا أكثر تشوفوه بالبيوت. هذا النوع أكثر تلاقوه بالبيوت، والأشخاص بتباهى أنه كل ماله طويل عنده. وحتى إذا أجا صبي صغير وقع لك هيك شقفة، إذا كان عندكم أطفال بالبيت مثلا بالهواء وقعت شقفة، فيك تغرزيها بالضبط، سريعة التجدد. فينا نشيله ونحطه. أوكي.
0: بدنا بلش نزرع.
15: خلاص يا رب.
1: فيني أزرع إذن القطة؟
15: سهل كتير أنك تزرعيه، بس بدك مقص.
1: هاي أخذ هاي أزرع.
15: فيكي هاي، وفيك تسميها أكثر من شقفة.
0: والله أنا
1: كمان من تحت
15: من فوق
16: يا رب.
1: ما في.
15: عمار تشجع اليوم انه يزرع وروز.
16: مرة عم البس الكفوف.
15: هاتي لي.
1: ليش سرقت الكفوف مني؟
15: شوفي هلا نحن عندنا هي العقله. تمام. احيانا بنفضل ورق اذا كانت تعبانه. شايفين هي العقله 20 سم، فينا مثل ما هي نحطها بقلب الحوض. بس اذا حوضنا صغير مثلا فينا نقسمها 3 اقسام.
1: تمام.
15: قسم وقسم، وكل قسم يكون فيه ورقه. أوكي. انت فيكي تقسميها قسم وهذا قسم فوقاني، فانت قصيها من هون بشكل مائل وزرعيها.
1: قصها بشكل مائل هيك.
15: ايوه بشكل مائل. ايه تمام. عشان اذا نزلت المي ما تتعفن من الطرف. عمار بلش لنا بهذا النوع.
1: هلا عمار ببلش بالمكحله الاصليه.
16: اوكي.
1: انا ببلش بمكحله اذن القطه.
15: بالضبط. خففي الورق لنشوف مين اشطر زرعه حتكون عنده.
1: يلا.
15: فيك تشكلي بتساوي طبيعه غرزيه. رح ناخذ عرق هيك يكون طويل. ايوه
16: هاي هاي.
15: اي عرق بتحبه
16: هون قصه من هون.
15: فيك تقصه من هون.
16: والله انا مزارع.
15: مزارع. اعطينا شقفه ثانيه.
1: انا مزارع اكثر من
15: عقله ثانيه.
16: طيب عيونك. ها
15: تمام.
16: واحده طويله شوي.
15: كتير سهل الإكسار، كتير سريع التجذير خلال أسبوع. في أشخاص بتحب بتكاثروا بالمي. لح يا روز، هنا ناقص علامة.
16: روز
1: وقعت.
15: هاي صفك يا عمار.
16: هاي تنتين.
15: هاي تنتين. منخفف الوراق السفلية.
16: أي هدول يعني؟
15: هاي السفليات. تمام.
16: أوكي.
1: ما هو عمار لأنه أخذ لي الكفوف أنا ما بعرف أتصرف.
16: تاخذي كف؟
15: في حرام ما عم يعرف يشتغل فيه.
16: هاي بس بماك طبيعي؟
15: إيه بشكل طبيعي نشيله. تمام. نبات سهل جدا. اذا عندكم كاسة مي وما حبيتوا الاطراف فيكم تزرعوا بالمي وتكاثروا بالمي. تمام.
16: اوكي. هلا هيك صارت نظاميه.
15: نظاميه جدا، وبتخضر مثل ما هي بقلب الحوض.
1: تمام. هلا انا مشكلتها ما بتخضر اسمعي بقلب الحوض.
15: ليك اذا سقيتيها بتبلش تسوى.
1: يلا. سقيها شوي.
15: تفضل.
16: سقيها.
1: هاتي.
15: يلا عمار
1: بسم الله.
15: تمام. على فكرة هي ما بتغلبك، فيك فوراً تفوتها مباشر.
16: هالقد؟
15: ايه؟
16: طيب.
15: بشكل مباشر فيك تفوتها.
16: يعني كفوف ما حبيتهم؟
15: هيك.
1: سبقتك أني العمار مو؟
15: والله سبقتني.
16: يعني.
15: سبقت بالضبط. جرب لنا الثانية.
16: وهي الثانية مع بنفس المكان؟
15: ايه بنفس المكان، فينا نخفف الورق السفلية نشيلهم وبعدين نفوتها.
16: اوكي.
1: خلص سبقتك
15: مش برافو يا روز كثير لذيذ.
16: لا هي الكفوف شكلها ما ساعدتني صراحة.
15: عن جد الكفوف احيانا بتضايق، خاصة انه هذا النبات ما فيه.
1: انا اعلن انتصاري على عمار.
16: وهي انا كمان انتصرت صراحة.
1: بس انا
15: بدنا تقييمكم انه احلى.
1: هلا بصراحة تبع عمار احلى، في الوان اكثر، بس انا لفت نظري اسمها للنبتة.
15: هيك في عليها وبر، هذا النبات اللي بايدك عليه وبر، هذا الوبر لهون تسمى ابن القطة او نبات العنكبوت.
16: وانا مكحل لانه فيها مي وبنفسج.
15: بالضبط بنفسجية. لا برافو عمار، وخلال اسبوع حتكون ان شاء الله جزرت نبات جميل جدا، سقيه كل اسبوع مرة، بحب الاضاءة العالية جدا. الشمس القوية هلا بالصيفية ما رح كثير يتحملها، بس كل ما كانت الواجهة هيك فيها اضاءة اقوى صارت الالوان احلى. هلا في عندنا مشاكل احيانا بتواجهنا بهذا النبات، وكثير اشخاص بيقولوا لنا ليش هذا النبات بصير عندنا لونه اخضر بالبيت، ببطل لونه بنفسجي. طب شو المشكله؟ المشكله هون انه نحن ما قدمنا له الاضاءه العاليه. عندنا مشكله ثانيه، مثلا بلشت الاطراف تصير عندي اياها بنيه.
16: انا عاجبني الكفوف.
15: الاوراق بتبلش لونها بنيه، بتبلش تنشف. هي المشكله الثانيه اللي بتواجهنا كثير، هي سببها انه نحن عم نقلل السقي، او انت حاطه على الشباك والهواء عم ينسف ونسف. النبات اذا بتحس، اذا بتنتبه الورق تبعه رقيق.
1: هيك جدا
15: ما رح يتحمل كثير انه يكون بمكان فيه تيار هواء. هلا كل اخر صيفيه حاولوا فوتوه جوات البيت اذا كنتوا حاطينه خارجيا، الا هذا النبات رح يتحمل تماما. هذا نبات الاهرمه،
1: النبات
15: نبات
16: البنفسجي اللي انا كنت عم ازرعه.
15: لا اللي انت زرعته هو المعلقات المنزليه، يعني هذا منزلي اكثر. تمام. هذا كثير بتلاقيه بالطرقات بيتحمل. كمان بنفس الطريقه نحن فينا ناخذ هون عقله كمان 20 سم 15 سم ونزرعها بشكل مباشر. هذا النبات بكل انواعه سهل الاكسار جدا، وبحب الاضاءه العاليه. التسميد كل تقريبا شهر مره خلال الصيفيه متوازن.
1: والسقايه قديش بنقدر نسقي؟
15: السقايه دائما كل اسبوع مره، وتكون الكميه المي تنزل وتنزل من الحوض تماما،
1: نعرضه للشمس اكيد.
15: تمام. شمس الصباح حلوه، بس ما يكون عندنا شمس الظهريات بهالفتره، لانه هي الفتره ما بيتحمل اي نوع نبات،
1: ولا البشر ولا الحيوانات ولا اي حدا
15: بيتحملها.
16: يعني بس بشكل عام هو اكيد مناسب للحدائق المنزليه.
15: ايه كثير ممتاز
16: وكثير حلو، كثير شكله حلو، وبينسقى مره بالاسبوع واضاءه منيحه، بس مو تكون ظهريات.
15: بالضبط.
16: ومنه سريمه،
1: يعني نبات حلو وسهل العنايه.
16: والله انا عم بعرف ازرع وعم بعرف اشتغل بالزراعه.
15: لا امنا رواه، والكل هون مهندسين زراعيين. سهل جدا وجميل. وعلى فكره عن جد نصيحه لكل شخص ما بتنجح عنده نباتات، بلشوا من هي النباتات. هي نباتات كثير سهله. شو يا روز كيف الامور؟
1: سعيده وعجبتك انت؟ لك شو حلو.
15: عن جد حلوه. هذا الوبر اللي فيه، في حال نحن رشيناه بالمي رح يتعفى النبات، فالسقي هذا لازم يكون للحوض. بس نحن ما نمسك ونرش النبات، رح ممكن يواجه تعفنات، رح نلاقي بلش
1: ممكن تتعفن اذن القطه.
15: بتبدأ عفن المرة.
1: بدي اتشكرك كثير آلاء على كل هاي المعلومات بصراحة، يعني فقرة كثير ممتعة والنباتات كثير حلوة، وفعلا وجهتي لنا نصائح حلوة بخصوص هذا النبات. هلا أنا عن جديد عم فكر، يعني عم برجع اهتم بالنباتات، عم برجع ازرع ببيتي.
15: تخيل بتعطيكي طاقة كثير حلوة. لكي أنت إذا كنتي عندك مشاكل مثلا بالعمل أو بأي مشاكل ثانية، طلعي على حديقة البيت واشتغلي بالتراب، وأنا نصيحة مني أنت رح تنسي كل شيء.
1: خلص أنا باخذ كفوف عمار وبطلع فورا
15: بشتغل. عمار بكفوفك بتشتغل.
16: إيه خلص أوكي. شكرا يا علاء نورتينا، شكرا على هي الفقرة، وأكيد حنشوفك بالفقرات الثانية
15: إن شاء الله تعالى.
1: شكرا لك.
16: مشاهدينا هي كانت فقرة زاوية خضراء اليوم، زرعنا وتعرفنا اكيد على نبات المكحلة يلي يعد من اجمل النباتات فعلا لسهولة التعامل معه. وهي كانت فقرة وحلقة صباح سوريا اليوم، ان شاء الله رب كنا خفف الظل عليكم، فدناكم وسليناكم بنفس الوقت،
1: واكيد بدنا نشوفكم بكره بنفس الموعد بمواضيع وفقرات متنوعة جديدة، فلا تروحوا لبعيد، خليكم معنا بكره.
16: باي.
1: سلام.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: حتى الآن وحتى عهد قريب، يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
3: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل الأباني طلع يعني يكفي بزمن، كان زمن صعب صحيح، حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني. وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن انحمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح.
2: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين، وهو أحمد فؤاد نجم.
3: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أحمد خالد توفيق، روائي وطبيب مصري. ولد في مدينة طنطا بمصر عام 1962. تخرج في كلية الطب بطنطا عام 1985 ونال الدكتوراه في الطب عام 1997. دخل عالم الكتابة من بوابة الرعب الغرائبية، وهو ما لقي رفضاً في البدايات. انطلقت أعماله مع سلسلة ما وراء الطبيعة عن المؤسسة العربية الحديثة عام 1993. أصدر سلاسل ما وراء الطبيعة بدءاً من عام 1993، وفانتازيا بدءاً من عام 1995، وسفاري بدءاً من عام 1996، والWWW عام 2006. لقب بالعراب، وذاع صيته كأول أديب عربي يكتب في أدب الرعب والفانتازيا. ظهرت مهنته في كتاباته، فكان كثير من أبطاله أطباء وتحدث كثيرا عن الأمراض. يرى بعض قرائه أنه تنبأ بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في العدد 40 من سلسلة سفاري. كتب عدة روايات منحته شهرة عالمية، ومنها يوتوبيا عام 2008، والسنجة عام 2012، وإيكاروس عام 2015، وممر الفئران عام 2016. ترجم من الأدب العالمي أعمالاً كثيرة، منها رواية نادي القتال وعداء الطائرة الورقية. كتب في القصة والمقالات قوس قزح، الآن نفتح الصندوق، عقل بلا جسد، وفقاقيع. احتفى به محرك البحث العالمي جوجل، وترجمت أعماله

إلى عدة لغات عالمية. اتسمت أعماله باليأس والغرائبية، كان محارباً عنيداً للفساد، ويفتخر بأنه جعل الشباب يقرؤون. توقف قلبه 4 مرات منذ عام 2011، وعاش بعدها بجهاز لمراقبة القلب حتى توفي بأزمة قلبية عام 2018.

أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. وزارة الخارجية تدين دخول رئيس حكومة الاحتلال الأراضي السورية وتجواله بجبل الشيخ وتطالب بالعودة لاتفاقية فض الاشتباك. مباحثات سورية أردنية في دمشق لتعزيز العلاقات والتعاون المشترك وبيان يؤكد تناولها تنفيذ خارطة الطريق بشأن أزمة السويداء. تشيع 14 شخصا قتلوا في انفجارات مستودع الأسلحة في سرمد بريف إدلب، ووزارة الدفاع تقول إنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادثة. ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 23 تشرين المقبل، ويؤكد عدم وجود مفاوضات نشطة معها.

0: في تفاصيل، دانت وزارة الخارجية دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأراضي السورية التجول في جبل الشيخ، معتبرة ذلك انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقانون الدولي. أكدت الوزارة أن استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، محملة إسرائيل المسؤولية عن تداعيات هذه الانتهاكات. دعت الأمم المتحدة والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك. هذا ودانت وزارة الخارجية القطرية دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأراضي السورية، معتبرة أنه تجاوز للحدود الدولية. ودعت وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف اعتداءاتها على الأراضي السورية. كما جددت الخارجية القطرية دعمها الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها. ينضم إلي من دمشق الباحث بالشأن السياسي محمد زكوان كوكا، أهلا ومرحبا بك. يعني الخارجية السورية حملت دولة الاحتلال مسؤولية هذه الانتهاكات وحملتها تداعيات هذا الموقف، محملة أيضا المجتمع الدولي وطالبة من المجتمع الدولي التدخل. هل تعتقد أن المجتمع الدولي والدول الفاعلة جادة في أي تحرك ضد دولة الاحتلال في هذا الصعيد؟
1: تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. طبعا المجتمع الدولي وحتى الشركاء الإقليميين، نعم هنالك جدية في التعامل مع الملف الإسرائيلي، ولكن ما هي الأدوات التي يمكن التعويل عليها اليوم؟ أظن أنه الأدوات التي يمكن التعويل عليها هي أدوات سياسية ودبلوماسية بالمطلق، ولا أظن أن هنالك أدوات ضغط يعني تتجاوز هذا الإطار بشكل كبير. ولكن هذه الأدوات بحد ذاتها هي أدوات مهمة اليوم، وخصوصا أنه طبيعة الجولة التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو في جبل الشيخ تحمل عدة أبعاد، منها ما هي موجه للحكومة السورية، ومنها أيضا ما هو موجه للشركاء الإقليميين والفاعلين الدوليين، وهنالك أيضا جانب متعلق بالانتخابات الإسرائيلية والجانب الداخلي، وهذا يعني ما عكسته التصريحات التي أطلقها رئيس وزراء نتنياهو وحتى وزير الدفاع كانتس. وربما كان يعني الأكثر وضوحا أو الأكثر جدة في هذه الجولة هو حديث نتنياهو عن يعني إنهاء الوجود الإيراني في المنطقة وحتى محاربة إيران وإسقاط إيران، وهو يتحدث من قمة جبل الشيخ، مع العلم أنه إيران غير موجودة في سوريا، وأن سقوط نظام بشار الأسد قد أنهى الوجود الإيراني في سوريا بشكل كامل. وهذا يعني يأخذنا باتجاه أنه رسالة موجهة باتجاه الداخل الإسرائيلي، وهي جزء من عملية التحشيد فيما يتعلق بالانتخابات القادمة في 27 من أكتوبر في إسرائيل. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا حديث يعني وزير الدفاع كاتس عن التهديد من ما سماه جيش إرهابي في سوريا، هو يعكس مخاوف غير منطقية أيضا أو ذرائع يتم اختلاطها على المستوى السياسي في إسرائيل، لا تبدو مقنعة لأي طرف من الأطراف الإقليمية والدولية.
0: هنا يمكن أن أسأل عن تفسير الموقف الأمريكي، يعني برأيك يعني كيف سيكون الموقف الأمريكي من هذه التوغلات، من هذه الانتهاكات المستمرة، من هذا التصعيد في التصريحات، وإسرائيل تتذرع بأنها تريد أن تحمي أمن حدودها، حدود دولة الاحتلال؟
1: تماما، هذا ما كنت يعني سأتحدث عنه. الجولة جاءت بعد لقاء الوزير الشيباني مع وزير الخارجية الأردني، وقبله لقاء أيضا مع سيد توماس باراك، وعدة يعني تحركات إقليمية في من ضمنها وكان في صلبها يعني المفاوضات مع الإسرائيليين والاتفاق الأمني وأيضا وضع الجنوب السوري. وأنا أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الظرف ستتجاهل هذه التصريحات، لأنه وستركز على الجهود المتعلقة بالمفاوضات للوصول إلى اتفاق أمني يرتكز بشكل

0: إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة. ولا أظن أنه اليوم صانع القرار السوري سيتنازل عن هذه الثوابت بالنسبة له في أي عملية تفاوضية مع الجانب الإسرائيلي. وبالمقابل أيضا الجانب السوري أكد مرارا أنه من يحتاج ضمانات من الآخر هو الجانب السوري، كونه الجانب الإسرائيلي تعمد مرارا وتكرارا تهديد أمن الجنوب السوري، سواء من خلال التوغلات أو من خلال استخدام أدوات ذات طابع طائفي وميليشياوي في منطقة الجنوب السوري.
1: ما السيناريوهات المحتملة إذا استمرت دولة الاحتلال بتعزيز وجودها داخل الأراضي السورية، ويعني بقيت هذه التوغلات مستمرة لفترة ممتدة، ما هي السيناريوهات المحتملة؟
0: تماما، هنالك مفارقة أخرى. البارحة عقب تقرير لجنة أممية حول الوجود والانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، كان هنالك رد رسمي إسرائيلي بأن هذا الوجود هو لمعالجة يعني تخوفات أمنية مؤقتة وليس دائما، وهو يتعارض مع ما سمعناه البارحة في من قمة جبل الشيخ. وبالتالي سيتم معالجة هذا الأمر وفق الإطار والظروف الحالية والسياقات الحالية. ونحن ننظر إلى كيف ستكون طبيعة المفاوضات بعد الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر في حال استمرت حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة أو لم تستمر. وأنا أظن أن المفاوضات ستقطع أشواطا بعد هذه المرحلة بغض النظر من سيفوز فيها. وما نشهده الآن بمعظمه، لا أقول أنه كله، هو بمعظمه رسائل متعلقة بالتحشيد للانتخابات الإسرائيلية القادمة.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الباحث بالشأن السياسي محمد زكوان كوكا، كنت معنا من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة استهدفت بالرشاشات الثقيلة وادي قرية معرية بريف درعا، ويأتي هذا الاعتداء على وقع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا ولا سيما في محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي، حيث ينفذ الاحتلال عمليات توغل متكررة ويعيق حركة المدنيين كما يختطف مدنيين بشكل متكرر. هذا وقال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن 3 مختطفين سوريين من ريفي القنيطرة ودرعا، موضحا أنهم أجروا الفحوصات الطبية اللازمة في مشفى الجولان الوطني، وذلك للتأكد من حالتهم الصحية وسلامتهم.
2: 3 أشخاص تم الإفراج عنهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وصلوا إلى مشفى الجولان للإطمئنان على حالتهم الصحية وخلوهم من الأمراض المزمنة. هم من قرية المعلقة وآخرين من قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك. جيش الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 16 شخصاً خلال شهرين كانوا محتجزين داخل سجن سيدي تيمان في منطقة بئر السبع في الأراضي الفلسطينية. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
1: قالت مديرية إعلام السويداء أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء عن الريف الشمالي للمحافظة تتزامن مع اعتداءات واستهداف للأمن والممتلكات العامة رغم عمليات إصلاح الخطوط. وأضافت المديرية أن المحافظة لم تقطع الكهرباء عن أي منطقة ولا تمنع إيصالها إلى أحد، مؤكدة إعادة إصلاح خطوط الكهرباء أكثر من مرة ووصول الكهرباء إلى أجزاء واسعة من المحافظة. استقبل الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في قصر الشعب بدمشق استقبلا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. وبحسب رئاسة الجمهورية بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والأردن، إضافة إلى أفاق توسيع التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني مباحثات موسعة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق، أكد خلالها العمل على تطوير شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، وذلك بحسب بيان سوري أردني مشترك. وأوضح البيان أن المباحثات تناولت الأوضاع في جنوب سوريا وجهود تنفيذ خارطة الطريق المشتركة بشأن السويداء وتعزيز استقرار الجنوب السوري. جدد الوزيران إدانتهما للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية محذرين.

0: من تداعيات استمرارها، في حين رحب الصفدي بإعلان حل قسد ودمجها ضمن المؤسسات العسكرية السورية.
1: خارطة طريق السويداء في واجهة المشهد اليوم، فهنا يعاد بحث المسار الذي جرى التوافق عليه العام الماضي لمعالجة ملف المحافظة العالق، وذلك مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق. مباحثات الصفدي مع نظيره أسعد الشيباني تناولت بحسب وزارة الخارجية السورية تطورات الأوضاع جنوبي البلاد ومسار تنفيذ خارطة الطريق بشأن السويداء التي وقعت بين دمشق وعمان وواشنطن في أيلول من عام 2025. هذه المباحثات تلتقي مع تأكيد المبعوث الأمريكي توم باراك قبل أيام أن خارطة الطريق المطروحة تمثل السبيل الوحيد للحل، داعياً إلى حوار يحقق المساءلة ويعيد الأمن ويمهد لعودة النازحين وإعمار ما دمرته المواجهات، إضافة إلى تأكيد الشيباني خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب على مضي دمشق في تنفيذ الخارطة لضمان اندماج كريم للسويداء في نسيجها الوطني. الخارطة التي يعاد طرحها في مشهد السويداء تنص على أن المحافظة جزء من سوريا، وصولاً إلى إعادة إدماج المحافظة تدريجياً في مؤسسات الدولة، كما تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات، فضلاً عن إطلاق المحتجزين وإعادة الخدمات وتأمين طريق دمشق السويداء. وبين تأكيدات واشنطن وتمسك دمشق بمسار الخارطة، يبقى اختبارها الحاسم في التنفيذ على الأرض، وهو ما بدأ بالتشكل مع دفع ملف المحافظة نحو المعالجة عبر مسارات مختلفة.
0: تنضم إلي من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا ديالا البحري، مرحبا بك ديالا. ما هي أبرز نتائج المباحثات السورية الأردنية بحسب المعلومات المتوفرة لديك؟
2: نعم، مرحبا وسيم. حقيقة مجموعة من النتائج السياسية والأمنية والاقتصادية التي صدرت يعني ونتجت عن هذه الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق، وأجرى خلال هذه الزيارة مجموعة من يعني الاجتماعات. كان هناك يعني اجتماعات ما بين وزير الخارجية الأردني ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بالإضافة أيضا إلى اجتماعات أخرى جمعت كل من الوزيرين مع الرئيس السوري أحمد الشرع. كان هناك يعني مباحثات موسعة خلال هذه الاجتماعات ومجموعة من الملفات التي كانت على الطاولة وجرى التباحث بها. أبرز هذه الملفات وفي مقدمتها ملف السويداء ويعني متابعة الجهود المبذولة فيما يتعلق بخارطة الطريق الثلاثية المشتركة لمعالجة هذا الملف الذي ما يزال عالقا حقيقة، بالإضافة إلى ملف آخر وهو ملف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية. يعني هناك إدانات من قبل وزارتي الخارجية السورية وكذلك الأردنية من خلال البيان الذي تم يعني إصداره، البيان المشترك الذي صدر بعد انتهاء الزيارة عن يعني الوزارتين. هناك يعني إدانات حقيقة للاحتلال الإسرائيلي نتيجة الاعتداءات التي يقوم بها على سوريا والتدخل في يعني والتوغلات في الأراضي السورية، وهناك يعني دعوة للانسحاب انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي قام باحتلالها في سوريا. واعتبرت يعني كلا الوزارتين بأن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تهدد أمن المنطقة يعني في الوقت الذي تتجه فيه سوريا إلى شأنها الداخلي وإلى إعادة البناء. أيضا ملفات اقتصادية طبعا تم الحديث عنها فيما يتعلق بمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، سواء فيما يتعلق بالتحضيرات للدورة الثالثة التي ستقام هنا في دمشق، أو أيضا فيما يتعلق بمتابعة مخرجات الدورة الثانية التي جرت في عمان فيما يتعلق بالطاقة والمياه والتجارة وكل ما تتضمنه يعني يتضمنه العمل عليها من قبل مجلس التنسيق الأعلى. أيضا ملفات أمنية من حيث ضبط الحدود على الجانبين سواء الجانب السوري وأيضا الجانب الأردني. إذا مجموعة من الملفات كان يتم الحديث عنها وتم يعني صياغتها وفق البيان الذي صدر عن كلا الوزارتين وتحدث عن هذه المخرجات التي ذكرتها لك وسيم.
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق ديالى البحري. رحبت السعودية والكويت والأردن بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهاء حالة عدم امتثال سوريا لالتزاماتها النووية. قالت الخارجية السعودية في بيان إن القرار جاء في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدها الملف وما أبدته دمشق من تعاون مع الوكالة الدولية بعد استكمال المتطلبات الفنية والقانونية ذات الصلة. من جهتها اعتبرت الكويت أن اعتماد القرار بتوافق الآراء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة الدولية ودعم جهود سوريا في تطوير تعاونها مع المؤسسات الدولية. وعبرت الخارجية الأردنية عن تقديرها لكل الدول الأعضاء في المجلس لخروجهم بتوافق الآراء الكامل تجاه القرار الذي قدمت مشروعه الدول العربية الأعضاء في مجلس المحافظين، ما يعكس دعم التطورات الإيجابية التي شهدها الملف السوري. أعلنت وزارة الدفاع تشييع جثامين ضحايا انفجار مستودع أسلحة في مدينة سرمدة بريف إدلب. قالت وزارة الدفاع في وقت سابق إنها تتحمل المسؤولية كاملة عن الانفجار الذي وقع في مخزن مؤقت لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب وذلك قرب مدينة سرمدة. أوضحت الوزارة أن الانفجار أسفر عن مقتل 14 شخصا من الوزارة إضافة إلى إصابة 10 آخرين بجروح بينهم مدنيون، مشيرة إلى أن وحداتها باشرت على الفور في تأمين الموقع والتعامل مع آثار الانفجار.

0: هذا وأعربت وزارة الخارجية التركية عن أسفها للخسائر البشرية الناجمة عن الانفجار في مستودع ذخيرة بمنطقة سرمدة، وقالت أنها تقدم التعزية والمواساة لأسر الضحايا والشعب السوري. هذا وأعربت أيضا وزارة الخارجية الأردنية عن تعزيها لسوريا بضحايا انفجار مستودع للذخيرة، وأكدت تضامن المملكة الكامل مع سوريا حكومة وشعبا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. ينضم إلي من إدلب مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم السويد. مرحبا بك إبراهيم، هل من معلومات عن الوضع الصحي للمصابين؟
1: نعم وسيم، حقيقة يعني آخر الإحصائيات التي حصلنا عليها أكثر من يعني 10 إصابات كانت قد يعني حدثت نتيجة هذا الانفجار، طبعا بالإضافة إلى الذين قتلوا هم يعني 14 شخص وكلهم يتبعون إلى وزارة الدفاع. لكن بالنسبة للإصابات بشكل أساسي، تحدثت يعني بعض المصادر الصحية أن الإصابات يعني تنوعت ما بين يعني طفيفة وما بين يعني خطيرة، سواء كان فتر أعضاء وغيرها، نتيجة قوة التفجير ونتيجة موقع هذا التفجير الذي كان على أهم يعني الاستيرادات الدولية تحديدا، وهو نتحدث عن الطريق الواصل ما بين منطقة باب الهوى مدينة سرمدة وصولا إلى مدينة إدلب التي كان تقريبا يعني ملاصق بشكل يعني مباشر للاستيراد الانفجار بشكل أساسي، وبالتالي يعني حدث هذا الانفجار وتسبب في هذه الأعداد. حقيقة يعني بيوم أمس كانت هناك يعني عملية تشييع جثامين الذين قتلوا نتيجة هذا التفجير ضمن مراسم يعني رسمية كانت في مدينة إدلب تحديدا حوالي الساعة 9 إلى 10 ليلا من المستشفى الذي تم وصول الجثامين إليه، ومن ثم كانت هناك حضور أيضا لبعض الشخصيات العسكرية في الجيش السوري في تلك المنطقة. بعدها تم يعني إرسال جثامين الذين قتلوا إلى مناطقهم الأصلية مثل

0: مدينة كفرنبي، كان هناك شخص، المدن الأخرى أيضا في ريف أرياف إدلب كان هناك عدة أشخاص، وبالتالي تم عملية دفنهم في كل شخص في قريته بشكل أساسي. لكن ردود الأفعال بشكل عام وسيم، وهنا ما أريد أن أنوه إليها، خلال تجولنا في المنطقة وخلال مواقع التواصل الاجتماعي، كانت هناك الكثير من الغضب على وجود مثل هذه المواقع ضمن المواقع العسكرية، ضمن الوحدات المدنية والأحياء السكنية، وخاصة طريق حيوي ويتواجد به الكثير من التجمع السكاني. وهذا الانفجار هو ليس الانفجار الأول، كان قد سبقه انفجار قبل أيام في مدينة بنشوة، راح ضحيته أيضا 5 أشخاص من المدنيين وقتها. وبالتالي كانت هناك مطالبات بأن يكون إبعاد هذه المقار وهذه عمليات تخزين الأسلحة إلى خارج المناطق المأهولة هنا في المنطقة، خاصة بعد أن الإعلان من قبل وزارة الدفاع بأنها تتحمل المسؤولية بشكل كامل، وهو ربما ما خفف نوعا ما وتيرة الغضب هنا. لكن تبقى المطالبات حقيقة وسيم بأن تكون هذه الأماكن العسكرية خارج المناطق المأهولة بالسكان.
1: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسل التلفزيون سوريا من إدلب إبراهيم السويد. وفي حمص، قالت إدارة مكافحة المخدرات أن فرعها في المحافظة نفذ عملية أمنية أسفرت عن توقيف شخصين لتورطهما في تجارة وترويج المواد المخدرة. وأوضحت الإدارة أنها ضبطت بحوزة المقبوض عليهما 50,000 حبة من الكبتاجون، مشيرة إلى أنه ستتم إحالتهما إلى القضاء المختص، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. وكانت قيادة الأمن الداخلي في حمص أعلنت ضبط مواد مخدرة داخل سيارة مشبوهة، وألقى القبض على شخص يشتبه بتورطه في القضية. أكدت القيادة في تصريح لمديرية الإعلام أن متابعة السيارة وتفتيشها بعد التأكد من خلوها من المواد المتفجرة أسفرا عن العثور على مواد مخدرة بداخلها. أضافت أن السيارة والمواد المضبوطة أحيلت إلى فرع مكافحة المخدرات، في حين تتواصل التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية. قال رئيس مجلس مدينة الرقة علي الحسين أن الكلفة التقديرية لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في مدينة الرقة تبلغ نحو 200 مليون دولار أمريكي. وأضاف الحسين لوكالة نورث بريس أن المنطقة ستضم ما بين 3 إلى 4 آلاف محل ووحدة مخصصة للأنشطة التجارية والصناعية والحرفية، وأن المدة العقدية لتنفيذها تصل إلى 3 أعوام، مشيرا إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتنظيم الأنشطة الصناعية في منطقة تقع في الجهة الشمالية الشرقية عن المدينة بمسافة 4 كيلومترات. بحث وفد من شركة طيران يونانية مع الهيئة العامة للطيران المدني متطلبات إطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين سوريا واليونان. وأوضحت هيئة الطيران المدني في بيان أن الوفد اطلع خلال زيارته الميدانية لمطار دمشق الدولي على الجاهزية التشغيلية والفنية ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، في حين أشار رئيس الهيئة عمر الحصري إلى أن استقبال الوفد اليوناني يأتي ضمن جهود توسيع شبكة الربط الجوي لسوريا واستقطاب المزيد من الناقلات الدولية، مبينا أن هذه الزيارة تسبق عادة دخول الناقل الجوي إلى السوق. كشف وزير النفط العراقي باسم محمد خضير عن خطة مستقبلية لزيادة الصادرات النفطية عبر سوريا وميناء جيهان التركي لنحو 1,000,000 برميل. وقال خضير لوكالة الأنباء العراقية أن الخطة تهدف لزيادة الطاقة التصديرية بالأنابيب عبر الأراضي السورية وميناء جيهان التركي لتتجاوز 1,000,000 برميل، مؤكدا في الوقت ذاته ارتفاع معدل التصدير اليومي من العراق إلى 3 ملايين برميل خلال شهر أيلول الجاري. أصدرت نقابة الأطباء في دمشق

0: قرارا إداريا يقضي بحذف أسماء 10 أطباء من سجل النقابة وإلغاء اشتراكهم في صندوق التعاون، وذلك على خلفية ممارسة أعمال إجرامية لا تمت للإنسانية بصلة ومخالفة نظام النقابة وواجبات الطبيب وآداب المهنة وفق ما جاء في قرار النقابة. وأشار القرار إلى أنه سينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره، في حين ستصدر قرارات شطب بحق أطباء آخرين خالفوا النظام وآداب المهنة في وقت لاحق. سبق أن أعلنت النقابة شطب قيود 5 أطباء أسنان من فرع دمشق في شهر آب الماضي، وذلك على خلفية ثبوت تورطهم في ممارسات ألحقت أضرارا بأطباء ومواطنين من خلال تعاونهم مع أجهزة النظام المخلوعة. أطلقت شركة ميجاد للتقنية خلال مؤتمر صحفي في العاصمة دمشق، أطلقت منظومة ميجاد كلاود كأول مزود لخدمات استضافة سحابية في سوريا.
1: الذين سنمضي معهم وسنحرص على أن يستمر هذا المسير معهم.
2: الفكرة أهم باختصار أنه نحن اليوم عم نوفر الحوسبة السحابية لكلاود سيرفيس، أنه تكون موجودة جوا سوريا بمركز بيانات محلي بالكامل بسيرفراته بتجهيزاته بكل موارده، عم يحسن يتعامل حتى مع الإشكالات اللي موجودة بنعرفها بالبنية التحتية، وعم يوفر خدمات كتير متنوعة للسوق اللي هي السوق بيحتاجها حتى يبني عليها خدماته، حتى يبني عليها الأنظمة اللي بتعمل تدعم التحول الرقمي. والميزة أنا بقول أكثر من هيك أنه في مواكبة لأنه نمشي مع الاعتمادات العالمية بشكل رسمي. نحن من قبل ما يخلص موضوع العقوبات والحصار كنا حريصين أنه أي خدمة بدنا نأخذها بدنا نأخذها باعتمادية رسمية بعقود رسمية مع الجهات اللي بتوفرها. اليوم كل الخدمات بلا استثناء من أصغر مسمار لأكبر خدمة كله باتفاقيات رسمية مع الجهات بعقود رسمية حتى نضمن استمرارية الخدمة وتقديمها بشكل جيد، مو فجأة هيك توقف أو تنقطع عن العميل.
0: حجزت الضابطة المائية في درعا 3 حفارات مخالفة، بينها حفارتان في مدينة طفص وأخرى في مدينة داعل، ليرتفع عدد الحفارات المحجوز لدى مديرية الموارد المائية إلى 79 حفارة. أوضحت وزارة الطاقة أن الحفارات نقلت إلى مرآب المديرية مع استكمال التحقيقات لتحديد أصحابها وإحالتهم إلى القضاء، وذلك ضمن إجراءات مكافحة الحفر العشوائي وحماية مخزون المياه الجوفية في المحافظة. كما أكدت الوزارة استمرار كوادرها بمكافحة الحفر العشوائي للآبار لضمان استدامة مصادر المياه مع إحالة المخالفين إلى القضاء المختص. ينضم إلي من درعا مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمة. مرحبا بك حسام. إذا ارتفع عدد الحفارات المصادرة إلى 79 حفارة، هذا الرقم ماذا يعكس بخصوص ظاهرة الحفر العشوائي؟
3: نعم وسيم، في الحقيقة يعني الأصل أن تكون الحفارات يعني جميعها موجودة في مرآب مديرية الموارد المائية، وأن لا يتم تحرك أي حفارة آبار إلا بأمر حركة من المديرية و معرفة الجهة التي سوف تتجه إليها هذه الحفارة، وفيما إذا كان يعني الحفر سوف يتم هو حفر حديد لبئر حديد مرخص أو إن كانت هي عمليات تعزيل. لكن في الحقيقة الفوضى التي كانت تعيش فيها المنطقة خلال السنوات الماضية سمحت لعشرات الحفارات بالعمل بشكل يعني منفرد بدون الترتيب والتنسيق مع مديرية الموارد المائية، وبالتالي أصبح هناك عدد كبير من الحفارات يعني لا تسيطر على حركتها مديرية الموارد المائية، وهنا بدأت عملية المصادرة، مصادرة الحفارات. هذه الإجراء بدأت تتخذه مديرية الموارد منذ أشهر بهدف الحد من عشوائية الحفر، حفر الآبار. وفي يعني هذه 3 حفارات التي ضبطت في الأيام الماضية جاءت بالتوازي مع عمليات تسجيل الآبار وتوثيق الآبار المخالفة التي تقوم بها مديرية الموارد المائية وحصر عمليات الحفر والحد منها وعمليات التشميع، تشميع الآبار في ظل يعني إذاعة محافظة درعا عن إنذار خطر بالنسبة للمياه الجوفية في المحافظة، إنذار يعني يهدد حياة السكان ويهدد استمرارية البقاء هنا في هذه المحافظة مع تراجع المخزون المائي الجوفي بشكل يعني كبير جدا، وهو الامر الذي يعني دقت من اجله محافظه درعا ناقوس الخطر، وبدات العمل

0: بموجب قرار يعني بدأ بتسجيل الآبار المخالفة حتى 16 من الشهر الجاري، بعد ذلك سوف يتم تشميع الآبار. في هذه يعني في زحمة الإجراءات التي تقوم فيها المحافظة لكي يعني يرى المشاهدون كم حجم المشكلة في هذه الزحمة، وفي ظل محاولات الحكومة السيطرة على عدد الآبار العشوائية المحفورة، يتم حفر الآبار أيضا، ويقوم المخالفون والمزارعون بحفر الآبار والاستمرار بعمليات حفر الآبار العشوائية، وهذه عمليات حفر غالبا وسيم ما تتم ليلا. حقيقة الضابطة المائية مدعومة بقوى الأمن الداخلي ودوريات قامت ب يعني متابعة هذه الحفارات وضبطها وضبط هذه الحفارات، حفارتين في مدينة طفص غربي درعا وحفارة في مدينة داعل، بهدف أيضا متابعة ما كانت قد بدأته مديرية الموارد المائية بحصر موضوع الحفر ونقل الحفارات إلا عن طريق المديرية.
1: ما هي البدائل التي توفر للمزارعين الذين يعتمدون على الآبار في الري حسام؟
0: في الحقيقة إلى الآن وسيم لم يتم تشميع آبار ولم يتم التصرف أو التعامل مع الآبار بشكل مباشر، يعني ما تمت عملية يعني ما تم الإعلان عنه حتى الآن هي فقط عملية إحصاء لا أكثر. لم يتم إيقاف أي بئر، الآبار لا تزال مستمرة بسحب المياه الجوفية وبري المزروعات حتى هذه اللحظة، لكن يعني البديل هو عملية تخفيض استطاعة الغواطس، يعني نتكلم اليوم عن آبار تسحب بغاطسة استطاعتها حوالي 250 حصان، وهذا يعني أمر كبير جدا، كميات هائلة من الماء يتم سحبها من كل بئر. ربما يكون هناك مقترح بتخفيض استطاعة الغواطس إلى 25 أو 50 حصان، بحيث تكون يعني قدرة السحب المائي أقل بكثير، وهو الأمر الذي يغطي فقط سقاية المزروعات دون أن يتم عملية تضمين وبيع الآبار، وعملية تتحول إلى عملية تجارية وليست عملية مردود زراعي وإنتاج زراعي.
1: نعم، أشكرك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من درعا حسام المسالمي. قال نائب رئيس لجنة الدواجن في غرفة تجارة حماة عبد العزيز الشومل، قال إن مربي الدواجن تكبدوا خسائر كبيرة من جراء السموم الفطرية التي تأتي مع الذرة تدخل في صناعة الأعلاف.
2: في الفترة الماضية عانى المربين بكثرة من موضوع السموم الفطرية اللي تجي مع الدرة، هي الدرة اللي عم تجي بذات نوع سيء، فكان في معاناة شديدة من السموم الفطرية، وكان في عبارة عن أعراض مرضية كثير تظهر على جهاز الأمعاء، فلذلك كنا عم نعاني كثير أثناء التغذية، وبالتالي كان في خسائر نتيجة وصول أعلاف سيئة جدا. وللأسف نحن يعني نستغرب من دخول هاي الأعلاف سواء درع أو صويا بدون فحص، يعني أنا شلون ما بيكون في مواصفات قياسية، أنا اليوم المربي عم ياخذ أعلاف عم يدفع ثمنها، لازم يكون في مواصفات قياسية لهي الأعلاف. للأسف مو بس باخرة، للأسف دخل عدة مصادر للأعلاف السيئة، وكانت هي الأعلاف سيئة جدا سواء الدرع أو صويا، أثرت على العامل الإنتاجي لقطاع الدواجن، وبالتالي زادت التكاليف، وبالتالي أثرت على سببت خسائر للمربي.
1: في حمص افتتح قسم لأمراض القلب لدى الأطفال في مشفى ابن الوليد، وذلك بعد تزويده بالأجهزة الطبية والكادر المتخصص، وذلك بالتزامن مع توسيعة قسم الكلى وتطوير خدمته في المشفى.
3: أهم بنود الأنجزة هي عيادة أو بالأصح جناح القلبية عند الأطفال لخفف عبء نفسي ومادي كبير على أهالي حمص وما حول حمص. طبعا العيادة مجهزة بكل الأدوات اللازمة لتقييم الآفة القلبية وعلاجها عند الأطفال، وبالإضافة للكادر البشري من أخصائيين واستشاريين ومقيمين فرعي قلبي. كما قمنا بتوسيع قسم الكلية وغسيل الكلية في مشفى ابن الوليد، بالإضافة إلى قريبا افتتاح قسم الكلية عند الأطفال، وقمنا باستقدام أخصائيين فرعيين لكلية عند الأطفال كمقيمين. الخطة اللاحقة هي توسعة قسم عناية الحواضن في مشفى ابن الوليد بسعة استيعابي حوالي مع قسم الحواضن 30 إلى 40 حاضنة، بالإضافة إلى افتتاح عناية الأطفال في حمص إن شاء الله.
1: في حمص أيضا يقدم مركز الأطراف الصناعية خدمات مجانية لنحو 30 مريضا شهريا من مختلف المحافظات السورية، باعتباره واحدا من مركزين فقط من نوعه في سوريا، وتشمل خدماته تركيب الأطراف والتأهيل الحركي والعلاج الفيزيائي والدعم النفسي.
4: فقد توفيق أحد أطرافه خلال سنوات الحرب، وها هو يبدأ الآن رحلة تركيب طرفه الصناعي الجديد. حاله كحال العشرات الذين يرتادون مركز تركيب الأطراف الصناعية في حمص، والذي بات ملجأً لهم يبدد شيئاً من آلامهم ويعيد فتح بوابة الأمل لهم من جديد.
5: سمعت عن المركز هون لأنه بيقدم هيك خدمات، جيت أول مرة لهون، أخذوا كل المعلومات عني وكان نفسية أو، والحمد لله كان مركز تفاجأت فيه فعلاً أنه موجود عندنا في سوريا هيك، إن كان من الاستقبال أو من اللي عملوا معي مقابلات أول شيء للحالة النفسية وكذا وهذا. وقت اللي صار فيه موجود متوفر جميع الاحتياجات، اتصلوا فيه وجيت لهون اليوم. هلق الشاب اللي كان معي من شوي أخذ قياسات لأجري، وخدمات ممتازة جدا جدا جدا، الحمد لله أنه في عندنا شيء مثل هذا موجود بسوريا.
4: يقدم المركز خدماته مجانا لنحو 30 حالة شهريا، تبدأ رحلة علاجهم بالتقييم ثم تجهيز وتركيب الأطراف عبر مراحل متتالية، وصولا للدعم النفسي والعلاج الفيزيائي والتأهيل وتدريب المرضى على خطوات جديدة عنوانها الإرادة والثقة والاستقلالية.
6: طبعا مركزنا تابع لوزارة الصحة، مديرية صحة حمص، هو أحد مركزين تابعين لوزارة الصحة حاليا، مركز ابن نفيس بدمشق ومركز حمص. طبعا مركز حمص عم يقدم حزمة خدمات، هو مركز إعادة تأهيل، الخدمة الرئيسية هي أطراف صناعية، أعداد المرضى للأسف كبيرة بحكم المصاب الجلل اللي أصاب البلد.
4: تحديات كثيرة يواجهها المركز للوصول إلى مستويات الطموح، يقابلها الكادر بعزيمة وإصرار على زرع البسمة وتغيير حياة المستفيدين وتبديد المعاناة الجسدية والنفسية التي يعيشونها. بتقديم خدماته المجانية شهرياً لعشرات المرضى من عدة محافظات سورية، يسعى مركز الأطراف الصناعية في حمص لأن يكون نافذة مضيئة للأمل، وأن يتجاوز كل التحديات حتى الوصول إلى خدمة تليق بهذه الشريحة من المرضى. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
1: في دير الزور وصلت إلى مديرية الصحة هناك شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من منظمة سوريا للإغاثة والتنمية وبدعم من صندوق مساعدات سوريا بهدف دعم المرافق الصحية وتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في المحافظة.
7: بتمويل كريم من صندوق المساعدات السورية إفسي وتنظيم وتنفيذ منظمة سوريا للإغاثة والتنمية SRD، تم تسليم مديرية الصحة دير الزور شحنة متكاملة من الأدوية والمستلزمات الطبية استجابة للاحتياجات الصحية ذات الأولوية في المحافظة. تضمنت الشحنة أدوية الأمراض المزمنة ولا سيما أدوية ارتفاع ضغط الدم والسكري وأدوية علاج الأطفال، إلى جانب مجموعة من الأصناف الدوائية التي تم تحديدها بالتنسيق مع مديرية الصحة دير الزور. طبعا هذه الأدوية مجانا للمواطنين. كما شملت الشحنة أهم المستهلكات والمستحضرات الطبية والسوائل الدوائية والسوائل الوريدية بهدف دعم المرافق الصحية وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين. من المتوقع أن تسهم هذه الشحنة في سد جزء مهم من الاحتياجات الحالية والتخفيف من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يدعم استجابة القطاع الصحي ويحسن فرص حصول المرضى على العلاج في محافظة دير الزور وسد النقص الحالي موجود في هذه المحافظة.
1: في دير الزور أيضا انطلقت أعمال إزالة الأنقاض وإعادة تدويرها ضمن خطة المحافظة لإعادة الإعمار. أوضحت المحافظة أن المشروع الذي انطلق في حي الرشدية ينفذ بالتعاون بين مجلس المدينة ومجموعة زوم الاستثمارية القابضة، ذلك إذانا ببدء عمليات الإزالة والتمهيد لإعادة تأهيل البنى المتضررة. في إدلب تواصل الشرطة المرور في المدينة تنفيذ حملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة، ولا سيما الدراجات المزودة بإنارة. وفق وسائل إعلام محلية تهدف الحملة إلى ضبط الحركة المرورية والحفاظ على سلامة الأهالي، وذلك على إثر تكرار شكاوى الأهالي بضرورة الحد من الحوادث المرورية الناجمة عن

0: ظاهرة التشبيب، إضافة إلى الأصوات المزعجة الصادرة عن الدراجات النارية. دخل الكادر التمريضي والفني في مستشفى إدلب الجامعي يومه السابع على التوالي من الإضراب المفتوح عن استقبال الحالات الباردة، وذلك مع استمرار تقديم الخدمات الإسعافية والحرجة من دون انقطاع. وشهد الاثنين الفائت وقفة احتجاجية للكادر أمام بوابة المستشفى، رفعوا خلالها لافتات تطالب بإنصافهم وتحسين ظروف العمل. وبحسب مصادر من داخل الكادر، يأتي الإضراب نتيجة تراكم مطالب وحقوق وظيفية لم تعالج، في مقدمتها الإرهاق الناجم عن ساعات العمل الطويلة ونقص الكوادر وعدم صرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية. وأدى الإضراب إلى تأجيل عدد كبير من العمليات الجراحية الباردة، في حين أبلغت إدارة المستشفى المرضى بمراجعة العيادات بعد انتهاء الإضراب وتحقيق المطالب. يواجه مستشفى إدلب الجامعي ضغطا استثنائيا بوصفه المستشفى المرجعي الوحيد في المحافظة، إذ أغلقت عشرات المستشفيات وهاجر آلاف العاملين، ما ضاعف العبء على الكوادر المتبقية. في لبنان، استهدفت غارات إسرائيلية بلدات الخيام والصربين والمنصور والنبطية الفوق ومنطقة العرايش، كما استهدفت غارتان منطقة القنطرة لجهة وادي سلوقي وفق الوكالة الوطنية للأنباء. نقلت الوكالة أن الغارات على طريق مرج حروف زبدين بقضاء النبطية أدت إلى جريحين اثنين. من جانبه، قال الجيش اللبناني أنه سجل نحو 7700 خرق إسرائيلي، وذلك منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 من حزيران الماضي، محذرا من استمرار هذه الخروقات بأنه يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة. هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه لقرى وبلدات جنوب لبنان، كذلك يؤكد سيطرته على مرتفعات علي الطاهر، التلة التي تعد عنوان المواجهة في الجنوب في ظل غياب مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وتوقعات بعودة شبح الحرب.
1: مجزرة تلو الأخرى يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين في جنوب لبنان، تصعيد غير مسبوق منذ إعلان اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل حتى يومنا هذا، وعليه يتلاشى المسار التفاوضي بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى أجل غير مسمى.
2: حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد لاستئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما. عدم استئناف المفاوضات يعني من الجهة الأخرى أن ترجمت هذه المفاوضات على الأرض شبه متوقفة، توقفت عند موضوع المناطق النموذجية وآلية التحقق على تحقيق المناطق النموذجية. بإعلانه أنه يرفض اتفاق الإطار رفضا كاملا، ويرفض المناطق النموذجية رفضا كاملا، ويرفض آلية التحقق، يؤكد حزب الله أنه يريد أن ينسف هذه المفاوضات من الأساس. حزب الله يريد أن يولي إيران هي أن تفاوض عن لبنان، وبالتالي المفاوضات تدور الآن مكانها.
1: غارات إسرائيلية وقصف وحركة نزوح من الجنوب باتجاه مناطق أكثر أمنا منذ أن أعلن جيش الاحتلال سيطرته على تلة علي الطاهر، عنوان المواجهة في الجنوب، إذ بات واضحا أن جيش الاحتلال لا يكتفي بسيطرته على التلة نفسها، بل يعمل على توسيع رقعة سيطرته لتطول قرى وبلدات جنوبية تقع خارج المناطق التجريبية.
3: المفاوضات معطلة لأكثر من سبب. السبب الأول هو الانتخابات بإسرائيل، صار في نوع من الاستيعاب لبنانيا أنه لازم توقف المفاوضات لحين نعرف شو عم بيصير بإسرائيل، هل سيبقى نتنياهو، سوف تتغير الحكومة، هذا أهم موضوع. أما بالنسبة ما يحصل للجنوب، واضح أنه في حرية حركة للجانب الإسرائيلي هو فرضها بقوة الحديد والنار.
1: لم يعد بعيدا على مسامع اللبنانيين خبر انطلاق جولة جديدة من الحرب التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى، فهل بدأ العد العكسي لجولة جديدة يرفع بها نتنياهو شعبيته في الانتخابات الإسرائيلية؟ الإجابة رهن الأيام المقبلة.
4: في لبنان المشهد الميداني يزداد

0: سخونة، قصف إسرائيلي متواصل واستهدافات متكررة لمرتفعات علي الطاهر، في حين ما تزال المفاوضات تراوح مكانها وبين نار الميدان وجمود السياسة. يبقى الجنوب أمام واقع مفتوح على كل الاحتمالات، تتزايد المخاوف من أن تتحول الاستهدافات إلى مسار تصعيدي أوسع. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
1: أيضا تنضم إلينا من بيروت مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم، مرحبا بك مايا. ضعينا في آخر مستجدات الوضع الميداني في الجنوب اللبناني.
2: نعم فعلا، إن آخر الاستهدافات الإسرائيلية كانت منذ ما يقارب 10 دقائق، أي في تمام الساعة 12:25 بتوقيت بيروت، إذ قام جيش الاحتلال بشن غارة على البلدة الواقعة أو على المنطقة الواقعة بين بلدة زبقين وشيحين في الجنوب اللبناني. واضح أن التصعيد سيد الموقف الذي بدأ ولم ينتهي بعد ولم يتوقف، على الرغم من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية التي بدأت والتي كان الهدف منها إيقاف الحرب وعودة النازحين وعودة الأسرى أيضا اللبنانيين من إسرائيل، ولكن التصعيد متواصل. أيضا منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظات قام جيش الاحتلال بعمليات تفجير في الجنوب اللبناني. أبرز هذه البلدات كانت بلدة المنصوري، إذ فجر جيش الاحتلال أو نفذ 12 تفجيرا منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظات. كذلك غارة في ساعات الصباح استهدفت بلدة المنصوري في الجنوب اللبناني، وكذلك أيضا استهدافات طالت بلدة بني حيان في الجنوب اللبناني. دعني أتوقف عند هذه البلدة التي هي المنصوري، هذه البلدة الجنوبية التي هي في قضاء صور تقصف ليلا نهارا، سواء عبر الغارات أو القصف المدفعي أو حتى التفجيرات التي ينفذها جيش الاحتلال، عملية ممنهجة لتنفيذ كل أنواع التفجيرات، هدم المنازل، لسف المنازل، هذه الآلية التي يستخدمها جيش الاحتلال لمنع عودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم في الجنوب اللبناني. أيضا يوم أمس كان هناك غارات شنها جيش الاحتلال على بلدات في قضاء صور وفي قضاء النبطية. أبرز هذه البلدات كانت النبطية الفوقة والصربين وكفر تبنيت، فضلا عن قصف مدفعي طال عدة بلدات في الجنوب اللبناني. إذن الغارات متواصلة والقصف المدفعي متواصل على الجنوب، وكذلك عملية هدم المنازل. على مقلب آخر فيما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، هي مجمدة حتى إشعار آخر إلى أجل غير مسمى، لا بصيص أمل لانطلاقتها من جديد، لأن هناك تعنت إسرائيلي وأيضا هناك مطالب لبنانية بتوسيع ما يسمى بالعمل بالمناطق التجريبية، وترفض إسرائيل حتى الساعة تسليم الجيش اللبناني للمناطق. يعني عندما تكون العادة، عندما يقوم جيش الاحتلال بالخروج من بعض المناطق في الجنوب، يتم تسليمها للجيش اللبناني، ولكن في الجلسة الأخيرة للمفاوضات التي عقدت في روما كان هناك تعنت حول المطلب اللبناني بتوسيع العمل في المناطق التجريبية لتشمل بنت جبيل والخيام. قبل هذا الطلب اللبناني برفض وتعنت إسرائيلي. إذن المفاوضات أيضا مجمدة حتى إشعار آخر. إضافة إلى ذلك الوضع العام في لبنان، هناك تخوف يعني بأي لحظة من أن تنطلق شرارة الحرب وتعود الحرب على لبنان، وسط كل التصريحات السياسية سواء من إسرائيل أو حتى من لبنان. هناك حكومة تقوم بواجباتها، وأيضا رئيس الجمهورية بالتواصل مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إسرائيل لكي تقلص وتوقف عدوانها على لبنان، ولكن ذلك لم يلقى بإجابة حتى الساعة. وأيضا يقابل ذلك تعنت إسرائيلي واستمرار أيضا بقصف من قبل إسرائيل لقرى وبلدات. الجميع كان يعتقد أن علي الطاهر ستكون الخاتمة لإسرائيل، ما إن استولت عليها ستكتفي، ولكن بقى واضحا أن جيش الاحتلال لن يكتفي بعلي الطاهر، فهو يواصل قصفه للعديد من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني. وأيضا يقابل ذلك رفض تسليم سلاح حزب الله للدولة اللبنانية. إذن الأمور معقدة وتزداد تعقيدا يوما بعد يوم. يبقى اللبنانيون أمام سؤال واحد، إلى أين ستتجه الأمور؟ والسؤال الذي يدور في أذهان اللبنانيين، متى ستنطلق جولة جديدة من الحرب؟
1: شكرا لك على هذه الإيضاحات مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت مايا هاشم. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 33 فلسطينيا بينهم صحفيان وقاصران وأسرى محررون، وذلك خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية المحتلة. قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين في بيان أن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل وفتشتها وحطمت محتويات بعضها خلال الحملة التي شملت اعتقال 17 فلسطينيا في محافظة نابلس، 7 في بيت لحم، 3 في الخليل، إضافة إلى فلسطيني في جنين، 2 في طوباس، 3 في طول كرم. أفادت محافظة القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية. كانت وزارة الأوقاف الفلسطينية قد وثقت 26 اقتحاما للمسجد الأقصى من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين، ذلك خلال شهر آب الماضي بالتزامن مع اقتحامات للضفة الغربية المحتلة واعتداءات على المواطنين وبناء مستوطنات جديدة. بحث الاحتلال الإسرائيلي إقامة أكثر من 1600 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة غدة أعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على سلع المستوطنات. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد درست السلطات الإسرائيلية 13 مخططا في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، بينها مخططات لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة، أبرزها توسيع مستوطنتي معالي عاموس وتلمون الجنوبي ووسط الضفة المحتلة، لتدخل المخططات مرحلة المصادقة ومنح المفعول تمهيدا للترخيص والتنفيذ. قتل 4 فلسطينيين من عائلة واحدة من جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. أوضح المركز الفلسطيني للإعلام في بيان أن العائلة المستهدفة وصلت إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة وسط إصابة عدد آخر من الفلسطينيين وحديث عن مفقودين تحت الأنقاض. أضاف المركز أن قوات الاحتلال قصفت مدفعيا المناطق الشرقية مدينة غزة، في حين أطلقت زوارق حربية للاحتلال النار بشكل مكثف في بحر خان يونس والمناطق الشرقية من وسط قطاع غزة. نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية يمنية قولها أن جماعة الحوثي سيطرت على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، وذلك عند مضيق باب المندب الاستراتيجي. في المقابل قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح أنه جرى توجيه القوات الحكومية في الساحل الغربي لترتيب صفوفها عقب هجمات حوثية، ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المعارك العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن على أكثر من محور. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 23 الثاني نوفمبر المقبل. وأوضح ترامب أن واشنطن لا تجري حاليا أي مفاوضات نشطة مع إيران، مضيفا أن الهدف الرئيسي للحرب هو منع طهران من الحصول على أسلحة نووية، مضيفا أن البحرية الأمريكية تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز الذي تمر عبره أعداد كبيرة من ناقلات النفط يوميا. أعود إليكم على رأس الساعة المقبلة بأمان الله.

0: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
1: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
2: لك دمشق بيئة محافظة. أبو خليل الأباني طلع يعني يكفي بزمن كان زمن صعب.
1: صحيح
2: حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني. وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن انحمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
1: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم الشعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
2: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: قال له أنت معك رئيسك بشار، أنا معي الله. قال إجا المساعد منهل وضاج كتير إنه طالعنا جس. قلت له يعني شو؟ قال والله ما بعرف، بجوز هلا بيجوا يقتلوا تطلع معه جسة. كان يوقف على كتاف الشرطة الاثنين، بيرفع حاله برزلتينه على هذا الجنب، بيكون هو عاطيني مسافة هيك عشان لما يرفسني هيك أكل الضرب يغمى عليه. هون عم ينادي لنا هو هذا المريض، يا شباب أنا عم موت، تعوا لحقوني، تعوا ساعدوني. قال انت اللي مين؟ قلنا له نحن مواقيف معتقلين. قال نحن اخوانكم من تل منين ومن حمص ومن اللي بيجينا نطالعكم.

0: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
1: تعليم يعني سيء سيء جدا،
2: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
3: صعب كتير كتير كتير. عم صلاة احنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
4: أنا السنة الماضية كنت روح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
5: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
6: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. سوريا تعتبر دخول نتنياهو لجبل الشيخ انتهاكا لسيادتها وتدعو الأمم المتحدة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. محافظة دير الزور تعلن انطلاق أعمال إزالة الأنقاض في حي الرشدية وتقول إن الخطة تمهد لإعادة الإعمار في المحافظة. شرطة مرور إدلب تنفذ حملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة وتقول إن هدفها ضبط الحركة المرورية والحد من الحوادث. مقتل 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي شمال غزة وقصف للاحتلال على شرقي القطاع.

0: دانت وزارة الخارجية دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأراضي السورية التجول في جبل الشيخ، معتبرة ذلك انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقانون الدولي. أكدت الوزارة أن استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، محملة إسرائيل المسؤولية عن تداعيات هذه الانتهاكات. دعت الأمم المتحدة والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤوليتها لوقف الاعتداءات والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك. هذا ودانت وزارة الخارجية القطرية دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأراضي السورية، معتبرة أنه تجاوز للحدود الدولية. دعت وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف اعتداءاتها على الأراضي السورية. كما جددت الخارجية القطرية دعمها الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها. ينضم إلي من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. مرحبا بك محمد، هل من انتهاكات جديدة حصلت صباح هذا اليوم أو قبل وقت قصير من ظهر هذا اليوم ونحن فيه؟
1: نعم وسيم، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي البارحة ليلا يعني كان هناك استهداف لبعض محيط الأراضي الزراعية وتلة الحمرية في ريف القنيطرة الشمالي ومحيط قرية طرنجة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا الإطلاق هو كان من داخل الجولان المحتل. في تلك المنطقة أيضا يوجد نقطة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، هي نقطة محمية جبهات الخشب قرب برج الزراعة. طبعا هذا الاستهداف كان البارحة ليلا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا أيضا هذه النقاط يعني هي نقاط يعني يتمركز بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، يقصف الأراضي الزراعية هناك في تلك المنطقة، هي مكان يرتاده المزارعين ومربي المواشي والأهالي في تلك المنطقة، وهو خرق جديد يعني لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة. أيضا سبق هذا التوغل أو هذا الانتهاك كان هناك توغل أيضا آخر في عدة مناطق في ريف القنيطرة الجنوبي، في منطقة عين زيوان وعين العبد في ريف القنيطرة الجنوبي. أيضا البارحة تم إطلاق يعني أيضا ثلاث محتجزين أو مختطفين كانوا داخل السجون الإسرائيلية، أحدهم من قرية المعلقة من ريف القنيطرة الجنوبي واثنين من محافظة درعا من منطقة حوض اليرموك قرية عابدين، تم إطلاق سراحهم وهم يعني كانوا موجودين داخل سجن سيدي تيمان في منطقة بئر السبع. أيضا يعني هذه الانتهاكات أيضا أتت بالتزامن مع قبلها كان هناك يعني ظهور لبنيامين نتنياهو.
0: نعم، وهذا ما أريد أن أسأل عنه يعني محمد، وهو كيف يعني استطلعت ردود فعل الناس في المناطق القريبة من نقاط الاشتباك على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو وأيضا هذه الزيارة؟
1: نعم بالفعل يعني كان هناك استياء شعبي داخل محافظة القنيطرة من صعود رئيس الوزراء الإسرائيلي للمرة الثانية على قمة جبل الشيخ، وربما هي نفس النقاط أو المرة الماضية كان على نقطة قرص النفل، اليوم كان على قمة جبل الشيخ، وهذا الأمر يعني هي رسالة كانت يعني أنه متواجد ويقول أنه سيأتي لحماية الجولان وأنه سيحارب إيران عن من هذه المناطق. ربما هذا كان استياء شعبي لأهالي محافظة القنيطرة يرفضون يعني هذه الانتهاكات وهذه الاستفزازات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقد صدر يعني عدة بيانات من الدول العربية حول هذا الأمر، والأهالي هنا يطلبون يعني من مجلس الأمن من الدول الصديقة الدول الداعمة من أجل وقف هذه الانتهاكات وهذه الخروقات للسيادة السورية وأيضا للمناطق والأراضي السورية داخل محافظة القنيطرة من أجل وقف هذه التوغلات وانسحاب إسرائيل لما كانت عليه سابقا، أو الإسراع في عقد الاتفاق الأمني أو يكون هناك وساطة يعني دولية من أجل هذا الاتفاق الأمني الذي ربما يضمن يعني العيش بأمان في هذه المناطق وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من هذه المناطق التي يتوغل بها أو يقوم يعني بعدة استعراضات إما على قمة جبل الشيخ أو من داخل الجنوب السوري كما يعني خرج كاتس من عدة مناطق أيضا في تلك المناطق.
0: نعم أشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة استهدفت بالرشاشات الثقيلة وادي قرية معرية بريف درعا، ويأتي هذا الاعتداء على وقع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا ولا سيما في محافظة القنيطرة وريف درعا الغربية، حيث ينفذ الاحتلال عمليات توغل متكررة ويعيق حركة المدنيين كما يختطف مدنيين بشكل متكرر. أفرجت الأجهزة الأمنية السورية عن الفلسطيني عادل عبد الفتاح الناطور المعروف بأبو أحمد عصام بعد احتجازه لأحد عشر شهرا وفق مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا. ويأتي الإفراج عن الناطور بعد أيام من تحركات فلسطينية وحقوقية وإعلامية طالبت بالكشف عن وضعه القانوني ووقف أي إجراءات لترحيله أو إطلاق سراحه في حال عدم وجود قضية

0: أعلام السويداء إن الانقطاعات المتكررة للكهرباء عن الريف الشمالي للمحافظة تتزامن مع اعتداءات واستهداف للأمن والممتلكات العامة رغم عمليات إصلاح الخطوط. وأضافت المديرية أن المحافظة لم تقطع الكهرباء عن أي منطقة ولا تمنع إيصالها إلى أحد، مؤكدة إعادة إصلاح خطوط الكهرباء أكثر من مرة ووصول الكهرباء إلى أجزاء واسعة من المحافظة. استقبل الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في قصر الشعب بدمشق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. وبحسب رئاسة الجمهورية بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والأردن، إضافة إلى آفاق توسيع التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني مباحثات موسعة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق، أكد خلالها العمل على تطوير شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، وذلك بحسب بيان سوري أردني مشترك. وأوضح البيان أن المباحثات تناولت الأوضاع في جنوب سوريا وجهود تنفيذ خارطة الطريق المشتركة بشأن السويداء وتعزيز استقرار الجنوب السوري. وجدد الوزيران إدانتهما لاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية محذرين من تداعيات استمرارها، في حين رحب الصفدي بإعلان حل قسد ودمجها ضمن المؤسسات العسكرية السورية.
1: خارطة طريق السويداء في واجهة المشهد اليوم، فهنا يعاد بحث المسار الذي جرى التوافق عليه العام الماضي لمعالجة ملف المحافظة العالق، وذلك مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق. مباحثات الصفدي مع نظيره أسعد الشيباني تناولت بحسب وزارة الخارجية السورية تطورات الأوضاع جنوبي البلاد ومسار تنفيذ خارطة الطريق بشأن السويداء التي وقعت بين دمشق وعمان وواشنطن في أيلول من عام 2025. هذه المباحثات تلتقي مع تأكيد المبعوث الأمريكي توم باراك قبل أيام أن خارطة الطريق المطروحة تمثل السبيل الوحيد للحل، داعياً إلى حوار يحقق المساءلة ويعيد الأمن ويمهد لعودة النازحين وإعمار ما دمرته المواجهات، إضافة إلى تأكيد الشيباني خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب على مضي دمشق في تنفيذ الخارطة لضمان اندماج كريم للسويداء في نسيجها الوطني. الخارطة التي يعاد طرحها في مشهد السويداء تنص على أن المحافظة جزء من سوريا، وصولاً إلى إعادة إدماج المحافظة تدريجياً في مؤسسات الدولة، كما تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات، فضلاً عن إطلاق المحتجزين وإعادة الخدمات وتأمين طريق دمشق السويداء. وبين تأكيدات واشنطن وتمسك دمشق بمسار الخارطة، يبقى اختبارها الحاسم في التنفيذ على الأرض، وهو ما بدأ بالتشكل مع دفع ملف المحافظة نحو المعالجة عبر مسارات مختلفة.
0: رحبت السعودية والكويت والأردن بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهاء حالة عدم امتثال سوريا لالتزاماتها النووية. وقالت الخارجية السعودية في بيان إن القرار جاء في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدها الملف وما أبدته دمشق من تعاون مع الوكالة الدولية، وذلك بعد استكمال المتطلبات الفنية والقانونية ذات الصلة. من جهتها اعتبرت الكويت أن اعتماد القرار بتوافق الآراء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة الدولية ودعم جهود سوريا في تطوير تعاونها مع المؤسسات الدولية. وعبرت الخارجية الأردنية عن تقديرها لكل الدول الأعضاء في المجلس لخروجهم بتوافق الآراء الكامل تجاه القرار الذي قدمت مشروعه الدول العربية الأعضاء في مجلس المحافظين، ما يعكس دعم التطورات الإيجابية التي شهدها الملف السوري. في السياق، وصفت بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمات الدولية القرار بأنه يوم تاريخي لسوريا وللوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن الحكومة قدمت نموذجا يحتذى به في الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بمنع الانتشار النووي. قال رئيس مجلس مدينة الرقة علي الحسين إن الكلفة التقديرية لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في

مدينة الرقة تبلغ نحو 200 مليون دولار أمريكي. وأضاف الحسين لوكالة نورث بريس أن المنطقة ستضم ما بين 3 إلى 4 آلاف محل ووحدة مخصصة للأنشطة التجارية والصناعية والحرفية، وأن المدة العقدية لتنفيذها تصل إلى 3 أعوام، مشيرا إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتنظيم الأنشطة الصناعية في منطقة تقع في الجهة الشمالية الشرقية عن المدينة بمسافة 4 كيلومترات. بحث وفد من شركة يونانية للطيران مع الهيئة العامة للطيران المدني متطلبات إطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين سوريا واليونان. وأوضحت هيئة الطيران المدني في بيان أن الوفد اطلع خلال زيارته الميدانية لمطار دمشق الدولي على الجاهزية التشغيلية والفنية ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، في حين أشار رئيس الهيئة عمر الحصري إلى أن استقبال الوفد اليوناني يأتي ضمن جهود توسيع شبكة الربط الجوي لسوريا واستقطاب المزيد من الناقلات الدولية، مبينا أن هذه الزيارة تسبق عادة دخول الناقل الجوي إلى السوق. كشف وزير النفط العراقي باسم محمد خضير عن خطط مستقبلية لزيادة الصادرات النفطية عبر سوريا وميناء جيهان التركي لنحو 1 مليون برميل. وقال خضير لوكالة الأنباء العراقية أن الخطة تهدف لزيادة الطاقة التصديرية بالأنابيب عبر الأراضي السورية وميناء جيهان التركي لتتجاوز 1 مليون برميل، مؤكدا في الوقت ذاته ارتفاع معدل التصدير اليومي من العراق إلى 3 ملايين برميل خلال شهر أيلول الجاري.

حجزت الضابطة المائية في درعا 3 حفرات مخالفة، بينها حفرتان في مدينة طفس وأخرى في مدينة داع، ليرتفع عدد الحفرات المحجوزة لدى مديرية الموارد المائية إلى 79 حفارة. أوضحت وزارة الطاقة أن الحفرات نقلت إلى مرآب المديرية مع استكمال التحقيقات لتحديد أصحابها وإحالتهم إلى القضاء، وذلك ضمن إجراءات مكافحة الحفر العشوائي وحماية مخزون المياه الجوفية في المحافظة. كما أكدت الوزارة استمرار كوادرها بمكافحة الحفر العشوائي للأبار لضمان استدامة مصادر المياه مع إحالة المخالفين إلى القضاء المختص. في دير الزور انطلقت أعمال إزالة الأنقاض وإعادة تدويرها ضمن خطة المحافظة لإعادة الإعمار. أوضحت المحافظة أن المشروع الذي انطلق في حي الرشدية ينفذ بالتعاون بين مجلس المدينة ومجموعة زوم الاستثمارية القابضة، وذلك إيذانا ببدء عمليات الإزالة والتمهيد لإعادة تأهيل البنى المتضررة في المحافظة.

0: ينضم إلي من دير الزور مراسل تلفزيون سوري عهد صليبي. مرحبا بك عهد، نريد المزيد من التفاصيل عن بدء عمليات إزالة الأنقاض وإعادة تدويرها في دير الزور.
1: تحية لك وسيم السادة المشاهدين. هذا المشروع هو اليوم يبدأ في محافظة دير الزور التي تعاني من تراكم الأنقاض في الطرقات الرئيسة، في الحارات، في الشوارع، وهذه مشكلة تؤرق حياة الأهالي، وكذلك الأمر تؤرق يعني عمل الدولة أو الحكومة في المحافظة، خاصة عندما نتحدث عن موضوع إعادة يعني النظر بالصرف الصحي، تمديدات من مياه الشرب من الشبكة الكهربائية. فإذا أولى المشكلات التي تواجه المحافظة في هذا الإطار هو تراكم الأنقاض في المنطقة. حقيقة كان هناك خلال الفترة الماضية منذ إسقاط النظام حتى اليوم أعمال إزالة الأنقاض من قبل سواء مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، سواء من قبل الخدمات الفنية البلدية. هذه المؤسسات الأبرز التي عملت على إزالة الأنقاض خلال الفترة الماضية، لكن على ما يبدو بأن الاحتياج أكبر بكثير من كل هذه الجهود.

0: يعني وجدت على هذا الصعيد مجموعة زوم القابضة، والتي قررت أنها ستعمل على إزالة كافة الأنقاض من مدينة دير الزور وتعيد تدويرها إلى يعني ربما مواد بناء أخرى، سواء من الرمل أو يعني مشتقات جميع يعني مواد البناء من حجر الأرصفة أو الطرقات المعروف اصطلاحا بالأنترلوك، كثير من المشتقات التي ستخرج من هذا الركام. عمليات إزالة الأنقاض بدأت في حي الرشدية هنا أيضا في يعني وسط المدينة، هذا هو دوار غسان عبود وهذا هو مركز المدينة في دير الزور. يعني حقيقة عملية إزالة الأنقاض هي بدأت في الرشدية، والآن هنا يوجد فتح للطرقات الاضطرارية ريثما تصل الحملة إلى هذا المكان وإلى هذا المستوى، وتستطيع من خلال هذه العملية إزالة الأنقاض في المنطقة. أرقام كبيرة 70,000 طن خلال العام الماضي أزالتها مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، لكنها حقيقة لم يعني تبان أو تتضح للرأي هنا في هذه المنطقة. فإذا يعني العملية تحتاج إلى جهود أكبر. انطلقت الحملة وقالوا بأنها لن تتوقف حتى الانتهاء من إزالة كامل الأنقاض في محافظة.
1: هل تم تحديد وقت
0: ستبدأ عمليات يعني
1: هل تم تحديد وقت عهد ل يعني انتهاء هذه الحملة بإزالة الأنقاض في وقت معين؟
0: لم تصرح سواء المحافظة أو يعني مجموعة زوم القابضة عن مدة محددة، لأنها تركت الأمر مفتوح حتى تنتهي من كافة الأنقاض الموجودة في المنطقة. تتم عملية نقل الأنقاض من هنا إلى الجهة الجنوبية من مدينة دير الزور في المنطقة المعروفة يعني منطقة الجبل، وهناك يوجد يعني معامل لإعادة تدوير يعني تدوير البقايا أو الأنقاض إلى كما ذكرنا قبل قليل إلى مواد بناء أخرى ربما تباع يعني إلى من يريد إعادة البناء أو ما شابه ذلك. فإذا هذه يعني العملية تعتبر ابتكار كان قد طرحها في وقت سابق وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في إحدى زياراته إلى دير الزور، لكن على ما يبدو بأنهم لم يستطيعوا حتى اللحظة من العمل على هذا الأمر، كانوا فقط يزيلون الأنقاض ويخرجوها إلى أماكن أخرى في أطراف المدينة. حتى بعض الأماكن التي يعني نقلت إليها الأنقاض لم تكن مخصصة لهذا الأمر، وقد أيضا قطعت بعض الطرقات في مدخل المدينة الجنوبي تحديدا في منطقة المقابر.
1: نعم عهد، نسبة العائدين لترميم منازلهم والسكن من جديد في دير الزور بحسب المعلومات المتوفرة لديك، ونحن كما تحدثت بدأت عملية إزالة الأنقاض من قبل المحافظة وشركة استثمارية أخرى.
0: يعني لا يوجد لدي أي إحصائية دقيقة حول يعني نسبة العائدين إلى منازل دير الزور أو إلى أحياء دير الزور، لكن حقيقة اتضح لنا ومن خلال معارفنا في المدينة يعني الأعداد ليست بالقليلة، كذلك الأمر في الريف على الرغم من تردي كثير من الخدمات في المنطقة، لكنهم يحاولون أن يعني يصنعوا الأمل أن ينتظروا الخدمات حتى تصل إليهم، والوعود كبيرة حقيقة من قبل محافظة دير الزور من إعادة يعني ترميم بعض الطرقات، من إعادة بعض المنظمات التي تكفلت في بعض الأحيان من ترميم بعض المحال التجارية بعض المنازل بدعم بمنحة بسيطة لي يعني مساعدة العائلات العائدة من العودة وإعادة إحياء منازلهم. فإذا الأعداد ليست بالقليلة، لكن هنا أيضا يجب أن نلفت الانتباه بأن كثير من العائلات التي عادت من خارج سوريا أو من الشمال السوري الذي كان هو مسمى بالمنطقة المحررة عادوا إلى دير الزور لفترة معينة ثم غادروها، ثم عادوا إلى شمال سوريا أو ذهبوا إلى دمشق لتوفر الخدمات في تلك المناطق. وهذه مشكلة تعاني منها محافظة دير الزور ويطرحها كثير من النشطاء في المحافظة بأن يجب أن تكون هناك خدمات متوازية على ما يعني هو موجود في دمشق أو حلب أو المناطق يعني المركزية أو المحافظات المركزية، حتى لا يكون هناك هجرة من دير الزور إلى العاصمة دمشق أو المناطق الأخرى، وربما تتسبب هذه الهجرة إلى كثير من المشكلات في تلك المناطق.
1: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور عهد صليبي. إلى إدلب، حيث تواصل شرطة المرور في المدينة تنفيذ حملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة ولا سيما الدراجات المزودة بإنارة. وفق وسائل إعلام محلية تهدف الحملة إلى ضبط الحركة المرورية والحفاظ على سلامة الأهالي، وذلك على أثر تكرار شكاوى الأهالي بضرورة الحد من الحوادث المرورية الناجمة عن ظاهرة التشبيب، إضافة إلى الأصوات المزعجة الصادرة عن الدراجات النارية. تنضم إلي عبر

0: هاتف من إدلب مراسلة تلفزيون سوريا إيلاف العلي، مرحبا بك إيلاف. إلى أي مدى ساهمت هذه الحملة من تخفيف الإزعاج والأزمة إن صح التعبير التي تسببها الدراجات النارية؟
1: مرحبا وسيم. في الواقع رغم هذه الحملات إلا أن واقع إزعاج الدراجات النارية الذي تسببه للمدنيين في محافظة إدلب ما زال يعني ظاهرة تزداد وتيرتها يوما بعد يوم بشدة في هذه المحافظة، رغم الشكاوي المتكررة من المدنيين لضبط واقع هذه الدراجات النارية. اليوم هذه الدراجات النارية لا تلتزم بأي معايير قوانين السلامة المرورية أو حتى الالتزام بقوانين السير. نشاهد تجاوز لهذه الدراجات النارية من على جانبي المركبات، وهو ما يتسبب يعني إرباك لقائد المركبات خلال سيره. أيضا أضواء الزينون العالية التي تقوم بتركيبها هذه الدراجات النارية، إضافة إلى أصوات مزعجة يقومون بتركيبها إضافية إلى الدراجات النارية إزعاج يعني المارة. أضف إلى ذلك موضوع التشبيب الذي يعني بات من أخطر المشاهد التي نشاهدها اليوم في مدينة إدلب. هناك عدة حوادث كانت قد تكررت فعلا وتسببت بوفاة أصحابها نتيجة التشبيب والسرعات الزائدة. أضف إلى ذلك أن هذه الحملة اليوم على الدراجات النارية هي ليست بجديدة، إنما هي هذه الحملة تكون بشكل مستمر خاصة في أيام العطل ويوم الجمعة على الطرقات الرئيسية وكورنيش إدلب الجنوبي والغربي لمصادرة هذه الدراجات. صراحة اليوم هناك كراج حجز كبير وسيم للدراجات النارية التي تقوم يعني شرطة المرور بحجزها لهؤلاء الشبان ووضعها في كراجات الحجز. هناك ما يقارب أكثر من 5000 دراجة نارية هي منذ سنوات في هذه الكراجات. يقوم أصحابها بشراء دراجة جديدة لكي لا يقومون بإخراج هذه الدراجة التي يتكلفون عليها وفق شروط استعادة الدراجات المحجوزة من تنمير هذه الدراجة ودفع الرسوم المترتبة عليها. وهذا الأمر يشمل أيضا كما ذكرت لك يعني تركيب أضواء الزينون، أو حتى هناك حجز للمركبات التي أيضا تقوم بتركيب أضواء الزينون والفيمي للمركبات.
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من إدلب إيلاف العلي. أطلقت شركة ميجاد للتقنية خلال مؤتمر في العاصمة دمشق، أطلقت منظومة ميجاد كلاود كأول مزود خدمات استضافة سحابية في سوريا.
2: الذين سنمضي معهم وسنحرص على أن يستمر هذا المسير معهم.
3: الفكرة أهم باختصار أنه نحن اليوم عم نوفر الحوسبة السحابية لكلاود سيرفيس، أنه تكون موجودة جوا سوريا بمركز بيانات محلي بالكامل بسيرفراته بتجهيزاته بكل موارده، عم يحسن يتعامل حتى مع الإشكالات اللي موجودة بنعرفها بالبنية التحتية، وعم يوفر خدمات كتير متنوعة للسوق واللي هي السوق بيحتاجها حتى يبني عليها خدماته، حتى يبني عليها الأنظمة اللي بتعمل تدعم التحول الرقمي. والميزة أنا بقول أكثر من هيك أنه في مواكبة لأنه نمشي مع الاعتمادات العالمية بشكل رسمي. نحن من قبل ما يخلص موضوع العقوبات والحصار كنا حريصين أنه أي خدمة بدنا ناخدها بدنا ناخدها باعتمادية رسمية بعقود رسمية مع الجهات اللي بتوفرها. اليوم كل الخدمات بلا استثناء من أصغر مسمار لأكبر خدمة كله باتفاقيات رسمية مع الجهات بعقود رسمية حتى نضمن استمرارية الخدمة وتقديمها بشكل جيد، مو فجأة هيك توقف أو تنقطع عن العميل.
0: أصدرت نقابة الأطباء في دمشق قرارا إداريا يقضي بحذف أسماء 10 أطباء من سجل النقابة وإلغاء اشتراكهم في صندوق التعاون على خلفية ممارسة أعمال إجرامية لا تمت للإنسانية بصلة ومخالفة نظام النقابة وواجبات الطبيب وآداب المهنة وفق ما جاء في القرار الذي أشار إلى أنه سينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره، في حين ستصدر قرارات شطب بحق أطباء آخرين خالفوا النظام وآداب المهنة في وقت لاحق. سبق أن أعلنت النقابة شطب قيود 5 أطباء أسنان من فرع دمشق في آب الماضي، وذلك على خلفية ثبوت تورطهم في ممارسات ألحقت أضرارا بأطباء ومواطنين.

0: من خلال تعاونهم مع أجهزة النظام المخلوع. في حمص افتتح قسم لأمراض القلب لدى الأطفال في مشفى ابن الوليد، وذلك بعد تزويده بالأجهزة الطبية والكادر المتخصص بالتزامن مع توسعة قسم الكلى وتطوير خدمته في المشفى.
1: أهم بنود اللي أنجزناها هي عيادة أو بالأصح جناح القلبية عند الأطفال لخفف عبء نفسي ومادي كبير على أهالي حمص وما حول حمص. طبعا العيادة مجهزة بكل الأدوات اللازمة لتقييم الآفة القلبية وعلاجها عند الأطفال، وبالإضافة للكادر البشري من أخصائيين واستشاريين ومقيمين فرعي قلبي. كما قمنا بتوسيع قسم الكلية وغسيل الكلية في مشفى ابن الوليد، بالإضافة إلى قريبا افتتاح قسم الكلية عند الأطفال، وقمنا باستقدام أخصائيين فرعيين لكلية عند الأطفال كمقيمين. الخطة اللاحقة هي توسعة قسم عناية الحواضن في مشفى ابن الوليد بسعة استيعابية حوالي مع قسم الحواضن 30 إلى 40 حاضنة، بالإضافة إلى افتتاح عناية الأطفال في حمص إن شاء الله.
0: هذا ويقدم مركز الأطراف الصناعية في حمص خدمات مجانية لنحو 30 مريضا شهريا من مختلف المحافظات السورية باعتباره واحدا من مركزين فقط من نوعه في سوريا، وتشمل خدمته تركيب الأطراف والتأهيل الحركي والعلاج الفيزيائي والدعم النفسي.
2: فقد توفيق أحد أطرافه خلال سنوات الحرب، وها هو يبدأ الآن رحلة تركيب طرفه الصناعي الجديد. حاله كحال العشرات الذين يرتادون مركز تركيب الأطراف الصناعية في حمص، والذي بات ملجأ لهم يبدد شيئا من آلامهم ويعيد فتح بوابة الأمل لهم من جديد.
3: سمعت عن المركز هون بأنه بيقدم هيك خدمات، جيت أول مرة لهون، أخذوا كل المعلومات عني وكان نفسية والحمد لله كان مركز تفاجأت فيه فعلا أنه موجود عندنا في سوريا هيك، إن كان من الاستقبال أو من اللي عملوا معي مقابلات أول شيء للحالة النفسية وكذا وهذا. وقت اللي صار فيه موجود متوفر جميع الاحتياجات، اتصلوا فيه وجيت لهون اليوم. هلق الشاب اللي كان معي من شوي أخذ قياسات لأجري، وخدمات ممتازة جدا جدا جدا، الحمد لله أنه في عندنا شيء مثل هذا موجود بسوريا.
2: يقدم المركز خدماته مجانا لنحو 30 حالة شهريا، تبدأ رحلة علاجهم بالتقييم ثم تجهيز وتركيب الأطراف عبر مراحل متتالية، وصولا للدعم النفسي والعلاج الفيزيائي والتأهيل وتدريب المرضى على خطوات جديدة عنوانها الإرادة والثقة والاستقلالية.
4: طبعا مركزنا تابع لوزارة الصحة، مديرية صحة حمص، هو أحد مركزين تابعين لوزارة الصحة حاليا، مركز ابن نفيس بدمشق ومركز حمص. طبعا مركز حمص عم يقدم حزمة خدمات، هو مركز إعادة تأهيل، الخدمة الرئيسية هي أطراف صناعية، أعداد المرضى للأسف كبيرة بحكم المصاب الجلل اللي أصاب البلد.
2: تحديات كثيرة يواجهها المركز للوصول إلى مستويات الطموح، يقابلها الكادر بعزيمة وإصرار على زرع البسمة وتغيير حياة المستفيدين وتبديد المعاناة الجسدية والنفسية التي يعيشونها. بتقديم خدماته المجانية شهرياً لعشرات المرضى من عدة محافظات سورية، يسعى مركز الأطراف الصناعية في حمص لأن يكون نافذة مضيئة للأمل، وأن يتجاوز كل التحديات حتى الوصول إلى خدمة تليق بهذه الشريحة من المرضى. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: وفي ريف إدلب بدأ مزارعو الجوز في دركوش ومناطق أخرى هناك قطاف محصولهم وسط تراجع في الإنتاج هذا العام بفعل الرطوبة والأمراض الزراعية، وفق مزارعين ما أدى إلى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار.
5: ثمرة بعد أخرى تكتمل على هذه الأرض.

0: حكاية موسم بعد عام من العناية والانتظار. هنا في بستانه بدركوش يحصد أبو محمد وعائلته موسما طال انتظاره، وموردا يضيف إلى محاصيل أرضه جزءا مهما من دخل الأسرة. لكن حصيلة هذا العام جاءت أقل من المواسم السابقة، إذ يقول أبو محمد إن الرطوبة والأمراض التي أصابت الثمار انعكست على كمية الإنتاج.
1: يعني الجوز، موسم الجوز موسم أمامي في دركوش، والعالم تعتمد عليه وبتبيعه وبتعيش من ثمره وبتحط منه مونة وبتبيعه للتجار. التجار بياخذوا الجوز بيكسروه وبينزلوه، لأن جوز دركوش هذا اسمه جوز بلدي، من أفضل أنواع الجوز ومن أغلى أنواع الجوز في مدينة دركوش وفي محافظة إدلب بشكل عام.
2: بعتوا يا أبو عبد الله معاذ، سجل 84 الله يجمعنا بمحمود.
0: التراجع في البساتين انعكس على الكميات الواصلة إلى أسواق دركوش، فبحسب تجار السوق تجاوز سعر كيلو جرام الجوز الأخضر بقشره 80 ليرة سورية، مرتفعا عن سعره الموسم الماضي مع انخفاض المعروض. ومن هنا تبدأ رحلة محصول تتعدد استخداماته، من المكدوس إلى صناعة الحلويات قبل أن ترتفع قيمته أكثر بعد التجفيف والتجهيز.
3: الموسم بشكل عام ضعيف هالسنة، ضعيف عن عام نول، يعني في أقل من عام نول في ضعف، بس بيعوضوا السعر. عام نول السعر كان أقل كمان من هالسنة، هالسنة السعر كويس الحمد لله، حقه بـ30 تركي.
0: وتنتشر زراعة الجوز في دركوش ومناطق من حارم وسلخين، حيث يشكل الجوز البلدي موردا مهما للمزارعين. وبين إنتاج تراجع هذا العام وأسعار ارتفعت، يحافظ الموسم على أهميته الاقتصادية وحضوره في أسواق المنطقة. رغم التحديات التي ترافق زراعة الجوز وارتفاع تكاليف العناية والقطاف، يترقب المزارعون حصيلة هذا الموسم. فالجوز هنا ليس مجرد محصول موسمي، بل مورد رزق يحرك معه أعمال القطاف والتسويق، ويحافظ على زراعة ارتبطت بهذه المنطقة منذ سنوات. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
4: قتل 4 فلسطينيين من عائلة واحدة من جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في بيت لاهيا الشمالية قطاع غزة. أوضح المركز الفلسطيني للإعلام في بيانه أن العائلة المستهدفة وصلت إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة وسط إصابة عدد آخر من الفلسطينيين وحديث عن مفقودين تحت الأنقاض. أضاف المركز أن قوات الاحتلال قصفت مدفعيا مناطق شرقي مدينة غزة، في حين أطلقت زوارق حربية للاحتلال النار بشكل مكثف في بحر خان يونس والمناطق الشرقية من وسط القطاع.

0: تنضم إلي من غزة مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. مرحبا بك شروق، ضعينا في آخر التطورات الميدانية مع استمرار انتهاكات وقصف الاحتلال الإسرائيلي ووقوع ضحايا في غزة.
1: نعم وسيم، دعني أبدأ بما جرى فجر هذا اليوم تحديدا في محيط مسجد الخلفاء في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث قوة من الميليشيات التي تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي تقدمت إلى هذه المنطقة ووقعت في كمين معد بشكل مسبق من قبل عناصر المقاومة في تلك المنطقة. هذا الكمين أدى إلى إصابة عدد من الميليشيات، وتدخل الطيران الإسرائيلي كما هو المعتاد لإنقاذ هذه القوات من الميليشيا.

0: التي تتعامل مع الجيش الإسرائيلي في مناطق الخط الأصفر والمناطق المجاورة لهذا الخط. الميليشيات تقوم بتنفيذ بين الحين والآخر عمليات داخل مناطق خارج سيطرة الجيش الإسرائيلي، وهذه العمليات في كثير من المرات لا تنجح بسبب وقوعها في كمائن تكون المقاومة قد أعدتها لهم في وقت مسبق. عندما تدخل الطيران الإسرائيلي وقعت سلسلة من الغارات، تدخل أيضا المدفعية الإسرائيلية تدخلت في هذا الحدث وقامت بإطلاق عدد كبير من القذائف. العملية أو الحدث استمر لأكثر من ساعتين في فجر هذا اليوم، وأدى ذلك إلى إصابة عدد من الفلسطينيين. سلاح الجو الإسرائيلي الحربي أيضا تدخل وقام باستهداف منزل بالتزامن مع هذه العملية، ولكن المنزل تم استهدافه في بيت لاهية وهي مجاورة لجباليا. أدى هذا الاستهداف إلى تدمير المنزل ووقوع ضحايا، نتحدث عن عائلة بأكملها مسحت من السجل المدني، عائلة أحمد استشهد الزوج والزوجة وابنتيهما كما ذكرت المصادر الطبية صباح هذا اليوم. تم تشييع جثامين الشهداء من مشفى الشفاء الطبي ودفنهم في المقابر المحيطة في مدينة غزة. هناك حزن كبير وداخل أوساط هذه العائلة، عائلة أحمد، وأيضا خوف وخشية، كل الخشية من تكرار هذه العمليات تحديدا في مناطق شمال قطاع غزة، لاعتبار هذه المناطق معظمها يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، مساحة كبيرة من مخيم جباليا وبلدة بيت لاهية وأيضا كامل بيت حنون. يتواجد بهذه المناطق الجيش الإسرائيلي، يتعاون بشكل كبير مع الميليشيات التي قام بالتعاون معها على مدار أشهر طويلة من الحرب على قطاع غزة. هذه الاستهدافات ليست الوحيدة التي رصدناها خلال الساعات الماضية. كان هناك غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مدينة خان يونس، ونقل من جراء هذه الغارة الإسرائيلية عدد من الإصابات إلى مشفى ومجمع ناصر الموجود في المدينة، إضافة إلى الاستهدافات التي تلقتها المناطق الشرقية لمدينة خان يونس ووسط القطاع وأيضا شرق مدينة غزة. نتحدث عن ارتفاع في أعداد الضحايا منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن إلى 1358 شهيدا وفق آخر إحصائية خرجت من وزارة الصحة الفلسطينية في غزة صباح هذا اليوم. وهذه الحصيلة لن تكون الأخيرة بسبب استمرار الحرب، باستمرار الاستهدافات الإسرائيلية وأيضا العمليات التي تقوم وتنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحتى التي تقوم بالتدخل بها الميليشيات التي تتعاون مع الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة في غزة. وسيم،
1: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من غزة شروق شاهين. اعتقل الجيش الإسرائيلي 33 فلسطينيا بينهم صحفيان وقصيران وأسرى محررون، وذلك خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين في بيان أن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل وفتشتها وحطمت محتويات بعضها خلال الحملة التي شملت اعتقال 17 فلسطينيا في محافظة نابلس، وسبعة في بيت لحم، وثلاثة في الخليل، إضافة إلى فلسطيني في جنين، واثنين في طوباس، وثلاثة في طول كرم. أفادت محافظة القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. كانت وزارة الأوقاف الفلسطينية قد وثقت 26 اقتحاما للمسجد الأقصى من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ذلك في شهر آب الماضي بالتزامن مع اقتحامات للضفة الغربية المحتلة واعتداءات على المواطنين وبناء مستوطنات جديدة. قالت منظمة العفو الدولية أن قرار بريطانيا وإحدى عشرة دولة أخرى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة

0: على الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل خطوة ضرورية لكنها متأخرة. أضاف بيان المنظمة أن التدابير المعلن اتخاذها لا تكفي للوفاء بالالتزامات المترتبة على الدول بموجب قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تموز من عام 2024. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 23 نوفمبر المقبل. أوضح ترامب أن واشنطن لا تجري حاليا أي مفاوضات نشطة مع إيران، مضيفا أن الهدف الرئيسي للحرب هو منع طهران من الحصول على أسلحة نووية، مضيفا أن البحرية الأمريكية تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز الذي تمر عبره أعداد كبيرة من ناقلات النفط يوميا. هذا وحذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران من فرض ضغوط اقتصادية قصوى إذا واصلت مهاجمة السفن الأمريكية. قال روبيو أن الإيرانيين سيدفعون ثمنا باهظا إذا أطلقوا النيران على السفن الأمريكية وناقلات النفط، مشددا على أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغوط الاقتصادية على إيران. قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثروا معه سرا احتمال استمرار الحرب مع إيران طوال ما تبقى من ولايته الرئاسية. وأضافت الصحيفة أن نائب الرئيس جيد فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولين آخرين ناقشوا مع ترامب إمكانية استمرار طهران في مقاومة الضغوط الأمريكية بما قد يمدد الصراع إلى ما بعد يوم التنصيب الرئاسي عام 2029. وبحسب التقرير يواصل ترامب التعبير عن رغبته في إنهاء الحرب بسرعة، لكنه يدعم في الوقت نفسه فرض حصار اقتصادي طويل الأمد على إيران لإجبارها على تفكيك برنامجها النووي. ينضم إلي تمام الجاسم الصحفي المختص بالشأنين الأمريكي والشرق أوسط هو معنا من واشنطن، أهلا ومرحبا بك. إلى أي مدى تعتبر أو تعد الاعتبارات السياسية الداخلية الأمريكية أمر أساسي وركيزة في إنهاء الحرب مع إيران؟
1: حياتي وسيم لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. أعتقد أن الأزمة مع إيران أو الحرب مع إيران حسب توصيف ترامب، ولأول مرة يستخدم هذا التوصيف في خطابه في دالاس، أصبحت في صلب الانتخابات الأمريكية وضمن الحملات لكلا الطرفين الديمقراطيين والجمهوريين. ترامب خلال حملته في دالاس أو خلال مشاركته بالحملة الانتخابية لأحد المرشحين الجمهوريين أشار إلى أن الحرب يجب أن تنتهي بعد الانتخابات، والرسالة من ذلك ما يريد إيصاله إلى الإيرانيين أنكم ضغطتم أو راهنتم على أن تأثيرات الحرب ستكون إيجابية لصالحكم للإيرانيين، بما معناه على بناء على التأثيرات الاقتصادية على الانتخابات. هو يقول لهم أنه حتى ولو نجح الديمقراطيين في قلب مجلس الشيوخ هنا أو مجلس النواب لصالحهم بعد هذه الانتخابات، هذه الحرب ستستمر عليكم وأنا من سينهيها وليس التدخل أو تدخلكم في الانتخابات. لذلك هو يحاول أن يهمش التأثير الإيراني على الانتخابات، ويحاول أن يوصل رسالة بأن زمام الأمور ما تزال عائدة إليه، وهو يستطيع إيجاد يعني مخرج لها، أو من دونه لن يكون هناك خروج من هذه الحرب. هو مرتاح مبدئيا للضغوط الاقتصادية التي تمارس على إيران، يعتقد أنها تؤتي ثمارها بعد أن حققت الضربات العسكرية مرادها على أقل تقدير. حسب التقديرات الأمريكية، المخططون العسكريون يرون أن قوة الردع الإيرانية تقلصت بنسبة 75%، وهذا بالنسبة للرئيس ترامب شيء يعول عليه ما تبقى، رغم أن النظام يعني أظهر هذا الصمود.

0: الاستمرار في هذه المواجهة يعتقد أن ما تبقى هو ضغوط اقتصادية. في حال وهذا ما أعتقده أنا أنه إيران حتى بعد الانتخابات استمرت في ما يسمى بسياسة الصبر الاستراتيجي، أعتقد أن هنا الرئيس ترامب سيوجه ضربات عسكرية إلى البنى التحتية التي سترهق النظام وستؤدي إلى أزمة اقتصادية في الداخل تزعزع أركان النظام وتتسبب بأزمة.
1: لكن أين يكمن التوجه الحقيقي داخل الإدارة الأمريكية برأيك سيد تمام الجاسم بتصريحات الرئيس دونالد ترامب بأن الحرب ستنتهي مع الانتخابات النصفية أو التجديد النصفي للكونغرس، أم بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال حتى نهاية فترة حكم الرئيس الحالي دونالد ترامب؟
0: تصريحات الول ستريت جورنال أو التقارير الصحفية بشكل عام بدأت تظهر هنا في الولايات المتحدة والتي ترجح أن تستمر هذه الحرب لنهاية الفترة الرئاسية لرئيس ترامب هي من باب التخطيط، بما معناه أنها توجه إنذار للرئيس ترامب أن هناك في احتمال أن تبقى هذه المواجهة مفتوحة إلى نهاية الفترة الرئاسية له، لكن هو شخصيا يتمنى أن تنتهي الحرب وتجلس إيران على طاولة المفاوضات من المنظور التي يريدها هو لها أن تجلس على أساسه، بمعنى أن تقدم كافة التنازلات للتوصل إلى صفقة. يعني بدأنا نلاحظ في كلام الرئيس ترامب انتقل من مرحلة ديل اتفاق مع الإيرانيين، وكان يريد في ذلك الاتفاق النووي، يريد اليوم صفقة، بما معناه أنه أعاد إلى الطاولة فكرة النووي، فكرة الأذرع، فكرة الصواريخ البالستية، تأثيرات الردع الإيراني. إذن هو يريد صفقة شاملة بعد كل هذه الضغوط على الإيرانيين، لذلك أعتقد أنه مستمر في هذه المواجهة إلى أقصى حد يريدها هو.
1: نعم، الصحفي المختص بالشأن الأمريكي تمام الجاسم كنت معنا من واشنطن، كل الشكر لك.
0: شكرا.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا. أضاف ترامب في تصريحات صحفية أن المحادثة مع بوتين كانت رائعة، مبينا أن توصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى اتفاق أيضا سيكون أمرا جيدا للغاية. وعزى ترامب عدم توصل الطرفين إلى اتفاق حتى الآن إلى أنهما يكرهان بعضهما بعضا بحسب وصفه، لفتا إلى انفتاحه على عقد لقاءات ثنائية بين الزعيمين للتوصل إلى اتفاق سلام. الإخبارية بأمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: حتى الآن، حتى عهد قريب، يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي، يعني في الحوارات، أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
3: لك دمشق بيئة

0: محافظة أبو خليل الأباني الطليعي، يعني يكفي بزمن كان زمن صعب صحيح، حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني. وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن حمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
1: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
0: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت أن كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: قال له أنت معك رئيسك بشار، أنا معي الله. قال إجا المساعد منهل وضاج كتير إنه طالعنا جس. قلت له يعني شو؟ قال والله ما بعرف، بجوز هلا بيجوا يقتلوا تطلع معه جسة. كان يوقف على كتاف الشرطة الاثنين، بيرفع حاله برزلتينه على هذا الجنب، بيكون هو عاطيني مسافة هيك عشان لما يرفسني هيك أكل الضرب يغمى عليه. هون عم ينادلنا هو هذا المريض، يا شباب أنا عم موت، تعوا لحقوني، تعوا ساعدوني. قال أنت اللي مين؟ قلنا له نحن مواقيف معتقلين. قال نحن أخوانكم من تل منين ومن حمص ومن إدلب، يجينا نطالعكم.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
3: التعليم يعني سيء سيء جدا،
4: والوضع كمان عم يتدهور أكثر وأكثر،
5: صعب كتير كتير كتير. يعني بصراحة إحنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
6: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
7: بعض الصفوف 40 طالب، ربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
8: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
9: غروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
10: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
11: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.

0: خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. قبل ما نبلش حلقتنا خلينا نعبر عن ألمنا ونوصل تعازينا لذوي شهداء الانفجار اللي صار اليوم بسرمدة. الله يصبر قلب أهاليهم ويصبر قلب السوريين، وإن شاء الله ما يتكرر هالمأساة، ونتمنى ينفتح تحقيق بهالتفجيرات اللي زادت كثير، انفجارات هاي اللي صارت كثير بالفترة الأخيرة بإدلب، تحديدا بإدلب. مرة ثانية كمان بدنا نتوجه بالتعزية لذوي علي سامر القوزي يلي مات تحت الاحتجاز، وكنا متأملين أنه يكون محمد غميرة آخر الضحايا. نحن ما أنا متأكدين من المعلومات وصلتنا عن طريق السوشيال ميديا. أول شيء نتمنى أنه المعلومة غير دقيقة، وثانيا إذا كانت صحيحة نتمنى فتح تحقيق، ومرة ثانية إذا كان الخبر صحيح لا سمح الله كل التعازي لذوي. وهلأ خلينا نرجع لحلقتنا ونقول، من سنة تقريبا شفنا حملات تبرع كثيرة، حملات أطلقت لترميم المدارس والمشافي، دعم شبكات المياه، المدن، مساعدة العائلات أشد احتياجا. وفي سوريين وسوريات تبرعوا من جوا البلد ومن براتها ومن كل قلبهم. في ناس دفعت من وفرتها، وفي ناس دفعت حتى من حاجتها، وكله كان مؤمن انه كل قرش رايح على المكان الصح ورح يعمل فرق بحياة الناس. وكمان في سوريين وسوريات تعهدوا بتبرعات، ولليوم ما بنعرف شو مصير هالتعهدات، تبرعوا ولا لا، شو اندفع منها، شو ما اندفع، واللي ما اندفع ليش ما اندفع. كانت القصة مجرد تشليف أرقام ولا فعلا كانت النوايا صادقة؟ بس ربما ظهرت صعوبات جوهرية خلت البعض يتخلوا عن فكرة دفع التبرعات أو حتى يأجلوها، لا نعرف. طيب اليوم بعد ما خلصت الحملات

0: خفت الحماسة وانطفت الكاميرا والبهرجة. شو صار بالمصاري اللي انجمعت؟ قديش جمعت كل حملة فعلياً؟ وين انحطت التبرعات؟ مين قرر أولويات الصرف؟ شو المشاريع اللي تنفذت وشو المشاريع اللي تعثرت؟ هل في تقارير مالية منشورة؟ هل في جهة مستقلة راقبت الحسابات؟ هل المتبرع بيعرف أصلاً شو صار بالليرة اللي حطها؟ والأهم، هل كانت هاي الحملات تبرع مرتبطة بمشاريع واضحة وموازنات معلنة؟ ولا كانت استجابة عاطفية كبيرة وفزعة سبقتها الوعود وما لحقتها المعلومات؟ نحن هون والله ما عم نتهم حدا ولا عم نقلل من قيمة الجهود والمبادرات والتعب، بس التبرع مال عام بالمعنى الأخلاقي وربما بالقانوني. مين ما كان الجهة اللي جمعته، جهة أهلية، مبادرة محلية، جهة حكومية وغيره وغيراته، وكل جهة طلبت من الناس الثقة انه تبرعوا لنا، صار من واجبها تقدم بالمقابل كشف حساب شو صار بالتبرع، لانه الشفافية مش إسارة اصحاب المبادرات. الحقيقة الشفافية هي حماية لهم، والمساءلة مو تشكيك ابدا بالعمل، وهي حلقة مساءلة، المساءلة حماية. والسؤال عن اموال التبرعات مش جحود، هذا حق للمتبرع وحق للمستفيد يلي كان لازم توصلوا المصاري، وشرط اكيد حتى يظل الناس مستعدين يعطوا ويتبرعوا بالمستقبل. بحلقتنا الليلة رح نفتح الملف، وين راح التبرعات السوريين، شو تحقق منها، ومين مسؤول انه يقول للناس بالارقام والوثائق شو جمعنا وين صرفنا وشو ظل. لكن قبل هيك مثل العادة خلونا نبلش مع المناظرة الشبابية. مقولة اليوم هي: الدولة هي المسؤولة أولا عن ضمان شفافية حملات التبرع ومساءلة القائمين عليها. ضيفة الفقرة مع المقولة جويل إبراهيم وهي مهندس اتصالات، وضد المقولة أسيد السميطي وهو مهندس مدني. لكن قبل ما نبلش خلونا نذكر قواعد المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات: الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية لفقرة المناظرة الشبابية وضيوفي جوين وأسيد. حيا الله، أنتم أول مرة تطلعوا معنا، مهم؟
2: لا.
0: حيا الله بيكم مرة.
3: أنت
0: مع المقولة، أنت برأيك إنه الدولة هي اللي لازم تروح تحاسب وتروح تشوف المصاري وين راحت وماجد. أنت برأيك إنه اللجان هي اللي مهم؟ في داعي أذكركم قواعد هي بس مشان ما ننسى. عندك 93 ثانية ومعك 93 تمام. لا تقاطعوا بعض وتكملوا للأخير، لا تحاولوا تكبوا خلينا كل 90 ثانية مش خارج. جاهزين؟ أبدأ معك يا جويل. عداد على الشاشة. جويل الكلام لك، تفضلي.
2: أول شيء يعطيكم العافية. هلأ اليوم عم نناقش فعلياً مين المسؤولية الأولية اللي لازم تكون على أنه يضمن شفافية حملات التبرعات اللي عم تصير بالمشهد السوري ويقوم بمحاسبة القائمين عليها. هلأ بالفترة الأخيرة نحن بال 2025-2026 شهدنا حملات تبرعات فعلياً بمبالغ فلكية، خلينا نقول كانت عم تنطرح بالمشهد من عدة محافظات مسؤولة عليها لجان محلية، فزعات موجودة أهلية موجودة بالمنطقة، وعم يقوموا بجمع هي التبرعات عن طريق أنه يطلعوا على السوشيال ميديا أو على التلفزيون، وحتى أنه هنين يعدوا ويحكوا بالتبرعات ويلموا تبرعات. ولكن اليوم نحن ليش شايفين أنه نحن كفريق موالاة أنه نحن لازم تكون هي المسؤولية عند الدولة؟ لأنه لاحظنا اليوم فعلياً التبرعات لشو تعرضت. ما عم تنلم ثلاث ارباعه. اليوم انا مثلا 426 مليون دولار بحمله حلب 6 الكل، شو نلم منها؟ وصلنا ل 2 ل 3%، شو المبالغ اللي عم نوصل لها؟ معناتها اليوم انا في عندي هيكليه اداريه تنظيميه جدا، الوضع تبعه سيء بهي الحملات اللي عم تصير، ما عم يقدروا يقوموا فيها. وبالتالي انا اليوم هي الحملات اذا عم تمشي بطريقه منهجيه سيئه، فانا بالتالي شلون بدي اضمن الشفافيه العاليه اللي حتكون لتوصل للمواطنين؟ انا اليوم من حقي كمواطن اعرف الوعد اللي انت عطيتني اياه بقلب هذا المكان، يلي قلت لي انا رح طلعك من الخيمه رح ارجع لك بيت، او انا رح رمم مدارس او رمم مشافي، هي الوعود كلياتها اللي نوجد. فاليوم ايمت هي الوعود رح تجي تتحقق؟ انا من حقي كمواطن اتساءل عنها.

0: ضعف بتصميم الحمله، والدليل انه حجم التحصيل ضعيف جدا حسب مزاعم جويل، وبالتالي القائمين عليها غير مؤهلين لانهم يديروها، وبالتالي الدوله اللي عندها اجهزه وعندها قدرات وعندها هي الاقدر. انت شو تقول؟
1: هلا باول نقطه، يعني صحيح انه هي كان في فوضى وكان في ارقام وتهويلات وتعهدات عديده يعني كانت موجوده، لكن الفكره مين كان قاعد بالصفوف الاولى؟ يعني هي اول شيء بدنا نحكي، كانوا المسؤولين وكانوا يعني المحافظين وكانوا اصلا المسؤولين من الدوله، فبدل اللقاءات الاستعراضيه يلي كانوا عم بيعملوها يعني على السوشيال ميديا وعلى وسائل التواصل، بدل هذا الامر كانوا يوجهوا فكره الرقابه اكثر لفكره التدقيق فيه ويعني وتقويه الرقابه باليات الحوكمه الحديثه الموجوده، وبالتالي نحن بنشوف بانه حتى الحكومه هي كانت غير قادره، لانه اصلا هي يعني اذا بدنا نحكي بالمصطلح العام انخدعت بهذا المكان، وهي اجت على الحمله وهي عم تحكي هاي الارقام كانت وعم يحتفلوا بالارقام، يعني نحن كنا بنتمنى تكون هاي الارقام كلها صحيحه، لكن نحن المشاهد والحكومه والمسؤولين اللي كانوا موجودين ما اصلا يعني ما حسوا بالموضوع وكان الموضوع ماشي هيك. هي اول فكره. ثاني فكرة، أول شيء إذا بدنا نعرف نحن شو ضمان الشفافية، يعني نحن خلينا نحط معايير ضمان الشفافية وآلية المحاسبة لحتى تمشي المناظرة بيصير يعني جيد. آلية الشفافية بتكون لما تكون أول شيء في وضوح شامل، تمام؟ وضوح الشامل بيكون من المدخلات إلى العملية، أي الأرقام الموجودة من الشخص المتبرع من الخارج الموجودة، الأرقام الموجودة مع العملية يكون في تتبع دقيق لهي العملية، واحد. اثنين، لازم الأثر يبين على أرض الواقع من قبل المشاهد ومن قبل أصلا أصحاب القرى وأصحاب المناطق اللي عم تتم تنفيذ فيها هاي العمليات. فهي الفكرة، فهذا الأمر مثلا ما منشوفه، نحن ما شفناه مثلا بالحكومة، بينما نحن قادرين نشوفه بأشياء تانية راح نحكي فيها بالمداخلة التانية.
0: أنت عم تطالب الدولة هي تراخم، عم يقول لك الصف الأول كان كله دولة، يعني الدولة كانت موجودة، على أي أساس أنت عم تفترضي أنه الدولة ما عمل؟ إذا في خلل فالدولة كانت أو الحكومة كانت شريكة فيه، لأنه هم قاعدين بالصف الأولى عم يشوفوا، ليه ما راقبوا؟ كلامي لك.
2: هلا مبدئيا الدوله بالصفوف الاولى، التقصير لا يعني تجريد من المسؤوليه، هي لسه المسؤوليه عليها اذا كانت عم تقوم فيها بشكل كامل او بعدم قيامها بشكل كامل، لكن المسؤوليه تقع على عاتق الحكومه، واي حاله خلل بهي حملات تبرع اجباري لا يجب ان تكون مسؤوليه على عاتق الحكومه. بالنهايه هي مبالغ جدا ضخمه، لا فات 1000 دولار ولا فات 2000 دولار، نحن اليوم عم نحكي مجموع ال20 محافظه عم نحكي فوق المليار دولار، فنحن ما عم نحكي عن مبلغ صغير. هي واحد. اثنين، حملة تبرع كان في وراها لجنة تنسيق عم تشتغل وراها، وعلى أساس عم يحدثوا المواقع وينزلون المبالغ، يعني التحديثات كل ما حدا يدفع أو أي كان، ولكن اليوم نحن ما عم نشوف هذا الشيء. اليوم المواطن السوري بيفتح السوشيال ميديا ما بيلاقي، بيفتح تلفزيون ما بيلاقي، بيفتح الموقع بذات نفسه، انا الموقع الرسمي امبارح فتحته انا ماني عم شوف اخر تحديثات. طيب وين هي المبالغ عم تروح؟ هي المبالغ ما تسددت؟ طب ليش ما تسددت فعليا هي المبالغ؟ ليش ما قدروا هن يجيبوا هدول الاشخاص اللي قاموا بالتعهد الشفهي او الالتزام الاخلاقي، واللي كمان الحكومه بالصفوف الاولى يلي ذكر فريق المعارضه قامت باجراء فعليا ب 2025 لما اقترحت صندوق التنميه، ولما قامت بطرح فكره التعهد الخطي اللي كان المفروض انه هذا يكون من البدايه بعد ما كان مجرد التزام اخلاقي بتطلع فيه الاشخاص او ذوي المصاري اللي موجوده بالمحافظات لحتى تستعرض فعليا وتعطي وعود وامان لهذا الشعب بانه هي رح تحسن ورح تعمل، ولكن هي مجرد استعراضات قدامها.
0: واذا كانت الدوله قاعده بالصف الاول، يعني ما هي ما يعني قد تكون في تقصير بس ما بيعفيها من المسؤوليه. واثنين، انت عم تتفرج، هم كانوا عم يعني ما كانوا جزء اساسي، هم كانوا حاضرين، الاساسيين كانوا هم اللجان وكانوا هم اللي موجودين، واللي بالمحصله عم نفوت على المواقع ملاقيها مسكره، ما في معلومات، ما في شيء عن كل حملات التبرع هاي، وين المعلومات؟ على اي اساس انت بدك يا هم اللي يديروا العمليه وما لنا شايفين ولا معلومه قدامنا؟ تفضل.
1: هلا هو الفكره بانه يعني نحن جربنا مثلا المسؤولين هنا كانوا مثل ما حكينا بالصفوف الاولى، اصلا نحن ما عم نيجي ضد الحكومه، نحن عم نحكي بانه هي الحكومه المركزيه هي اصلا لسه من بعد الحرب اللي صارت قدره المؤسسات ضعيفه جدا، فليش لحتى نضيف عليها اعباء اضافيه ولحتى نزيد الحمل عليها؟ وهذا الامر حتى بيقلل الشفافيه بينه وبين المواطن وبيقلل الثقه بينه وبين المواطن في حال هي ما قدرت تتبع نتيجة يعني المؤسسات المنهارة يعني. فتعالوا نجرب حل تاني، ما بتكون مثلا المجتمع المحلي، تعالوا نشبك مع المنظمات الموجودة، المنظمات لها قدرة عالية، لها حوكمة عالية، لها قدرة أصلا على تتبع لزيادة الشفافية، أصلا لديها هي مثلا وصول عالي حتى رقمي جيد جدا، فهو مثلا نحن قادرين على تتبع حتى كل ليرة وين عم بتروح عن طريق المواقع الإلكترونية وعن طريق هون، وحتى هن عندهم أدوات محاسبة جدا دقيقة، وأصلا يعني هن يعني مثلا أو المتبرع حتى بيكون هو متوجه أكثر، وحتى هو بيكون يعني

0: يعني حتى على المصاري تبعه حريص اكثر من المتبرع، ما راح يزيد مصاري وين ما كان. فهو بيعرف انا بدي مثلا عين بلدتي بالقسم الاغاثي، بروح للمنظمات الاغاثيه المختصه صار لها سنوات عم تشتغل معه، واللي باني علاقه شفافيه وباني علاقه ثقه مع المواطن من زمان، من خلال الحرب ومن خلال كانت هي عم بتساعد الاشخاص اللي كانوا تحت القصف وتحت كانت هي معهم. وبالتالي الثقه والشفافيه بين هاي المنظمات وبين المتبرعين وبين اللجان المحليه هي جدا عاليه. وبالتالي نحن بالمحصله اترك الحكومة عليها أعباء إضافية تتجه إلى لزيادة الاقتصاد، ونحاول نحط حلول بتساعد الحكومة مو ضد الحكومة.
1: جويل، مداخلتك الأخيرة، عم بيقول الحكومة جديدة عليها يعني أعباء ما أنزل الله بها من سلطان، ما بتقدر تنيها، فبدك ترجع تحمليها كمان حملات التبرع، ترجع هي تراقبها وهي خلي المنظمات، منظمات معتادة على هاي المسألة ومنظمات عندها علاقة مع المستفيدين ومع المتبرعين، وهي ضمن كانت معهم إيد بإيد بالقصف والتهجير والحرب، وهم بيعرفوا شو هم يتصرفوا. اتركي الحكومة والمصايب اللي عليها تحلها، وخلي الجهات الأهلية والمحلية والمنظمات تسوي.
2: طيب هلأ مبدئيا ما بفش فريق المعارضة شايف انه هي رفاهية كتير عالية انه الحكومة تستلمها وانه لا ما بدنا نخفف عنها، هاد هي مسؤوليتها، يعني هي مسؤولية الحكومة، اعادة اعمار مسؤولية حكومة، محاسبة قائمين على هي المبالغ الكبيرة حكومة. قطعا انا ما رح اقعد سلم اعلام بيطلع من هون لبكرة الصبح، شو رح يطلع منه؟ بيفضح قدام 10 و20 مليون بني ادم انه هيك هيك هيك صار، انه هون في فساد وهون في اختلاس وهون ما حدا عم يعطي وهون ما حدا عم بيرد. وبعدين طيب المنظمة رح تطلع تشتكي، المجتمع المدني رح يطلع يشتكي، شو رح يعمل؟ شوفي عنا كمان المتبرع ما رح يعطي. طيب هدول كلياتهم، انا اليوم اللي بياخذ الاكشن، اللي بياخذ القرار، واللي بيقدر انه هو عنده سلطه اعلى من كل هدول اللي هي الدوله. فبالتالي انا اليوم بموضوع حساس مثل هيك، بمشروع على بين قوسين هو مشروع وطني فعليا، لحتى نحن عم نتكاتف تحت اسم التكاتف والابناء السوريين انه عم يرجعوا يدعموا بعض والى اخره، فانا بتوقع ان الحكومه شوي تعطي من وقتها لحتى تدعم هيك مشروع ولحتى تحط اجهزه الرقابه تبعها. بالنهايه اليوم انا مين ما حطيت الاعباء هي كلياتها على مين ما كانوا قسمتها من هون، ما بيهمني انا هي العشوائيه بالتقسيم، انا بيهمني النتائج. بالنهايه انا اليوم لما بيطلع حدا من الجهات الحكوميه وبيوعد اشخاص انه اليوم رح يرجعكم على بيوتكم ما حتكونوا بالخيام، فانا بتوقع انه هن يكونوا قد هذا المكان، فالمسؤوليه عليهم تقع على عاتق الحكومه بشكل اساسي، وخاصة بهيك موضوع حساس. وبعد فعليا نحن سنين كتير كبيرة من الدمار والتعب والشعب السوري هفتان، فقطعا الشفافية بين المواطن والمنظمة ما حتكون بالقوة اللي هي بين المواطن والدولة، اللي فعليا نحن هلأ بأعلى أو بأعلى مراحل القوة بيناتنا الترابط، لأنه نحن فايتين مرحلة.
1: شكرا. بس انت طالع على الاعلام عم بتقول شو رح يطلع معكم انتم الاعلام، يعني
2: لا
1: لقيتها مناسبه مثلا، يعني حسيت انه عم يعني عم تبهدلينا انه يعني شو يطلع معكم انتم الاعلام، يعني عاملين كل الحلقه هسه شو شو يا اسيد. بالمحصله نحن يمكن عم بتقول هي باحسن لحظات العلاقه بين الدوله والدول، وهي الحكومه مسؤوليتها اخر شيء، هي التي تستطيع المتابعه، لا المنظمات انت رح تقدر تلاحقها ولا الجهات الاهليه رح تقدر تلاحقها في حال صار في خلل. اخر شيء اللي بتقدر انت تسأله هو الحكومة، والحكومة هي لازم تسأل هاي اللي جولتك الأخيرة.
0: هلا نحن لما عم نحكي على فكرة المنظمات اصلا، هلا حكينا بالمداخلة الثانية انه المتبرع حتى هو قادر يتابع الموضوع من بدايته لحتى النهاية عن طريق اصلا الوصول الرقمي اللي صار والكفاءة العالية لدى المنظمات، وبالتالي اصلا هو عرفان وين كان فلس عم بيروح، فبالتالي هو يعني هاي المشكلة ما راح تكون يعني عائق علينا، وبالتالي بنحافظ على الشفافية بفكرة المنظمات ما بتنهدم، اصلا حكينا الثقة موجودة بيناتهم. اضافة لفكرة اصلا إعادة الاعمار بشكل كامل وإعادة بناء الدولة لا تقوم على التبرعات، الشيء الأساسي بتكون فيه على اقتصاد الدولة، على الإنتاج، على الزراعة، تقوية القطاعات الأخرى. هون بتكون إعادة الإعمار الحقيقية وليس الاعتماد على التبرعات. التبرعات بتكون هدفها إغاثي سريع، بتكون هدفها هنالك مثلا مشفى بحاجة مثلا ترميم في قرية معينة، يعني الناس اللي فيها عم بيعانوا أصلا مثلا من هذا الموضوع، في ترميم مدرسة لحتى أطفال تلك القرية مثلا يروحوا للمدارس. يعني هي بتكون أغلبها إغاثية سريعة، وبالتالي نحن بنشوف بأنه يعني أول شيء في بيروقراطية كتير موجودة بالمركزية، هاي البيروقراطية الشديدة بتاخد وقت جدا طويل، وبالتالي عم بصير في عدم وضوح بهذا الوقت. فهون المواطن وهون المحتكين المجتمع المحلي لما عم بتطول النتائج عم بصير في عندهم عدم وضوح، عدم الوضوح رح يعطيني عدم شفافية، وبالتالي هون المشكلة أصلا يعني عم تكون متجذرة بهاي الفكرة. بينما عن طريق المنظمات عم بيكون حتى التعاملات الرقمية السريعة ما فيها القيود مثل ما في قيود، صح تحسنت يعني العقوبات راحت أغلبها، لكن لسه التعاملات البنكية بين الخارج والداخل مو بالشكل الكافي لهذا الموضوع.
1: خلينا نشوف رأي الحضور بعد الفاصل، خليكم معنا، فاصل قصير ونرجع.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. نشوف هسا أنت عم بتقول لا المنظمات والجمعيات هي لازم تسوي هاي القصة، وأنت عم بتقول الدولة هي لازم تراقب هاي الحضور، شو رأيهم؟ تفضل أستاذ. تفضل.
1: يعطيكم العافية، اسمي موفق قصار.
0: تفضل.
1: بداية رأي زميلتنا كان كتير جميل بخصوص إنه الحكومة هي المسؤولة عن التبرعات.
0: أنت مع جويل؟
1: أنا معها بكامل الرأي، لأنه الحكومة هي اللي اقترحت هاي الفكرة، فالمفروض تكون مسؤولة عن كل قرش بفوت. هاي أولا. النقطة الثانية موضوع الشفافية، نحن ما شفنا أي نوع من أنواع الشفافية، وشفنا كتير فضائح لبعدين أنه في أشخاص حكوا أنه بدنا نتبرع وما شفنا هذا الشيء. النقطة الثالثة والأخيرة، ما شفنا أي شيء على أرض الواقع بيأثبت أنه هي التبرعات يلي وصلتهم حققت إنجازات على أرض الواقع.
0: عفوا ما المخصص.
1: حققت إنجازات على أرض الواقع، يعني ما شفنا أعمار، ما شفنا أنه الأرياف تزبطت، أمور تنعكس على البلد بشكل عام.
0: طيب شو رأيك جويل، شو رأيك سيد، مين بيحب يعلق؟
2: منطق.
0: أنت موافقة؟
3: طبعا أنا موافقة.
0: سيد أنت شو رأيك بحكي؟
3: هلا نحن حكينا بانه اول شيء يعني الحكومه عندها اعباء كثير موجوده، هي واحد. اثنين حكينا في يعني مركزيه شديده، وبالتالي القرارات كلياتها بحاجه وقت جدا شديد، هي ثاني فكره. الفكره الثالثه كمان يعني الوعود اللي كانت موجوده، اذا هي خدعت الدوله والخدعت عفوا الحكومه والمسؤولين اللي كانوا موجودين بالاول، فهن يعني اذا هن بدل ما يكون موضوع عن طريق استعراضات اعلاميه، ليش ما كان تم تطوير الموضوع كحوكمه كأداة تقييم ومراقبة كان، وتم رصد هاي الأخطاء، ومن ثم عندما يكون هم يعني بس إن يثبتون لأنه هذا الموضوع خطأ من البداية، ساعتين إحنا بنشوف إنه هدول فعلا هم يعني حريصين وفعلا هن قادرين إنه يقدروا الموقف وفعلا قادرين يقيموا الموقف، وبالتالي هن أهل لاستلام هاي المهمة. لكن لما يمشي الأمر عليهم هن بصراحة بيصفي الموضوع من روحه ل يعني لأشياء جاهزة من قبل، مثل مثلا المنظمات وهي الجمعيات الأخيرة.
0: شو رأيك أستاذ حمدتك؟ تفضل.
4: مساء الخير مصطفى عمر. هلا انا سؤالي لحضرتك انه ليش ما بيتم من هالارقام الفلكيه اللي احنا سمعناها تخصيص 10% بنعطيهم للمواطن المتضرر كنقدا بايده؟ فهلا المواطن المتضرر هو اكثر حدا عرفان باحتياجاته الاوليه، وهو بيشتغل عليها لبين ما انت مثل ما عم تقول انه تكملوا الاعمار. يعطيكم العافيه.
3: تمام، فيني جواب؟
0: ايه.
3: هلا انا معك تماما بانه احتياجات المنطقه المحليه أكثر حدا بيدرى فيها هن أهالي المنطقة المحلية طبعا، لكن الموضوع بفكرة حتى الإعانات الموجودة فينا نوجهها لطرفين، إما بنعطيهم على شكل مصاري وبالتالي هي بتكون غير مستدامة، أو بنعملها على طريق إعادة إعمار إن كان ترميم مشفى أو ترميم مدارس، وبالتالي قادرين الأشخاص المتضررين إنه يستفادوا من هاي الأمور وهي بتكون يعني بشكل مستدام أكثر، أو حتى بتأمين فرص عمل، أو يعني بأي أمور هي تكون مستدامة. لكن نحن إذا بنروح بس إنه خود إعانات أو خود مثلا مصاري أو خود هيك، هاي الموضوع يعني صراحة مع الوقت يتلاشى، لكن نحن يعني نتمنى تكون حتى الحالتين موجوده اكيد، يعني مثلا ما راح اكون زعلان. يعني
0: في شيء مداخله من الحضور؟ تفضل انسه، تعطي الميكروفون. تفضل.
5: هلا. السلام عليكم الفتاح. هلا حضرتك ذكرت انه اعاده الاعمار بدها انه خزينه الدوله. طب سوري، طيب التبرعات اللي دخلت كانت قادرة لترفع خزينة الدولة كتير، الأرقام اللي دخلت كانت خيالية فلكية حتى، فنحن ما شفنا شيء على أرض الواقع. حضرتك ذكرت أنه ممكن يرمموا مدرسة، ممكن يرمموا جامع مشفى، طب حتى المدارس ما ترممت، ما شفنا شيء أي شيء على أرض الواقع.
0: هذا الحكي للاثنين مو هيك؟ إلك أولى، خليني أرجع لك جويل بعد سيد. شو
3: سيد؟ هلا مضبوط كلامك، هو نتيجه التهويل الاعلامي اللي صار، نتيجه الاستعراضات اللي صارت الاعلاميه، حتى زاد الموضوع يعني زاد الموضوع سوء. يعني لما تتم هاي الحملات مثلا وتزيد هاي الحملات الاعلاميه انه شوف هدول شو عم يتبرعوا، بصير الاشخاص الثانيه اللي هي اصلا ما عم يعني يعني هي اصلا ما بدها تتبرع، بتصير تعمل نفس الحركه، اتفاقات شفهيه وبتزيد هاي الحاله. بينما لو تم الامر بشكل مثلا بدون استعراضات، وبالتالي الاشخاص اللي هي بس كانت بدها تركب الموجه الاعلاميه راح تبطل تركب الموجه الاعلاميه، لانه ما في موجه اعلاميه بالاساس، وبالتالي يعني هدول اللي كانوا بدهم يتبرعوا راح يكون عددهم ممكن يكون فعلي او قريب من الفعلي.
0: طيب. شو رايك جويل هيك سريعا؟
2: هلا للامانه هي حملات التبرعات اللي صارت والارقام هي نوعا ما مضلله، بس انا بحس انها هي كانت نتيجه شويه حماس، يعني بيطلع اول حدا بيقول 100,000 دولار بيطلع لي بعده بزايد، فانه هي تحمس الشعب شوي للامانه. ولكن هذا ما بيعني انه اليوم لو كانت الموضوع شوي منظم ولو كان في جهه معينه انا بقدر اعرف من المصدر دغري، مو بهالقد العشوائيه والتوزع واللجان ولجنه الحلب ست الكل ولجنه دير العز، يعني ضعنا لو كان في عن جد المسؤوليه الاوليه كانت تقع الحكومة بشكل أساسي وأنا واضحة عندي، كان ما صار كل هاد فعليا. كنا قدرانين شوي ما تأخذ هذا الطابع الدعائي هالحملات وترخص صورته قدام العالم.
0: ترخص صورته قدام العالم. طيب قبل ما نختم فقرة المناظرة خلينا نشوف مع بعض استبيان اليوم. استبيان اليوم بيقول: بعد مرور عام على حملات التبرع، أين تكمن المشكلة الأساسية برأيك؟ نحن مفترضين في مشكلة. هل هي في عدم نشر معلومات كافية عن مصير الأموال؟ هل هو في غياب الرقابة والتدقيق والمحاسبة؟ هل هو في ضعف التواصل مع المتبرعين والمستفيدين؟ ولا لا، لا يوجد مشكلة والحملات تسير بشكل جيد. بس قبل ما نروح على الفاصل خلونا نحكي كلمتين على رواق. بالنهاية سواء قلنا أنه مسؤولية مراقبة حملات التبرع على الدولة أو على الجهات اللي أطلقت الحملات، في حقيقة ما لازم تضيع. المال اللي انجمع باسم الناس لازم الناس تعرف وين راح، ولازم تكون آليات رقابته واضحة من الأول. دولة ولا منظمات يوضحون شو أدوات الرقابة، جزء أساسي من الحملة هاي. المال اللي ما انجمع كمان لازم الناس تعرف ليش ما انجمع، لأنه وقت حالها فيه، يعني مو بتقول راح أتبرع بهالقد وبتنسى بعدين. في ناس عم تنتظر في مشافي في مدارس. في حدا قال لي قبل الحلقة: حكيت كثير عن الشفافية، خلاص بكفيها. عن جد بكفي نحكي عن الشفافية؟ بالله جد بيكفي، لأنه الحسابات انكشفت وكل شيء انعرف وكل شيء صار واضح، ولا لأنه الأسئلة صارت مزعجة؟ منعرف أنه حملات التبرع بعمرها ما بتحصل كامل المبلغ المعلن، هاي مسألة مفروغ منها بالدنيا كلها. في تعهدات ما بتندفع، في مشاريع بتتأخر، في تحويلات صعبة مثل ما قال، إنه في عقوبات وما شابه وآثارها، وهذا مو دليل فساد على الإطلاق. بس الناس من حقها تعرف قديش كان حجم التعهدات، قديش وصل فعلا، وقديش انصرف، شو تحقق. الشفافية بتحمي الحملات الناجحة وبتكشف التقصير وبتسمح محاسبة الفاسد، لأنه أكيد إلا ما يكون في فساد بحملات. والأهم إنها بتحمي ثقة الناس بأي حملة جاية، لازم تيجي الحملات، ما لازم توقف هاي. لهيك لا، ما بيكفي الحديث عن الشفافية، وإيه بدنا نحكي عن الشفافية. واللي لازم يخلص مو أسئلة الناس، اللي لازم يخلص هو الغموض، صح؟ نشوفكم بعد الفاصل، خليكم.
6: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
7: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: حيا ربيكم مرة ثانية. خليني أرحب بضيوفي الأستاذ مازن خيرات معاون محافظ دمشق، أهلا وسهلا درعا عفوا، أهلا وسهلا فيك، والناشط الحقوقي همام عرابي، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بكم.
0: ومعي عبر الإنترنت الناشط حسان عقاد، المفروض يكون موجود معي على الإنترنت هلأ، والناشط أمين حويش من دير الزور نورتونا، وسينضم لاحقا الناشط ماهر الزعبي من عمان. أهلا وسهلا فيكم.
2: أهلا وسهلا فيكم.
0: شلونكم؟
2: الحمد لله
0: تمام.
2: يكون العافية.
0: نبلش معك، وين صارت أبشر حوران؟ سألتك تحت الهواء قلت ليش مستعجل؟ طيب يلا أنا معك.
2: يعني أبشر حوران الحمد لله يعني شغالين نحن على قدم وساق، الأعمال والمشاريع مستمرة من اليوم الأول من بعد الحملة. الإنجازات يعني الأرقام تتكلم عن الإنجازات، لأنه المشاريع ما وقفت الحمد لله. يعني في رصيدنا أكثر من 250 مدرسة تم ترميمهم، وفي جعبتنا الآن للطرح للمناقصات، لأنه كنا نعمل في طريقة الحوكمة الإدارية اللي تعمل فيها مناقصات الحكومية. عندنا حاليا 100 مدرسة سوف تعرض للمناقصات للمقاولين للتنفيذ. آبار المياه اليوم رغم وجود الأزمة المياه اللي حاليا اللي تعاني منها المحافظة، عندنا أكثر من 100 بير تم حفرهم وأكثر من 70 بير تم صيانتهم، بالإضافة للمراكز الطبية. حتى لحد اليوم لحد الساعة عندنا أكثر من مركز طبي تحت الصيانة وأكثر من قسم طبي في مشفى
0: دمشق. رقم قياسي فينا نقيس قديش يعني أكثر شو يعني؟ يعني قديش عم
2: نحن بالبداية لما تم التخطيط للحملة، أول شغلة الحملة تبشري حوران تخطط لها بطريقة بأهداف قابلة للتحقيق. فانطلقت الحملة بهدف أنه نحقق 34 مليون دولار، واللي هي تتوزع على 3 قطاعات: الصحة والمياه والتعليم، وتوزعا بالتساوي. فمن هذا الباب احنا بالحفلة كنا محتفلين مش فقط في الرقم، في تحقيق الهدف، لأنه الهدف تحقق. فالإنجاز الحمد لله اليوم الكاش اللي استلم طبعا يقارب 7,700,000 دولار، نفذ عن طريق المحافظة من خلال هذا المبالغ اللي دفعتها المحافظة للمشاريع تتجاوز 9,500,000. يعني اليوم المحافظة تجاوزت المبلغ اللي استلم عن طريقها كاش ما يقارب 2,700,000.
0: مين دفعته
2: هذا؟ من صندوق المحافظة. نحن اليوم عندنا صندوق أبشري حوران، وهو المحدد في الحسابات البنكية اللي فتحت للحساب، حتى نحن عشان احتياجات الناس لا تنتظر المتبرعين. فالأعمال ظلت مستمرة بنفس الوتيرة بنفس الإمكانيات. نحن مشان نكون واقعين والجمهور يعرف، يعني الحملة خلنا ذكر الظروف اللي أطلقت فيها الحملة. الحملة اليوم صار لها تقريبا سنة، فنحكي إحنا عم نحكي عن شهر 8 السنة 25، يعني خلال 8 أشهر بعد سقوط النظام، 6 أشهر من بعد تأسيس المحافظة أو يعني استلام المحافظة. فليس من المنطق ولا من الإمكانيات أنك تقدر تصلح 600 مدرسة أو 670 مدرسة خلال أشهر. أصلاً حتوقف العملية التعليمية. يعني بلشت الإيرادات المالية بداية شهر 9 تتدفق على حساب الأبشري حوران. بداية شهر 9 هو بداية المدارس، فما العمل؟ إغلاق 700 مدرسة وإطلاق المشاريع في 700 مدرسة.
0: تحملنا أستاذ مازن أنه هي حلقة مساءلة.
2: أي طبعا
0: هي حلقة مساءلة شفافية
2: أكيد.
0: وكان لافت جدا بموقع أبشري حوران الحديث عن الحوكمة الرشيدة، عن الشفافية، عن كذا. هلأ قلت رقم نحن ما عرفنا، يعني ما كنا عم نشوفه بمحل، يعني بصراحة يعني لا شفنا على الموقع إلا إذا نحن ما انتبهنا، ما شفنا على السوشيال ميديا. أول السنة شفنا رقم بس ما هو محدد. أنت حكيت رقم 7 مليون وشوي من أصل 34 مليون. أنت معناته محققين أقل من الثلث.
2: لا، في جانب آخر لو سمحت لي. الحملة وهي وحال جميع الحملات فيها نوعين من التبرعات. نوع تبرع نقدي ونوع تعهد في تنفيذ المشاريع. فبعض المتبرعين وهم المتبرعين من رجال الأعمال آثر أنه هو ينفذ مشاريعه في إيده. يعني قال أقول لك أنا بساوي مركز طبي، أنا بورد لكم 10 سيارات، أنا بجيب لك جهاز إكس راي، أنا بجيب لك جهاز طبقي محوري، أنا بصلح لك مدارس، أنا بحفر أبيار هاي المدينة بالكامل، أنا قطاع المياه في هاي المدينة مسؤوليتي، أنا قطاع المدارس في هذه المدينة مسؤوليتي. نحن ذكرنا فقط ذكرت لك الأرقام،
0: الكاش
2: اللي دخل المحافظة.
0: سؤالي الأساسي واضح
2: أستاذ مازن، وهون
0: قديش حصلته لهلأ
2: بالرقم؟
0: إيه؟ في الكاش. لا أنا بسأل بالإجمال
2: ايوه احنا هون هاي هون النقطه اللي عم بتفوت الجمهور، انه اليوم الرجل الاعمال اللي تعهد في صيانه او تحسين الواقع المياه في مدينه معينه، فهو عم بيشتغل عنده 4 ابيار حفر بير 2 3. احنا في فكره مشان ياخذوها يعرف الجمهور، مش كل بير بينحفر بيطلع فيه مي، في حين بصير فشل. فانت عمليه حفر الابيار او تحسين واقع المياه في مدينه ممكن تاخذ معه سنه كامله او سنه ونص يحل مشكلتها. مش بس حفر البير، اليوم بده يتم كمان ربطه في الشبكه، ففي اعمال كبيره عم بيقوم فيها المتبرع لحد اليوم ما خلص تنقدر ولا استلمنا التقارير منه النهائيه تندخلها كارقام في الحسابات. نفس الشيء المدارس، في مدارس كانت يشتغلوا عليها الأخوة المتبرعين مدمرة على الأرض، فهو عم بيبنيها، هو اليوم تعهد خلينا نقول بنص مليون دولار.
0: انت قلتوا بدنا يوصلنا 34 مليون خلال، انت قلت لي أرقام قابلة للقياس، خلال قديش؟ سنة؟ سنتين؟ ثلاث؟ 34 مليون؟
2: نحن ما فرضنا على، وما فينا نفرض على المتبرع حد زمني. طب بالتنفيذ
0: يعني هلا بيجي بحدا بيقول لك أنا بدي أتبرع لك بس استناني الشيء بسبب 5 سنين.
2: هذا كلام
0: لكن ما كصار لكن نعرف انه الاهداف الذكيه بدها اطار زمني، صح؟
2: تمام. نحن كنا نتمنى انه يتم كل المبالغ تكون نقدا وتكون ضمن يعني خطه المحافظه في توزيع المشاريع على كامل جغرافيه حوران، لكن بالنهايه تحكمك الظروف والاراء. يعني اليوم المتبرع انت ما تقدر تفرض عليه انه يفعل، هو صاحي، هو بالنهاية هذا عمل إنساني خيري بحت، هو تبرع من حر ماله، ولو حتى
0: بس
2: القانون
0: بس
2: لا
0: يحد فيه، بس التزم هو أخلاقيا، هو
2: التزم ملتزم أخلاقيا. فملتزم أخلاقيا، لكن هو التزم أثناء التبرع أنه أنا بصلح لك 20 مدرسة، أنا ببني لك،
0: بس ما قال لك خلال قديش ولا أيمتى ولا شو.
2: لكن اللي صار أنه واللي عم بصير أنه معظم المتبرعين قريب ينجزوا اعمالهم، يعني عم بيشتغلوا
0: باقل من دقيقه. هذا الحكي ليش ما موجود على السوشيال على الويب سايت؟
2: والله دائما انا بشوف يعني هذا خلينا نقول العالم الازرق دائما يعني
0: مثالي الفيسبوك،
2: لا
0: ويب سايت ابشريحوران.com.
2: انا اليوم بابشري حوران موجود كانت الابشري الويب سايت الابشري حوران وكتقنيه ويب سايت، هو كان سوق للمشروع تمام، لكن كون المشاريع بشكل يومي التقنية المناسبة لعرض المشاريع هي الفيسبوك، لأنه هو تقنيا تقدر تنشر فيه كل يوم. فنحن مشاريعنا بشكل يومي موجودة في صفحة أبشري حوران وفي صفحة المحافظة، وهو قنوات رسمية معتمدة تمام.
0: على عيني وراسي، بس كان بيمنع بيقولون على الموقع قديش العدد، يعني أنت هلا عم تقول 7 كذا، هذا الرقم نحن ما شفناه. وين
2: هذا الرقم؟ نشوف احنا اليوم بنيجي نتكلم عن الشفافيه، صح؟ كيف قياس الشفافيه؟ الشفافيه تقاس في التقارير الماليه،
0: صحيح.
2: التقرير المالي متى بينزل؟
0: بعد سنه،
2: بعد سنة 26
0: اب كان سنه،
2: نعم. فنحن اليوم
0: احنا بالمناسبه حددنا هاي الحلقه بناء على 26 اب موعد بشري حوران.
2: فاليوم انا هذا الرقم ماني موجود، انا التقرير انا موجود عندي اليوم وجاهز للنشر، لجهز للنشر للارقام. يعني اليوم في الساعه هاي وصل لحد المبالغ الكاش اللي دخلت الحساب 7,374,989 دولار.
0: ستنشر هذا الرقم؟
2: طبعا.
0: طيب. يعني كويس، يعني انا مسرور انه على
2: الاقل هاي احنا
0: بس انا ماني مقتنع انا استاذ مازن انه الويب سايت بس للدعايه، الويب سايت ايضا مشان
2: تكون عليه معلومات. نحن لا اليوم
0: على الاقل خبروا الناس انه ما راح تنشر.
2: انا لا
0: الفيسبوك بيضيع، مشان ما اطول على
2: لا بس نقطه كثير مهمه، انه الويب سايت تقنيا يدخل عليه المطور خلال فترة معينة يدخل عليه البيانات، ما بتقدر تعدله يومياً.
0: لا تعدله يومياً، عدله شهرياً. بعد سنة 26
2: فصلياً.
0: مزبوط ولا مزبوط؟
2: أنا حادله.
0: طيب خليني أروح لعند العزيز بدير الزور، أستاذ أمين. موقع فتنا على موقع دير العز مسكر. الزملاء جربنا نفتحه من أوروبا، جربنا نفتحه من تركيا، جربنا نفتحه من سوريا، ما عم يشتغل. طيب كمان مرة ثانية، وحضرتك كنت من المشرفين على الحملة. موقع أبشري حوران موجود وعليه الهدف بس ما عليه المنجز، ويعني الأستاذ مازن حط أسبابه، أنا يعني للأمانة ما يزعل مني، ما أنا كنت ماني مقتنع، أنا كنت بتمنى أنه كل شهر ينزل قديش وصل بنهاية السنة. أنتوا الموقع كله رايح طبعا، مشان أقول لك يعني نحن عم نجيب دير الزور ودرعة، وهون خليني أوضح للسادة المشاهدين والسيدات المشاهدات أنه نحن ممتنين جدا لأبشري حوران ولا دير العز، لأنه كثير نحن حاولنا مع عدد من الحملات ما حدا بده يطلع يحكي، انتوا على الاقل تشجعتوا وطلعتوا قلتوا لنا اخي هيك الواقع. السؤال لك استاذ امين، ليه الموقع مسكر وشلون بتعرف الناس شو صار بالمصاري؟
1: مساء الخير لك ولضيوفك الاعزاء. طبعا الصفحه كانت تديرها مديريه الاعلام بالمحافظه. نحن كناشطين بالبدايه اطلقنا الحمله، ولكن عندما تم تحديد يوم الحملة تمت بإشراف المحافظة كاملا. أنا كنت على تواصل اليوم وامبارح مع المشرفين على الحملة، الذين اللجنة المالية التي استلمت المال من المتبرعين. قريبا جدا سيكون هناك توضيح كامل بجميع الأموال المستلمة والموال والأموال المصروفة والمشاريع التي تم إنجازها. ولكن نحن بديار الزور صراحة حملتنا واضحة جدا من حيث المال، من حيث المشاريع. الحملة استلمت 29 أو تم تبرع ب 29 مليون دولار، منها 10 مليون من وزارة المالية لحد هذه اللحظة لم يتم تسليمها، 12 مليون من المنظمات المجتمع المدني، وأربعة مليون دولار هي موجودة كانت موجودة ضمن صندوق المحافظة وتم صرفها من خلال المشاريع، وسوف أورد لكم جميع المشاريع.

0: التي تم تنفيذها.
1: بس لهلا ما جاوبتني. الناس ليش ما ليش الموقع مسكر؟ ليه الناس ما بتعرف وين بتدور الناس على معلوماتها؟ يعني اللي تبرع وين بده يشوف شو صار بأثر تبرعه؟ قديش وصل التبرع؟ انت قلت لي انه 29 مليون دولار هي حجم التبرعات، منهم 10 مليون من وزارة المالية، وهذا برسم وزارة المالية. يعني حتى اللي تبرعتوا فينا وزارة المالية على التلفزيون عم بيقولوا اهل الدير زور انه ما وصلهم. طيب في والباقي عم تقول لي في حملات تبع المنظمات، وهي يعني مشاريع عينية، هاي ما بصير تركب، هاي ما بصير تركب كتبرع، عمرنا الله بنحكي فيها. بس السؤال الأساسي هلا، ليه موقعكم مسكر؟ ليه ما بنعرف ولا معلومة؟
0: صراحة الموقع صار عند مديرية الإعلام، وسوف يتم تنشيطه قريبا جدا عند الانتهاء من جميع المشاريع. بقي مليون دولار من منظمة أنصر وفريق ملهم التطوعي، كل منهم 500 ألف دولار. جار العمل مع المحافظة لتحديد المشاريع ليتم البدء بها قريبا جدا. يعني لحد هذه اللحظة في مليون دولار لم يتم تسليمها من منظمة أنصر ومن فريق ملهم التطوعي.
1: كثير كويس انه هلا عم نسمع على التلفزيون انه في المنظمة هاي تعهدت لم تسلم، هذه المنظمة لم تسلم، الوزارة المالية لم تسلم، وهي الناس يعني هلا عم تسمعها. يعني نحن ما لا نحن درينا فيها، دورنا كثير على النت، بحبشنا الله وكيلك، يعني طلعت عيوننا وما لقينا. شرحوا لنا عند الاستاذ حسان، باعتبار انت استاذ حسان حضرتك اول شيء، يعني الأستاذ حسان موجود بدمشق بس آثر نتيجة أنه في رافع عليه أكثر من متبرع دعاوي، آثر أنه ما يجي شخصياً على الاستديو، فقدناك أستاذ حسان، نورتنا على كل عبر الإنترنت. أستاذ حسان، حضرتك أخذت قرار بأنك تعمل حملة هاتوا المصاري اللي عليكم، اللي شفته هلأ برأيك بيحقق مستوى الشفافية ولا وين نحن؟
2: هلأ أنت حسيت بالشيء اللي أنا وفريقي صرنا نحس فيه، صرنا من 4-5 شهور، انعدام كامل للشفافية. بدك تدور على المعلومة، بتفوت على موقع حلب ست الكل لحتى تعرف مين عهد ومين دفع، ما بتلاقي شيء. بتفوت على موقع حملة ريفنا بيستاهل، نفس الشيء. بتروح على دير الزور، نفس الشيء. الموقعين الوحيدين اللي كان فيهم نسبة عالية من الشفافية هو موقع أربعاء خمس وموقع صندوق التنمية، لأنه كان عندهم يعني بي بي بي بي كان عندهم قسم للتبرعات التي لم تسدد بعد، فبيذكروا لك بالعربي الفصيح اسم الشخص، تعهد هيك مبلغ لسه ما سدد. باقي الصناديق صراحة يعني الشفافية صفر. بس احنا بدنا نرجع خطوتين شوي لقبل الشفافية. أنا برأيي الشخصي كشخص صار له 3-4 أشهر فايت بهذا الموضوع، الموضوع كان من أساسه غلط. ما هيك بتصير الدنيا، ما بتجي بتعمل حفلة بتحط ستيج وبتطلع عالم ومليون دولار ونص مليون دولار ومليونين دولار وبيتسجلوا غلط. يعني عندك حملة حلب ست الكل، عندك ملايين تسجلت غلط، يعني سجلوها أول يوم رجعوا سجلوها ثاني يوم. حملات بصراحة يعني مع احترامي الشديد للي نظمها، استغى عليها صيغة الاستعراض، استغى عليها صيغة إنه أنت حطيت مليون أنا بدي أحط مليونين. بعدين بيكون في شخص عهد 100,000 بيجي بيقول له مثلا فلان الفلاني بيكون على الستيج، لا مشان يرفعها 100,000، ايه يلا ماشي حنرفعها 100,000. مو هيك بتصير الدنيا. يعني للاسف احنا شفنا كثير، على فكره الاشخاص اللي سددت معظمها مواطنين عاديين. في شخص اسمه ابو محمد معروف، المقطع تبعه وقت اشتهر، نزل من مخيمات الشمال لحفله صندوق التنميه، تعهد 500 دولار ودفعهم كاش دغري دغري، اعطاهم لعاطف نعنوع على الستيج، اعطاه 500 دولار قال له هدول بدي ادفعهم. طب ليش هذا الزلمه ينزل من مخيم يدفع يتعهد 500 دولار ويدفع؟ وهلا بنسمع احنا من الاصدقاء اللي موجودين معك بالاستوديو انه ايه والله لسه صار لنا سنه بس لسه هذا ما دفع، وهذا وزاره الماليه لسه 10 مليون ما دفعت. فموضوع مو موضوع بس محاسبه بصراحه، موضوع مساءله كمان. طب انت عدم مؤاخذه كصندوق، ليش ما عم بدق التليفون كل يوم للي هذا تعهد وتقول له وين المصاري؟ يعني انا عدم مؤاخذه دير الزور اكثر مدينه مدمره بسوريا، بقعد بستنى والله لحتى يعني شو عم بستنى انا لحتى صرنا سنتين مع التحرير. انت احنا انا بنزل على اي مستشفى بدمشق على فكره بلاقي في عالم من دير الزور اكثر على من دمشق، لانه ما عندهم مستشفيات مثل عالم. بينما عندك اطفال، في عندك واحد تيك توكر تعهد مبلغ مني كم مليون بحمله دير الزور وعملها مسخره، عملها ضحكه على الانترنت بالمانيا وما حدا قال له وينك. يعني للاسف لازم يكون في مساءله على نطاق الدوله. يعني بعرف انه هن هدول تعهدوا انه اوكي نحن بدنا نتبرع، نحن بدنا هيك، ما فيك تجبرهم. لا انا بالنسبه لي لازم تجبرهم، هي بلد مدمرة، انت طلعت على التلفزيون.

0: التلفزيون وعلى اليوتيوب وما خلى حدا ما نقلك يا الاخباريه والسوريه وما ضل حدا ما حكى بالموضوع وكله سقف له وكله مدري شو. هلا قال والله احنا ما فينا نسالهم. لا لازم تسالهم.
1: شو رأيك أستاذ همام؟
2: الموضوع اول شيء شكرا كثير لهالحلقه، لانه في ثغره بين المواطن وبين الدوله، وريتنا اياها النظام الساقط. لا المواطن بيثق بالدوله ولا الدوله بتثق بالمواطن على مدى 50 سنه. وتذكرت موضوع انه وقت سالوه لحافظ اسد عن ميزانيه البترول، موضوع مشابه لموضوعنا الان، قال لهم بايدي امينه، ولهلا الشعب ما كان يعرف وين امينه. تمام. هلا احنا بالنسبه للعمليه تبعنا، موضوع المساءله اول شيء قانونا يحكم العمليه التبرع بالقانون المدني هو الهبه، والاموال العامه هي اذا المساس فيها هو جرم اختلاس، والاساس العمل الخيري هو الثقه والامانه. انا اذا بدي انهج النهج اللي عم يتفضل فيه الاخ حسان، اني ارفع دعوه عدم تسديد تعهد او الزامه باداء المبلغ اللي تعهد فيه، بصير باي حمله تبرع لاحقه ما بفوت عندي ولا متبرع، بيقول لك هدول اذا علقت معهم رفعوا علي دعوه وحجزوا لي املاكي. قد يكون متعثر عن حسن نيه او سوء نيه، بالنهايه هذا عمل خيري. انا ما بحسن كون خشبي وصلب مع الشخص اللي جاي يتبرع لعندي، هذا جاي بحسن نيه وبنيه طيبه، مو بيجي بعاقبه وبحجز له امواله باي حمله تبرع اخرى، ما بتلاقي اجاك ولا متبرع واحد. بجوز كان في تقصير لجهه الشفافيه بالوضوح، لانه اتجاه الدوله هلا مو هذا ما جمعناه لكم، هذا ما انجزناه لكم. انا بس انتهي من المشروع بقول تم افتتاح المشروع الفلاني. نقطه ثانيه المهمه، احنا اذا بدي اعمل ابديت دي باي دي لانه شو عم بيصير بالبلد من لجهه الاموال المودعه بصندوق التنميه، السنة المالية عندي بتبلش بواحد واحد وبتنتهي بواحد وثلاثين اتناش. التقرير قدمه صندوق التنمية بالربع الأول من عام 2026 عن عام 2025، بنهاية العام 26 بدخول 27 بقدم أنا ما أنجزت، هذا ما دخل، هذا ما تم أنفاقه، هذا ما بقي. أنا ما بحسن أن صندوق التنمية،
1: أستاذ حسان كان عم بيقول أن صندوق التنمية عم يتمتع بشفافية وعم
2: تمام
1: بيحكي
2: عم يتمتع بجوز،
1: بس هو عم بيحكي عن، وبعدين بدي أقول لك شغلة، المساءلة مو أني بس أروح يعني ما شرط تحجز على الأموال أكيد لا، بس أنت المساءلة
0: معلش أنا بس
1: بمجرد أنك
0: معلش أنا ما ذكرت على فكرة أنه أروح أرفع عليه دعوة وأحجز له على
1: تماما
0: أمواله.
1: تماما
0: أنا أنا, أنا أنا أنا ذكرت أنا ذكرت مثل ما عرضته على التلفزيون وسقفنا له ويا لطيف ما أدري شوي، اطلع يا أخي على صفحة
1: بالضبط يعني يعني عم بيقول أستاذ حسان على مهلك حسان على مهلك معك الحلقة كلها
2: الالتزام ينفذ إما رضاء أو قضاء
1: خلاص رضاء بس أنا لما أنا باجي بقول
2: فضحته بعهد عنده نية الزلمة يجي يسدد، بس أنا وقت فضحته يعني
1: طب قديش بدي أستنى
2: قد تنقلب
1: لأنه أنا لما بقول أنا بدي أتعهد بعشرة مليون في ناس تأملت بمدارس ومراكز سعاية وبهي
2: يا أنا سيدي أنت ذكرتني بعملية أنه في واحد شخص كان يعطي للشحاذ اللي على باب بيته يوميا 10 ليرات، بعد 10 سنين ما عطى، قام طالع عليه صيت أنه هذا صار بخيل ما عم يعطي.
1: لا هاي مو راكب علي يعني آسف
2: الأمور بدها حسن نية بدها رواق، عرفت شلون؟ أنا ما بحسن يكون حد معه أنه يطلع أفضحه.
1: خليني اسال حمله ابشر يا حرام باعتبار انتم اللي اطلقتوا كل هالقصه هاي.
3: سنينا سنه حسنه بس سنة حسنه
1: ليك هي سنه حسنه اذا تحوكمت بطريقه رشيده. سؤالي هلا اللي عم بيقوله حسان الاستاذ حسان واللي ما عم واللي عم بيحتج عليه الاستاذ همام، هل برايك منطق بعجاله لانه بدي ارجع لدير الزور كمان بعجاله، هل برايك انه انا في عندي ادوات مساءله؟ ادوات المساءله عديده، عدم مؤاخذة نحن لما عم نجيب معاون محافظ وبنسأله هاي أدوات مساءلة، مش مش مش حبس، مش حجز أموال، مش هي مو من حق الناس تعرف إنه ليش فلان تعهد بخمسة مليون ثم فركها.
3: طب أنا بالنسبة لنا كلام على أبشري حوران، أنا الحالة غير موجودة. نحن عندنا أول شغلة يعني أبشري حوران كانت، خلينا نعرف إنه أبشري حوران في عملية إطلاق الحملة هي ما كانت حفلة، كان جزء من الحفلة، هي كانت عملية تبرع استمرت أسبوع كامل، بدأت في المساجد وانتهت في المجالس المدن. فالحفلة كانت هي جزء من هاي العملية. فاليوم أبشري حوران فيها أكثر من 40,000 متبرع، من مبلغ صغير إلى مبلغ كبير. يعني الشخص اللي تبرع في 100,000 ليرة قد يكون هذا كل ما يملك، فنحن نحترمه ونحترم أنه هذه الحملة استلمت من هذا الشخص، مثل ما نحترم اللي تعهد في $1,000,000. في عندنا مهم شغلة كثير مهمة هون، إنه المبالغ الكبيرة كانت دائما من رجال أعمال

0: المغتربين. لازم نعرف انه في ظروفه ولا لليوم موضوع الامتثال العالمي، امتثال البنوك العالمية للعقوبات اللي كانت موجودة في سوريا وما زالت مستمرة، ما زال يعني لليوم في هناك حلحلة، وفي المستقبل ان شاء الله قريبا يعني موعودين ان هالموضوع ينتهي. في عنده صعوبة بالغة في تحويل الاموال الى سوريا، فكان من هو الحل، من احنا الحل انه شو عندي الحل، اني افضحه ما دفع لي خلال شهر، ولا استنى تنتهي مشكلة العقوبات وامتثال البنوك العالمية ويدفع لنا لما الموضوع ينتهي. ورغم هيك انه هذول رجال الاعمال عندهم بلشوا يدخلوا في استثمارات واعمال في سوريا، فصاروا من راي اعمالهم في سوريا بلشوا يدفعوا شوي شوي. اللي عنده مليون عم يدفع 100 200 300 في التناوب، اللي قادر ينفذ مشاريع، في منهم كمان بعض رجال الاعمال عندهم صار عندهم شركات مقاولات كبيره وكذا، يقول لك انا ما راح اقدر ادفع لك كاش، انا راح انفذ لك. في رجال اعمال يقول لك انا ما بقدر ادفع لك كاش، انا راح اورد لك من برا سوريا جهاز طبي.
1: كلها جميل هذا. نحن سؤالي، اللي تعهد ثم هرب بالموضوع، هل انتم مع الاسلوب اللي حكاه الاستاذ حسان؟ معنا ادوات شو فينا نساله؟ هل مع انه اخي تعهد الاستاذ مازن خيرات ولم يسدد؟
2: طيب انا فضحته، شو استفدت
0: بالضبط انه انا اليوم شو استفدت من هذا الموضوع؟ انا بالنسبه لي وهذا رايي، اعتبره راي شخصي، انه انا الشخص اول شيء دائما احسن الظن فيه. هو الرجال قد يكون تعثر لسبب مالي،
1: يقول
0: يعني الحاله مش موجوده عندي، احنا ما عندنا احنا هاي الحاله غير موجوده في رجال الاعمال اللي في حوران. انا ما اجى، انا ما عندي اسم بها القائمه كلها،
2: صندوق رفض الريفة. يدفع صندوق الريفة العمليه،
0: بس انا لا اؤيد رايي انه الشخص اللي تبرع معنا في حسن ظن وصارت عليه ظروف معينه، لأنه ما اعرف شو صار معه، واعتذر
3: اعمل له افضحه
0: في حاله
1: راح خليني اروح لعند راح اروح لعند هيروشيما سوريا. دير الزور هي هيروشيما سوريا، يعني لا يوجد مدينة بسوريا اليوم مدمرة كدير الزور. شو قدرتوا بحملة دير العز خبروا العالم شو من أموال التبرع شو سويتوا؟ شبكات مياه، رممتوا بيوت، رممتوا طرقات، كهرباء، مشافي، شو صار فيها؟ خبروا الناس.
4: تمام دكتور، أنا كناشطين مشرفين على الحملة بالبداية، نحن تهدونا مع انتهاء الحملة أو جمع التبرعات، الموضوع بالكامل صار عند المحافظة، هاي واحد. اثنين، بالنسبة أن شو هي المنجزات، عندنا جسر عين أبو جمعة تبرع به رجل أعمال مقيم بالسعودية، ومن تقريبا من فترة شهر تقريبا عاد إلى العمل بشكل كامل بعد ما حصد أرواح كثيرة من البشر. مدخل دير الزور الجنوبي، مدخل دير الزور الغربي تم تأهيله بالكامل. تعاقدت الحملة على شراء جهاز رنين مغناطيسي، الشهر المقبل سوف يكون في مشفى الوطن بدير الزور، لأن حسب ما علمت من الشباب اللي استلموا الحملة حاليا بالمحافظة أنه العقد خلال سنة تم تسليم الرنين المغناطيسي، و والمبلغ كان 1,200,000 دولار. في عنا ترميم 30 مدرسة، الهلال الأحمر السوري فرع دير الزور تبنى تأهيل المنازل في حي المطار القديم بالكامل، وهو الآن العمل جاري بهذا الحي، طبعا هو مدمر، ولكن ترميم البيوت. كمان عنا أجهزة طبق محوري في الميادين في البكمال، تأهيل الشارع العام في مدينة الميادين. فهذه المشاريع كلها كانت، والأهم من ذلك شراء من 8 سيارات كبيرة للبلديات خاصة في المحافظة مركز المدينة، 6 آليات خدمية تسلمت لبلدية مدينة دير الزور. فالقائمين على الحملة حاليا في المحافظة قريبا جدا سوف يخرجون ببيان واضح أو مقطع فيديو يفصل جميع ما تم إنجازه، ولكن هناك ملاحظة مهمة جدا، كل ما يتم إنجاز مشروع تقوم صفحة المحافظة بنشره مباشرة، مثلا شراء الآليات أو تسليم الأجهزة الطبية من رنين مغناطيسي من طبق محوري، كله موجود على صفحة المحافظة.
1: طيب خليني أسألك بشكل واضح أستاذ أمين. حضرتك قلت الموقع قريبا سيطلق، سنظهر جميع النتائج، بس انا هي سنفعل، وانا كنت هلا عم باكد على الاستاذ مازن انه بدنا زمن محدد، بدون زمن محدد بتميع الاشياء. قلنا امتى بتتوقع حمل الدير العز ترجع تفتح الموقع وتخبر الناس عما تم تحصيله وعما لم يتم تحصيله؟ متى؟ تاريخ؟
4: خلال شهر ان شاء الله. ولكن في ملاحظه مهمه كنت انت وضيفك العزاء تناقشون فيها ولم ادخل بالنقاش، سوف يكتب بالخط العريض وكل العالم راح تعرف كل شخص قام بالتبرع ولم يدفع سوف يذكر اسمه علنا.
1: يعني انتو بدكم تفضحوا من تعهد ولم يدفع، على عكس اللي بده اياه الاستاذ همام واللي عم بيحكيه الاستاذ مازن. بالمناسبه على الاقل على الاقل هلا نحن بالشق الثاني نحن تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل.
4: يعني انا اذا شخص تبرع جزاه الف خير، ولكن لا يكونون القائمين على حمله مطرح شك، وهم من الناس المشهود لهم بشرف والنزاهه.
1: اشكرك اشكرك اشكرك جزيل الشكر اولا على انضمامك لنا بهذا المحور، وراح يغادرنا الاستاذ امين، لكن انا فعلا بدي اشكرك على انك انت افتتحت هلا المحور الثاني اللي راح يجي له بعد الفاصل، اللي هو قضيه الثقه. انه صح انت ما بدك تعرض شخص كان بده يتبرع وما تبرع لا الملامه، لكن انت عم تتحمل الملامه. الناس لما بتشوف انه انت تتوقع 34 مليون او 44 بعد وجود او مبلغ ما بال 29 مليون بدير الزور، وثم انت لا تفصح عن من لم يتبرع، هناك ثقه ربما تصبح محل يعني ضعف. هذا هو المحور الثاني، رح ينضم لنا فيه الأستاذ ماهر الزعبي من عمان. خليكم معنا، نرجع بعد الفاصل.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
2: التعليم يعني سيء سيء جدا،
3: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
4: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة رحنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
5: أنا السنة الماضية كنت روح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
6: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
7: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
8: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
9: قال له أنت معك رئيسك بشار، أنا معي الله. قال إجا المساعد منها وضاج كتير إنه طالع.

انا جس قلت له يعني شو؟ قال والله ما بعرف، بجوز هلا بيجوا يقتلوا تطلع معه جسه. كان يوقف على اكتاف الشرطه الاثنين، بيرفع حاله برزلتينه على هذا الجنب، بيكون هو عاطيني مسافه هيك عشان لما يرفسني هيك اكل الضرب يغمى عليه. هون عم ينادي لنا هو هذا المريض، يا شباب انا عم موت، تعوا لحقوني، تعوا ساعدوني. قال انت اللي مين؟ قلنا له نحن مواقيف معتقلين. قال نحن اخوانكم من تل منين ومن حمص ومن ادلب، جينا نطالعكم.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الثالثة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. مجلس الشعب يحدد موعد اجتماعه الأول بعد استكمال تشكيل لجانه الدائمة ويدعو وزير التربية لجلسة استماع. نقابة الأطباء بدمشق تحذف أسماء 10 أطباء من سجلاتها وتبرر الإجراء بممارستهم أعمالا إجرامية ومخالفتهم النظام وأداب المهنة. إطلاق مشروع فجر الفرات في دير الزور لإزالة الأنقاض وإدارتها وإعادة تدويرها بهدف دعم التعافي وإعادة إعمار المحافظة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 30 فلسطينياً في مناطق بالضفة الغربية المحتلة، وعشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى.

0: أهلا بكم في التفاصيل. يعقد مجلس الشعب يوم الأحد المقبل أول اجتماعاته بعد استكمال تشكيل لجانه الدائمة واستكمال هيكله التنظيمي. وقال عضوان في مجلس الشعب لتلفزيون سوريا بأن التفاصيل النهائية للملفات التي ستطرح خلال الجلسة لم تتضح بعد، وبانتظار استكمال الترتيبات المتعلقة بالجلسة. وأكد العضوان أن المجلس سيدعو وزير التربية والتعليم إلى جلسة استماع تتناول ملف المعلمين والمناهج الدراسية في ظل الملفات التعليمية التي تتطلب نقاشا تحت قبة المجلس. ومن دمشق تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ديالة البحري. أهلا بك معنا ديالة. إذن انعقاد أولى جلسات المجلس بعد استكمال جميع اللجان فيه يوم الأحد المقبل، ما المعلومات التي لديك؟
1: نعم، مرحبا كاترين. بالفعل يعني وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها فإن أولى الجلسات والاجتماعات الدورية التي سيعقدها مجلس الشعب ستكون يعني يوم الأحد المقبل وفقا للمعلومات. حقيقة يعني هذا الاجتماع الأول الذي يأتي بعد أن استكمل مجلس الشعب هيكله التنظيمي بشكل كامل، وتم تحديد وتسمية رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة في المجلس والبالغ عددها 26 لجنة متخصصة في عدة مجالات وقطاعات. طبعا حقيقة فيما يتعلق بالملفات التي سيتم طرحها خلال الجلسة الأولى لمجلس الشعب فإنها ليست واضحة بعد، نتيجة أن يعني جدول الأعمال لم يوزع بعد على نواب المجلس، وبانتظار يعني استكمال الترتيبات وإبلاغ النواب ب يعني الملفات والمحاور التي سيتم العمل عليها خلال ومناقشتها خلال الجلسة الأولى لمجلس الشعب. ولكن يعني يبدو أن القطاع التعليمي والملف التعليمي سيكون هو يعني أول الملفات التي يتم مناقشتها تحت قبة مجلس الشعب بعد الحديث عن دعوة وزير التربية والتعليم لجلسة استماع في مجلس الشعب. يعني هذه الجلسة التي تأتي بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي ووجود عدد كبير من الملفات في القطاع التعليمي التي تحتاج إلى مناقشة وبحث، خاصة بعد تضرر يعني هذا القطاع بشكل كبير خلال سنوات الثورة السورية، ووجود يعني ملفات شائكة وعالقة ينتظر أن تعالج وينتظر أن يتم يعني سن قوانين لها وتشريعات وتوضيح هذه الملفات، سواء فيما يتعلق بأوضاع المعلمين كذلك المناهج الدراسية وما سيتم تعديله أو إضافته، ويعني واقع العملية التعليمية بشكل عام. خلال هذه الجلسة بطبيعة الحال سيكون هناك توجيه أسئلة أو ملاحظات لوزير التربية، وسيكون بالتالي هناك نقاش متبادل أيضا حول واقع العملية التعليمية ومعرفة يعني التحديات التي تواجه هذا القطاع. طبعا يعني هذه الاجتماع الأول يأتي بعد استكمال كما قلنا الهيكل التنظيمي وتحديد يعني وتسمية أعضاء ورؤساء اللجان الدائمة في مجلس الشعب والبالغ عددها 26 لجنة متخصصة في عدد يعني في مختلف القطاعات والمجالات التي سيكون يعني لمجلس الشعب دور في معالجتها وفي مناقشة ملفاتها، سواء الأمن، الدفاع، الملفات الخدمية، الاقتصادية، كذلك الملفات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية، العدالة الانتقالية، السلم الأهلي وغيرها من الملفات. إذن اليوم الأحد من المرتقب من يعني سيكون الاجتماع الأول كاترين وفقا للمعلومات لمجلس الشعب، وبالتالي ينتظر أن تتضح الملفات بدقة والمحاور بشكل مفصل التي سيتم العمل عليها من قبل مجلس الشعب.
0: شكرا جزيلا لك ديالة البحري، كنت معنا من دمشق. أجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني مباحثات موسعة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق، أكد خلالها العمل على تطوير شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، وذلك بحسب بيان سوري أردني مشترك. وأوضح البيان أن المباحثات تناولت الأوضاع في جنوب سوريا وجهود تنفيذ خارطة الطريق المشتركة بشأن السويداء وتعزيز استقرار الجنوب السوري. وجدد الوزيران إدانتهما الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، محذرين من تداعيات استمرارها، في حين رحب الصفدي بإعلان حل قسد ودمجها ضمن المؤسسات العسكرية السورية.
2: خارطة طريق السويداء في واجهة المشهد اليوم، فهنا يعاد بحث المسار الذي جرى التوافق عليه العام الماضي لمعالجة ملف المحافظة العالق، وذلك مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق. مباحثات الصفدي مع نظيره أسعد الشيباني تناولت بحسب وزارة الخارجية السورية تطورات الأوضاع جنوبي البلاد ومسار تنفيذ خارطة الطريق بشأن السويداء التي وقعت بين دمشق وعمان وواشنطن في أيلول من عام 2025. هذه المباحثات تلتقي مع تأكيد المبعوث الأمريكي توم باراك قبل أيام أن خارطة الطريق المطروحة تمثل السبيل الوحيد للحل، داعياً إلى حوار يحقق

0: إدماج المحافظة تدريجياً في مؤسسات الدولة، كما تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات، فضلاً عن إطلاق المحتجزين وإعادة الخدمات وتأمين طريق دمشق السويداء. وبين تأكيدات واشنطن وتمسك دمشق بمسار الخارطة، يبقى اختبارها الحاسم في التنفيذ على الأرض، وهو ما بدأ بالتشكل مع دفع ملف المحافظة نحو المعالجة عبر مسارات مختلفة.
1: دانت وزارة الخارجية دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأراضي السورية والتجوال في جبل الشيخ، معتبرة ذلك انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقانون الدولي. وأكدت الوزارة أن استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، محملة إسرائيل المسؤولية عن تداعيات هذه الانتهاكات. ودعت الأمم المتحدة والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك. من جانبها، دانت وزارة الخارجية القطرية دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأراضي السورية، معتبرة أنه تجاوز للحدود الدولية. ودعت وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف اعتداءاتها على الأراضي السورية. كما جددت الخارجية القطرية دعمها الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها. حول الموضوع ينضم إلينا خالد خليل، الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي من دمشق. أهلا بك معنا أستاذ خالد. أستاذ خالد، بالبداية، ما الرسالة التي يريد إيصالها نتنياهو من خلال دخوله إلى الأراضي السورية؟
2: تحياتي أنسة كاترين لك وللسادة المشاهدين. ما قام به بنيامين نتنياهو تمادي خطير على السيادة السورية ومخالف للقانون الدولي، والرسائل وجهتها واضحة، هي صناديق الاقتراع. هذا دليل إفلاس أخلاقي وسياسي للحكومة الإسرائيلية التي توصف بأنها الأكثر يمينية وتطرفا، خاصة في ظل المعترك الانتخابي و ما تشير إليه مؤشرات الاستطلاع بأن بنيامين نتنياهو قد لا يملك نسب الحسم. وهذا أيضا يشير إلى نقطة في غاية الأهمية، إلى ازدياد الشرخ بين المستوى السياسي والأمني في إسرائيل. لاحظنا أن الشهر الماضي لأول مرة انخرط المستوى الأمني ممثلا بالموساد في المفاوضات السورية الإسرائيلية، أي الانتقال إلى قضايا أكثر بينية وتتعلق بحساسية أرض الميدان وبعيدا عن المعطيات السياسية، خاصة للحكومة اليمينية المتطرفة التي تخوض انتخابات. اليوم بنيامين نتنياهو كلما انحشر في الزاوية ذهب إلى افتعال حرب وتفجير المنطقة أمنيا، وهو يمارس التضليل على الشارع الإسرائيلي قبل غيره. قال من قمة جبل الشيخ السوري بأن سوريا، يعني أنه سيسقط محور إيران، وكان يشير إلى سوريا. هذا تضليل بواح، يعني حقيقة سوريا الجديدة لم تعد يعني تحت النفوذ الإيراني، وخرجت من لعبة المحاور التقليدية، ولم تعد حتى من جبهات السبع وفق التعبير الإسرائيلي. اليوم بنيامين نتنياهو يحاول اللعب في قضايا الأمن القومي الإسرائيلي والسياسة الخارجية لشد عصب الناخب الإسرائيلي، خاصة وأنه يعني صورته تتدهور داخل إسرائيل. هذا الرجل، دعيني أضيء على نقطة مهمة، هذا يعني أبعاد شخصية وذهنية لبنيامين نتنياهو. هذا الرجل في سدة الحكم منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، تولى فيها ست ولايات رئاسة الوزراء، وفترات بينية استلم فيها حقائب سيادية. لذلك يريد أن يصور نفسه بطلا قومي، ويريد أن يحطم صورة مؤسس الكيان بن غوريون وصورة جولدا مائير. يطلق عليه أنصاره لقب الملك بيبي. هذا الرجل حدث في عهده السابع من أكتوبر، وقبل من ذلك يعني كان هناك انقسام حاد في الشارع الإسرائيلي بسبب خطة التعديلات القضائية، والتي كانت هي محاولة من قبل اليمين المتطرف والصهيوني.

0: الدينية الهيمنة على المشهد في إسرائيل والقضاء على بقايا المؤسسات الليبرالية، وأيضا هو يعني يواجه تهم فساد وخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة منذ عام 2020. ولكن الحدث الأبرز هو 7 أكتوبر، يريد أن يتهرب من مسؤولياته إلى تفجير المنطقة، لذلك تعد هذه الانتخابات مصيرية له. بقي أقل من 50 يوم على
1: يعني
0: نتائج الانتخابات، يذهب إلى تسويق نفسه.
1: الداخل الإسرائيلي أكثر من أنه رسالة إلى دول الخارج وخاصة إلى الحكومة السورية.
0: لا، هو الأغلب إلى الداخل الإسرائيلي، يعني هي رسائل عسكرية انتخابية، ولكن أيضا هناك أبعاد إقليمية جيوسياسية، خاصة في ظل التطور اللافت في سبل مواجهة دمشق للاعتداءات الإسرائيلية. سوريا الجديدة منذ البداية دخلت المفاوضات وذهبت إلى تفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي، ولكن منذ أشهر الماضي رأينا أن هناك منسوب التحدي من قبل دمشق يرتفع. كانت سابقا تعتمد على توافقاتها وتحالفاتها أو تقاطع المصالح مع القوى الإقليمية والدولية، شاهدنا في خلال الأسابيع الماضية أنها بدأت تفعيل هذه الأدوات. تمثل ذلك باجتماع وزير الخارجية سعد الشيباني في الجامعة العربية وزياراته المتكررة إلى الأردن وإلى تركيا. لذلك نرى أن المستوى السياسي في إسرائيل يحاول استغلال الملف السوري للدعاية الانتخابية، ولكن أيضا نرى أن المستوى الأمني في إسرائيل ينخرط في المفاوضات لمناقشة قضايا أكثر أمنية وحساسية، وهذا يعني مخالف للأعراف السياسية بأن الحكومة تذهب، خاصة في ظل المعترك الانتخابي، باللعب بقضايا تتعلق بالأمن القومي والسياسات الخارجية. ولكن حقيقة المفاوضات بدأت تأخذ، يعني حدث فيها نقلة نوعية مع انخراط الموساد، باتت تناقش المعطيات الأمنية والمعطيات الإقليمية بعيدا عن الحسابات السياسية والشخصية لبنيامين نتنياهو. لذلك كان نتنياهو هو ووزير دفاعه الوحيدان اللذان يمارسان هذه الاستفزازات، ولكن حقيقة هذا يصب لصالح سوريا التي أثبتت أن مقارباتها بالاعتماد على الدبلوماسية هي الأكثر نفعا، في حين نرى تخبط بالجانب الإسرائيلي باعتماد مقاربات متشنجة ومخالفة للقانون الدولي. هذا الأمر يزيد من عزلة إسرائيل، وباتت هذه الحكومة عبئا على إسرائيل، وباتت إسرائيل أيضا بسبب سياسات هذه الحكومة عبئا على حلفائها الغربيين، سواء في سياساتها في سوريا أو في لبنان أو في الضفة وقطاع غزة، حيث لا تزال حرب الإبادة الجماعية ترتكبها تل أبيب هناك.
1: طيب أستاذ خالد، تحدثت عن المفاوضات وأن النقطة الفارقة كانت دخول انخراط الموساد فيها، برأيك ما مصير هذه المفاوضات اليوم بين الجانبين؟
0: هذا على الرغم من هذا التطور اللافت في دخول المستوى الأمني، يعني أن المفاوضات باتت تأخذ طابع أكثر جدية، ولكن لا يزال المشهد غير واضح حقيقة، ونحن في حالة من عدم اليقين بسبب التعنت الإسرائيلي. باعتقادي في المدى المنظور لن يكون هناك انفراجة واضحة، خاصة أن بنيامين نتنياهو يلعب بمسار يلعب بالورقة السورية لصالحه الانتخابي، قد يلجأ إلى تصعيد، وما فعله يوم أمس هو تصعيد لافت يعني واستفزاز واضح، قد يذهب إلى تصعيد أكثر، وربما يذهب إلى سياسة الضد، يعني إلى عكس الأمر، يعني ربما يذهب إلى تحقيق إنجاز سياسي بالتوصل إلى اتفاق أمني. هذا الأمر مرتبط بأهواء بنيامين نتنياهو، لذلك الظروف غير ناضجة في المدى المنظور، ربما تتبين أو تتكشف الصورة بشكل جلي ووضوح أكثر بعد الانتخابات.
1: شكرا جزيلا لك خالد خليل، الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة استهدفت بالرشاشات الثقيلة وادي قرية معريا بريف درعا، ويأتي هذا الاعتداء على وقع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا، ولا سيما في محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي، حيث ينفذ الاحتلال عمليات توغل متكررة ويعيق حركة المدنيين، كما يختطف مدنيين بشكل متكرر. قالت مديرية

0: السويدة إن الانقطاعات المتكررة للكهرباء في الريف الشمالي للمحافظة تتزامن مع اعتداءات واستهداف للأمن والممتلكات العامة رغم عمليات إصلاح الخطوط. وأضافت المديرية أن المحافظة لم تقطع الكهرباء عن أي منطقة ولا تمنع إيصالها إلى أحد، مؤكدة إعادة إصلاح خطوط الكهرباء أكثر من مرة ووصول الكهرباء إلى أجزاء واسعة من المحافظة. أصدرت نقابة الأطباء في دمشق قراراً إدارياً يقضي بحذف أسماء 10 أطباء من سجل النقابة وإلغاء اشتراكهم في صندوق التعاون على خلفية ما وصفته بممارسة أعمال إجرامية لا تمت للإنسانية بصلة ومخالفة نظام النقابة وواجبات الطبيب وآداب المهنة. وأشارت النقابة إلى أن القرار سينفذ اعتباراً من تاريخ صدوره، في حين ستصدر قرارات شطب بحق أطباء آخرين خالفوا النظام وآداب المهنة في وقت لاحق. هذا وسبق أن أعلنت النقابة شطب قيود 5 أطباء أسنان من فرع دمشق في آب الماضي على خلفية ثبوت تورطهم في ممارسات ألحقت أضرارا بأطباء ومواطنين من خلال تعاونهم مع أجهزة النظام المخلوع. حجزت الضابطة المائية في درعا 3 حفارات مخالفة، بينها حفارتان في مدينة طفس وأخرى في مدينة داعل، ليرتفع عدد الحفارات المحجوزة لدى مديرية الموارد المائية إلى 79 حفارة. وأوضحت وزارة الطاقة أن الحفارات نقلت إلى مرآب المديرية مع استكمال التحقيقات لتحديد أصحابها وإحالتهم إلى القضاء ضمن إجراءات مكافحة الحفر العشوائي وحماية مخزون المياه الجوفية في المحافظة. كما أكدت الوزارة استمرار كوادرها بمكافحة الحفر العشوائي للآبار لضمان استدامة مصادر المياه مع إحالة المخالفين إلى القضاء المختص. انطلق في دير الزور مشروع فجر الفرات لإزالة الأنقاض وإدارتها وإعادة تدويرها للمساهمة في دعم التعافي وإعادة الإعمار بالمحافظة.
1: يوضح رئيس مجلس الاستثمار في مجموعة زوم القابضة لمحافظ دير الزور آلية إعادة تدوير الأنقاض وتحويلها إلى مواد يمكن الاستفادة منها في عمليات إعادة البناء والإعمار، بما يخفف من كميات الركام المتراكمة ويحولها إلى مواد قابلة للاستخدام في محافظة دير الزور.
2: يستهدف جميع أحياء مدينة دير الزور، ويستهدف المباني العامة والخاصة من خلال إزالة المباني المدمرة والمباني الآلية للسقوط وإزالة جميع الركام الموجود في الطرقات وفي الأماكن الحيوية.
3: لأنه لا يمكن إعادة البدء بإعادة أعمار مدينة دير الزور بدون ترحيل الأنقاض وإزالتها.
1: يهدف المشروع إلى إزالة الأنقاض وإعادة تدويرها في دير الزور والاستفادة منها في دعم عمليات التعافي وإعادة الإعمار في المحافظة.
4: بالنسبة للعينات أو نواتج التكسير من هذه عملية الهدم، تلاحظون أنه لدينا مواد من الرمل إلى الأوفر سايز وكلها بجودة عالية ومحققة للشروط الفنية، حيث أجريت عليها الاختبارات في هيئة المقاييس والمواصفات السورية وأعطت نتيجة جيدة.
5: من موقعي في المراقبة والتقييم، ستكون مهمتنا أن نتابع العمل على أرض الواقع ونقيس ما يتم إنجازه من كميات الأنقاض التي تزال وتنقل وتعاد تدويرها إلى المواقع التي يتم تنظيفها والنتائج التي يحققها المشروع.
1: هنا لا تنتهي الحكاية عند إزالة آثار الدمار، بل تبدأ مرحلة أخرى عنوانها استعادة المكان وفتح الطريق أمام عودة البناء والحياة إلى ما أنهكته سنوات الحرب. إزالة الأنقاض لم تعد مجرد ترحيل ركام، بل خطوة نحو عودة الحياة وإعادة الإعمار.

0: للمحافظة. مصعب الحنا، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: ومن دير الزور ينضم إلينا مراسلنا عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، لو تحدثنا في أي الأحياء سيبدأ هذا المشروع؟
2: مساء الخير لك كاترين والسادة المشاهدين. يعني خلفي تماما هذا هو حي الرشدية الذي بدأت به هذه الحملة من يعني مجموعة زوم القابضة لإزالة الأنقاض ومخلفات يعني الحرب من الأبنية. حقيقة يعني عملية إخراج هذه الأنقاض بدأت من هنا من حي الرشدية، وهذا هو الشارع التي والذي بدأت به هذه الحملة. ستستمر من حي الرشدية للشيخ ياسين العرضي وغيرها من الأحياء وصولا إلى آخر يعني أحياء دير الزور وصولا إلى حي هرابش في الجهة الشرقية من المدينة. هذا ما قالته مجموعة زوم وكذلك الأمر محافظة دير الزور خلال الساعات الماضية. الآن تجري العملية ل يعني تكسير الأنقاض الكبيرة وجمعها ثم نقلها إلى عمق البادية السورية. هناك ستتم عملية إعادة تطوير هذه الأنقاض ويعني ستستخرج منها عدد من الأصناف من مواد البناء لعل أبرزها الرمل ويعني الحجار المكسرة وكذلك الأمر حجار المعروفة اصطلاحا بالأنترلوك التي هي مخصصة للطرقات والشوارع التي لا تمر فيها يعني السيارات أو الآليات الثقيلة. سيتم عمل يعني إعادة التدوير وتباع هذه المواد مجددا. يعني هذا هو المشروع في دير الزور. أهمية هذا المشروع تعتبر أهمية بالغة جدا، لأن هذا المشروع هو بداية ل يعني إعادة التعافي، إعادة إحياء الخدمات إلى محافظة دير الزور وتحديدا في المدينة التي تشهد ربما 80% من أحيائها مدمرة بشكل كلي أو جزئي، وهناك طرق ما تزال مقطعة حتى اللحظة بسبب تواجد هذا الركام في الشوارع والطرقات. بإزالة هذا الركام ستعتبر الطرقات جميعها سالكة ومفتوحة، وأيضا يعني بعد هذا ستبدأ عمليات مثلا فتح يعني الصرف الصحي يعني المغلق حقيقة في بعض الأحياء، أو الذي ربما يحتاج إلى إعادة تنظيم وإعادة تعزيل، وأيضا كذلك الأمر شبكات المياه، مياه الشرب أيضا تحتاج إلى يعني إعادة ربما النظر فيها وإعادة إصلاحها. وخاصة نتحدث عن هذه الأحياء التي خلفي الرشدية ثم بعد ذلك حي العرضي، هذه من أبرز الأحياء التي تعاني من مسألة المياه. بعض المنازل تنقل المياه من حارة إلى حارة عبر بعض الأنابيب التي خارج يعني خارج على سطح يعني التربة أو ما شابه ذلك بعبر الخراطيم حقيقة. فإذا هذه الخطوة هي الأولى لإعادة إحياء وإنعاش هذه الأحياء التي هي مدمرة. هذا البناء الذي خلفي تماما هو مؤلف من 8 طوابق الآن كما تشاهدين، يعني لا يوجد منه أي من الطوابق وسيزال بشكل تام. هناك أيضا قبو في هذا المكان، يعني أحياء مدمرة بشكل كامل أو شبه كامل. سيتم نقل الأنقاض، بعدها تتم عملية إعادة الأعمار الفعلية. لا يمكن لإعادة الأعمار أن تكون قبل أن تزال الأنقاض من الأحياء السكنية. نتحدث عن 80% من أحياء المدينة المدمرة كما ذكرنا كليا أو جزئيا. فإذا هذا هو المشروع الأول لنقل المحافظة أو المدينة تحديدا من شيء إلى شيء آخر. هذا المشروع لن يتوقف هنا في مدينة دير الزور، سينتقل إلى مدينة الميادين ومدينة البوكمال وأريافهم في محافظة دير الزور. لكن هذا الأمر ربما يستغرق إلى وقت طويل لأن حجم الركام كبير للغاية.
1: هذا ما أردت الحديث عنه عهد، هل هناك مدة زمنية محددة نستطيع الحديث عنها للانتهاء من حي معين بدأ نقل الركام منه؟
2: يعني عندما توجهنا هذا السؤال للجهة القائمة هي مجموعة زوم القابضة قالوا بأن العمل لن يتوقف عند يعني مدة محددة، سيعملوا على إزالة كافة الركام من مدينة دير الزور. لا نعلم إذا كان هذا الأمر هو من الممكن، كم ستستغرق هذه العملية. ربما هو اليوم الأول، لا يمكن تقييم هذا الأمر بأنهم سيستغرقون كذا أو كذا لأن الأمر معقد يعني أكثر مما نتصور. أما يعني كما ذكرنا المناطق الأخرى التي ستبدأ بها هذه الحملة ربما بعد الانتهاء من مدينة دير الزور هي التي تعاني الأزمة الأكبر إذا ما قرناها مع مدن الميادين والبوكمال التي يوجد فيها دمار لكن ليس كالذي موجود هنا في مدينة دير الزور. نتابع يعني مجريات هذه الحملة. هي جاءت بعد حملة إزالة القمامة والنفايات من مدينة دير الزور التي انطلقت قبل نحو أكثر من أسبوعين في مدينة دير الزور وحققت

0: نتائج ملموسة كبيرة لاحظها أهالي دير الزور وأثنوا عليها في خلال يعني بعض المشاهد التي صورناها قبل أيام في مدينة دير الزور. فإذا هذه يعني الحملة تعتبر هي حملة متكاملة، إزالة النفايات، إحلال يعني بعض يعني الحاويات في الطرقات، كذلك الأمر استخدام واستجلاب 6 ضاغطات إلى مدينة دير الزور لإزالة النفايات من المدينة إلى المكبات في عمق البادية على بعد من 15 إلى 30 كيلومتر في عمق البادية. فإذا هي يعني عملية متكاملة تحتاج إلى وقت، ربما أشهر ربما سنوات لا أعلم، لكن سنتابع كل هذه التفاصيل ونتابع أيضا مع القائمين على هذه المشاهد في محافظة دير الزور.
1: شكرا جزيلا لك عهد صليبي، كنت معنا من دير الزور. تواصل شرطة المرور في مدينة إدلب تنفيذ حملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة ولا سيما الدراجات المزودة بإنارة، ووفق وسائل إعلام محلية تهدف الحملة إلى ضبط الحركة المرورية والحفاظ على سلامة الأهالي، وذلك على إثر تكرار شكاوى الأهالي بضرورة الحد من الحوادث المرورية الناجمة عن ظاهرة التشبيب، إضافة إلى الأصوات المزعجة الصادرة عن الدراجات النارية. أطلقت شركة ميجاد للتقنية خلال مؤتمر في العاصمة دمشق منظومة ميجاد كلاود كأول مزود خدمات خدمات استضافة سحابية في سوريا.
2: سنمضي معهم وسنحرص على أن يستمر هذا المسير معهم.
3: الفكرة باختصار أنه نحن اليوم عم نوفر الحوسبة السحابية للكلاود سيرفيس أنه تكون موجودة جوا سوريا بمركز بيانات محلي بالكامل بسيرفراته بتجهيزاته بكل موارده، عم يحسن يتعامل حتى مع الإشكالات اللي موجودة بنعرفها بالبنية التحتية، وعم يوفر خدمات كتير متنوعة للسوق اللي هي السوق بيحتاجها حتى يبني عليها خدماته، حتى يبني عليها الأنظمة اللي بتعمل تدعم التحول الرقمي. والميزة أنا بقول أكثر من هيك أنه في مواكبة لأنه نمشي مع الاعتمادات العالمية بشكل رسمي. نحن من قبل ما يخلص موضوع العقوبات والحصار كنا حريصين أنه أي خدمة بدنا نأخذها بدنا نأخذها باعتمادية رسمية بعقود رسمية مع الجهات اللي بتوفرها. اليوم كل الخدمات بلا استثناء من أصغر مسمار لأكبر خدمة كله باتفاقيات رسمية مع الجهات بعقود رسمية حتى نضمن استمرارية الخدمة وتقديمها بشكل جيد، مو فجأة هيك توقف أو تنقطع عن العميل.
1: افتتح قسم لأمراض القلب لدى الأطفال في مشفى ابن الوليد بحمص بعد تزويده بالأجهزة الطبية والكادر المتخصص بالتزامن مع توسعة قسم الكلى وتطوير خدماته في المشفى.
4: أهم بنود الأنجلزة هي عيادة أو بالأصح جناح القلبية عند الأطفال لخفف عبء نفسي ومادي كبير على أهالي حمص وما حول حمص. طبعا العيادة مجهزة بكل الأدوات اللازمة من تقييم الآفة القلبية وعلاجها عند الأطفال، وبالإضافة للكادر البشري من أخصائيين واستشاريين ومقيمين فرعي قلبي. كما قمنا بتوسيع قسم الكلية وغسيل الكلية في مشفى ابن الوليد، بالإضافة إلى قريبا افتتاح قسم الكلية عند الأطفال، وقمنا باستخدام أخصائيين فرعيين لكلية عند الأطفال كمقيمين. الخطة اللاحقة هي توسعة قسم عناية الحواضن في مشفى ابن الوليد بسعة استيعابية حوالي مع قسم الحواضن 30 إلى 40 حاضنة، بالإضافة لافتتاح عناية الأطفال في حمص إن شاء الله.
1: بعد سنوات من التهجير يعود أهالي بلدة جوسيا في ريف القصير إلى بيوتهم وأراضيهم محاولين البدء من جديد وسط آثار حرب ما تزال حاضرة وخدمات أساسية محدودة وتحديات تواجه المزارعين في استعادة أراضيهم ومصادر رزقهم.
5: بعد سنوات بعيدا عن أرضه عاد شادي إلى جوسيا يحمل أدواته وما تبقى من أمل بأن تستعيد أرضه خضرتها من جديد. يعمل بيديه لإحياء ما تركته سنوات التهجير، لكن نقص الخدمات وضعف الدعم الزراعي وارتفاع تكاليف العمل تجعل استعادة مصدر رزقه مهمة ليست سهلة.
6: وقت اللي رجعنا لعن المنطقة لقينا الوضع مأساوي جدا، الأرض لقيناها في تخريب، سجر ما في، القطاع بحاجة لمي، اضطرينا

0: نفوت بقصص الدين، سحبنا طاقة مثل ما كنتم شايفين، زرعنا محصول الباذنجان وسوقه ما بيغطي تكاليفه.
1: قصة شادي تشبه قصص كثيرين عادوا إلى جوسيا، بيوت تحمل آثار الحرب وأراض تحتاج إلى من يعيد استثمارها، في حين ما تزال بعض الخدمات الأساسية دون تلبية حاجة الأهالي، ما يجعل الاستقرار بعد العودة تحديا يوميا.
2: أهالي قرية جوسي العمار يعانون من الحياة السيئة بسبب عدم توفر مقومات الحياة للسكان، ومعظم السكان يسكنون في الخيم بسبب دمار البيوت التي كانت قبل، والعملية التعليمية أيضا سيئة عنا في القرية بسبب نقص الكادر التعليمي، ولا يوجد أي صرف صحي ولا كهرباء، والمياه الشرب سيئة جدا لا تصل إلى معظم البيوت.
1: مع تزايد أعداد العائدين تتسع احتياجات البلدة من الطرق والبنية التحتية إلى الخدمات الضرورية ودعم النشاط الزراعي، احتياجات تقول الجهات المحلية إنها تفوق الإمكانات المتاحة في بلدة تحاول النهوض مما خلفته سنوات الحرب والتهجير.
3: نحن هون في بلدة جوسي، طبعا بلدة جوسي من البلدات اللي قاومت وتدمرت، وصار في عنا ضعف بالبنى التحتية من صرف صحي لمياه لشبكة هاتف للطرقات، طبعا كتير في طرقات عنا ما عاد فيها زفت، أهالية تهجرت تقريبا 100%، وهلأ صار في عنا رجوع بحدود 70%، أغلبية الناس ساكنين بخيم وجزء منهم هيك عمروا كام غرفة وقاعدين فيهم.
1: في جوسيا تحققت أمنية العودة، لكن رحلة استعادة الحياة لم تكتمل بعد، فأهالي بلدة جوسيا يريدون أن تكون الأرض التي عادوا إليها قادرة أيضا على إبقائهم فيها، حتى لا تتحول عودة انتظروها سنوات إلى معاناة جديدة.
4: رغم مرور أكثر من عام ونصف على سقوط النظام المخلوع، ما يزال أهالي قرية جوسيا يواجهون نقصا في الخدمات الأساسية وسط مطالب بتحسينها وتأمين مقومات الحياة الضرورية. أنس إدريس، تلفزيون سوريا، قرية جوسيا، ريف حمص الجنوبي.
5: يقدم مركز الأطراف الصناعية في حمص خدمات مجانية لنحو 30 مريضا شهريا من مختلف المحافظات السورية، باعتباره واحدا من مركزين فقط من نوعه في سوريا، وتشمل خدماته تركيب الأطراف والتأهيل الحركي والعلاج الفيزيائي والدعم النفسي.
6: فقد توفيق أحد أطرافه خلال سنوات الحرب، وها هو يبدأ الآن رحلة تركيب طرفه الصناعي الجديد. حاله كحال العشرات الذين يرتادون مركز تركيب الأطراف الصناعية في حمص، والذي بات ملجأً لهم يبدد شيئاً من آلامهم ويعيد فتح بوابة الأمل لهم من جديد.
7: سمعت عن المركز هون بأنه بيقدم هيك خدمات، جيت أول مرة لهون، أخذوا كل المعلومات عني وكان نفسية والحمد لله كان مركز تفاجأت فيه فعلا أنه موجود عندنا بسوريا هيك، إن كان من الاستقبال أو من اللي عملوا معي مقابلات أول شيء للحالة النفسية وكذا، وهذا وقت اللي صار فيه موجود متوفر جميع الاحتياجات، اتصلوا فيه وجيت لهون اليوم. هلق الشاب اللي كان معي من شوي أخذ قياسات لأجري، وخدمات ممتازة جدا جدا جدا، الحمد لله أنه في عندنا شيء مثل هذا موجود بسوريا.
6: يقدم المركز خدماته مجانا لنحو 30 حالة شهريا، تبدأ رحلة علاجهم بالتقييم ثم تجهيز وتركيب الأطراف عبر مراحل متتالية، وصولا للدعم النفسي والعلاج الفيزيائي والتأهيل وتدريب المرضى على خطوات جديدة عنوانها الإرادة والثقة والاستقلالية.
8: طبعا مركزنا تابع لوزارة الصحة، مديرية صحة حمص، هو أحد مركزين تابعين لوزارة الصحة حاليا، مركز ابن نفيس بدمشق ومركز حمص. طبعا مركز حمص عم يقدم حزمة خدمات، هو مركز إعادة تأهيل، الخدمة الرئيسية هي أطراف صناعية، أعداد المرضى للأسف كبيرة بحكم المصاب الجلل اللي أصاب البلد.
6: تحديات كثيرة يواجهها المركز للوصول إلى مستويات الطموح، يقابلها الكادر بعزيمة وإصرار على زرع البسمة وتغيير حياة المستفيدين.

0: الدين وتبديد المعاناة الجسدية والنفسية التي يعيشونها.
1: بتقديم خدماته المجانية شهرياً لعشرات المرضى من عدة محافظات سورية، يسعى مركز الأطراف الصناعية في حمص لأن يكون نافذة مضيئة للأمل وأن يتجاوز كل التحديات حتى الوصول إلى خدمة تليق بهذه الشريحة من المرضى. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
2: وصلت إلى مديرية صحة دير الزور شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من منظمة سوريا للإغاثة والتنمية وبدعم من صندوق مساعدات سوريا بهدف دعم المرافق الصحية وتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في المحافظة.
3: بتمويل كريم من صندوق المساعدات السورية إفسي وتنظيم وتنفيذ منظمة سوريا للإغاثة والتنمية SRD، تم تسليم مديرية الصحة دير الزور شحنة متكاملة من الأدوية والمستلزمات الطبية استجابة للاحتياجات الصحية ذات الأولوية في المحافظة. تضمنت الشحنة أدوية الأمراض المزمنة ولا سيما أدوية ارتفاع ضغط الدم والسكري وأدوية علاج الأطفال، إلى جانب مجموعة من الأصناف الدوائية التي تم تحديدها بالتنسيق مع مديرية الصحة دير الزور. طبعا هذه الأدوية مجانا للمواطنين. كما شملت الشحنة أهم المستهلكات والمستحضرات الطبية والسوائل الدوائية والسوائل الوريدية بهدف دعم المرافق الصحية وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين. من المتوقع أن تسهم هذه الشحنة في سد جزء مهم من الاحتياجات الحالية والتخفيف من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يدعم استجابة القطاع الصحي ويحسن فرص حصول المرضى على العلاج في محافظة دير الزور وسد النقص الحالي موجود في هذه المحافظة.
2: بدأ مزارعو الجوز في دركوش ومناطق أخرى من ريف إدلب قطاف محصولهم وسط تراجع في الإنتاج هذا العام بفعل الرطوبة والأمراض الزراعية وفق مزارعين، ما أدى إلى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار.
4: ثمرة بعد أخرى تكتمل على هذه الأرض حكاية موسم بعد عام من العناية والانتظار. هنا في بستانه بدركوش يحصد أبو محمد وعائلته موسما طال انتظاره وموردا يضيف إلى محاصيل أرضه جزءا مهما من دخل الأسرة، لكن حصيلة هذا العام جاءت أقل من المواسم السابقة، إذ يقول أبو محمد إن الرطوبة والأمراض التي أصابت الثمار انعكست على كمية الإنتاج.
5: يعني الجوز، موسم الجوز موسم أمامي في دركوش والعالم تعتمد عليه وبتبيعه وبتعيش من ثمره وبتحط منه مونة وبتبيعه للتجار، تجار بياخذوا الجوز بكسروه وبينزلوا له. عني جوز دركوش هذا اسمه جوز بلدي، من أفضل أنواع الجوز ومن أغلى أنواع الجوز في مدينة دركوش وفي محافظة إدلب بشكل عام.
6: بعتوا يا أبو عبد الله معاذ، سجل 84 الله يجمعنا بمحمود.
4: التراجع في البساتين انعكس على الكميات الواصلة إلى أسواق دركوش، فبحسب تجار السوق تجاوز سعر كيلو جرام الجوز الأخضر بقشره 80 ليرة سورية، مرتفعا عن سعره الموسم الماضي مع انخفاض المعروض. ومن هنا تبدأ رحلة محصول تتعدد استخداماته من المكدوس إلى صناعة الحلويات قبل أن ترتفع قيمته أكثر بعد التجفيف والتجهيز.
7: الموسم بشكل عام ضعيف هالسنة، ضعيف عن عم نول، يعني في أقل من عم نول بيضعف، بس بيعوضوا السعر. عم نول السعر كان أقل كمان من هالسنة، هالسنة السعر كويس الحمد لله، حقه ب30 تركي.
4: وتنتشر زراعة الجوز في دركوش ومناطق من حارم وسلقين، حيث يشكل الجوز البلدي مورداً مهماً للمزارعين، وبين إنتاج تراجع هذا العام وأسعار ارتفعت يحافظ الموسم على أهميته الاقتصادية وحضوره في أسواق المنطقة. رغم التحديات التي ترافق زراعة الجوز وارتفاع تكاليف العناية والقطاف، يترقب المزارعون حصيلة هذا الموسم. فالجوز هنا ليس مجرد محصول موسمي، بل مورد رزق يحرك معه أعمال القطاف والتسويق ويحافظ

0: على زراعة ارتبطت بهذه المنطقة منذ سنوات. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: اعتقل الجيش الإسرائيلي 33 فلسطينياً بينهم صحفيان وقاصران وأسرى محررون خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين في بيان إن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل وفتشتها وحطمت محتويات بعضها خلال الحملة التي شملت اعتقال 17 فلسطينياً في محافظة نابلس وسبعة في بيت لحم وثلاثة في الخليل، إضافة إلى فلسطينيين في جنين واثنين في طوباس وثلاثة في طول كرم. أفادت محافظة القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وكانت وزارة الأوقاف الفلسطينية قد وثقت 26 اقتحاما للمسجد الأقصى من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال شهر آب الماضي، بالتزامن مع اقتحامات للضفة الغربية المحتلة واعتداءات على المواطنين وبناء مستوطنات جديدة. بحث الاحتلال الإسرائيلي إقامة أكثر من 1600 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة غداة إعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على سلع المستوطنات. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد درست السلطات الإسرائيلية 13 مخططا في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، بينها مخططات لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة، أبرزها توسيع مستوطنتي معالي عاموس وتلمون جنوبي ووسط الضفة المحتلة، لتدخل المخططات مرحلة المصادقة ومنح المفعول تمهيدا للترخيص والتنفيذ. قالت منظمة العفو الدولية إن قرار بريطانيا وإحدى عشرة دولة أخرى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل خطوة ضرورية لكنها متأخرة. وأضاف بيان المنظمة أن التدابير المعلنة اتخاذها لا تكفي للوفاء بالالتزامات المترتبة على الدول بموجب قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تموز من عام 2024، داعية جميع الدول إلى إنهاء دعمها السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل ومطالبة بحظر بيع مبيعات الأسلحة إليها، محذرة من أن عدم اتخاذ خطوات حازمة يشجع على مواصلة انتهاك القانون الدولي. ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، لو تنقلينا إلى صورة ما يحدث في الضفة الغربية.
2: نعم كاترين، تطورات الضفة الغربية متمثلة بالحملات التي يقوم بها الاحتلال بشكل يومي تحت مسمى عمليات عسكرية واسعة في الضفة الغربية، يتخللها اقتحامات واعتقالات ومداهمات للمنازل. بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل نادي الأسير، فاعتقلت قوات الاحتلال هذا اليوم 33 فلسطينيا من مختلف محافظات الضفة. الاعتقالات تركزت في محافظات نابلس وبيت لحم والخليل وجنين وطول كرم، حيث اعتقلت 17 مواطنا من محافظة نابلس وحدها وسبعة من محافظة بيت لحم، بينهم صحفيان وقاصران. وكانت هذه الاعتقالات أيضا يتخللها مداهمة المنازل وتفتيشها وإجراء التحقيقات الميدانية مع أهالي المنازل. وبطبيعة الحال تتركز عادة هذه الاقتحامات والاعتقالات كاترين في محافظات الضفة، لكن أيضا في تطورات الوضع وبحسب ما أعلن عنه مكتب إعلام الأسرى ظهر هذا اليوم، فأصيب أسيران فلسطينيان داخل سجون الاحتلال بعدما قامت

0: وحدات القمع التابعة لسلطات الاحتلال باقتحام أقسام في سجني نفحة وريمون، وقامت بالاعتداء على الأسرى من خلال إطلاق قنابل الغاز وأيضا الرصاص المطاطي، مما أدى إلى إصابة أسيرين داخل سجون الاحتلال ضمن سياسة القمع والترهيب التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون. هذا اليوم أيضا اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك ضمن أو وفق مجموعات، حيث بحسب محافظة القدس اقتحم 226 مستوطنا الباحات الأقصى وتحديدا الجهة الشرقية، وقاموا بجولات استفزازية داخله وأداء صلوات تلمودية أيضا تحت حماية قوات شرطة الاحتلال. محافظة القدس أيضا حذرت من أن هذه الاقتحامات سوف تتكثف خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع الأعياد اليهودية التي سوف تبدأ من منتصف أيلول الجاري حتى أول تشرين الأول المقبل، وبالتالي حذرت من أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى حرمان المصلين المسلمين من الصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك، كما حذرت أيضا من قرارات الإبعاد التي أصبحت تتكثف بالآونة الأخيرة بحق الفلسطينيين، وهي قرارات يصدرها الاحتلال لعدد من الفلسطينيين بإبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك وعدم الصلاة فيه، وقالت أن هذا يهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني داخل المسجد الأقصى مقابل زيادة وتكثيف عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك، وحذرت أيضا من سياسة التقسيم الزماني والمكاني التي ينتهجها الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك. إذن نحن نتحدث عن حملات اقتحامات قام بها الاحتلال بالتزامن أيضا مع اعتداءات نفذها المستوطنون في عدة أماكن في الضفة الغربية بحق المواطنين الفلسطينيين في القرى والبلدات والفلسطينية في تحديدا أيضا شمال الضفة.
1: شكرا جزيلا لك ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتلة. قتل 4 فلسطينيين من عائلة واحدة من جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأوضح المركز الفلسطيني للإعلام في بيان أن العائلة المستهدفة وصلت إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة وسط إصابة عدد آخر من الفلسطينيين وحديث عن مفقودين تحت الأنقاض. وأضاف المركز أن قوات الاحتلال قصفت مدفعيا مناطق شرقي مدينة غزة، في حين أطلقت زوارق حربية للاحتلال النار بشكل مكثف في بحر خان يونس والمناطق الشرقية من وسط القطاع. استهدفت غارات إسرائيلية بلدات الخيام وصربين والمنصوري والنبطية الفوقة ومنطقة العرايش، كما استهدفت غارتان منطقة القنطرة لجهة وادي السلوقي وفق الوكالة الوطنية للأنباء. ونقلت الوكالة أن الغارات على طريق مرج حاروف زبدين بقضاء النبطية أدت إلى جريحين اثنين. من جانبه قال الجيش اللبناني إنه سجل نحو 7700 خرق إسرائيلي منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 من حزيران الماضي، محذرا من أن استمرار هذه الخروقات يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة. نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية يمنية قولها إن جماعة الحوثي سيطرت على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر عند مضيق باب المندب الاستراتيجي. في المقابل قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إنه جرى توجيه القوات الحكومية في الساحل الغربي لترتيب صفوفها عقب هجمات حوثية، ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المعارك العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن على أكثر من محور. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 23 نوفمبر المقبل. وأوضح ترامب أن واشنطن لا تجري حاليا أي مفاوضات نشطة مع إيران، مضيفا أن الهدف الرئيسي للحرب هو منع طهران من الحصول على أسلحة نووية، مضيفا أن البحرية الأمريكية تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز الذي تمر عبره أعداد كبيرة من ناقلات النفط يوميا. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران من فرض ضغوط اقتصادية قصوى إذا واصلت مهاجمة السفن الأمريكية. وقال روبيو إن الإيرانيين سيدفعون ثمنا باهظا إذا أطلقوا النيران على السفن الأمريكية وناقلات النفط، مشددا على أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغوط الاقتصادية على إيران. كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا. وأضاف ترامب في تصريحات صحفية أن المحادثة مع بوتين كانت رائعة، مبينا أن توصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى اتفاق أيضا سيكون أمرا جيدا للغاية. وعزى ترامب عدم توصل الطرفين إلى اتفاق حتى الآن إلى أنهما يكرهان بعضهما بعضا بحسب وصفه، لافتا إلى انفتاحه على عقد لقاءات ثنائية بين الزعيمين للتوصل إلى اتفاق سلام. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا.
4: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
8: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. وفي عناوينها: مجلس الشعب يحدد يوم الأحد المقبل اجتماعه الأول، ويدعو وزير التربية لجلسة استماع. نقابة أطباء دمشق تحذف 10 أطباء من سجلاتها، وترجع الأمر لارتباطهم بأعمال إجرامية. وفي إدلب حملة مستمرة لمصادرة الدرجات النارية المخالفة استجابة لشكاوى الأهالي. مقتل 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي شمال غزة، واعتقالات تطال أكثر من 30 شخصا في الضفة الغربية المحتلة.

0: يعقد مجلس الشعب يوم الأحد المقبل أول اجتماعاته بعد استكمال تشكيل لجانه الدائمة واستكمال هيكله التنظيمي. وقال عضوان في مجلس الشعب لتلفزيون سوريا بأن التفاصيل النهائية للملفات التي ستطرح خلال الجلسة لم تتضح بعد، وبانتظار استكمال الترتيبات المتعلقة بالجلسة. وأكد العضوان أن المجلس سيدعو وزير التربية والتعليم في جلسة استماع تتناول ملف المعلمين والمناهج الدراسية في ظل الملفات التعليمية التي تتطلب نقاشا تحت قبة المجلس. ينضم إلينا خالد جمال الخلف عضو مجلس الشعب معي من دير الزور. أهلا ومرحبا بك سيد خالد. أسألك بداية، ماذا يعني انعقاد أول دورة لمجلس الشعب أو أول جلسة أو أول اجتماع بعد استكمال تشكيل اللجان الدائمة واستكمال الهيكل التنظيمي؟
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. تم إبلاغنا عن طريق مكتب المجلس، مجلس الشعب، أنه سيكون أول جلسة بعد تشكيل اللجان هو يوم الأحد إن شاء الله الساعة 12 ظهرا. وأيضا تم التواصل معنا على أنه ستكون هذه الجلسة مستمرة على عدة أيام لمناقشة عدة قضايا سيتم إصدارها بجدول أعمال ويوضع أمام السادة الأعضاء. طبعا خلال الفترة الماضية اللي هو بعد تشكيل النظام الداخلي جاءت مرحلة حقيقة جوهرية وحساسة، اللي هي مسألة تشكيل لجان المجلس. المجلس الشعب كأي برلمان من البرلمانات يقوم عمل أعضائه على لجان محددة يحددها كل نظام داخلي لعمل هذا المجلس. عمل الأعضاء لا ينحصر فقط تحت قبة البرلمان، ولكن عن طريق لجان متخصصة. تم طريقة الاختيار عن طريق طرح عدة لجان أو رغبات لهذه اللجان عن طريق الأعضاء، كل عضو على حدة، وتم اختيارهم على هذا الأساس على حسب رغباتهم، تم توزيعهم على اللجان. جاءت بعدها فترة لاستكمال اللجان التي لم تصل إلى النصاب المطلوب لانطلاق أعمالها.
0: مفهوم، ولكن لماذا وزير التربية هو الذي سيدعى إلى جلسة استماع دونا عن باقي الوزراء، وسيتم فيها بحث عديد من الملفات كما ذكر الخبر، يعني ملف المعلمين، المناهج الدراسية، في ظل الملفات التعليمية التي تتطلب نقاش تحت قبة المجلس؟ ما الذي سيناقش في هذه الملفات سيد خالد، ولماذا تحديدا وزير التربية؟
1: حقيقة تم وضعنا بصورة حضور السيد وزير التربية والتعليم

0: الأسبوع القادم. لم يتم تحديد أي يوم سيحضر وزير التربية، ولكن هناك الكثير من الملفات المتعلقة بالمناهج الدراسية، المعلمين المفصولين بسبب الثورة وعودتهم إلى وظائفهم ومدارسهم، المعلمين الذين أصبحوا أكبر من السن القانوني لممارسة عملهم بسبب انخراطهم بالثورة. اليوم في كثير منهم تعدوا سن الـ60، مسألة عودتهم إلى العمل ثم تقاعدهم، إضافة لبعض المشاكل أتوقع اللي سيطرحها والمسؤول عن طرحها هم اللجنة اللي قدموا طلب لحضور الوزير إلى مجلس الشعب. أنا غير موجود بهذه اللجنة، أنا في لجان أخرى غير موجود بلجنة التربية والتعليم، ولكن أيضا نحمل الكثير كأعضاء مجلس الشعب، مو شرط أنه نكون موجودين بلجنة معينة، أو مو شرط أنه يكون عضو هو اللي طلب مقابلة الوزير، إلا إن شاء الله الحرية في طرح القضايا
1: يعني
0: اللي يحملهم.
1: هو تم توجيه دعوة إلى جلسة استماع من قبل رئيس مجلس الشعب كما تفضلت سيد خالد.
0: نعم، صحيح، عن طريق لجنة التربية والتعليم اللي تم تشكيلها الفترة الماضية.
1: طيب، هل يعني هناك ملفات ذات أولوية؟ تحدثنا عن موضوع وزير التربية وأيضا المناهج، لأنه أيضا ملف المعلمين كثيرا ما يضغط على الحكومة اليوم في ظل إعادة المفصولين على زمن الثورة السورية ويعني تسوية أوضاعهم وما إلى هنالك. غير هذا الملف، هل هناك ملفات تحت الأولوية في هذه الجلسة والاجتماع الأول لمجلس الشعب؟
0: غير مسألة حضور وزير التربية سنناقش عدة ملفات، أبرزها ملف الميزانية، ميزانية المجلس، ميزانية السابقة. سنعرض على مكتب المجلس أن تتم مناقشة ميزانية عام 2026، بالإضافة لمتابعة زمن إصدار أو توقيت إصدار ميزانية عام 2027. نعم، بالإضافة أيضا على جدول الأعمال، ولكن ما بدي أخوض بتفاصيل ممكن تخرج خارج إطار أجندة العمل أو يكون في تسريب للمعلومات. طبعا مجلس الشعب بأغلب عمله لازم يكون مطلعين عليه الناس، هو مذاع على الإعلام أو سهل الوصول للمعلومات والمداولات اللي تمت تحت قبة البرلمان، وحتى يعني بعمل اللجان إلا إذا طلبت إحدى اللجان أو كان في إجماع أن تكون جلسة سرية لمناقشة أمر يعني ضروري أو لا يمكن أن يكون سري. راح نناقش مثلا في عدة مراسيم صادرة على دور المضام بائد عن طريق بشار الأسد. تماما،
1: يعني التصويت عليها ربما يعني سيتم لربما تعديل هذه القوانين أو إلغاء بعض القوانين المتعلقة بزمن النظام المخلوع.
0: ممكن تحت قبة البرلمان ومناقشة الأعضاء ونيل هاي القرارات لأغلبية الأعضاء وإنه تحصل النصاب القانوني ضمن التصويت، أكيد في ممكن تغيير، في ممكن تعديل، في ممكن حتى إلغاء.
1: طيب،
0: الباب مفتوح على كل الدورين.
1: هل أصبح اليوم أن نقول بالإمكان أن نقول أنه المجلس أصبح جاهزا لأن يمارس كل صلاحياته، خصوصا بعد تشكيل استكمال تشكيل اللجان الدائمة واستكمال

0: هم أعضاء لم يكونوا سابقا برلمانيين أو أعضاء في البرلمان السوري، أسباب كثيرة والكل يعلمها، اللي هي كانت عبارة عن كراسي وحصص مسبق دفع للولاءات. اليوم لا، كل شيء تغير حقيقة، السقف مفتوح ومرفوع لدرجة مناقشة أي قانون وتغيير تعديل إلغاء. ما في شيء ضاغط على أعضاء مجلس الشعب حتى أنه يوقفوا عند حد معين.
1: شكرا جزيلا لك خالد جمال خلف، عضو مجلس الشعب، كنت معنا من دير الزور.
0: حياكم الله.
1: أجرى وزير الخارجية سعد الشيباني مباحثات موسعة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق، أكد خلالها العمل على تطوير شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، وذلك بحسب بيان سوري أردني مشترك. وأوضح البيان أن المباحثات تناولت الأوضاع في جنوبي سوريا وجهود تنفيذ خارطة الطريق المشتركة بشأن السويداء وتعزيز استقرار الجنوب السوري. هذا وجدد الوزيران إدانتهما الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، محذرين من تداعيات استمرارها، في حين رحب الصفدي بإعلان حلق أسد ودمجها ضمن المؤسسات العسكرية السورية.
2: خارطة طريق السويداء في واجهة المشهد اليوم، فهنا يعاد بحث المسار الذي جرى التوافق عليه العام الماضي لمعالجة ملف المحافظة العالق، وذلك مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق. مباحثات الصفدي مع نظيره أسعد الشيباني تناولت بحسب وزارة الخارجية السورية تطورات الأوضاع جنوبي البلاد ومسار تنفيذ خارطة الطريق بشأن السويداء التي وقعت بين دمشق وعمان وواشنطن في أيلول من عام 2025. هذه المباحثات تلتقي مع تأكيد المبعوث الأمريكي توم باراك قبل أيام أن خارطة الطريق المطروحة تمثل السبيل الوحيد للحل، داعياً إلى حوار يحقق المساءلة ويعيد الأمن ويمهد لعودة النازحين وإعمار ما دمرته المواجهات، إضافة إلى تأكيد الشيباني خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب على مضي دمشق في تنفيذ الخارطة لضمان اندماج كريم للسويداء في نسيجها الوطني. الخارطة التي يعاد طرحها في مشهد السويداء تنص على أن المحافظة جزء من سوريا، وصولاً إلى إعادة إدماج المحافظة تدريجياً في مؤسسات الدولة، كما تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات، فضلاً عن إطلاق المحتجزين وإعادة الخدمات وتأمين طريق دمشق السويداء. وبين تأكيدات واشنطن وتمسك دمشق بمسار الخارطة، يبقى اختبارها الحاسم في التنفيذ على الأرض، وهو ما بدأ بالتشكل مع دفع ملف المحافظة نحو المعالجة عبر مسارات مختلفة.
1: بحث المصرف المركزي مع وفد من وزارة الخزانة الأمريكية سبل تسهيل تمويل التجارة الخارجية وتعزيز التواصل مع مصارف المراسلة الدولية. وبحسب بيان المصرف المركزي، فقد تناول الاجتماع آليات عمل شركات الصرافة والمتطلبات الرقابية المتعلقة بالعملاء، إلى جانب الجاهزية التقنية لشركات الدفع ونظام التحويل الإلكتروني في سوريا. وأكد الجانب الأمريكي التزامه بمواصلة التواصل مع البنوك والشركات الأمريكية لتسهيل دخولها إلى السوق السورية، بما يدعم اندماج سوريا التدريجي في المنظومة المالية الدولية. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب إلقاء القبض على 3 أشخاص تورطوا في قتل شاب في مدينة منبج شرقي حلب. وأوضح الأمن الداخلي أن الجريمة وقعت إثر مشادة كلامية بين ضحية واحد المتورطين قبل إطلاق النار عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور، وأشارت إلى أن المتورطين أحيلوا إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. دانت وزارة الخارجية دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأراضي السورية والتجوال في جبل الشيخ، معتبرة ذلك انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقانون الدولي. وأكدت الوزارة أن استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، محملة إسرائيل المسؤولية عن تداعيات

0: هذه الانتهاكات. ودعت الأمم المتحدة والدول الفاعلة إلى تحمل المسؤوليات لوقف الاعتداءات والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك. دانت وزارة الخارجية القطرية دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأراضي السورية معتبرة أنه تجاوز للحدود الدولية. ودعت وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف اعتداءاتها على الأراضي السورية. كما جددت الخارجية القطرية دعمها الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها. قالت مديرية إعلام السويداء إن الانقطاعات المتكررة للكهرباء عن الريف الشمالي للمحافظة تتزامن مع اعتداءات واستهداف للأمن والممتلكات العامة رغم عمليات إصلاح الخطوط. وأضافت المديرية أن المحافظة لم تقطع الكهرباء عن أي منطقة ولا تمنع إيصالها إلى أحد، مؤكدة إعادة إصلاح خطوط الكهرباء أكثر من مرة ووصول الكهرباء إلى أجزاء واسعة من المحافظة. أصدرت نقابة الأطباء في دمشق قراراً إدارياً يقضي بحذف أسماء 10 أطباء من سجل النقابة وإلغاء اشتراكهم في صندوق التعاون على خلفية ما وصفته بممارسة أعمال إجرامية لا تمت للإنسانية بصلة ومخالفة نظام النقابة وواجبات الطبيب وآداب المهنة. وأشارت النقابة إلى أن القرار سينفذ اعتباراً من تاريخ صدوره، في حين ستصدر قرارات شط بحق أطباء آخرين خالفوا النظام وأداب المهنة في وقت لاحق. هذا وسبق أن أعلنت النقابة شطب قيود 5 أطباء أسنان من فرع دمشق في آب الماضي على خلفية ثبوت تورطهم في ممارسات ألحقت أضرارا بأطباء ومواطنين من خلال تعاونهم مع أجهزة النظام المخلوعة. في هذا الموضوع تنضم إلينا ديالا البحر مراسلة تلفزيون سوريا معنا من دمشق. أهلا بك ديالا. إذا مزيد من التفاصيل عن ما أصدرته نقابة الأطباء في دمشق، معك ديالا.
1: نعم، مرحبا فرات. يعني حقيقة بالفعل نقابة الأطباء في دمشق كانت قد أصدرت هذا القرار الذي يعني يقضي بشطب أسماء 10 أطباء من سجلات النقابة وإلغاء اشتراكهم في صندوق التعاون. وفقا للنقابة فإن هذا القرار جاء على خلفية ارتكاب هؤلاء الأطباء يعني ممارسات أعمال إجرامية وأعمال لا تمت للإنسانية بصلة بحسب وصف النقابة، ونتيجة مخالفة نظام النقابة وأيضا مخالفة آداب المهنة. طبعا بشكل عام فرات، لم يتم توضيح طبيعة الأعمال المنسوبة لكل طبيب أو للأطباء بمجملهم، إنما يعني اقتصر التوصيف على ممارسة أعمال يعني غير إجرامية وأعمال غير إنسانية، هكذا تم التوصيف. ويعني لا تقتصر حقيقة القرار على هذه الأسماء 10، إنما هناك لائحة أخرى ستصدر لأطباء آخرين أيضا متورطين بارتكاب انتهاكات خلال سنوات أو خلال عهد النظام المخلوع. طبعا يعني هذا القرار فرات يأتي في إطار مسار أوسع لمحاسبة شخصيات وكوادر أيضا قامت بانتهاكات خلال عهد النظام المخلوع، يعني وهذه المحاسبات كانت من خلال مؤسسات حكومية وكذلك أيضا من خلال نقابات، من خلال مراجعة يعني هذه الشخصيات ويعني مراجعة الأدوار التي قاموا بها سابقا ومحاسبة عدد من الشخصيات. كما ذكرت فرات، هناك يعني كان شطب لقيود 5 أطباء أسنان من قبل نقابة أطباء الأسنان، كذلك أيضا في نقابات أخرى، نقابات المحاميين، نقابة المحاميين المهندسين ونقابات أخرى. أيضا كان هناك يعني إجراءات بحق عدد من المنتسبين إليها والذين ثبت تورطهم بانتهاكات وبأعمال خلال سنوات عهد أو خلال عهد النظام المخلوع بكل الأحوال. طبعا يعني فرات، كما قلنا، لم يتم توضيح يعني الأعمال المنسوبة

0: مكتوبة لهذه الشخصيات وأيضا يعني هؤلاء الأطباء، ولكن أيضا يعني هذا القرار يأتي بعد تحقيقات وتقارير تم إجراءها تؤكد تحديدا يعني فيما يتعلق بالقطاع الطبي، تؤكد انتهاكات قامت بها مؤسسات طبية وبعض المشافي العسكرية من بينها مشفى تشرين العسكري. آخر هذه التحقيقات كان تحقيق قام به رابطة معتقلي سجن صيدنايا، والذي يعني استند إلى شهادات عدة يعني شخصيات سواء معتقلين كذلك يعني شخصيات طبية وأيضا عاملين في الأجهزة الأمنية، والتي يعني أكدت بأن هناك انتهاكات كانت تحصل من قبل الكوادر الطبية بحق المعتقلين الذين كانوا ينقلون إليها فرات.
1: شكرا لك ديالا البحري مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. حجزت الضابطة المائية في درعا 3 حفارات مخالفة، بينها حفارتان في مدينة طفس وأخرى في مدينة داعل، ليرتفع عدد الحفارات المحجوزة لدى مديرية الموارد المائية إلى 79. وأوضحت وزارة الطاقة أن الحفارات نقلت إلى مرآب المديرية مع استكمال التحقيقات لتحديد أصحابها وإحالتهم إلى القضاء ضمن إجراءات مكافحة الحفر العشوائي وحماية مخزون المياه الجوفية في المحافظة. كما أكدت الوزارة استمرار كوادرها بمكافحة الحفر العشوائي لضمان استدامة مصادر المياه مع إحالة المخالفين إلى القضاء المختص. انطلق في دير الزور مشروع فجر الفرات لإزالة الأنقاض وإدارتها وإعادة تدويرها للمساهمة في دعم التعافي وإعادة الإعمار بالمحافظة.
2: يوضح رئيس مجلس الاستثمار في مجموعة زوم القابضة لمحافظ دير الزور آلية إعادة تدوير الأنقاض وتحويلها إلى مواد يمكن الاستفادة منها في عمليات إعادة البناء والإعمار، بما يخفف من كميات الركام المتراكمة ويحولها إلى مواد قابلة للاستخدام في محافظة دير الزور.
3: يستهدف جميع أحياء مدينة دير الزور ويستهدف المباني العامة والخاصة من خلال إزالة المباني المدمرة والمباني الآلية للسقوط وإزالة جميع الركام الموجود في الطرقات وفي الأماكن الحيوية،
4: لأنه لا يمكن إعادة البدء بإعادة أعمار مدينة دير الزور بدون ترحيل الأنقاض وإزالتها.
2: يهدف المشروع إلى إزالة الأنقاض وإعادة تدويرها في دير الزور والاستفادة منها في دعم عمليات التعافي وإعادة الإعمار في المحافظة.
5: بالنسبة للعينات أو نواتج التكسير من هذه عملية الهدم، تلاحظون أنه لدينا مواد من الرمل إلى الأوفر سايز وكلها بجودة عالية ومحققة للشروط الفنية، حيث أجريت عليها الاختبارات في هيئة المقاييس والمواصفات السورية وأعطت نتيجة جيدة.
6: من موقع في المراقبة والتقييم ستكون مهمتنا أن نتابع العمل على أرض الواقع ونقيس ما يتم إنجازه من كميات الأنقاض التي تزال وتنقل وتعاد تدويرها إلى المواقع التي يتم تنظيفها والنتائج التي يحققها المشروع.
2: هنا لا تنتهي الحكاية عند إزالة آثار الدمار، بل تبدأ مرحلة أخرى عنوانها استعادة المكان وفتح الطريق أمام عودة البناء والحياة إلى ما أنهكته سنوات الحرب. إزالة الأنقاض لم تعد مجرد ترحيل ركام، بل خطوة نحو عودة الحياة وإعادة الإعمار للمحافظة. مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
1: تواصل شرطة المرور في مدينة إدلب تنفيذ حملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة، لا سيما الدراجات المزودة بإنارة. ووفق وسائل إعلام محلية، تهدف الحملة إلى ضبط الحركة المرورية والحفاظ على سلامة الأهالي، وذلك على إثر تكرار شكاوى الأهالي بضرورة الحد من الحوادث المرورية الناجمة عن ظاهرة التشبيب، إضافة إلى الأصوات المزعجة الصادرة عن الدراجات النارية. ينضم إلينا إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا معنا من إدلب.

0: إدلب. إبراهيم أهلا بك. شرطة المرور في المدينة في إدلب تواصل حملة مصادرة للدراجات النارية بسبب التشبيب على الطرقات وأزعاج السكان. إلى أين وصلت هذه الحملة؟
1: نعم فرات، حقيقة يعني هذه الحملة تحديدا هي من عدة حملات كانت يعني تجريها شرطة المرور هنا في مناطق إدلب عديدة، سواء كان في مدينة إدلب أو حتى في الأرياف. طبعا هذه الحملة تتكرر بسبب كثرة الحوادث المرورية التي تحدث على الطرقات، آخرها يوم أمس تقريبا أكثر من 10 حوادث مرورية، قتل رجل وابنه بالقرب يعني من مناطق في ريف إدلب الجنوبي نتيجة يعني السرعات العالية ونتيجة يعني الكثافة من ناحية المرورية هنا التي تشهدها المنطقة، خاصة أن بالأساس المنطقة لا تملك يعني الطرقات الجيدة حتى يكون هناك سرعات أو غيرها. فبالتالي دائما ما يعني تكون مثل هذه الحملات بشكل أساسي موجهة خاصة للفئات التي يعني أو الشباب الذين يكونون صغيرين نوعا ما في العمر، يقودون بشكل يعني بتهور، وهذا الأمر الذي يسبب يعني إلى الكثير من الحوادث، خاصة أن اليوم يعني أغلب الشباب يعني يمتلكون حتى في دراجاتهم النارية على الأضواء المبهرة كما تسميها يعني شرطة المرور، وتحدث عن أضواء الزينون. يعني بعدما كانت الحملة موجهة بشكل أساسي للسيارات وكانت يعني هناك مخالفات بشكل كبير جدا على السيارات أو الآليات متواجدة في أغلب المحافظات ومنها إدلب، بدأت الحملة تنتقل إلى الدراجات النارية، لأن الدراجات النارية اليوم كثافتها في الأرياف يعني هي كبيرة جدا في أرياف إدلب، وبالتالي هناك قيادة متهورة دائما ما تكون من قبل يعني بعض الشبان، وهذا الأمر الذي يسبب يعني عرقلة للأهالي الذين يحاولون يعني قضاء يعني حاجياتهم أو الخروج باتجاه يعني القرى والبلدات، خاصة يعني في الطرق الرئيسية كطريق الـN5 الذي يعني ما بين مناطق سراقب إلى مدينة معرة النعمان، تقريبا يعني فرات بشكل شبه يومي يعني يحدث هذه الحوادث، إضافة إلى أيضا الفتحات المتواجدة على هذه الطريق، فنشاهد يعني الدراجة النارية التي تقطع من طريق الذهب إلى طريق الإياب بدون أي قواعد مرورية، وهنا تحدث الكثير من الكوارث للأسف كما حدثت في وقت سابق خلال اليومين الماضيين. فبالتالي دائما ما تكون يعني شرطة الطرق متواجدة على هذه الطرق تحاول ملاحقة أي عمليات قيادة متهورة سواء كان سيارات أو حتى الدراجة النارية، لكن الحملة في إدلب في الفترة الأخيرة أو اليوم يعني وخلال الأيام القادمة ستكون موجهة بشكل أكبر يعني فرات للدراجات النارية بشكل أساسي.
0: نعم شكرا إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا في إدلب. أطلقت شركة مجاد للتقنية خلال مؤتمر في العاصمة دمشق منظومة مجاد كلاود كأول مزود خدمات استضافة سحابية في سوريا.
2: الذين سنمضي معهم وسنحرص على أن يستمر هذا المسير معهم.
3: الفكرة أهم باختصار أنه نحن اليوم عم نوفر الحوسبة السحابية لكلاود سيرفيس أنه تكون موجودة جوا سوريا بمركز بيانات محلي بالكامل بسيرفراته بتجهيزاته بكل موارده، عم يحسن يتعامل حتى مع الإشكالات اللي موجودة بنعرفها بالبنية التحتية، وعم يوفر خدمات كتير متنوعة للسوق اللي هي السوق بيحتاجها حتى يبني عليها خدماته، حتى يبني عليها الأنظمة اللي تدعم التحول الرقمي. والميزة أنا بقول أكثر من هيك أنه في مواكبة لأنه نمشي مع الاعتمادات العالمية بشكل رسمي. نحن من قبل ما يخلص موضوع العقوبات والحصار كنا حريصين أنه أي خدمة بدنا ناخدها بدنا ناخدها باعتمادية رسمية بعقود رسمية مع الجهات اللي بتوفرها. اليوم كل الخدمات بلا استثناء من أصغر مسمار لأكبر خدمة كله باتفاقيات رسمية مع الجهات بعقود رسمية حتى نضمن استمرارية الخدمة وتقديمها بشكل جيد، مو فجأة هيك توقف أو تنقطع عن العميل.
0: افتتح قسم لأمراض القلب لدى الأطفال في مشفى ابن الوليد بحمص بعد تزويده بالأجهزة الطبية والكادر المختص بتزامن مع توسعة قسم الكلى وتطوير خدماته في المستشفى.
4: أهم بنود الأنجلتها هي عيادة أو بالأصح جناح القلبية عند الأطفال لخفف عبء نفسي ومادي كبير على أهالي حمص وما حول حمص. طبعا العيادة مجهزة بكل

0: كل الأدوات اللازمة لتقييم الآفة القلبية وعلاجها عند الأطفال، وبالإضافة للكادر البشري من أخصائيين واستشاريين ومقيمين فرعي قلبي. كما قمنا بتوسيع قسم الكلية وغسيل الكلية في مشفى ابن الوليد، بالإضافة إلى قريبا افتتاح قسم الكلية عند الأطفال، وقمنا باستخدام أخصائيين فرعيين لكلية عند الأطفال كمقيمين. الخطة اللاحقة هي توسعة قسم عناية الحواضن في مشفى ابن الوليد بسعة استيعابية حوالي مع قسم الحواضن 30 إلى 40 حاضنة، بالإضافة إلى افتتاح عناية الأطفال في حمص إن شاء الله.
1: يقدم مركز الأطراف الصناعية في حمص خدمات مجانية لنحو 30 مريضا شهريا من مختلف المحافظات السورية، باعتباره واحدا من مركزين فقط من نوعه في سوريا. وتشمل خدماته تركيب الأطراف والتأهيل الحركي والعلاج الفيزيائي والدعم النفسي.
2: فقد توفيق أحد أطرافه خلال سنوات الحرب، وها هو يبدأ الآن رحلة تركيب طرفه الصناعي الجديد. حاله كحال العشرات الذين يرتادون مركز تركيب الأطراف الصناعية في حمص، والذي بات ملجأ لهم يبدد شيئا من آلامهم ويعيد فتح بوابة الأمل لهم من جديد.
3: سمعت عن المركز هون بأنه بيقدم هيك خدمات، جيت أول مرة لهون، أخذوا كل المعلومات عني وكان نفسية والحمد لله كان مركز تفاجأت فيه فعلا أنه موجود عندنا بسوريا هيك، إن كان من الاستقبال أو من اللي عملوا معي مقابلات أول شيء للحالة النفسية وكذا وهذا. وقت اللي صار فيه موجود متوفر جميع الاحتياجات، اتصلوا فيه وجيت لهون اليوم. هلق الشاب اللي كان معي من شوي أخذ قياسات لأجري، وخدمات ممتازة جدا جدا جدا، الحمد لله أنه في عندنا شيء مثل هذا موجود بسوريا.
2: يقدم المركز خدماته مجانا لنحو 30 حالة شهريا، تبدأ رحلة علاجهم بالتقييم ثم تجهيز وتركيب الأطراف عبر مراحل متتالية، وصولا للدعم النفسي والعلاج الفيزيائي والتأهيل وتدريب المرضى على خطوات جديدة عنوانها الإرادة والثقة والاستقلالية.
4: طبعا مركزنا تابع لوزارة الصحة، مديرية صحة حمص، هو أحد مركزين تابعين لوزارة الصحة حاليا، مركز ابن نفيس بدمشق ومركز حمص. طبعا مركز حمص عم يقدم حزمة خدمات، هو مركز إعادة تأهيل، الخدمة الرئيسية هي أطراف صناعية، أعداد المرضى للأسف كبيرة بحكم المصاب الجلل اللي أصاب البلد.
2: تحديات كثيرة يواجهها المركز للوصول إلى مستويات الطموح، يقابلها الكادر بعزيمة وإصرار على زرع البسمة وتغيير حياة المستفيدين وتبديد المعاناة الجسدية والنفسية التي يعيشونها.
5: بتقديم خدماته المجانية شهرياً لعشرات المرضى من عدة محافظات سورية، يسعى مركز الأطراف الصناعية في حمص لأن يكون نافذة مضيئة للأمل، وأن يتجاوز كل التحديات حتى الوصول إلى خدمة تليق بهذه الشريحة من المرضى. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
1: بعد سنوات من التهجير يعود أهالي بلدة جوسيا في ريف القصير إلى بيوتهم وأراضيهم، محاولين البدء من جديد وسط آثار للحرب ما تزال حاضرة وخدمات أساسية محدودة وتحديات تواجه المزارعين في استعادة أراضيهم ومصادر رزقهم.
6: بعد سنوات بعيدا عن أرضه عاد شادي إلى جوسيا يحمل أدواته وما تبقى من أمل بأن تستعيد أرضه خضرتها من جديد. يعمل بيديه لإحياء ما تركته سنوات التهجير، لكن نقص الخدمات وضعف الدعم الزراعي وارتفاع تكاليف العمل تجعل استعادة مصدر رزقه مهمة ليست سهلة.
7: وقت اللي رجعنا على المنطقة لقينا الوضع مأساوي جدا، الأرض لقيناها في تخريب، سجر ما في، القطاع بحاجة لمي، اضطرينا نفوت بقصص الدين، سحبنا طاقة. مثل ما كنتم شايفين زرعنا محصول الباذنجان وسوقه ما بيغطي تكاليفه.
6: قصة شادي تشبه قصص كثيرين عادوا إلى جوسيا.

0: بيوت تحمل آثار الحرب وأراضي تحتاج إلى من يعيد استثمارها، في حين ما تزال بعض الخدمات الأساسية دون تلبية حاجة الأهالي، ما يجعل الاستقرار بعد العودة تحديا يوميا.
1: أهالي قرية جوسي العمار يعانون من الحياة السيئة بسبب عدم توفر مقومات الحياة للسكان، ومعظم السكان يسكنون في الخيام بسبب دمار البيوت التي كانت قبل، والعملية التعليمية أيضا سيئة عنا في القرية بسبب نقص الكادر التعليمي، ولا يوجد أي صرف صحي ولا كهرباء، والمياه الشرب سيئة جدا لا تصل إلى معظم البيوت.
0: مع تزايد أعداد العائدين تتسع احتياجات البلدة من الطرق والبنية التحتية إلى الخدمات الضرورية ودعم النشاط الزراعي، احتياجات تقول الجهات المحلية إنها تفوق الإمكانات المتاحة في بلدة تحاول النهوض مما خلفته سنوات الحرب والتهجير.
2: نحن هون في بلدة جوسي، طبعا بلدة جوسي من البلدات اللي قاومت وتدمرت، وصار في عنا ضعف بالبنى التحتية من صرف صحي إلى مياه لشبكة هاتف لطرقات، طبعا كتير في طرقات عنا ما عاد فيها زفت، أهالية تهجرت تقريبا 100%، وهلأ صار في عنا رجوع بحدود 70%، أغلبية الناس ساكنين بخيم وجزء منهم هيك عمروا كام غرفة وقاعدين فيهم.
0: في جوسيا تحققت أمنية العودة، لكن رحلة استعادة الحياة لم تكتمل بعد، فأهالي بلدة جوسيا يريدون أن تكون الأرض التي عادوا إليها قادرة أيضا على إبقائهم فيها، حتى لا تتحول عودة انتظروها سنوات إلى معاناة جديدة. رغم مرور أكثر من عام ونصف على سقوط النظام المخلوع، ما يزال أهالي قرية جوسيا يواجهون نقصا في الخدمات الأساسية وسط مطالب بتحسينها وتأمين مقومات الحياة الضرورية. أنس دريس، تلفزيون سوريا، قرية جوسيا، ريف حمص الجنوبي.
3: وصلت إلى مديرية صحة دير الزور شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من منظمة سوريا للإغاثة والتنمية وبدعم من صندوق مساعدات سوريا بهدف دعم المرافق الصحية وتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا في المحافظة.
4: بتمويل كريم من صندوق المساعدات السورية FC وتنظيم وتنفيذ منظمة سوريا للإغاثة والتنمية SRD، تم تسليم مديرية صحة دير الزور شحنة متكاملة من الأدوية والمستلزمات الطبية استجابة للاحتياجات الصحية ذات الأولوية في المحافظة. تضمنت الشحنة أدوية الأمراض المزمنة ولا سيما أدوية ارتفاع ضغط الدم والسكري وأدوية علاج الأطفال، إلى جانب مجموعة من الأصناف الدوائية التي تم تحديدها بالتنسيق مع مديرية صحة دير الزور. طبعا هذه الأدوية مجانا للمواطنين. كما شملت الشحنة أهم المستهلكات والمستحضرات الطبية والسوائل الدوائية والسوائل الوريدية بهدف دعم المرافق الصحية وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين. من المتوقع أن تسهم هذه الشحنة في سد جزء مهم من الاحتياجات الحالية والتخفيف من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يدعم استجابة القطاع الصحي ويحسن فرص حصول المرضى على العلاج في محافظة دير الزور وسد النقص الحالي موجود في هذه المحافظة.
3: بدأ مزارعو الجوز في دركوش ومناطق أخرى من ريف إدلب قطاف محصولهم وسط تراجع في الإنتاج هذا العام بفعل الرطوبة والأمراض الزراعية، وفق ما ذكر مزارعون ما أدى إلى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار.
5: ثمرة بعد أخرى تكتمل على هذه الأرض حكاية موسم بعد عام من العناية والانتظار. هنا في بستانه بدركوش يحصد أبو محمد وعائلته موسما طال انتظاره وموردا يضيف إلى محاصيل أرضه جزءا مهما من دخل الأسرة، لكن حصيلة هذا العام جاءت أقل من المواسم السابقة، إذ يقول أبو محمد إن الرطوبة والأمراض التي أصابت الثمار انعكست على كمية الإنتاج.
6: يعني الجوز، موسم الجوز موسم أمامي في دركوش والعالم تعتمد عليه وبتبيعه وبتعيش من ثمره وبتحط منه مونة وبتبيعه للتجار، تجار بياخذوا الجوز بكسروه وبينزلوا له. عني جوز دركوش هذا اسمه جوز بلدي، من أفضل أنواع الجوز ومن أغلى أنواع الجوز في مدينة دركوش وفي محافظة إدلب بشكل عام.
7: بعتوا يا أبو عبد الله معاذ سجل 84 الله يسمحنا.

0: التراجع في البساتين انعكس على الكميات الواصلة إلى أسواق دركوش، فبحسب تجار السوق تجاوز سعر كيلو جرام الجوز الأخضر بقشره 80 ليرة سورية، مرتفعا عن سعره الموسم الماضي مع انخفاض المعروض. ومن هنا تبدأ رحلة محصول تتعدد استخداماته، من المكدوس إلى صناعة الحلويات قبل أن ترتفع قيمته أكثر بعد التجفيف والتجهيز.
1: الموسم بشكل عام ضعيف هالسنة، ضعيف عن عام أول، يعني في أقل من عام أول، في ضعف، بس بيعوضوا السعر. عام أول السعر كان أقل كمان من هالسنة، هالسنة السعر كويس الحمد لله، حقه ب30 تركي.
0: وتنتشر زراعة الجوز في دركوش ومناطق من حارم وسلقين، حيث يشكل الجوز البلدي موردا مهما للمزارعين. وبين إنتاج تراجع هذا العام وأسعار ارتفعت، يحافظ الموسم على أهميته الاقتصادية وحضوره في أسواق المنطقة. رغم التحديات التي ترافق زراعة الجوز وارتفاع تكاليف العناية والقطاف، يترقب المزارعون حصيلة هذا الموسم. فالجوز هنا ليس مجرد محصول موسمي، بل مورد رزق يحرك معه أعمال القطاف والتسويق، ويحافظ على زراعة ارتبطت بهذه المنطقة منذ سنوات. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
2: قتل 4 فلسطينيين من عائلة واحدة من جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأوضح المركز الفلسطيني للإعلام في بيان أن العائلة المستهدفة وصلت إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة وسط إصابة عدد آخر من الفلسطينيين، وحديث عن مفقودين تحت الأنقاض. وأضاف المركز أن قوات الاحتلال قصفت مدفعيا مناطق شرقي مدينة غزة، في حين أطلقت زوارق حربية للاحتلال النار بشكل مكثف في بحر خان يونس والمناطق الشرقية من وسط القطاع. للوقوف على آخر التطورات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة، تنضم إلينا شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا معنا من هناك. شروق، أهلا بك. لنقف بداية على الواقع الميداني والوضع في قطاع غزة.
3: التأكيد فرات، ومع هذه التطورات الميدانية تزداد أعداد الضحايا في قطاع غزة، شهداء وأيضا جرحى. خلال الساعات القليلة الماضية كان هناك عدة استهدافات في غزة. سلاح الجو الإسرائيلي غارة على مسجد في المنطقة الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. الغارة أصابت الطابق الأرضي لمسجد الحق في هذه المنطقة، وأدى ذلك إلى وقوع عدد من الإصابات التي نقلت تباعا إلى مشافي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقبل قليل أيضا تابعنا قصف مدفعي على مخيم البريج وسط قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يواصل استهدافاته لمناطق عدة في القطاع تستهدف منازل المواطنين وأيضا تجمعات للفلسطينيين في عدة مناطق. سبق هذه الغارات غارة على مدينة خان يونس في المنطقة الغربية للمدينة، وهذه الغارة جاءت من سلاح الجو الإسرائيلي من طائرة مسيرة غارت أيضا على فلسطينيين، أدى ذلك إلى وقوع عدد من الإصابات. لعل الحدث الأكبر وهو تشييع جثامين 4 من الفلسطينيين من عائلة أحمد، الزوج والزوجة وأولادهم 2. بحسب المصادر الطبية تم تشييع جثامينهم صباح هذا اليوم من مجمع الشفاء الطبي، بعد أن قام سلاح الجو الحربي الإسرائيلي باستهدافهم بشكل مباشر في

0: بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وهم في منزلهم في هذه المنطقة. هذه الغارة العنيفة جاءت عفوا بالتزامن مع حدث جرى فجر هذا اليوم في مخيم جباليا. تقدمت قوات من الميليشيات التي تتعامل مع الجيش الإسرائيلي، وهي ميليشيات فلسطينية تعاونت وتتعاون على مدار أشهر مع الاحتلال في تنفيذ عمليات في مناطق عدة في القطاع. تقدمت هذه الميليشيات إلى مخيم جباليا، تحديدا محيط الخلفاء، ووقعت في كمين أعدته عناصر المقاومة بشكل مسبق. هذا أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين صفوفهم، وهذا ما علمناه صباح هذا اليوم بعد أن تكشف الحدث أكثر، خصوصا أنه جاء في ساعات الليل المتأخرة. وجاء هذا الحدث بالتزامن مع عملية إطلاق نار مكثفة تمت من قبل قوات الاحتلال التي تتواجد على مساحات مختلفة في شمال قطاع غزة، وأيضا من قبل هذه الميليشيات، وحتى القصف المدفعي الذي وقع في تلك المنطقة وساعده كذلك سلاح الجو الإسرائيلي من نوع المسير. هذا الحدث كان صعب للغاية على سكان مناطق شمال قطاع غزة. سمع أصوات هذه الانفجارات وعمليات إطلاق النار سكان مدينة غزة. استغرق الحدث أكثر من ساعتين، سبب رعب كبير لدى الأهالي، خصوصا من النازحين الذين عادوا إلى هذه المنطقة بعد اتفاق وقف إطلاق النار. والاحتلال الإسرائيلي لم يتركهم وحدهم، وإنما قام باستهدافهم مرارا وتكرارا. هذه المناطق هي تجاور مناطق الخط الأصفر، يتقدم أو تتقدم إليها الميليشيات يوما بعد آخر. تنجح هذه الميليشيات في عمليات وتفشل في عمليات أخرى. هذه بطبيعة الحال هذه العمليات تسبب خوف كبير لدى الأهالي الذين عادوا بعد اتفاق وقف إطلاق النار. وكل الفلسطينيون يأملون أن يتم وقف الحرب في قطاع غزة ووقف هذه العمليات التي تجري في مناطق عدة. نتحدث عن ارتفاع في أعداد الضحايا منذ وقف إطلاق النار، من الشهداء تحديدا إلى 1358 شهيد، وهي آخر حصيلة خرجت من وزارة الصحة الفلسطينية صباح هذا اليوم، ولن تكون الأخيرة في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية. فرات،
1: شكرا لك شروق شاهين، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من غزة. اعتقل الجيش الإسرائيلي 33 فلسطينيا، بينهم صحفيان وقاصران وأسرى محررون، وذلك خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين في بيان إن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل وفتشتها وحطمت محتويات بعضها خلال الحملة التي شملت اعتقال 17 فلسطينيا في محافظة نابلس، وسبعة في بيت لحم، وثلاثة في الخليل، إضافة إلى فلسطيني في جنين، واثنين في طوباس، وثلاثة في طول كرم. أفادت محافظة القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وكانت وزارة الأوقاف الفلسطينية قد وثقت 26 اقتحاما للمسجد الأقصى من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال شهر آب الماضي، بالتزامن مع اقتحامات للضفة الغربية المحتلة واعتداءات على المواطنين وبناء مستوطنات جديدة. بحث الاحتلال الإسرائيلي إقامة أكثر من 1600 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة غدا إعلان 12 دولة غربية التزامها فرض قيود على سلع المستوطنات. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد درست السلطات الإسرائيلية 13 مخططا في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، بينها مخططات لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة، أبرزها توسيع

مستوطنتي معالي عاموس وتلمون جنوبية ووسط الضفة المحتلة، لتدخل المخططات مرحلة المصادقة ومنح المفعول تمهيدا للترخيص والتنفيذ. قالت منظمة العفو الدولية إن قرار بريطانيا وإحدى عشرة دولة أخرى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل خطوة ضرورية لكنها متأخرة. وأضاف بيان المنظمة أن التدابير المعلن اتخاذها لا تكفي للوفاء بالالتزامات المترتبة على الدول بموجب قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تموز من عام 2024، داعية جميع الدول إلى إنهاء دعمها السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل، والمطالبة بحظر مبيعات الأسلحة إليها، محذرة من أن عدم اتخاذ خطوات حازمة يشجع على مواصلة انتهاك القانون الدولي.

0: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
3: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل الأباني طلع يعني يكفي بزمن كان زمن صعب. صحيح حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني، وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن انحمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
2: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم الشعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
3: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات. أنا اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.
4: قال له أنت معك رئيسك بشار، أنا معي الله. قال إجا المساعد من هال وضاج كتير إنه طالعنا جس. قلت له يعني شو؟ قال والله ما بعرف، بجوز هلا بيجوا يقتلوا تطلع معه جسة. كان يوقف على كتاف الشرطة الاثنين، بيرفع حاله برزلتينه على هذا الجنب، بيكون هو عاطيني مسافة هيك عشان لما يرفسني هيك أكل الضرب يغمى عليه.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

تاج الدين الحسني. تاج الدين الحسني الرئيس السوري الذي عينه الفرنسيون وامتدحه الوطنيون. ولد تاج الدين الحسني عام 1885 في مدينة دمشق، ويعود أصل عائلته إلى مراكش المغربية التي رحل منها جده واستقر في دمشق. كان والد تاج الدين الحسني رجل دين ومفتياً للمالكية في دمشق في عهد العثمانيين، وقد حاز على مكانة اجتماعية مرموقة، وقد ورث ابنه منه الذكاء والحنكة، فكان قاضياً شرعياً في دمشق قبيل دخول قوات الثورة العربية إلى سوريا عام 1919، ثم أصبح مقرباً من الملك فيصل وعمل معه في القصر، وبعد أن دخل الجنرال جورو إلى دمشق معلناً عهد الانتداب الفرنسي، خرج الحسني مودعاً الملك فيصل الذي غادر سوريا معلناً عن وفائه له. وحين طلب منه أن يستقبل الجنرال جورو باعتباره أحد أعيان دمشق، قال مقولته الشهيرة: من ودع فيصلاً لا يستقبل جورو. لم يكن الحسني حاداً وصلباً في مواقفه، إذ سرعان ما أصبح مقرباً من الفرنسيين وارتبط معهم بعلاقات قوية، كما بنى علاقات متينة مع الوطنيين الذين يطالبون بالاستقلال عن فرنسا والمعتدلين أو الانتدابيين الذين كانوا ميالين للفرنسيين في سياساتهم. وبلغ من قدرة الحسني على المناورة أن كلا الطرفين رشحاه على رأس قائمتهما الانتخابيتين. تسلم الحسني منصب رئاسة الجمهورية عام 1928 حتى عام 1931. استقال بعدها ليعود رئيساً للوزراء عام 1934 حتى عام 1936، حين استقال على خلفية الإضراب الستيني الشهير. بعد ذلك غادر الحسني مسقط رأسه إلى فرنسا وبقي فيها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث عاد إلى دمشق. أصبح الحسني رئيساً لسوريا مجدداً عام 1941، وهي فترة مليئة بالاضطرابات والمظاهرات عدا عن ظروف الحرب العالمية. ترك الحسني انطباعات مختلفة عنه، كما إن وجهات نظر متناقضة كانت تتصارع حوله إبان حكمه، فحين كانت الصحف والمظاهرات الشعبية تتهمه بالخيانة وتهاجمه أحياناً بألفاظ مقذعة

كان بعض الوطنيين مثل فارس الخوري يمدحه ويعتبره أحد الوطنيين الذين وضعوا مصلحة سوريا نصب أعينهم. توفي الحسني وهو على رأس عمله عام 1943، وظل الرجل حتى بعد وفاته مثاراً للجدل، فهناك من شكك بموته بنوبة قلبية مرجحاً اغتياله بالسم من قبل البريطانيين.

حلقة جديدة من عين سوريا، نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات. أهلا بكم وإلى العناوين.

مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حماة تطلق حملة توعية بعنوان سوريا دون مخدرات، والهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطرها وآثارها. بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأخر المستحقات المالية، زراعة التبغ في ريف اللاذقية تقترب من الاندثار، ونسبة المزارعين تتراجع من 90% إلى نحو 3%. صعوبات متزايدة تواجه تربية الجواميس في سهل الغاب بسبب ارتفاع تكاليف الأعلاف والرعاية وتراجع أعدادها ومربيها، يهدد استمرار المهنة بالمنطقة. وضمن الأسبوع التعليمي، معلم في حماة يعمل سائقاً لسيارة أجرة نتيجة لقلة دخله الشهري، ومعلم درعا يقولون إن الزيادات الأخيرة في الرواتب غير كافية.

أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة حماة حملة توعية تحت عنوان سوريا دون مخدرات، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وآثارها وتعزيز دور المجتمع والمؤسسات المعنية في الحد من انتشارها. وتشمل الحملة مختلف مناطق المحافظة وتتضمن مجموعة من الأنشطة والبرامج التوعوية الرقمية والميدانية، إلى جانب إقامة الورشات والمحاضرات وجلسات الدعم النفسي والاجتماعي. وتأتي هذه الفعالية ضمن الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان التي أطلقتها وزارتي الداخلية والصحة أواخر حزيران الماضي. إلى ذلك، عقد رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات في حماة عصام الحسين اجتماعاً مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وممثلي 27 جهة أهلية ومجتمعية لإقرار خطط ميدانية مشتركة للوقاية من المخدرات. وبحسب بيان إدارة مكافحة المخدرات، تهدف الخطط إلى تحصين الشباب والأسر عبر تنفيذ أنشطة توعوية متكاملة في مختلف مناطق المحافظة وتوزيع منشورات إرشادية معتمدة، فضلاً عن التعريف بآليات طلب المساعدة والعلاج وتفعيل دور الفرق التطوعية لضمان

0: بشأن وصول الرسائل الوقائية إلى كافة شرائح المجتمع. حول الموضوع معنا شبكة من مراسلينا من حماة عراق زينو وماريت عبيد من دمشق ومنير الحاجي من اللاذقية. أهلا بكم جميعا. أبدأ من حماة معك عراق. عراق، لو تحدثنا أكثر عن هذه الحملة التي انطلقت من حماة.
1: هذه الحملة يعني أطلقتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة حماة ضمن الحملة الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات، والتي تحمل يعني عنوان سوريا بدون مخدرات. هذه الحملة أيضا أطلقتها وزارة الصحة ووزارة الداخلية يعني بهدف يعني الحد من مخاطر المخدرات ومكافحتها، والعمل على توعية المجتمع وخاصة فئة الشباب من مخاطر هذه الآفة. هذه الحملة يعني هي ضمن هذه الحملة تشمل جميع المحافظات، ولكن محافظة حماة منذ يومين في مناسبة مهرجان ربيع حماة أطلقت هذه الحملة عبر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. هناك يعني هذه الحملة تشمل عدة محاور، منها الأنشطة الميدانية والرقمية، يعني مثل هناك حملات توعية مثل نشر منشورات للسائقين، الحملة التي قامت بها مديرية أمن الطرق، توزيع منشورات للمواطنين بشكل عام في الشوارع. هناك ايضا يعني حمله بالتوازي مع حمله ميدانيه، حمله رقميه يعني عبر توزيع منشورات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر ايضا الرسائل النصيه عبر اجهزه الموبايل التي ترسل عبر شبكتي سيرتيل وامتيان الى جميع المواطنين بشكل عام. هناك ايضا يعني على التوازي مع هذه الحمله هناك ايضا محاربة على سبيل المثال محاربة الوصمة الاجتماعية الخاصة بمرض الإدمان، حيث يعتبر المدمن هنا بمثابة المريض الذي يحتاج إلى جلسات علاج وتعافي، وأيضا يعني هو ليس مرضا اجتماعيا يعني يحتاج يدعى أو يسمى بالمنبوذ. من أجل هذا يعني تم كسر هذه الصورة والوصمة الاجتماعية عبر المدمنين، و أطلق عليهم اسماء المرضى بدلا من المنبوذين أو بدلا من الملاحقين قانونيا. يعني هنا أيضا يعني هذا الأمر يعني بحاجة إلى توعية عامة وشاملة بشكل عام. هناك أمر آخر أيضا يعني كان على سبيل المثال يعني التوعية الأنشطة الميدانية. هناك كان يعني جلسات دعم نفسي وجلسات أنشطة شبابية تستهدف فئة الشباب بهدف اشغالهم وإبعادهم عن هذه الآفة، بالإضافة أيضا إلى تفعيل دور المؤسسات عبر الجمعيات الأهلية التي يعني كان هناك تعاون بينها وبين وزارة الصحة، حيث يعني قاموا بتدريبهم من أجل التعامل مع حالات الإدمان أو الحالات الاشتباه، كيف يتم التعامل معها إن كان قانونيا أو إن كان صحيا واجتماعيا. هذه الحملة بشكل عام هي بدأت منذ شهر حزيران الماضي واستمرت حتى اليوم. هناك أمر أيضا آخر يعني نحن هناك يعني خيارات أمام المدمنين، وهي أتاحتها وزارة الصحة مثل مراكز العلاج، هناك جلسات الدعم النفسي. مراكز العلاج بشكل عام متوفرة في جميع المحافظات السورية خاصة في مراكز المدن. هناك أيضا يعني جلسات علاجية وجلسات توعوية وجلسات تسمى مثل الجلسات الوقائية.
0: هذا ربما ما سنناقشه خلال هذه الحلقة عراق. ننتقل إلى دمشق معك ماريت، لو تحدثينا أكثر عن التصريحات الحكومية التي لها علاقة بالمخدرات، وإن كان هناك إحصائيات حول عدد المرضى أو المدمنين على هذه الآفة.
2: نعم، مرحبا كاترين. حقيقة في خضم كل العمليات الأمنية المكثفة التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات ومنها إدارة مكافحة المخدرات وغيرها من الجهات المعنية، حقيقة التصريحات والإحصائيات يعني حاليا تتركز على الكميات التي يتم ضبطها، إلا أن إحصائيات المدمنين يعني ربما هناك خصوصية في هذا الموضوع، لكن بحسب المراكز الصحية والأطباء وأيضا بكل يعني المراكز الصحية التي تم افتتاحها مجددا المختصة بموضوع الإدمان والمخدرات، حقيقة يعني يوجد هناك إقبال وتزايد بالنسبة لموضوع

المدمنين بالرغم من كل العمليات الأمنية. ربما لا يكون كاترين هو موضوع تزايد في أعداد المدمنين، لكن في السابق طالما يعني أنه لم يكن هناك أي اهتمام بهذا الموضوع، وعلما أن سوريا في السنوات السابقة كانت من أكثر الدول تعاطي وتجارا بهذه المواد

0: التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة هي كما تحدثنا كانت في شهر حزيران الماضي من هذا العام، وأيضا كانت بالتعاون مع عدد من الجهات ومنها أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. بما أن موضوع مكافحة المخدرات هو موضوع صعب ومعقد ومتشعب أيضا وبحاجة إلى تعاون من قبل عدد من الجهات المعنية، طبعا يعني وضعت حينها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة عدد من الخطط لمكافحة المخدرات، وما لمسنا من هذه الخطط على أرض الواقع كاترين هي إنشاء ما يسمى ببوابات التعافي، وهي مراكز صحية لمعالجة أو مختصة بموضوع الإدمان وبموضوع المخدرات، أيضا للتوعية للكشف عن نسبة التعاطي. لكن هذه المراكز هي تكون ضمن مركز صحي يعني يشمل مختلف الخدمات الطبية نظرا أو يعني مراعاة لخصوصية المريض أو لسرية إجراء هذه العلاجات حقيقة. وبحسب يعني أحد العاملين أو أحد الأطباء والممرضين في هذه المراكز الصحية أنه يوجد إقبال حقيقة، وعادة يعني ما يكون الإقبال يعني بعد تشجيع من أحد أفراد العائلة من أحد يعني ذوي المدمن. طبعا كان هناك أيضا حملات ميدانية لنشر التوعية منها الرسائل النصية أيضا كاترين حقيقة، يعني هناك برامج موضوعة من قبل الوزارة لإنشاء ندوات ربما في المدارس بعد افتتاح أو بعد بداية العام الدراسي الجديد، يعني ربما لم تبدأ، ربما هناك يعني خطة لها. أيضا هناك تدريب يعني وزارة الداخلية للكوادر العاملة في وزارة الداخلية للتعامل مع المدمنين كونهم هم يعني ضحايا في درجة أولى.
1: نعم، بالانتقال إلى اللاذقية معك منير، كيف يتم الحديث بين الأهالي عن هذا الموضوع؟ وهل هو فعلا اليوم بات سهل الوصول لهذه الحبوب المخدرة؟ هل هي فعلا منتشرة بهذا الكم الكبير؟
2: صحيح كاترين، يعني انتشار هذه الحبوب كان كبير جدا، وخاصة يعني بعد التحرير، تقريبا بعد التحرير بدأت بشكل فعلي يعني وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي في ملاحقة يعني التجار والمروجين والمتعاطين ولو حتى المصنعين ايضا، وكانت عبر حمله شامله. ان اللاذقيه سبقت يعني باقي المحافظات السوريه ربما بهذا الملف، كون ان مرفأ اللاذقيه كان واحد من ابرز الوجهات لتصدير هذه الافه الى دول الجوار. قوى الامن الداخلي يعني وايضا وحدة مكافحة المخدرات طبعا يعني تقوم بمواجهة هذه الآفة عبر مسارين رئيسيين، المسار الأول وهو المسار الفعلي، المسار الأمني الذي يقوم بملاحقة التجار والباعة والمشترين والمتعاطين في لكل أنواع المخدرات طبعا. وهذا المسار تم الكشف عن بعض الأرقام، يعني نتحدث عن إغلاق نحو 17 معملا لتصنيع الحبوب والكيبتاغون والمواد المخدرة، نحو أيضا مصادرة نحو 20 مستودعا أيضا لتخبئة هذه المواد، وأيضا يعني مصادرة العديد من الشحنات التي كانت معدة للتصدير، وأيضا يعني الحديث عن أطنان من الحشيش جرت عملية مصادرتها خلال الفترة الماضية. فيما يخص اللاذقية وحدها طبعا كانت تقريبا الأرقام أيضا كبيرة بالنسبة إذا ما قرنت في المحافظات الأخرى، نحو 60 مليون حبة كيبتاغون وأيضا 10 أطنان من مادة الحشيش وأيضا مواد أخرى مثل الكريستال والهيروين والكوكايين والمواد الأخرى. هذا المسار الأول وهو مستمر في طبيعة الحال، لا يتوقف أبدا، وإن صح التعبير منذ بداية التحرير وحتى الآن هذه العملية هي مستمرة كما تؤكد وزارة الداخلية ووحدة مكافحة المخدرات. أما عن المسار الثاني فهو المسار التوعوي الذي أيضا كان قد بدأ مبكرة، وكانت أيضا اللاذقية قد شاركت في هذه الحملة الوطنية الشاملة لمواجهة المخدرات، وكانت بعنوان سوريا من دون مخدرات طبعا، وعبر التوعية سواء بدءا من الأهالي كونهم خط الدفاع الأول كما صرح المسؤول عن الفرع مكافحة المخدرات هنا قبل نحو شهرين تقريبا، أن الأهالي هم خط الدفاع الأول عن يعني تعاطي أطفالهم، وأيضا الجانب التوعوي التوعوي الآخر بالنسبة لفئة الشباب، وأيضا عبر المحاضرات وأيضا الندوات.

0: التي كانت يعني قد أقيمت خلال الفترة الماضية، وكان آخرها في المركز الثقافي بمدينة اللاذقية الذي أقامته مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني. وكان أيضا الهدف واضح من هذا الحوار أيضا وانعقاد هذا الحوار طبعا وهذه الجولة للحديث عن مخاطر هذه الآفة وكيفية مواجهتها، وأيضا توعية الأسر وتوعية الفئة الشابة. حتى الآن المسارين تعمل عليهما يعني وحدة مكافحة المخدرات ووزارة الداخلية بما يخص مدينة اللاذقية، وكما قلت أن انتشار هذه المادة كان كبير جدا، وأيضا كان هنالك نشاط في زراعتها خلال الفترة الماضية. لكن وجدنا خلال الفترة الماضية يعني الأشهر القليلة الماضية انحسار تدريجي في عدد المتعاطين، انحسار تدريجي أيضا في عدد العمليات الأمنية التي تنفذها القوى الأمن الداخلي، كون أن هذه المادة بشكل فعلي بدأت تنخفض تدريجيا بالنسبة للمتعاطين والتجار والمروجين، كون أن العمليات الأمنية صارت أصبحت أشد وأقوى، وبالتالي هنالك تحسن ملحوظ بالنسبة لهذا الأمر. لكن هنالك حتى هذه اللحظة هنالك بعض المتعاطين والمروجين والتجار، تعمل قوى الأمن الداخلي وأيضا وحدة مكافحة المخدرات على ملاحقتهم في سبيل يعني تخلص المجتمع من هذه الآفة السامة.
1: منير الحاجي من اللاذقية، ماريت عباد من دمشق، وعراق زينو من حماة، شكرا جزيلا لكم جميعا. حول الموضوع أرحب بدكتور مصعب العثمان، مدير الرقابة الدوائية في مديرية صحة حماة. أهلا بك معنا دكتور مصعب. بالبداية لو نتحدث عن ما هي أكثر الأنواع من المخدرات انتشاراً اليوم في سوريا؟
2: نحن في سوريا في عنا أكثر شيء انتشرت هي الكابتيكول والإتشبوز، بالإضافة للأدوية النفسية هي الجابابنتين والبيوجابالين أو البروكيتارا.
1: ما هي أعراض الإدمان على هذه المواد دكتور؟
2: الأعراض هي بتجتمع مع بعض حتى نحدد أنه هو المريض أو الشخص هو متعاطي. لازم يكون في عنده هالات سوداء حول العينين، في بصير عنده انخفاض مفاجئ بالوزن، فقدان للشهية، ممكن يصير ينام لفترات طويلة، ممكن يصير عنده خمول أو يصير عنده نشاط زائد، بتتغير السلوكية تبعه. يعني هي كلها تجتمع مع بعضها تقريبا بصير عنده بشكل فجائي طبعا.
1: وكيف من الممكن البدء برحلة العلاج برأيك؟
2: طبعا نحن في وزارة الصحة من الخطة الاستراتيجية اللي أطلقتها وزارة الصحة تم استحداث إدارة الصحة النفسية، وتشكل عنا المجلس الوطني للصحة النفسية والإدمان. طبعا نحن في عنا بوزارة الصحة بعد هاي ما تم تجهيز المجلس الوطني للصحة النفسية، في عنا نحن خدمات رئيسية تقدم للمرضى اللي هي خدمات صحية تخصصية متكاملة، تبدأ من بدايتها من سحب السموم، هي المواد اللي بتعاطاها الشخص. بعد في عنا بوابة التعافي اللي هي تقريبا نحن عنا حاليا شيء 15 بوابة منتشرة في عدة محافظات، منها محافظة ريف دمشق وحلب واللاذقية وحمص. وبالإضافة عندنا نحن علاج التشخيص المزدوج. طبعا المريض هو كيف يتعالج، هو لازم يراجع هاي البوابات حاليا. وطبعا نحن خلال سنة 27 أو مطلع 27 إن شاء الله رح يكون في حوالي 50 بوابة، ومطلع السنة 28 رح يكون في عنا 200 بوابة حتى المريض ما يضطر يطلع من محافظة لمحافظة لحتى يتلقى العلاج.
1: وهل العلاج ورحلة العلاج كاملة هي بالمجان للمريض؟
2: طبعا هي مجانية 100%.
1: دكتور أكثر الأعمار التي ينتشر بينها الحبوب، هل هناك أي إحصائية؟
2: طبعا هي أكثر بين اليافعين وفئة الشباب. يعني تقريبا بين 15 سنة لحد 28 سنة 29 سنة.
1: 15 عاما. هل هناك تغير في يعني تتغير خطة العلاج بحسب العمر أم بحسب مدة التعاطي؟
2: حسب مدة التعاطي. في بعض الحالات بيتم قبولها بالمراكز المخصصة لهذه الحالات، وفي حالات

0: ممكن ما بنضطر نحن نقبلها بمراكز الاستقبال، وتم علاجها وهي بالبيت يعني حسب حجم التعاطي اللي بتعطوه لنا.
1: نتحدث عن فئة من عمر فئة عمر 15 عاما، أي هي تحت السن القانوني. بهذه الحالة كيف تتم آلية العلاج؟
0: هلا هاي بتم بسريه تامه مثل ما ذكر مراسلكم سابقا، انه في عندنا احنا مراكز مخصصه، طبعا هي خدمات ضمن مراكز محدده وفق سريه تامه، حتى الاسم الشخص المستفيد او المريض ما بينذكر ضمن السجلات، وانما بينعطى رمز او كود للحفاظ على سريه المعلومات تبعه، وبيخضع لبروتوكولات العلاج بهاي المراكز. طبعا بيتابعوه مختصين بعلاج الدعم النفسي والمجتمعي.
1: دكتور، هل هناك أي حملات توعية تستهدف هذه الفئة، خاصة فئة من هم دون 18 عاما؟
0: طبعا في نحن في عندنا في بوزارة الصحة بتقوم بحملات للتوعية بالمدارس، ومشاركة مع وزارات تانية بالمدارس وبأماكن التجمعات والمراكز الثقافية وغيرها.
1: وما هو دور العائلة هنا في هذه الحالة دكتور برأيك؟
0: طبعا هي العائلة هون هي دور الأساسي بالعلاج، اللي هي بتقدم أكبر اللي هي بتقدم الدعم النفسي للمريض، وما تحسسه أنه هو شخص عار على المجتمع أو هو شخص مجرم، بالعكس هو شخص وقع بشراك هذا هي هي هي الأدوية عن طريق أشخاص هم يستفيدوا ماديا. فالعائلة هي الأساس بعلاج المريض من خلال تقديم الدعم النفسي، ومن خلال مرافقته إذا احتاج لمراجعة المراكز المختصة، بحيث أنه هي تشوف هي شو هي البروتوكولات اللي بتقدم للمريض وبتشارك بهاي البروتوكولات هي العائلة نفسها.
1: وهل لديكم أرقام حول عدد نجاح عمليات العلاج؟
0: على الصراحة للأمانة لسه ما في عندنا نحن
1: نسبة تقريبية.
0: يعني ما في حاليا لسه ما في عندنا يعني الإحصائيات، يعني بالإضافة إنه نحن لسات المراكز جديدة فلسه ما صدرت الإحصائيات الرسمية.
1: طيب إذا أيضا ما تحدثنا عن العمر الصغير من المرضى، هل بإمكانه الذهاب إلى المدرسة؟ وكيف سيكون هنا دور المدرسة أيضا؟
0: طبعا هون المدرسة وقت بتشوف أنه في سلوك، أكيد المدارس أو زملائنا بوزارة التربية أكيد في عندهم توجيهات للمعلمين بخصوص الأطفال اللي بيظهر عليهم علامات أو أي شيء، من خلال إبلاغ أهاليهم وإنذارهم بأن يعني أنه في مشكلة عند الطالب وفي عنده علامات. طبعا هاي كمان في سرية بالمعلومة يعني.
1: طيب، من خلال شاشة تلفزيون سوريا، رسالة تحب توجهها للأهالي وأيضا للمرضى اليوم؟
0: نحن بنوجه رسالة للأهالي وللمرضى أنه المريض اللي وقع بشراك هاي المواد اللي نحن نعتبرها سامة طبعا، أنه لا يعتبر هو مجرم، بالعكس نحن بنعتبره يعني شخص ضحية. نتمنى التعامل أو التعاون من الأهالي بتوعية أبنائهم بالأعمار الصغيرة، وأنه بالإضافة أنه الشباب اللي تعرضوا أو وقعوا بهذا الشراك أنه هم يراجعوا أول مركز للعلاج، ونحن جاهزين نساعدهم وجاهزين يعني للحفاظ على سرية المعلومات. وطبعا أي شخص يعني وقع بشراك الأدوية المخدرة أو النفسية وفي حال راجع المراكز المخصصة أو البوابات اللي موجودة التابعة لوزارة الصحة، فهو باشر برحلة العلاج، وإن شاء الله راح يطلع هو من هاي المشكلة، وطبعا راح يتم متابعته بعد ما يكون في شفاء له من خلال جلسات الدعم النفسي والمجتمعي. ويعني طبعا للأهل إنه لهم دور كبير، ونحن بنتمنى أن الأهالي يتعاونوا معنا ولا لا يعني لا يخجلوا من هذا الموضوع، بالعكس إنه يأخذوا أبنائهم أو الضحايا اللي عندهم ويراجعونا بالأقرب مركز. وخلال مثل ما قلنا لكم نحن خلال 27 إن شاء الله راح يكون في إضافة لبوابات التعافي، وخلال 28 أيضا راح يكون في عنا بوابات إضافية، بحيث أنه أهالينا ما يضطروا يروحوا من محافظة لمحافظة ثانية.
1: نتمنى فعلا أن نصل إلى سوريا دون مخدرات. شكرا جزيلا لك دكتور مصعب العثمان مدير الرقابة الدوائية في مديرية صحة حماة.

0: رغم تراجع المساحات وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف العائد، يواصل مزارعو التبغ في ريف اللاذقية زراعتهم متمسكين بمهنة تحمل حكاية مواسم طويلة من العمل والانتظار.
1: بيدين متعبتين يتفقد العم سليم أحد مزارعي قرية دير ماما بريف اللاذقية أوراق التبغ منذ أن كانت شتولا صغيرة في المشاتل، حتى تتحول إلى أوراق صفراء تحمل بين عروقها شهورا من العمل والانتظار. يقول سليم إن زراعة التبغ لم تعد كما كانت، فعدد المزارعين المتمسكين بها يتراجع عاما بعد آخر، حتى باتوا بحسب تقديراته أقل من 3%.
2: بدنا نحكي عن محصول بلش ينقرض بمنطقتنا، هو محصول التبغ يلي صاروا هلا سنتين ثلاثة عم يتراجع، كل ما انه عم يتراجع لورا، والسنة تقريبا يعني ما في نسبة 1-2% عم يشتغل بهالموسم هذا، والسبب هو تصريف الانتاج وقبض حق الانتاج عم يتأخر كتير، يعني العالم معيشتها ما تركز هو على المادة هي كانت.
1: رحلة التبغ تبدأ من بذور في المشاتل إلى شتول في الأرض، وبعدها مهمة طويلة من العمل اليومي الشاق في موسم متكامل من العمل والانتظار. وحكاية مزارعين ما زالوا يصرون على أن يبقى لهذه الزراعة مكان في حقول اللاذقية.
3: كنا نشتري الدخان وياخذ الدخان بكمية منيحة، وهي وبعدين بطل الدخان وصار هالحوادث وهي. بعدها لكنا بقى نشتغل، وعند الاخر ما صرنا شي حتى نعيش فيه، صرنا نشتغل كمية صغيرة منشان نعيش فيها ونجيب فيها تناكل.
4: كان قديما يزرع حوالي بنسبة 90% من السكان من التبغ، أما الآن حوالي 3% وفي تناقص. ونتمنى الاعتناء بها الموسم الأساسي، هو محصول اقتصادي كمان للبلد. والتبغ عنا هو من نوع البصمة، أجود أنواع التبغ.
1: ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الجدوى الاقتصادية وانحسار المساحات المزروعة إلى جانب صعوبة بيع المحصول، كلها تحديات تجعل الاستمرار في هذه الزراعة أمرا صعبا. كل ورقة وضعت هنا تختصر حكاية موسم كامل، موسم قد يكون شاقا وقليل العائد، لكنه بالنسبة لمزارع التبغ موسم ما زال يستحق أن يزرع. منير الحاج، التلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
0: حول الموضوع أرحب بالدكتور بلال السيد، المهندس الزراعي من اللاذقية. أهلا بك معنا دكتور. نتحدث عن نسبة تراجع كبيرة من 90% إلى 3%، لماذا؟
5: مساء الخير، وأنا بشكركم على الاستضافة للحديث عن إحدى الزراعات التقليدية القديمة في المنطقة الساحلية وفي محافظة اللاذقية بشكل خاص. طبعا تعد زراعة التبغ وخاصة في محافظة اللاذقية عمادا اقتصاديا تاريخيا، لكن هذا العماد بدأ يتراجع نتيجة الكثير من الضغوطات في المساحات المزروعة وفي معدلات الإنتاج. طبعا هناك الكثير من الأسباب التي أدت لهذا التراجع، مثلا ارتفاع تكاليف الإنتاج، ارتفاع مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات، إضافة للمحروقات، ارتفاع سعر اليد العاملة. أيضا هناك مجموعة من العوامل الأخرى بعيدا عن التكاليف، موضوع سوق تصريف ثابت وبوجود تسعيرة جيدة يعني تؤدي إلى مردود اقتصادي للمزارع. غياب وجود تسعيرة عادلة تضمن حق المزارع أدى كل ذلك إلى تدني المساحات المزروعة، ويعني الانتقال إلى مزروعات أكثر سهولة لا تحتاج إلى جهد وفيها مردود نوعا ما مقارنة مع الجهد الكبير الذي يبذل في زراعة التبغ، حيث يعتبر التبغ من المحاصيل التي تتطلب عمل وجهد شاق يمتد خلال فترة يعني نوعا ما طويلة مقارنة بالمحاصيل الأخرى، يمتد من الشهر الثالث تقريبا وحتى الشهر 12. من مرحلة البذرة إلى مرحلة يعني توضيب و يعني وضع المنتج النهائي المجفف.
0: نعم دكتور، تحدثت أيضا من أحد المشكلات هي غياب التسعير المناسب، كيف من الممكن اليوم تقييم التسعير بحيث أنه يتناسب مع تعب وجهد المزارع أيضا؟
5: بكل تأكيد لابد من وضع آلية ديناميكية وعادلة للتسعير من أجل ضمان يعني مردود مادي منصف للمزارع. لابد من وضع آلية ديناميكية تعتمد على ربط سعر الشراء بمؤشرات اقتصادية حقيقية. فمثلا لابد من ربط التكلفة بسلة المستلزمات، المستلزمات من مبيدات ومحروقات وأسمدة وعمالة. الموضوع كثير مهم، في كل معادلة يتم وضعها لحساب التسعيرة يجب الأخذ بعين الاعتبار موضوع التضخم. موضوع التضخم وإضافة معامل التضخم لأي معادلة لحساب التسعيرة لضمان ثبات القوة الشرائية للعائد المادي للمزارع من المحصول، وربط يعني العائد بسعر الصرف حتى يبقى له قوة شرائية تساعده على الاستمرار في عملية الإنتاج والاستمرار في الزراعة في المواسم المقبلة. أيضا يجب حساب التكلفة الضمنية للجهد. دائما العمل في مجال التبغ وإنتاج محصول التبغ يتطلب جهد كبير تشارك فيه كل أفراد العائلة، نساء، رجال، أطفال، بدءا من عمليات التشتيل إلى شك الدخان كما يقال إلى يعني إنتاج المنتج النهائي، يحتاج إلى جهد كبير. لابد من تضمين جهد العائلة بمختلف الأفراد بما يعني يضمن الحد الأدنى للأجور ويضمن حق كل فرد من أفراد العائلة. أيضا يجب إضافة هامش ربحي تنموي يعني للمزارع. هذا الهامش يتراوح عادة بين 25-30%، هذا يضاف على تكلفة ومستلزمات الإنتاج. يعني إذا كان مستلزمات الإنتاج رقم معين نضيف عليه 25-30%، هذا هامش ربحي وتنموي يساعد المزارع على الاستمرار ويشجعه على الاستمرار وعلى الإنتاج بشكل مستمر. إذن طيب عملية
0: دكتور، إذا ما تحدثنا عن دور المؤسسة العامة للتبغ، كيف يتمثل دورها اليوم؟
5: دائما العمل المؤسساتي يجب أن يكون داعم للمزارع بشكل أو بآخر. المؤسسة العامة للتبغ يوجد مثلا يمكن من خلال المؤسسة العامة للتبغ تقديم الكثير من التسهيلات، سواء كانت بدعم مستلزمات الإنتاج من مثلا تقديم أسمدة مدعومة، محروقات، أيضا من خلال وضع مؤشرات واضحة لعمليات التخمين. الكثير من المزارعين في بعض الأحيان يعني يكون عندهم يعني إشارات استفهام حول التخمينات وأيضا يعني تخمين المحصول وتقدير جودته. لابد من يعني ضمان حد أدنى من التسعيرة تسمح للمزارع ب يعني الوصول بنهاية الموسم لضمان معين. كذلك الأمر يعني ممكن من خلال وجود مؤسسة عامة للتبغ ومن خلال تقديم تسهيلات للمزارعين بشكل أو بآخر، من خلال تنسيق مع مؤسسات أخرى، بوجود مثلا نفترض قروض ميسرة للمزارعين، تأمين مثلا تأمين شامل للمزارعين ضد جميع المخاطر من حشرات، من الآفات، من عوامل طقس وتقلبات مناخية. كل هذه الأمور يعني كمؤسسة حكومية يمكن أن تساهم فيها في دعم المزارع ويعني وتشجيعه على الإنتاج والاستمرار في هذه الزراعة وابتعاد عن انقراضها، يعني تتجه إلى الانقراض تقريبا.
0: شكرا جزيلا لك دكتور بلال السيد، مهندس زراعي، كنت معنا من اللاذقية. في سهل الغابر في حما شكلت طبيعة المنطقة بما فيها من مساحات مائية ومستنقعات بيئة مناسبة لتربية الجواميس، فارتبطت هذه المهنة بحياة الأهالي ومصدر رزقهم لسنوات طويلة، لكن تربية الجواميس تواجه اليوم صعوبات متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف الأعلاف والرعاية وتراجع أعداد الجواميس والمربين، ما يهدد استمرار هذه المهنة في المنطقة.
6: بين الجواميس التي اعتادت رعايتها تمضي بهيرة يومها في سهل الغاب بريف حما، تتابع قطيعها وتعتني به في مهنة لم تكن بالنسبة لها مجرد مصدر رزق بل جزءا من حياتها. الحفاظ على هذا القطيع لم يعد أمرا سهلا في ظل التكاليف الكبيرة التي تفرضها تربية جاموس من العلاف والرعاية البيطرية.
7: بالنسبة للجاموس كانت تربيته قبل يعني من عدور بي وجدي، كانت كويسة وكان مأمن كل شيء ويا محلى. هلا خوفا من الانقراض من طالب المساعدة انه يأمنوا له علف، يأمنوا له أدوية.
6: تربية الجاموس في سهل الغاب مهنة توارثها الأهالي جيلا بعد آخر، وظلت جزءا من نمط حياتهم ومصدرا للرزق، لكن أعدادها أخذت بالتراجع تدريجيا. في عام 1978 كان سهل الغاب يضم نحو 2200 رأس من الجواميس، في حين لا يتجاوز عددها اليوم 729 رأسا، في تراجع يعكس تقلص هذه المهنة عاما بعد عام.
8: هناك خطة موضوعة من مديرية الصحة والإنتاج الحيواني لتقديم الدعم الكامل بالنسبة لقطعان الجاموس من طبابة وعلاج وتحصينات وقائية، وهناك إن شاء الله بالأيام القادمة هناك دعم سلة علفية لقطعان الجاموس.
6: رغم الصعوبات ما زالت بعض الأسر متمسكة بقطعانها وتحاول الحفاظ على هذه الثروة التي تعد جزءا من تراث سهل الغاب، بانتظار ما يساعدها على مواصلة عملها والحفاظ على وجود جاموس في المنطقة. مهنة تربية الجاموس ارتبطت بسهل الغاب لسنوات طويلة، لكن ارتفاع التكاليف وتغير طبيعة المنطقة يهددان استمرارها وتراجع أعداد المربين. واليوم يبقى الحفاظ على جاموس الغاب مرهونا بدعم المربين وقدرتهم على الاستمرار. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: مستمرون معكم مشاهدينا بعين سوريا ونتابع فيها بعد الفاصل. ضعف الرواتب يدفع مدرسا في حماة للعمل سائقا لسيارة أجرة لتأمين احتياجات أسرته.
9: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
10: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل أباني قلت لي يعني يكفي بزمن كان زمن صعب. صحيح حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني، وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن حموا انحمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
9: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
10: الأغاني الدينية هي كانت غطاء ل إظهار الأصوات الجميلة والمقامات، أنا يعني اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.

0: أهلا بكم من جديد. حين لا يكفي راتب المعلم لتغطية الاحتياجات الأسرية يصبح العمل الإضافي ضرورة. محمود السطوف مدرس مادة التربية الإسلامية في إحدى مدارس مدينة حماة يعمل سائقا لسيارة أجرة إلى جانب مهنته بحثا عن مصدر دخل يساعده على تأمين احتياجاته.
1: محمود السطوف مدرس تربية إسلامية، تعينت

0: عام 1998 درست بعدة مناطق ريف حماة الشمالي، حاليا بدرس بمدينة حماة في مدرسة سراقة بن الملك. أنا أقوم بعمل حر اللي هو سائق تاكسي. طبعا السبب أنه أقوم بهذا العمل أنه الراتب لا يكفي، طبعا راتبنا قليل، نحن 36 ألف، منشيل 7 آلاف منه، هاي ضرائب وحسميات. أنا مستأجر وراتبي دوبه يكفي أجار بيت. طبعا هذا في ظلم، أنا بالنسبة لي بعتبره في ظلم بحقي. وعندنا أولاد وبحاجة، يعني الطلاب مدارس وجامعات بحاجة لمصروف، مما يضطرني لأعمل بفترات طويلة على السيارة على التاكسي حتى ألبي هذه الحاجات. خرجت عدة أجيال الحمد لله رب العالمين. أثناء عملي بيجوا الطلاب من طلابي بيطلعوا معي بالسيارة. الحقيقة أنا بلاقيها شوية يعني صعبة علي، إنه طلابي كنت بدرسهم هلا كانوا عم يطلعوا بياخذوني طلب، بلاقيها صعبة. أما الآن أنا بدي أجي على البيت متعب، بدي نام مهموم، وبالتالي ربما أنقل الهم هذا أو التعب أنقله على الصف. أنا بتمنى من الحكومة حاليا أنه تنظر لنا بنظرة عدل وإنصاف بحق المدرس، لأنه هو صانع الأجيال، هو مربي الأجيال. كل شرائح المجتمع التعليمي تخرج من تحت أيدي ومن تحت عقل وفكر هذا المدرس. فأتمنى من حكومتنا الموقرة أن تأخذ بعين الاعتبار موضوع أجور المدرسين أو المعلمين بشكل خاص والموظفين بشكل عام.
1: في درعا أفاد مراسلنا بأن الزيادة التي شملت المدرسين العاملين في قطاع التربية والتعليم لم تنهي حاجة عدد منهم إلى العمل في مهن إضافية بعد انتهاء الدوام المدرسي، مشيرا إلى تنوع هذه الأعمال بين أعطاء الدروس الخصوصية والعمل في التجارة وغيرها. وأضاف مراسلنا أن المدرسين اشتكوا أيضا من اقتطاع مبلغ 7000 ليرة سورية جديدة، أي ما يقارب 50 دولارا أمريكيا، كضريبة شهرية. حول الموضوع ينضم إلينا من درعا مراسلنا حسام المسالمة. أهلا بك معنا حسام. حسام، أبدأ معك من نقطة اقتطاع تقريبا 50 دولار من الراتب كضريبة شهرية، لماذا؟
2: نعم كاترين، في الحقيقة يعني عندما يعني نزلت شريحة الرواتب الجديدة للمعلمين، كان يعني راتب المدرس ضمن الصف حوالي 3,600,000 ليرة سورية قديم، ثم يعني فوجئ المعلمون عند استلام الرواتب في قطاع مبلغ 700,000 ليرة سورية قديمة، أي ما يعادل 7,000 ليرة سورية جديدة. هذه 7,000 تعتبر عبارة عن ضريبة، منها أو جزء منها عبارة عن ضريبة دخل، وهي أيضا جزء يذهب للنقابة ولصندوق الوفاء، ويعني عبارة عن ضريبة مجزأة، ولكن يعني تعتبر يعني تقييم رقم كبير بالنسبة لراتب المدرس، حوالي تقريبا تشكل حوالي 15-20% من الراتب، وبقي للمدرس تقريبا 2,900,000 ليرة سورية كراتب من أصل 3,600,000 ليرة سورية أعلن عنها. هذا الأمر حقيقة يعني يضطر المدرسين أو المعلمين بشكل عام إلى، أو لا يزال المعلمون حتى الآن يعني يقومون بأعمال دائما فيما بعد الدوام الرسمي، سواء كانت عبارة عن دروس خصوصية أو إن كانت في أعمال حرة كافتتاح نشاطات تجارية أو محلات. ويعني حقيقة المعلمون داخل الصف، خاصة المعلمون القائمين على رأس العمل، كانوا يتوقعون زيادة كراتب شهري أكثر من ذلك، لكن عموما مقارنة مع الراتب عند سقوط النظام تقريبا كان راتب المعلم حوالي 30 دولارا فقط، اليوم الراتب تقريبا يقارب 260 دولارا أمريكيا، وهو يعني رقم جيد إذا كان في البيت أكثر من معلم، مثلا رجل معلم وزوجته معلمة، يصل تقريبا رواتبهم من حوالي 6 ملايين ليرة سورية، يعني نوعا ما رقم جيد مقارنة بالرقم القديم، لكن المقبول كان من المعلمين هو أكثر من ذلك، وربما يكون هناك زيادات في الأيام أو الأشهر القادمة. لكن هناك نقطة كاترين، أن الزيادة الأخيرة، الزيادة النوعية، لم تنصف المعلمين ذوي الخبرة، يعني من لديه 25 أو 20 سنة خبرة أو خدمة في داخل ملاك التربية يأخذ الآن راتب كمان له سنة واحدة خبرة، وهذا الأمر لم تراعيه الزيادة، وهذا ما أشتغل.

0: تركاه المعلمين بالنسبة للزيادة الأخيرة، بالإضافة إلى الموضوع الذي ذكر فيه وهو موضوع قطاع الضريبة من الراتب، وهي تعتبر رقم كبير بالنسبة للمعلم.
1: طبعا حسام، للتنويه أننا حاولنا التواصل مع وزارة التربية لتفسير هذا الموضوع ولكن لم نتلقى أي رد حتى اللحظة. بالعودة إلى هذه الضريبة، هل هناك أي خدمات بالمقابل يتلقاها المعلم، تأمين صحي معين مثلا؟
0: في الحقيقة يعني جزء من هذه الضريبة يعتبر تأمين صحي، لكن بطاقات التأمين الصحي غير مفعلة، لا تعمل، ويعني لا يوجد أي ضمان صحي للمعلم سوى ما تقدمه نقابة المعلمين، وهو أيضا يدفع يعني ضريبة لنقابة المعلمين. يعني لا يوجد تأمين صحي للمعلم إذا ما أراد مثلا إجراء عملية جراحية صغيرة أو بسيطة، أو مثلا حالة ولادة، أو يعني أي طبيب، مراجعة الطبيب يقوم بدفع كشفية كأي مواطن عادي بدون أن يكون لديه أي امتيازات أو تأمين صحي. أيضا يعني نتكلم عن مثلا على سبيل المثال صندوق الوفاة، يقتطع أيضا من هذه الضريبة جزء كصندوق وفاة، بالإضافة إلى كما ذكرت لك موضوع النقابة. ولكن يعني الرقم الذي يعني مقارنة بالراتب يعتبر ضعف رقم 300,000 ريالية، وضعف راتب المدرس عند سقوط النظام أو في أيام سقوط النظام أو بالأيام الأخيرة النظام مخلوع، وبالتالي يعني يستكبر أو يعني يجد الناس أن هذا الرقم 700,000 ريال سورية شهرية رقم كبير، خاصة أن الناس اليوم أو الأهالي بحاجة لأي دفعة مادية مع ارتفاع تكاليف العيش وأيضا ارتفاع أجور المنازل. يعني نتكلم اليوم عن أجار المنزل في مثلا مدينة درعا حوالي بين 200 إلى 400 دولار أمريكي، أي أن قد يدفع المدرس راتبه كاملا ثمن أجار بيت.
1: شكرا جزيلا لك حسام المسال، ما كنت معنا من درعا. في الرقة تتزايد الفجوة العمرية والتعليمية لدى بعض الأطفال نتيجة لآثار سنوات الحرب بسبب تأخر تسجيل الولادات أو عدم دقة البيانات المدنية، ما ينعكس على التحاقهم بالصفوف المناسبة لأعمارهم ويزيد مخاطر التأخر والتسرب، في وقت تواجه أسرهم إجراءات وأعباء لتصحيح القيود وسط آثار نفسية وتعليمية تراكمية على الأطفال.

وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم ونهاية الأسبوع التعليمي. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حتى الآن وحتى عهد قريب يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
1: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل الأباني قلت لي يعني يكفي بزمن كان زمن صعب صحيح، حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني، وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن حمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
0: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
1: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات، أنا اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: قال له أنت معك رئيسك بشار، أنا معي الله. قال إجا المساعد منها وضاج كتير إنه طالعنا جس. قلت له يعني شو؟ قال والله ما بعرف، بجوز هلأ بيجوا يقتلوا تطلع معه جسة. كان يوقف على كتاف الشرطة الاثنين، بيرفع حاله برزلتينه على هذا الجنب، بيكون هو عاطيني مسافة هيك عشان لما يرفسني هيك أكل الضرب يغمى عليه. هون عم ينادلنا هو هذا المريض، يا شباب أنا عم موت، تعوا لحقوني، تعوا ساعدوني. قال أنت اللي مين؟ قلنا له نحن مواقيف معتقلين. قال نحن أخوانكم من تل منين ومن حمص ومن إدلب، يجينا نطالعكم.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

تاسي الرئيس الأخير قبل حافظ الأسد، بدأ عهده رئيساً بانقلاب عسكري وانتهى به المصير سجيناً. ولد نور الدين الأتاسي في حمص عام 1929، تخرج من كلية الطب في جامعة دمشق عام 1955. انتسب الأتاسي إلى حزب البعث في شبابه، وكان مسؤولاً عن التنظيم الحزبي في جامعة دمشق. في عام 1952 سجن بسبب نشاطه الحزبي، وتعرض للتعذيب في سجن تدمر الصحراوي سيء الصيت. في عام 1958 وبدافع قومي شارك مع أطباء سوريين متطوعين في ثورة الجزائر، وهو ما عزز مكانته داخل البعث. إلا أن دوره الأهم برز بعد انقلاب الثامن من آذار عام 1963، حيث استلم عدة مناصب حساسة. وفي شباط عام 1966 شارك في الانقلاب على الرئيس أمين الحافظ وجناح القيادة القومية للبعث، وبعدها عين في منصب رئيس الجمهورية، وجمع مع هذا المنصب منصبي رئيس الوزراء والأمين العام لحزب البعث. إلا أنه لم يكن يملك سلطة كاملة وفعلية، إذ كان صلاح جديد وضباط من الجيش هم أصحاب السلطة. في عهده حدثت هزيمة حزيران المدوية عام 1967، وقد أدت إلى تفاقم الخلاف داخل الحزب الحاكم، حيث رفض وزير الدفاع حافظ الأسد أن يتحمل المسؤولية. استمرت الخلافات مشتعلة تحت الرماد حتى عادت إلى الواجهة في أحداث أيلول الأسود عام 1970، حيث اندلعت مواجهات عسكرية دامية بين منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن والجيش الأردني. دفع الرئيس الأتاسي بوحدات عسكرية من الجيش السوري إلى الحدود الأردنية لاقتحامها ومساعدة الفلسطينيين، إلا أن الجيش الأردني قصف القوات المهاجمة بقوة مستعيناً بالطائرات الحربية. وحين طلب الأتاسي من حافظ الأسد إرسال الطائرات السورية للتغطية على القوات المهاجمة، رفض الأخير ذلك، ما أدى إلى إيقاع خسائر كبيرة جداً في صفوف الجيش السوري. بعد هذه الحادثة واحتجاجاً على تصرفات حافظ وأخيه رفعت الأسد، قدم الأتاسي استقالته من مناصبه الثلاثة في تشرين الأول 1970، ودعا إلى مؤتمر استثنائي للحزب أقر خلاله بفصل كل من حافظ الأسد ومصطفى طلاس من منصبيهما. إلا أنه خلال أيام قليلة من انتهاء المؤتمر نفذ حافظ الأسد انقلابه في 16 تشرين الثاني 1970، ليكون الانقلاب الأخير في سوريا. سجن حافظ الأسد الأتاسي 22 عاماً، ولم يطلق سراحه إلا بعد أن تأكد أنه لن ينجو من السرطان الذي انتشر في جسده. توفي الأتاسي عام 1992 ودفن في مدينته حمص تحت رقابة أمنية شديدة. من كلية الطب إلى الثورة الجزائرية، فانقلاب البعث في آذار عام 1963 فسدت الرئاسة، انتهى الدرب بالأتاسي في زنزانة صغيرة وجنازة مقيدة. دفع الأتاسي ثمن مبادئه البعثية التي اعتنقها، وذلك بعد أن وطأها العسكر.

0: تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا التي لاقت اهتمام السوريين على وسائل التواصل خلال الساعات الماضية. تجسد قضية طه العقرباوي واحدة من أكثر الفجوات إلاما في منظومة الدعم المخصصة لضحايا سجون النظام المخلوع. الفجوة بين لحظة الخروج من المعتقل ولحظة العودة إلى الحقيقة وإلى الحياة. فالخروج من السجن لا يعني بالضرورة الخلاص، إذ يجد كثير من الناجين أنفسهم في فراغ مؤلم بعد انتهاء رحلة المعاناة الأولى. لا سكن يؤويهم ولا رعاية صحية تعالج جراحهم الجسدية والنفسية العميقة، في حين تتدفق ملايين الدولارات نحو منظمات تعلن دعمها للناجين من دون أن يشعر كثيرون بأثرها الحقيقي على أرض الواقع. في هذا السياق أطلق أحد الناشطين قبل أيام صرخة استغاثة بعد رصده. طه العقرباوي المقاتل السابق في صفوف الثوار والمعتقل السابق أيضا في سجن صيدنايا، وهو يرقد على أرصفة الشوارع فاقدا لقواه العقلية وبحاجة ماسة للرعاية الطبية العاجلة. وتزداد القضية إيلاما حين يعرف أن لطه أخا شهيدا قضى في سبيل الثورة، وأنه نفسه دفع ثمنا باهظا ما تزال تداعياته تطوله حتى هذا اليوم. وبحسب المعلومات المتداولة فقد حاول الناشط تسليمه إلى مشفى درعا الوطني والهلال الأحمر، غير أن حالته لم تستقبل بالشكل الملائم لخطورتهم وسط مطالبات بتدخل فوري من الجهات المعنية. وهذا هو المقطع الأول الذي أشعل موجة التضامن، إذ يظهر فيه طه العقرباوي مستلقيا على حافة الطريق في أحد شوارع محافظة درعا. مشهد صادم استنفر السوريين لربما واستفزهم على وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع الفيديو ثم نعود.
1: 5 سنين بسجن صدنايا وطلع بالتحرير، يعني فات بربع عقل، طلع بلا عقل خالص طاها، يعني وما حدا بلشان فيه خالص. الزلمة مرضان مرض نفسي، يعني ظروف ومرضته، والزلمة كان من خيرة الثوار، يعني الزلمة شارك معنا بمعارك بالقنيطرة، وشباب مخيم اليدودة بيشهدوا على الشيء هذا. تفرجوا اليوم ما احنا عارفين وين ناخذه، يعني اللي يقول لي اخذوا على مشفى الوطني تعال انت اخذه، انا رحت وما بدي اقول لك شو صار معي. فاحنا نتمنى برسم مين طه ما بعرف، المعتقلين مين ما كان يا جماعة طه وضعه خالص، يعني معتقل والزلمة ضحى يعني من الثوار، يعني طه ثوار، طه مو فلول، طه ثوار، طه كان مع الثوار، يعني طه فايت معه معارك وفايت معه ومرابط معه، والزلمة كان يروح يجي معنا. خالص طه الدم خالص طه برسم مين ما بنعرف، ولا حدا يقول لي اهله وناسه واحبابه، جماعه كل واحد الله بلشان بحاله، يعني في المفروض جهات معنيه

0: تبلش بهيك امور معتقل يعني بصدناه. يعني زلمه طلع من التحرير يعني 5 سنين طلع من صدناه، العاقل كان يطلع مجنون. هذا الزلمه قبل ما يفوت كان خالص. احنا نتمنى من الجهات يعني نتمنى، عم يتعرض لعنف بالشارع، عم يتعرض لك كثير امور. احنا بدنا من الحكومه تعرضوا على دكاتره تعالجوا تداويه. بس
1: بعد التوجه الى مشفى درعا الوطني اضطر الناشط وطاها للانتظار نحو 12 ساعة متواصلة لتأمين سيارة اسعاف تنقل طه إلى دمشق لتلقي العلاج، في مشهد يعكس حجم الإشكاليات التي يواجهها من يبحث عن رعاية طارئة في ظل إمكانات شحيحة. نتابع معا.
0: الكل حاب يعرف شو صار معنا من بعد ما نشرنا مقطع طه. امبارح قدرنا نتواصل مع المسؤول عن رابطة المعتقلين الثورة السورية بمحافظة درعا، واخذنا موعد معه انه اليوم الصبح نلاقيه بدرعا. فطلعت اليوم انا الصبح، الموعد كان تقريبا الساعة 9، طلعت ولا بتفاجأ انه المسؤول قاعد يستناني بدرعا ومعه ماتور. انا كنت متوقع اني الاقيه ومعه سيارة اسعاف، لانه احنا متفقين انه نطلعه على الشام يتلقى العلاج. بتفاجأ صار بيطلب مني اوراق، صار يطلب مني دفتر عيلة، صار يطلب مني في اخراج قيد. انا ما عجبني الوضع يعني تبعه، واني قلت له انه ناخذ طه على المشفى والاضابير اللي انت عم تطلبها بعدين تلحقنا. فالجماعة يعني اصروا انهم بدهم اضابير وبدهم هوية وبدهم كثير شغلات واوراق. فاخذته انا، ما عجبني يعني ما عجبني حديث المسؤول تبع الرابطه، اخذته على المشفى الوطني. واني بعدني للاسعه من الساعه 9 تقريبا للساعه 8 تقريبا 8:30 المساء، انا عم بستنى من اي جهه مسؤوله عن المعتقلين تبعث سياره اسعاف لطاها مشان ناخذه على المشفى. وما بعرف الاهمال هذا مين راح يتحمل مسؤوليته. وهذا اللي صار معي، اني يعني من الساعه 9 الصبح طالع من بيتي يعني طه مشان يتلقى العلاج على اساس انه ياخذوه الجماعه على الشام. بتفاجئ انه انا بعدني من الساعه 9 للساعه 8:30 المساء، هاي بدها تصير الساعه 9 واحنا بعدنا بدرعا بمشفى درعا الوطني. فما بعرف التقصير هذا مين راح يتحمل مسؤوليته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: بعد وصوله الى دمشق نقل طه الى مشفى المواساه ليظهر الناشط المرافق له في مقطع من داخل المشفى يصف الوضع الصحي لطه بأنه وضع سيء، وطالب كل الوزارات المعنية بالتدخل الفوري للمساعدة في تأمين علاجه.
0: أي حدا من درعا بيشاهدني، أبناء درعا اليوم معتقلين درعا جرح الثورة السورية اليوم بدون أي جهة رسمية. بتمنى من أبناء درعا أي حدا يشاهد الفيديو هذا يحاول يوصله لوزير الصحة. أنا امبارح بالليل طلعت من درعا مشان موضوع طه وجيت على الشام، أنا هسه حاليا بمشفى المواساة. وضع طه الصحي كثير تعبان، بتمنى من أي جهة رسمية تيجي تشرف لهون. أنا يعني يكفي، صرنا 10 أيام نناشد جهات مسؤولة عن شؤون الجرحى والمعتقلين. بعد سنتين بعد في ناس من معتقلين صدناية بعدهم بالشوارع. بنتمنى من الجميع اي حدا قادر يربطنا مع وزير الصحة اللي احنا جينا لعنده، تركنا درعا وجينا لعنده، يا ريت يلحقنا بموضوع طه. موضوع طه مو موضوع لحاله، موضوع طه يمثل يمثل يمثل رابطة المعتقلين والجرحى وشؤون الجرحى بسوريا والثوار السوريين. اولاد الثوره اليوم اللي قدموا وضحوا من اجل اليوم هذا اللي الناس قاعده اليوم على كراسيها مقطوعه ما لها حدا.
1: وفي تطور ايجابي لافت نشر الناشط عمر حلمي مقطعا من مبنى وزاره الصحه واعلن فيه تدخل الوزاره بشكل مباشر وبدء تامين العلاج اللازم لطه. في نهايه تبعث على الامل بعد رحله طويله من المعاناه والانتظار.
0: بعد عجزي اني ادخل طه على اي مشفى بهالبلد، الحمد لله رب العالمين اني اسع بوزارة الصحة اخذتها من مشفى المواساة وفت فيه على وزارة الصحة، استقبلوني احلى استقبال.

قالوا أنا هسه عند دائرة الحملات والبعثات الطبية عند الدكتور أحمد المصري. أحمد المصري هسه الدكتور أحمد المصري بعد سيارة إسعاف هسه أعطاها تحت، جاية سيارة إسعاف تأخذه على مشفى، راح تقدم له العلاجات يعني اللازمة لموضوع

0: اللي صار بموضوع طه. راح نفتح تحقيق بكل شيء، واللي ما عم يشتغل بالبلد راح يتحاسب وبالقانون، وإن شاء الله الأمور جيدة. وأنا أسعد وزارة الصحة وراح أفتح تحقيق بكل خطوة خطيتها من مخيم اليدودة لوصلت لمشفى المواساة. كل حدا استهان بعلاج طه وحالة طه راح يتحاسب. الجماعة بشروني وقالوا لي لا تكل هم، أنا يسع وصلت وسيارة الإسعاف تحت، وأنا يسع عند الدكتور وماشيين سوا على المشفى. السلام عليكم ورحمة الله.
1: قضية طه العقرباوي ومآلاتها أثارت موجة واسعة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، بين من أشاد بتدخل وزارة الصحة ومن طالب بمنظومة دعم مؤسسية شاملة تضمن عدم تكرار هذه المأساة مع غيره من الناجين. سليمان كتب: الشهداء والجرحى والمعتقلين وزوجات الشهداء وأبناء الشهداء أمانة في أعناقنا، ولازم يكون لهم مؤسسات خاصة بهم قبل أي إصلاح اقتصادي، كرامتهم قبل أي شيء وقبل أي تطوير واستثمار. أبو أمير: الحكومة لازم تلاقينا حل مشان وضع المعتقلين، بالأخير هم يلي عانوا الأمرين بسجون المخلوع. إلهام: يعني ما حدا بيهتم ليصير ترند، والله مو حكي. جمال: نحن المعتقلين ما حدا داير علينا، بس شاطرين ياخذوا استبيانات ويصورونا. ريا كتبت كمان على هذا الموضوع: المعتقلين لازم يكون لهم عناية خاصة ولازم يكون لهم الحق قبل الكل بكل شيء. انطلق العام الدراسي الجديد 2026-27 الأسبوع الماضي في عموم البلاد، حاملا معه زخما من التوقعات والآمال بمرحلة تعليمية أفضل. وقد رصد كثير من المواطنين والناشطين خلال الأسبوع الأول، رصدوا واقع المدارس وتداولوا مقاطع مصورة كشفت عن تحديات جعلت بداية العام الدراسي مثارا للنقاش في وسائل التواصل. فبينما احتفت مدارس عديدة باستقبال الطلاب في أجواء من البهجة وبتجهيزات مناسبة، كشف الأسبوع الأول عن فجوات حقيقية لا يمكن تجاهلها، إذ تفتقر بعض المدارس إلى أبسط المستلزمات من مقاعد ونوافذ وأبواب حتى، في حين تشكل الطرق المحيطة ببعض المدارس تشكل خطراً حقيقياً على سلامة الطلاب في الأوقات يعني بالدخول والخروج أيضا إلى المدارس. ويتفاوت المشهد من منطقة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى في صورة تعكس حجم الهوة، بين مناطق شهدت إعادة تأهيل وأخرى ما زالت بطابور الانتظار إن صح التعبير. تبقى هذه التحديات انعكاسا لواقع موروث من النظام المخلوع مشاهدين، إذ ما تزال أكثر من 6000 مدرسة ما زالت بحاجة إلى الصيانة والتأهيل. وقد استقطبت هذه المشاهد تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وكثيرون طالبوا بخطة عملية وسريعة لضمان بيئة تعليمية آمنة ولائقة للطلاب في كل أنحاء البلاد من دون استثناء منطقة عن منطقة أخرى. كما عرضنا بالأمس، طلب أهالي بلدة حيان بإنشاء جسر للمشاة على طريق حلب غازي عنتاب في ظل صعوبة قطع الطريق الرئيس الذي يشكل خطر حقيقي على الطلاب بشكل يومي. نتابع هذا الفيديو.
2: نحن عنا يوميا طبعا بلش العام الدراسي، وعنا 150 عائلة طبعا ببلدة حيان. طبعا هاي 150 عائلة ساكنة غربي أوتستراد حلب عزاز عفرين، وفي طلاب عنا بشكل يومي صباحا الساعة 7:30 لـ 8 بدهم يقطعوا لشرق الطريق حتى يصلوا للمدرسة، ولكن في معاناة وفي صعوبة كبيرة يعني. وصار طلبنا بأكثر من مرة لوضع فتحات، وضع مطبات أو جسر، وإلى الآن يعني حسب ما سمعنا أنه عم تم الدراسة، ولكن إلى الآن يعني لحد الآن ما لا وضع فتحات ولا وضع جسر. فبنتمنى اذا كنتوا عم تدرسوا الموضوع يا ريت تستعجلوا في الموضوع، لانه الامر خطر يعني، حياه الاطفال هذول معرضه للخطر باي لحظه واي ثانيه. وهون السرعات على الاوتوستراد جنونيه، وهلا راح تشوفوا الاطفال عم يستنوا ربع ساعه و5 دقائق و10 دقائق ليحسن يقطع

متر او مترين او 3 امتار او 5 امتار. يعني نطالب بالاسراع بوضع فتحات او مطبات او انشاء جسر خاص للمشاة. والله يعطيكم العافية وشكرا كثير.

0: يعني البعض لربما يقول كيف يمكن فعلا لطلاب صغار بالعمر أنه يقطعوا الطريق اللي هو عبارة عن أوتوستراد في سيارات مسرعة ولا تتوقف، ليس هناك إشارات مرور بطبيعة الحال. طبعا الجسور هي أسهل طريقة لربما التي يعني يتم لربما بنائها فوق الأوتوستراد ذهابا وإيابا، من أسهل الطرق وأسرعها وهي آمنة يعني للناس أيضا وللطلاب. طيب، في تطور لافت على هذا الملف، تفاعل محافظ حلب عزام غريب مباشرة مع الفيديو اللي عرضناه قبل قليل، مؤكد أنه المحافظة أصدرت تعليمات للجهات المعنية قبل شهر بشأن هذا الموضوع وتعهد بمحاسبة المقصرين، واعتذر طبعا من أهالي المنطقة بحسب هذا التعليق اللي نشره عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا رواد وسائل التواصل أيضا تداولوا مقطع من قرية العوينة الجنوبية بريف القامشلي، وظهر طلاب مدرسة وهن عم يفترشوا الأرض في داخل الفصول الدراسية في أول أيام العام الدراسي، في مشهد يختصر لربما واقع تعليمي يفتقر إلى أبسط المستلزمات من مقاعد وتجهيزات دراسية. نتابع معا هذا الفيديو ثم نعود.
1: اليوم الثلاثاء 8/9/2026 الصف الأول في مدرسة العوينة الجنوبية. هذا الصف الأول فقط. هذا الصف الرابع والخامس. هذا طلاب شو منهم هاو عدين شو منهم يضلون. هذا الصف الرابع والخامس. هذا الصف الثاني والثالث. اليوم 8/9/2026 يوم الثلاثاء.
0: مستلزمات مدرسية، إعادة تأهيل المدارس، أمر صعب لربما في فترة وجيزة أن يتم فعلا تأهيل كل المدارس، ولكن على الأقل أن لا يجلس الطلاب، يعني يكون هناك مقاعد. يقول البعض يعني نحن الآن ما زلنا في فصل الصيف، في بداية دخول الخريف، الطقس ليس ببارد، ممكن لربما أن نتخطى موضوع الأبواب والنوافذ وأن تؤجل قليلا، ولكن ماذا عن المقاعد؟ أن يجلس الأطفال على الأرض، يعني هذا مشهد لا يليق بالأطفال وبسمعة المدارس بطبيعة الحال كما يقول البعض. يشكو والد لطفلين في حلب من عجزه عن تسجيل أبنائه في عدة مدارس بعد أن اصطدم بعدم تعاون مديري المدارس بحجة غياب الأوراق الثبوتية للأطفال، في مشهد يطرح تساؤلات عن آليات التعامل مع الحالات الاستثنائية مع بداية العام الدراسي. نتابع أيضا هذا الفيديو ثم نعود.
2: صلي على برقد بولادي، ما خليت من مدرسة لمدرسة، وعلى هاد ببعتك لهون، هاد بيقول لك ما عنا وهاد بيقول لك ما عنا، ومن شوي عم بحكي مع طلاب الجنة ما يسجلوا، ما عنا أوراق نحن لأن طلعنا في هالثورة ما عنا أوراق. جيبوا ابن الشبيح خليه يدرس، وجيبوا ابن العسكري خليه يدرس، نحن أولادنا ما بدنا ندرس. بوزنك مقطمين دم. هاي المدارس وهي برسم وزارة التربية. شكرا على المعاملة المحترمة، جد شكرا على المعاملة المحترمة. الصبح جيت عم بحكي مع المدير كلمة واحدة معك معي دار ظهره ومشي. صلي على النبي. ايش هالمعاملة؟
0: أما على الجهات المقابلة فقد أعلنت مديرية التربية

0: في درعا عودة أكثر من 2000 طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في مدينة نوى بريف درعا، بعد إعادة تأهيل 3 مدارس وتجهيزها لاستقبال طلابها في العام الدراسي الجديد. نتابع هذا الفيديو.
1: اليوم بتاريخ 9/9/2026 نحن متواجدون في محافظة درعا وفي منطقة نوى تحديدا، حيث تم افتتاح 3 مدارس تم تأهيلها وتجهيزها وإدخالها إلى العملية التعليمية. هذه المدارس كانت بطاقة استيعابية ل51 غرفة صفية، أيضا كانت بطاقة استيعابية ل9 غرف إدارية. عدد المدارس التي تم ترميمه منذ اليوم الأول للتحضير إلى اليوم بالتعاون مع المنظمات المجتمع المحلي ومحافظة درعا لحمل أبشر الحوران، ما يقارب 260 مدرسة تم تأهيلها وتجهيزها وإدخالها إلى العملية التعليمية.
2: اليوم مدارس درعا تترمم، كافة المدارس اللي هي 942 مدرسة بحاجة إلى ترميم، وصلنا اليوم إلى ما يزيد على ثلث هذه المدارس. اليوم 3 مدارس في مدينة نوى دخلت إلى الخدمة من جديد تستقبل طلابها بهذه الحلة البهية والرائعة، فجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا الأمر.
0: واقع المدارس في الأسبوع الأول من العام الدراسي أثار موجة واسعة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، بين من استنكر غياب أبسط المستلزمات في بعض المدارس ومن أشاد بالجهود لإعادة التأهيل مطالبا بتسريع الوتيرة. يوسف كتب: افتتاح المدارس بنوى صار بعد بدء العام الدراسي، كيف صارت؟ شلون الطلاب بدها تسجل وكيف ووين؟ أبو محمد عم يقول: وين وزارة التربية؟ شايف هالمقاطع اللي عم تطلع من المدارس، مقاعد المدارس لوين راحت؟ حسين عم يقول: تفرج إن شاء الله، بدها صبر، الوضع هيك أحسن من بلا دراسة. حسن: يا حرام، بكرة بالشتاء كيف رح يقعدوا على الأرض؟ في مادة أعدها زملاؤنا في قسم نيوميديا: اعترافات صادمة أمام عدلية حلب لعناصر من النظام المخلوع يقرون فيها باعتقال سوريين وتصفيتهم في وثائق تضاف إلى ملف المحاسبة الذي ما زال يتسع يوما بعد يوم.
3: مين هاي السورة؟
4: شبيه فجأة، أنا ما خارجي لا مصاري ولا خارجي.
5: هذا لون
3: هاد انت؟
5: ايه
3: هاد؟
5: ايه نعم.
6: انا بقول لك انا حرقت.
3: كم منزل تقريبا حرقت يا محمد؟
6: يعني شيء 6
3: منازل. هاي. بعد السرقة؟ بعد السرقة؟
6: لا بعد السرقة.
3: بس هيك حرب. كان فيها اغراض لاهل كذا، يعني جمعوا الاغراض؟
6: لا في اول بيت هذه ان شاء الله.

توجه إلينا العديد من المواطنين وتقدموا بادعاءات مباشرة أمامنا بخصوص العديد من المشكو منهم الذين قاموا بارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، وذلك خلال فترة الثورة السورية المباركة.

0: حتى رجعت اعترفت على عدة منازل مدنيين وعلى موقع بلدية.
1: اعترفت على أربع بلازل هذول.
0: اذكر لي اياهم.
1: بيت صالح.
0: بيت صالح. هذول وين؟ ببابيس؟
1: ببابيس.
0: بيت صالح.
1: بيت صالح وبيت أحمد حسين.
0: بيت أحمد
1: حسين إبراهيم.
0: بيت حسين إبراهيم.
1: بيت محمد جميل جنب
0: البلدية. بيت محمد جميل
1: جنب البلدية.
0: تمام.

0: حتى يصار إلى تقديمهم إلى فرع مكافحة الإرهاب بحلب للتوسع بالتحقيقات، ومن ثم إعادتهم إلينا كغرف محكمة العدالة الانتقالية.
1: وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
2: التعليم يعني سيء سيء جدا،
3: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
4: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة إحنا عم نبيع ذهب ونروح منسجل أولادنا.
5: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
6: فبعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
7: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.

0: في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة، يواجه قطاع الألبسة السوري تحديات غير مسبوقة، تبدأ من ارتفاع تكاليف الإنتاج والرسوم الجمركية على المواد الأولية، ولا تنتهي عند منافسة المنتجات المستوردة والمهربة وتراجع القدرة الشرائية للمواطن، وبين معامل خفضت إنتاجها وورش أغلقت أبوابها، تتصاعد المخاوف بشأن مستقبل واحدة من أهم الصناعات الوطنية وآلاف فرص العمل المرتبطة بها. فهل ما زال بالإمكان إنقاذ قطاع الألبسة السوري؟ وما المطلوب لإعادته إلى مسار التعافي؟ لطالما كان قطاع الألبسة السوري أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني ومصدراً لآلاف فرص العمل، لكن المشهد اليوم يبدو مختلفاً، فهناك معامل تكافح للاستمرار وورش تفقد أعمالها وتكاليف إنتاج ترتفع يوماً بعد يوم، في حين تزداد صعوبة المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية. فما الذي أوصل هذه الصناعة إلى هذه المرحلة؟ وما حجم المخاطر التي تواجهها؟ نتابع في هذا التقرير.
1: هلأ إذا بدنا نلخص الصعوبات اللي بتعاني منها صناعة الألبسة بالمرحلة الحالية، هي يعني بالدرجة أولاً هي اليد العاملة، عندنا اليد العاملة قليلة وقليلة الخبرة. الشغلة الثانية هي موضوع الطاقة. الطاقة فيها مشكلتين يعني بصراحة، انه الاستقرار ما لا مستقرة، بتطلع بينزل السعر واحيانا موجودة احيانا مو موجودة وكذا. المشكلة الثالثة هي موضوع يعني الجمارك اللي محطوطة بالنسبة للمواد الاولية، بالنسبة لنا مادة اولية هي الاقمشة والاكسسوارات، يعني غالية وما لازم يكون فيه. يعني انا بالنسبة لي هي مادة اولية، فيعني انا وقت عم حط عليها جمرك عم يرفع التكلفة تبعي وما عم بقدر بصراحة اصدر ابدا. الشغلة الرابعة هي موضوع يعني اللي احنا هلأ عنا التصدير بيحملوه تقريبا 2%، بينما دول تانية بالعكس يعني بيصدر يعني ما بيحملوه شيء، بالعكس بيعطوه شيء 6% وشيء 8%، يعني انت صدر وخذ 6 و8%، فهي اللي احنا ما لها موجودة عنا بصراحة.
2: عنا قلة اليد العاملة، في عنا شغلة تانية هون، عنا الأجور غالية كتير، مثل أجار الورش المحلات، إذا بدنا نستأجر أي شيء عبصير الأجور عبتنزل على كلفة القطعة. أنا من ناحيتي يعني بتمنى أنه الحل أول شغلة أنه وقف الاستيراد، الاستيراد عبنزل عنا نحن بضائع عبتأثر على القطعة الوطنية.
3: نعاني من عدة صعوبات في هذه المهنة، أهمها هو ارتفاع أسعار كهرباء وتأمين اليد العاملة والكفاءات. وبالنسبة للاستيراد الألبسة أثر على صناعتنا كتير كتير، يعني عندنا صعوبة في التصدير، التجار الأجانب ما عم يقدروا يجوا على البلد أبدا.
4: في موضوع الطاقة، في موضوع تاني موضوع الأسواق الخارجية، الأهم شيء أنه يكون عندك مجال تصدر الإنتاج اللي بيطلع عندك، يعني موضوع السوق الداخلي محدود، فهي الأمور كتير بتأثر على الصناعي وهي المهم أكتر. يعني أول شيء وين بدك تصرف بضاعتك؟
5: أول شغلة مثلا القطع الأجنبية، يا أما يتعلق جمرك مشان يصير سعره شوي عالي أو توقف نهائيا استيراده. الحل الثاني مثلا أنا بالنسبة لي عبعاني، أنا عندي مثلا منشأة بالليرامون بالمنشآت المجمع الخياطة، بس أنا حاليا ما بحسن بحط هنيك ولا أبدا أي شيء لأنه ما في بنية تحتية نهائيا.
6: إنه الزبون عم بيجي عم لاقي القطع الحلوة، إذا كانت حلوة يعني ممكن إنه بس يشوف السعر مناسب رأسا بدون تردد. يعني في ناس ما معه، يعني اليوم جايب مثلا مبلغ مثلا 100,000 50,000 بدها فستان، وفي فستان حقه 500 600 400، فما لا استطاعة.
0: وفي هذه الحلقة الصناعية بامتياز يسعدنا أن نستضيف هنا في الاستوديو الأستاذ فواز العقاد، وهو صناعي من دمشق، والأستاذ شهم قطان، وأيضا هو أحد أبرز صناعيي حلب، وعبر زوم ينضم إلينا أستاذ محمد هادي قطان أيضا من حلب. أهلا وسهلا بكم ضيوفي الأعزاء. يعني مثل ما شاهدنا في التقرير هناك صعوبات

0: وذكرت أبرزها هي كانت اليد العاملة. سأبدأ معك أستاذ فواز، يعني ما هي الحلول برأيك بالنسبة لليد العاملة؟ كيف يمكن أن نؤهل الآن يد عاملة قادرة على القيام بالصناعة السورية؟
1: هلأ اليد العاملة نحن بحاجة لمعاهد للتدريس وتدريب اليد العاملة، لأنه بالحرب هاجروا كتير عمال، لذلك هي الشغلة مقدورة عليها، لأنه في عندنا شباب كتير وبدهم يشتغلوا، لازم يكون في معاهد لتعليم الصناعات، وهي ممكن يشرف عليها الصناعيين ذاتهم، يعني ممكن هن يتدربون لقاء انه يشتغلوا عندهم فتره معينه، بس هذا كثير. هي شغله محلوله ان شاء الله، لانه مقدوره عليها بكل الصناعات مو بس صناعات الالبسه. والشغله الثانيه بالنسبه للطاقه، لازم يندعموا الصناعه كلها بشكل عام، لانه الطاقه هي يعني اساسي بحساب الكلفه. والشغلة الثالثة بالنسبة لمصلحتنا نحن، مصلحة القماش، لأنه أنا يعني ما عم بحكي كشكل شخصي، يعني أنه لازم تعتبر بصناعة الألبسة يعتبروا الأقمشة هي مادة أولية،
0: يعني أنه يتم إعفاء تقصد من الرسوم الجمركية،
1: مو صفر مثل بقية الصناعات، لأنه هي المادة الأولية للصناعة هي الأقمشة. نحن بس عم نطالب من زمان وعلى زمن النظام البائد أنه حسبوها مادة أولية. هلا وكمان شغله انه الاقمشه كمان فيها لغط كثير، انه بين هذا نسيج وهذا مسنر وهذا مدري شو، بقى نحن هي كمان مثل انه نحن بحلب في صناعات، حلب اخواتنا وعزيزين علينا وعن يعني ونحن وياهم واحد، بس نحن بدنا قماش، بدنا ماده اوليه للقماش، بين مسنر ومو مسنر، مسنر تعرفي المكنات الدواره، والنسيج العادي معروف شو النسيج العادي، فهذا بحر كثير كبير. يعني عندك انت صناعات الالبسه من الولادي للنساء إلى العباية النسواني للقلابية الرجالي،
0: وهنا سأنتقل إلى الأستاذ شهم. يعني كيف بتصف حضرتك واقع يعني صناعة الألبسة الجاهزة في سوريا حاليا؟
2: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم كثير على الاستضافة الجميلة. نحن بنسأل، بس نحن موضوع الأقمشة والألبسة والصناعة اللي بسوريا، نحن بنسأل الناس اللي طالعوا القرار اللي هو رفع جمرق الأقمشة، هذا أخذوه بناء على استشارات من الصناعيين ولا أخذوه من تلقاء نفسهم؟ إذا نحن سألنا أول ما ارتفع الجمرق، سألناهم، بعثنا لهم عدة يعني عدة أسئلة، بعثنا لهم للوزارة وبعثنا لهم للصناعة وسألنا، قالوا إنه والله نحن في عنا معامل بحلب انه لازم ندعمهم ونقوم بهالمعامل هي مشان نحسن التصدير تبعنا بالاقمشه. والله اول شغله انا بالحلب، وعندي كان معمل وكنت انا اطبع بمطابع حلب كلها، وكنا نشتغل بهذا المجال بفتره طويله كتير. حاليا انا ليش ما برجع بصنع، ما عندي مشكله. انا اليوم لما التفتت على الاستيراد، لاني انا صار عندي فقر بالصناعة. وهذا الكلام أنا مسؤول عنه. يعني اليوم لما بتجي بتسألي أي صناعي بحلب أقمشة، بيقولك نحن غير قادرين إنه ننافس الدول المجاورة أو ننافس الدول الكبرى. نحن كنا قبل 2010 كنا ننافس الدول الكبرى،
0: مثل يعني هناك من يتحدث إنه نحن ممكن ننافس الصين أو ننافس،
2: لا لا لا، هذا الكلام
0: أوروبا،
2: هذا الكلام أنا مسؤول، كل كلمة بحكيها أنا مسؤول عنه. في عندي أنا جروبات أكثر من 2000 زلمة موجودة على موبايلي، بين صناعين ألبسة، أنا ببيعون، أنا تاجر أقمشة بستورد بضاعة لمعملي، عندي 4 معامل لإلي ولأخواتي، ويعني مثل جروب كامل، وعنا نقاط بيع مفرق، وبنشتغل الحمد لله رب العالمين. من يعني أنا عمري اليوم بالمصلحة، العالم كله بتعرفني إنه أنا عم بحكي لمصلحة البلد، وكل الناس اللي كانوا بغرفة الصناعة ولا بغرفة التجارة بيعرفوا إنه إحنا عم نحكي مصلحة البلد. اليوم في شيء نحن عواقب موجودة، لازم العواقب هدول نشيلها. اللي بحب البلد لازم يشيلها، لازم يقوم بالصناعة. نحن ما عنا مشكلة، نحن مع الصناعة، بالعكس أنا اليوم أعطيني شيء شجعني إني أروح أفتح معاملي، أنا معملي ومعمل أهلي ومعمل عالمي، في عنا نحن صناعيين معروفين، نحن بحلب كلاتنا صناعيين وبنشتغل، ومنقوم مثلنا مثل أي شخص موجود بالوزارة، منقوم بهالبلد هي، ما عنا مشكلة، ولكن نحن ساعدونا لحتى نروح نفتح معاملنا.

0: يا اما اذا نحن ما رح تساعدونا نروح نفتح معاملنا عم نتم عم نستورد ما عندنا مشكله.
1: نعم.
0: بنروح نستورد بدل القماش نستورد اقماش ونستورد البسه ما عندنا مشكله. الراس مال اللي بدنا نحطه مشان نصلح معملنا ونشتغل عليه بنروح نستورد فيه قماش والبسه. ولكن نحن في عنا مجال كتير كبير انه نفتح ونقول يا الله ونرجع نفتح معاملنا.
1: نعم.
0: ليش ما نحن نتساعد بهذا الموضوع؟
1: نعم. طب اللي يعني اللي تتضح الصوره اكثر يعني الاستاذ محمد هادي، يعني حدثنا من عندك ايضا من جانبك بخصوص يعني حضرتك متواجد في مدينه حلب وهي يعني كبرى المدن الصناعيه في سوريا، برايك ما هو تاثير الرسوم الجمركيه الاخيره على كلفة الإنتاج لديكم؟ كيف لاحظتم هو التأثير؟ نحن طبعاً عم نتحدث عن قانون الرسوم الجمركية الذي صدر قبل شهرين تقريباً.
2: السلام عليكم. أول شيء بالبداية بحب أحيي كل شخص عم يشتغل بالدعم الاقتصادي والصناعي السوري، لأن الصناعة هي أساس أي اقتصاد. هلأ أنا اليوم أنا ما عم أحكي باسمي بس، عم أحكي بلسان كثير من الصناعيين اللي عم يعانوا من نفس المشاكل.
1: نعم.
2: كلنا بنعرف أن سوريا لها تاريخ كبير بالصناعة الألبسة، والتاريخ بيشهد أنه كنا من أهم الدول اللي بتصدر الألبسة للأسواق العربية وعالمية. من المؤسف اليوم أنه المادة الأولية هي اللي صارت أكبر عائق قدام الصناعة. مثل ما بتعرفي أول شيء نحن بعد التحرير رجع أمال الصناعي، وصارت المواد الأولية متوفرة بأسعار تشجيعية كتير. في معامل كتير حبت ترجع ورجعت وفكرت ترجع تشتغل بالتصدير من جديد، بس بالفترة الأخيرة ارتفعت الرسوم الجمركية على الأقمشة بحوالي 30-35%. هلأ هي أهم مادة أساسية بصناعة الألبسة
1: طبعا،
2: وهذا الشيء رح يرفع تكليف الإنتاج بشكل كبير.
1: صحيح. طب أنتقل إلى الأستاذ فواز بخصوص النسب، لأنه نحن مهم أنه نحدد برأيك ما هي النسبة العادلة لكم كي يعني تتم وضعها أو الاسترشاد بها بالنسبة للرسوم الجمركية.
3: هلأ نحن بدنا متى ما اعتبروا الأقمشة مادة أولية تعامل معاملة المصانع كلها بالبلد، يعني
1: نعم.
3: يعني كل المصانع، مصانع الكهربائيات وشغلات كلهم عندهم مادة أولية من 1-5%، يعني معروفة شو مواد وعم نحكي نحن من طرف الثاني لما صانع الأقمشة يلي بحلب يلي حابة تشتغل يصفروا لهم المواد الأولية تبعهم، يصفروا لهم الخيوط، يعني يصير صفر. نحن عم نطالب يصير الأقمشة
1: 1-5%،
3: يعني مثل ما بيحاسبوا كل المعامل. نحن ما بدنا شيء بس يعتبروها مادة أولية، لأنه مثل ما اعتبرت مادة أولية لأنه هي القماش بحر.
1: صحيح.
3: بحر طويل عريض، يعني ما
1: صحيح.
3: لذلك قد ما طلع معامل بحلب نحن هذا أحب على قلبنا، بس اكتفاء ذاتي ما بيصير لا هلأ ولا بعد 10 سنين ولا بعد 20 سنة، ما بيصير، لأنه أصناف الأقمشة أصناف لا تعد ولا تحصى. يعني نحن مهنتنا أبا عن جد، يعني ما شغله كبيره، يعني هلا مثلا قماش القلابيه اصناف الفينيشينج تبعها كذا صنف.
1: يعني بالنسبه للاعداد للمصانع اللي موجوده في حلب استاذ شهم هي غير كافيه لتلبيه الانتاج المحلي، يعني مثل ما عم يقول الاستاذ فواز. يعني نحن كمان
0: استاذ فواز
1: لازم يكون في توازن،
0: عم يحكي بمنطق كتير حلو، بس نحن في عنا الشيء الاهم. نحن اليوم القماش ما هو ماكينه اشتغلت نزلناها على السوق فصلناها صارت ألبسة. القماش هو أول شيء بيبدأ من القطن أو بيبدأ من البترول.
1: نعم.
0: بعدها بتاخديه القطن، بتاخديه حلج، بيجي الحلج بيجي يصير خيط، بيجي الخيط بيصير بدك تاخديه يا أما تصبغي الخيط، يا أما بدك تاخدي الخيط تاخديه تحقيكيه، بعدها تاخديه تصبغيه تحضريه، بعدها تنزليه على السوق تبيعي. طيب هدول المعامل، اسألي أي صناعي إذا بيقلك إنه هدول المعامل موجودة حالياً قديش النسبة المئوية؟ قديش النسبة المئوية اللي لازم تكفي هالبلد هاي؟ نحن ما نحكي نحن بأرقام، أبرك أنا أقلك إنه الصناعة عنا فاشلة بحلب والصناعة ما هي مزبوطة والصناعة، لا بالعكس، نحن في عنا أرضية صناعية كتير قوية، ولكن الأرضية حالياً متهالكة. صلى هلا نحن 20 سنة منا مبدلين ماكينة. احتمال أحد المعامل او مع معمل 2-3

0: اجوا بدلوا ماكيناتهم، بدلوا جزء من ماكيناتهم، وطلعوا روبرتاج بموجود اكثر من مره، طلعوا على التلفزيون انه عم بيبدلوا. مزبوط. ولكن نحن هل بنسال سؤال بس واحد، هل هذه الكميه التي تنتج في حلب تكفي الطلب المحلي؟
1: نعم.
0: اولا تكفي الطلب المحلي، هي اولا. ثانيا هل تكفي لان نصنع البسه ونصدرها كما كنا ب 2010 وما قبل؟ لا.
1: طب يعني هذا بيخلينا نتجه لسؤال، انه ممكن هذا الامر يعني استاذ محمد يدفع التجار والصناعيين للجوء الى الاجهزه يعني الالبسه الجاهزه برايك؟
2: هلا في شغله نحن بشكل عام في مشكلات كثير، في اعباء كثير على على الصناعي. مطلبنا مطالب، يعني مطالب صغيره، مطالب واضحه، من غير تخفيض الرسوم الجمركيه على المواد الاوليه. هي ما بنقولها نحن مواد اوليه، انه بقدر ما بنشوفها نحن، يعني هي اساس للالبسه، القطع الجاهزه.
1: نعم واضح. طب أستاذ فواز، كيف تقارن وضع الجمارك في سوريا والدول المجاورة؟
3: الدول المجاورة صفر، بالأردن ولبنان الجمارك صفر على الأقمشة، وهذا كمان بيفتح باب تهريب كمان. ولا موجود بالأسواق مساطر بيورجوا، بيعرف الأخ شهم، بيورجوا مساطر بيجيبوها تهريب، بتخسر الدولة جماركها. يعني هي موجودة، ولبنان يعني بتعرفي خط التهريب بينه وبينه شغال من زمان. بس ليش الأقمشة هيك عم تتعامل؟ ونحن رفعنا كتب كتير وحكينا كتير ما استجابوا لنا، يعني كان القماش وكان الخيط. يعني نحن ما بدنا ندمر صناعة مشان تطلع صناعة تانية نستنى ننطرها لتطلع، نحن بدنا اياها التانية بس ما بتكفي. يعني حتى المصانع اللي اخشها ابن حلب، يعني المصانع اللي موجودة لو تحركت ما بتكفي المحلي مو التصدير. بعدين الألبسة هي ذوق، هي ذوق. يعني الزبون وقت بعد التصدير ما بياخذ مو على كيفه، يقول له بدي هيك، بيعطيه نمره بيقول له هي بدي اياها. بيروح التاجر، ان كنت انا مستورد قماش كان الاخ شهم بيستورد، وصناعي مستورد. يعني نحن بندور الدنيا كلها لنجيب الصنف وبنلاقي احسن سعر وندينهم ومنقيمهم. يعني قصدي الشغله مو القماش، مو كلمه مثل ما حكى الاخ شهم انه مو مولينكس بحط، والله انا بحط هون خيط بيطلع هون قماش. شغله معقده اكثر من هيك، هي عمليه نسيج وصباغ وتحضير. ونحن متمنى يصير عنا، يعني نحن يا ريت يصير عنا معلش شيء. حتى الخيوط كان عنا خيوط، نحن بالنسبه للجوارب كان خيوط وطني معمل بلاديه وبحما، ما في خيط. ليش ارفع لهم انا ارفع جمارك الخيط مشان شو؟ لانه هذا الخيط في بوليستر، في قطن، في سباندكس، في في في مطاط. انا ما بعرف يعني كيف عم يقيموا الامور، ما بعرف. هلا احنا كنا، انا قدمت مبادره من خلال غرفه التجاره، كنا عند السيد الرئيس من شي شهر. بقى في تجربة حاضرة كانت وحلوة بإدلب وبالشمال السوري المحرر قبل سقوط النظام، كان عندهم مبادرة. أنا حأحكي القسم اللي بخص الألبسة.
1: تمام.
3: عملوا مبادرة الجمعيات المحلية والجمعيات الدولية، ومعهم كمان تمويل بنوك كان ألمانية وكذا، لحتى اسمها المبادرة السبل العيش. هاي المبادرة صاروا يبعثوا، عم بحكي على الألبسة، إنه اشتغلوا كمان على الزراعة، بس عم بحكي على الألبسة، صاروا يجيبوا مراكز مثل ما سألتيني عن التدريب، يبعثوا ناس يدربون على المهنة، لأنه هاي المصلحة، مصلحة الألبسة، يعني بتشغل الأرامل اللي ما عندهم معيل، بتشغل هالشباب، يعني هي مهنة ذوق. يعني إذا ماشي كانوا يبعثوا يشتروا لهم مكانات، هيك بلشت بإدلب، يعطوهم مكنة مكنتين يشتغلوا ولقوا لهم سوق. هلا هي الشغله بالنسبه للألبسة كانت تركيا الجاره اللي هي ساعدتنا وهي محبه، كانت تاخذ، عم بحكي انا قبل التحرير، كانت تدخل لهم كل شيء قماش، بيعرف الاخ شهم، كل شيء قماش على المناطق الشمال بدون جمارك نهائيا. هدول تنشطوا الشباب، هلا في مصانع قائمه وعم يسمعوني بالشمال السوري، كل شيء اقمشه جمارك صفر. هلا بيقولوا لك والله هدول اشتغلوا بإدلب جابوا مصاري، اشتغلوا لأنه شجعوهم.
1: صحيح.
3: جابوا مصاري، جيبوا مصاري، اشتغلوا وتنشطوا، شغلوا الأرامل، شغلوا اللي ما عندهم معيل.
1: نعم.
3: يعني بالنسبة لتدريب، شغلة ثانية كانت تعملها تركيا، إذا أخذتي المواد الأولية من تركيا كانت هيك تعاملون. وبترجعي بتشتغليها وبترجعيها، في شيء اسمه شهادة منشأ مركبة.

0: تصدر من تركيا بشهادة منشأ تركية. هلا نحن بالنسبة إنا وهذا شيء أساسي عم بحكي، بالنسبة لكل الصناعات بسوريا عنا هلا حاليا ما زلنا محاصرين. هلا قلنا له لسيادة الرئيس ذاك اليوم وقت كنا عنده إنه بالنسبة لأمريكا قامت العقوبات عنا، حكوا زملائنا ونحن إنه لهلا الجمارك على المنتجات السورية 40%. وعدنا السيد الرئيس إنه وقت تشوف رئيس ترامب يحكي بالقصة، لأنه عم تحكي أنت دول الجوار، بقى الدولة بدها وقت لتعمل اتفاقيات دولية.
1: صحيح.
0: بس نحن الشغلة اللي بإيدنا ما بدنا نحن نحط عائق بوشنا، نحن عم ننطر كصناعيين نحن عم ننطر اتفاقيات دولية. هلا فينا نحن، وهي مبادرة، وأنا هي بيسمعوني الإخوة الصناعيين، في شيء اسمه بالدول المجاورة بالأردن وبتركيا، تركيا مفتوحة على الاتحاد الأوروبي، جماركهم صفر مع الاتحاد الأوروبي، والأردن جمارك مع أمريكا صفر. لذلك السوريين اللي طلعوا اشتغلوا مثل زملائنا
1: الدولة
0: والشاعر الله يسلمهم ويعني كذا معمل طلعوا اشتغلوا هناك، اشتغلوا وصدروا كميات كبيرة نتيجة الاتفاقيات. طبعا هن جماعة شاطرين، سوري وين ما راح بيشتغل، بس كمان تهيئت لهم البيئة
1: الأرضية.
0: عندهم الأردن الجمارك صفر مع أمريكا، لذلك شغلة مو حكي، يعني شغلة عندهم اتفاقيات تانية. هذا الحكي كمان بمصر موجود، بس نحن عم نحكي على الدول المجاورة. إذا نحن قدرنا كدولة، غير موضوع تخفيض عم بحكي على القماش، إنه نحن نتفق الجمارك بالأردن والجمارك بتركيا على المواد نصف المصنعة، ما في جمارك خفضة كتير.
1: نعم.
0: إذا قدروا هالمصانع مثلا معمل قماش بسوريا يشتغل مرحلة مع معمل قماش بتركيا، بيستفاد يعمل شهادة منشأ مركبة اسمها، يعني شهادة هيك بيسموها، بيقدر يصدر من تركيا. يعني هي الشركات لازم نشجعها، عندنا اليد العاملة أسعارها معقولة والناس كتير بدها تشتغل، نعمل لهم مراكز تدريب، بس لازم يصير في شراكات مع الأردن ومع تركيا.
1: نعم.
0: والدولتين عارضين علينا، شو بدكم نحن جاهزين؟
1: يعني نتمنى أن يتم فعلا يعني إبرام هذا النوع من الاتفاقيات. نعم. بما يساهم بمساعدة قطاع الصناعة وخاصة صناعة الألبسة. أشكركم ضيوفي الأعزاء، يعني كنت معي الأستاذ فواز العقاد والأستاذ شهم قطان، وأيضا عبر زوم كان معنا محمد هادي قطان. شكرا لكم على هذه الإضافة والمشاركة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة الاستثنائية من الراصد الاقتصادي لهذا الأسبوع. شكرا لمتابعتكم، ونلتقي الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم. كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
6: قلعة الرحبة، حارسة البادية والفرات، على تلة تشرف بزهو على مدينة الميادين تنتصب قلعة الرحبة كفارس لا يترجل. هي حصن الفرات الحصين الذي بناه مالك بن طوق التغلبي، ذلك القائد الذي منحه الخليفة هارون الرشيد أرضاً على ضفاف النهر فأنشأ فيها مدينته رحبة مالك بن طوق، لتكون عيناً تحرس النهر وبوابة تضبط إيقاع البادية. لم يبقى من تلك الحاضرة العظيمة اليوم إلا أطلال قلعتها الشامخة التي تقف بجدرانها البازلتية العميقة وأبراجها المنيعة، شاهدة على صراع الإمبراطوريات ومرور الفاتحين. تتحدى الرحبة بجمالها المعماري الفريد وقوة تحصينها قسوة الزمن، فتروي أقواسها العالية صدى صيحات الجنود، وتحكي سراديبها أسرار المدافعين الذين صانوا تخوم الديار لقرون. الرحبة ليست مجرد حجر فوق حجر، بل هي هيبة التاريخ السوري التي تتجلى في أبهى صورها، تعانق الريح وتحرس بوفاء كل من عبر هذا الشرق العظيم.

النشرة السابعة والبداية بالعناوين. احتجاجات في الخامش لتطالب بالاعتراف بالكردية لغة رسمية ومطالب باعتماد مناهج تعليمية باللغة الكردية. الأمن الداخلي في حلب يقبض على 3 أشخاص متورطين في قتل شاب في منبج ويحيلهم إلى القضاء المختص. حملة في دمشق لتأمين احتياجات المشافي الحكومية، ومديرية الصحة تقول إنها تستهدف تحسين البيئة العلاجية. مزارع جوسيا بريفي القصير يعودون إلى أراضيهم بعد سنوات من التهجير، وتحديات تعرقل استعادة نشاطهم الزراعي.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. تظاهر طلاب ومدرسون وأهال في مدينة القامشلي مطالبين بالاعتراف باللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية واعتماد مناهج تعليمية باللغة الكردية. ورفع المشاركون لفتات عبروا فيها عن مطالبهم المتعلقة بحقوقهم اللغوية والتعليمية.
1: اليوم خرجنا في مسيرة لأجل اللغة الكردية. 4 حصص لا تكفي ولا تملأ الفراغ لدى الطلبة. نريد المنهاج كامل، نطالب بحق الكردية ولسان الكردية.
2: نحن اليوم طالعنا مسيرة مشان اللغة الكردية ونطالب بحقنا انه تصير حق دستور حقنا باللغة الكردية تكون تنكتب بالدستور السوري. نحن منذ البداية درسنا منذ 14 سنة ونحن ندرس عن اللغة الكردية. نحن من حقنا انه ندرس بلغتنا بالابتدائي والاعدادي والثانوي وحتى الجامعات. هاي والله طلابنا ما يعرفوا يقراوا، هلا شلون الطلاب راح يقراوا كردي وعربي مع بعض؟
0: وللاطلاع مشاهدينا معنا الان من الحسكة عيد الهليل الصحفي من المحافظة. عيد مرحبا بك. يعني تظاهر في القامشلي للاعتراف باللغة الكردية لغة رسمية الى جانب العربية، صف لنا الاجواء وكيف كانت المشاركة.
3: حياكم الله أخي الكريم وحيا الله متابعي تلفزيون سوريا الكرام. شهدت محافظة مركز محافظة الحسكة ومدينة مركز منطقة القامشلي بالإضافة إلى منطقة عين العرب تظاهر لعشرات الطلاب والمعلمين والأهالي للمطالبة بأن تكون اللغة الكردية لغة تعليم أساسية لا لغة ثانوية على شكل 3 حصص أسبوعية. هذه المطالبات تستند إلى حقوق قومية، حيث يزعم المتظاهرون أو يدعون بأنها هي من حقهم وأنهم يواجهون صعوبات فنية بالانتقال من منهاج الإدارة الذاتية إلى منهاج الحكومة السورية، حيث على مدى سنوات الثورة الماضية أو ما يقارب 12 عاما تقريبا من الإعلان عن تأسيس الإدارة الذاتية وإطلاق المناهج الكردية كانوا يدرسون بلغتهم الكردية، وأيضا الجامعات لديهم مثل جامعة روجافا، جامعة الشرق وما إلى ذلك كانت التعليم فيها باللغة الكردية الخالصة. نعم
0: نعم. طيب يعني المطالب موجهة إلى من؟ وهل من تواصل حدث بين المتظاهرين أو يعني ممثلين عنهم مع مسؤولين؟
3: نعم، المطالب موجهة بشكل رئيسي إلى مؤسسات الدمج أو بالأحرى خلينا نفندها نقول أكثر إلى وزارة التربية والتعليم السورية وإلى وزارة أو إلى هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية الاثنين بأن تكون المفاوضات على تثبيت وتأطير اللغة الكردية كلغة رسمية معتمدة بمنهاج كامل لا 3 حصص ثانوية، يعني بأن تكون اللغة أساسية. نعم، كان هناك بعض التجاوب من قبل المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية التي لا تزال تعمل حاليا، لكن لا لحد هذا الوقت لا يوجد أي رد فعل من قبل وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية.
0: أن تصل المطالبات إلى الأرض عبر احتجاج أو تظاهر سيد عيد، هل يعني ذلك أن هناك رفض شديد ربما من الحكومة؟
3: نعم لا نعم

0: ليس مع الرفض بمعنى الرفض التام. يعني الآن ما جرى من المفاوضات ذات طابع سياسي وذات طابع قومي وذات طابع وطني، يعني تم الاتفاق على اعطائها 3 حصص اسبوعيا، يعني وهو رقم يعتبرها البعض من الاخوه الكرد بانها غير جيد، ويرفضون ان تكون اللغه الكرديه تدرس كاي لغه ثانيه، انما يطالبون بان تكون المناهج بشكل عام هي كرديه. واعتقد ان هذا من يعني من غير الممكن حاليا على الاقل. يعني
1: هل الاحتجاجات سيد عيد مقتصره على القامشلي ام ان هناك احتجاجات اخرى او ربما تمتد؟
0: الاحتجاجات الان في القامشلي والحسكه، نعم ايضا امتدت الى مركز محافظه الحسكه. اليوم كان اليوم وعلى مدى الاسبوع الماضي كان هناك محاوله منع للوصول لبعض المدارس، هناك طلاب تغيبوا عن الدوام او الالتحاق بالدوام، هناك معلمون وما الى ذلك رفضوا ان يبداوا بممارسه عملهم بشكل فعلي حتى تكون هناك لغه كرديه او تعليم كردي خالص.
1: الى اي مدى تحتاج هذه المحافظات سيد عيد الى اللغة الكردية كلغة رسمية في المحافظة؟
0: هي تعتبر لغة لمكون، لكن لا أعتقد أن الأمر بالسهل، يعني لا أعتقد أن الأمر يعني يمكن أن يصبح بين يوم وليلة، خاصة بموضوع ترجمة المنهاج وما إلى ذلك. الموضوع يعني أنا أرى أنه من غير الممكن حاليا، والحاجة ليست ملحة إلى هذه الدرجة التي يحاول البعض تصورها وإعطائها زخم كبير. يعني في السنوات السابقة كنا نرى يعني الأخوة الأكراد كانوا يدرسون تقريبا بنسبة 85% في مدارس الحكومة السورية، ويتخرجون من مدارسها وجامعاتها والتاسع والبكالوريا وما ذلك، كلهم كانوا يقدمون، حتى أبناء مسؤولين كبار في الإدارة الذاتية كانوا يقدمون امتحانات وفق منهاج دمشق يعني.
1: نعم.
0: لكن هذه المطالبات تعتبر جديدة نوعا ما.
1: طيب، بعد الاتفاق بين قسد وحلها والاندماج مع الحكومة والجيش سيد عيد، هل تعتقد أو هل من المفترض أن يكون يعني الاتفاق هذا ضامن لما يطالب به الناس في الحسكة؟
0: الاتفاق ملزم وضامن وجيد نسبيا ومقبول لدى شريحة واسعة من الإخوة الكرد، لكن هناك دائما تيار معين يسعى لتعطيل أي قرار، ليس فقط في التعليم، على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الخدمي وما إلى ذلك. هذا التيار الآن بدأ بلعبة أو بدأ يحوك على منوال التربية والتعليم، كون الموضوع حساس ويرتبط بقوميات وانتماءات وثقافات وما إلى ذلك. نعم.
1: يعني هل يعني ذلك أن الاحتجاجات أو المطالبات كانت منبثقة من يعني بصورة شعبية بحتة أم هناك منظمون؟
0: أعتقد أنها ويقف خلفها جهات معينة، لكن لو كانت بصورة شعبية لشاهدنا زخم أكبر. يعني أنت ربما شاهدت الصور ومقاطع الفيديو، بضع عشرات يعني لا يتجاوزون ذلك يعني.
1: نعم سيد
0: أعتقد أن هناك من يقف.
1: نعم سيد عيد الهليل الصحفي، كنت معنا من الحسكة، شكرا جزيلا لك.
0: حياك الله.
1: محمود سطوف مدرس مادة التربية الإسلامية في إحدى مدارس مدينة حماة، يعمل سائقا أيضا لسيارة أجرة إلى جانب مهنته بحثا عن مصدر دخل يساعده على تأمين احتياجاته. نتابع مشاهدينا قصته في هذا التقرير.
2: محمود السطوف مدرس تربية إسلامية، تعينت عام 1998، درست بعدة مناطق ريف حماة الشمالي، حاليا بدرس بمدينة حماة في مدرسة سراقة بن مالك. أنا أقوم بعمل حر اللي هو سائق تاكسي. طبعا السبب أنه أقوم بهذا العمل أنه الراتب لا يكفي، طبعا راتبنا قليل، نحن 36,000 منشيل 7,000 منه، هاي ضرائب وحسميات. أنا مستأجر وراتبي دوب بكفي أجار بيت. طبعا هذا في ظلم، أنا بالنسبة لي بعتبره في ظلم بحقي. وعندنا أولاد وبحاجة، يعني الطلاب مدارس وجامعات بحاجة للمصروف، مما يضطرني لأعمل بفترات طويلة على السيارة على التاكسي حتى ألبي هذه الحاجات. خرجت عدة أجيال الحمد لله رب العالمين. أثناء عملي بيجوا طلاب من طلابي بيطلعوا معي بالسيارة. الحقيقة أنا بلاقيها شوية يعني صعبة علي، إنه طلابي كنت بدرسهم هلأ كانوا عم يطلعوا بياخذوني طلب، بلاقيها صعبة. أما الآن أنا بدي أجي على البيت متعب،

مهموم، وبالتالي ربما انقل الهم هذا او التعب انقله على الصف. انا بتمنى من الحكومه الحاليه انه تنظر لنا بنظره عدل وانصاف بحق المدرس.

أعلنت وزارة التربية والتعليم تسجيل ومعالجة أكثر من 173 ألف طالب وشهادة عبر تطبيق الوكلاء، مبينة أن استخدام التطبيق يساعد في بناء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة للكوادر الراغبة بالعمل كمدرسين وكلاء. أوضحت الوزارة أن عدد طلبات حملة الإجازات الجامعية بلغت أكثر من 70 ألف طلب وأكثر من 62 ألفا للتعليم الثانوي، إضافة إلى طلبات حملة شهادات المعاهد الطبية والدبلوم وخريج معاهد إعداد المدرسين وغيرها. وتكمن أهمية قاعدة البيانات في سرعة الاستجابة للشواغر التدريسية والاحتياجات الطارئة في المدارس مختلف المحافظات وفق الوزارة.

0: ألقت قيادة الأمن الداخلي في حلب القبض على 3 أشخاص تورطوا في قتل شاب في مدينة منبج. وأوضح الأمن الداخلي أن الجريمة وقعت إثر مشادة كلامية بين الضحية وأحد المتورطين قبل إطلاق النار عليه، ما أدى إلى مقتله، مشيرا إلى أن المتورطين أحيلوا إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. للتفاصيل معنا الآن مشاهدينا إبراهيم الخطيب، مراسل تلفزيون سوريا من حلب. إبراهيم مرحبا بك. إذن قتيل في منبج، ما الذي جرى؟
1: مساء الخير. حقا هذه الحادثة التي حصلت البارحة والتي نجم عنها مقتل شاب في مدينة منبج يعني بعد مشادة كلامية مع أحد الأشخاص الذي جاء باستخدام قام باستخدام يعني شخصين وقاموا فعليا بقتل هذا الشاب بشكل مباشر. قبل قليل أعلنت قيادة الأمن الداخلي في منبج أو مديرية الأمن الداخلي في منبج إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين بجريمة القتل، وقالت بأنها أحالتهم إلى الجهات المختصة القضائية بشكل أساسي يعني ينالوا جزائهم. فعليا اليوم نتحدث حقا عن ملف القضايا الجنائية وملف شائك لا يقل ربما يعني لا يكاد يوم يمر إلا وتقوم فيه قيادة الأمن الداخلي في حلب. قد أعلنت عن أنها قامت بإلقاء القبض إن كان على أشخاص متورطين ربما بقضية قتل أو قضايا السرقة أو غيرها، وهذا ملف شائك يعني مستمر. نتحدث خلال الأسبوع الماضي عن عدة حقيقة عمليات يعني تم خلالها إلقاء القبض على أشخاص ربما يعني كانوا يقومون بعمليات معينة. إحدى هذه العمليات كانت هي سرقة السيارات، وأيضا كان هناك فعليا يعني على مدار الفترة الماضية العديد من القضايا على المستوى الجنائي. هذا البحث هو مستمر، لكن نتحدث عن نقاط أخرى تقوم بها قوى الأمن الداخلي على مستوى مكافحة المخدرات، وأيضا على مستوى ملاحقة حقا بعض العصابات التي كانت تنشط في المدينة مدينة حلب والريف. وفعليا تم تفكيك العديد من الخلايا والشبكات. إحدى هذه الخلايا كانت تقوم وتختص وتمتهم بشكل أساسي بسرقة المنازل، وكان عدد الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم الشهر الماضي هم 7 أشخاص كانوا قد قاموا بسرقة العديد من المنازل إضافة إلى مصاغ ذهبي. وأيضا كان هناك بعض العصابات المختصة التي تقوم بسرقة السيارات وتكسير الزجاج، و فعليا هذه ضمن الأنشطة التي يتم الإعلان عنها بشكل مستمر عن يعني قيام الأمن الداخلي بالمدينة بهذه العمليات، عدا حقا عن ربما الأنشطة التي يعني تختص فيها فرع مكافحة المخدرات وأيضا التجارة بالبشر، والتي يتم فيها بشكل أيضا أساسي متابعة وتتبع الخلايا التي تنشط في هذا المجال. نتحدث عن 7 عمليات تم فيها إلقاء القبض على شبكات تقوم بترويج المخدرات في محافظة حلب. إحدى هذه الخلايا كانت تنشط في مدينة حلب بشكل أساسي، تم إلقاء القبض على 3 أشخاص كان بحوزتهم كمية كبيرة من الكبتاجون إضافة إلى الحشيش في منطقة سليمان الحلبي. وليس حتى العملية الأخيرة التي تعلن عنها قيادة الأمن الداخلي في هذا المجال.
0: نعم، إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من حلب، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة. تواصل شرطة المرور في مدينة إدلب تنفيذ حملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة، لا سيما الدراجات المزودة بإنارة. ووفق وسائل إعلام محلية تهدف الحملة إلى ضبط الحركة المرورية والحفاظ على سلامة الأهالي، وذلك على إثر تكرار شكاوى الأهالي بضرورة الحد من الحوادث المرورية الناجمة عن ظاهرة

0: التشبيب، إضافة إلى الأصوات المزعجة الصادرة عن الدراجات النارية. أصدرت نقابة الأطباء في دمشق قرارا إداريا يقضي بحذف أسماء 10 أطباء من سجل النقابة وإلغاء اشتراكهم في صندوق التعاون، ذلك على خلفية ما وصفته بممارسة أعمال إجرامية ومخالفة نظام النقابة وواجبات الطبيب وآداب المهنة. وأشارت النقابة إلى أن القرار سينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره، في حين ستصدر في وقت لاحق قرارات بشطب أطباء آخرين خالفوا النظام وآداب المهنة. هذا وسبق أن أعلنت النقابة شطب قيود 5 أطباء أسنان من فرع دمشق في آب الماضي على خلفية ثبوت تورطهم في ممارسات ألحقت أضرارا بأطباء ومواطنين من خلال تعاونهم مع أجهزة النظام المخلوعة. انطلقت في محافظة دمشق حملة لنكن بلسما دمشق برعاية مديرية الصحة لدعم القطاع الصحي الحكومي وتأمين احتياجات المشافي من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة لتوفير بيئة علاجية أفضل للمرضى.
1: تم إطلاق حملة لنكن بلسما دمشق. هذه الحملة يتم التجهيز لها من عدة أشهر. اعتمدنا على احتياجات المشافي، كل مشفى شو الأجهزة اللي هو لازم تستبدل. طبعا في عنا احنا خطة استثمارية ضمن وزارة الصحة ضمن مديريات الصحة لاستبدال الأجهزة المعطلة أو الأجهزة اللي احنا محتاجينها، ولكن الميزانية لا تكفي لاستبدال جميع الأجهزة. فنحن الأجهزة اللي ما هي ضمن الخطة الاستثمارية اللي هي ممكن احنا نأجلها السنة القادمة أو يلي بعدها، سعينا من خلال هاي الحملة أنه نحاول نأمن هاي الأجهزة ضمن هذا العام، بحيث أنه يتم استبدال جميع الأجهزة التالفة أو الأجهزة المعطلة أو الأجهزة اللي هي حديثة ولكن غير موجودة.
0: وللوقوف على موضوع الخبر، مشاهدينا معنا الآن من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا ماريت عبيد. ماريت، لو تحكي لنا أكثر عن حملة لنكن بلسما دمشق.
2: نعم، مرحبا عبد المنعم. حقيقة خلال المؤتمر الذي انطلق اليوم في مجمع ابن النفيس الطبي تم الحديث من خلاله عن وضع خطة مباشرة وفعلية للنهوض بالقطاع الصحي والمستشفيات الحكومية الثمانية المتواجدة والموزعة في دمشق وريفها. طبعا يعني كان هناك العديد من الاتفاقيات مع الدول المجاورة للنهوض بالقطاع الصحي تطوير المستشفيات الحكومية، لكن تأتي أهمية هذه الحملة نظرا لانطلاقها المباشر وللبدء بالجولات الميدانية على المستشفيات. طبعا سوف تشمل الخطة إجراء الجولات والحصول على المعلومات من قبل مدراء المشافي والكادر الطبي بشأن الأجهزة الطبية المفقودة، أيضا يعني المشافي يعني ذات البنى التحتية المتهالكة، علما أن يعني هناك العديد من المشافي الحكومية في دمشق وخاصة في المناطق التي تعرضت للحصار وللقصف الممنهج حقيقة هي متهالكة وتفتقر إلى جميع أو بعض الأجهزة الطبية الحديثة. يعني بحسب أيضا التصريحات أن المشافي الثمانية في دمشق تفتقر إلى حوالي 130 جهاز من الأجهزة الطبية التقنية الحديثة، ومنها أجهزة الطبق المحوري وأجهزة التصوير الشعاعي. يعني وهذه الأجهزة يعني تقريبا تفتقرها معظم المشافي في دمشق وريفها. طبعا يعني سوف تبدأ الحملة من المستشفيات الأكثر إلحاحا إلى هذه الاحتياجات أو إلى هذه الأجهزة الطبية. أيضا يعني عبد المنعم، هناك مشافي حكومية تعاني من نقص الأدوية ومنها أدوية السرطان. ربما أيضا خلال عام سوف يتم العمل على جمع الميزانية لتأمين هذه الأدوية. أيضا سوف يكون هناك ترميم لبعض المشافي، وكما تحدثت سوف يتم النظر بالمشافي الأكثر إلحاحا والتي هي بحاجة ماسة إلى العمل فيها. طبعا يعني سوف تتم هذه الأعمال بالتعاون مع المجتمع المدني. سوف يكون ربما هناك

0: دعم مالي أو يعني أيضا في إجراء الجولات الميدانية. جميع هذه المعلومات والبيانات سوف يتم الحصول عليها من الكادر الطبي بشأن الأجهزة المتهالكة، الأجهزة القديمة، ويعني خاصة المستشفيات التي تفتقر أصلا إلى الأجهزة. سوف يكون هناك خطة مدروسة يمكن الاعتبار أنها انطلقت منذ اليوم ويعني تستمر لعدة أيام إلى أن يتم.
1: هذه الخطة ماريت يعني خطة لتبديل الأجهزة القديمة بأخرى جديدة وأيضا شراء أجهزة حديثة، يعني من أين سيكون التمويل؟ هل هناك ضمن هذه الخطة أي نوع من أنواع الترتيب للتمويل؟ ماريت إذا فقد الاتصال بماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. على أي حال شكرا جزيلا لك. بعد سنوات من التهجير يعود أهالي بلدة جوسيف في ريف القصير إلى بيوتهم وأراضيهم محاولين البدء من جديد وسط أثار حرب ما تزال حاضرة وخدمات أساسية محدودة وتحديات تواجه المزارعين في استعادة أراضيهم ومصادر رزقهم.
2: بعد سنوات بعيدا عن أرضه عاد شادي إلى جوسيا يحمل أدواته وما تبقى من أمل بأن تستعيد أرضه خضرتها من جديد. يعمل بيديه لإحياء ما تركته سنوات التهجير، لكن نقص الخدمات وضعف الدعم الزراعي وارتفاع تكاليف العمل تجعل استعادة مصدر رزقه مهمة ليست سهلة.
3: وقت اللي رجعنا على المنطقة لقينا الوضع مأساوي جدا. الأرض لقيناها في تخريب، سجر ما في، القطاع بحاجة لمي، اضطرينا نفوت بقصص الدين، سحبنا طاقة. مثل ما كنتم شايفين زرعنا محصول الباذنجان وسوقه ما بيغطي تكاليفه.
2: قصة شادي تشبه قصص كثيرين عادوا إلى جوسيا، بيوت تحمل آثار الحرب وأراض تحتاج إلى من يعيد استثمارها، في حين ما تزال بعض الخدمات الأساسية دون تلبية حاجة الأهالي، ما يجعل الاستقرار بعد العودة تحديا يوميا.
4: أهالي قرية جوسي العمار يعانون من الحياة السيئة بسبب عدم توفر مقومات الحياة للسكان، ومعظم السكان يسكنون في الخيم بسبب دمار البيوت التي كانت قبل، والعملية التعليمية أيضا سيئة عنا في القرية بسبب نقص الكادر التعليمي، ولا يوجد أي صرف صحي ولا كهرباء، والمياه الشرب سيئة جدا لا تصل إلى معظم البيوت.
2: مع تزايد أعداد العائدين تتسع احتياجات البلدة من الطرق والبنية التحتية إلى الخدمات الضرورية ودعم النشاط الزراعي، احتياجات تقول الجهات المحلية إنها تفوق الإمكانات المتاحة في بلدة تحاول النهوض مما خلفته سنوات الحرب والتهجير.
5: نحن هون في بلدة جوسي، طبعا بلدة جوسي من البلدات اللي قاومت وتدمرت، وصار في عنا ضعف بالبنى التحتية من صرف صحي لمياه لشبكة هاتف لطرقات، طبعا كتير في طرقات عنا ما عاد فيها زفت، أهالية تهجرت تقريبا 100%، وهلأ صار في عنا رجوع بحدود 70%. أغلبية الناس ساكنين بخيام وجزء منهم هيك عمروا كام غرفة وقاعدين فيهم.
2: في جوسيا تحققت أمنية العودة، لكن رحلة استعادة الحياة لم تكتمل بعد، فأهالي بلدة جوسيا يريدون أن تكون الأرض التي عادوا إليها قادرة أيضا على إبقائهم فيها، حتى لا تتحول عودة انتظروها سنوات إلى معاناة جديدة.
6: رغم مرور أكثر من عام ونصف على سقوط النظام المخلوع، ما يزال أهالي قرية جوسيا يواجهون نقصا في الخدمات الأساسية وسط مطالب بتحسينها وتأمين مقومات الحياة الضرورية. أنس إدريس، تلفزيون سوريا، قرية جوسيا، ريف حمص الجنوبي.
1: معنا الآن مشاهدينا أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا من حمص. مرحبا بك أنور. أبرز التحديات في جوسيا التي يواجهها العائدون إليها أنور، وكيف يتعاملون معها؟
7: نعم بالفعل تحديات كثيرة يواجهها العائدون إلى قرية جوسيا التابعة إداريا لمنطقة القصير، المنطقة التي شهدت معارك عنيفة خلال عامين 2012 و2013 وتحت سيطرة قوات النظام المخلوع طبعا على هذه القرية.

0: لسنوات طويلة تم تدمير جزء كبير منها، وبالتالي محاولات إعادة التأهيل هي التحدي الأبرز، إعادة تأهيل المرافق الحيوية، البنية التحتية في القرية، خصوصا أن هذه القرية والكثير من القرى الأخرى قد تعرضت أيضا لقصف خلال فترة التحرير. كان هناك عدة غارات إسرائيلية استهدفت هذه القرية، والتي يقع فيها المعبر الرئيسي والمعبر الهام والحيوي وهو معبر جوسيا، المعبر الذي أيضا دخل منه نحو أكثر من 600 ألف شخص من هذا المعبر، دخلوا من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية، وبالتالي هي منطقة حيوية وشريان هام كان في بداية الثورة وعاد الآن يكون شريان رئيسي لعودة السوريين إلى قراهم وبلداتهم، ومن بينها بطبيعة الحال هذه القرية الحدودية، القرية التي يلزمها الكثير من العمل حقيقة بهدف إعادة البنية التحتية إلى الحد الأدنى الذي يلزم لعودة كل هؤلاء السكان الذين ذهبت عائلة واحدة عادت بعد كل هذا التهجير وكل هذه السنين لتكون أكثر من عائلة، وكان تزايد بطبيعة الحال في عدد الأفراد القادمين في جميع وعموم المناطق ومن بين هذه القرية، وبالتالي تزايد الاحتياج لإعادة التأهيل بشكل فعلي وجدي وسريع للمرافق الحيوية والرئيسية، وعلى رأسها بطبيعة الحال موضوع المياه والكهرباء وغيرها من الأمور التي لا يمكن الاستغناء عنها بطبيعة الحال. وفي قرية جوسيا كما في الكثير من قرى ريف القصير هناك دمار ملحوظ، هناك تراجع و يعني سوء في بعض مرافق البنية التحتية، يلزم كل ذلك التحرك بشكل أسرع ربما من الجهات الحكومية لتدارك كل ذلك وللإسهام في عودة.
1: هل هناك تحركات بالفعل من قبل الجهات الحكومية أنوار؟
0: نعم، كان هناك خلال الفترة السابقة عدة أعمال قامت فيها الجهات الحكومية لإدارة منطقة القصير بهدف تسهيل عودة الراغبين إلى العودة، حتى المعبر الذي كان بالقرب من هذه النقطة كان هناك عمليات يعني كبيرة وكثيرة وملحوظة بشكل واضح، وهي عمليات إعادة تأهيل أعادته إلى شكل جمالي وإلى شكل جيد جدا، يأمل الناس هناك أن تكون أيضا أوضاع القرى المحيطة بهذا المعبر الحيوي والهام والذي يعني الكثير من السوريين والأهالي المنطقة تحديدا، هذا المنظر وهذا المشهد الجميل لإعادة التأهيل الذي شهده المعبر خلال الفترة السابقة يأمل الناس أيضا أن ينتقل ليشمل جميع القرى والبلدات الحدودية ليس فقط جوسي، ولكن
1: في ظل الإمكانيات المتاحة للحكومة الآن بعد سنوات طويلة من الحرب أنور، يعني ما الأشياء التي تستطيع أن تقدمها الحكومة بالفعل إلى الأهالي؟
0: هناك الكثير حقيقة، إذا أردنا أن نفصل الوضع الخلل في عموم المناطق التي شهدت نزوحا كبيرا لأهلياتهم، بدأت بعد فترة التحرير تشهد عودة مكثفة لأهاليها الراغبين بالعودة، هناك يعني عدة نشاطات قامت بها الحكومة ولكن كلها تبقى قاصرة أمام كم الاحتياج. جميع الجهود المبذولة التي تتعلق بالدرجة الأولى لإعادة تأهيل الطرق أو بإعادة تأهيل الممرات التي توصل إلى هذه القرى والبلدات كما ذكرنا قبل قليل فيما يخص المعبر الملاصق لقرية جوسيا، هنا في هذه الحالة معبر جوسيا، جميع الطرقات يتم محاولة إعادة تأهيلها، يتم محاولة إيصال الكهرباء بالحد الأدنى، زيادة عدد ساعاتها وأيضا توفير المياه التي لم تشهد أزمة بشكل حقيقي.
1: الأعداد أنور، يعني هل الأعداد العائدة إلى جوسيا كبيرة أم يعني أم أنها ربما في يعني في نطاق محدود؟
0: نعم، الأعداد كبيرة إذا ما قارناها بنسبة عدد السكان، نتحدث عن قرية هنا صغيرة بعدد السكان نسبيا، عدد السكان لا يتجاوز بالضبط آلاف، ولكن النسبة إذا تحدثنا كنسبة من العائدين فهم نسبة كبيرة لا يتجاوزها الكثير من السوريين، خصوصا المقيمين في لبنان يعني بالدرجة الأولى راغبين في العودة إلى بلداتهم وقراهم. أكثر عمليات العودة بعد عمليات التحرير كانت بالدرجة الأولى من الدول المجاورة لسوريا وعلى رأسها لبنان. كثير من السوريين كانوا يقدموا كما ذكرت هناك إحصائية أولية فقط قبل انتهاء هذا العام، لم ينتهي عام 2026، ولكن عدد العائدين فقط من هذا المعبر قد تجاوز 625 ألف، وهو رقم كبير نسبيا، بالتالي هناك عوده صحيح مكثفه، ولكن دائما ما تقابل وتواجه في الاحتياج الكبير للخدمات الرئيسيه التي يامل السكان ان تتواجد في قراهم وبلداتهم، وهي التي تشكل حقيقه العائق امام عوده الكثيرين الذين لم يعودوا بعد الى قراهم وبلداتهم.
1: ابو انور ابو الوليد مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من حمص، شكرا جزيلا لك.

0: يواصل مزارعو التبغ في ريف اللاذقية زراعاتهم رغم تراجع المساحات وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف العائد، متمسكين بمهنة تحمل حكاية مواسم طويلة من العمل والانتظار.
1: بيدين متعبتين يتفقد العم سليم أحد مزارعي قرية دير ماما بريف اللاذقية أوراق التبغ منذ أن كانت شتولا صغيرة في المشاتل، حتى تتحول إلى أوراق صفراء تحمل بين عروقها شهورا من العمل والانتظار. يقول سليم إن زراعة التبغ لم تعد كما كانت، فعدد المزارعين المتمسكين بها يتراجع عاما بعد آخر، حتى باتوا بحسب تقديراته أقل من 3%.
2: بدنا نحكي عن محصول بلش ينقرض بمنطقتنا، هو محصول التبغ يلي صاروا هلا سنتين ثلاثة عم يتراجع، كل ما عم يتراجع لورا، والثاني تقريبا يعني ما في نسبة 1-2% عم يشتغل بهالموسم هذا، والسبب هو تصريف الإنتاج وقبض حق الإنتاج عم يتأخر كتير. يعني العالم معيشته ما تركز هو على المادي. هي كانت
1: رحلة التبغ تبدأ من بذور في المشاتل إلى شتول في الأرض، وبعدها مهمة طويلة من العمل اليومي الشاق في موسم متكامل من العمل والانتظار. وحكاية مزارعين ما زالوا يصرون على أن يبقى لهذه الزراعة مكان في حقول اللاذقية.
3: كنا نشتري الدخان وياخذ الدخان بكمية منيحة، وبعدين بطل الدخان وصار هالحوادث وهالهي. بعدها لكنا بقى نشتيل، وعند الآخر ما صرنا شي حتى نعيش فيه، صرنا نشتري كمية صغيرة منشان نعيش فيها ونجيب فيها تناكل.
4: كان قديما يزرع حوالي بنسبة 90% من السكان من التبغ، أما الآن حوالي 3% وفي تناقص. ونتمنى الاعتناء بها الموسم الأساسي، هو محصول اقتصادي كمان للبلد. والتبغ عندنا هو نوع البصمة، أجود أنواع التبغ.
1: ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الجدوى الاقتصادية وانحسار المساحات المزروعة إلى جانب صعوبة بيع المحصول، كلها تحديات تجعل الاستمرار في هذه الزراعة أمرا صعبا. كل ورقة وضعت هنا تختصر حكاية موسم كامل، موسم قد يكون شاقا وقليل العائد، لكنه بالنسبة لمزارع التبغ موسم ما زال يستحق أن يزرع. منير الحاج، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
0: سلمت محافظة حلب الدفعة الأولى من الآليات الخدمية لكل من مجلس مدينة حلب ومديرية الخدمات الفنية وعدد من مديريات المحافظة. تضم الدفعة 110 آليات بهدف تعزيز مستوى النظافة وتحسين الخدمات المقدمة إلى الأهالي.
5: اليوم نحن بفعالية استلام آليات لصالح مجلس مدينة حلب ومديرية الخدمات الفنية وأيضا محافظة حلب. عدد الآليات المستلمة هو 110 آليات، تتنوع بين آليات بين جرارات وضواغط قمامة. هاي الآليات بتهدف لتحسين واقع الخدمات بمحافظة حلب بشكل عام، وتحديدا بقطاع النظافة. طبعا وجود هاي الآليات راح ينعكس على تحسن الخدمات بمدينة حلب ومحافظة حلب، وإن شاء الله هي خطوة أولى وهي الدفعة الأولى من هاي الآليات، وراح يتبع إن شاء الله دفعة ثانية قريبا.
0: ومن حلب إلى دير الزور، حيث انطلق مشروع فجر الفرات لإزالة الأنقاض وإدارتها وإعادة تدويرها للمساهمة في دعم التعافي وإعادة الإعمار في المحافظة.
6: يوضح رئيس مجلس الاستثمار في مجموعة زوم القابضة لمحافظ دير الزور آلية إعادة تدوير الأنقاض وتحويلها إلى مواد يمكن الاستفادة منها في عمليات إعادة البناء والإعمار، بما يخفف من كميات الركام المتراكمة ويحولها إلى مواد قابلة للاستخدام في محافظة دير الزور.
7: يستهدف جميع أحياء مدينة دير الزور، ويستهدف المباني العامة والخاصة من خلال إزالة المباني المدمرة والمباني الآلية للسقوط وإزالة جميع الركام الموجود في الطرقات وفي الأماكن الحيوية.
8: لأنه لا يمكن إعادة البدء بإعادة أعمار مدينة دير الزور بدون ترحيل الأنقاض وإزالتها.

0: يهدف المشروع إلى إزالة الأنقاض وإعادة تدويرها في دير الزور والاستفادة منها في دعم عمليات التعافي وإعادة الإعمار في المحافظة.
1: بالنسبة للعينات أو نواتج التكسير من هذه عملية الهدم، تلاحظون أنه لدينا مواد من الرمل إلى الأوفر سايز وكلها بجودة عالية ومحققة للشروط الفنية، حيث أجريت عليها الاختبارات في هيئة المقاييس والمواصفات السورية وأعطت نتيجة جيدة.
2: من موقع في المراقبة والتقييم، ستكون مهمتنا أن نتابع العمل على أرض الواقع ونقيس ما يتم إنجازه من كميات الأنقاض التي تزال وتنقل وتعاد تدويرها إلى المواقع التي يتم تنظيفها والنتائج التي يحققها المشروع.
0: هنا لا تنتهي الحكاية عند إزالة آثار الدمار، بل تبدأ مرحلة أخرى عنوانها استعادة المكان وفتح الطريق أمام عودة البناء والحياة إلى ما أنهكته سنوات الحرب. إزالة الأنقاض لم تعد مجرد ترحيل ركام، بل خطوة نحو عودة الحياة وإعادة الإعمار للمحافظة. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
3: في ملفنا الاقتصادي، مشاهدينا، بحث المصرف المركزي مع وفد من وزارة الخزانة الأمريكية سبل تسهيل تمويل التجارة الخارجية وتعزيز التواصل مع مصارف المراسلة الدولية. بحسب بيان المركزي، تناول الاجتماع آليات عمل شركات الصرافة والمتطلبات الرقابية المتعلقة بالعملاء، إلى جانب الجاهزية التقنية لشركات الدفع ونظام التحويل الإلكتروني في سوريا. وأكد الجانب الأمريكي التزامه بالتواصل مع البنوك والشركات الأمريكية لتسهيل دخولها إلى السوق السورية، بما يدعم اندماج سوريا التدريجي في المنظومة المالية الدولية. قال وزير الخارجية الدنماركية أن بلاده تريد التوصل إلى اتفاق مع سلطاتها السورية بشأن إعادة السوريين المقيمين في الدنمارك، بما في ذلك ترحيل من لا يملكون حق الإقامة بشكل قسري. ونقلت وكالة الأنباء الدنماركية عن الوزير القول لأن إحراز تقدم في ملف الهجرة مرتبط بإبرام اتفاق أوسع مع دمشق في مجالات إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي والتجاري، مؤكدا أن أي عمليات ترحيل يجب أن تتوافق مع الالتزامات الدولية للدنمارك.

0: يعقد مجلس الشعب يوم الأحد المقبل أول اجتماعاته بعد استكمال تشكيل لجانه الدائمة واستكمال هيكله التنظيمية. وقال عضوان في مجلس الشعب لتلفزيون سوريا، قال إن التفاصيل النهائية للملفات التي ستطرح خلال الجلسة لم تتضح بعد، وبانتظار استكمال الترتيبات المتعلقة بالجلسة. وأكد العضوان أن المجلس سيدعو وزير التربية والتعليم إلى جلسة استماع تتناول ملف المعلمين والمناهج الدراسية في ظل الملفات التعليمية التي تتطلب نقاشا تحت قبة المجلس. قالت وزارة الدفاع التركية إن تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية لقسد إلى الجيش السوري مطلب طبيعي لعملية الدمج ومبدأ الجيش الواحد. أوضحت الوزارة التركية أن عملية حل قسد ودمجها تخضع لمراقبة دقيقة في إطار تعزيز وحدة الأراضي السورية ومفهوم الدولة الواحدة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية تسليم الأسلحة التي خلفتها عناصر التنظيم المخلوع أو التي قدمتها جهات دولية بذريعة مكافحة الإرهاب، مما سيسهم في إحراز تقدم سليم في العملية وفق البيان. نطلع على هذا الملف مشاهدينا مع مراسلنا يوسف ملا، مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة. يوسف، لو تطلعنا على التفاصيل الإضافية التي حملتها الإحاطة الأسبوعية لوزارة الدفاع التركية.
1: عبد المنعم، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. خلال الإحاطة الصحفية الأسبوعية لوزارة الدفاع وعلى لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أخطرك، أكد للصحفيين أن تركيا تتابع عن كثب عملية حل قسد ودمجها ضمن الجيش السوري، وذلك بسبب أهمية هذه العملية في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتعزيز مبدأ دولة واحدة جيش واحد. وأوضح أن تسليم الأسلحة والمركبات العسكرية إلى الجيش السوري بعد هذه العملية والاتفاق الذي أبرم بين الحكومة السورية وقسد يعد من أهم المتطلبات الطبيعية لنجاح عملية الاندماج داخل صفوف الحكومة السورية. ويشمل هذا الأمر، قال عبد المنعم، الأسلحة والمركبات المتبقية من عناصر النظام السابق، إضافة إلى المعدات والتجهيزات العسكرية التي قدمتها جهات دولية خلال سنوات الحرب تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية أكد وأضاف أن نقل هذه الأسلحة والمعدات وتسليمها إلى عهدة الجيش السوري من شأنه أن يسهم في تسريع وتقدم عملية الاندماج بشكل سليم، وأن يدعم توحيد المؤسسة العسكرية السورية تحت قيادة واحدة، مؤكدا أن نجاح هذه العملية يرتبط بإنهاء وجود التشكيلات المسلحة خارج إطار الجيش السوري وتسليم من أسلحة ومعدات للسلطات السورية. عبد المنعم،
0: نعم، الحديث عن من قبل الدفاع التركية عن موضوع المعدات العسكرية والسلاح الثقيل تحديدا، ما الذي يعنيه ذلك؟
1: هذا يعني العديد من الأبعاد. عسكريا، تركيا تعتبر أن أمن سوريا وهو أمن تركيا، وأيضا تعتبر أن سوريا الجارة لديها أطول حدود مع تركيا، ولذلك أن أي تهديد
2: لا يجب أن يكون متواجدا على هذه الحدود، خصوصا أن يعني تركيا تقول أن فتح المعابر الأخرى يرتبط أيضا بتسلم الحكومة السورية لهذا الملف، وتؤكد بأنها لا ترغب بأن ترى أي تنظيمات خارج الجيش السوري على الحدود
1: التركية السورية. لذلك هي تتابع هذا الملف عن كثب، وتقول أن حيثيات تطبيق الموضوع على الأرض هو ما سينعكس على ما إذا كانت هذه الاتفاقية تطبق أو لا. اقتصاديا، هناك العديد من المعابر ما زالت مغلقة.
0: نعم،
2: تريد الحكومة التركية أن تكون هذه المعابر
0: نعم
2: تحت عهدة الحكومة السورية.
0: نعم يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من أنقرة حول الإحاطة الأسبوعية لوزارة الدفاع التركية، شكرا جزيلا لك. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بالإجماع ينهي بند عدم امتثال سوريا لالتزاماتها في مجال منع الانتشار النووي. يخرج الملف من جدول أعمال المجلس بعد إعلان الوكالة حل القضايا العالقة المرتبطة بالأنشطة النووية السورية السابقة.
3: أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجماع أعضائه طي ملف عدم الامتثال المتعلق بسوريا منهيا حالة استمرت منذ عام 2011. القرار الذي جاء بمبادرة ودعم من مصر والسعودية والأردن والمغرب استند إلى تحسن مستوى التعاون السوري مع الوكالة، بما في ذلك السماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى موقع الكبر في دير الزور والكشف عن موقع جديد يضم نحو 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي وإخضاعها لنظام الضمانات. هيئة الطاقة الذرية السورية اعتبرت القرار محطة هامة تفتح الباب أمام استئناف التعاون التقني في المجالات السلمية، لكن إنهاء حالة عدم الامتثال لا يعني إغلاق الملف النووي السوري بالكامل، إذ أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن اتفاق الضمانات ما يزال نافذاً وأن الوكالة ستواصل أعمال التحقق ومتابعة موقع دير الزور والمواد النووية الخاضعة لضماناتها. ويعود الملف النووي إلى عام 2007 حين دمرت إسرائيل منشأة في دير الزور. خلصت الوكالة لاحقا إلى أنها كانت مفاعلا نوويا قيد الإنشاء قبل تدميره. ويفتح القرار أمام سوريا مرحلة جديدة من التعاون مع الوكالة الدولية في وقت تعمل دمشق على بناء علاقة تقوم على الشفافية والتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات تجديد النصفي للكونغرس المقررة في 23 نوفمبر المقبل. أوضح ترامب بأن واشنطن لا تجري حاليا أي مفاوضات نشطة مع إيران، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للحرب هو منع طهران من الحصول على أسلحة نووية. معنا الآن مشاهدينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من العاصمة الأمريكية واشنطن، مرحبا بك شعبان. إذن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة قريبا شعبان، لماذا؟
4: مساء الخير عبد المنعم. ليس بالضرورة، يعني هو ما تحدث عنه الرئيس دونالد ترامب لا يمكن وصفه بالموعد أو إطار الزمنية لنهاية الحرب. يعني نحن نعلم جميعا أن الرئيس دونالد ترامب وفي بداية الحرب كان قد قال أن مدة الحرب ستكون 4 أو 6 أسابيع، اليوم نحن دخلنا في الشهر السابع، لا يمكن الركون لما يطلقه الرئيس دونالد ترامب من مواعيد. لكن على يعني تحليلات التي رافقت يعني هذا التصريح ربطت يعني هذا الموعد بالانتخابات وبالضغوط الاقتصادية التي يمارسها الرئيس ترامب أو الإدارة الأمريكية على إيران، بمعنى أنه الرئيس يتوقع أن الإيرانيين يعني ونتيجة للضغوط سيجبرون على الاستسلام بعد نحو شهرين من الآن. وبنفس الوقت هناك لا ننسى يعني أن هناك بعدا انتخابيا له علاقة بانتخابات التجديد النصفي. الرئيس دونالد ترامب يعني يريد أن يرسل رسالة تطمئن الأمريكيين أن هذه الحرب أن لها نهاية وأن أسعار النفط والبنزين والديزل سوف تنخفض. هو قال ذلك يعني خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في تكساس، وقبيل توجهه إلى المؤتمر وعد الناخبين بأنه بأن الأسعار ستعود لأقل من دولارين للجالون الواحد. إذن هناك يعني المسألة الانتخابية، الاستحقاق الانتخابي للكونغرس هو ما يعني يفسر الكثير من المواقف التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب. طبعا الرئيس ترامب دافع عن قراره بشن حرب على إيران، وقال خلال المؤتمر مؤتمر الحزب الجمهوري في تكساس، قال أنه لو لم يشن هذه الحرب، لو لم يتخذ قرارا، لكانت إيران على بعد أسابيع قليلة من الحصول على قنبلة نووية. نعم إليك عبد المنعم.
0: نعم شكرا جزيلا لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من واشنطن. كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، وأوضح في تصريحات صحفية أنه أجرى محادثة مع الرئيس الروسي، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأوكراني سيكون أمرا إيجابيا، ومبديا انفتاحه على عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق سلام. بتصريحات الرئيس الأمريكي عن أوكرانيا، مشاهدينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام النشرة، في أمان الله.

0: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
5: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
6: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً

عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967 بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.

مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول أهداف دخول نتنياهو إلى جبل الشيخ والرسائل التي أراد إيصالها إلى دمشق والمنطقة. في محورنا الثاني مشاهدينا نناقش قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهاء حالة عدم الامتثال المتعلقة بسوريا وما يترتب عليه من انعكاسات على دمشق. وعلى رأس الساعة الثانية من سوريا اليوم نبحث في قرار نقابة الأطباء شطب 10 أطباء من سجلاتها لارتباطهم بأعمال إجرامية وتداعيات ذلك على مسار العدالة الانتقالية. أما في موضوعنا الأخير مشاهدينا فنناقش تحذير السعودية لإيران عبر باكستان من استمرار هجمات الحوثيين وتبعيات التصعيد على أمن المنطقة.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. دانت وزارة الخارجية دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأراضي السورية والتجوال في جبل الشيخ، معتبرة ذلك انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وللقانون الدولي.
1: دمشق هنا ولبنان هناك وهضبة الجولان هناك، بهذه الكلمات وعلى قمة جبل الشيخ وقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ليقول إن إسرائيل تسيطر على المنطقة بكاملها حتى نهر اليرموك وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط. نتنياهو تعهد خلال اقتحامه الأراضي السورية بعدم السماح لمن وصفه بأي جيش إرهابي أن يرسخ وجوده على حدود إسرائيل، زاعما أن سيطرته على المنطقة أحد الإنجازات العظيمة، وتعهد بانهيار محور إيران. نتنياهو لم يكن وحده جنوبي سوريا، فوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وجه رسالة من جبل الشيخ قائلا إن إسرائيل لن تتحرك من المنطقة التي لا تبعد عن دمشق سوى بضعة كيلومترات. وزارة الخارجية ودول عربية ودولية دانت دخول نتنياهو مشيرة إلى أنها انتهاك لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقانون الدولي، داعين المجتمع الدولي للامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف اعتداءاتها على الأراضي السورية. جولات تفاوض متعثرة وواقع ميداني يعكس حجم الفجوات في مسار المفاوضات بين سوريا وإسرائيل. بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية أن محاولات التوصل لاتفاق أمني مع سوريا فشلت، مع إبقاء قنوات التواصل مع الحكومة السورية حول مستقبل الترتيبات الأمنية جنوبية سوريا. ومع اقتراب الانتخابات السياسية الإسرائيلية يسعى نتنياهو لتوجيه رسائل داخلية وخارجية يريد من خلالها ربط الملفات الأمنية في سوريا ولبنان وغزة والضفة على أنها ساحة تتيح له هامش التحرك وتثبيت وقائع جديدة.
0: إذن مشاهدينا، لبحث هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا الدكتور سمير العبدالله، الباحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ أحمد زكارني الكاتب والمحلل السياسي، ضيفي من رام الله. أرحب بكما أستاذ أحمد. دعني أبدأ معك وأبدأ بالسؤال الذي سيأخذنا إلى لا شك يعني للحديث عن الانتخابات، وهو سؤال الدلالة الزمنية. في هذا السياق، ما الذي يريد نتنياهو تصديره من الصورة التي ظهر فيها في جبل الشيخ في سياقه الانتخابي؟
2: مساء الخير عليك نور وعلى المشاهدين وعلى الدكتور سمير. ما يجري حقيقة في جبل الشيخ لا يجب أن نقرأه بالمعنى العسكري كزيارة عسكرية وفقط، هي لها دلالات أخرى. نتنياهو يحاول الوقوف على أرض جديدة احتلها في سوريا، ويشير إلى لبنان ويشير إلى اليرموك ويتحدث عن السيطرة المطلقة إلى آخره، ووزير دفاعه يقول لن نغادر. هناك ثلاث تقاطعات أساسية، إحداها عسكري والأخرى تفاوضي والأخيرة انتخابي. حقيقة عسكريا جبل الشيخ طبعا يمنح إسرائيل تفوق لا شك استثنائي في قضية الرصد والإنذار والسيطرة إلى آخره، ولكن الأهم هنا تفاوضيا. تحاول إسرائيل أن يعني تقوم بفرض أمر واقع جديد عسكريا، وتنطلق إلى نقطة جديدة يمكنها أن تساهم على

0: طاولة التفاوض مع دمشق، بمعنى أنها تخلق الوقائع أولا ثم تفاوض على ثمن التراجع عن هذه الوقائع. هذا من جهة التفاوض. أما من الجهة الانتخابية، يريد نتنياهو القول للإسرائيلي طبعا إن سنوات الحرب لم تنتج الفشل كما يقول البعض، ولكن أيضا تنتج مجال أمني أوسع، منطقة جغرافية مختلفة، أنا قادر وأستطيع أن أصل وتستطيع أن تصل إسرائيل معي وتحت حكمي وتحت سيطرتي إلى ما لم يفعله ولن يفعله أي آخر على سدة الحكم أو في سدة الحكم. ولذلك العبارة الأشد خصوصية هنا وهي فكرة السيطرة المطلقة. والسؤال الذي يلي هذه السيطرة، هل ستتحول هذه السيطرة العسكرية المؤقتة ما بين مزدوجين إلى حدود سياسية جديدة؟ هذا سؤال خطر ويجب أن نتوقف أمامه كثيرا، لأنه يكمن فيه خطورة على سوريا الجديدة وعلى جنوب سوريا وعلى كامل المنطقة حقيقة، لأن احتلال جغرافي جديد قد يتحول إلى جغرافيا ويتحول إلى قوة عسكرية ويتحول إلى ورقة تفاوضية، ومن ثم نلاحق في ذلك كثيرا، وكما تفعل إسرائيل منذ قيامها على الأراضي.
1: هو يعني حقيقة موضوع التفاوض أثرت فيه تفاصيل كثيرة سأعود إليك فيها يعني في أسئلة لاحقة، يعني لأنه هذا أكيد يعني محور أساسي من محاور النقاش في هذا الموضوع. دكتور سمير، أرحب بك من جديد. مما تفضل به الأستاذ أحمد هو يعني دلالة الخطاب ربما هذه المرة، لأنه استخدم نتنياهو كلمة السيطرة المطلقة، ما الذي قد يعنيه من هذا التعبير؟ وحتى كاتس يعني أيضا في خطابه من جبل الشيخ يعني كان قد وصف مجال السيطرة والنفوذ والقدرة الإسرائيلية، فما الذي يعنيه ذلك وكيف يمكن أن يتحول كما تفضل ضيفي أيضا إلى معاني سياسية؟
2: شكرا لكم على الاستضافة وتحياتي لكم وللسادة المشاهدين وللضيف الكريم. بالتأكيد زيارة نتنياهو حتى نفهمها نأخذها ضمن سياق ما جرى أو ما يجري في المفاوضات السورية الإسرائيلية بعد سقوط نظام الأسد، فهي تحول مهم في هذه المسار، وخاصة بعد الحديث عن الاقتراب من توقيع اتفاق أمني أو إنجاز معظم الملفات. بعد ذلك جاء التصعيد الإسرائيلي بدءا من ما قصف مطار أبو ظهور، ثم بعد ذلك حاليا هذه الزيارات، زيارة لوزير الدفاع في الأيام الماضية واليوم زيارة بنيامين نتنياهو. هو وجه مجموعة من الرسائل وكان نعم تحدث عن سيطرة غير مسبوقة على قمة جبل الشيخ وأهمية هذه المنطقة في يعني موقع استراتيجي يكشف جنوب سوريا، لبنان، حتى البحر المتوسط. فهو أراد توجيه العديد من الرسائل بأن إسرائيل حاليا هي تملك القدرة على السيطرة على هذه المواقع، هي حققت إنجاز عظيم. ومن هنا ربما ينعكس هذا على الداخل الإسرائيلي، هو يريد القول نحن نتقدم بينما يتراجع الأعداء، طبعا يقصد هنا سوريا وغيرها من الدول، ونسيطر حاليا على مواقع استراتيجية لم تكن لنا السيطرة عليها سابقا. فالمعركة حاليا هي بالتأكيد معركة على في مجال المفاوضات، وكذلك من خلال تثبيت ما السيطرة الإسرائيلية على بعض المناطق، وكما ذكر الضيف الكريم الانتقال من المؤقت والذي كان الحديث عنه بعد توغل إسرائيل في الأراضي السورية بعد سقوط نظام الأسد إلى وجود أشبه بالدائم أو المقبول يعني على الأقل، يعني فهو يريد رفع سقف المطالب المفاوضات، يعني سقف المفاوضات كان الحديث عن الاتفاق أمني، حاليا هو يريد يعني بدلا من الحديث عن خط 8 ديسمبر هو يريد أن يبدأ التفاوض من المواقع التي تسيطر عليها إسرائيل حاليا، تعالوا لنتفاوض على هذه المناطق وليس على الخط السابق. رفع سقف الشروط وكذلك رسائله الداخلية، ويعني يساعدنا على الفهم هو دراسة شخصية نتنياهو، والذي يريد الظهور كمظهر أحد زعماء إسرائيل التاريخيين كبن غوريون وغيرهم من

0: تركيا. يعني نتنياهو أراد توجيه كل هذه الرسائل. بالتأكيد هناك واقع جديد بعد 8 ديسمبر، إسرائيل تحاول اللعب على هذه الأوراق وما بيدها من أدوات. من يراجع يعني سياق المفاوضات السورية الإسرائيلية منذ عام 1949 مرورا بمفاوضات مدريد، طبعا حرب 67 و73 واتفاق 1974، ثم الوساطة التركية، إسرائيل ما زالت تستخدم يعني بعض الأدوات الشبيهة التي استخدمتها سابقا، هو التقدم في بعض الملفات ثم التراجع في اللحظة الأخيرة، رفع سقف الشروط التي تريدها، مستغلة طبعا كانت الدعم الأمريكي الدعم الغربي لها، وحاليا هي تستغل حالة الضعف التي تعيشها سوريا وعدم رغبة سوريا أو الإدارة السورية في الدخول في صدام عسكري. لذلك نتنياهو يتقدم قليلا بالمفاوضات ثم يتراجع فيرفع السقف من جديد بانتظار أن تمارس عليه ضغوط أمريكية أو تتغير المعطيات على الأرض.
1: تعتقد دكتور سمير أنه المفاوضات ما زالت مستمرة يعني على قدم وساق، لأنه بعد التواصل يعني والذي انتشر بشكل كبير بين وزارة الخارجية السورية والموساد، كان هناك بعض المصادر الإسرائيلية تتحدث عن تعطل للمفاوضات أو ربما حتى عدم القدرة على الوصول إلى مكان مشترك، لأنه يبدو أن الطرفين يعني يفاوضان من منطلقين بعيدين جدا عن بعضهما.
0: أستاذ نور، يعني كما ذكرت يعني مراجعة ما جرى بين سوريا وإسرائيل طوال السنوات الماضية يساعد المفاوض السوري على فهم طبيعة المفاوض الإسرائيلي. هذا ما جرى في مفاوضات مدريد، كذلك في المفاوضات التي جرت بوساطة تركية عام 2007 و2008. في آخر لحظة تتراجع إسرائيل وتحاول رفع سقف مطالبها مستغلة ما يجري، فالحاليا
1: يعني
0: المفاوضات بشكل أساسي أو الاختلاف على تعريف مفهوم الأمن.
1: صحيح، المفاوض تغير والمعطيات كلها على الأرض تغيرت، وحتى الجولات السابقة من المفاوضات مع الإدارة السورية الجديدة تتغير يعني بطبيعة الحال بتغير الوقائع على الأرض. فمثلا دخول الموساد على الخط في الفترة الأخيرة يعني تلقفه المحللون على أنه تغير مهم.
0: بالتأكيد يعني الشكل حتى الدولة في سوريا تغير، السلطة تغيرت، لكن الأدوات التي تستخدمها إسرائيل هي أدوات شبيهة حتى الآن. أحيانا يجري المفاوضات بأطراف سياسية، وزارة الخارجية أو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويكون بمسار موازي هناك مفاوضات أمنية ومفاوضات عسكرية تحدد يعني مضامين الاتفاقات الأمنية، مثل اتفاق 1974 الذي جرى بين الطرفين، وحتى اتفاق 1949 لوقف إطلاق النار. فإسرائيل ما زالت، ما أريد قوله هو أكيد السياق اختلف ولدينا كثير من المعطيات الجديدة، العلاقة مع أمريكا، شكل المنطقة في الشرق الأوسط، لكن إسرائيل ما زالت تستخدم أدوات شبيهة بالأدوات التي كانت تستخدمها سابقا. الاختلاف حاليا هو يعني بين سوريا تمام.
1: يعني شكرا جزيلا على كل هذا الشرح المفصل. أستاذ أحمد، هل تتفق في هذه النقطة الأخيرة مع الدكتور سمير أنه ما زالت الأدوات الإسرائيلية نفسها؟ لأنه هناك من يذهب إلى القول بأنه لا، الكثير من الأدوات الإسرائيلية تغيرت بعد 7 أكتوبر.
2: لا، هو لم تتغير سياسيا، قد تكون تغيرت أمنيا، ولكن هناك داعم أمريكي يقف من خلفها على الرغم من تداخل المشهد تحديدا في سوريا، يعني على خلفية العلاقة الأمريكية السورية الجيدة إلى حد بعيد. ولكن أنت في يعني منتصف الحديث مع الدكتور سمير تساءلت عن نقطة في غاية الأهمية، عن المنطلقات التي تنطلق منها سوريا والمختلفة مع منطلقات إسرائيل. سوريا تريد اتفاقا سياسيا قد يشمل الأمن والعسكرة، وهذا يعني أمر مفروغ منه ومنطقي لأي عاقل كان، ولكن إسرائيل تريد اتفاقا أمنيا يحدد ما هي الشروط السياسية، وهذه يعني تحدث فارقا كبيرا، بمعنى أن إسرائيل اليوم، نتنياهو اليوم يتفاوض من فوق جبل الشيخ وليس حول جبل الشيخ، وهذا فارق كبير، لأن الوجود العسكري بهذا المعنى يمنح إسرائيل قدرة على رفع سقف مطالبها لمنطقة مع منزوعة السلاح على سبيل المثال، لمنطقة تضع أو شروط سياسية تضع قيود على

0: على الانتشار العسكري السوري أو الجيش السوري في هذه المنطقة، تضع شروط لها علاقة بما يسمى بالنسبة لإسرائيل بضمانات بشأن الأمن والتسليح والترتيبات إلى آخره. وبالتالي المنطلقات مختلفة تماما، والإشكال هو محاولة إسرائيل تغيير اتفاق 1974 حول فض الاشتباك، و بناء على وقائع ميدانية جديدة ومختلفة. هو يساوم هنا على الأرض فيما يربح أو يحاول الربح في الداخل الإسرائيلي. طيب في قضية
1: أستاذ أحمد، هل هناك تعريف يعني في سياق الشروط الإسرائيلية، هل هناك تعريف للتهديدات التي تتحدث عنها إسرائيل وتأتي من سوريا؟ لأنه يعني لطالما تكرر حتى على لسان بعض المسؤولين الإسرائيليين موضوع أنه هناك تهديدات جهادية، لكن هناك الآن في التصريحات الجديدة، وهذا ذكره أيضا الدكتور سمير، ذكر لإيران من جديد، وكأنه ما زالت سوريا بشكل أو بآخر تصنف ضمن المحور الإيراني، مع أنه الوضع قد اختلف جذريا.
0: إسرائيل عادة ما تخلق وتدعي الذرائع، هي لا يوجد لا في الساحة السورية ولا حتى في اللبنانية ولا حتى في قطاع غزة ولا في الضفة الغربية. أكان هناك سلاحا في الضفة الغربية لتشهد ما تشهده الضفة، وبالتالي هذه دائما وأبدا ذرائع إسرائيلية تدعيها وتحاول تثبتها، وللأسف تجد من يقف من خلفها، وهي الإدارة الأمريكية في هذه الحالة. ولكن أعتقد أن المهم أن يقع النقاش حول إجابتين يعني أساسيتين على سؤالين أساسيين، إنه إما الحرب لا تستطيع أن تقوم بها أو تتكلفها دمشق وحدها، أو الاستسلام للأمر الواقع. والأمر ليس أبيض وأسود، يعني ما في أبيض وأسود، في تواجد تحديات كبيرة أمام اللاعب السوري ضمن مسارات متوازية، موقف دولي وموقف قانوني، ويعتبر أن هذه المناطق هي محتلة ومؤقتة للوجود الإسرائيلي، ويجب أن تدعم هذا الموقف، وهي قادرة ولديها علاقات توظف فيها الأمم المتحدة، توظف فيها علاقاتها الدولية، وبناء موقف عربي صامد وصلب في هذا الاتجاه.
1: لكن يعني هل يؤدي كل ذلك، هل يدعم الموقف على الأرض أستاذ أحمد؟ يعني لأنه التنديد من الأمم المتحدة وحتى الوصول إلى وصف الانتهاكات الإسرائيلية بأنها جرائم حرب، يعني نسمعه بشكل
0: حينما تحدث
1: مستمر.
0: خلينا نركز
1: حتى أمريكا
0: شوية
1: أستاذ أحمد،
0: أستاذ نور،
1: يعني فقط دعني أدفعك للحديث حتى عن الموقف الأمريكي.
0: أنا رايح أروح على الأمريكي، بس خليني هون أركز على نقطة. حينما تحدث أو وقف اليوم نتنياهو لم يتحدث عن سوريا وحدها، وأشار إلى لبنان والأردن أيضا، وبالتالي أنت تتحدث عن بقعة جغرافية وسيادية وسياسية كبيرة على في المنطقة، ولا نتحدث هنا عن سوريا وحدها. وبالتالي هذا يقوي أولا من تشكيل موقف عربي وعلاقات كبيرة وواضحة وتأثير قادر للجبهة العربية إن توفرت الإرادة السياسية. وهذا يأخذنا إلى موقف واشنطن مما يحدث. واشنطن في حقيقة الأمر هي في حالة تناقض. الولايات المتحدة تريد سوريا دولة قوية مستقرة قادرة على ضبط أراضيها والسيادة والسيطرة، لكنها في المقابل يعني تتفهم أو تدعي هذا التفاهم وتدعم الكثير مما يعد اعتبارات أو ادعاءات أمنية إسرائيلية. المشكلة المنطقية في هذا الكلام أن سوريا يمكنها فعلا بناء دولة قوية وذات سيادة، وفي الوقت نفسه لا تسمح لأي تهديد يمكن أن يكون على إسرائيل أو غير إسرائيل. وبالتالي على واشنطن أو على العلاقة السورية الواشنطن الأمريكية أن تضع النقاط فوق الحروف، عليها أن تدفع بواشنطن إلى زاوية بأنها تناقض نفسها بنفسها بشكل متزايد. استقرار سوريا يحتاج في حقيقة الأمر إلى استعادة الدولة للسيادة، ولا يمكن أن تتحقق هذه السيادة وهناك لاعب إسرائيلي يهدد هذه السيادة. أما التصور الأمني الإسرائيلي فيقوم جزئيا على فكرة الانتقاص من هذه السيادة، ومحاولة يعني فرض وقائع جديدة على هذه السيادة، والجمع ما بين الاثنين لكي يتفاوض على جبل الشيخ، وليس من يعني حول جبل الشيخ. هذه هي النقطة التي يجب أن يركز عليها المطور.
1: يعني في سياق حديثك على التفاوض يعني يخطر على بالي هذا السؤال، وتفضلت بذلك حتى في مداخلتك الأولى بأنه تحاول إسرائيل الحصول على مكسب على الأرض من أجل أن تفاوض عليه، ويكون التفاوض على ثمن الانسحاب، يعني أنه يكون هناك انسحاب مقابل مكسب أمني أو سياسي. لكن ألا يسبب ذلك لنتنياهو خسارة داخلية؟ يعني عندما يصدر هذا النصر من جبل الشيخ ثم يعود تحت ضغط تفاوض معين أو من أجل مكسب في مكان معين إلى التراجع، إلى أي مدى
0: الحسابات لها لا علاقة بالزمن أستاذ نور. يعني نحن نتحدث عن انتخابات في الداخل الإسرائيلي بعد يعني أقل من شهرين، وبالتالي لن تنتج أي عملية تفاوضية نتائج حتمية وسريعة على الأرض. هو يحاول كسب الوقت إلى إجراء الانتخابات، ما بعد الانتخابات يمكنه أن يفعل ما يريد إن بقي على سدة الحكم. لا ننسى هنا بأن هناك تقارير إعلامية واستخباراتية عديدة حول المنطقة وحول العالم تقول بأن هناك شبه تخلي ما بين مزدوجين من الإدارة الأمريكية عن شخص نتنياهو وليس عن الدولة الإسرائيلية، ولذلك يحاول نتنياهو أن يربك حتى الموقف الأمريكي تحديدا في سوريا. هو لماذا ذهب إلى سوريا في هذا الوقت أيضا إلى جانب اللعبة الانتخابية إلى آخره والعسكرية وإلى آخره؟ هو يفاوض بمعنى من المعاني واشنطن البيت الأبيض بألا تضغطي علي، بألا تلعبي معي بألعاب هنا وهناك. علينا هنا أن نركز أو ننتبه مثلا لما حدث مؤخرا حول تدخل الإمارات ومحمد دحلان. كل هذه هو يعتبرها جبهة تتشكل من أمامه وتدعمها من الخلفية واشنطن والبيت الأبيض كي يتخلصوا من المتطرفين في هذه الحكومة وعلى رأسهم شخص نتنياهو.
1: طيب دكتور سمير، يعني أذهب إليك أيضا في الموقف الأمريكي، يعني لأنه هو مهم. هل تعتقد أنه هو محسوم ولا لا ما زال يتأرجح بشكل أو بآخر؟ إذا أردنا أن نأخذ المعطيات فيأتي كمثال رفع العقوبات على سبيل المثال التي كانت مشروطة في جانب منها بموضوع التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، فيبدو يعني لمن يراقب من هذه الزاوية بأنه أمريكا قد حسمت الأمر. هل تعتقد ذلك؟ وكيف يمكن أن يؤثر الموقف الأمريكي إذا كان بالفعل كذلك على حسابات نتنياهو أيضا؟
2: يعني حتى نشرح الموضوع بطريقة مبسطة، يعني ما يجري حاليا بين سوريا وإسرائيل هو اختلاف على تعريف الأمن. يعني ماذا يعني الأمن بالنسبة للطرفين؟ إسرائيل ترى أن مفهوم الأمن أو الأمن الإسرائيلي هو يكون داخل الأراضي السورية، أن تبقى مسيطرة على بعض النقاط الاستراتيجية، أن يكون لها قدرة على تحديد نوعية السلاح في منطقة معزولة، كذلك وضع بعض الشروط على الجيش السوري، شكل الجيش السوري، وكذلك على علاقاته العسكرية. يعني أن يكون يبدأ الأمن الإسرائيلي من داخل الأراضي السورية.
1: يعني دكتور سمير، ترى في مكان أن الأمن معين يبدأ بالسيادة. في مكان معين هناك شعور إسرائيلي بالتهديد من الإدارة السورية نفسها.
2: نعم، هو يعني أن يكون المنطقة يعني أمنها يبدأ من داخل الأراضي السورية، إبعاد أي عدو ربما محتمل ربما يكون بالنسبة لإسرائيل. سوريا ترى أنها لا تستطيع فرض الأمن أو الأمن الذي يريده الإسرائيلي بدون السيادة. يجب أن أستعيد سيادتي على الأراضي السورية كاملة حتى حدود 8 ديسمبر حتى أعطيك الأمن الذي تريده. الاختلاف على تعريف الأمن هنا، تسعى واشنطن إلى منع هذا الاختلاف على أن تتشكل جبهة جديدة في الجنوب السوري. لذلك يحاولون دائما تقريب وجهات النظر بين الطرفين. بالتأكيد أمريكا لا تمارس الضغط الكافي على إسرائيل وعلى نتنياهو للالتزام بالاتفاق الأمني أو توقيع الاتفاق الأمني أو المضي قدما. نعم، هي داعمة للإدارة السورية، لسوريا الجديدة. ترامب رفع الكثير من العقوبات، بقيت بعض الشروط ربما على سوريا، لكن بالنهاية العلاقة مع إسرائيل هي العلاقة الأقوى، وهي علاقة استراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كدولة. يعني فهي تمارس حاليا مسألة الضبط، ضبط العلاقة بين الطرفين، خشية أن يكون لدينا جبهة جديدة، هناك لاعبين جديدين في هذه العلاقة، وخاصة بالنسبة إلى تركيا والحديث الإسرائيلي عن وراثة الدور التركي للدور الإيراني الذي كان أيام نظام الأسد. يعني ربما إسرائيل ستسعى في الفترة القادمة لتصدير أو لتبرير بعض تدخلاتها مثل ما حصل في مطار أبو ظهور بحجة منع التدخل التركي في الأراضي السورية. هي دائما يعني تحاول البحث عن مبررات المستقبل لاستمرار التدخل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. لدينا معطى جديد هو مسألة تحالف مكة، إلى أي درجة سيتقدم بالنهاية الولايات المتحدة الأمريكية داعمة لهذا التحالف، لكن وجود أو استمرار الموقف الإسرائيلي بهذا التعنت وإزعاج أحد حلفاء أو أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية الجدد وهو سوريا، هو سيعرقل كل مشاريع ترامب في المنطقة. لكن باعتقادي يعني خلال الفترة من هنا حتى الانتخابات الإسرائيلية، وإذا ربما لم ينجح نتنياهو بالمقاعد المطلوبة ربما يكون هناك جولة ثانية في الانتخابات، فحتى ذلك الوقت باعتقادي نتنياهو سيستمر بهذه السياسة التي يريد من خلالها توجيه رسائل للداخل الإسرائيلي وكذلك لسوريا لتركيا وكذلك ذلك للجانب الأمريكي، لأنه يريد تحقيق الانتصار الشخصي وأن يبني صورة شخصية له في الداخل الإسرائيلي.
1: يعني شكرا لك، أجبت بهذه العبارة أيضا على النقطة التي طرحتها في بداية الحوار. دكتور سمير، هناك تجل يجب أيضا الحديث عنه في موضوع التفاوض، يعني تجل لإمكانيات التفاوض، وهو عودة الحديث من جديد على خارطة الطريق الخاصة بحل موضوع السويداء، وهنا يدخل إلى الدول التي يمكن أن تمارس دورا في أي شكل من أشكال الاتفاقات الأمنية بين سوريا وإسرائيل، تدخل أيضا الأردن بشكل أو بآخر. هل تعتقد أنه عودة خارطة الطريق إلى الطاولة أو على الأقل إلى المناقشات أثناء اللقاءات الدبلوماسية بين سوريا ودول المنطقة تعني شيئا؟ تعني مثلا قرب التوصل إلى اتفاق حول الجنوب السوري وحل حالة هذا الملف كاملا؟
2: يعني سوريا في الأيام الماضية كان هناك حراك مهم، يعني بعد الاجتماع في جامعة الدول العربية وبعد ذلك زيارة الشيباني إلى أنقرة واللقاء مع توماس باراك مع تركيا مع وكذلك زيارة وزير الخارجية الأردني إلى سوريا، هناك رغبة من الإدارة السورية بحسم هذا الملف. يعني كلا الطرفين السوري والإسرائيلي يحاول أن يحدد ما هي الأدوات التي لديه أو أوراق الضغط. أحد أوراق الضغط التي تمارسها إسرائيل على سوريا هي ورقة السويداء، لذلك تحاول سوريا حسم هذا الملف أو إحراز تقدم في هذا الملف لسحب هذه الورقة من المفاوض الإسرائيلي. لكن باعتقادي ما زال الملف معقد جدا. نعم هناك دعم أردني، دعم أمريكي، دعم عربي وكذلك تركي ورغبة سورية بحسم هذا الملف، لكن باعتقادي يعني ما زال الموقف الإسرائيلي متعنت بهذا الموضوع، واستمرار هذا التعنت بالتأكيد سيعرقل حدوث أي حل في الفترة القريبة. فالمشكلة حاليا هو كما ذكرت أو الأدوات التي يمارسها كل طرف يسعى إلى سحب بعض الأوراق من الطرف الآخر أو تقوية موقفه في بعض القضايا ريثما يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي أو يضغط ويتم التوقيع.
1: تعتقد أن هناك دفع تركي فعلا باتجاه خارطة الطريق؟ يعني هناك دور تركي واضح أيضا فيما يخص ذلك دكتور سمير، وهل هذا مفيد في منطقة التفاوض مع إسرائيل
2: دائما؟ تركيا داعمة للدولة السورية ولوحدة الأراضي السورية وتمارس يعني الدعم السياسي وحتى يعني الدعم العسكري في بعض المجالات للجيش السوري لقوى الأمن السورية، وكذلك الرئيس أردوغان يستغل علاقته مع ترامب لدفع الإدارة الأمريكية لمزيد من الضغط على نتنياهو لحل هذه المسألة. الدعم كبير من تركيا وكذلك حتى من الدول العربية على رأسها المملكة العربية السعودية، العلاقة مع مصر أصبحت الآن ربما نقول جيدة، كل هذا يعزز الموقف السوري، يعزز قوة المفاوض السوري. لكن كما ذكرت في البداية المفاوض السوري يحتاج إلى قراءة المفاوضات السورية الإسرائيلية عبر التاريخ حتى يستطيع توقع وتخمين الأدوات الإسرائيلية ويستطيع من خلالها التصرف والحصاد نتائج أفضل بالنسبة لسوريا.
1: أستاذ أحمد، يعني بعرف أنه هذا الموضوع كبير، لكن يعني في الدقيقة المتبقية أود أيضا أن أعرف رأيك، هل تعتقد أن العامل التركي سيكون دافعا لهذه المفاوضات للتقدم أم على العكس؟
0: لما بيقف نتنياهو على جبل الشيخ ولا يقصد سوريا ولبنان والأردن، هو يقصد أيضا النفوذ التركي والتفاوض مع البيت الأبيض على النفوذ التركي. بمعنى من المعاني هو يشعر بأن العلاقة الأمريكية التركية باتت تساوي العلاقة الأمريكية الإسرائيلية. هو لا، واشنطن لا يمكنها أن تتخلى عن هذه العلاقة المفيدة على أكثر من صعيد وفي أكثر من ملف، لا يشمل فقط الشرق الأوسط وإنما ما يمتد إلى مناطق أخرى حول العالم وفي ملفات أوسع منها الصين وروسيا وإلى آخره. وبالتالي نعم، تركيا لاعب مركزي وإن لم تظهر بتصريحات نتنياهو في هذه الجولة.
1: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد زكرنا الكاتب والمحلل السياسي، ضيفي من رام الله. شكر أيضا موصول لضيفي من دمشق الدكتور سمير العبدالله، الباحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة. مشاهدينا، نتابع بعد الفاصل قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهاء حالة عدم الامتثال المتعلقة بسوريا وما يحمله القرار من دلالات سياسية وقانونية.
3: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 4 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
4: قال له أنت معك رئيسك بشار، أنا معي الله. قال إجا المساعد منها وضاج كتير إنه طالعنا جس. قلت له يعني شو؟ قال والله ما بعرف، بجوز هلا بيجوا يقتلوا تطلع معه جسة. كان يوقف على كتاف الشرطة الاثنين، بيرفع حاله برزلتينه على هذا الجنب، بيكون هو عاطيني مسافة هيك عشان لما يرفسني هيك أكل الضرب يغمى عليه. هون عم ينادلنا هو هذا المريض، يا شباب أنا عم موت، تعوا لحقوني، تعوا ساعدوني. قال أنت اللي مين؟ قلنا له نحن مواقيف معتقلين. قال نحن أخوانكم من تل منين ومن حمص ومن إدلب، يجينا نطالعكم.

0: أهلا بكم مشاهدينا. من جديد، أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء قرارا بالإجماع ينهي بند عدم امتثال سوريا لالتزاماتها في مجال منع الانتشار النووي، ويخرج الملف أو يخرج من جدول أعمال المجلس بعد إعلان الوكالة حل القضايا العالقة المرتبطة بالأنشطة النووية السورية السابقة.
1: أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجماع أعضائه طي ملف عدم الامتثال المتعلق بسوريا منهيا حالة استمرت منذ عام 2011. القرار الذي جاء بمبادرة ودعم من مصر والسعودية والأردن والمغرب استند إلى تحسن مستوى التعاون السوري مع الوكالة، بما في ذلك السماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى موقع الكبر في دير الزور والكشف عن موقع جديد يضم نحو 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي وإخضاعها لنظام الضمانات. هيئة الطاقة الذرية السورية اعتبرت القرار محطة هامة تفتح الباب أمام استئناف التعاون التقني في المجالات السلمية، لكن إنهاء حالة عدم الامتثال لا يعني إغلاق الملف النووي السوري بالكامل، إذ أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن اتفاق الضمانات ما يزال نافذاً وأن الوكالة ستواصل أعمال التحقق ومتابعة موقع دير الزور والمواد النووية الخاضعة لضماناتها. ويعود الملف النووي إلى عام 2007 حين دمرت إسرائيل منشأة في دير الزور. خلصت الوكالة لاحقاً إلى أنها كانت مفاعلاً نووياً قيد الإنشاء قبل تدميره. ويفتح القرار أمام سوريا مرحلة جديدة من التعاون مع الوكالة الدولية في وقت تعمل دمشق على بناء علاقة تقوم على الشفافية والتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور فايز حرش، المتخصص في الهندسة الجيوفيزيائية والباحث في رصد الأنشطة النووية، ضيفي من دمشق. معنا أيضا الأستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ضيفي من لاهاي. أرحب بكما أستاذ فضل. دعني أبدأ معك، ما الذي انتهى فعليا بإلغاء حالة عدم الامتثال التي كانت تخضع لها سوريا أو مصنفة ضمنها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2011؟
2: يعني أول شيء المسألة القانونية أنه اللي تغير بسوريا بعد سقوط الأسد أنه الحكومة تغيرت أو السلطة، أما الالتزامات فهي بقيت. وهذا نفس الشيء نحن عم نشوفه الآن بملف يعني الالتزامات الإرث الأسدي، خاصة هاي بتبقى التزامات على كاهل الدولة، هيك القانون الدولي بنص التزامات تبقى. وهذا عم نشوفه نحن بملف الأسلحة الكيميائية نفس الشيء، اللي حصل هو تغير في الحكومة، لأنه القاعدة بتبقى المستقرة أنه تغير الحكومة ما بيلغي الالتزامات التعهدية. شو اللي كان صاير؟ وهذا يعني أول شيء يعتبر إنجاز الذي حصل، ولكن بدنا نميز نحن بين أمرين بالحقيقة. أنه بين تسوية حالة، كان في حالة عدم امتثال هي لضمانات محددة، وبين تسوية تاريخ البرنامج النووي السوري بالكامل. هي كان في حالة عدم امتثال لأنه سوريا هي طرف بالاتفاقية، وبالتالي سوريا بنت مفاعل غير معلن نووي بدير الزور وما قدمت شو معلومات التصميم المطلوبة عنه. فهي المادة هي يعني فانتهكت هي المادة بالاتفاقية، فهذا هي فئة تعهدية طبعا وبالتالي في آثار عليها. بعض الآثار هي بتبقى مستمرة، بما في ذلك إبلاغ الآن أزيل هذا الأمر بموجب قرار اليوم، ولكن ما الذي يبقى؟ اللي يبقى أنه تعالج آثار هذه المخالفة، تبلغ الدول الأعضاء بالوكالة بمجلس الأمن بالجمعية العامة. هذا القرار اليوم، وهو برجع بأكد أنه هو إنجاز ويستحق الفرح، هو ألغى حالة عدم الامتثال للمعاهدة السابقة. فهو أنهى المفاعيل
0: كيف
2: يعني
0: طب كيف يتم
2: المستقبلية.
0: الاستدراك هذا الذي تتفضل به أستاذ فضل؟ يعني فيما يخص المفاعل الآن، ما الالتزامات التي قدمتها اليوم دمشق للوكالة حتى أزيل عدم الامتثال؟
2: طبعا الان نفس الشيء، برجع بقول هاي اسلحه الدمار الشامل، نفس الشيء بالاسلحه الكيميائيه. الدوله الان قدمت الملفات، سمحت بالتحقيقات بالزيارات بما لديها الوصول لليورانيوم، فهذا اللي انهى اللي كان النظام الاسدي مانعه، وحاله انه في مفاعل. لا، هي عم تقول ليس لدينا مفاعل يعني نووي حربي مثل ما كان نظام الاسد عم يعمل، والوصول الى اليورانيوم اتاحت كل هذا، اتاحت لامكانيه الوصول للفراغ، وقاموا بالتحقيق بانفسهم فالغوا انه هي الامتثالات وتم التصويت فالتغت. اما الالتزامات اللي بقيت فهي التزامات انه سوريا، وهذا هو اهم، يعني اللي بقيت استاذه نور هي اهم من التي انهيت. يعني اتفاق الضمانات الشاملة بسوريا هو هذا بيضل ساري، لأنه سوريا هي طرف بالمعاهدة
0: يعني
2: وبتضل
0: تقصد
2: أحكامه
0: هذا الذي
2: نفسها.
0: سيتعلق بأي نشاط مستقبلي؟
2: طبعا هو كان متعلق سابق، وهذا اللي بقي، يعني إخضاع اليورانيوم للضمانات، حصر المواد، المراقبة، مثلا أعمال مزيد من التحقق بدير الزور، هاي لا ما بتتوقف عن أبدا عن الالتزام. اللي بقي إنه هذاك الذي أزيل، هذا اللي بيبقى، وكمان ما زال وضع كان، لأنه كان وضع استثنائي لسوريا، وبالتالي هذا الذي حصل.
0: طيب دكتور فايز، مرحبا بك من جديد. يعني ولو يعني أود العودة إلى الخلف قليلا وأن أسأل إنه ما هي طبيعة النشاط أصلا الذي وضع سوريا ضمن هذا التصنيف، تصنيف عدم الامتثال؟ يعني نحن نتحدث عن 73 طنا من اليورانيوم، ما الذي كان يقوم به النظام؟
3: مساء الخير لك يا أستاذة نور
0: أهلا بك دكتور.
3: ولمشاهدينا الكرام، وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة. طبعا هذه القصة والكل يعرفها، بدأت منذ عام 2007 عندما النظام البائد بدأ بإنشاء قاعدة مفاعل نووي. طبعا المفاعل النووي في تلك اللحظة لم يخضع تحت الاستخدام الكلي، وإنما كان قيد الإنشاء. القصة التي حدثت هو لم ي... النظام البائد لم يعلن ولم يخبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه بدأ بإنشاء مفاعل نووي، ولم يعلن أيضا عن كمية اليورانيوم اللي موجودة في دير الزور. هذه هي القصة التي حدث، وبالتالي ما الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحالت سوريا إلى حالة عدم الامتثال.
0: طيب دكتور، هل تعتقد أنه هناك مخزونات لا نعرفها الآن؟ لأنه يعني كان لافتا للنظر، يعني خاصة قبيل اللقاء السوري مع الوكالة قبل اللقاء الأخير، وكانت تصريحات تتحدث أنه إسرائيل هي من بلغت عن مواقع أخرى كان فيها شكل من أشكال اليورانيوم، أو يعني مواقع تصنف بأنها نووية. هل تعتقد أنه هناك المزيد لا نعرف عنه معلومات في الوقت الحالي؟
3: بالنسبة لإسرائيل، هي من دمرت تلك المنشأة النووية في دير الزور في تاريخ 2007، واستمر التحقيق في تلك اللحظة إلى تاريخ 2011 عندما أحالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حالة سوريا إلى حالة عدم الامتثال. الإحصائيات التي كانت في تلك اللحظة عن اليورانيوم الطبيعي الموجود هو كان يقال 73 طن متري. هذا كان يورانيوم طبيعي ولم يكن يدخل حيز التنفيذ في ذلك الوقت ولتاريخ هذه اللحظة. وجود يورانيوم طبيعي في أي منشأة نووية في العالم لا يدل على استخدام قاعدة، لا يدل على استخدام قنبلة نووية أو سلاح نووي، لأن تحويل اليورانيوم الطبيعي إلى قنبلة نووية أو إلى استخدام نووي آخر يحتاج إلى مراحل كثيرة.
0: طيب هل لدينا القدرة على كشف كل المواقع الممكنة؟ يعني الإدارة السورية هل لديها التقنيات الفنية والخبرات؟ يعني وحضرتك يعني لفت نظري أنه جزء من اختصاصك باحث في رصد الأنشطة النووية، هل هذا سهل وقابل للوصول بحيث أنه لا يتسبب بأي مشكلات لسوريا؟ يعني ليس فقط على الصعيد الدولي والصعيد السياسي، على الصعيد البيئي والإنساني أيضاً.
3: بالطبع بالنسبة للكشف عن اليورانيوم وحجمه المتواجد في سوريا بإمكاننا الكشف عنه، ولكن هذا يحتاج أيضا دراسات جيولوجية مكثفة ودراسات جيوفيزيائية مكثفة ابتداء من المؤسسة العامة للجيولوجيا بالتكاثف مع وزارة الطاقة. فاكتشاف المخزون اليورانيوم اللي موجود في سوريا ليس من الأمر الصعب أن نكتشف حجم اليورانيوم الذي موجود في سوريا.
0: يعني هنا نحن نتحدث عن اليورانيوم الطبيعي ولا نتحدث عن يورانيوم تم يعني جرى عليه شكل من أشكال التخصيب أو وضع في أي نشاط نووي، أليس كذلك دكتور؟
3: أستاذ نور، أنا أتكلم عن اليورانيوم الطبيعي الذي ما زال موجود تحت باطن الأرض، الذي ما زال موجود على شكل خام ولم يتم تنقيبه أو اكتشافه بعد. أما اليورانيوم الذي تم كشفه في المفاعل في مفاعل دير الزور هو كان يقال 73 طن متري.
0: يعني هو هذا كان جزءا من سؤالي، أنه هل تعتقد أن هناك كميات خضعت لي شكل من أشكال يعني النشاط النووي يعني موجودة في مواقع أخرى ولا نعرف نحن بوجودها؟
3: لا لا وكالة الطاقة الذرية ما صدر عنها بأن هذه هي الكمية التي كانت متواجدة، وهذه الكمية كان بالإمكان أن تتحول أن ينتج منها مادة انشطارية، وبالتالي من المحتمل أن تذهب للتصنيع في السلاح العسكري. ولكن وكالة الطاقة أخبرت ضمن تقاريرها بأنها لا تستطيع الجزم على نية النظام السابق بأنه من الممكن أن يستخدم هذا اليورانيوم إلى قنبلة نووية أم لا. طيب. فوجود تكنولوجيا تقنية لا نستطيع الجزم بأنه يوجد نوايا أخرى هل لمدى استخدامها.
0: يعني شكرا لك حقيقة على هذا التوضيح. أستاذ فضل، بالعودة إليك، يعني هلأ حالة عدم الامتثال فهمناها وفهمنا أبعادها القانونية، هناك حديث عن بروتوكول إضافي يمكن أن يضاف ويوقع ويناقش أيضا مع الطرف السوري، هل تعتقد إنه هذا يشكل خطوة طبيعية في علاقة سوريا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا إنه يعني قد يكون فيه شكل من أشكال التنازل عن السيادة من الطرف السوري؟ لأنه حتى وزير الخارجية أسعد الشيباني كان قد لمح في المؤتمر الصحفي الأخير إلى شيء من هذا، أن سوريا هناك كميات ربما لن تقوم بتسليمها أو أنه ستبقى داخل سوريا، وحتى يعني ذهب أبعد من ذلك وتحدث عن إمكانية أن يكون هناك نشاط نووي لأغراض سلمية.
2: لا أعتقد أنه يعني يشكل انتهاك للسيادة، وإنما سوريا الآن تفتح صفحة جديدة مع دول العالم، وهذا الذي نفس الشيء الآن عندما عاد في هنا في لاهاي أعيد التصويت إلى سوريا بعد أن طردت من المجلس التنفيذي وأعيد تصويتها في ملف الأسلحة الكيميائية، الآن نفس الشيء. هذا نفس الشيء الآن شفنا كمان تتخذ خطوات إلى الأمام، يعني بمعنى إصلاح سمعة سوريا التي دمرها نظام الأسد في ملف الأسلحة الكيميائية. نفس الشيء شفنا خطوة عندما اقترحت سوريا القرار بجمعية أمام الجمعية العامة القرار الأصوات النساء المختفيات قسريا، والآن يأتي ضمن أيضا هذا الإطار أن سوريا هي لا تنوي ولا يوجد لديها أي نية بأن يكون لديها برنامج نووي ليس لأغراض سلمية حربي. فهذا أنا يعني أريد أن أقول أنه يأتي خطوة في اتجاه الصحيح للتأكيد على بهذا المعنى، وحقيقة سوريا ليس لديها، ولكن كانت المؤشرات يعني أنه كوريا الشمالية هي التي بنت المفاعل، أنه هذا المفاعل هو قريب لما كان هناك، يعني كان هناك مؤشرات جدية وإن كان لم يصل بعد، أتفق مع ما قاله الضيف، ولكن إذا كان استمر تشغيله أن يصل إلى هناك، كان في صور لأقمار صناعية وما إلى، طبعا الذي قامت به إسرائيل هو فعل إجرامي تخريبي غير مبرر بأي حال من الأحوال، هو انتهاك للسيادة السورية لا يمكن معالجته، لأنه إسرائيل كمان عندها مفاعلات نووية، يعني إذا قامت دولة الآن بقصف المفاعلات النووية عند إسرائيل يعني هذا بيكون ليست مهمة إسرائيل، وهذا يعالج عن طريق الأمم المتحدة وعن طريق مجلس الأمن وعن طريق اتخاذ خطوات تدريجية. يجب يعني هذا الأمر توضيحه أيضا.
0: طيب دكتور فايز، إذا قررت سوريا مستقبلا أن يكون لديها برنامج نووي لأغراض البحث العلمي أو لأغراض إنتاج الطاقة أو غير ذلك، هل تعتقد أنه سيكون ذلك سهلا بعد اتخاذ هذا القرار من قبل الوكالة، أم أنه يعني عملية بناء الثقة هي عملية طويلة على الصعيدين، يعني الفني والتقني والذي تركز عليه الوكالة، وعلى الصعيد السياسي؟
3: عزيزتي نور، بصراحة أقولها وبكل شفافية، الشفافية والوضوح والتعاون الذي لاحظناه وشاهدناه من خلال حكومتنا الجديدة ومن خلال إعادة سوريا إلى حضن المجتمع الدولي، أتوقع بأن كل شيء جدير، ويجب علينا الآن أن نتخذ من هذه المرحلة هي خطوة جدية من أجل بناء ثقة واتفاقيات عديدة مع وكالة الطاقة الذرية، واستخدام هذه التكنولوجيا التقنية في الكثير من المجالات. استخدام السلاح النووي لا يعني العلم النووي لا يعني بالتالي هو استخدامه عسكريا، توجد كثير من المجالات التي بإمكاننا أن نستخدمها بها، مجالات الطب، مجالات الزراعة، مجالات البحوث العلمية الأخرى، مجالات المياه، يوجد الكثير من هذه
0: يعني
3: المجالات.
0: كلامك دكتور صحيح ومنطقي يعني بالنسبة لأي سوري يعني يستمع إليك، لكن نحن نعرف أن قضايا كهذه تسيس أحيانا، يعني لذلك سأذهب إليك بهذا السؤال، أن الضمانات الفنية هل هي كافية لإزالة أي يعني شبهة قد تأتي على سوريا أو ما يتصل بمخزونها من اليورانيوم؟
3: حكومتنا الجديدة اليوم قد فتحت ذراعيها على كافة المجالات بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية، وقالت لهم نحن على أشد درجات الشفافية والتعاون معكم. الآن نحن مراقبون من قبل العالم الخارجي وخاصة وكالة الطاقة الذرية بما يوجد لدينا من يورانيوم، ماذا سوف نستخدم هذا المفاعل النووي، هل لأغراض أخرى، تحويله إلى أغراض مدنية، ومراقبة هذا المفاعل سوف يبني الثقة بيننا وبين العالم الخارجي. بناء الثقة هو العامل الوحيد الذي يمكننا استخدام السلاح النووي باستخدامات مدنية.
0: طيب ما مدى جاهزية المفاعل؟ يعني أنت تتحدث عن المفاعل نفسه، هل يعني العودة إلى استخدام المنشآت نفسها ممكن، ويعني ما هو مدى جاهزيته، مرافقه، يعني هل هناك شكل من أشكال التجهيزات فيه؟
3: حتى أكون صريح معك، أنا لم أزور الموقع، ولكن حسب معرفتي بأنه كان قيد الإنشاء، تم تدميره من قبل إسرائيل ب2007، لكن لا أعرف مدى جاهزية هذه المنشآت حتى تاريخ اللحظة. لكن بنفس الوقت قلت لك، سوريا الآن هي بلد فتي، خرج من الحرب بعد 15 عاما، لكن أتوقع بمساعدة الوكالة الدولية وبناء الاتفاقيات وجذب الخبرات العلمية نستطيع أن نعمل أي شيء.
0: يعني هو حقيقة أنا طرحت عليك هذا السؤال لأني فهمت من سياق مداخلتك أنك تشير إلى الموقع نفسه وإمكانية العودة إلى استثماره أو العمل فيه من جديد.
3: إذا كان الموقع نفسه جاهز أو فيه منشآت جاهزة، فلما لا نستخدمه؟ طبعا هذا يكون تحت مراقبة الوكالة الدولية بالتأكيد، أو إنشاء منشآت أخرى لأغراض مدنية في أي مكان في البلد.
0: طيب يعني أعود إليك أستاذ فضل في النقطة التي أحببت أن تركز عليها في مداخلتك الأولى، وهي انتقال الالتزامات إلى الإدارة السورية الجديدة، وانتقال الإرث بشكل أو بآخر لمشكلات خلفها النظام المخلوع الآن. أصبح الآن أمامنا، يعني لا أدري إن كانت سابقة في التعامل مع ما حدث بين الطرف السوري وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذه التجربة نفسها إلى أي مدى يمكن أن تساعد أيضا الإدارة السورية في مواجهة مشكلات أخرى، كونك وصفتها يعني بأنها كانت حالة ناجحة؟
2: طبعا هي حالة ناجحة بمختلف لأنه سجل سوريا هو كان قوي، يعني كان عندنا 73 طن من اليورانيوم الطبيعي، في 55 طن بصورة قضبان، في مفاعل كان مبرد بالغاز، يعني في منشأة مخصصة لتصنيع الوقود، في تفاصيل يعني، وفي صور وفي تقرير سري كان يعني المدير العام لوكالة الطاقة تحدث عنه. هلا مثلا شفتي مثلا بالتصويت اليوم حكت المملكة المتحدة بريطانيا مثلا طالبت بموضوع فجوة، حكت عن فجوة انه شو منشأ المواد، ففي تفاصيل هلا. وانا بدي ارجع شوي للنقطة الحكيتية، انت مثلا بدنا نميز انه هذا التحقيقات اللي تطلب من الدول هي للتحقق من الامتثال بالاعلان عن المواد النووية وعدم تحويلها، بس هو ما تفويض لأنه تصير أعمال استخبارات أو تحقيق جنائي، لا القصة ما هيك. أنا برأيي أنه الآن هناك تحسين لصورة سوريا في بين يعني بأثناء الاجتماعات في مع عدة مؤسسات، الصورة انتقلت 180 درجة لأن تصبح دولة طبيعية، والآن تنتقل خطوة أعلى بمعنى أن تتعاون بتعزيز الحقوق والحريات، هذا ما نأمل إليه لاحقا. هذا شفناه بملف الأسلحة الكيميائية، أنجز يعني بدون مبالغة، وأنا مطلع على الأعمال التي حصلت داخل سوريا حتى وصلنا إلى هذه المرحلة، وهو كان أعقد حتى من ملف الطاقة
0: فيك تعطينا
2: النووية.
0: تلخيص عنها أستاذ فضل؟ يعني أنا
2: نعم
0: حاولت أن
2: نعم
0: أقوم
2: نعم
0: بتلخيصها
2: نعم
0: وأنا لست متخصصة، فهذا ما استطعت الوصول إليه، أنه كان هناك اعتراف بالمشكلة، فتح للمواقع، تقديم للمعلومات، ومن ثم رأينا هذه النتيجة، أنه هناك ملف عقابي بشكل أو بآخر تحول إلى ملف مؤسساتي.
2: نعم يعني حقيقة الذي حصل كان في محققين، كان في إتاحة للوصول إلى المواقع، كان في إتاحة للوصول إلى المختبرات، كان في الأكسس وسماحية للوصول إلى المعلومات وكشف ما حصلت عليه الدولة من معلومات ومن وثائق عن البرنامج بالنظام الأسدي وما حصل، وتم تحليل وعينات، وكمان هي كلياتها لم يعلن عنها لأنه كمان تتعلق ب الأمان وزيارة هذه المواقع مع هذه البعثات وعلى فترات زمنية مختلفة حتى وصلنا إلى هذه النتيجة. طبعا بدنا نتوجه بالشكر للدول العربية اللي دعمت هذا القرار وأوصلته لهون، وهذا نفس الشيء حصل بملف الأسلحة الكيميائية اللي حمل أيضا وطالب انه يصير في هذا التصويت. هذا يعني نحن ما لازم ننسى ابدا الجهود التي بذلت من قطر والسعوديه وغيرها من الدول العربيه والاردن اللي اوصلت سوريا ايضا الى هنا، وعندما طرح الى القرار، القرار هو بحاجه الان مثلا اتحدث عن هذا القرار وبحاجه الى الاغلبيه، فنحن نرى انه ايضا قرار سياسي بمعنى ان هناك تغير حقيقي في سوريا، ولكن كانت هناك جهود تقنيه بذلتها الحكومه السوريه الحاليه أشرت إلى بعضها، وهذا الانفتاح هو تأكد منه وصار في تحقق وفق هذه المعايير
0: طيب
2: اللي موجودة ومذكورة بالاتفاقية، فوصلنا إلى هذه النتيجة واللي
0: أستاذ
2: هي
0: فضل،
2: تستحق الفرح.
0: يعني باقي معي ثواني، لكنك أشرت إلى أنه كان قرارا سياسيا، وأنا كنت قد سألت دكتور فايز منذ قليل بأنه أيضا العامل السياسي هل يمكن أن يعود إلى تأثير سلبا في هذا الملف، وأود منك إجابة مختصرة لو سمحت.
2: أعتقد أن هناك أهمية سياسية بالبعد السياسي، يعني هو الاعتماد لمشروع القرار هو رعاية عربية، عرض أنه صار في تطبيع للمعاملة مع سوريا بإطار الضمانات، فهذا هو خطوة مهمة أيضا له بعد سياسي بدون شك، وأيضا بعده التقني حاضر، بعده التقني هو الذي أوصلنا
0: شكرا،
2: إلى بعده السياسي في تغيير صورة سوريا في العالم.
0: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ضيفي من لهاي. الشكر الجزيل أيضا موصول لضيفي الدكتور فايز حرش، المتخصص في الهندسة الجيوفيزيائية والباحث في رصد الأنشطة النووية، ضيفي من دمشق. مشاهدينا، نتابع على رأس الساعة تفاصيل قرار نقابة أطباء دمشق شطب أسماء 10 أطباء من سجلاتها على خلفية أعمال إجرامية ومخالفات مهنية.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من سوريا اليوم. أصدرت نقابة الأطباء في دمشق قرارا إداريا يقضي بحذف أسماء 10 أطباء من سجل النقابة وإلغاء اشتراكهم في صندوق التعاون على خلفية ما وصفته بممارسة أعمال إجرامية لا تمت للإنسانية بصلة ومخالفة نظام النقابة وواجبات الطبيب وآداب المهنة. وأشارت النقابة إلى أن القرار سينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره، في حين ستصدر قرارات شطب بحق أطباء آخرين خالفوا النظام وآداب المهنة في وقت لاحق. هذا وسبق أن أعلنت النقابة شطب قيود 5 أطباء أسنان من فرع دمشق في آب الماضي على خلفية ثبوت تورطهم في ممارسات ألحقت أضرارا بأطباء ومواطنين من خلال تعاونهم مع أجهزة النظام المخلوع.

0: إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا المحامي الأستاذ تركي عبد الحميد، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة الإصلاح المؤسسي، ضيفي من حلب. معنا أيضا الدكتور مالك العطوي، نقيب أطباء سوريا، ضيفي من إدلب. أرحب بكما دكتور مالك. دعني أبدأ معك، ويعني دعني أبدأ بسؤال تأسيسي عن الإجراء، لماذا اتخذ وكيف توصلت النقابة له؟
1: يعطيكم العافية، شكرا كثير.
0: أهلا دكتور.
1: بداية، نحن منذ يوم التحرير تم كثير أطباء، كثير مقيمين إجوا، تم تقديم شكاوى على بعض الأطباء اللي كانوا عم يعملوا في كثير من المشافي الحكومية خاصة العسكرية. تم أخذ شهاداتهم وتحويل الملف إلى الجهات المختصة بالقضايا اللي لها علاقة بقضايا الإرهاب والقتل العمد في المشافي. وبناء على إصدار قرارات وأحكام قضائية بحق هؤلاء الأطباء، تم اتخاذ قرار من مجلس نقابة أطباء سوريا بفصل هؤلاء الأطباء. قسم من هؤلاء الأطباء كان يعمل في مشفى تشرين العسكري سابقا، قسم آخر كان يعمل في سجن صيدنايا. هؤلاء الأطباء،
0: يعني هناك إذن، يعني لا نتحدث فقط يعني ما قامت به النقابة هو قرار تأديبي بشكل أو بآخر، لكن أيضا هناك أحكام قضائية سبقت قرار النقابة.
1: بالتأكيد، للأمانة، لأنه نحن في نقابة الأطباء يعني ما عندنا إجراءات للتحقيق في الأمور الأمنية، نحن في الأمور الطبية.
0: فتم
1: تشكيل لجنة خاصة مثل ما شفنا جميعا بقضية زراعة الكبد في مشفى تشرين سابقا، انتشرت القضية، فهؤلاء الأطباء أغلبهم كان مشارك في هذه العملية.
0: يعني التهم الموجهة كلها في هذه القضية،
1: أغلب الأطباء في هذه القضية.
0: طيب، يعني نحن نتحدث عن عدد من الأطباء، ربما نتحدث عن 10 أسماء. ما هي المنهجية التي أوصلتكم لها، ولا هي فقط الصدفة التي أوصلتكم إلى هذه القضية دكتور مالك؟
1: لا، بالتأكيد ليس الصدفة، إنما كما ذكرت في كثير شكاوى من كثير أطباء، شهود عيان، مرضى، مرافقين إلى آخره، أحيانا فنيين تخدير تمريض، يجوا يقدموا شكاوى ويحطوا شهاداتهم، ونحن نتعاون مع الجهات المختصة بهذه الأمور للوصول إلى العدالة صراحة للجميع.
0: طيب، هل هؤلاء الأطباء كلهم داخل سوريا؟ يعني كانوا على رأس عملهم عندما بدأ جمع الأدلة ضدهم، ويعني بدأ حتى جمع الأقوال والشهود؟
1: أغلب هؤلاء الأطباء هم خارج سوريا منذ يوم التحرير، أغلبهم فر، وقسم آخر هرب بعد التحرير.
0: طيب، عندما نتحدث عن أسماء أخرى، يعني بما أنه هناك منهجية كما تفضلت، يعني والأمر يعني لم يكن في سياق الصدفة، يعني كم هو عدد الأطباء المتوقع الذين يمكن أن يكونوا متورطين بشكل مباشر بانتهاكات بهذه الفظاعة دكتور؟
1: للأمانة، في شكاوى وفي تحقيقات في عدد لا بأس به من الأطباء، قد يكون العشرات، لكن لا نصدر نحن أي قرار قبل التأكد وإثبات الأدلة 100%.
0: طيب، أذهب إليك أستاذ تركي، يعني لأسألك قليلا عن الناحية القانونية. يعني شرح الدكتور مالك بأنه نحن نتحدث عن يعني عقوبتين أو توصيفين لما قام به هؤلاء، نتحدث عن الجانب التأديبي الذي قامت به النقابة بتوصيفهم بأنهم غير قابلين لممارسة المهنة، وأنه هناك جانب جنائي. أود أن أسألك عن جانب العدالة الانتقالية، هل تقع هذه الأحكام ضمن سياق منظم للعدالة الانتقالية؟ ونعرف تماما أنه هذا الانتهاك أين يقع ضمن عموم الانتهاكات التي تعرض لها السوريون والتي يعمل عليها ملف العدالة الانتقالية؟
2: مساء الخير لك ست نور والدكتور مالك وللمشاهدين. حقيقة العدالة الانتقالية أنا أراها هي مسار، هي روح يجب أن يسري في كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات، وليس فقط من اختصاص جسم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.

0: فكل يقوم بدوره بالعداله الانتقاليه حسب ما سخر له. فمشكور نقابة الأطباء وأيضا نقابة أطباء الأسنان وسابقا نقابة المحامين. لابد أن يقوم كل بدوره بتحقيق مسار العدالة الانتقالية، أن تبقى البطول من طبيب، أن ينتهك القانون من محام أو قاض، أن يعصى الله من رجل دين. لعل هذه يعني أشد الجرائم التي لا تقبل من أمثال هؤلاء الذين أقسموا الأيمان على صيانة وحماية المهنة وشرف المهنة التي يمارسونها، فيعني جرمهم مضاعف. فيأتي موضوع شطب الأطباء أو شطب المحامين أو أي نقابة تقوم بدورها بتحقيق المساءلة والمحاسبة، يأتي ضمن مسار المساءلة والمحاسبة ضمن مسار العدالة الانتقالية كروح. فكل مسؤول من مختار حي إلى رئيس الجمهورية يقوم بأعمال من أعمال العدالة الانتقالية، وجسم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يقوم بمساراته الستة، يقوم بدور توجيه وتعقيب بحيث تصل سوريا بمساراتها جميعا عبر كل المؤسسات ضمن سياسة واستراتيجية موحدة إلى تحقيق العدالة، كشف الحقيقة،
1: هذا يعني هذا ما
0: المساءلة
1: يتمناه
0: والمحاسبة،
1: كل
0: جبر الضرر.
1: السوريين استاذ تركي. ايه يعني تماما هذا ما كنت اود الذهاب اليه بالضبط، انه عندما نتحدث عن مسار العداله الانتقاليه ولا نتحدث فقط عن الاحكام، نتحدث عن تعريف الضحايا. يعني هل هناك معلومات لدينا تحصر عدد الضحايا واسمائهم المتعلقين بهذه القضايا، طريقه التعويض وجبر الضرر على سبيل المثال؟ يعني هذا كان جوهر سؤالي.
0: أحسنتي، هناك ملفات، هناك أوراق وقع عليها أطباء، سواء خلية إجرامية تبع مشفى تشرين ولا غيرها، تقارير طبية خرجت من سجون، تقارير طبية خرجت مزورة، خرجت من مشافي. كل طبيب شارك بجرم خالف يمين المهنة التي أقسمها سيحاسب. طبعا جمع هذه الأدلة ليس بالأمر البسيط وليس بالأمر بوقت قصير، هناك ملفات، هناك أوراق ضمن الفروع، هناك أوراق ضمن المشافي، هناك أوراق تؤرشف وترقمن، رقمنة الأدلة تأخذ وقت. مسار العدالة الانتقالية وقطار العدالة الانتقالية مستمر، لن يتوقف عند هذا العدد الذي تم فصله أو إحالته للمسائل المسلكية وصولا للشطب النهائي وصولا للمحاكمة الجنائية. يعني لن يكتفي هذا القرار مسلكيا، إنما له توابع في إحالتهم إلى المحاكم الجزائية الجنائية.
1: طيب دكتور مالك، يعني ما هو المعيار الذي يميز أي طبيب كان يعمل في المنظومة الطبية في زمن النظام المخلوع والآخر الذي قام بارتكاب انتهاكات، يعني أو الذي كان شريكا يعني لنقول في ما قام به النظام؟
2: للأماني مهنة الطب هي مهنة إنسانية، طبيب هو من واجبه تقديم الخدمة الطبية للجميع بغض النظر عن عرقه وعن دينه وعن انتمائه وعن إلى آخره. لكن للأسف هناك بعض الأطباء في الفترة الماضية في خلال فترة الثورة وسنوات الثورة تعامل مع النظام وارتكبوا أبشع أنواع الجرائم، سواء من ملف زراعة الكبد بالإضافة إلى شهادات تقرير الوفاة الغير حقيقية. كثير من حالات تم التعذيب حتى الموت، وينكتب بالتقارير الطب الشرعي تحديدا وفيات بأسباب موت جلطة أو إلى آخره. نحن شكلنا في نقابة الأطباء لجنة مستقلة تحت إشراف النقابة للنظر بكل الشكاوى وجمع الأدلة، ومن ثم التعاون مع الجهات المختصة للاستمرار واستكمال التحقيقات استكمال شهادات. أحيانا بيكون عندنا شهادات من مرافقين مرضى سابقين، من معتقلين أيضا في السجون، في شكاوى من معتقلين ومعتقلات داخل السجون. كل هذه الأمور تؤخذ بعين الاعتبار.
1: طيب يعني كيف تصنفون درجات المسؤولية في هذا السياق طالما هناك لجنة دكتور مالك؟ لأنه يعني الآن نقلتنا إلى مكان آخر مختلف عن هذه القضية، وهو الانتهاكات التي كانت تمارس ضد المعتقلين على صعيد التعذيب. هناك من تلقى أوامر على سبيل المثال، هناك من شارك بشكل مباشر في انتهاك معين، هناك من تستر على سبيل المثال، لأنه نتحدث عن منظومة كاملة. فكيف تصنفون أو تميزون هذه التهم أو هذه الأفعال بعضها عن بعض؟

0: يعني من أجل المزيد من الانتهاكات بحق السوريين أو لقمع السوريين؟ يعني كيف نستطيع أن نصور الأمر برمته؟
1: الأكثر مهم قام بها هؤلاء الأطباء هي موضوع التقارير المزورة لكثير من الوفيات التي تمت تحت التعذيب، كتبت فيها تقارير تم العثور عليها بمرض وفاة مفاجئة أو بمرض عادي وليس وفاة تحت التعذيب. هذه أكثر عدد من التقارير. النوع الثاني هي موضوع زراعة الأعضاء، سواء الكبد في زراعة أعضاء قرنيات، العين في كثير حالات زرع قرنيات للعين، في حالات زرع كلى، كل هذه الأمور يتم
0: تسرق،
1: التحقق
0: يعني تسرق من جثامين لمعتقلين ويتم بيعها أو زراعتها.
1: تماما، تسرق من أحيانا معتقلين أحياء ثم يلقوا حتفهم.
0: طيب، يعني ما هو حجم هذا العمل؟ يعني هل نحن نتحدث عن تجارة كاملة كان يعمل بها النظام، ولا نتحدث عن حالات فردية؟ يعني هل لديك أي أرقام
1: أكيد.
0: متعلقة فقط حتى نستطيع أن يعني نقدر أو نستوعب حجم هذا الموضوع الذي له علاقة بنقل الأعضاء أو بيع الأعضاء؟
1: بالتأكيد، على سبيل المثال مثلا في مشفى تشرين سابقا قبل الثورة كان يتم شهريا 4 أو 5 عمليات زرع قرنية. في أول سنتين من الثورة كل شهر 60 إلى 70 حالة زرع قرنية كلها من معتقلين.
0: طيب، ويعني العائد المادي لذلك إلى أين كان يذهب؟ هل هذا واضح؟
1: لقد العائد المادي يذهب إلى مجموعات الإجرام سواء الأطباء أو الضباط أو إلى آخره. والفكرة نحن ليس مشكلتنا في العائد المادي، مشكلتنا أنه
0: لا،
1: هذه
0: حتى نفهم عمل، يعني حتى نفهم أنه هل كان هناك مافيا تعمل في هذا الموضوع؟
1: طبعا طبعا هي مافيا مختلطة، مافيا مالية، مافيا أمنية، مافيا عسكرية، يعني مافيا مشتركة، ليس الهدف مادي فقط إطلاقا، ليس الهدف مادي فقط.
0: طيب أستاذ تركي، يعني نحن نعرف مدى تعقيد هذه الحالات وهذه القضايا. أود أن أسألك في هذا السياق، أنه كيف تبنى المسؤولية ضمن مؤسسات هرمية كالتي كان يعمل ضمنها النظام؟ يعني كيف يمكن التمييز بين طبيب يجبر أو يهدد مثلا على سبيل المثال لأداء مهمة معينة، وبين من يصدر الأوامر، أو بين من يذهب لارتكاب الانتهاك بفعل يعني ذاتي لنقول؟ ويعني شاهدنا ذلك يعني في واحدة من المحاكم الأطباء التي جرت في ألمانيا، كان وضوحا الطبيب يتحدث عن أنه يعني هو من قام بذلك برغبة منه. نتحدث هنا عن تعذيب المعتقلين.
2: في الواقع السوري هناك قانون العدالة الانتقالية الذي سيصدر قريبا إن شاء الله. ينص القانون على المسؤولية، مسؤولية القيادة المفترضة والمسؤولية المفترضة والمسؤولية الجماعية وتسلسل الأوامر المفترضة. فلا يستطيع طبيب أو غير طبيب أن يتذرع بعدم مسؤوليته لعدم ارتكاب الجرم بنفسه. فإذا كان هذا الجرم الذي ارتكب كان يجب أن لا يرتكب بسبب توجيهاته أو بسبب قيامه بواجبه بالشكل الصحيح، فهذا ولم يقم بذلك فهذا لا ينفي عدم مسؤوليته، بل هو مسؤول ومدان وفق فرضية المسؤولية المفترضة القيادية أو تسلسل الأوامر، سواء على الصعيد الطبي أو على الصعيد الأمني والعسكري. أريد أن أعقب على موضوع أيضا قبل قليل الأدلة. هناك الاعترافات من بعض الأطباء في موضوع العدالة الانتقالية وجبر الضرر، يعني بعد المسالة والمحاسبة أن تأخذ مسارها غير القضائي اللي هو نقابات أو غير ذلك والمسار القضائي. فإذا ظهر اسم ما من الضحايا الذين سرقت عيونهم، سرقت أكبادهم، سرقت الكلية تبعهم، هون يعني أصبح يحق لهذا المتضرر محاكمة هذا الطبيب، هذا المجرم. يعني حقيقة الواحد يعني مطلع من تمه كلمة طبيب، هذا مجرم، هذا وحش حقيقة. تستطيع الضحايا وذويهم المطالبة بالجبر الضرر والتعويض من هؤلاء الأطباء، بالإضافة إلى جبر الضرر والتعويض المجتمعي. حقيقة أهم ما يعني ما يجب أن يعرفه الشعب السوري هو كشف الحقيقة. نحتاج أن نعرف ماذا حصل، ما هي درجة الوحشية التي أوصلت هذا الطبيب أو حتى الممرضين. هناك مجرمين ممرضون يقومون بتعذيب

0: بالضحايا. كان هناك ممرضون وممرضات يقوم بتعذيب منهجي ممنهج للضحايا. ما الذي أوصل هؤلاء من وصف بملائكة الرحمة وهذا الطبيب الذي ينبغي أن يكون أكثر البشر إنسانية إلى هذا الانحطاط الأخلاقي والإنساني؟ فيعكس في
1: أستاذ
0: الحقيقة
1: تركي،
0: يحتاج
1: هل
0: للتعقل.
1: كمية البيانات المتوفرة كافية لبناء تصور كامل سواء لسلسلة الأوامر، يعني وأتحدث هنا عن المجال الطبي، وسواء يعني البيانات المتعلقة بمن تمت الانتهاكات ضدهم، سواء من توفي منهم أو من تم الإفراج عنه لاحقا أو من تم استعمال أعضاؤه، هل هناك قاعدة بيانات كافية لكم بالنسبة لكم من أجل يعني التحقق من هذه الملفات؟ لأنه يعني تفضل الدكتور مالك منذ قليل وقال أنه معظم هؤلاء الأطباء الذين تم فصلهم اليوم من النقابة يعني ربما فروا خارج سوريا، وهنا نتحدث نحن عن يعني جزء كبير ممن يمكن أن يكونوا شهودا في هذه القضايا.
0: نعم، موضوع الأدلة والقرائن في مسار العدالة الانتقالية يمكن أن يكون فيديو، يمكن أن يكون صورة، يمكن أن يكون شهادة. وإن فروا هو سيدان، هو سيحاكم وإن كان غيابيا. كل من أدين سواء بالشطب أو الفصل المسلكي أو قضائيا من الأسماء التي أخذت عبر المحاكم للنقابة أو عبر التحقيقات الأمنية، ما إجت هذه الإدانة من فراغ، هو مدان حكما يعني، لكن له حق الدفاع عن نفسه وله حق توكيل محامي، هذا أمر ثاني. أكيد سينجو من العدالة مؤقتا، هناك يعني أطباء هربوا، هناك مجرمون هربوا، لكن مسار العدالة الانتقالية سيطالهم ولو بعد حين. كثير من الدول حاكمت أشخاص مجرمين بعد 30 سنة من فرارهم من مسؤوليتهم ووقوفهم أمام الشعب أو وعدم اعتذارهم وعدم الاعتراف بالحقيقة. المسار ماشي، عدد الجرائم كبير جدا، عدد المجرمين كبير جدا. إن نجوا من عدالة الدنيا فلن ينجوا من عدالة الآخرة.
1: طيب دكتور مالك، يعني تفضلت بالقول منذ قليل يعني أنه معظم من تم فصلهم من النقابة وقد قدمت ملفاتهم حتى إلى القضاء ربما هم خارج سوريا، هل هناك عدد منهم داخل سوريا؟ يعني هل تمكنتم من الوصول إلى أي منهم داخل سوريا؟
2: هلا للأمانة بس للتأكيد على ما قاله ضيف الكريم، أنه الإجرام اللي كان في المشافي والمعتقلات يعني هو لم يكن حالات فردية، كان سياسة ممنهجة على نطاق واسع جدا جدا جدا، إجرام وحشي بكل المقاييس والمعايير. ثانيا لسؤالك، صراحة الأطباء اللي تم ذكرهم في قرار الشطب كلهم خارج البلد حاليا،
1: كلهم
2: لكن هناك الكثير من الأطباء الذين عليهم الكثير من الدعاوى والأدلة والإثباتات موجودون داخل البلد، بعضهم قيد التحقيق والبعض الآخر ممكن متواري عن الأنظار.
1: يعني تفضلت بذكر توصيف مهم جدا ومثير للاهتمام، وهو أنه ما كان يجري ومنهجيا كان منهجيا من قبل النظام، وهذا كان يعني جوهر أحد الأسئلة أيضا التي وجهتها منذ قليل، وهو أنه كيف وظف النظام مهنة الطب من أجل يعني أن تكون شريكة هي ومن يعمل بها في سياق انتهاكاته. دكتور مالك، فيما توصلتم إليه من معلومات، هل أصبح لديكم تصور واضح عن سلسلة إعطاء الأوامر فيما كان يجري ضمن المستشفيات، أسماء على سبيل المثال للمتورطين في المافيات التي تفضلت بالحديث عنها التي كانت تعمل في تجارة الأعضاء؟ يعني لأنه هذه
2: بالتأكيد
1: مادة دسمة أيضا للإشاعات، يعني موضوع المعتقلين وتجارة الأعضاء ربما في الفترة اللاحقة لسقوط النظام بدأت الكثير من يعني التخيلات والإشاعات التي تثار حوله، ولذلك أحاول التأكد منك من المعلومات الموثوقة.
2: بالتأكيد هناك سلسلة تبدأ ممكن بالممرض كما ذكر ولا تنتهي بالطبيب، لكن لسنا حاليا بإمكاننا الإفصاح عن هؤلاء الأسماء. القضاء والعدالة تحتاج إلى وقت لإصدار الأحكام بحق الجميع بغض النظر هم داخل البلد أو خارج البلد، الجميع بإذن الله سينال حقه، وبالمقابل الجميع

0: سينال جزاءه وعقابه على ما أجرم بحق الشعب السوري، سواء في المستشفيات، في المعتقلات وخارجه.
1: أستاذ تركي، إلى أي مدى يعني يمكن أن تشكل نقابة الأطباء وما قامت به مثالاً لمجموعات نقابية أخرى أيضاً لتقوم بملاحقة المنتهكين بهذه الطريقة؟ كان هناك أيضا تجربة خلال شهر أغسطس الماضي لنقابة أطباء الأسنان، أيضا قامت بشطب 5 أعضاء على ما أعتقد إثر ثبوت بعض الانتهاكات عليهم. كيف يمكن للعمل النقابي أن يسهم في مسار العدالة الانتقالية؟
2: نعم صحيح، حقيقة مهنة الطب ومهنة الطبيب لديها قبول نفسي كبير لدى المجتمع السوري، والطبيب له مكانة كبيرة في قلوب الناس. أن تقوم نقابة الأطباء بهذا الإجراء سيلهم الكثير من النقابات ومنظمات المجتمع المدني. يعني مثلا اليوم العصر كنت في اجتماع لجمعيات سكنية يقومون بتجهيز ادعاءات حول مجرمين سلبوا أملاك العالم باسم القانون وباسم الجمعيات، واستغلوا غياب المهجرين السوريين الملايين الذين تركوا بيوتهم جمعياتهم أراضيهم وسلبت باسم القانون بغيابهم. فهناك جمعيات تقوم حاليا بدعاوى على مجرمين سلبوا أملاك تعتبر جرائم اقتصادية. عندك مثلا نقابة محامين، نقابة أطباء الأسنان، نقابة الأطباء الطب البشري، الجمعيات حاليا أكيد نقابة معلمين، هناك مساعي لمعلمين. يعني النظام عصير السياق أنه كيف استطاع النظام تجنيد أطباء، النظام استطاع تجنيد معلمين، هناك مدراء تربية، هناك رؤساء أقسام تربية استدرجوا مدرسين للقبض عليهم. أما هذه السلسلة كشف الحقيقة من عام السبعين، إذا اعتبرناها من عام السبعين إلى 2024 سقوط النظام، مسار طويل جدا يبدأ من تجنيد أطفال من ضلائع البعث إلى اتحاد شبيبة الثورة إلى اتحاد الطلبة. النظام بنى مجرم من صغره، وإن أصبح طبيب وإن أصبح محامي. يعني شيء مؤلم جدا، لماذا سكت المحامي عن جرائم النظام؟ وهناك محامي
1: يعني
2: تكلم
1: هو
2: وقرر بالقضاء
1: أستاذ
2: بالحق.
1: تركي، أنا سألتك عن دور النقابات، يعني وحضرتك عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أود أيضا أن أسألك إنه يعني برأيك هل سبقت النقابات الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية فيما يجب أن تبدأ فيه وتقوم به؟ وأنت تعرف يعني أنه هناك يعني مطالبات حثيثة من السوريين بتسريع عمل الهيئة، وهذه فرصة يعني لنسألك هذا السؤال.
2: حقيقة عبر التاريخ كان للنقابات دور كبير في الثورات ودور كبير في تطور الشعوب. النقابات تملك الصلاحيات، لا أقول سبقت أو لم تسبق. هيئة العدالة الانتقالية هو جسم جديد يحتاج قوانين يعمل بها، يحتاج تحديد صلاحياته. فبقانون العدالة الانتقالية الذي هو حاليا على باب
1: إيه
2: مجلس
1: بس
2: الشعب
1: يعني تأخرتم، أليس
2: ستتحسن.
1: كذلك؟ يعني تأخرتم، هكذا يقول السوريون
2: لا
1: اليوم
2: يعتبر،
1: أستاذ
2: نعم
1: تركي.
2: من حق السوريين أن يظنوا بالتأخر. حاليا التجربة السورية في لقاءاتنا مع كثير من الدول والتجارب، يعني يثنون على التجربة السورية بأن أسرع التجارب خلال فترة قصيرة جدا تم تشكيل جسم العدالة الانتقالية. حتى تأخذ العدالة الانتقالية كجسم صلاحياتها لابد من قانون يشرع أعمالها. النقابات تملك هذا القانون، مجلس النقابة يملك القيام بالمحاكم المسلكية، المجلس المركزي، المجلس الفرعي، لديها قانون جاهز النقابات. نريد عدالة راسخة ليس عدالة سريعة كجسم عدالة انتقالية. العدالة السريعة تضيع الكثير من الحقوق، ولا أقول نريد عدالة بطيئة، نريد نعمل على عدالة راسخة تضمن كشف الحقيقة، تضمن المساري والمحاسبة، تضمن تأمين حقوق الدفاع
1: متى
2: لكل
1: يمكن أن
2: متهم.
1: يكون القانون جاهزا أو يصوت عليه في مجلس الشعب؟ يعني أنه ما زال هذا الموضوع غامضا، لا نملك تواريخ، لا نملك تصورا زمنيا لعمل الهيئة، أو متى يمكن أن يبدأ؟
2: حقيقة بلقائنا مع السيد رئيس مجلس الشعب، لقاء هيئة العدالة الانتقالية، وعد بأن يكون ملف قانون العدالة الانتقالية من أول القوانين التي سيعنى بها مجلس الشعب لحاجة الشعب السوري لسرعة إصدار هذا القانون. نأمل من مجلس الشعب الإسراع في إصدار قانون العدالة الانتقالية. موضوع المحاسبات التي تقوم عاطف نجيب، أحمد حسون وغيره، أمجاد يوسف، فالعدالة الانتقالية قطار وانطلق. وأؤكد على ما بدأت فيه، العدالة الانتقالية روح يجب أن يسري في كل مؤسسات الدولة السورية، سواء بجسم هيئة العدالة الانتقالي.

0: بالمهام التي كلفها بها السيد الرئيس او بمسار النقابات او بمسار الوزارات
1: إيه، لكن يعني يجب أن
0: يعالج.
1: يكون هناك مرجعية وتنظيم، وأن لا يكون الأمر عشوائيا، أليس كذلك أستاذ تركي؟
0: كجسم هناك قانون العدالة الانتقالي يحدده، اما كروح نقابي وكروح قانون وكروح ثورة انتصرت ومكن الشعب من ان يحكم نفسه بنفسه، تقوم به منظمات المجتمع المدني، يقوم به النقابات، تقوم به الوزارات.
1: طيب دكتور مالك، يعني بما أنكم فتحتم هذا الملف على مصراعيه على ما يبدو، وليس ملفا صغيرا في القطاع الطبي، ما هي متطلباتكم أيضا من أجل يعني أن يعني يكون عملكم أيضا مدعوما لنقل من الجهات المختصة؟ ما الذي تطلبونه أو تريدونه من لجان، من حتى دعم لوجستي ربما، سواء من وزارة العدل أو من هيئة العدالة الانتقالية أو من أي طرف مختص في الدولة؟
2: صراحة نحن في نقابة الأطباء من واجبنا الحفاظ على مهنة الطب وعدم وجود أي طبيب يخالف آداب المهنة، فلذلك من على هذا المنبر نحن نطلب من كل شخص لديه أي دليل أو أي ادعاء على أي طبيب في مجال التعذيب أو زراعة أعضاء أو إلى آخره، أن يراجع فرع نقابة أطباء في كل المحافظات. جواباً على سؤالك، نحن نتعاون مع كل الجهات المعنية بهذا الموضوع، سواء وزارة العدل، وزارة الداخلية، ولاحقاً هيئة العدالة الانتقالية. كل هذه الجهات نحن نتعاون معها لمحاسبة كل المجرمين بالنسبة إلينا، سواء كانوا أطباء أو يعملون في القطاع الصحي.
1: يعني نتمنى العدالة لكل الضحايا ولكل السوريين. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مالك العطوي، نقيب أطباء سوريا، ضيفي من إدلب. الشكر أيضا موصول للأستاذ المحامي تركي عبد الحميد، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة الإصلاح المؤسسي، ضيفي من حلب. مشاهدينا، نتابع بعد الفاصل تفاصيل التحذير الباكستاني لإيران لوقف هجمات الحوثيين ومساعي احتواء التصعيد مع السعودية.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نقلت وكالة رويترز عن مصادر سعودية وباكستانية إيرانية أن السعودية طلبت من باكستان نقل رسالة إلى إيران تحثها فيها على استخدام نفوذها لدى جماعة الحوثي لوقف الهجمات والتصعيد ضد المملكة. وبحسب

0: المصادر فقد سلمت إسلام أباد الرسالة السعودية إلى طهران في إطار جهود دبلوماسية تهدف إلى احتواء التوتر ومنع اتساع دائرة المواجهة في المنطقة، في حين قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إن امتداد الهجمات إلى المملكة قد يؤدي إلى تفعيل ترتيب أمني مشترك يضم الرياض وأنقرة وإسلام أباد. بدوره أشار مسؤول إيراني أن طهران أبلغت الجانب الباكستاني بأنها لا تسيطر على الحوثيين، هذا وكانت جماعة الحوثي استهدفت أعيانا مدنية واقتصادية في السعودية يوم الثلاثاء الماضي أسفرت عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال. إذن لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من الرياض الدكتور مطلق المطيري أستاذ في الإعلام السياسي، ومعنا أيضا الأستاذ توفيق الحميدي المحامي والناشط السياسي ضيفي من فيينا. أرحب بكما أستاذ توفيق. دعني أبدأ معك، هل تعتقد بأن الوساطة أو الرسائل التي تمر عن طريق باكستان قد تنجح في خفض التصعيد، خاصة أنه يعني باكستان في موقف صعب أيضا، لأنه ربما إذا لم تنجح هذه الوساطة فستصبح باكستان أيضا طرفا في تصعيد دفاعي أو يعني لنقول تصعيد حربي محتمل؟
1: مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. في الحقيقة نحن لسنا فقط أمام وساطة باكستانية، وإنما نحن أمام محاولة لمنع انزلاق هذه الحرب من حرب يمنية بينية إلى حرب إقليمية. الباكستانيون حريصون أيضا من خلال هذه الوساطة أن يقدموا على الأقل تعريفا للتحالف الجديد، تحالف مكة تركيا السعودية، بأنه تحالف لمنع الحرب قبل الانزلاق فيها. وبالتالي الباكستانيون اليوم حريصون على نجاح هذه الوساطة وسيسعون قدر الإمكان بالضغط على إيران، وإن كان إلى حد اليوم بحسب وكالة الأنباء بأن الإيرانيون يقولون بأنهم لا يسيطرون على جماعة الحوثي، برغم ما قالته وكالة الأنباء رويترز بأن الحرس الثوري هو من أعطى التوجيهات المباشرة لجماعة الحوثي أو لميليشيا الحوثي بالتقدم نحو غرب تعز من أجل الوصول إلى باب المندب واستخدامهم في معركتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي باكستان ترى نفسها في وضع حرج، وقد ترى أن في تقديرها أن هنالك ربما الكثير من المعطيات لنجاحها، لكن مثل أن المملكة العربية السعودية حريصة على عدم الانزلاق في حرب إقليمية كبيرة، وكذلك الإيرانيون لا يريدون فتح جبهة جديدة، لأن رسالة المملكة التي حملتها أو حملها الدفاع الإيراني الباكستاني كانت قوية وواضحة. وبالتالي الأمر اليوم لا يتعلق فقط بالتهدية، وإنما قد يتعلق بإعادة النظر في قواعد اشتباك جديدة وواضحة، بحيث لا تبقى جماعة الحوثي مجرد فزاعة أو أداة استغلال بيد الإيرانيون. طيب. المملكة قادرة وليست ضعيفة على الأقل في هذه النقطة في التدخل في الحرب، ولديها حلفاء كثر، لكن كما قلنا بالنهاية المملكة دولة ترى أن عليها التزامات داخلية وخارجية، ليس من مصلحتها أن تتمدد هذه الحرب.
0: يعني سأذهب أكيد يعني للتوسع في ذلك مع ضيفي من الرياض، لكن يعني قبل أن أذهب للدكتور مطلق أستاذ توفيق، أنت استبعدت يعني صحة الادعاء الإيراني بأنه ليس لها علاقة في توجيه الحوثيين في هذا التصعيد، ألا تعتقد أنه الحوثي أيضا قد يكون له أهدافه الخاصة واستغل توقيتا معينا أو ظرفا إقليميا معينا، وخاصة أنك عدت للتأكيد بأنه إيران قد تكون الآن لا تريد فتح جبهة، فلماذا ستدفع الحوثيين لذلك؟
1: هو في الحقيقة اليوم الاندفاع نحو باب المندب يحقق أربعة أهداف متوازية. تخدم إيران وتخدم الحوثيين على وجه الخصوص. الهدف الأول هو كسر التوازن الداخلي في اليمن الذي كان بين الساحل والجبل، حيث كانت هذه الجماعة محصورة في الجبال بينما تسيطر

0: الحكومة الشرعية وقواتها على السواحل والممرات بعد أن انتزعتها من يد جماعة الحوثي عام 2018. ربما الهدف الثاني من أجل تشديد العقوبة بعد أن العقوبات التي أعلنتها جماعة الحوثي على المملكة الحصار مقابل الحصار. والناحية الثالثة متعلقة بالمجتمع الدولي، البحث عن شرعية والبحث عن منطقة نفوذ، بحيث المجتمع الدولي يتحدث بصورة مباشرة مع جماعة الحوثي. والرابعة متعلقة بإيران، بحيث تكون باب المندب اليوم ينضم إلى مضيق هرمز، خاصة بعد أن أصبح مضيق هرمز أقل كفاءة أو ورقته أقل كفاءة بيد إيران بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ سياسة الحصار ضد إيران نفسها. وبالتالي تتشابك كل هذه المعطيات، لكن ربما قد يكون للإيرانيين بدرجة أساسية ترجيح خاص لهم على حساب اليمنيين، لأن اليوم ما حدث في تعز حتى هذه اللحظة من خلال مصادر ميدانية وتواصل مباشر هي محرقة لجماعة الحوثي بغض النظر عن التقدم، لكن كان على حساب الآلاف من القتلى من أجل فقط أن تنفيذ لتوجيهات السيد الإيراني.
1: هو يعني أيضا هذا متعلق بأداء القوات الحكومية، الذي يعني وفق محللين أيضا كان يعني لم يكن متوقعا بشكل أو بآخر.
0: صحيح صحيح.
1: يعني أتمنى أن يتاح لنا الوقت لمناقشة ذلك أيضا. دكتور مطلق، مرحبا بك من جديد. يعني هناك سؤال يعني قد يخطر على البال، أنه لماذا لم تذهب السعودية بشكل مباشر لمخاطبة إيران؟ لماذا يعني أيضا التوجه باتجاه الوسيط الباكستاني وليس الوسيط الصيني على سبيل المثال؟
2: مساء الخير عليك، مساء الخير على الأستاذ توفيق من فيينا وعلى جمهورك الكريم. المملكة العربية السعودية، أولا الرسالة تحمل يعني واضحة أن تحميل لإيران المسؤولية عن هذا الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية. ولماذا باكستان؟ للحضور القوي الدبلوماسي الباكستاني في طهران، وقبوله أيضا يعني تناقل مثل هذه الرسالة، وأيضا وهو طرف أساسي ورئيسي في الدفاع وحماية المملكة العربية السعودية وفق اتفاقيات ايضا مكه. هو ايضا الباكستاني هو جزء من المسؤوليه وليس ايضا وسيط مستقل او وسيط يعني موضوعي في هذا الموضوع
1: لكن
2: ولكنه
1: يعني الا
2: شريك.
1: يؤشر هذا بانه تميل السعوديه للتصعيد بشكل او باخر؟
2: الرسالة الآن ما قام فيه اعتداء الحوثي هو تحميل إيران مباشرة المسؤولية عن هذا الاعتداء، وتؤكد على أن الحوثي هو أداة من أدوات إيران تحركها بالطريقة التي تريدها. وإلا لماذا وجهت هذه الرسالة لطهران؟ نقلها للباكستاني أيضا في درجة من التصعيد بجهة اتخاذ يعني القوة والاستخدام القوة، وخاصة الذي يحملها هو شريك للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضي المملكة. يعني هذا جزء أيضا مهم ورسالة مهمة، يتحمل طهران أيضا المسؤولية، وبنفس الوقت هي لغة تصعيدية أكثر من أنها يعني لغة دبلوماسية تريد أن تفتح باب الحوار وتفتح باب أيضا المحادثات لمناقشة الأمن في المملكة. هذا يعني جانب. الجانب الآخر يعني هذا بالنسبة للرسائل التي حملتها باكستان، ولكن ايضا هناك طبيعه الحوثي وظروف الحوثي، ويتعرض لمازق كبير جدا، وبالتالي اراد ان ينقل مثل معركه والضغط في الداخل اليمن الى المملكه العربيه السعوديه، وخاصه انه يشهد خسائر داخل اليمن بسبب تفوق الجيش اليمني الان، وشهدنا ايضا تحركات مهمه بالجيش اليمني وتموضع في على مواقع مهمه واستراتيجيه، يعني خاصه في الجوف، خاصه في الأماكن التي كانت تحت يعني سيطرة أيضا الحوثي، وهو الآن يعني وخاصة المواقع التي هي تعتبر بوابة لصنعاء. هذا جانب. الآن الحوثي هو في موقف صعب جدا، هو كيف يحافظ على مكاسبه يعني السياسية وأيضا حتى العسكرية داخل اليمن، وكيف بنفس الوقت أنه يستطيع أن يذهب لباب المندب ليكون أحد الأمور الاستراتيجية التي تريدها طهران بتصعيدها في الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل يستطيع الحوثي أن يخلق أن يقدم هذا التوازن الصعب جدا، الحفاظ على مكاسبه العسكرية داخل اليمن، وبنفس الوقت أنه يستطيع أن يكون له نفوذ وله حضور في باب المندب؟ أعتقد أن الأمر صعب، والصعب لعدة يعني لعدة أسباب. أحد الأسباب هذا شهدنا أيضا عملية الاتحاد الأوروبي التي اتخذتها اللي هي تسمى أبسديس، اللي هي العملية

0: هي تمسديس التي تعني بأن مراقبة أيضا متابعة مصاحبة أيضا السفن والناقلات الآن الموجودة ومسؤوليتها عن حماية هذه السفن في الباب المندب. وهذا أيضا دخل الاتحاد الأوروبي كشريك أيضا في الدفاع في الدفاع في حماية في حماية أيضا التجارة في البحر الأحمر. هذا جانب. الجانب الآخر أن المملكة العربية السعودية شكلت أيضا تحالف بحري وقعت عليه 14 دولة أيضا لحماية الممرات البحرية. الآن التصعيد في أكثر من جهة، هل يستطيع الحوثي أيضا الصمود وهل يستطيع أن يحقق مكاسب؟
1: يعني إذا
0: أعتقد
1: كنا
0: أنه يكون
1: نتحدث يعني دكتور مطيري، إذا كنا نحن نتحدث عن حرب وجودية أو إمكانية اندلاع حرب إقليمية، فيعني ربما يكون احتمال تنازل الحوثي عن مكاسب سياسية مقابل السيطرة على مضيق باب المندب أو التوجه نحوه، يعني ربما في هذا السياق الوجودي بشكل أو بآخر سيكون المكسب السياسي جانبيا بالنسبة للجماعة.
0: طبعا هو الحوثي يعني مثل حتى مكاسبه السياسيه هي مكاسب حضوره في السلاح وحضوره في الجانب العسكري، ولا يعني اتيحت لنا اكثر من مره في مفاوضات للوصول الى اتفاق وهدنه او يعني تهدئه سياسيه وعمل مشاركه سياسيه بين اليمنيين او القوى السياسيه في داخل اليمن، ولكنه يتنصل منها الحوثي لانه يريد ان يحافظ على مكاسب التي اخذها بقوه السلاح وفرض الامر الواقع على الارض، وهو أيضا تأمين النفوذ الإيراني الموجود في اليمن تحسبا لأي ظرف طارئ، وهو حصل الآن الظرف الطارئ هو الحرب الأمريكية على اليمن. الحوثي يعني حساباته هي حساباته تختلف يعني عن أي اعتبار وطني أو هناك أجندة وطنية للحوثي داخل اليمن، ولكن هو حسابات إقليمية ترتبط أيضا بالمشروع الإيراني، ما هي المصالح الإيرانية الآن الموجودة في المنطقة، والحوثي أداة من أدوات تحقيقها وأداة أساسية. الآن أصبحت يعني مسؤولية الحوثي أكبر وأكبر عندما خسرت أيضا طهران، شبه أيضا الخسارة في سوريا، أيضا شاهدنا الآن يعني في العراق بعض يعني القوة التي تتبع الميليشيات التي موجودة الآن في العراق تتعرض لتضييق أكثر وأكثر، في حزب الله يتعرض أيضا لضربات عسكرية وتضييق أكثر. الآن يعني المنفذ الوحيد لاستخدام هذه الأذرع التي تتبع إيران هي الحوثي.
1: طيب أستاذ توفيق، يعني شرح لنا ضيفي من الرياض واحدة من الزوايا التي ينظر إليها، يعني ينظر من خلالها إلى ما يقوم به الحوثي اليوم. هل تعتقد أنه يعني ينظر الحوثي بشكل أو بآخر ليس إلى مضيق باب المندب وحده بل إلى السلطة في اليمن؟ هل هذا واقعي الآن خلال هذه المرحلة ولا لا؟ يعني المرحلة لا تتحمل أن يذهب تفكير الحوثي إلى هناك.
2: الحوثيون منذ 10 سنوات وهم يرون أن المدخل والحفاظ على السلطة يأتي من خلال السلاح، ولذلك عسكروا الدولة اليمنية والمستقبل اليمني. تقريبا اليوم الشباب في مناطق سيطرة الحوثي باعتقادي جميعهم مؤدلجين عقائديا ويقاتلون اليمنيين بحجة أنهم يقاتلون إسرائيل وأمريكا، والكثير الذين مسكوا في الجبهات كانوا على هذا الأساس. وبالتالي اليوم حتى ونحن ننظر إلى المعركة في باب المندب، الكثير رأى أن اليوم الجماعة أو جماعة الحوثي ربما حسمت المعركة، وأنا باعتقادي اليوم لم يمضي على الإعلان سوى 12 ساعة. اليوم بقى الحوثي نفسه لم يصل إلى باب المندب، هنالك اليوم معارك محتدمة بجانب باب المندب أو في مناطق الكدحة في منطقة غرب تعز، إضافة إلى اليوم تكتل لقوات كبيرة في الجهة الجنوبية باتجاه ذباب وهي المنطقة التي يقع فيها باب المندب. الحكومة اليمنية قبل تقريبا أقل من نصف ساعة في بيان للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية أعلنت أن منطقة المخاء ومجاورها إلى مفرق المخاء تقريبا أشبه هو عبارة عن صندوق مقفل، وهذا مصطلح عسكري يعني أن هذه المنطقة ستتعرض للنيران القاتلة خلال الفترة القادمة. وبالفعل رأينا بدأ القصف اليمني على هذه المنطقة من البحر ومن الجو ومن البر على كافة الجبهات. أضيف إلى ذلك أن جبهات الشمال اليوم في كما ذكر ضيفك الكريم في الجو في مأرب في البيضاء أيضا تتحرك وتشكل طوق ضاغط على الحوثي، لأن المسافة بين باب المندب إذا قلنا وبين صنعاء يقارب 300 كيلو، بينما المسافة ما بين

0: معسكرات البيضاء والجوف وإلى غير ذلك لا تتجاوز 100 كيلو، وبالتالي الجماعة في ظل إذا استمر هذا الضغط سيحدث لها نوع من الإرباك، إما أن تدافع على صنعاء بانسحاب قواتها، وبالتالي سنرى اليوم كثير من المعطيات تدخل على الخط. أنا باعتقادي حتى إرسال السعودية لباكستان لإيران كأنها الإنذار الأخير، بمعنى عندنا باليمن يقولون الوجه من الوجه أبيض، وبالتالي كان اليوم كل الاحتمالات مفتوحة. لكن الشيء المؤكد أن هذه الجماعة لا تنظر للدولة اليمنية أو لا تنظر للمكاسب السياسية إلا من منظور الولي الفقيه، بمعنى نحن نسيطر والبقية يكونوا تابعين سواء كانوا يمنيين أو غير يمنيين، وهذا هذا هو عقدة هذه الجماعة
1: طب
0: التي لم
1: هل تعتقد
0: تستطع أن
1: أستاذ
0: تخلق.
1: توفيق أنه يعني الآن بسبب الموقف الإقليمي لإيران يمكن أن يعني يكون قلب المعادلة في اليمن سهلا بالنسبة يعني لنقل بالنسبة للحكومة، يعني بالنسبة للسلطة اليمنية، وأيضا بالنسبة للمملكة العربية السعودية؟
0: أنا باعتقادي الأمر ليس معقدا، إذا تم إدارة هذه المعركة بكفاءة أعلى، بمعنى مزيد من تدخل سلاح الجو والدفع بأسلحة متقدمة أكثر للحكومة لقوات الحكومة، أنا باعتقادي هذه المعركة يمكن أن يتم قلبها. جماعة الحوثي على فكرة منذ عام 2015 إلى 2018 كانت مسيطرة على نفس هذه المناطق، واستطاعت القوات أن تخرجها في عام 2018 و2019، تحررت كل هذه المنطقة ووصلت القوات الحكومية إلى تخوم الحديدة، وتدخل المجتمع الدولي في ذلك الوقت، وعقد مؤتمر ستوكهولم من أجل منع القوات من دخول الحديدة تحت بين هلالين، الوضع الإنساني في اليمن لا يحتمل معارك في الميناء. اليوم الوضع الدولي مختلف، وبالتالي أنا أرى أن كل الاحتمالات مفتوحة، خاصة وأن المعركة اليوم ليست محصورة في الساحل كما قلنا، وإنما الجغرافيا اليمنية كلها اليوم تتحرك في حرب مفتوحة مع هذه الجماعة.
1: دكتور مطيري، أي من هذه السيناريوهات التي تحدث عنها ضيفي هي الأقرب لأن تتخذها المملكة العربية السعودية، خاصة فيما يتعلق بالمعادلة اليمنية نفسها؟
2: طبعا المملكة العربية السعودية هي داعمة لحق الشعب اليمني وحق الشرعية اليمنية، وترى بأن الحوثي هذه جماعة إرهابية انقلبت أيضا على انقلبت على السلطة وانقلبت على الشرعية واحتلت صنعاء وتمثل أيضا أجندة خارجية وهو الدعم الإيراني. لا توجد لديها أي اعتبارات وطنية ولا يوجد لديها أي مشروع وطني، وبالتالي استخدمت يعني قوة السلاح لترسيخ النفوذ الإيراني في اليمن، وأنها وتكون أيضا منطقة انطلاق للتهديدات الإيرانية. يعني هذه أن المملكة العربية السعودية وتدعم كل الخيارات التي يتخذها الشعب اليمني والشرعية اليمنية سواء على المستوى العسكري أو المستوى السياسي. اليوم ما نشاهد أن الآن هناك تحرك للجيش الوطني اليمني وهو مدعوم من المملكة العربية السعودية، ولا في شك في هذا أن المملكة العربية السعودية تدعم حق الشرعية اليمنية، حق الشعب اليمني بأن يبسط يعني جميع سيادته على جميع الأراضي اليمنية، وأن يلحق يعني الهزائم ويلحق أيضا الضربات العسكرية التي تجعل الحوثي يرضخ لقوة السلاح الوطني، يرضخ للإرادة الوطنية اليمنية، وبالتالي أما أن يقبل أن يكون من ضمن مكونات الشعب اليمني، وبالتالي اي حوار سياسي او مفاوضات سياسيه تنطلق من اعتبارات وطنيه يمنيه بعيدا عن الاستقطابات الخارجيه وبعيدا عن التوازن الاقليمي الان الموجود في المنطقه. اليمن الان يعني اكثر من 10 سنوات تعرض لهزات كبيره على المستوى واكثرها حتى على مستوى المواطن الان، يعني مهدد ايضا في معيشته، مهدد ايضا بوجود حياه كريمه داخل اليمن، ولهذا ان المملكه العربيه السعوديه تدعم جميع الخيارات التي يتخذها الشعب اليمني من اعلى من الامور العسكريه
1: طيب دكتور،
2: السياسيه.
1: هذا بالنسبه لليمن، لك على صعيد الاقليم ايضا يعني احب ان اسالك عن هذا الموضوع. يعني بالتاكيد المملكه مثل كل الدول الخليجيه وحتى دول المنطقه تتعرض لضغط اقتصادي كبير سيزداد الان مع هذه المعطيات في اليمن، هل تعتقد انه هذه قد تكون فرصه أو هذه الوساطة قد تنجح بشكل أو بآخر في محاولة تغيير قواعد الاشتباك الإقليمية الحالية، خاصة فيما يتعلق بممرات الطاقة؟ يعني هل تعتقد أنه يمكن أن يكون هناك تغيير

0: إيجابي لصالح دول المنطقة ولصالح العالم حقيقة في هذا السياق؟
1: طبعا اذا ذكرنا ان التغيير الايجابي هو مثل عندك الان يعني هزيمه ايران او التفوق ايضا الامريكي على ايران، اعتقد ان المساله يعني صعبه جدا للوصول الى نتيجه
0: يعني
1: تؤدي بالسلب.
0: حلت ملف الطاقة على الأقل.
1: هو الان المملكه العربيه السعوديه ومع دول الخليج لا شك انها تتعرض ايضا لخسائر كبيره جدا بسبب الان ما تمر فيه المنطقه وتمر فيه هذه المضايق من تصدير البترول، وهي ممرات ايضا يعني ممرات تمر من خلال الناقلات البترول، وهي تتعرض ايضا للخطر وتتعرض ايضا للمن. لا شك ان في هذا ان هناك يعني خساره واضحه تماما، ولكن ما هي المعادله التي ممكن ان تستخدم وتكون يعني ضامنه لرفع هذا الخطر وتحقيق ايضا الامن الموجود وتحقيق الأمن المطلوب في هذا التوقيت؟ أعتقد أن الخيارات الآن يعني صعبة جدا، وأن القرار ربما يكون يعني في واشنطن أكثر من في دول الخليج. الهزيمة التي يعني قدمها أيضا ترامب في أكثر من منبر وفي أكثر من مناسبة، أعتقد لم تصل الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الهدف. طهران تتعامل يعني طهران هي لا تذكر أننا يعني انتصرنا، وأيضا ولا تذكر أننا انهزمنا، ولكن كل ما تؤكد عليه هو الصمود الإيراني، وهذا الصمود الإيراني تريد أن تحول إلى قوة سياسية ينعكس على طاولة المفاوضات والمفاوضات الدبلوماسية. هل هذا الصمود أنه يترجم إلى قوة وقوة عند المفاوضات الدبلوماسية؟ أعتقد حتى الآن المفاوضات الدبلوماسية أصبحت فرصة نجاحها صعبة جدا، وأن العمل العسكري هو يعني هو الأمر أو القرار السائد في هذه المرحلة. يعني ربما نشهد تصعيد أكثر، المخاطر سوف ترتفع أكثر، الحسابات يعني اختلفت تماما، لم تعد هناك يعني قدرة على الرجوع للمستويات أقل من التصعيد العسكري، أي اللجوء إلى الحل
0: يعني
1: السياسي والحل
0: العمل
1: الدبلوماسي.
0: العسكري دكتور بمعنى ماذا؟ أن تقوم به المملكة العربية السعودية، أن تفعل اتفاقية مكة، ولا أن تتولاه بشكل أو بآخر القوات اليمنية؟
1: لأن الرسالة التي حملتها باكستان لإيران هي الآن مثل فيها جانب أيضا تحذير، لأن المنطقة ذاهبة إلى التصعيد العسكري أكثر وأكثر، وأن المملكة العربية السعودية لها الحق للدفاع عن أمنها وسيادتها والدفاع أيضا عن مصالحها خاصة في باب المندب، وهذا دليل أن التصعيد العسكري هو اللي سوف يعني يسود أكثر من الحل الدبلوماسي
0: طيب.
1: والسياسي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية
0: طيب.
1: لا نرى هناك يعني تراجع أو هناك فرصة لحل دبلوماسي أو الوصول لتهدئة سياسية واضحة.
0: في الدقيقة الأخيرة أستاذ توفيق، هل تتفق في ذلك أنه يعني احتمالات الذهاب إلى تصعيد عسكري هي أكبر من احتمالات نجاح الوساطات؟
2: أنا باعتقادي اليوم بعد إعلان الناطق الرسمي للحكومة اليمنية أن منطقة المخاوم جاورها صندوق أسود، أنا باعتقادي العامل العسكري اليوم طغى على ما بعد المخا، لكن هل هذا الأمر متعلق بزمن مفتوح إلى حين سقوط العاصمة صنعاء، أم في النهاية إذن هو ورقة من أوراق الضغط على هذه الجماعة من أجل الجلوس وفق شروط جديدة في المستقبل؟
0: أشكركما شكرا جزيلا من فيينا، المحامي والناشط السياسي الأستاذ توفيق الحميدي. أشكر أيضا موصول الدكتور مطلق المطيري أستاذ في الإعلام السياسي ضيفي من الرياض. مشاهدينا أشكر أيضا موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم

0: نكتب فصلا جديدا في تاريخنا، فصلا من البناء والإعمار، فصلا نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
3: التعليم يعني سيء سيء جدا،
4: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
5: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة احنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
6: أنا السنة الماضية كنت روح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
7: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
8: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.

0: حتى الآن، حتى عهد قريب يعني، لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع.
1: لك دمشق بيئة محافظة، أبو خليل الأباني طلع يعني، يعني يكفي بزمن كان زمن صعب صحيح، حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني، وحتى سلام الأغواني بفترة من الفترات كان غناء ممنوع حتى بحلب، ولكن انحمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح
0: جمعتك فيه الأقدار بواحد يعني من أهم شعراء العرب المعاصرين وهو أحمد فؤاد نجم.
1: الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات، أنا اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم ومع بيعرفوا كل شيء يعني.

شهادة للتاريخ هذه المرة يذهب نحو الأغنية السورية الملتزمة، نحو الشعر والسياسة وارتباط الثقافة بالتحولات والحريات من بوابة الحنجرة، حين كانت حناجر السوريين تبحث عن أوتار لها تنقذها من مملكة الصمت. بشار زرقان ورحلته من حارات دمشق القديمة إلى آفاق القصيدة العربية.

هي التي جذبته عبر كلمات أحمد فؤاد نجم وعمر بن الفارض والحلاج والسهروردي وصولاً إلى محمود درويش الذي غنى له زرقان الجدارية بعد أن ترك درويش كفه وديعة على الطين في الشام التي أحبها وأحبته، وحيث يواصل فعل المضارع أشغاله الأموية.

0: بشار زرقان من باب السلام إلى هذه اللحظة، رحلة طويلة جدا مليئة بالمغامرات ومليئة بالتجربة ومليئة بالاحتكاك مع الآخر. كيف بدأت لحظات تعرفك إلى ذاتك وإلى المكان في باب السلام كما قدمت؟
1: الطفولة الأولى حقيقة أنا كنت مشاكس، يعني كنت طفل شقي مع
0: أنت لازلت طفل شقي.
1: شقي بس فني، هلأ شقاء فني. الحارة كانت تميز بالدفء والعلاقات الإنسانية الحقيقية بين الجيران، وكان بالفعل أنا لمست هم الآخر على الآخر، يعني هم الجار على الجار، يعني كان في شراكة حياة بكل ظروفها.
0: يعني أنت عشت الحارة الشامية التقليدية اللي كما يعني مثل خيال الناس
1: أكيد
0: بعلاقاته وتفاصيله.
1: أكيد أكيد، رغم أنه أنا يعني بنتمي ل

0: لريف دمشق، لريف من الريف، نصف من الريف ونصف دمشقي،
1: نسبة
0: وهذا كمان
1: الآخر قلموني.
0: قلموني. لذلك هذا كمان عمل لي قصة كبيرة أنا وصغير، يعني مثل عقدة صغيرة كانت
1: ليش عقدة؟
0: مؤقتة. لما كنت أطلع على الضيعة كان يقولوا لي شامي، ولما أجي على الشام يقولوا أنت فلاح، فهذا سبب لي أزمة إنه أنا مين. بعدين اكتشفت إنه لا، الإنسان بيصنع المكان مو المكان بيصنع الإنسان، وهيك تحررت من هالعقدة
1: بس
0: البسيطة.
1: انتو الأسرة اللي انت نشأت فيها أسرة يعني متعددة الاهتمامات والاختصاصات،
0: صحيح.
1: يعني واحد من أشقائك عالم لغوي ووضع موسوعة الواضح وغيرها من الأعمال، وآخر فنان الأستاذ مأمون الله يرحمه، وأيضا أخوك أيمن أيضا فنان ومخرج وموسيقي، وأنت، ما سر هذه الأسرة؟
0: الصدفة يعني، والأم حقيقة كانت تملك مخزون كبير من الفن ومشاعر الفن والحب والحنان، فلذلك هي كانت تغني لإلنا يعني. نحن لمشان ننام لننام تغني لها يعني بلحظاتها السعيدة، وأحيانا تبكي كمان بلحظاتها المأساوية اللي مرقت عبر تاريخها يعني السياسي بالبلد يعني. فكنت
1: بأي
0: لعائلي
1: لحظات أستاذ بشار كانت هاي المؤثرات تدخل لعندك على البيت وعلى أسرتك وعلى والدتك، لحظات التأثير السياسي بأي فترات؟
0: بكل الأوقات حقيقة. نحن ما في عائلة سورية ما بتتأثر بالواقع السياسي تبعها، ما في يعني أي، حتى العامل البسيط يعني، لأنه بتأثر بالنهاية بمعاشه يعني. إذا معاشه وصل معناتها ممتاز، الحياة كويسة. إذا ما وصل معناتها في أزمة بتصير بحس ليش يعني. فنحن أولاد بيئة حقيقة، البيئة كانت غنية جدا جدا جدا بالطقوس اللي كانت تحيا بهذاك الوقت يعني.
1: مثل شو؟
0: فكان
1: طقوس
0: طقوس حضرة وذكر كانت.
1: بالمناسبة الناس تعتقد حتى الآن، يمكن أكيد بتعرف، أنه دمشق مدينة محافظة، مدينة سنية محافظة ذات تقاليد، يعني فقيرة ربما الإبداع بين قوسين، فهل هذا صحيح؟
0: هلأ فقيرة، ما في مجتمع فقير على الإطلاق، لأنه المجتمع دائما عنده في بده ينتج. هذا المجتمع حي وفعال وبده يتأثر. ففقيرة دمشق لا، بالعكس، دمشق غنية جدا بالأغاني، بأغانيها القديمة. وحقيقة كانت اللي كانت تحيا بتذكر تماما الأغاني اللي كانت تغنى بالأحياء الشعبية وقت الأعراس وقت الفرح، وكان في طابع بالدمشقي، انه الاغاني كانت دمشقيه لدرجه انه كانت منغلقه على نفسها، كانت تغني عن الجبنه وعن الورد وعن الفساتين وعن الدبله
1: والإقدام
0: وعن يعني. لذلك هذا موجود حقيقه، تراث موجود بنغني له بغنوا له هلا يعني. وايضا غنيه بالطرف الطقس الروحاني او الديني اللي كانت تحيا بالذكر. كانوا يعملوا بايام قبل رمضان، يحيوا تقام حفلات الذكر والحضره، وحتى اذا ابنه نجح، اذا في نذر يعني، واحد بيعمل عنده نذر.
1: بيعملوا موالد حسب ما
0: تماما، موالد وموالد
1: يشاع.
0: ايضا تمام. بس الغريب الموضوع، القصة اللي أثرت فيني تماما وخلتني، بلكي هي اللي خلتني حقيقة ينضج هذا الحس الموسيقي الداخلي عندي. في ثلاثة كانوا من نحن أولاد أشقياء، ما كنا نعرف مين هن، بس هن كانوا بتذكرهم لهلا. حارتنا اسمها حارة الشيخة مريم.
1: ليش اسمها حارة الشيخة مريم؟
0: اسمها هيك، اسمها حارة الشيخة مريم.
1: ما سألت، ما كان عندك فضول تعرف مين الشيخة مريم؟
0: الشيخة مريم هي كانت، بيقولوا انه هي كانت قديسة أولية، وبهذاك الوقت كانت يعني هيك، وأطلق عليها هذا الاسم يعني. فهدول الثلاثة، كان أخ الكبير بيشوف شوي، الاثنين التانيات ما بيشوفوا أبدا، فكان لما يمشوا

0: تشد لهم احيانا هيك نسحب لهم الصحن يعني، وهن ما يحكوا ابدا، ضايقهم لدرجه انه كان ممكن لو هن يعني لازم يقولونا بس يعني يعني كنت بحاجه اسمع كلمه بس لحتى نوقف يعني او ف لا راحت الامور هيك للحظه انه سمعت عن بيت العشاء، بيت تيسير ابو تيسير العشاء، عندهم بده يقام حضره،
1: حضره صوفي،
0: صوف حضره بكن دول حلوات، انا عجا او ما عجا ببيتي ببيت اهلي، انا سمعت عم بسمع ضفوف، عم بسمع طبوق هيك اصواء، يا شيء غريب جدا ضفوف وبخور. فرحت بعدت صرت بعد الجرين مشان اشوف مين، فاكتشفت انه هدول الثلاثه اللي انا كنت يعني ضايقهم انا وصغير، هن الثلاثه اللي كانوا عم يقيموا هذا الحضره، الطقس الجميل، مدد مدد مدد مدد حبيب الله، مدد مدد الله. هون ارتعبت وخفت وهربت، يعني هربت على البيت لانه ما توقعت انه هدول هن عم يعملوا هذا الطقس الجمالي اللي فيه بخور وفي ناس حواليهم وفي ناس وعندهم حطه خضراء ومكحلين عيونهم هيك بطريقه حقيقه سورياليه، كرنفال، كان كرنفال حقيقي يعني. فهذا اللي ترك عندي اثر خوف حقيقه، وضعت بين الرهبه والرغبه، الخوف بعدني عنهم بس لاحقا ضل مثل قنديل صغير ضاوي يعني، واشتعل لما اكتشفت ابن الفارض والحلاج
1: صبغ حياتك
0: حقيقة. وهذا السؤال اللي الخوف استمتد لباريس يعني، بباريس هو وقت كنت بباريس هو اللي
1: بس انت عم تسميه خوف، انا ما بعرف ليش عم تسميه خوف.
0: خوف لانه هدول الثلاثه اللي انا ما كنت جيد معهم يعني، كنا ما ناذيهم بس
1: ما كان عندك معرفه
0: نتغالظ عليهم بنقول هيك. فكبر هذا الخوف عندي، هو الخوف هذا ما له خوف بس خوف الطفوله كبر، كل هذا الخوف تحول الى تلاشى لما عرفت انه لا أنا كانوا عم يروا لهذا الطريق اللي انا لازم اشوفه يعني. اكتشفت طبعا لاحقا وعرفت انه عبر التجربه انه هني ما كان خوف
1: يعني هو انتقالك من المشاهدات البصريه بالحاره وهذا المنظر اللي وصفته بابداع سمعي وبصري بالبدايه، انتقال من المشهديه البصريه الى الغناء الى الصوت والى الموسيقى، كيف بعدين لقيت طريقك باتجاه التعلق بآلة او التعلق بالغناء؟
0: الآلة حقيقه يعني نحن عائله دمشقيه بالشام، انه مثل كل العائلات اللي كانت هون كانوا اهلنا دائما يوجهونا باتجاه الدراسه، انه بدك تكون طبيب او تكون محامي او تدرس يعني، انه فانا حقيقه واجهت صعوبه شديده بالبدايه لانه ابي شوي كان قاسي معي لدرجه انه ما كان بده يعني يفوت تعلم او ما هو اللي قدم لي التعليم يعني. تعلمت بسر تعلمت بسر لانه كان لازم ادرس، كنت صغير وكان لازم ادرس، وكنت واشتغلت بالصيف مره لحتى اجمع حق عودي، لانه هو كان رافض طبعا، مو رافض، ما ممكن اطلب منه انه يشتري عود يعني، يشتري لي عود والي.
1: وشو كان عمل الوالد؟
0: كان هو موظف بالدوله، ولما اقتنيت الآلي شعرت بشعور غريب يعني، فشوي شوي حتى قدرت اعرف طريقي وعرفت انا وين يعني شو بدي يعني. طبعا هذا كان لاحقا يعني، وبالاضافه انه كان في علاقتي مع الموسيقى كانت علاقه حلوه يعني، كنت انا اسمع شوف لما اسمع نغم شوف اشكال يعني شوف الوان حقيقه، الوان هيك بذهني قبل ما اتعلم.
1: احنا عم نحكي عن اي فتره زمنيه؟
0: فتره الطفوله تماما يعني، قبل
1: يعني في الستينيات،
0: قبل بالستينيات، قبل ايه تمام، قبل يعني قبل ما ادخل ادخل عمل البكالوريا وهيك شيء كان

0: كانت تجربة غنية حقيقة بهال، ومضغوطة لأنه كانت
1: محرم
0: فترة
1: محرم.
0: طبعا.
1: ولكن يعني مع ذلك حاول تتبع مسارك من خلال أيضا تتبع مسار دمشق وكيف نظر إليها حتى الآن، حتى عهد قريب، يعني لا يزال كبار المفكرين السوريين يقولون لي يعني في الحوارات أنه لا يمكن أن يظهر من هذه البيئة إبداع. السبب هو أن هذه البيئة فيها العديد من المحرمات، وأنت ذكرت أنه رأس العائلة الوالد كان يمنع، وأيضا هي لديها طابع ملتزم قليلا. فبينما البيئات السورية الأخرى والمجتمعات خلينا نسميها هي كانت تسمح بهذا الأمر، فنمت في سوريا على مدى عشرات السنين المواهب في مكان آخر. أنت عم تقول العكس، أنت عم تقدم معادلة معكوسة.
0: لك دمشق بيئة محافظة، ولكن هذا لا يعني إنه ما كانت غنية، يعني غنية
1: يعني قيس عدد الفنانين والمبدعين والموسيقيين
0: معلش.
1: الدمشقيين بالقياس لي
0: لا،
1: بحلب مثلا أو بسويداء أو
0: حلب
1: ب...
0: مختلفة، حلب مختلفة
1: أي.
0: تماما.
1: ليش أكثر؟ وهون عندكم أقل.
0: كل النتاج الفني اللي ظهر بدمشق قلت لك كان نتاج فني ضمن المدينة، كان عم يحكي عن تفاصيل المدينة، يحكي عن تفاصيل بالأعراس،
1: هذا
0: بالحفلات
1: بالحان،
0: خاصة
1: بس في ناس تمرد.
0: بالحارات، لا داخل دمشق يعني. ايه معليش، صحيح ابو خليل الاباني، ابو خليل الاباني طلع يعني يكفي بزمن، كان زمن صعب صحيح،
1: وسلام
0: حرقوا له
1: الأهواني
0: حرقوا له حرقوا له المسرح تبعه بسبب يعني، وحتى سلام الأغواني المشوي
1: وصولا
0: انه
1: لموفى باجي،
0: يعني
1: لا ابن ابن
0: لكان
1: المدينة.
0: ابن البيئة طبعا. يعني دمشق كانت غنية حقيقة، بفترة من فترات كانت غنية جدا جدا، بس كانت ما كانت منفتحة لأن بحكم حلب، حلب مختلفة تماما كبيئة فنية مختلفة كليا يعني. بس ظهر عندنا الأغنية الطقطوقة، ظهر الأغنية الطقطوقة، هي موجودة نحن الغنية هي السهلة.
1: أتمنى منك أستاذ بشار أنك تعلمني وتعلم السادة المشاهدين شيء عن هذا الموضوع، يعني كيف، ليش نما في أماكن أخرى مثل ما تفضلت، يعني تحول من الغناء الصوفي، لأنه كان هذا طابع عام ربما بالثقافة العربية والإسلامية، إلى الغناء الأغنية العاطفية وغيرها، بينما بدمشق لا زال، وحتى أمامي مثال الآن حي، يعني لا زال مرتبط بالتصوف. صحيح هو انفتح إلى كل الثقافات، لكن كيف هن تغيروا وأنتم صعب عليكم هذا الشيء؟
0: ما كان صعب، لا لك بفترة من الفترات كان الغناء ممنوع حتى بحلب، ولكن حموا انحمى هذا الغناء بغطاء ديني، لذلك صار في تواشيح. الأغاني الدينية هي كانت غطاء لإظهار الأصوات الجميلة والمقامات،
1: طبعا
0: فكان هذا حل، لقوا حل إلى هون. كان في عنا بالموالد مثلا الموالد، بس ولكن كانت موالد دينية، ما كان في هم تقديم أصوات بقدر ما كان تقديم بيئة، وهذا الخلاف حقيقة. وفرصة حلب، وجود حلب، حلب يعني بجنبها، في بجنبها تركيا، وبعدين
1: العراق
0: والعراق
1: موصل.
0: طبعا، في يعني غني جغرافيا غنية، فلذلك كان عنده، كانوا حاضرين حقيقة يعني. كان في ويكفي انه مرق عظماء على حلب سابقا، فمثل السهروردي
1: طبعا
0: والرومي
1: الشيخ الجندي وكلهم.
0: فكانت حقيقة في عندهم فرص، واستطاعوا انه ينقلوا او يعملوا واقع جديد غنائي جديد، انه صار في اصوات، صارت الناس تروح تسمع على الصوت، تسمع الصوت ما تسمع شو عم ينقال يعني. مثل ما حكينا انه هذا هنيك في عنا في حفله كذا، يلا سهره، روح يغنوا سهره تواشيح ودينيه وشيء، ولكن روح يسمعوا الصوت. الصوت هو كان دلاله، استدلال هذول للسوي او
1: يعني
0: السميع.
1: مع انه فخري بيك البارودي كان يمكن سأل نفسه هاي الأسئلة اللي عم تسأل حضرتك بشار وأنا سألتها الآن، حول علاقة دمشق بالموسيقى وأسس معهد الموسيقى
0: صحيح
1: وتبنى صباح فخري ومنحه اسمه
0: 100% صحيح.
1: لكن أيضا لازلنا نبحث عن والمؤرخين عن التراث الغنائي والموسيقي الدمشقي. وين الأغنية الدمشقية يعني القديمة؟ عندك أسلاف بدمشق؟ أجداد؟ مغنين؟
0: 100%.
1: طب وين؟ ليش بنسمع مثلا الأغاني اللي بالشام باللهجة بحرف القاف وكذا، تعرف اللي كأنها جاية من الريف وليس من المدينة؟ ليش
0: الشام العاصمة هي بتستقبل كل يعني كل أنواع الثقافات،
1: فلذلك بس في تراث غنائي دمشقي؟
0: ليك 100%. أنا ذكرت سابقا، كان عندي بودكاست سابقا حكيت عن المغنيات بنات ماجنو، وكان أغلب المغنيات حقيقة هن جايين من الطائفة اليهودية،
1: ثلاث بنات
0: نعم. فكانوا يعني كان في غناء، كان في مسارح يروح الناس تحضر، ولكن كان في حصار قوي جدا. يعني هن حتى هدول مو أسماءهم، أسماء مستعارة مشان يعني حفظا على أرواحهم من حدا يهجم عليهم. بس حقيقة حتى مو بس بدمشق، عم نحكي على بأي منطقة بسوريا، لأنه كانت سوريا كانت محاطة ب أيام الفترة العثمانية، محاطة يعني محاصرين بهذا ما بعرف شو بدي أسميه، بهذا
1: كمان كانت شام شريف، يعني كان في لها هالة قدسية معينة يعني تمنع
0: دار الإسلام، هيك كانت تسمى يعني.
1: صحيح.
0: فلذلك حوصرت هي،
1: رح نرجع بعد يعني
0: حوصرت
1: في سياق حوارنا المتتالي الآن لمسألة الموسيقى والحلال والحرام والآن سوريا الآن. لكن قبل ذلك أنت قدرت أنك تسرق فرصة وتشتغل وتجمع فلوس وتشتري العود بالسر. شو اشتغلت بهذاك الوقت؟ وين اشتغلت؟
0: اشتغلت بمعمل بباب توما، معمل بيصنع البلاط. كنت
1: بلاط
0: بدرس بالبلاط، بيصنع البلاط. فلما ارجع على ايدي
1: صباب بلاط،
0: لا مو صباب بلاط، بصب
1: القوالب،
0: معمل قوالب. تماما. فكانوا قاسيين لدرجه ما ممكن تتخيل يعني.
1: كيف التجربة؟
0: تجربة هلا يعني. يعني ما بعرف إذا بتهم جمهور القصة هاي، بس ولكن
1: طبعاً.
0: يعني الناس هلا الوضع الآن بسوريا وضع صعب وكارثي حقيقة. ما بعرف إذا هذا اللي يهمهم هذا الذاكرة، لأنه كل شخص عنده ذاكرة وجاي ممكن تكون أغنى من ذاكرتي، وهو حقيقة ممكن يقول لا أنا عندي طفولة أهم من هالطفولة هي يعني.
1: نحن نحرص بهذا البرنامج أستاذ بشار أنه يكون ضيفنا الكريم نموذج أو مثال لأفكار عديدة، يعني مثل ما هو باختصاصه بالفن والكذا، ولكن أيضا بمسار حياته. فلذلك أدق التفاصيل هي بتمنح للآخر أمل، تمنحه نموذج يمشي عليه.
0: صحيح، شكرا لك. بس يعني كانت
1: طبعا
0: صعبة.
1: مهمة التجربة،
0: كانت صعبة جدا، وكانت يعني كنت أخبي المصاري مشان اشتري هذا العود.
1: طب بعدين منين اشتريته؟
0: اشتريت العود من محل، رحت اشتريت عود وبلشت. مش مو هون، مو مش اشتريته، انه كيف انا بدي اعزف بالبيت يعني
1: بدون معلم؟ بدون
0: لا طبعا بدون معلم، اخذت بدون معلم، بعدين صار في معلم.
1: طيب اسمح لي هلا نروح لفاصل، بعدين نرجع لقصه كيف تعزف بالبيت بدون ما والدك يسمع الصوت. فاصل اعزائي المشاهدين، واصل بعده حوارنا هذا في شهاده للتاريخ مع الفنان بشار زرقان.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: قبل الفاصل كنا عم نحكي عن كيف كنت عم تحاول بعد ما حصلت على العود سرا، كيف بدك تتدرب سرا؟
3: البيتنا العربي كان تعرف مثل هذا يعني طوابق، فكنت اقعد بالغرفه فوق، كانت غرفتي انا وايمن فوق، انا واخي ايمن. فاستنى حتى يطلع
2: الطياره،
3: يطلع الطياره يطلع من البيت واقعد اشتغل اتدرب اسمع اغاني واعزفها وهيك شيء. وصار لحدث ما انه مره اكتشف هذا الموضوع
2: الوالد،
3: اكتشف وانه مين هذا العود، مين جبته كذا، وانا ما عم بدرس يعني كان بفترض ادرس، فكسره،
2: كسر
3: هذا العود.
2: لحظه، انت يعني كسر لك العود،
3: كسر العود اللي انا جمعت، ما يعني هو المفترض انه
2: والشغل بالبلاط والكذا، يعني المعاناة هاي
3: راحت هيك على الفاضي طبعا،
2: كسرها. طيب شو عمل بداخلك هذا الشيء بدون ما يكون مأساوي، لكن اكيد اثر.
3: لا ما اثر فيني يعني، بس بالنهايه انت بدك تخضع لسلطه الاب، لانه هذا الاب هو صاحب هذا البيت، هو المثل الاعلى لك. ولكن
2: طبعا دمشقي محافظ لازم تحكي، هلا يعني لو غيرك كان حكى، لو غير هيك كان قال انه انا اتمرد على سلطه الوالد وهشم قلبي بتهشيم العود. بس بدك تدافع،
3: ما بدي فوت بهيك مصطلحات، بس امي كانت منفتحه اكثر جدا، كانت تعظيمي حقيقة. هو رجل محافظ عظيم يعني، كان بس انه بضل انه هو كان ملجئي لها اكثر، وهي كانت تخفف من هذا التصرف.
2: انت قلت لي قبل الفاصل انه كنت عم اتدرب لحالي، وبعدين بعد فتره صار عندي معلم.
3: ايه درست عند ابراهيم الشيخ عمار، درست العود ودرست وحقيقه الاغاني الدمشقيه هي اللي كنا عم نحكي عنها، اللي بنعرفها كلها تعلمت عنده يعني. يعني
2: دقت ستي وغيره،
3: دقت ستي اغاني دمشقيه يعني، يا ضامي مالحه ويا ضامي مغبره وهدول التفاصيل وزع. بعدين هو كان يعشق ام كلثوم، وبلشت انا شوي بتعرف على محيط خارج محيطي يعني هون، لانه ام
2: كلثوم برا الحاره،
3: برات حارتي طبعا، برات بيئتي. وهذا اللي صار لاحقا، وبعدين خلص يعني صار في امر واقع انه انا بدي اتعلم عود، بدي اشتغل يعني. وهو طبعا كان خوفه علي انه بده يعني ادرس، وطبعا ما كفيت الدراسه لانه بسبب انه كانت رغبه الاب.
2: تركت الدراسه؟
3: لا ما تمردت يعني، اخذت وصلنا البكالوريا، بس انه مردت لاحقا يعني طبعا، ما قدرت اتابع لانه حسيت انه الموسيقى عم تسحبني باتجاهها، وخلص انا هون يعني هذا.
2: لكن احنا نقترب الان من سن العشرين، وهذا العمر هو الذي جمعتك فيه الاقدار بواحد يعني من اهم شعراء العرب المعاصرين، هو احمد فؤاد نجم، حين كان لاجئ سياسي في سوريا في دمشق. كيف حصل هذا اللقاء؟

0: نحن كنا مجموعة أصدقاء مع بعضنا، عملنا تجربة أولى اسمها فرقة المختبر المسرحي، كانت مع وليد قوتي، وكان موجود عندنا، كان موجود بالفرقة. كنت أنا ساعتني صغير يعني، قبل ما أوصل لأذكر هالفرقة. كانت في موجودة الفنانة واحة الراهب، موجود ناصر نعساني الله يرحمه،
1: فنان تشكيلي
0: فنان
1: الرحمن،
0: تشكيلي، ورفيق عنيني، ومشير خولي، يعني مجموعة التقينا، وندى حمصي، ومجموعة كبيرة حقيقة. كان في موجود معنا بسام كوسة، الفنان بسام كوسة بعدين راح، بس أنا كنت أنا أصغر واحد بالفرقة بالمناسبة. المهم إنه هاي الفرقة هي أسست حقيقة، يعني مأمون، وقت أخي مأمون كان عم يدرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وقال لي تعال، أخذني أنا وأيمن مشان نشارك بالمسرحية، لأنه كان بده أعضاء وليد قوتي، بده ناس تفوتوا وتفوتوا يعني مشان يكمل مشروعه المسرحي. ورحنا على المسرح، وكانت هون هون هذا الفاتحة، يعني هو مأمون هو اللي أخذ بيدي بالفعل، وهو حطني بالمكان المناسب.
1: الله يرحمه الأستاذ مأمون، كان يعني محبوب من جميع الناس ومقدر يعني كفنان وطيب،
0: كان محب وعظيم حقيقة، يعني هذا مثلي الأعلى بالمناسبة.
1: وعنده لمسة خاصة حتى بأدائه وأدواره.
0: يعني هذا اللي صار. فهي التجربة المسرحية هي اللي حقيقة شعرت إنه في عندي، أنا بملك الأدوات بإيدي. فاكتشفت الموسيقى، ماهية الموسيقى خارج الأغنية، صارت بالمسرح،
1: بالميزانسي،
0: في المزون،
1: بالحركة.
0: في الحركة. فهون اكتشفت إنه لا، الأغنية ما هي بس أغنية، هي كمان حركة، هي صورة، هي ديكور، هي إضاءة، هي جمهور. هون كل هالعوامل هي أثقلتني، وعطتني، أعطت دفق داخلي لأتحرر من فكرة العود الصغير والأغنية الصغيرة. هون كان بعد، في عنده صديق اسمه سعيد برغوتي، عنده دار نشر،
1: الكاتب الفلسطيني،
0: كاتب فلسطيني
1: الناشر.
0: صحيح. ف اجا احمد فؤاد نجي كان بالبلد، وسعيد كان يتردد على المسرح يشوفنا، يعني مسرح فرقه المختبر المسرحي. فقال لي انه في احمد فؤاد نجم جاي وبدك تلحن اغنيه، تعال مشان نعمل. قلت له اوكي. قال لي ما عندي اغاني، ما عندي شيء، شو بدي لحن؟ قال لي خذ هي كتاب زين العابدين فؤاد، اختر لك اغنيه واغنيها. انا بدي اشوف احمد فؤاد نجم، يعني هذا الشاعر
1: طبعا كان مشهور مع شريكه
0: طبعا مع
1: الشيخ
0: الشيخ
1: إمام.
0: إمام العظيم طبعا أكيد. فهون كان فترة انفصاله، أنا ما بعرف يعني. فأنا أخذت أغنية من الكتاب بتقول حلي ضفيرك دي الشعور صفصافة، على سينا فردة ومدم لما اليافة، يافا بعيدة سينا لسه بعيدة، والدم يفتح ألف وردة وردة جديدة، والورد يدبل في إيدين خطافة. تقول حلي حلي اللي ضفيري دي الشعور صفصاف، على سينا فردة ومدة لما اليافة، يافا بعيدة سينا بعيدة، والدم يفتح ألف وردة وردة جديدة، والورد تدبل في ايدين خطافة. اللي ضفيري دي الشعور صفصافة. فكان
1: لزين العابدين،
0: هلا زين العابدين لحنتها، قلت يا سلام يلا.
1: انت عم تحكي لي عن شخوص انا يعني كان عندي حظ اني شفتها وجمعتني فيها الحياه، وبعضها صار اصدقاء يعني من اصدقائنا، وهؤلاء يعني اثروا وتركوا اثر حقيقي بالثقافه العربيه. فانت يعني ذلك الفتى لسه ناشئ يعني عم يجتمع معهم وعم يتشارك معهم ايضا،
0: شيء
1: كانت
0: غريب.
1: فرصة كبيرة لك.
0: شو فرصة يعني؟ أنت أنا ولد ولساتني يعني. مهم إنه رحنا على السهرة، وكان في موجود سعيد برغوتي وزوجته واثنين ثلاثة مثقفين بعرفهم، بس يعني ما بدي أذكر أسمائهم لأنه صار في مشاحنات بيناتنا لاحقا. قعدنا غنينا
1: رح تضل بالمشاحنات من طفولتك الطفل الشقي.
0: مش يعني هذا هيك، هي الحياة يعني، في شد ورخي وفي صراعات. المهم قدمت الأغنية وحبها كتير يعني حب أدهش فيها من مع اللحن مع
1: حب أغنية زين العابدين مش كلمات أحمد فؤاد نجم كان
0: لا ما كانت كلمات فؤاد نجم لا هي زين العابدين عم غنيه قدام هو زين العابدين أحمد فؤاد نجم بده مغني وعازف كان عم يدور على مغني وقال له سعيد برغوتي إنه في عندي هذا الشاب
1: فرحت غنيت له لزين العابدين
0: بس غنيت له زين
1: العابدين أكيد استفزيته أنت
0: لا بالعكس بالعكس اكتشف فيني اكتشف اللحن فيه لأنه هذا اللحن لاحقا رح أحكي لك شو صار فيه فواحد من المثقفين قال له لا إنه شو هذا شو التفاهة هاي شو كذا فحملت عودي بدي أمشي فأحمد فؤاد نجم أترد عليه قال له لا أنت التافه بهال وتركت مشي قبل ما أترك حطاني رقم تليفون وقال لي حكي معي طبعا راحت الظروف والشهر شهرين بعدين بيتصل فيني سعيد بيقول لي أحمد فؤاد نجم عم يسأل عنك قلت له عم يسأل عني أنا ليش قال لي عم يسأل عنك بده إياك وراحت التجربة رحت عند أحمد فؤاد نجم وعادت تقريبا سنة كاملة بهالفترة كان ساكن بشارع العابد معه
1: لازمته
0: السنة حقيقة تعلمت كتير أشياء من الأدوار والغناء يعني كان هو يعني كان مخزون كبير حقيقة وفريد فكل
1: كيف؟
0: لا كان ده عنده كاسيتات كل الكاسيتات الموجودة موجودة عنده للسيد درويش لأم كلثوم لا بس هي مسرحيات سيد درويش الكاملة لعشرة الطيبة والبقايا هني كانوا حقيقة هون لأنه أنا اكتشفت كم هي مسرحية كاملة كانت تعرض يعني كانت كنا نسمعها
1: مسجل صوت
0: مسجل إضافة للأدوار والتقاطيع اللي كان يقدمها مع سيد درويش تعرفت على شيء ما بعرفه هون كتب أحمد فؤاد نجم قبل ما يسافر وقتك يعني بتذكر حادثة هيك إنه قلت له بدي شوف رفقاتي قال لي اروح قال لي أوكي جبنا معك فروج
1: أكل
0: بجنب جارع بشارع العابد قلت له أوكي رحت طبعا غبت شهر زمان ورجعت ذكرت إنه أنا موجود هو أخذت معي الفروج ورجعت بعد شهر بفتدق الباب بيفتح لي بيقول لي لهلا لدلوقت
1: أخذت شهر رجيم
0: كتب قصيدة جميلة تقول وحدك وأنا وحدي أبكي ساعات وحدي طول السفر والليل يا غربتي وحدي كانت من القصائد اللي أنا أول مرة بتنحط قدامي وكتب لعيلي يعني أحمد فؤاد نجم كتب لعيلي واشتغلت عليها
1: طيب دمشق كانت بهذيك الفترة الثمانينات الثمانينات الحارة كانت أيضا تغلي بمثقفين وشعراء من مختلف الجنسيات العربية ومن المظفر نواب مثلا فليش ما فكرت أنه يكون عندك تجربة مع نص مظفر نواب بهذاك الوقت
0: لا بس قادتني تجربة باتجاه أحمد فؤاد نجم يعني بس أنا كمان ما في شيء ضد مظفر نواب شاعر كبير ما
1: لقيت نفسك بهي اللهجات
0: لا عنده قصائد غنائية بتجنن
1: طبعا صوفي
0: طبعا صوفي ولكن ما شاءت الظروف انه نكون اختار شيء له حقيقة انا غنيت مرة اغنية له لما كانت بالثمانينات مرة بتقول في الليل تسلل عم يوجه النداء لطيار في الليل تسلل حرر نسيت القصيدة حقيقة هي الآخر شيء الطيار إنه تحرر من قاداتك وروح نزيل بقلب وسط إسرائيل وهيك شيء يعني فجر حاله فعملتها يعني هيك كانت شوي مشحونة بطريقة ثورية كبيرة كتير واشتغلت بالأغنية بعد يعني اشتغلت فترة بالأغنية الملتزمة اللي بسموها الأغنية السياسية
1: كان في بالعالم العربي أطياف الأغنية الملتزمة يعني من المغرب الرائد اللي كانت فرقة جيل جلالة وبعدين ناس الكيوان وبلبنان مارسيل خليفة وخالد الهبر وأحمد قعبور وأيضا مصطفى كرد في فلسطين وبس وبعدين أنت
0: صحيح نحن كنا ثلاثة يعني أيمن الزرقان كان موجود أخي وأنا وكان في مغني معروف سميح شقير
1: طبعا
0: ثلاثة
1: يعني بتلك الفترة
0: نحن هذيك الفترة حقيقة نحن صرنا يعني وكانت مناسبة يعني كانت تعرف كانت عم تغلي غلي بهذيك الفترة حقيقة الاعتقالات اللي كانت تصير بالشام، يعني كان ياخذوا ياخذوا واحد يقعد 20 سنه بالبيت بالسجن وما غير معروف، فكنا دائما

0: من نشوف أن نغني لفلسطين اللي بدنا إياه، نسقط كل شيء بدنا إياه على فلسطين، وهو بالنهاية يعني
1: على سوريا،
0: على سوريا.
1: وأيضا الرفاق
0: والرفاق
1: والأصدقاء اللي كانوا يعتقلوا.
0: كان كارثة حقيقة.
1: فكان مناخ المغني السياسي سواء أنت أو سميح شقير وأيمن مناخ إرهاب، يعني إرهاب، يعني محاط بحالة رعب،
0: صحيح
1: أنه قد يكون كل أغنية هي احتمال اعتقال.
0: صحيح صحيح، بس مع ذلك كان في دائما احتيالات.
1: بس انتوا كنتوا عم تتحرشوا بالسلطه، يعني انت يعني في نوع من انه استفزاز دائم له. تعرضت
0: طيب
1: لمضايقات
0: ما
1: من
0: ممكن،
1: الامن
0: ما
1: هنا؟
0: ممكن الا ما تكون حاضر يعني. يعني بهذا الوقت ما كنت تفكر شو النتائج. انت بدك تفكر شو وين انت؟
1: الفعل
0: شو عم تقدم؟ شو عم تكون؟ يعني حقيقه يعني كان في لحظه
1: ضايقوك الامن، حققوا معك او اعتقلوك او
0: لا
1: اوقفوك؟
0: كان سابق حققوا معي وقت كان احمد فؤاد نجم هون بالشام، لانه كان البيت مليء بالامن حقيقه كله من الزوار وما نعرف يعني. وقتها حققوا معي يعني
1: كان بيت احمد فؤاد نجم مليء بالامن؟
0: كان موجود امن كثير كثير امن حقيقه. كان
1: يعني
0: يجينا
1: قصدك
0: الزوار،
1: الناس اللي كانوا
0: كان
1: يجوا
0: يجي
1: على هيئة
0: الزوار
1: مثقفين وهيئة،
0: مثقفين وكذا حقيقه، كانوا امن.
1: بس انت عم تصور صورة هلا
0: لا
1: وانا ما
0: مو
1: راح
0: كل،
1: خليها تفلت من ايدي،
0: لا مو كل، مو كل
1: انه
0: المثقفين
1: المناخ كان
0: مثلا.
1: في
0: كان في
1: ناس
0: شباب، كان في شباب تجي بحيث انه هن معجبين،
1: مثقفين.
0: معجبين باحمد فؤاد نجم والشعر والشعر. بس بعدين هن كانوا، لانه اكتشفت يعني كل شيء عم نقوله كان مسجل عندهم وبيعرفوا كل شيء يعني.
1: كانوا يخافوا من
0: ايه
1: شخص مثل احمد فؤاد
0: فشي
1: نجم،
0: انا ما كنت بعرف يعني، كنت يعني ما عندي شيء يعني.
1: كان
0: انا
1: قادر
0: زلمه
1: على تجيش الناس وجمع العشرات الالاف
0: ايه
1: منهم.
0: حقيقة يعني.
1: طيب انشات وقتها انت
0: فهذا
1: واحمد فؤاد
0: هذا
1: نجم.
0: الاغنيه السياسيه هي هون يعني. هي الاغنيه فتره الاغنيه السياسيه اللي امتدت تقريبا ل اول معرفتي عند مع احمد فؤاد نجم. لانه قبل كنت اشعر حقيقه انا شو قيمه الاغنيه السياسيه، شو ممكن تغير يعني. انا كان بدي الموسيقى تكون تروح ابعد من هيك، ابعد من من من من هذا الاتجاه. الاتجاه ما بدي اقول عنه مسدود، ولكن هو بالنهايه في اكيد له فسحه كبيره، ولكن كان حلمي اكبر من هيك بكثير، انه اوصل لشيء مختلف.
1: طيب
0: وبعدين كان في
1: اسمح لي،
0: تشابه بيني، في تشابه بالاغنيه يعني.
1: اسمح لي
0: يعني
1: اسالك هذا السؤال.
0: مارسيل وسميح وانا، وكان كنا يعني نفس يعني ذات الايقاع وذات اللحن
1: لا
0: وذات
1: لا
0: الشعر.
1: ما صحيح بشار، في شيء لذلك حابب اقاطعك بالسؤال عنه، انه اولا كيف تمايزت الاغنيه؟ مو شيء متشابه، بالعكس، يعني كل واحد منكم كان عنده بصمه.
0: بالموضوع عم بحكي بالموضوع.
1: هذا اللي يعتقده الاخرين، انه الموضوع واحد، ما هو كل المواضيع الفنيه والحياتيه واحده. هذا اولا اللي بدي اسالك عنه، هو تمايز تجاربكم. والامر الاخر تاثيركم، هل شعرتوا انه قدرت الاغنيه السياسيه في سوريا على الاقل تعمل هذا التاثير؟ طبعا نحن نسينا نذكر زياد الرحباني، هو يعني اهم من ان ينسى يعني.
0: لا طبعا، لا موضوعنا من زياد رحباني مختلف تماما، مختلف كليا. الأغنية صديقي هلا سميح اشتغل على الأغنية، أغنيته لهلا ما غير طريقه.
1: لا انت غيرته،
0: هذا طريقه تمام، هذا اللي بدي لك اياه انا لاحقا. حتى ايمن مثلا صار يعمل موسيقى تصويرية لبرامج وثائقية،
1: وأفلام
0: بيعمل
1: سينما.
0: افلام، لا افلام سينما، وحتى موسيقى الاطفال يعني. اشتغل كثير كثير لمسارح الاطفال. انا اكتشفت الـ انا من خلال القصائد، من خلال طفولتي، هدول الثلاثه اللي قلت لك، الخوف المرتبط، اكتشفتهم بالنص امامي لعمر بن فارد. اول قلبي يحدثني بانك متلفي ته دلالا. هون شعرت انا، حسيت لقيت انا موسيقيا، لقيت اللي انا بدي اشتغله بده يكون مختلف، مو على سبيل لهدف الاختلاف، ولكن ليطلع هذا البركان الداخلي الموجود عندي لاقدر
1: لا بس
0: اعبر.
1: انت مختلف، لانك انت حافظت على دهشة الاكتشاف باستمرار. يعني انت رجعت حتى بعد اكتشافك للأغنية الصوفية، انت رجعت للأغنية السياسية ايضا، ورجعت للقصائد الجدارية محمود درويش،
0: ما أنا سياسية
1: واكثر
0: هون
1: من
0: هون
1: ذلك اكثر

0: من ذلك ذهبت باتجاه، وهذا اللي بدي أختم فيه الحلقة، زكريا تامر.
1: صحيح.
0: في أهاد دمشق. شو حكاية زكريا تامر؟
1: زكريا تامر من وقت ما كنا نشتغل بالمسرح الحر قريت في قصة في قصة داخل هذا الكتاب عن أبو شكور. أبو شكور اللي هو عقيد الحارة واللي بخوف الحارة،
0: دمشق الحراق،
1: بدق الباب على أبو سعده 3 بالليل وبيقول له يلا امشي معي، في شو وين بدك تاخذني؟ جيب عودك وتعال معي. هذاك ما عنده غير انه يعني يسمع الكلمه، اخذ العود وراح واصطحبه للمقبره، قعد بالمقبره وقال له يلا هذا قبر ابي غني له.
0: وغنيت الآهات،
1: وهو الكلمات تقول 7 آهات ممزوجه بلب الكلام. الأولى آه من فعلك معي يا شام، وهي الأغنية كانت كتير متأثر فيها أنا لا اللحظة ب 2014-2015 بدمشق حتى عملتها هون.
0: طبعا نتأمل أنك تسمعنا إياها كمان. نختم فيها هاي الحلقة ونواصل حوارنا معك في مكان آخر من أماكن دمشق الفاتنة بعد أنه استضفتنا في بيتك هنا في دمشق القديم.
1: يا أهلا وسهلا.
0: شكرا جزيلا أستاذ بشار. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة من شهادة للتاريخ مع بشار زرقان.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
6: التعليم يعني سيء سيء جدا،
7: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
8: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة نحن عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
9: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
10: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
11: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
12: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. مجلس الشعب يعقد الأحد المقبل أولى جلساته وجلسة استماع مرتقبة لوزير التربية تتناول ملفي المعلمين والمناهج الدراسية. قافلة عودة جديدة تنطلق من مخيمات إدلب والوجهات تشمل حماة وحمص وريف دمشق وحلب. نقيب أطباء سوريا يوضح لتلفزيون سوريا الانتهاكات المنسوبة إلى الأطباء 10 المشطوبين من سجل النقابة ويتحدث عن وجود لجنة مستقلة لمتابعة الشكاوى. والمجلس الدستوري اللبناني يجمد العمل بقانون العفو العام والقرار يعلق الإفراج عن المستفيدين وخفض عقوباتهم.

أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل مشاهدينا. يعقد مجلس الشعب يوم الأحد المقبل أول اجتماعاته بعد استكمال تشكيل لجانه الدائمة واستكمال هيكله التنظيمية. وقال عضوان في مجلس الشعب لتلفزيون سوريا إن التفاصيل النهائية للملفات التي ستطرح خلال الجلسة لم تتضح بعد، وبانتظار استكمال الترتيبات المتعلقة بالجلسة. وأكد العضوان أن المجلس سيدعو وزير التربية والتعليم إلى جلسة استماع تتناول ملف المعلمين والمناهج الدراسية في ظل الملفات التعليمية التي تتطلب نقاشا تحت قبة المجلس.

وحول موضوع الخبر مشاهدينا معنا الآن السيد عبد الرازق عوض عضو مجلس الشعب من إدلب. سيد عبد الرزاق مرحبا بك. إذن سيادة النائب

0: بيفتتح المجلس يوم الأحد المقبل أولى جلساته بعد استكمال تشكيل اللجان الدائمة والهيكل التنظيمي. الآن ما هي الأهمية التشريعية لإنهاء هذه المرحلة التنظيمية؟
1: مساء الخير لكم للمشاهدين الكرام. يعني بالطبع انتهت المرحلة التنظيمية من إعداد النظام الداخلي وتشكيل اللجان الدائمة الخاصة بمجلس الشعب. الحمد لله يعني انتهينا من هذه المرحلة، واليوم يعني مع يوم الأحد القادم إن شاء الله سنبدأ أولى أعمالنا التشريعية وندخل كما يقولون يعني في صلب الموضوع. هناك جدول أعمال حدد من مكتب المجلس خلال يوم الأحد والأيام التي تليه حسب جدول الأعمال، وستكون هناك عدد من الملفات التي ستبحث خلال هذه الجلسة. هذه الجلسة ستكون ختام للدورة الاستثنائية الأولى، وأعتقد أنها يعني حسب جدول الأعمال ستستمر لعدة أيام. وكما ذكر تقريركم يعني سيكون هناك على جدول الأعمال جلسة استماع لوزير التربية، إضافة إلى بعض الملفات التشريعية المهمة التي أحيلت من رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الحالية.
0: أتوقف معك سيد عبد الرزاق في موضوع دعوة وزير التعليم إلى جلسة استماع. أهم التفاصيل التي ستناقش في هذه الجلسة أو المتوقع على الأقل؟
1: يعني جلسة الاستماع هي الإجراء الطبيعي الذي سيقوم يعني وهو من مهام عمل المجلس سيقوم به خلال الفترة القادمة، ليس فقط للسيد وزير التربية وإنما لكل وزراء الحكومة حسب مقتضيات المصلحة العامة وحسب ضرورات الظروف الحالية. يعني بصراحة لم نطلع كثيرا على تفاصيل يعني من طلب جلسة الاستماع مع السيد وزير التربية، وما زالت بعض الملفات يعني غير واضحة لنا خلال أعتقد أنها ستتضح خلال الجلسات الأولى وخصوصا يوم الأحد إن شاء الله. لكن نعتقد أنها يعني أتت مع بدء العام الدراسي أولا وطريق طرح بعض المناهج، إضافة إلى المشاكل الكثيرة التي ترد إلى أعضاء مجلس الشعب وشكاوى من بعض المعلمين خصوصا المعلمين المفصولين، سنوات الخدمة، يعني كل ما يتعلق بملفات تعليم المعلمين خلال المرحلة الحالية، وخصوصا طبعا يعني مع بدء العام الدراسي استهلينا هذه الجلسة بدعوة السيد وزير التربية للاستماع له.
0: نعم، يعني أريد أن أتحدث معك بشيء من التفصيل فيما يخص استكمال تشكيل اللجان الدائمة والهيكل التنظيمي لها. سيد عبد الرزاق، كيف جرت التوافقات والانتخابات الداخلية لتوزيع الأعضاء ورؤساء اللجان؟
1: يعني أرسل رابط لكل أعضاء مجلس الشعب، وطبعا هذا منصوص عليه في النظام الداخلي، لكل عضو مجلس الشعب يرغب بالعضوية لجنة أو لجنتين. من يرغب بعضوية لجنة فعليه أن يسجل رغبته في لجنتين فيختار مكتب المجلس لجنة له. من يرغب في لجنتين يختار أربع لجان يعني يختار أربع لجان، ومكتب المجلس يوزع الأعضاء حسب رغبات، وزع الأعضاء على اللجان الدائمة حسب رغبات الأعضاء. وهذه الطريقة التي يعني تمت بها عملية تشكيل اللجان الدائمة بشكل رئيسي، وهي منصوص عليها يعني أقرت في النظام الداخلي الذي أقر في الجلسات الماضية تبعا لرغبات كل عضو من الأعضاء. بالنسبة لي يعني حقيقة اللجنتين اللتان يعني أردت أن أكون فيهما كنت فيهما يعني خلال أقرت لي يعني وكنت فيهما، هما لجنة الاستثمار ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهما رغبتاي الأولى والثانية التي أرغبت أن أكون فيهما. وكذلك العديد يعني أو أغلب أعضاء مجلس الشعب اليوم الذين يعني وضعوا رغباتهم كانوا في اللجان الذين رغبوا أن يكونوا أعضاء بها.
0: هل الأمر متوقف فقط على الرغبة سيد عبد الرازق؟ دعني أتدخل معك في هذا الموضوع، الموضوع متوقف فقط على الرغبة أم الاختصاص؟
1: تماما، لا بالطبع، يعني موضوع الاختصاص موضوع مهم جدا. نحن نتحدث عن الطريقة، لكن المعايير والآليات أو خلينا نقول يعني الخبرات أو شهادة الاختصاص مهمة جدا وطلبت يعني من أعضاء المجلس كل حسب رغبته.

0: لتتوافق الرغبات مع الاختصاص والخبرة العملية السابقة لعضو مجلس الشعب ليكون فعالا ضمن اللجنة التي يرغب في عضويتها، وهذا ما تم فعلا. يعني أعتقد أن معظم زملائنا وزميلاتنا أعضاء مجلس الشعب الذين يعني اختاروا رغباتهم هم مسبقا يعني اختاروا هذه الرغبات بناء على خبرتهم، وبناء على أولا يعني طبيعة المنطقة التي يمثلونها، احتياجات المواطنين، وهذا أمر ضروري ليكون عضو مجلس الشعب فعال وله دور فاعل خلال عمل اللجنة الدائمة والتشريعات التي ستصدر عن هذه اللجان وعن المجلس عموما.
1: نعم، فيما يخص الأعضاء سيد عوض، مجلس الشعب من المتوقع أن يعني يناقش طلب الاستقالة المقدم من عضو المجلس مضر حمدان، هل لديكم تفاصيل حول هذا الموضوع؟
0: يعني تقدم السيد مضر بطلب استقالة لمكتب المجلس، وحسب النظام الداخلي تعرض هذه الاستقالة على مجلس الشعب في أولى جلسة له، في أول جلسة بعد انعقاده بعد تقديم طلب الاستقالة طبعا، وللمجلس يعني حق قبول هذه الاستقالة أو رفضها مع الأسباب المعللة لذلك. سيكون هناك نقاش مستفيض لهذه الاستقالة، أسبابها والأسباب الموجبة لها، وسنناقش كل التداعيات وستكون يعني معلومة للجميع خلال وقتها بإذن الله تعالى.
1: نعم، أنتم كنواب سيد عبد الرزاق، يعني ما هي أو ما هو الملف التشريعي أو القانوني الذي سيتصدر جدول أعمالكم أو أهمية لديكم؟
0: يعني في الحقيقة ما يتصدر جدول أعمالنا والذي ننادي به دائما هو يعني ما يعيق اليوم بناء هذه الدولة وطلبات المواطنين اليومي. يعني احنا اليوم اغلب كممثلين عن محافظة إدلب مثلا، يعني اهم ما يرد الينا من المواطنين ومن يعني ممن نمثلهم هو موضوع المفصولين بسبب الثورة والأحكام التي صدرت عن محكمة الإرهاب خلال أعوام الثورة، عن محكمة الإرهاب في عهد النظام البائد، وهذه الأحكام الجائرة التي يعني ما زال تضرر منها العديد من أبناء شعبنا خلال فترة عهد النظام البائد. يعني سننطلق، أعتقد أولوياتنا التشريعية ستنطلق من التشريعات المهمة التي إلغاء التشريعات التي صدرت في عهد النظام البائد والتي فصلت على مقاسه وبما يخدم استبداده وتسلطه على هذا الشعب. يعني أعتقد أنها أولوية لنا ولكل النواب خلال الفترة الحالية.
1: نعم، الأستاذ عبد الرزاق عوض مجلس شعب عن محافظة إدلب، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: أدانت وزارة الخارجية دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأراضي السورية والتجول في جبل الشيخ، واعتبرت ذلك انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقانون الدولي.
2: دمشق هنا ولبنان هناك وهضبة الجولان هناك، بهذه الكلمات وعلى قمة جبل الشيخ وقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ليقول إن إسرائيل تسيطر على المنطقة بكاملها حتى نهر اليرموك وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط. نتنياهو تعهد خلال اقتحامه الأراضي السورية بعدم السماح لمن وصفه بأي جيش إرهابي أن يرسخ وجوده على حدود إسرائيل، زاعماً أن سيطرته على المنطقة أحد الإنجازات العظيمة، وتعهد بانهيار محور إيران. نتنياهو لم يكن وحده جنوبي سوريا، فوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وجه رسالة من جبل الشيخ قائلاً إن إسرائيل لن تتحرك من المنطقة التي لا تبعد عن دمشق سوى بضعة كيلومترات. وزارة الخارجية ودول عربية ودولية دانت دخول نتنياهو مشيرة إلى أنها انتهاك لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقانون الدولي، داعين المجتمع الدولي للامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف اعتداءاتها على الأراضي السورية. جولات تفاوض متعثرة وواقع ميداني يعكس حجم الفجوات في مسار المفاوضات بين سوريا وإسرائيل. بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية أن محاولات التوصل لاتفاق أمني مع سوريا فشلت، مع إبقاء قنوات التواصل مع الحكومة السورية حول مستقبل الترتيبات الأمنية جنوبية سوريا. ومع اقتراب الانتخابات السياسية الإسرائيلية يسعى نتنياهو

توجيه رسائل داخلية وخارجية يريد من خلالها ربط الملفات الأمنية في سوريا ولبنان وغزة والضفة على أنها ساحة تتيح له هامش التحرك وتثبيت وقائع جديدة.

0: ومفهوم الدولة الواحدة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية تسليم الأسلحة التي خلفتها عناصر النظام المخلوع أو التي قدمتها جهات دولية بذريعة مكافحة الإرهاب، مما سيسهم في إحراز تقدم سليم في العملية وفق البيان. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بالإجماع ينهي بند عدم امتثال سوريا لالتزاماتها في مجال منع الانتشار النووي، ويخرج الملف من جدول أعمال المجلس بعد إعلان الوكالة حل القضايا العالقة المرتبطة بالأنشطة النووية السورية السابقة.
1: أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجماع أعضائه طي ملف عدم الامتثال المتعلق بسوريا، منهيا حالة استمرت منذ عام 2011. القرار الذي جاء بمبادرة ودعم من مصر والسعودية والأردن والمغرب استند إلى تحسن مستوى التعاون السوري مع الوكالة، بما في ذلك السماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى موقع الكبر في دير الزور والكشف عن موقع جديد يضم نحو 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي وإخضاعها لنظام الضمانات. هيئة الطاقة الذرية السورية اعتبرت القرار محطة هامة تفتح الباب أمام استئناف التعاون التقني في المجالات السلمية، لكن إنهاء حالة عدم الامتثال لا يعني إغلاق الملف النووي السوري بالكامل، إذ أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن اتفاق الضمانات ما يزال نافذاً، وأن الوكالة ستواصل أعمال التحقق ومتابعة موقع دير الزور والمواد النووية الخاضعة لضماناتها. ويعود الملف النووي إلى عام 2007 حين دمرت إسرائيل منشأة في دير الزور. خلصت الوكالة لاحقا إلى أنها كانت مفاعلا نوويا قيد الإنشاء قبل تدميره. ويفتح القرار أمام سوريا مرحلة جديدة من التعاون مع الوكالة الدولية في وقت تعمل دمشق على بناء علاقة تقوم على الشفافية والتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
0: في ملفنا الاقتصادي، مشاهدينا، بحث المصرف المركزي مع وفد من وزارة الخزانة الأمريكية سبل تسهيل تمويل التجارة الخارجية وتعزيز التواصل مع مصارف المراسلة الدولية. وبحسب بيان المركزي السوري، تناول الاجتماع آليات عمل شركات الصرافة والمتطلبات الرقابية المتعلقة بالعملاء إلى جانب الجاهزية التقنية لشركات الدفع ونظام التحويل الإلكتروني في سوريا. هذا وأكد الجانب الأمريكي التزامه بالتواصل مع البنوك والشركات الأمريكية لتسهيل دخولها إلى السوق السورية، بما يدعم اندماج سوريا التدريجي في المنظومة المالية الدولية. كشف وزير النفط العراقي باسم محمد دخضير عن خطة مستقبلية لزيادة الصادرات النفطية عبر سوريا وميناء جيهان التركي لنحو مليون برميل. وقال غدير لوكالة الأنباء العراقية إن الخطة تهدف إلى زيادة الطاقة التصديرية بالأنابيب عبر الأراضي السورية وميناء جيهان التركي لتتجاوز المليون برميل. وأكد في الوقت ذاته ارتفاع معدل التصدير اليومي من العراق إلى 3 ملايين برميل خلال شهر أيلول الجاري.

أصدرت نقابة الأطباء في دمشق قرارا إداريا يقضي بحذف أسماء 10 أطباء من سجل النقابة وإلغاء اشتراكاتهم في صندوق التعاون على خلفية ما وصفته بممارسة أعمال إجرامية ومخالفة نظام النقابة وواجبات الطبيب وأداب المهنة. وأشارت النقابة إلى أن القرار سينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره، في حين ستصدر أيضا في وقت لاحق قرارات بشطب أطباء آخرين خالفوا النظام وأداب المهنة. هذا وسبق أن أعلنت النقابة شطب قيود 5 أطباء أسنان من فرع دمشق في آب الماضي على خلفية ثبوت تورطهم في ممارسات ألحقت أضرارا بأطباء ومواطنين من خلال تعاونهم مع أجهزة النظام المهنة.

0: مخلوعة.
1: هذا وشرح نقيب أطباء سوريا مالك العطوي في مداخلة على تلفزيون سوريا طبيعة الانتهاكات المنسوبة إلى الأطباء العشرة الذين شطبت أسماؤهم من سجلات النقابة.
2: مهم قام بها هؤلاء الأطباء هي موضوع التقارير المزورة لكثير من الوفيات التي تمت تحت التعذيب، كتبت فيها تقارير تم العثور عليها بمرض وفاة مفاجئة أو بمرض عادي وليس وفاة تحت التعذيب. هذا أكثر عدد من التقارير. النوع الثاني هي موضوع زراعة الأعضاء، سواء الكبد في زراعة أعضاء قرنيات، العين في كثير حالات زرع قرنيات للعين، في حالات زرع كلى. كل هذه الأمور يتم التحقق من صحتها.
1: وقال العطوي إن النقابة تشكلت لجنة مستقلة لمتابعة أوضاع الأطباء المعينين المعنيين بالشكاوى والمخالفات الجسيمة بحق المدنيين.
2: للأسف هناك بعض الأطباء في الفترة الماضية في خلال فترة الثورة وسنوات الثورة تعامل مع النظام وارتكبوا أبشع أنواع الجرائم، سواء من ملف زراعة الكبد بالإضافة إلى شهادات تقرير الوفاة الغير حقيقية. كثير من حالات تم التعذيب حتى الموت، وينكتب بالتقارير الطب الشرعي تحديدا وفيات بأسباب موت جلطة أو إلى آخره. نحن شكلنا في نقابة الأطباء لجنة مستقلة تحت إشراف النقابة للنظر بكل الشكاوى وجمع الأدلة، ومن ثم التعاون مع الجهات المختصة للاستمرار واستكمال التحقيقات واستكمال شهادات. أحيانا بيكون عندنا شهادات من مرافقين مرضى سابقين، من معتقلين أيضا في السجون، في شكاوى من معتقلين ومعتقلات داخل السجون. كل هذه الأمور تؤخذ بعين الاعتبار.
1: انطلقت في محافظة دمشق حملة لنكن بلسما دمشق برعاية مديرية الصحة لدعم القطاع الصحي الحكومي وتأمين احتياجات المشافي من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة ولتوفير بيئة علاجية أفضل للمرضى.
3: تم إطلاق حملة لنكن بلسما دمشق. هي الحملة يتم التجهيز لها من عدة أشهر. اعتمدنا على احتياجات المشافي، كل مشفى شو الأجهزة اللي هو لازم تستبدل. طبعا في عنا احنا خطة استثمارية ضمن وزارة الصحة ضمن مديريات الصحة لاستبدال الأجهزة المعطلة أو الأجهزة اللي احنا محتاجينها، ولكن الميزانية لا تكفي لاستبدال جميع الأجهزة. فنحن الأجهزة اللي ما هي ضمن الخطة الاستثمارية اللي هي ممكن احنا نأجلها السنة القادمة أو يلي بعدها، سعينا من خلال هاي الحملة أنه نحاول نأمن هاي الأجهزة ضمن هذا العام، بحيث أنه يتم استبدال جميع الأجهزة التالفة أو الأجهزة المعطلة أو الأجهزة اللي هي حديثة ولكن غير موجودة.
1: بعد سنوات من التهجير يعود أهالي بلدة جوسيا في ريف القصير إلى بيوتهم وأراضيهم محاولين البدء من جديد وسط أثار حرب ما تزال حاضرة وخدمات أساسية محدودة وتحديات تواجه المزارعين في استعادة أراضيهم ومصادر رزقهم.
4: بعد سنوات بعيدا عن أرضه عاد شادي إلى جوسيا يحمل أدواته وما تبقى من أمل بأن تستعيد أرضه خضرتها من جديد. يعمل بيديه لإحياء ما تركته سنوات التهجير، لكن نقص الخدمات وضعف الدعم الزراعي وارتفاع تكاليف العمل تجعل استعادة مصدر رزقه مهمة ليست سهلة.
5: وقت اللي رجعنا على المنطقة لقينا الوضع مأساوي جدا، الأرض لقيناها في تخريب، سجر ما في، القطاع بحاجة لمي، اضطرينا نفوت بقصص الدين، سحبنا طاقة. مثل ما كنتم شايفين زرعنا محصول الباذنجان وسوقه ما بيغطي تكاليفه.
4: قصة شادي تشبه قصص كثيرين عادوا إلى جوسيا، بيوت تحمل آثار الحرب وأراض تحتاج إلى من يعيد استثمارها، في حين ما تزال بعض الخدمات الأساسية دون تلبية حاجة الأهالي، ما يجعل الاستقرار بعد العودة تحديا يوميا.
6: أهالي قرية

0: في تجوس الأعمار يعانون من الحياة السيئة بسبب عدم توفر مقومات الحياة للسكان، ومعظم السكان يسكنون في الخيم بسبب دمار البيوت التي كانت قبل، والعملية التعليمية أيضا سيئة عنا في القرية بسبب نقص الكادر التعليمي، ولا يوجد أي صرف صحي ولا كهرباء، والمياه الشرب سيئة جدا لا تصل إلى معظم البيوت.
1: مع تزايد أعداد العائدين تتسع احتياجات البلدة من الطرق والبنية التحتية إلى الخدمات الضرورية ودعم النشاط الزراعي، احتياجات تقول الجهات المحلية إنها تفوق الإمكانات المتاحة في بلدة تحاول النهوض مما خلفته سنوات الحرب والتهجير.
2: نحن هون في بلدة جوسي، طبعا بلدة جوسي من البلدات اللي قاومت وتدمرت، وصار في عنا ضعف بالبنى التحتية من صرف صحي لمياه لشبكة هاتف للطرقات، طبعا كتير في طرقات عنا ما عاد فيها زفت، أهلية تهجرت تقريبا 100%، وهلأ صار في عنا رجوع بحدود 70%، أغلبية الناس ساكنين بخيم وجزء منهم هيك عمروا كام غرفة وقاعدين فيهم.
1: في جوسيا تحققت أمنية العودة، لكن رحلة استعادة الحياة لم تكتمل بعد، فأهالي بلدة جوسيا يريدون أن تكون الأرض التي عادوا إليها قادرة أيضا على إبقائهم فيها، حتى لا تتحول عودة انتظروها سنوات إلى معاناة جديدة.
3: رغم مرور أكثر من عام ونصف على سقوط النظام المخلوع، ما يزال أهالي قرية جوسيا يواجهون نقصا في الخدمات الأساسية وسط مطالب بتحسينها وتأمين مقومات الحياة الضرورية. أنس دريس، تلفزيون سوريا، قرية جوسيا، ريف حمص الجنوبي.
4: أعلنت محافظة إدلب انطلاق قافلة عودة جديدة تضم 321 عائلة نازحة من المخيمات إلى قراها وبلداتها في ريف حما وإدلب وحمص وريف دمشق وحلب ودمشق. وجاءت القافلة برعاية محافظة إدلب وبالتعاون بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة مزن والهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. حول هذا الموضوع مشاهدينا معنا الآن إبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا من إدلب. إبراهيم مرحبا بك، كيف تجري عملية تفويج تنظيم هذا العدد الكبير من العائلات؟ كيف رصدتم ذلك؟
5: نعم، أهلا عبد المنعم. حقيقة يعني هذه القافلة التي اليوم كانت قد انطلقت من مخيمات الشمال السوري هي واحدة من عشرات القوافل التي يتم تسييرها بشكل يعني دوري. نتحدث تقريبا عن أكثر من قافلة خلال يعني أسبوع واحد، يعني كل أسبوع يكون هناك تسيير لهذه القوافل. تبدأ عملية يعني معرفة العائلات التي تريد العودة بشكل طوعي عبر يعني مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أساسي. كانت قد أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل رابط وتم توزيعه على عدد من الأسر التي تريد العودة بشكل طوعي إلى قراها وبلداتها، سواء كان في أرياف إدلب أو حتى في أرياف حلب أو حتى في باقي المحافظات السورية. وبالتالي يتم تنظيم هذه القوافل بشكل أساسي في النقاط الأولى للتجمع في مدينة سرمدة التي يعني أو منطقة يعني باب الهوى بشكل أساسي هنا في هذه المنطقة، والتي تكون أكثر المناطق التي يتجمع بها يعني المخيمات. يتم تسيير هذه القوافل على شكل يعني في بداية الأمر كانت تنطلق بشكل يعني جماعي، لكن كانت هناك تحدث الكثير من عمليات الازدحام، وبالتالي اقترحت يعني مديرية الشؤون الاجتماعية وفي العمل أن تكون يعني فقط تتجمع الأسر في الساحة الرئيسية بالقرب من سرمدة، تستلم السلال الغذائية وسلال الطوارئ وغيرها من المساعدات الأساسية، بالإضافة إلى عملية النقل المجاني التي ستكون إلى باقي يعني المحافظات، سواء إلى إدلب أو حتى حلب أو حتى يعني اليوم حتى كانت هناك من مناطق دمشق وريف دمشق وحمص وحماة. وبالتالي يتم تسيير هذه القوافل بشكل مجاني، طبعا هي نتيجة يعني تضافر عدد من الجهات المعنية، سواء كانت جهات حكومية مثل محافظة إدلب أو حتى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرية الطوارئ، إضافة أيضا عبد المنعم إلى منظمات إنسانية كالمفوضية وحتى يعني منظمة مزن التي أيضا تشارك في هذه العملية. العملية كما ذكرت لك هي نقل مجاني للأسر التي تريد العودة فقط بشكل تطوعي، أي لا نتحدث عن عملية الإخلاء للمخيمات.

0: تتحدث آخر إحصائيات هي أكثر من 600 مخيم لا تزال متواجدة في مناطق يعني شمال سوريا وشمال غرب سوريا بشكل عام. يعني عبد المنعم،
1: كيف لمست الحالة الإنسانية للعائدين إبراهيم؟
0: نعم حقيقة يعني تتفاوت يعني الحالة هنا في مناطق التي تعود إليها. على سبيل المثال يعني أنا متواجد في أحد المناطق التي كانت تشهد يعني عودة، وهي مناطق ريف إدلب الجنوبي، والتي أيضا يعني أتت بعض الأسر إلى هذه المنطقة بشكل أساسي. كانت قد عادت يعني الكثير من العوائل هنا، فوجدت يعني أن منازلها هي مدمرة بشكل أساسي هنا في هذه المنطقة، وبالتالي يعني الوضع الإنسانية بشكل عام في المنطقة تبدو يعني هي ضعيفة، خاصة نتحدث عن أغلب البنى التحتية مدمرة، فيما تسعى الحكومة في الفترة الأخيرة على إعادة البنى التحتية بشكل أساسي، سواء كانت المياه أو حتى الكهرباء أو حتى المدارس بشكل عام. لكن بشكل عام الوضع الإنساني لا يزال يعني هنا ضعيف نوعا ما، يعني الأهالي تحتاج إلى المزيد من الخدمات، تحتاج حتى ولو تم توفير الخدمات عبد المنعم الأساسية، تحتاج إلى توفير يعني أسقف المنازل، تحتاج إلى توفير حتى عمليات الترميم للمنازل التي دمرت في المنطقة بشكل عام.
1: إبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من إدلب، شكرا جزيلا لك. يواصل مزارعو التبغى في ريف اللاذقية زراعاتهم رغم تراجع المساحات وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف العائد، متمسكين بمهنة تحمل حكاية مواسم طويلة من العمل والانتظار.
2: بيدين متعبتين يتفقد العم سليم أحد مزارعي قرية دير ماما بريف اللاذقية أوراق التبغ منذ أن كانت شتولا صغيرة في المشاتل، حتى تتحول إلى أوراق صفراء تحمل بين عروقها شهورا من العمل والانتظار. يقول سليم إن زراعة التبغ لم تعد كما كانت، فعدد المزارعين المتمسكين بها يتراجع عاما بعد آخر، حتى باتوا بحسب تقديراته أقل من 3%.
3: بدنا نحكي عن محصول بلش ينقرض بمنطقتنا، هو محصول التبغ يلي صاروا هلأ سنتين ثلاثة عم يتراجع، كل ما أنه عم يتراجع لورا، والثاني تقريبا يعني ما في نسبة 1-2% عم يشتغل بها الموسم هذا، والسبب هو تصريف الإنتاج وقبض حق الإنتاج عم يتأخر كتير. يعني العالم معيشته ما تركز هو على المادة. هي كانت
2: رحلة التبغ تبدأ من بذور في المشاتل إلى شتول في الأرض، وبعدها مهمة طويلة من العمل اليومي الشاق في موسم متكامل من العمل والانتظار. وحكاية مزارعين ما زالوا يصرون على أن يبقى لهذه الزراعة مكان في حقول اللاذقية.
4: كنا نشتري الدخان ويأخذ الدخان بكمية منيحة، وهي وبعدين بطل الدخان وصار الحوادث وهي. بعدها لكنا بقى نشتيل، وعند الآخر ما صرنا شي حتى نعيش فيه، صرنا نشتغل كمية صغيرة منشان نعيش فيها ونجيب فيها تناكل.
5: كان قديما يزرع حوالي بنسبة 90% من السكان من التبغ، أما الآن حوالي 3% وفي تناقص. ونتمنى الاعتناء بها الموسم الأساسي، هو محصول اقتصادي كمان للبلد. والتبغ عنا هو من نوع البصمة، أجود أنواع التبغ.
2: ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الجدوى الاقتصادية وانحسار المساحات المزروعة إلى جانب صعوبة بيع المحصول، كلها تحديات تجعل الاستمرار في هذه الزراعة أمرا صعبا. كل ورقة وضعت هنا تختصر حكاية موسم كامل، موسم قد يكون شاقا وقليل العائد، لكنه بالنسبة لمزارع التبغ موسم ما زال يستحق أن يزرع. منير الحاج، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
1: شهدنا نشير إلى هذا الخبر العاجل الذي ورد منذ قليل، حيث الأمن الداخلي في اللاذقية يقول إنه ألقى القبض على 9 طيارين متهمين بارتكاب جرائم حرب بحق السوريين، والطيارون الموقوفون حسب الأمن الداخلي شاركوا في عملية قصف في عهد النظام المخلوع أوقعت قتلى وجرحى في عدة محافظات. كما أورد الأمن الداخلي أسماء المقبوض عليهم: العميد الركن منهل أنور صالح، والعميد سامي إبراهيم محمود، والعميد غياث علي الرحية، والعقيد عيسى عز الدين خضور، والعقيد مروان صلاح نافش، والعقيد بشار سمير والنوس، والمقدم

0: أيهم حمزة علي والنقيب أيهم أحمد داوود والنقيب عمار عيسى جنادي. إذن الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية مشاهدين يقول أنه ألقى القبض على 9 طيارين متهمين بارتكاب جرائم حرب بحق السوريين. الطيارون الموقفون شاركوا في عمليات قصف في عهد النظام المخلوع أوقعت قتلى وجرحى في عدة محافظات سورية، وأورد الأسماء كما ذكرت منذ قليل. شدينا بالعودة إلى الأخبار. في سهل الغاب بريف حما شكلت طبيعة المنطقة بما فيها من مساحات مائية ومستنقعات بيئة مناسبة لتربية الجواميس، فارتبطت هذه المهنة بحياة الأهالي ومصدر رزقهم لسنوات طويلة. لكن تربية الجواميس تواجه اليوم صعوبات متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف الأعلاف والرعاية وتراجع أيضا أعداد الجواميس والمربين، ما يهدد استمرار هذه المهنة.
1: بين الجواميس التي اعتادت رعايتها تمضي بهيرة يومها في سهل الغاب بريف حما، تتابع قطيعها وتعتني به في مهنة لم تكن بالنسبة لها مجرد مصدر رزق بل جزءا من حياتها. الحفاظ على هذا القطيع لم يعد أمرا سهلا في ظل التكاليف الكبيرة التي تفرضها تربية جاموس من العلاف والرعاية البيطرية.
2: بالنسبة للجاموس كانت تربعته قبل يعني من عدور بي وجدي، كانت كويسة وكان مأمن كل شيء ويا محلة. هلا خوفا من الانقراض من طالب المساعدة انه يأمنوا له علاف، يأمنوا له أدوية.
1: تربية الجاموس في سهل الغاب مهنة توارثها الأهالي جيلا بعد آخر، وظلت جزءا من نمط حياتهم ومصدرا للرزق، لكن أعدادها أخذت بالتراجع تدريجيا. في عام 1978 كان سهل الغاب يضم نحو 2200 رأس من الجواميس، في حين لا يتجاوز عددها اليوم 729 رأسا، في تراجع يعكس تقلص هذه المهنة عاما بعد عام.
3: هناك خطة موضوعة من مديرية الصحة والإنتاج الحيواني لتقديم الدعم الكامل بالنسبة لقطعان الجاموس من طبابة وعلاج وتحصينات وقائية، وهناك إن شاء الله بالأيام القادمة هناك دعم سلة علفية لقطعان الجاموس.
1: رغم الصعوبات ما زالت بعض الأسر متمسكة بقطعانها وتحاول الحفاظ على هذه الثروة التي تعد جزءا من تراث سهل الغاب بانتظار ما يساعدها على مواصلة عملها والحفاظ على وجود جاموس في المنطقة. مهنة تربية الجاموس ارتبطت بسهل الغاب لسنوات طويلة، لكن ارتفاع التكاليف وتغير طبيعة المنطقة يهددان استمرارها وتراجع أعداد المربين. واليوم يبقى الحفاظ على جاموس الغاب مرهونا بدعم المربين وقدرتهم على الاستمرار. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: انطلق في دير الزور مشروع فجر الفرات لإزالة الأنقاض وإدارتها وإعادة تدويرها للمساهمة في دعم التعافي وإعادة الإعمار في المحافظة.
4: يوضح رئيس مجلس الاستثمار في مجموعة زوم القابضة لمحافظ دير الزور آلية إعادة تدوير الأنقاض وتحويلها إلى مواد يمكن الاستفادة منها في عمليات إعادة البناء والإعمار، بما يخفف من كميات الركام المتراكمة ويحولها إلى مواد قابلة للاستخدام في محافظة دير الزور.
5: يستهدف جميع أحياء مدينة دير الزور ويستهدف المباني العامة والخاصة من خلال إزالة المباني المدمرة والمباني الآلية للسقوط وإزالة جميع الركام الموجود في الطرقات وفي الأماكن الحيوية.
6: لأنه لا يمكن إعادة البدء بإعادة أعمار مدينة دير الزور بدون ترحيل الأنقاض وإزالتها.
4: يهدف المشروع إلى إزالة الأنقاض وإعادة تدويرها في دير الزور والاستفادة منها في دعم عمليات التعافي وإعادة الإعمار في المحافظة.
7: بالنسبة للعينات أو نواتج التكسير من هذه عملية الهدم تلاحظون انه

0: لدينا مواد من الرمل إلى الأوفر سايز، وكلها بجودة عالية ومحققة للشروط الفنية، حيث أجريت عليها الاختبارات في هيئة المقاييس والمواصفات السورية وأعطت نتيجة جيدة.
1: من موقع في المراقبة والتقييم ستكون مهمتنا أن نتابع العمل على أرض الواقع ونقيس ما يتم إنجازه من كميات الأنقاض التي تزال وتنقل وتعاد تدويرها إلى المواقع التي يتم تنظيفها والنتائج التي يحققها المشروع.
2: هنا لا تنتهي الحكاية عند إزالة آثار الدمار، بل تبدأ مرحلة أخرى عنوانها استعادة المكان وفتح الطريق أمام عودة البناء والحياة إلى ما أنهكته سنوات الحرب. إزالة الأنقاض لم تعد مجرد ترحيل ركام، بل خطوة نحو عودة الحياة وإعادة الإعمار للمحافظة. مصعب الحنة، التلفزيون، سوريا، دير الزور.
3: معنا الآن مشاهدينا عهد الصليبي، مراسل تلفزيون سوريا من محافظة دير الزور. عهد، مرحبا بك. إذن كيف تسير الأمور في هذا المشروع وحجم الأعمال التي يجري فيها رفع الأنقاض في دير الزور؟
4: مساء الخير لك وسادة المشاهدين. هو اليوم الأول لانطلاق هذا المشروع، لا يمكن تقييمه على هذه السويعات التي بدأ العمل فيها، لكن أدخلت أعداد ليست بالقليلة من الآليات لتكسير بعض الأنقاض أو بقايا المنازل والأبنية من حي الرشدية. بدأت هذه الحملة من حي الرشدية، هو صاحب ربما النصيب الأكبر من الدمار، وهو الذي يعتبر على تماس مباشر مع الأحياء المأهولة بالسكان، وأيضا شهد عودة معقولة للناس الذين كانوا قد فروا من المنطقة قبل سنوات. فإذا بدأوا من حي الرشدية وأعداد الآليات تعتبر كبيرة، يستخرج هذا يعني هذه الكميات من الأنقاض إلى المنطقة المعروفة بمنطقة يعني الإنشاءات الإسمنتية جنوبي مدينة دير الزور في عمق البادية، وهنا تبدأ عملية إعادة تدوير الأنقاض. وبهذه العملية يعني تستفيد هذه المؤسسة أو مجموعة زوم القابضة بأن أعاد تدوير هذه الكميات الكبيرة من الركام. نتحدث عن ما يقارب 80% من أحياء مدينة دير الزور مدمرة كليا أو جزئيا، فإذا عملية إزالة الأنقاض هي بربما يعني كميات لا أستطيع إعطاء رقم، لكن الرقم أو الكمية كبيرة للغاية. في العام الماضي فقط مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث أزالت نحو 70,000 طن من يعني الأنقاض من أحياء دير الزور، ولم تلاحظ هذه الكمية التي أخرجت. إذن يعني الحجم كبير جدا، والعملية تستغرق ربما أشهر أو ربما حتى سنوات، يعني إذا كان العمل محصور فقط في مجموعة زوم وربما أيضا مديرية يعني الطوارئ وإدارة الكوارث. العملية ليست بالسهل حقيقة، عدم توفر المعدات والآليات هو يحول بأن تزال هذه الكمية من الركام بفترة وجيزة، لكن بدء العمل هو يعتبر خطوة إيجابية يعتبره الأهالي، خاصة وأننا نتحدث عن كثير من المشاريع في البنى التحتية هي معطلة تماما بسبب وجود الركام وقطع بعض الطرقات نتيجة يعني أن يعني الطرقات مغلقة بالركام. فإذا الصرف الصحي الذي يحتاج إلى تعزيل وإعادة الفتح في كثير من الأحياء، أولى الخطوات هي يجب أن يزال هذا يعني هذا الحجم من الركام ويفتح الطريق، ثم بعد ذلك يكون هناك حفر في الطرقات وإعادة إحياء وترميم يعني الصرف الصحي. كذلك الأمر إذا تحدثنا عن شبكة المياه، مياه الشرب التي هي متضررة بشكل كبير. أتحدث فقط عن حي العرضي الذي قد صورنا ربما مرارا وتكرارا في الحي، هناك يعني يوجد مشكلة قال القائمون على مثلا مديرية المياه ومؤسسة المياه وبعض المسؤولين في المنطقة، قالوا بأن هذه العملية تحتاج إلى إزالة كامل الركام من الحي أو يعني هذا الشق من الحي من حي العرضي حتى يستطيعون إعادة إيصال المياه إلى هذا يعني الجزء الكبير من حي العرضي، وحتى اللحظة لم يعني يحل هذا الأمر. استطاعوا يعني بالتحايل على يعني الصعوبة بأن سحبوا المياه من منطقة أبعد عبر أنابيب أو يعني ما تعرف بالخراطيم إلى المنطقة. فإذا يعني أولى حل المشكلات الخدمية في محافظة دير الزور هو بإزالة الأنقاض، ثم بعد ذلك علاج مشكلات البنى التحتية. كما ذكرت لك لا يمكن تقييم هذه العملية التي بدأت من قبل يعني

0: يعني مجموعة زوم بالاشتراك مع المحافظة، وأيضا سبقها مديرية الطوارئ إدارة الكوارث، وكذلك الخدمات الفنية بلدية دير الزور، لكن الحجم كبير ويحتاج إلى مدة أطول. يعني الأهالي يعلقون آمالهم في مثل هذه الحملات. كذلك الأمر سبقها قبل 20 يوم تقريبا حملة إزالة النفايات من محافظة دير الزور، وتحديدا بدأت من المدينة، قرر لها 90 يوما. هذه الحملة يعني بحسب التصريحات بأنها مفتوحة، حملة إزالة الأنقاض بفجر الفرات، أما بأيدينا نجعلها أجمل التي هي مسؤولة عن إزالة النفايات، يعني كانت مقرر لها فقط 90 يوم وقابلة للتجديد. يعني خلال هذه 20 يوم لاحظ الناس يعني حجم يعني النفايات التي أخرجت، والطرقات التي كانت يعني مغلقة بالنفايات قد يعني أزيلت هذه الكميات. ويعني بحسب معلوماتي أن البلدية وظفت ما يقارب 200 عامل جدد في مصلحة النظافة تحديدا، وكذلك أدخلت 6 ضاغطات للنفايات بعدما كانت المدينة تحوي فقط ضاغطة واحدة، اليوم المدينة تحوي 6 ضاغطات، أي تضاعف العمل إلى 6 أضعاف. فإذا هذه المشكلة بات أثرها ملحوظ. أما بما يخص الأنقاض نحتاج أيام أو ربما شهور كي يعني أكبر. تقيم هذه العملية بتقييم دقيق وحقيقي بعيدا عن أي تصريحات أو ما شابه ذلك.
1: عهد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من دير الزور، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة. أعلنت وزارة التربية والتعليم تسجيل ومعالجة أكثر من 173,000 طالب وشهادة عبر تطبيق الوكلاء، مبينة أن استخدام التطبيق يساعد في بناء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة للكوادر الراغبة بالعمل كمدرسين وكلاء. وأوضحت الوزارة أن عدد طلبات حملة الإجازات الجامعية بلغت أكثر من 70,000 طالب وأكثر من 62,000 للتعليم الثانوي، إضافة إلى طلبات حملة شهادات المعاهد الطبية والدبلوم وخريجي معاهد إعداد المدرسين وغيرها. وتكمن أهمية قاعدة البيانات في سرعة الاستجابة للشواغر التدريسية والاحتياجات الطارئة في المدارس بمختلف المحافظات وفق الوزارة. تظاهر طلاب ومدرسون وأهال في مدينة القامشلي مطالبين بالاعتراف باللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب العربية واعتماد مناهج تعليمية باللغة الكردية. رفع المشاركون لافتات عبروا فيها عن مطالبهم المتعلقة بحقوقهم اللغوية والتعليمية.
2: اليوم خرجنا في مسيرة لأجل اللغة الكردية، 4 حصص لا تكفي ولا تملا الفراغ لدى الطلبه، نريد المنهاج كامل، نطالب بحق كرديه ولسان الكرديه.
3: نحن اليوم طالعنا مسيره مشان اللغه الكرديه ونطالب بحقنا انه تصير حق دستور، حقنا باللغه الكرديه تكون تنكتب بالدستور السوري. نحن منذ البدايه درسنا منذ 14 سنه ونحن ندرس عن اللغه الكرديه، نحن من حقنا انه ندرس بلغتنا بالابتدائي والاعدادي والثانوي وحتى الجامعات. هاي والله طلابنا ما يعرفوا يقراوا، هلا شلون الطلاب راح يقراوا كردي وعربي مع بعض؟

توفي الموقوف سوري أحمد مصطفى الحمد البالغ من العمر 44 عاما في مشفى الحريري ببيروت بعد تدهور حالته الصحية خلال فترة توقيفه في سجن رومية بحسب هيئة أهالي السجناء في لبنان. قالت الهيئة إن الحمد أمضى 44 شهرا موقوفا دون محاكمة، وأشارت إلى أن حالته الصحية تدهورت داخل السجن قبل نقله إلى المشفى حيث تبينت إصابته بالسرطان. أضافت أن جثمانه بقي في ثلاجة الموتى لثلاثة أيام دون إبلاغ عائلته بوفاته التي علمت بالأمر عند مراجعة المشفى. أصدر المجلس الدستوري اللبناني قرارا يقضي بوقف مفعول القانون المتعلق بمنح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، وذلك

إلى حين البت بالطعن المقدم ضده. يترتب على هذا القرار تعليق تنفيذ أحكام القانون بما يشمل الإفراج عن المستفيدين منه أو خفض عقوباتهم إلى حين صدور القرار النهائي للمجلس الدستوري. وصدر القرار بالأكثرية خلال جلسة برئاسة رئيس المجلس على أن يبلغ رسميا إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.

0: نطلع على تفاصيل مشاهدينا. ويعني معنا الآن مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت. مايا مرحبا بك، ضعينا في التفاصيل القانونية والسياسية لهذا القرار بوقف مفعول قانون العفو العام الاستثنائي.
1: نعم، مساء الخير. فعلا هذا القانون وموضوع العفو العام لطالما كان يخضع للتجاذبات السياسية في لبنان، لم يغفل عن هذا القانون المحسوبيات والتجاذبات السياسية والمحاصصة والطائفية وكل أنواع الابتزازات السياسية. وبناء على ذلك أصدر المجلس الدستوري في اليوم في 10 سبتمبر قرارا يقضي بوقف مفعول قانون العفو العام مؤقتا، وذلك إلى حين البت بالطعن المقدم ضده. سبب التوقيف، جاء القرار إثر الطعن الذي تقدم به تكتل لبنان القوي الذي هو تابع للتيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل أمام المجلس الدستوري لإبطال القانون. المفاعيل يترتب على هذا القرار: تعليق تنفيذ أحكام العفو العام وعدم الإفراج عن أي من المستفيدين منه أو تخفيض عقوباتهم مثلا في الوقت الراهن، ويسوى على ذلك بالوضع النهائي. هذا التوقيف هو إجراء مؤقت وليس إلغاء نهائيا للقانون بانتظار صدور القرار النهائي من المجلس الدستوري بشأن أساس الطعن. يذكر أن رئيس الجمهورية كان منذ فترة قد وقع على هذا القانون بعد أن تم التصويت عليه في المجلس النيابي. وبعد هذه الأخبار طبعا هناك يعني تعالت الصرخات في سجن رومي بعد إعلان هذا الخبر. العديد من السجناء لا يزالون يقبعون دون محاكمة، البعض منهم في ظروف صعبة جدا للغاية. وأيضا يعني يوما بعد يوم تتزايد حالة الوفيات في سجن رومي وفي السجون اللبنانية بشكل عام، بعد يعني حتى هناك ارتفاع قياسي لأعداد الوفيات في السجون اللبنانية، وتم الإعلان عن بهيئة أهالي السجناء في لبنان عن حالة وفاة تم رصدها جديدة لأحد سجناء المبنى دال في سجن رومي المركزي، وهو السوري أحمد مصطفى الحمد البالغ من العمر 44 عاما، الذي مات وتوفي في مستشفى رفيق الحريري ببيروت بعد أن ساءت ظروفه الصحية خلال مدة توقيفه في سجن رومي والتي استمرت طيلة 44 شهرا دون محاكمة، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية جسديا ونفسيا نتيجة الاكتظاظ الشديد وانعدام الرعاية الطبية داخل السجون.
0: نعم، مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بانعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان الثلاثاء والأربعاء المقبلين في العاصمة روما. وقالت الهيئة إن الجولة ستبحث تشكيل قوة للتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله، في حين ترفض إسرائيل مشاركة فرنسا وبريطانيا في هذه القوة. وأضافت أن الولايات المتحدة تسعى إلى توسيع مناطق الانسحاب الإسرائيلي التي سيتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها. ذكرت وكالة رويترز أن السعودية طلبت من باكستان نقل رسالة إلى إيران تحثها فيها على استخدام نفوذها لدى جماعة الحوثي لوقف الهجمات والتصعيد ضد المملكة. وبحسب التقرير سلمت إسلام أباد رسالة السعودية إلى طهران في إطار جهود دبلوماسية تهدف إلى احتواء التوتر ومنع اتساع دائرة المواجهة في المنطقة. ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني أن طهران أبلغت الجانب الباكستاني بأنها لا تسيطر

على الحوثيين في وقت تواصل فيه باكستان مساعيها للوساطة وتخفيف حدة التصعيد بين الأطراف المعنية. ويأتي التحرك السعودي وسط مخاوف من أن تؤدي الهجمات المتبادلة والتوتر الإقليمي إلى مواجهة أوسع، في حين تسعى إسلام أباد إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الرياض وطهران. بالتوتر في اليمن، مشاهدينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام النشرة، في أمان الله.

0: يدعوكم المعرض الدولي لإعمار سوريا إعمار 2026 لزيارته من 13 إلى 16 من أيلول في مدينة المعارض بدمشق من 14 عصرا وحتى 11 مساء. أصحاب الشركات، المستثمرين وجميع التخصصيين والمهتمين بقطاعات الإنشاءات، الصناعة والطاقة. 4 أيام تجمعكم بالشركات والمستثمرين وصناع القرار. سجل زيارتك الآن عبر إعمار إكسبو.com.
1: أنا تجربة عريفة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
3: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
9: قائد النعباني، ممثل ومخرج عراقي واسمه الحقيقي قائد فليفل، ولد في بلدة النعمانية بمحافظة واسط العراقية عام 1946. درس في العراق وتخرج في قسم الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1969. نال الماجستير في الإخراج من جامعة كالورادو عام 1986 والدكتوراه في الفنون من جامعة تكساس عام 1991. برز في التمثيل مبكراً وأخرج له مظفر نواب أول أعماله المسرحية بعنوان رأس شنيلة، وكان طالبين في المدرسة نفسها. قدم مسرحيات خالدة في ذاكرة الجمهور العراقي منها الدبخانة واللص وعرس الواوية. عمل في أشهر الفرق المسرحية العراقية ومنها فرقة المسرح الشعبي وفرقة المسرح الحر وفرقة مسرح الرسالة. شارك في نحو 12 فيلما سينمائيا في السينما.

العراقية والعربية وحتى العالمية. لكن الجمهور العربي عرفه من خلال شخصية هشام في برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم. عمل مدرسا للنشاط الفني ومخرجا دراميا في إذاعة صوت الجماهير. انتقل للعيش في الولايات المتحدة وعمل مساعد مخرجا في فيلم الملوك الثلاثة من بطولة جورج كلوني. من أهم محطاته الفنية مشاركته في فيلم القادسية عام 1981 للمخرج صلاح أبو سيف. عانى الغربة والحاجة في مغتربه بالولايات المتحدة، ولم تكن حياته مستقرة في المنفى الاختياري. آخر أعماله مسلسل رسائل من رجل ميت عام 2008، وهو عمل سوري عراقي مشترك. توفي إثر نوبة قلبية عام 2009 ودفن في كولورادو الأمريكية.

مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول أهداف دخول نتنياهو إلى جبل الشيخ والرسائل التي أراد إيصالها إلى دمشق والمنطقة. في محورنا الثاني مشاهدينا نناقش قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهاء حالة عدم الامتثال المتعلقة بسوريا وما يترتب عليه من انعكاسات على دمشق. وعلى رأس الساعة الثانية من سوريا اليوم نبحث في قرار نقابة الأطباء شطب 10 أطباء من سجلاتها لارتباطهم بأعمال إجرامية وتداعيات ذلك على مسار العدالة الانتقالية. أما في موضوعنا الأخير مشاهدين فنناقش تحذير السعودية لإيران عبر باكستان من استمرار هجمات الحوثيين وتبعيات التصعيد على أمن المنطقة.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. دانت وزارة الخارجية دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأراضي السورية والتجوال في جبل الشيخ، معتبرة ذلك انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وللقانون الدولي.
1: دمشق هنا ولبنان هناك وهضبة الجولان هناك، بهذه الكلمات وعلى قمة جبل الشيخ وقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ليقول إن إسرائيل تسيطر على المنطقة بكاملها حتى نهر اليرموك وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط. نتنياهو تعهد خلال اقتحامه الأراضي السورية بعدم السماح لمن وصفه بأي جيش إرهابي أن يرسخ وجوده على حدود إسرائيل، زاعما أن سيطرته على المنطقة أحد الإنجازات العظيمة، وتعهد بانهيار محور إيران. نتنياهو لم يكن وحده جنوبي سوريا، فوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وجه رسالة من جبل الشيخ قائلا إن إسرائيل لن تتحرك من المنطقة التي لا تبعد عن دمشق سوى بضعة كيلومترات. وزارة الخارجية ودول عربية ودولية دانت دخول نتنياهو

0: مشيرة إلى أنها انتهاك لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقانون الدولي، داعين المجتمع الدولي للامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف اعتداءاتها على الأراضي السورية. جولات تفاوض متعثرة وواقع ميداني يعكس حجم الفجوات في مسار المفاوضات بين سوريا وإسرائيل. بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية أن محاولات التوصل لاتفاق أمني مع سوريا فشلت، مع إبقاء قنوات التواصل مع الحكومة السورية حول مستقبل الترتيبات الأمنية جنوبية سوريا. ومع اقتراب الانتخابات السياسية الإسرائيلية، يسعى نتنياهو لتوجيه رسائل داخلية وخارجية يريد من خلالها ربط الملفات الأمنية في سوريا ولبنان وغزة والضفة على أنها ساحة تتيح له هامش التحرك وتثبيت وقائع جديدة.
1: إذن مشاهدينا، لبحث هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا الدكتور سمير العبدالله، الباحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ أحمد زكارني الكاتب والمحلل السياسي، ضيفي من رام الله. أرحب بكما أستاذ أحمد. دعني أبدأ معك وأبدأ بالسؤال الذي سيأخذنا إلى لا شك يعني للحديث عن الانتخابات، وهو سؤال الدلالة الزمنية. في هذا السياق، ما الذي يريد نتنياهو تصديره من الصورة التي ظهر فيها في جبل الشيخ في سياقه الانتخابي؟
2: مساء الخير عليك نور وعلى المشاهدين وعلى الدكتور سمير. ما يجري حقيقة في جبل الشيخ لا يجب أن نقرأه بالمعنى العسكري كزيارة عسكرية وفقط، هي لها دلالات أخرى. نتنياهو يحاول الوقوف على أرض جديدة احتلها في سوريا، ويشير إلى لبنان ويشير إلى اليرموك ويتحدث عن السيطرة المطلقة إلى آخره، ووزير دفاعه يقول لن نغادر. هناك ثلاث تقاطعات أساسية، إحداها عسكري والأخرى تفاوضي والأخيرة انتخابي. حقيقة عسكريا جبل الشيخ طبعا يمنح إسرائيل تفوق لا شك استثنائي في قضية الرصد والإنذار والسيطرة إلى آخره، ولكن الأهم هنا تفاوضيا. تحاول إسرائيل أن يعني تقوم بفرض أمر واقع جديد عسكريا، وتنطلق إلى نقطة جديدة يمكنها أن تساهم على طاولة التفاوض مع دمشق، بمعنى أنها تخلق الوقائع أولا ثم تفاوض على ثمن التراجع عن هذه الوقائع. هذا من جهة التفاوض. أما من الجهة الانتخابية، يريد نتنياهو القول للإسرائيلي طبعا أن سنوات الحرب لم تنتج الفشل كما يقول البعض، ولكن أيضا تنتج مجال أمني أوسع، منطقة جغرافية مختلفة، أنا قادر وأستطيع أن أصل وتستطيع أن تصل إسرائيل معي وتحت حكمي وتحت سيطرتي إلى ما لم يفعله ولن يفعله أي آخر على سدة الحكم أو في سدة الحكم. ولذلك العبارة الأشد خصوصية هنا وهي فكرة السيطرة المطلقة، والسؤال الذي يلي هذه السيطرة، هل ستتحول هذه السيطرة العسكرية المؤقتة ما بين مزدوجين إلى حدود سياسية جديدة؟ هذا سؤال خطر ويجب أن نتوقف أمامه كثيرا، لأنه يكمن فيه خطورة على سوريا الجديدة وعلى جنوب سوريا وعلى كامل المنطقة حقيقة، لأن احتلال جغرافي جديد قد يتحول إلى جغرافيا ويتحول إلى قوة عسكرية ويتحول إلى ورقة تفاوضية، ومن ثم نلاحق في ذلك كثيرا، وكما تفعل إسرائيل منذ قيامها على الأراضي.
1: هو يعني حقيقة موضوع التفاوض أثرت فيه تفاصيل كثيرة سأعود إليك فيها يعني في أسئلة لاحقة، يعني لأنه هذا أكيد يعني محور أساسي من محاور النقاش في هذا الموضوع. دكتور سمير، أرحب بك من جديد. مما تفضل به الأستاذ أحمد هو يعني دلالة الخطاب ربما هذه المرة، لأنه استخدم نتنياهو كلمة السيطرة المطلقة. ما الذي قد يعنيه من هذا التعبير؟ وحتى كاتس يعني أيضا في خطابه من جبل الشيخ يعني كان قد وصف مجال السيطرة والنفوذ والقدرة الإسرائيلية، فما الذي يعنيه ذلك وكيف يمكن أن يتحول كما تفضل ضيفي أيضا إلى معاني سياسية؟
3: شكرا لكم على الاستضافة.

0: وتحياتي لكم وللسادة المشاهدين وللضيف الكريم. بالتأكيد زيارة نتنياهو حتى نفهمها نأخذها ضمن سياق ما جرى أو ما يجري في المفاوضات السورية الإسرائيلية بعد سقوط نظام الأسد، فهي تحول مهم في هذه المسار، وخاصة بعد الحديث عن الاقتراب من توقيع اتفاق أمني أو إنجاز معظم الملفات. بعد ذلك جاء التصعيد الإسرائيلي بدءا من ما قصف مطار أبو ظهور، ثم بعد ذلك حاليا هذه الزيارات، زيارة لوزير الدفاع في الأيام الماضية، واليوم زيارة بنيامين نتنياهو. هو وجه مجموعة من الرسائل، وكان نعم تحدث عن سيطرة غير مسبوقة على قمة جبل الشيخ وأهمية هذه المنطقة في يعني موقع استراتيجي يكشف جنوب سوريا، لبنان، حتى البحر المتوسط. فهو أراد توجيه العديد من الرسائل بأن إسرائيل حاليا هي تملك القدرة على السيطرة على هذه المواقع، هي حققت إنجاز عظيم. ومن هنا ربما ينعكس هذا على الداخل الإسرائيلي، هو يريد القول نحن نتقدم بينما يتراجع الأعداء، طبعا يقصد هنا سوريا وغيرها من الدول، ونسيطر حاليا على مواقع استراتيجية لم تكن لنا السيطرة عليها سابقا. فالمعركة حاليا هي بالتأكيد معركة على في مجال المفاوضات، وكذلك من خلال تثبيت ما السيطرة الإسرائيلية على بعض المناطق، وكما ذكر الضيف الكريم الانتقال من المؤقت والذي كان الحديث عنه بعد توغل إسرائيل في الأراضي السورية بعد سقوط نظام الأسد، إلى وجود أشبه بالدائم أو المقبول يعني على الأقل. يعني فهو يريد رفع سقف المطالب المفاوضات، يعني سقف المفاوضات كان الحديث عن الاتفاق أمني، حاليا هو يريد يعني بدلا من الحديث عن خط 8 ديسمبر، هو يريد أن يبدأ التفاوض من المواقع التي تسيطر عليها إسرائيل حاليا. تعالوا لنتفاوض على هذه المناطق وليس على الخط السابق. رفع سقف الشروط، وكذلك رسائله الداخلية، ويعني يساعدنا على الفهم هو دراسة شخصية نتنياهو، والذي يريد الظهور كمظهر أحد زعماء إسرائيل التاريخيين كبن غوريون وغيرهم من الزعماء. فهذا هو ما يريده نتنياهو حاليا، لذلك أراد بهذه الزيارة توجيه رسائل للداخل الإسرائيلي، لسوريا، كذلك لأمريكا، كذلك لتركيا. الجديد هو الحديث عن إيران على الرغم من زوال محور إيران، ربما هنا يمكن ربطها يعني التطورات التي تجري في إيران، وكذلك العلاقة بين حزب الله وسوريا، والحديث السابق الذي كان عن معركة عسكرية ربما يقوم فيها الجيش السوري في لبنان، وبعد ذلك جرى لقاء بين سوريا وحزب الله بوساطة تركية. يعني نتنياهو أراد توجيه كل هذه الرسائل. بالتأكيد هناك واقع جديد بعد 8 ديسمبر، إسرائيل تحاول اللعب على هذه الأوراق وما بيدها من أدوات. من يراجع يعني سياق المفاوضات السورية الإسرائيلية منذ عام 1949 مرورا بمفاوضات مدريد، طبعا حرب 67 و73 واتفاق 1974، ثم الوساطة التركية، إسرائيل ما زالت تستخدم يعني بعض الأدوات الشبيهة التي استخدمتها سابقا، هو التقدم في بعض الملفات ثم التراجع في اللحظة الأخيرة، رفع سقف الشروط التي تريدها، مستغلة طبعا كانت الدعم الأمريكي، الدعم الغربي لها، وحاليا هي تستغل حالة الضعف التي تعيشها سوريا وعدم رغبة سوريا أو الإدارة السورية في الدخول في صدام عسكري. لذلك نتنياهو يتقدم قليلا بالمفاوضات ثم يتراجع، فيرفع السقف من جديد بانتظار أن تمارس عليه ضغوط أمريكية أو تتغير المعطيات على الأرض.
1: تعتقد دكتور سمير أنه المفاوضات ما زالت مستمرة يعني على قدم وساق، لأنه بعد التواصل يعني والذي انتشر بشكل كبير بين وزارة الخارجية السورية والموساد، كان هناك بعض المصادر الإسرائيلية تتحدث عن تعطل للمفاوضات أو ربما حتى عدم القدرة على الوصول إلى مكان مشترك، لأنه يبدو أن الطرفين يعني يفاوضان من منطلقين بعيدين جدا عن بعضهما.
0: أستاذة نور، يعني كما ذكرت يعني مراجعة ما جرى بين سوريا وإسرائيل طوال السنوات الماضية يساعد المفاوض السوري على فهم

0: السابقة من المفاوضات مع الإدارة السورية الجديدة تتغير يعني بطبيعة الحال بتغير الوقائع على الأرض. فمثلا دخول الموساد على الخط في الفترة الأخيرة يعني تلقفه المحللون على أنه تغير مهم.
1: بالتأكيد يعني الشكل حتى الدولة في سوريا تغير، السلطة تغيرت، لكن الأدوات التي تستخدمها إسرائيل هي أدوات شبيهة حتى الآن. أحيانا يجري المفاوضات بأطراف سياسية، وزارة الخارجية ورئيس الوزراء الإسرائيلي، ويكون بمسار موازي هناك مفاوضات أمنية ومفاوضات عسكرية تحدد يعني مضامين الاتفاقات الأمنية، مثل اتفاق 1974 الذي جرى بين الطرفين، وحتى اتفاق 1949 لوقف إطلاق النار. فإسرائيل ما زالت، ما أريد قوله هو أكيد السياق اختلف ولدينا كثير من المعطيات الجديدة، العلاقة مع أمريكا، شكل المنطقة في الشرق الأوسط، لكن إسرائيل ما زالت تستخدم أدوات شبيهة بالأدوات التي كانت تستخدمها سابقا. الاختلاف حاليا هو يعني بين سوريا تمام.
0: يعني شكرا جزيلا على كل هذا الشرح المفصل. أستاذ أحمد، هل تتفق في هذه النقطة الأخيرة مع الدكتور سمير أنه ما زالت الأدوات الإسرائيلية نفسها؟ لأنه هناك من يذهب إلى القول بأنه لا، الكثير من الأدوات الإسرائيلية تغيرت بعد 7 أكتوبر.
2: لا، هو لم تتغير سياسيا، قد تكون تغيرت أمنيا، ولكن هناك داعم أمريكي يقف من خلفها على الرغم من تداخل المشهد تحديدا في سوريا، يعني على خلفية العلاقة الأمريكية السورية الجيدة إلى حد بعيد. ولكن أنت في يعني منتصف الحديث مع الدكتور سمير تساءلت عن نقطة في غاية الأهمية، عن المنطلقات التي تنطلق منها سوريا والمختلفة مع منطلقات إسرائيل. سوريا تريد اتفاقا سياسيا قد يشمل الأمن والعسكرة، وهذا يعني أمر مفروغ منه ومنطقي لأي عاقل كان، ولكن إسرائيل تريد اتفاقا أمنيا يحدد ما هي الشروط السياسية، وهذه يعني تحدث فارقا كبيرا، بمعنى أن إسرائيل اليوم، نتنياهو اليوم يتفاوض من فوق جبل الشيخ وليس حول جبل الشيخ، وهذا فارق كبير، لأن الوجود العسكري بهذا المعنى يمنح إسرائيل قدرة على رفع سقف مطالبها لمنطقة مع منزوعة السلاح على سبيل المثال، لمنطقة تضع أو شروط سياسية تضع قيود على الانتشار العسكري السوري أو الجيش السوري في هذه المنطقة، تضع شروط لها علاقة بما يسمى بالنسبة لإسرائيل بضمانات بشأن الأمن والتسليح والترتيبات إلى آخره. وبالتالي المنطلقات مختلفة تماما، والإشكال هو محاولة إسرائيل تغيير اتفاق 1974 حول فض الاشتباك، و بناء على وقائع ميدانية جديدة ومختلفة، هو يساوم هنا على الأرض فيما يربح أو يحاول الربح في الداخل الإسرائيلي. طيب، في قضية
0: أستاذ أحمد، هل هناك تعريف يعني في سياق الشروط الإسرائيلية، هل هناك تعريف للتهديدات التي تتحدث عنها إسرائيل وتأتي من سوريا؟ لأنه يعني لطالما تكرر حتى على لسان بعض المسؤولين الإسرائيليين موضوع أنه هناك تهديدات جهادية، لكن هناك الآن في التصريحات الجديدة، وهذا ذكره أيضا الدكتور سمير، ذكر لإيران من جديد، وكأنه ما زالت سوريا بشكل أو بآخر تصنف ضمن المحور الإيراني، مع أنه الوضع قد اختلف جذريا.
2: إسرائيل عادة ما تخلق وتدعي الذرائع، هي لا يوجد لا في الساحة السورية ولا حتى في اللبنانية ولا حتى في قطاع غزة ولا في الضفة الغربية، أكان هناك سلاحا في الضفة الغربية لتشهد ما تشهده الضفة، وبالتالي هذه دائما وأبدا ذرائع إسرائيلية تدعيها وتحاول تثبتها، وللأسف تجد من يقف من خلفها وهي الإدارة الأمريكية في هذه الحالة. ولكن أعتقد أن المهم أن يقع النقاش حول إجابتين يعني أساسيتين على سؤالين أساسيين، إنه إما الحرب لا تستطيع أن تقوم بها أو تتكلفها دمشق وحدها، أو الاستسلام للأمر الواقع، والأمر ليس أبيض وأسود، يعني ما في أبيض وأسود، في تواجد تحديات كبيرة أمام اللاعب السوري ضمن مسارات متوازية، موقف دولي وموقف قانوني، ويعتبر أن هذه المناطق هي محتلة ومؤقتة للوجود الإسرائيلي، ويجب أن تدعم هذا الموقف وهي قادرة ولديها

0: علاقات توظف فيها الأمم المتحدة، توظف فيها علاقاتها الدولية، وبناء موقف عربي صامد وصلب في هذا الاتجاه.
1: لكن خصوصاً يعني هل يؤدي كل ذلك، هل يدعم الموقف على الأرض أستاذ أحمد؟ يعني لأنه تنديد من الأمم المتحدة وحتى الوصول إلى وصف الانتهاكات الإسرائيلية بأنها جرائم حرب يعني نسمعه بشكل
0: حينما تحدث
1: مستمر.
0: خلينا نركز
1: حتى
0: شوية
1: أستاذ أحمد،
0: أستاذ نور،
1: يعني فقط دعني أدفعك للحديث حتى عن الموقف الأمريكي.
0: أنا رايح أروح على الأمريكي يلا. بس خليني هون أركز على نقطة حينما تحدث أو وقف اليوم نتنياهو لم يتحدث عن سوريا وحدها، وأشار إلى لبنان والأردن أيضا، وبالتالي أنت تتحدث عن بقعة جغرافية وسيادية وسياسية كبيرة على في المنطقة، ولا نتحدث هنا عن سوريا وحدها، وبالتالي هذا يقوي أولا من تشكيل موقف عربي وعلاقات كبيرة وواضحة وتأثير قادر للجبهة العربية إن توفرت الإرادة السياسية. وهذا يأخذنا إلى موقف واشنطن مما يحدث. واشنطن في حقيقة الأمر هي في حالة تناقض. الولايات المتحدة تريد سوريا دولة قوية مستقرة قادرة على ضبط أراضيها والسيادة والسيطرة، لكنها في المقابل يعني تتفهم أو تدعي هذا التفاهم وتدعم الكثير مما يعد اعتبارات أو ادعاءات أمنية إسرائيلية. المشكلة المنطقية في هذا الكلام أن سوريا يمكنها فعلا بناء دولة قوية وذات سيادة، وفي الوقت نفسه لا تسمح لأي تهديد يمكن أن يكون على إسرائيل أو غير إسرائيل. وبالتالي على واشنطن أو على العلاقة السورية الواشنطن الأمريكية أن تضع النقاط فوق الحروف، عليها أن تدفع بواشنطن إلى زاوية بأنها تناقض نفسها بنفسها بشكل متزايد. استقرار سوريا يحتاج في حقيقة الأمر إلى استعادة الدولة للسيادة، ولا يمكن أن تتحقق هذه السيادة وهناك لاعب إسرائيلي يهدد هذه السيادة. أما التصور الأمني الإسرائيلي فيقوم جزئيا على فكرة الانتقاص من هذه السيادة ومحاولة يعني فرض وقائع جديدة على هذه السيادة والجمع ما بين الاثنين لكي يتفاوض على جبل الشيخ وليس من يعني حول جبل الشيخ. هذه هي النقطة التي يجب أن يركز
1: بس
0: عليها المفاوض.
1: يعني في سياق حديثك على التفاوض يعني يخطر على بالي هذا السؤال، وتفضلت بذلك حتى في مداخلتك الأولى بأنه تحاول إسرائيل الحصول على مكسب على الأرض من أجل أن تفاوض عليه، ويكون التفاوض على ثمن الانسحاب، يعني أنه يكون هناك انسحاب مقابل مكسب أمني أو سياسي. لكن ألا يسبب ذلك لنتنياهو خسارة داخلية؟ يعني عندما يصدر هذا النصر من جبل الشيخ ثم يعود تحت ضغط تفاوض معين أو من أجل مكسب في مكان معين إلى التراجع، إلى أي مدى
0: الحسابات لها لا علاقة بالزمن أستاذ نور. يعني نحن نتحدث عن انتخابات في الداخل الإسرائيلي بعد يعني أقل من شهرين، وبالتالي لن تنتج أي عملية تفاوضية نتائج حتمية وسريعة على الأرض. هو يحاول كسب الوقت إلى إجراء الانتخابات، ما بعد الانتخابات يمكنه أن يفعل ما يريد إن بقي على سدة الحكم. لا ننسى هنا بأن هناك تقارير إعلامية واستخباراتية عديدة حول المنطقة وحول العالم تقول بأن هناك شبه تخلي ما بين مزدوجين من الإدارة الأمريكية عن شخص نتنياهو وليس عن الدولة الإسرائيلية، ولذلك يحاول نتنياهو أن يربك حتى الموقف الأمريكي تحديدا في سوريا. هو لماذا ذهب إلى سوريا في هذا الوقت أيضا إلى جانب اللعبة الانتخابية إلى آخره والعسكرية وإلى آخره؟ هو يفاوض بمعنى من المعاني واشنطن البيت الأبيض بألا تضغطي علي، بألا تلعبي معي بألعاب هنا وهناك. علينا هنا أن نركز مثلا أو ننتبه مثلا لما حدث مؤخرا حول تدخل الإمارات ومحمد دحلان، كل هذه هو يعتبرها جبهة تتشكل من أمامه وتدعمها من الخلفية واشنطن والبيت الأبيض كي يتخلصوا من المتطرفين في هذه الحكومة وعلى رأسهم شخص نتنياهو.
1: طيب دكتور سمير، يعني أذهب إليك أيضا في الموقف الأمريكي، يعني لأنه هو مهم. هل تعتقد أنه هو محسوم ولا لا ما زال يتأرجح بشكل أو بآخر؟ إذا أردنا أن نأخذ المعطيات فيأتيك مثال رفع العقوبات على سبيل المثال التي كانت مشروطة في جانب منها بموضوع التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، فيبدو يعني لمن يراقب من هذه الزاوية بأنه أمريكا قد حسمت الأمر، هل تعتقد ذلك؟ وكيف يمكن أن يؤثر الموقف الأمريكي إذا كان بالفعل كذلك على حسابات نتنياهو أيضا؟
2: يعني حتى نشرح الموضوع بطريقة مبسطة، يعني ما يجري حاليا بين سوريا وإسرائيل هو اختلاف على تعريف الأمن، يعني ماذا يعني الأمن بالنسبة للطرفين. إسرائيل ترى أن مفهوم الأمن أو الأمن الإسرائيلي هو يكون داخل الأراضي السورية، أن تبقى مسيطرة على بعض النقاط الاستراتيجية، أن يكون لها قدرة على تحديد نوعية السلاح في منطقة معزولة، كذلك وضع بعض الشروط على الجيش السوري، شكل الجيش السوري، وكذلك على علاقاته العسكرية، يعني أن يكون يبدأ الأمن الإسرائيلي من داخل الأراضي السورية.
1: يعني دكتور سمير، ترى في مكان أن الأمن معين يبدأ بالسيادة. في مكان معين هناك شعور إسرائيلي بالتهديد من الإدارة السورية نفسها.
2: نعم، هو يعني أن يكون المنطقة يعني أمنها يبدأ من داخل الأراضي السورية، إبعاد أي عدو ربما محتمل ربما يكون بالنسبة لإسرائيل. سوريا ترى أنها لا تستطيع فرض الأمن أو الأمن الذي يريده الإسرائيل بدون السيادة، يجب أن أستعيد سيادتي على الأراضي السورية كاملة حتى حدود 8 ديسمبر حتى أعطيك الأمن الذي تريده. الاختلاف على تعريف الأمن هنا، تسعى واشنطن إلى منع هذا الاختلاف على أن تتشكل جبهة جديدة في الجنوب السوري، لذلك يحاولون دائما تقريب وجهات النظر بين الطرفين. بالتأكيد أمريكا لا تمارس الضغط الكافي على إسرائيل وعلى نتنياهو للالتزام بالاتفاق الأمني أو توقيع الاتفاق الأمني أو المضي قدما. نعم، هي داعمة للإدارة السورية، لسوريا الجديدة، ترامب رفع الكثير من العقوبات، بقيت بعض الشروط ربما على سوريا، لكن بالنهاية العلاقة مع إسرائيل هي العلاقة الأقوى، وهي علاقة استراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كدولة. يعني فهي تمارس حاليا مسألة الضبط، ضبط العلاقة بين الطرفين، خشية أن يكون لدينا جبهة جديدة، هناك لاعبين جديدين في هذه العلاقة، وخاصة بالنسبة إلى تركيا والحديث الإسرائيلي عن وراثة الدور التركي للدور الإيراني الذي كان أيام نظام الأسد. يعني ربما إسرائيل ستسعى في الفترة القادمة لتصدير أو لتبرير بعض تدخلاتها مثل ما حصل في مطار أبو ظهور بحجة منع التدخل التركي في الأراضي السورية. هي دائما يعني تحاول البحث عن مبررات المستقبل لاستمرار التدخل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. لدينا معطى جديد هو مسألة تحالف مكة، إلى أي درجة سيتقدم. بالنهاية الولايات المتحدة الأمريكية داعمة لهذا التحالف، لكن وجود أو استمرار الموقف الإسرائيلي بهذا التعنت وإزعاج أحد حلفاء أو أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية الجدد وهو سوريا، هو سيعرقل كل مشاريع ترامب في المنطقة. لكن باعتقادي يعني خلال الفترة من هنا حتى الانتخابات الإسرائيلية، وإذا ربما لم ينجح نتنياهو بالمقاعد المطلوبة ربما يكون هناك جولة ثانية في الانتخابات، فحتى ذلك الوقت باعتقادي نتنياهو سيستمر بهذه السياسة التي يريد من خلالها توجيه رسائل للداخل الإسرائيلي، وكذلك لسوريا، لتركيا، وكذلك للجانب الأمريكي، لأنه يريد تحقيق الانتصار الشخصي وأن يبني صورة شخصية له في الداخل الإسرائيلي.
1: يعني شكرا لك، أجبت بهذه العبارة أيضا على النقطة التي طرحتها في بداية الحوار. دكتور سمير، هناك تجل يجب أيضا الحديث عنه في موضوع التفاوض، يعني تجل لإمكانيات التفاوض، وهو عودة الحديث من جديد على خارطة الطريق الخاصة بحل موضوع السويداء، وهنا يدخل إلى الدول التي يمكن أن تمارس دورا في أي شكل من أشكال الاتفاقات الأمنية بين سوريا وإسرائيل، تدخل أيضا الأردن بشكل أو بآخر. هل تعتقد أنه عودة خارطة الطريق إلى الطاولة، أو على الأقل إلى المناقشات أثناء اللقاءات الدبلوماسية بين سوريا ودول المنطقة، تعني شيئا؟ تعني مثلا قرب التوصل إلى اتفاق حول الجنوب السوري وحل حالة هذا الملف كاملا؟
2: يعني سوريا في الأيام الماضية كان هناك حراك مهم، يعني بعد الاجتماع في جامعة الدول العربية، وبعد ذلك زيارة الشيباني إلى أنقرة، واللقاء مع توماس باراك، مع تركيا، مع وكذلك زيارة وزير الخارجية الأردني إلى سوريا. هناك رغبة من الإدارة السورية بحسم هذا الملف، يعني

0: إلى الطرفين السوري والإسرائيلي يحاول أن يحدد ما هي الأدوات التي لديه أو أوراق الضغط. أحد أوراق الضغط التي تمارسها إسرائيل على سوريا هي ورقة السويداء. لذلك تحاول سوريا حسم هذا الملف أو إحراز تقدم في هذا الملف لسحب هذه الورقة من المفاوض الإسرائيلي. لكن باعتقادي ما زال الملف معقد جدا. نعم هناك دعم أردني، دعم أمريكي، دعم عربي وكذلك تركي ورغبة سورية بحسم هذا الملف، لكن باعتقادي يعني ما زال الموقف الإسرائيلي متعنت بهذا الموضوع، واستمرار هذا التعنت بالتأكيد سيعرقل حدوث أي حل في الفترة القريبة. فالمشكلة حاليا هو كما ذكرت أو الأدوات التي يمارسها كل طرف يسعى إلى سحب بعض الأوراق من الطرف الآخر أو تقوية موقفه في بعض القضايا، ريثما يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي أو يضغط ويتم التوقيع.
1: تعتقد أن هناك دفع تركي فعلا باتجاه خارطة الطريق؟ يعني هناك دور تركي واضح أيضا فيما يخص ذلك دكتور سمير؟ وهل هذا مفيد في منطقة التفاوض مع
0: تركيا
1: إسرائيل
0: أم لا؟ تركيا داعمة للدولة السورية ولوحدة الأراضي السورية، وتمارس يعني الدعم السياسي وحتى يعني الدعم العسكري في بعض المجالات للجيش السوري لقوى الأمن السورية. وكذلك الرئيس أردوغان يستغل علاقته مع ترامب لدفع الإدارة الأمريكية لمزيد من الضغط على نتنياهو لحل هذه المسألة. الدعم كبير من تركيا وكذلك حتى من الدول العربية على رأسها المملكة العربية السعودية. العلاقة مع مصر أصبحت الآن ربما نقول جيدة. كل هذا يعزز الموقف السوري، يعزز قوة المفاوض السوري. لكن كما ذكرت في البداية المفاوض السوري يحتاج إلى قراءة المفاوضات السورية الإسرائيلية عبر التاريخ حتى يستطيع توقع وتخمين الأدوات الإسرائيلية، ويستطيع من خلالها التصرف والحصاد نتائج أفضل بالنسبة لسوريا.
1: أستاذ أحمد، يعني بعرف أنه هذا الموضوع كبير، لكن يعني في الدقيقة المتبقية أود أيضا أن أعرف رأيك، هل تعتقد أن العامل التركي سيكون دافعا لهذه المفاوضات للتقدم أم على العكس؟
2: لما بيقف نتنياهو على جبل الشيخ ولا يقصد سوريا ولبنان والأردن، هو يقصد أيضا النفوذ التركي والتفاوض مع البيت الأبيض على النفوذ التركي. بمعنى من المعاني هو يشعر بأن العلاقة الأمريكية التركية باتت تساوي العلاقة الأمريكية الإسرائيلية. هو لا، واشنطن لا يمكنها أن تتخلى عن هذه العلاقة المفيدة على أكثر من صعيد وفي أكثر من ملف، لا يشمل فقط الشرق الأوسط وإنما ما يمتد إلى مناطق أخرى حول العالم وفي ملفات أوسع منها الصين وروسيا وإلى آخره. وبالتالي نعم تركيا لاعب مركزي، وإن لم تظهر بتصريحات نتنياهو في هذه الجولة.
1: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد زكرنا الكاتب والمحلل السياسي، ضيفي من رام الله. شكر أيضا موصول لضيفي من دمشق الدكتور سمير العبدالله، الباحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة. مشاهدينا نتابع بعد الفاصل قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهاء حالة عدم الامتثال المتعلقة بسوريا وما يحمله القرار من دلالات سياسية وقانونية.
3: قال له أنت معك رئيسك بشار، أنا معي الله. قال إجا المساعد منها وضاج كتير إنه طالعنا جس. قلت له يعني شو؟ قال والله ما بعرف، بجوز هلا بيجوا يقتلوا تطلع معه جسة. كان يوقف على كتاف الشرطة الاثنين، بيرفع حاله برزلتينه على هذا الجنب، بيكون هو عاطيني مسافة هيك عشان لما يرفسني هيك أكل الضرب يغمى عليه. هون عم ينادي لنا هو هذا المريض، يا شباب أنا عم موت، تعوا لحقوني، تعوا ساعدوني. قال أنت اللي مين؟ قلنا له نحن مواقيف معتقلين. قال نحن أخوانكم من تل منين ومن حمص ومن إدلب، يجينا نطالعكم.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا. من جديد، أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء قرارا بالإجماع ينهي بند عدم امتثال سوريا لالتزاماتها في مجال منع الانتشار النووي، ويخرج الملف أو يخرج من جدول أعمال المجلس بعد إعلان الوكالة حل القضايا العالقة المرتبطة بالأنشطة النووية السورية السابقة.
1: أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجماع أعضائه طي ملف عدم الامتثال المتعلق بسوريا منهيا حالة استمرت منذ عام 2011. القرار الذي جاء بمبادرة ودعم من مصر والسعودية والأردن والمغرب استند إلى تحسن مستوى التعاون السوري مع الوكالة، بما في ذلك السماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى موقع الكبر في دير الزور والكشف عن موقع جديد يضم نحو 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي وإخضاعها لنظام الضمانات. هيئة الطاقة الذرية السورية اعتبرت القرار محطة هامة تفتح الباب أمام استئناف التعاون التقني في المجالات السلمية، لكن إنهاء حالة عدم الامتثال لا يعني إغلاق الملف النووي السوري بالكامل، إذ أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن اتفاق الضمانات ما يزال نافذاً وأن الوكالة ستواصل أعمال التحقق ومتابعة موقع دير الزور والمواد النووية الخاضعة لضماناتها. ويعود الملف النووي إلى عام 2007 حين دمرت إسرائيل منشأة في دير الزور. خلصت الوكالة لاحقاً إلى أنها كانت مفاعلاً نووياً قيد الإنشاء قبل تدميره. ويفتح القرار أمام سوريا مرحلة جديدة من التعاون مع الوكالة الدولية في وقت تعمل دمشق على بناء علاقة تقوم على الشفافية والتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور فايز حرش، المتخصص في الهندسة الجيوفيزيائية والباحث في رصد الأنشطة النووية، ضيفي من دمشق. معنا أيضا الأستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ضيفي من لاهاي. ورحب بكما أستاذ فضل. دعني أبدأ معك، ما الذي انتهى فعليا بإلغاء حالة عدم الامتثال التي كانت تخضع لها سوريا أو مصنفة ضمنها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2011؟
2: يعني أول شيء المسألة القانونية أنه اللي تغير بسوريا بعد سقوط الأسد أنه الحكومة تغيرت أو السلطة، أما الالتزامات فهي بقيت. وهذا نفس الشيء نحن عم نشوفه الآن بملف يعني الالتزامات الإرث الأسدي، خاصة هاي بتبقى التزامات على كاهل الدولة، هيك القانون الدولي بنص، التزامات تبقى. وهذا عم نشوفه نحن بملف الأسلحة الكيميائية نفس الشيء. اللي حصل هو تغير في الحكومة، لأنه القاعدة بتبقى المستقرة أنه تغير الحكومة ما بيلغي الالتزامات التعهدية. شو اللي كان صاير؟ وهذا يعني أول شيء يعتبر إنجاز الذي حصل، ولكن بدنا نميز نحن بين أمرين بالحقيقة. إنه بين تسوية حالة كان في حالة عدم امتثال هي لضمانات محددة، وبين تسوية تاريخ البرنامج النووي السوري بالكامل. هي كان في حالة عدم امتثال لأنه سوريا هي طرف بالاتفاقية، وبالتالي سوريا بنت مفاعل غير معلن نووي بدير الزور وما قدمت شو معلومات التصميم المطلوبة عنه. فهي المادة هي يعني فانتهكت هي المادة بالاتفاقية، فهذا هي فئة تعهدية طبعا، وبالتالي في آثار عليها. بعض الآثار هي بتبقى مستمرة، بما في ذلك إبلاغ الآن أزيل هذا الأمر بموجب قرار اليوم، ولكن ما الذي يبقى؟ اللي يبقى أنه تعالج آثار هاي المخالفة، تبلغ الدول الأعضاء بالوكالة بمجلس الأمن بالجمعية العامة. هذا القرار اليوم، وهو برجع بأكد أنه هو إنجاز ويستحق الفرح، هو ألغى حالة عدم الامتثال للمعاهدة السابقة. فهو أنهى المفاعيل يعني
0: طب كيف يتم
2: المستقبلية.
0: الاستدراك هذا الذي تتفضل به أستاذ فضل؟ يعني فيما يخص المفاعل الآن، ما الالتزامات التي قدمتها اليوم دمشق للوكالة حتى أزيل عدم الامتثال؟
2: طبعا الان نفس الشيء، برجع بقول هاي اسلحه الدمار الشامل، نفس الشيء بالاسلحه الكيميائيه. الدوله الان قدمت الملفات، سمحت بالتحقيقات بالزيارات بما لديها، الوصول لليورانيوم، فهذا اللي انهى اللي كان النظام الاسدي مانعه، وحاله انه في مفاعل، لا هي عم تقول ليس لدينا مفاعل يعني نووي حربي مثل ما كان نظام الاسد عم يعمل، والوصول الى اليورانيوم اتاحت كل هذا، اتاحت لامكانيه الوصول للفراغ، وقاموا بالتحقيق بانفسهم فالغوا انه هي الامتثالات وتم التصويت فالتغت. اما الالتزامات اللي بقيت فهي التزامات انه سوريا، وهذا هو اهم، يعني اللي بقيت استاذه نور هي اهم من التي انهيت. يعني اتفاق الضمانات الشامله بسوريا هو هذا بيضل ساري، لانه سوريا هي طرف بالمعاهده
0: يعني
2: وتضل
0: تقصد
2: احكامه
0: هذا الذي
2: نفسها.
0: سيتعلق بأي نشاط مستقبلي؟
2: طبعا هو كان متعلق سابق، وهذا اللي بقي، يعني اخضاع اليورانيوم للضمانات، حصر المواد، المراقبه، مثلا اعمال مزيد من التحقق بدير الزور، هاي لا ما بتتوقف عن ابدا عن الالتزام. اللي بقي انه هذاك الذي ازيل، هذا اللي بيبقى، وكمان ما زال وضع كان، لانه كان وضع استثنائي لسوريا، وبالتالي هذا الذي حصل.
0: طيب دكتور فايز، مرحبا بك من جديد. يعني ولو يعني أود العودة إلى الخلف قليلا وأن أسأل إنه ما هي طبيعة النشاط أصلا الذي وضع سوريا ضمن هذا التصنيف، تصنيف عدم الامتثال؟ يعني نحن نتحدث عن 73 طنا من اليورانيوم، ما الذي كان يقوم به النظام؟
3: مساء الخير لك يا أستاذة نور
0: أهلا بك دكتور.
3: ولمشاهدينا الكرام، وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة. طبعا هذه القصة والكل يعرفها، بدأت منذ عام 2007 عندما النظام البائد بدأ بإنشاء قاعدة مفاعل نووي. طبعا المفاعل النووي في تلك اللحظة لم يخضع تحت الاستخدام الكلي، وإنما كان قيد الإنشاء. القصة التي حدثت هو لم النظام البائد لم يعلن ولم يخبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه بدأ بإنشاء مفاعل نووي، ولم يعلن ايضا عن كميه اليورانيوم اللي موجوده في دير الزور. هذه هي القصه التي حدث، وبالتالي ما الوكاله الدوليه للطاقه الذريه احالت سوريا الى حاله عدم الامتثال.
0: طيب دكتور، هل تعتقد انه هناك مخزونات لا نعرفها الان؟ لانه يعني كان لافتا للنظر، يعني خاصه قبيل اللقاء السوري مع الوكاله قبل اللقاء الاخير، وكانت تصريحات تتحدث أن إسرائيل هي من بلغت عن مواقع أخرى كان فيها شكل من أشكال اليورانيوم، أو يعني مواقع تصنف بأنها نووية. هل تعتقد أن هناك المزيد لا نعرف عنه معلومات في الوقت الحالي؟
3: بالنسبة لإسرائيل، هي من دمرت تلك المنشأة النووية في دير الزور في تاريخ 2007، واستمر التحقيق في تلك اللحظة إلى تاريخ 2011 عندما أحالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحالت سوريا إلى حالة عدم الامتثال. الإحصائيات التي كانت في تلك اللحظة عن اليورانيوم الطبيعي الموجود هو كان يقال 73 طن متري. هذا كان يورانيوم طبيعي، ولم يكن يدخل حيز التنفيذ في ذلك الوقت ولتاريخ هذه اللحظة. وجود يورانيوم طبيعي في أي منشأة نووية في العالم لا يدل على استخدام قاعدة، لا يدل على استخدام قنبلة نووية أو سلاح نووي، لأن تحويل اليورانيوم الطبيعي إلى قنبلة نووية أو إلى استخدام نووي آخر يحتاج إلى مراحل كثيرة.
0: طيب هل لدينا القدرة على كشف كل المواقع الممكنة؟ يعني الإدارة السورية هل لديها التقنيات الفنية والخبرات؟ يعني وحضرتك يعني لفت نظري أنه جزء من اختصاصك باحث في رصد الأنشطة النووية، هل هذا سهل وقابل للوصول بحيث أنه لا يتسبب بأي مشكلات لسوريا؟ يعني ليس فقط على الصعيد الدولي والصعيد السياسي، على الصعيد البيئي والإنساني أيضاً.
3: بالطبع بالنسبة للكشف عن اليورانيوم وحجمه المتواجد في سوريا بإمكاننا الكشف عنه، ولكن هذا يحتاج أيضا دراسات جيولوجية مكثفة ودراسات جيوفيزيائية مكثفة ابتداء من المؤسسة العامة للجيولوجيا بالتكاثف مع وزارة الطاقة. فاكتشاف المخزون اليورانيوم اللي موجود في سوريا ليس من الأمر الصعب أن نكتشف حجم اليورانيوم الذي موجود في سوريا.
0: يعني هنا نحن نتحدث عن اليورانيوم الطبيعي ولا نتحدث عن يورانيوم تم يعني جرى عليه شكل من أشكال التخصيب أو وضع في أي نشاط نووي، أليس كذلك دكتور؟
3: أستاذ نور، أنا أتكلم عن اليورانيوم الطبيعي الذي ما زال موجود تحت باطن الأرض، الذي ما زال موجود على شكل خام ولم يتم تنقيبه أو اكتشافه بعد. أما اليورانيوم الذي تم كشفه في مفاعل دير الزور هو كان يقال 73 طن متري.
0: يعني هو هذا كان جزءا من سؤالي، أنه هل تعتقد أن هناك كميات خضعت لشكل من أشكال يعني النشاط النووي يعني موجودة في مواقع أخرى ولا نعرف نحن بوجودها؟
3: لا لا لا وكالة الطاقة الذرية ما صدر عنها بأن هذه هي الكمية التي كانت متواجدة، وهذه الكمية كان بالإمكان أن تتحول أن ينتج منها مادة انشطارية، وبالتالي من المحتمل أن تذهب للتصنيع في السلاح العسكري. ولكن وكالة الطاقة أخبرت ضمن تقاريرها بأنها لا تستطيع الجزم علنية النظام السابق بأنه من الممكن أن يستخدم هذا اليورانيوم إلى قنبلة نووية أم لا. طيب. فوجود وجود تكنولوجيا تقنية لا نستطيع الجزم بأنه يوجد نوايا أخرى هل لمدى استخدامها.
0: يعني شكرا لك حقيقة على هذا التوضيح. أستاذ فضل، بالعودة إليك، يعني هلأ حالة عدم الامتثال فهمناها وفهمنا أبعادها القانونية، هناك حديث عن بروتوكول إضافي يمكن أن يضاف ويوقع ويناقش أيضا مع الطرف السوري، هل تعتقد إنه هذا يشكل خطوة طبيعية في علاقة سوريا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا إنه يعني قد يكون فيه شكل من أشكال التنازل عن السيادة من الطرف السوري؟ لأنه حتى وزير الخارجية أسعد الشيباني كان قد لمح في المؤتمر الصحفي الأخير إلى شيء من هذا، إنه سوريا هناك كميات ربما لن تقوم بتسليمها أو إنه ستبقى داخل سوريا، وحتى يعني ذهب أبعد من ذلك وتحدث عن إمكانية أن يكون هناك نشاط نووي لأغراض سلمية.
2: لا أعتقد أنه يعني يشكل انتهاك للسيادة، وإنما سوريا الآن تفتح صفحة جديدة مع دول العالم، وهذا الذي نفس الشيء الآن عندما عاد في هنا في لاهاي أعيد التصويت إلى سوريا بعد أن طردت من المجلس التنفيذي وأعيد تصويتها في ملف الأسلحة الكيميائية، الآن نفس الشيء، هذا نفس الشيء الآن شفنا كمان تتخذ خطوات إلى الأمام، يعني بمعنى نفس إصلاح سمعة سوريا التي دمرها نظام الأسد في ملف الأسلحة الكيميائية. نفس الشيء شفنا خطوة عندما اقترحت سوريا القرار بجمعية أمام الجمعية العامة القرار الأصوات النساء المختفيات قسريا، والآن يأتي ضمن أيضا هذا الإطار أن سوريا هي لا تنوي ولا يوجد لديها أي نية بأن يكون لديها برنامج نووي ليس لأغراض سلمية حربي. فهذا أنا يعني أريد أن أقول أنه يأتي خطوة في الاتجاه الصحيح للتأكيد على بهذا المعنى، وحقيقة سوريا ليس لديها، ولكن كانت المؤشرات يعني أنه كوريا الشمالية هي التي بنت المفاعل، أنه هذا المفاعل هو قريب لما كان هناك، يعني كان هناك مؤشرات جدية وإن كان لم يصل بعد، أتفق مع ما قاله الضيف، ولكن إذا كان استمر تشغيله أن يصل إلى هناك، كان في صور لأقمار صناعية وما إلى، طبعا الذي قامت به إسرائيل هو فعل إجرامي تخريبي غير مبرر بأي حال من الأحوال، هو انتهاك للسيادة السورية لا يمكن معالجته، لأنه إسرائيل كمان عندها مفاعلات نووية، يعني إذا قامت دولة الآن بقصف المفاعلات النووية عند إسرائيل يعني هذا بيكون ليست مهمة إسرائيل، وهذا يعالج عن طريق الأمم المتحدة وعن طريق مجلس الأمن وعن طريق اتخاذ خطوات تدريجية. يجب يعني هذا الأمر توضيحه أيضا.
0: طيب دكتور فايز، إذا قررت سوريا مستقبلا أن يكون لديها برنامج نووي لأغراض البحث العلمي أو لأغراض إنتاج الطاقة أو غير ذلك، هل تعتقد أنه سيكون ذلك سهلا بعد اتخاذ هذا القرار من قبل الوكالة، أم أنه يعني عملية بناء الثقة هي عملية طويلة على الصعيدين، يعني الفني والتقني والذي تركز عليه الوكالة، وعلى الصعيد السياسي؟
3: عزيزتي نور، بصراحة أقولها وبكل شفافية، الشفافية والوضوح والتعاون الذي لاحظناه وشاهدناه من خلال حكومتنا الجديدة ومن خلال إعادة سوريا إلى حضن المجتمع الدولي، أتوقع بأن كل شيء جدير، ويجب علينا الآن أن نتخذ من هذه المرحلة هي خطوة جدية من أجل بناء ثقة واتفاقيات عديدة مع وكالة الطاقة الذرية، واستخدام هذه التكنولوجيا التقنية في الكثير من المجالات. استخدام استخدام السلاح النووي لا يعني العلم النووي لا يعني بالتالي هو استخدامه عسكريا، توجد كثير من المجالات التي بإمكاننا أن نستخدمها بها، مجالات الطب، مجالات الزراعة، مجالات البحوث العلمية الأخرى، مجالات المياه، يوجد الكثير من هذه
0: يعني
3: المجالات.
0: كلامك دكتور صحيح ومنطقي يعني بالنسبة لأي سوري يعني يستمع إليك، لكن نحن نعرف أن قضايا كهذه تسيس أحيانا، يعني لذلك سأذهب إليك بهذا السؤال، أن الضمانات الفنية هل هي كافية لإزالة أي يعني شبهة قد تأتي على سوريا أو ما يتصل بمخزونها من اليورانيوم؟
3: حكومتنا الجديدة اليوم قد فتحت ذراعيها على كافة المجالات بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية، وقالت لهم نحن على أشد درجات الشفافية والتعاون معكم. الآن نحن مراقبون من قبل العالم الخارجي وخاصة وكالة الطاقة الذرية بما يوجد لدينا من يورانيوم، ماذا سوف نستخدم هذا المفاعل النووي، هل لأغراض أخرى، تحويله إلى أغراض مدنية، ومراقبة هذا المفاعل سوف يبني الثقة بيننا وبين العالم الخارجي. بناء الثقة هو العامل الوحيد الذي يمكننا استخدام والاستخدام السلاح النووي باستخدامات مدنية.
0: طيب ما مدى جاهزية المفاعل؟ يعني أنت تتحدث عن المفاعل نفسه، هل يعني العودة إلى استخدام المنشآت نفسها ممكن، ويعني ما هو مدى جاهزيته، مرافقه، يعني هل هناك شكل من أشكال التجهيزات فيه؟
3: حتى أكون صريح معك، أنا لم أزور الموقع، ولكن حسب معرفتي بأنه كان قيد الإنشاء، تم تدميره من قبل إسرائيل بـ2007، لكن لا أعرف مدى جاهزية هذه المنشآت حتى تاريخ اللحظة. لكن بنفس الوقت قلت لك سوريا الآن هي بلد فتي، خرج من الحرب بعد 15 عاما، لكن أتوقع بمساعدة الوكالة الدولية وبناء الاتفاقيات وجذب الخبرات العلمية نستطيع أن نعمل أي شيء.
0: يعني هو حقيقة أنا طرحت عليك هذا السؤال لأني فهمت من سياق مداخلتك أنك تشير إلى الموقع نفسه وإمكانية العودة إلى استثماره أو العمل فيه من جديد.
3: إذا كان الموقع نفسه جاهز أو فيه منشآت جاهزة فلما لا نستخدمه؟ طبعا هذا يكون تحت مراقبة الوكالة الدولية بالتأكيد، أو إنشاء منشآت أخرى لأغراض مدنية في أي مكان في البلد.
0: طيب يعني أعود إليك أستاذ فضل في النقطة التي أحببت أن تركز عليها في مداخلتك الأولى، وهي انتقال الالتزامات إلى الإدارة السورية الجديدة وانتقال الإرث بشكل أو بآخر لمشكلات خلفها النظام المخلوع الآن. أصبح الآن أمامنا، يعني لا أدري إن كانت سابقة في التعامل مع ما حدث بين الطرف السوري وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذه التجربة نفسها إلى أي مدى يمكن أن تساعد أيضا الإدارة السورية في مواجهة مشكلات أخرى، كونك وصفتها يعني بأنها كانت حالة ناجحة؟
2: طبعا هي حالة ناجحة بمختلف لأنه سجل سوريا هو كان قوي، يعني كان عندنا 73 طن من اليورانيوم الطبيعي، في 55 طن بصورة قضبان، في مفاعل كان مبرد بالغاز، يعني في منشأة مخصصة لتصنيع الوقود، في تفاصيل يعني وفي صور وفي تقرير سري كان يعني المدير العام لوكالة الطاقة تحدث عنه. هلأ مثلا شفتي مثلا بالتصويت اليوم حكت المملكة المتحدة ببريطانيا مثلا طالبت بموضوع فجوة، حكت عن فجوة إنه شو منشأ المواد، ففي تفاصيل. هلا وانا بدي ارجع شوي للنقطه الحكيتيه، انت مثلا بدنا نميز انه هذا التحقيقات اللي تطلب من الدول هي للتحقق من الامتثال بالاعلان عن المواد النوويه وعدم تحويلها، بس هو ما تفويض لانه تصير اعمال استخبارات او تحقيق جنائي، لا القصه ما هيك. أنا برأيي إنه الآن هناك تحسين لصورة سوريا في بين يعني بأثناء الاجتماعات في مع عدة مؤسسات، الصورة انتقلت 180 درجة لأن تصبح دولة طبيعية، والآن تنتقل خطوة أعلى بمعنى أن تتعاون بتعزيز الحقوق والحريات، هذا ما نأمل إليه لاحقا. هذا شفناه بملف الأسلحة الكيميائية، أنجز يعني بدون مبالغة، وأنا مطلع على الأعمال التي حصلت داخل سوريا حتى وصلنا إلى هذه المرحلة، وهو كان أعقد حتى من ملف الطاقة
0: فيك تعطينا
2: النووية.
0: تلخيص عنها أستاذ فضل؟ يعني أنا حاولت أن أقوم بتلخيصه وأنا لست متخصصة، فهذا ما استطعت الوصول إليه، أنه كان هناك اعتراف بالمشكلة، فتح للمواقع، تقديم للمعلومات، ومن ثم رأينا هذه النتيجة، أنه هناك ملف عقابي بشكل أو بآخر تحول إلى ملف مؤسساتي.
2: نعم، يعني حقيقة الذي حصل كان في محققين، كان في إتاحة للوصول إلى المواقع، كان في إتاحة للوصول إلى المختبرات، كان في الأكسس وسماحية للوصول إلى المعلومات وكشف ما حصلت عليه الدولة من معلومات ومن وثائق عن البرنامج بالنظام الأسدي وما حصل، وتم تحليل وعينات وكمان هي كلها لم يعلن عنها لأنه كمان تتعلق بالأمان وزيارة هذه المواقع مع هذه البعثات وعلى فترات زمنية مختلفة حتى وصلنا إلى هذه النتيجة. طبعا بدنا نتوجه بالشكر للدول العربية اللي دعمت هذا القرار وأوصلته لهون، وهذا نفس الشيء حصل بملف الأسلحة الكيميائية اللي حمل أيضا وطالب انه يصير في هذا التصويت. هذا يعني نحن ما لازم ننسى ابدا الجهود التي بذلت من قطر والسعوديه وغيرها من الدول العربيه والاردن اللي اوصلت سوريا ايضا الى هنا، وعندما طرح الى القرار هو بحاجه الان مثلا نتحدث عن هذا القرار وبحاجه الى الاغلبيه، فنحن نرى انه ايضا قرار سياسي بمعنى ان هناك تغير حقيقي في سوريا، ولكن كانت هناك جهود تقنيه بذلتها الحكومه السوريه الحاليه أشرت إلى بعضها، وهذا الانفتاح هو تأكد منه وصار في تحقق وفق هذه المعايير
0: طيب
2: اللي موجودة ومذكورة بالاتفاقية، فوصلنا إلى هذه النتيجة واللي
0: أستاذ
2: هي
0: فضل،
2: تستحق الفرح.
0: يعني باقي معي ثواني، لكنك أشرت إلى أنه كان قرارا سياسيا، وأنا كنت قد سألت دكتور فايز منذ قليل بأنه أيضا العامل السياسي هل يمكن أن يعود إلى تأثير سلبا في هذا الملف، وأود منك إجابة مختصرة لو سمحت.
2: أعتقد أن هناك أهمية سياسية بالبعد السياسي، يعني هو الاعتماد لمشروع القرار هو رعاية عربية، عرض أنه صار في تطبيع للمعاملة مع سوريا بإطار الضمانات، فهذا هو خطوة مهمة أيضا له بعد سياسي بدون شك، وأيضا بعده التقني حاضر، بعده التقني هو الذي أوصلنا
0: شكرا،
2: إلى بعده السياسي في تغيير صورة سوريا في العالم.
0: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ضيفي من لهاي. الشكر الجزيل أيضا موصول لضيفي الدكتور فايز حرش، المتخصص في الهندسة الجيوفيزيائية والباحث في رصد الأنشطة النووية، ضيفي من دمشق. مشاهدينا، نتابع على رأس الساعة تفاصيل قرار نقابة أطباء دمشق شطب أسماء 10 أطباء من سجلاتها على خلفية أعمال إجرامية ومخالفات مهنية.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من سوريا اليوم. أصدرت نقابة الأطباء في دمشق قرارا إداريا يقضي بحذف أسماء 10 أطباء من سجل النقابة وإلغاء اشتراكهم في صندوق التعاون على خلفية ما وصفته بممارسة أعمال إجرامية لا تمت للإنسانية بصلة ومخالفة نظام النقابة وواجبات الطبيب وآداب المهنة. وأشارت النقابة إلى أن القرار سينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره، في حين ستصدر قرارات شطب بحق أطباء آخرين خالفوا النظام وآداب المهنة في وقت لاحق. هذا وسبق أن أعلنت النقابة شطب قيود 5 أطباء أسنان من فرع دمشق في آب الماضي على خلفية ثبوت تورطهم في ممارسات ألحقت أضرارا بأطباء ومواطنين من خلال تعاونهم مع أجهزة النظام المخلوع.

0: إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا المحامي الأستاذ تركي عبد الحميد، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة الإصلاح المؤسسي، ضيفي من حلب. معنا أيضا الدكتور مالك العطوي، نقيب أطباء سوريا، ضيفي من إدلب. أرحب بكما دكتور مالك. دعني أبدأ معك، ويعني دعني أبدأ بسؤال تأسيسي عن الإجراء، لماذا اتخذ وكيف توصلت النقابة له؟
1: يعطيكم العافية، شكرا كثير.
0: أهلاً دكتور.
1: بداية، نحن منذ يوم التحرير تم كثير أطباء، كثير مقيمين إجوا، تم تقديم شكاوى على بعض الأطباء اللي كانوا عم يعملوا في كثير من المشافي الحكومية خاصة العسكرية. تم أخذ شهاداتهم وتحويل الملف إلى الجهات المختصة بالقضايا اللي لها علاقة بقضايا الإرهاب والقتل العمد في المشافي. وبناء على إصدار قرارات وأحكام قضائية بحق هؤلاء الأطباء، تم اتخاذ قرار من مجلس نقابة أطباء سوريا بفصل هؤلاء الأطباء. قسم من هؤلاء الأطباء كان يعمل في مشفى تشرين العسكري سابقا، قسم آخر كان يعمل في سجن صيدنايا. هؤلاء الأطباء،
0: يعني هناك إذن، يعني لا نتحدث فقط يعني ما قامت به النقابة هو قرار تأديبي بشكل أو بآخر، لكن أيضا هناك أحكام قضائية سبقت قرار النقابة.
1: بالتأكيد، للأمانة، لأنه نحن في نقابة الأطباء يعني ما عندنا إجراءات للتحقيق في الأمور الأمنية، نحن في الأمور الطبية.
0: مفهوم طبعا.
1: تم تشكيل لجنة خاصة مثل ما شفنا جميعا بقضية زراعة الكبد في مشفى تشرين سابقا، انتشرت القضية، فهؤلاء الأطباء أغلبهم كان مشارك في هذه العملية.
0: يعني التهم الموجهة كلها في هذه القضية،
1: أغلب الأطباء في هذه القضية.
0: طيب، يعني نحن نتحدث عن عدد من الأطباء، ربما نتحدث عن 10 أسماء. ما هي المنهجية التي أوصلتكم لها، ولا هي فقط الصدفة التي أوصلتكم إلى هذه القضية دكتور مالك؟
1: لا، بالتأكيد ليس الصدفة، إنما كما ذكرت في كثير شكاوى من كثير أطباء، شهود عيان، مرضى، مرافقين إلى آخره، أحيانا فنيين تخدير تمريض، يجوا يقدموا شكاوى ويحطوا شهاداتهم، ونحن نتعاون مع الجهات المختصة بهذه الأمور للوصول إلى العدالة صراحة للجميع.
0: طيب، هل هؤلاء الأطباء كلهم داخل سوريا؟ يعني كانوا على رأس عملهم عندما بدأ جمع الأدلة ضدهم، ويعني بدأ حتى جمع الأقوال والشهود؟
1: أغلب هؤلاء الأطباء هم خارج سوريا، منذ يوم التحرير أغلبهم فر، وقسم آخر هرب بعد التحرير.
0: طيب، عندما نتحدث عن أسماء أخرى، يعني بما أنه هناك منهجية كما تفضلت، يعني والأمر يعني لم يكن في سياق الصدفة، يعني كم هو عدد الأطباء المتوقع الذين يمكن أن يكونوا متورطين بشكل مباشر بانتهاكات بهذه الفظاعة دكتور؟
1: للأمانة، في شكاوى وفي تحقيقات في عدد لا بأس به من الأطباء قد يكون العشرات، لكن لا نصدر نحن أي قرار قبل التأكد وإثبات الأدلة 100%.
0: طيب، أذهب إليك أستاذ تركي، يعني لأسألك قليلا عن الناحية القانونية. يعني شرح الدكتور مالك بأنه نحن نتحدث عن يعني عقوبتين أو توصيفين لما قام به هؤلاء، نتحدث عن الجانب التأديبي الذي قامت به النقابة بتوصيفهم بأنهم غير قابلين لممارسة المهنة، وأنه هناك جانب جنائي. أود أن أسألك عن جانب العدالة الانتقالية، هل تقع هذه الأحكام ضمن سياق منظم للعدالة الانتقالية؟ ونعرف تماما أن هذا الانتهاك أين يقع ضمن عموم الانتهاكات التي تعرض لها السوريون والتي يعمل عليها ملف العدالة الانتقالية؟
2: مساء الخير لك ست نور والدكتور مالك وللمشاهدين. حقيقة العدالة الانتقالية أنا أراها هي مسار، هي روح يجب أن يسري في كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات، وليس فقط من اختصاص جسم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. فكل يقوم بدوره بالعدالة الانتقالية حسب ما سخر له. فمشكورة نقابة الأطباء وأيضا نقابة أطباء الأسنان وسابقا نقابة المحامين. لابد أن يقوم كل بدوره بتحقيق مسار

0: انتقالية،
1: أمم
0: أن يبقى أن تبقى المطول من طبيب، أن ينتهك القانون من محام أو قاض، أن يعصى الله من رجل دين. لعل هذا يعني أشد الجرائم التي لا تقبل من أمثال هؤلاء الذين أقسموا الأيمان على صيانة وحماية المهنة وشرف المهنة التي يمارسونها،
1: أمم
0: فيعني جرمهم مضاعف.
1: أمم
0: فيأتي موضوع شطب الأطباء أو شطب المحامين أو أي نقابة تقوم بدورها بتحقيق المساءلة والمحاسبة، يأتي ضمن مسار المساءلة والمحاسبة، ضمن مسار العدالة الانتقالية كروح.
1: أمم
0: فكل مسؤول من مختار من مختار حي إلى رئيس الجمهورية يقوم بأعمال من أعمال العدالة الانتقالية، وجسم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يقوم بمساراته الستة، يقوم بدور توجيه وتعقيب، بحيث تصل سوريا بمساراتها جميعا عبر كل المؤسسات ضمن سياسة واستراتيجية موحدة إلى تحقيق العدالة، كشف الحقيقة،
1: هذا يعني هذا ما
0: المساءلة
1: يتمناه
0: والمحاسبة،
1: كل
0: جبر الضرائب.
1: السوريين استاذ تركي، ايه يعني تماما هذا ما كنت اود الذهاب اليه بالضبط، انه عندما نتحدث عن مسار العداله الانتقاليه ولا نتحدث فقط عن الاحكام، نتحدث عن تعريف الضحايا، يعني هل هناك معلومات لدينا تحصر عدد الضحايا واسمائهم المتعلقين بهذه القضايا، طريقه التعويض وجبر الضرر على سبيل المثال، يعني هذا كان جوهر سؤالي.
0: أحسنتي، هناك ملفات، هناك أوراق وقع عليها أطباء، سواء خلية إجرامية تبع مشفى تشرين ولا غيرها، تقارير طبية خرجت من سجون، تقارير طبية خرجت مزورة، خرجت من مشافي. كل طبيب شارك بجرم خالف يمين المهنة التي أقسمها سيحاسب. طبعا جمع هذه الأدلة ليس بالأمر البسيط وليس بالأمر بوقت قصير، هناك ملفات، هناك أوراق ضمن الفروع، هناك أوراق ضمن المشافي، هناك أوراق تؤرشف وترقمن، رقمنة الأدلة تأخذ وقت. مسار العدالة الانتقالية وقطار العدالة الانتقالية مستمر، لن يتوقف عند هذا العدد الذي تم فصله أو إحالته للمساءلة المسلكية وصولا للشطب النهائي، وصولا للمحاكمة الجنائية. يعني لن يكتفي هذا القرار مسلكيا، إنما له توابع في إحالتهم إلى المحاكم الجزائية الجنائية.
1: طيب دكتور مالك، يعني ما هو المعيار الذي يميز أي طبيب كان يعمل في المنظومة الطبية في زمن النظام المخلوع والآخر الذي قام بارتكاب انتهاكات، يعني أو الذي كان شريكا يعني لنقل في ما قام به النظام؟
2: للأماني مهنة الطب هي مهنة إنسانية، طبيب هو من واجبه تقديم الخدمة الطبية للجميع بغض النظر عن عرقه وعن دينه وعن انتمائه وعن إلى آخره. لكن للأسف هناك بعض الأطباء في الفترة الماضية في خلال فترة الثورة وسنوات الثورة تعامل مع النظام وارتكبوا أبشع أنواع الجرائم، سواء من الملف زراعة الكبد بالإضافة إلى شهادات تقرير الوفاة الغير حقيقية. كثير من حالات تم التعذيب حتى الموت، وينكتب بالتقارير الطب الشرعي تحديدا وفيات بأسباب موت جلطة أو إلى آخره. نحن شكلنا في نقابة الأطباء لجنة مستقلة تحت إشراف النقابة للنظر بكل الشكاوى وجمع الأدلة، ومن ثم التعاون مع الجهات المختصة للاستمرار واستكمال التحقيقات واستكمال شهادات. أحيانا بيكون عندنا شهادات من مرافقين مرضى سابقين، من معتقلين أيضا في السجون، في شكاوى من معتقلين ومعتقلات داخل السجون. كل هذه الأمور تؤخذ بعين الاعتبار.
1: طيب يعني كيف تصنفون درجات المسؤولية في هذا السياق طالما هناك لجنة دكتور مالك؟ لأنه يعني الآن نقلتنا إلى مكان آخر مختلف عن هذه القضية، وهو الانتهاكات التي كانت تمارس ضد المعتقلين على صعيد التعذيب. هناك من تلقى أوامر على سبيل المثال، هناك من شارك بشكل مباشر في انتهاك معين، هناك من تستر على سبيل المثال، لأنه نتحدث عن منظومة كاملة، فكيف تصنفون أو تميزون هذه التهم أو هذه الأفعال بعضها عن بعض؟
2: لان احنا في نقابه الاطباء كل من يخالف مبادئ واهداف المهنه يعرض على لجنه مسلكيه. كل هذه الجرائم هي تدخل في نطاق مخالفه اداب المهنه، وكل نوع من انواع المخالفات له عقوبه. البعض من هذه المخالفات ممكن حرمان من العمل او سحب الترخيص لمده سنه لمده سنتين، او احيانا سحب ترخيص دائم وشطب من سجلات النقابه.
1: طيب فيك تشرح

0: التقارير المزورة لكثير من الوفيات التي تمت تحت التعذيب، كتبت فيها تقارير تم العثور عليها بمرض وفاة مفاجئة أو بمرض عادي وليس وفاة تحت التعذيب. هذا أكثر عدد من التقارير. النوع الثاني هي موضوع زراعة الأعضاء، سواء الكبد في زراعة أعضاء قرنيات، العين في كثير حالات زرع قرنيات للعين، في حالات زرع كلى. كل هذه الأمور يتم
1: تسرق،
0: التحقق
1: يعني
0: منها حتى
1: تسرق من جثامين لمعتقلين ويتم بيعها أو زراعتها.
0: تماما تسرق من أحيانا معتقلين أحياء ثم يلقوا حتفهم.
1: طيب، يعني ما هو حجم هذا العمل؟ يعني هل نحن نتحدث عن تجارة كاملة كان يعمل بها النظام، ولا نتحدث عن حالات فردية؟ يعني هل لديك أي أرقام
0: أكيد
1: متعلقة فقط حتى نستطيع أن يعني نقدر أو نستوعب حجم هذا الموضوع الذي له علاقة بنقل الأعضاء أو بيع الأعضاء؟
0: بالتأكيد على سبيل المثال، مثلا في مشفى تشرين سابقا قبل الثورة كان يتم شهريا 4 أو 5 عمليات زرع قرنية. في أول سنتين من الثورة كل شهر 60 إلى 70 حالة زرع قرنية كلها من معتقلين.
1: طيب، ويعني العائد المادي لذلك إلى أين كان يذهب؟ هل هذا واضح؟
0: لقد العائد المادي يذهب إلى مجموعات الإجرام سواء الأطباء أو الضباط أو إلى آخره. والفكرة نحن ليس مشكلتنا في العائد المادي، مشكلتنا أنه
1: لا،
0: هذه
1: حتى نفهم عمل، يعني حتى نفهم أنه هل كان هناك مافيا تعمل في هذا الموضوع؟
0: طبعا طبعا هي مافيا مختلطة، مافيا مالية، مافيا أمنية، مافيا عسكرية، يعني مافيا مشتركة. ليس الهدف مادي فقط إطلاقا، ليس الهدف مادي فقط.
1: طيب أستاذ تركي، يعني نحن نعرف مدى تعقيد هذه الحالات وهذه القضايا. أود أن أسألك في هذا السياق، أنه كيف تبنى المسؤولية ضمن مؤسسات هرمية كالتي كان يعمل ضمنها النظام؟ يعني كيف يمكن التمييز بين طبيب يجبر أو يهدد مثلا على سبيل المثال لأداء مهمة معينة، وبين من يصدر الأوامر، أو بين من يذهب لارتكاب الانتهاك بفعل يعني ذاتي لنقول؟ ويعني شاهدنا ذلك، يعني في واحدة من المحاكم الأطباء التي جرت في ألمانيا كان وضوحا الطبيب يتحدث عن أنه يعني هو من قام بذلك برغبة منه. نتحدث هنا عن تعذيب المعتقلين.
2: في الواقع السوري هناك قانون العدالة الانتقالية الذي سيصدر قريبا إن شاء الله. ينص القانون على مسؤولية القيادة المفترضة والمسؤولية المفترضة والمسؤولية الجماعية وتسلسل الأوامر المفترضة. فلا يستطيع طبيب أو غير طبيب أن يتذرع بعدم مسؤوليته لعدم ارتكاب الجرم بنفسه. فإذا كان هذا الجرم الذي ارتكب كان يجب أن لا يرتكب بسبب توجيهاته أو بسبب قيامه بواجبه بالشكل الصحيح، فهذا ولم يقم بذلك فهذا لا ينفي عدم مسؤوليته، بل هو مسؤول ومدان وفق فرضية المسؤولية المفترضة القيادية أو تسلسل الأوامر، سواء على الصعيد الطبي أو على الصعيد الأمني والعسكري. أريد أن أعقب على موضوع أيضا
1: تفضل.
2: قبل قليل الأدلة. هناك الاعترافات من بعض الأطباء في موضوع العدالة الانتقالية وجبر الضرر، يعني بعد المسالة والمحاسبة أن تأخذ مسارها غير القضائي اللي هو نقابات أو غير ذلك والمسار القضائي. فإذا ظهر اسم ما من الضحايا الذين سرقت عيونهم، سرقت أكبادهم، سرقت الكلية تبعهم، هون يعني أصبح يحق لهذا المتضرر محاكمة هذا الطبيب هذا المجرم. يعني حقيقة الواحد يعني مطلع من تمه كلمة طبيب، هذا مجرم، هذا وحش حقيقة. تستطيع الضحايا وذويهم المطالبة بالجبر الضرر والتعويض من هؤلاء الأطباء، بالإضافة إلى جبر الضرر والتعويض المجتمعي. حقيقة أهم ما يعني ما يجب أن يعرفه الشعب السوري هو كشف الحقيقة. نحتاج أن نعرف ماذا حصل، ما هي درجة الوحشية التي أوصلت هذا الطبيب أو حتى الممرضين. هناك مجرمين ممرضون يقومون بتعذيب الضحايا، كان هناك ممرضون وممرضات يقوم بتعذيب منهجي ممنهج للضحايا. ما الذي أوصل هؤلاء من وصف بملائكة الرحمة وهذا الطبيب الذي يجب أن يكون أكثر البشر إنسانية إلى هذا الانتقال.

0: الانحطاط الأخلاقي والإنساني. ف
1: طب
0: يا كشف
1: أستاذ
0: الحقيقة
1: تركي،
0: يحتاج
1: هل
0: لتعقيد.
1: كمية البيانات المتوفرة كافية لبناء تصور كامل سواء لسلسلة الأوامر، يعني وأتحدث هنا عن المجال الطبي، وسواء يعني البيانات المتعلقة بمن تمت الانتهاكات ضدهم، سواء من توفي منهم أو من تم الإفراج عنه لاحقا أو من تم استعمال أعضاؤه؟ هل هناك قاعدة بيانات كافية لكم بالنسبة لكم من أجل يعني التحقق من هذه الملفات؟ لأنه يعني تفضل الدكتور مالك منذ قليل وقال أنه معظم هؤلاء الأطباء الذين تم فصلهم اليوم من النقابة يعني ربما فروا خارج سوريا، وهنا نتحدث نحن عن يعني جزء كبير ممن يمكن أن يكونوا شهودا في هذه القضايا.
0: نعم، موضوع الأدلة والقرائن في مسار العدالة الانتقالية يمكن أن يكون فيديو، يمكن أن يكون صورة، يمكن أن يكون شهادة. وإن فروا هو سيدان، هو سيحاكم وإن كان غيابيا. كل من أدين سواء بالشطب أو الفصل المسلكي أو قضائيا من الأسماء التي أخذت عبر المحاكم للنقابة أو عبر التحقيقات الأمنية، ما إجت هذه الإدانة من فراغ، هو مدان حكما يعني، لكن له حق الدفاع عن نفسه وله حق توكيل محامي، هذا أمر ثاني. أكيد سينجو من العدالة مؤقتا، هناك يعني أطباء هربوا، هناك مجرمون هربوا، لكن مسار العدالة الانتقالية سيطالهم ولو بعد حين. كثير من الدول حاكمت أشخاص مجرمين بعد 30 سنة من فرارهم من مسؤوليتهم ووقوفهم أمام الشعب أو عدم اعتذارهم، عدم الاعتراف بالحقيقة. المسار ماشي، عدد الجرائم كبير جدا، عدد المجرمين كبير جدا. إن نجوا من عدالة الدنيا فلن ينجوا من عدالة الآخرة.
1: طيب دكتور مالك، يعني تفضلت بالقول منذ قليل يعني أنه معظم من تم فصلهم من النقابة وقد قدمت ملفاتهم حتى إلى القضاء ربما هم خارج سوريا، هل هناك عدد منهم داخل سوريا؟ يعني هل تمكنتم من الوصول إلى أي منهم داخل سوريا؟
2: هلا للأمانة بس للتأكيد على ما قاله الضيف الكريم، أنه الإجرام اللي كان في المشافي والمعتقلات يعني هو لم يكن حالات فردية، كان سياسة ممنهجة على نطاق واسع جدا جدا جدا، إجرام وحشي بكل المقاييس والمعايير. ثانيا لسؤالك، صراحة الأطباء اللي تم ذكرهم في قرار الشطب كلهم خارج البلد حاليا،
1: كلهم
2: لكن هناك الكثير من الأطباء الذين عليهم الكثير من الدعاوى والأدلة والإثباتات موجودون داخل البلد، بعضهم قيد التحقيق والبعض الآخر ممكن متواري عن الأمر.
1: يعني تفضلت بذكر توصيف مهم جدا ومثير للاهتمام، وهو أنه ما كان يجري هو منهجيا، كان منهجيا من قبل النظام، وهذا كان يعني جوهر أحد الأسئلة أيضا التي وجهتها منذ قليل، وهو أنه كيف وظف النظام مهنة الطب من أجل يعني أن تكون شريكة هي ومن يعمل بها في سياق انتهاكاته. دكتور مالك، فيما توصلتم إليه من معلومات، هل أصبح لديكم تصور واضح عن سلسلة إعطاء الأوامر فيما كان يجري ضمن المستشفيات، أسماء على سبيل المثال للمتورطين في المافيات التي تفضلت بالحديث عنها التي كانت تعمل في تجارة الأعضاء؟ يعني لأنه هذه مادة دسمة أيضا للإشاعات، يعني موضوع المعتقلين وتجارة الأعضاء ربما في الفترة اللاحقة لسقوط النظام بدأت الكثير من يعني التخيلات والإشاعات التي تثار حوله، ولذلك أحاول التأكد منك من المعلومات الموثوقة.
2: بالتأكيد هناك سلسلة تبدأ ممكن بالممرض كما ذكر ولا تنتهي بالطبيب، لكن لسنا حاليا بإمكاننا الإفصاح عن هؤلاء الأسماء. القضاء والعدالة تحتاج إلى وقت لإصدار الأحكام بحق الجميع بغض النظر هم داخل البلد أو خارج البلد، الجميع بإذن الله سينال حقه، وبالمقابل الجميع سينال جزاءه وعقابه على ما أجرم بحق الشعب السوري سواء في المستشفيات في المعتقلات وخارجه.
1: أستاذ تركي، إلى أي مدى يعني يمكن أن تشاهد

0: تشكل نقابة الأطباء وما قامت به مثالاً لمجموعات نقابية أخرى أيضاً لتقوم بملاحقة المنتهكين بهذه الطريقة. كان هناك أيضا تجربة خلال شهر آب أغسطس الماضي لنقابة أطباء الأسنان، أيضا قامت بشطب 5 أعضاء على ما أعتقد إثر ثبوت بعض الانتهاكات عليهم. كيف يمكن للعمل النقابي أن يسهم في مسار العدالة الانتقالية؟
1: نعم صحيح، حقيقة مهنة الطب ومهنة الطبيب لديها قبول نفسي كبير لدى المجتمع السوري، والطبيب له مكانة كبيرة في قلوب الناس. أن تقوم نقابة الأطباء بهذا الإجراء سيلهم الكثير من النقابات ومنظمات المجتمع المدني. يعني مثلا اليوم العصر كنت في اجتماع لجمعيات سكنية يقومون بتجهيز ادعاءات حول مجرمين سلبوا أملاك العالم باسم القانون وباسم الجمعيات، واستغلوا غياب المهجرين السوريين الملايين الذين تركوا بيوتهم جمعياتهم أراضيهم وسلبت باسم القانون بغيابهم. فهناك جمعيات تقوم حاليا بدعاوى على مجرمين سلبوا أملاك تعتبر جرائم اقتصادية. عندك مثلا نقابة محامين، نقابة أطباء الأسنان، نقابة الأطباء الطب البشري، الجمعيات حاليا أكيد نقابة معلمين، هناك مساعي لمعلمين. يعني النظام عصير السياق أنه كيف استطاع النظام تجنيد أطباء، النظام استطاع تجنيد معلمين، هناك مدراء تربية، هناك رؤساء أقسام تربية استدرجوا مدرسين للقبض عليهم. أما هذه السلسلة كشف الحقيقة من عام 70، إذا اعتبرناها من عام 70 إلى 2024 سقوط النظام، مسار طويل جدا يبدأ من تجنيد أطفال من ضلائع البعث إلى اتحاد شبيبة الثورة إلى اتحاد الطلبة. هو النظام بنى مجرم من صغره، وإن أصبح طبيب وإن أصبح محامي. يعني شيء مؤلم جدا، لماذا سكت المحامي عن جرائم النظام وهناك محامي
0: يعني
1: تكلم
0: هو
1: وقرر القضاء
0: أستاذ
1: بالحق؟
0: تركي، أنا سألتك عن دور النقابات، يعني وحضرتك عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أود أيضا أن أسألك أنه يعني برأيك هل سبقت النقابات الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية فيما يجب أن تبدأ فيه وتقوم به؟ وأنت تعرف يعني أنه هناك يعني مطالبات حثيثة من السوريين بتسريع عمل الهيئة، وهذه فرصة يعني لنسألك هذا السؤال.
1: حقيقة عبر التاريخ كان للنقابات دور كبير في الثورات ودور كبير في تطور الشعوب. النقابات تملك الصلاحيات، لا أقول سبقت أو لم تسبق. هيئة العدالة الانتقالية هو جسم جديد يحتاج قوانين يعمل بها، يحتاج تحديد صلاحياته. فبقانون العدالة الانتقالية الذي هو حاليا على باب مجلس
0: إيه بس
1: الشعب
0: يعني تأخرتم، أليس
1: ستحدد،
0: كذلك؟ يعني تأخرتم، هكذا يقول السوريون
1: لا
0: اليوم
1: يعتبر
0: أستاذ تركي.
1: من حق السوريين أن يظنوا بالتأخر. حاليا التجربة السورية في لقاءاتنا مع كثير من الدول والتجارب، يعني يثنون على التجربة السورية بأن أسرع التجارب خلال فترة قصيرة جدا تم تشكيل جسم العدالة الانتقالية. حتى تأخذ العدالة الانتقالية كجسم صلاحياتها لابد من قانون يشرعن أعمالها. النقابات تملك هذا القانون، مجلس النقابة يملك القيام بالمحاكم المسلكية، المجلس المركزي، المجلس الفرعي، لديها قانون جاهز النقابات. نريد عدالة راسخة ليس عدالة سريعة كجسم عدالة انتقالية. العدالة السريعة تضيع الكثير من الحقوق، ولا أقول نريد عدالة بطيئة، نريد نعمل على عدالة راسخة تضمن كشف الحقيقة، تضمن المساري المحاسبة، تضمن تأمين حقوق الدفاع
0: متى
1: لكل
0: يمكن أن
1: متهم.
0: يكون القانون جاهزا أو يصوت عليه في مجلس الشعب؟ يعني أنه ما زال هذا الموضوع غامضا، لا نملك تواريخ، لا نملك تصورا زمنيا لعمل الهيئة، ومتى يمكن أن يبدأ؟
1: حقيقة بلقائنا مع السيد رئيس مجلس الشعب، لقاء هيئة العدالة الانتقالية، وعد بأن يكون ملف قانون العدالة الانتقالية من أول القوانين التي سيعنى بها مجلس الشعب لحاجة الشعب السوري لسرعة إصدار هذا القانون. نأمل من مجلس الشعب الإسراع في إصدار قانون العدالة الانتقالية. موضوع المحاسبات التي تقوم عاطف نجيب، أحمد حسون وغيره، أمجاد يوسف، فالعدالة الانتقالية قطار وانطلق. وأؤكد على ما بدأت فيه، العدالة الانتقالية روح يجب أن يسري في كل مؤسسات الدولة السورية، سواء بجسم هيئة العدالة الانتقالية بالمهام التي كلفها بها السيد الرئيس، أو بمسار النقابات أو بمسار الوزارات.
0: إيه لكن يعني يجب أن
1: إعادة
0: يكون هناك مرجعية وتنظيم، وأن لا يكون الأمر عشوائيا، أليس كذلك أستاذ تركي؟
1: كجسم هناك قانون العداله الانتقاليه

0: حدده. أما كروح نقابي وكروح قانون وكروح ثورة انتصرت ومكنت شعب من أن يحكم نفسه بنفسه، تقوم به منظمات المجتمع المدني، يقوم به النقابات، تقوم به الوزارات.
1: طيب دكتور مالك، يعني بما أنكم فتحتم هذا الملف على مصراعيه على ما يبدو، وليس ملفا صغيرا في القطاع الطبي، ما هي متطلباتكم أيضا من أجل يعني أن يعني يكون عملكم أيضا مدعوما لنقل من الجهات المختصة؟ ما الذي تطلبونه أو تريدونه من لجان، من حتى دعم لوجستي ربما، سواء من وزارة العدل أو من هيئة العدالة الانتقالية أو من أي طرف مختص في الدولة؟
2: صراحة نحن في نقابة الأطباء من واجبنا الحفاظ على مهنة الطب وعدم وجود أي طبيب يخالف آداب المهنة. فلذلك من على هذا المنبر نحن نطلب من كل شخص لديه أي دليل أو أي ادعاء على أي طبيب في مجال التعذيب أو زراعة أعضاء أو إلى آخره، أن يراجع فرع نقابة أطباء في كل المحافظات. جواباً على سؤالك، نحن نتعاون مع كل الجهات المعنية بهذا الموضوع، سواء وزارة العدل، وزارة الداخلية، ولاحقاً هيئة العدالة الانتقالية. كل هذه الجهات نحن نتعاون معها لمحاسبة كل المجرمين بالنسبة إلينا، سواء كانوا أطباء أو يعملون في القطاع الصحي.
1: يعني نتمنى العدالة لكل الضحايا ولكل السوريين. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مالك العطوي، نقيب أطباء سوريا، ضيف من إدلب. الشكر أيضا موصول للأستاذ المحامي تركي عبد الحميد، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة الإصلاح المؤسسي، ضيفي من حلب. مشاهدينا، نتابع بعد الفاصل تفاصيل التحذير الباكستاني لإيران لوقف هجمات الحوثيين ومساعي احتواء التصعيد مع السعودية.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نقلت وكالة رويترز عن مصادر سعودية وباكستانية إيرانية أن السعودية طلبت من باكستان نقل رسالة إلى إيران تحثها فيها على استخدام نفوذها لدى جماعة الحوثي لوقف الهجمات والتصعيد ضد المملكة. وبحسب المصادر فقد سلمت إسلام أباد الرسالة السعودية إلى طهران في إطار جهود دبلوماسية تهدف إلى احتواء التوتر ومنع اتساع دائرة المواجهة في المنطقة، في حين قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إن امتداد الهجمات إلى المملكة قد يؤدي إلى تفعيل ترتيب أمني مشترك يضم الرياض وأنقرة وإسلام أباد. بدوره أشار مسؤول إيراني أن طهران أبلغت الجانب الباكستاني بأنها لا تسيطر على الحوثيين. هذا وكانت جماعة الحوثي استهدفت أعيانا مدنية واقتصادية في السعودية يوم الثلاثاء الماضي، أسفرت عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال.

0: إذن لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من الرياض الدكتور مطلق المطيري أستاذ في الإعلام السياسي، ومعنا أيضا الأستاذ توفيق الحميدي المحامي والناشط السياسي ضيفي من فيينا. أرحب بكما. أستاذ توفيق، دعني أبدأ معك. هل تعتقد بأن الوساطة أو الرسائل التي تمر عن طريق باكستان قد تنجح في خفض التصعيد، خاصة أنه يعني باكستان في موقف صعب أيضا، لأنه ربما إذا لم تنجح هذه الوساطة فستصبح باكستان أيضا طرفا في تصعيد دفاعي، أو يعني لنقول تصعيد حربي محتمل؟
1: مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. في الحقيقة نحن لسنا فقط أمام وساطة باكستانية، وإنما نحن أمام محاولة لمنع انزلاق هذه الحرب من حرب يمنية بينية إلى حرب إقليمية. الباكستانيون حريصون أيضا من خلال هذه الوساطة أن يقدموا على الأقل تعريفا للتحالف الجديد، تحالف مكة تركيا السعودية، بأنه تحالف لمنع الحرب قبل الانزلاق فيها. وبالتالي الباكستانيون اليوم حريصون على نجاح هذه الوساطة، وسيسعون قدر الإمكان بالضغط على إيران، وإن كان إلى حد اليوم بحسب وكالة الأنباء بأن الإيرانيون يقولون بأنهم لا يسيطرون على جماعة الحوثي، برغم ما قالته وكالة الأنباء رويترز بأن الحرس الثوري هو من أعطى التوجيهات المباشرة لجماعة الحوثي أو لميليشيا الحوثي بالتقدم نحو غرب تعز من أجل الوصول إلى باب المندب واستخدامهم في معركتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي باكستان ترى نفسها في وضع حرج، وقد ترى أن في تقديرها أن هنالك ربما الكثير من المعطيات لنجاحها، لكن مثل أن المملكة العربية السعودية حريصة على عدم الانزلاق في حرب إقليمية كبيرة، وكذلك الإيرانيون لا يريدون فتح جبهة جديدة، لأن رسالة المملكة التي حملتها أو حملها الدفاع الإيراني الباكستاني كانت قوية وواضحة. وبالتالي الأمر اليوم لا يتعلق فقط بالتهدئة، وإنما قد يتعلق بإعادة النظر في قواعد اشتباك جديدة وواضحة، بحيث لا تبقى جماعة الحوثي مجرد فزاعة أو أداة استغلال بيد الإيرانيون. طيب، المملكة قادرة وليست ضعيفة على الأقل في هذه النقطة في التدخل في الحرب، ولديها حلفاء كثر، لكن كما قلنا بالنهاية المملكة دولة ترى أن عليها التزامات داخلية وخارجية، ليس من مصلحتها أن تتمدد هذه الحرب.
0: يعني سأذهب أكيد يعني للتوسع في ذلك مع ضيفي من الرياض، لكن يعني قبل أن أذهب للدكتور مطلق أستاذ توفيق، أنت استبعدت يعني صحة الادعاء الإيراني بأنه ليس لها علاقة في توجيه الحوثيين في هذا التصعيد، ألا تعتقد أنه الحوثي أيضا قد يكون له أهدافه الخاصة واستغل توقيتا معينا أو ظرفا إقليميا معينا، وخاصة أنك عدت للتأكيد بأنه إيران قد تكون الآن لا تريد فتح جبهة، فلماذا ستدفع الحوثيين لذلك؟
1: هو في الحقيقة اليوم الاندفاع نحو باب المندب يحقق 4 أهداف متوازية تخدم إيران وتخدم الحوثيين على وجه الخصوص. الهدف الأول هو كسر التوازن الداخلي في اليمن الذي كان بين الساحل والجبل، حيث كانت هذه الجماعة محصورة في الجبال بينما تسيطر الحكومة الشرعية وقواتها على السواحل والممرات بعد أن انتزعتها من يد جماعة الحوثي عام 2018. ربما الهدف الثاني من أجل تشديد العقوبة بعد أن العقوبات التي أعلنتها جماعة الحوثي على المملكة، الحصار مقابل الحصار. والناحية الثالثة متعلقة بالمجتمع الدولي، البحث عن شرعية والبحث عن منطقة نفوذ، بحيث المجتمع الدولي يتحدث بصورة مباشرة مع جماعة الحوثي. والرابعة متعلقة بإيران، بحيث تكون باب المندب اليوم ينضم إلى مضيق هرمز، خاصة بعد أن أصبح مضيق هرمز أقل كفاءة أو ورقته أقل كفاءة بيد إيران بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ سياسة الحصار ضد إيران نفسها، وبالتالي تتشابه

0: كل هذه المعطيات، لكن ربما قد يكون للإيرانيين بدرجة أساسية ترجيح خاص لهم على حساب اليمنيين، لأن اليوم ما حدث في تعز حتى هذه اللحظة من خلال مصادر ميدانية وتواصل مباشر هي محرقة لجماعة الحوثي بغض النظر عن التقدم، لكن كان على حساب الآلاف من القتلى من أجل فقط أن تنفيذ لتوجيهات السيد الإيراني.
1: هو يعني أيضا هذا متعلق بأداء القوات الحكومية، الذي يعني وفق محللين أيضا كان يعني لم يكن متوقعا بشكل أو بآخر.
0: صحيح صحيح.
1: يعني أتمنى أن يتاح لنا الوقت لمناقشة ذلك أيضا. دكتور مطلق، مرحبا بك من جديد. يعني هناك سؤال يعني قد يخطر على البال، أنه لماذا لم تذهب السعودية بشكل مباشر لمخاطبة إيران؟ لماذا يعني أيضا التوجه باتجاه الوسيط الباكستاني وليس الوسيط الصيني على سبيل المثال؟
2: مساء الخير عليك، مساء الخير على الأستاذ توفيق من فيينا وعلى جمهورك الكريم. المملكة العربية السعودية، أولا الرسالة تحمل يعني واضحة أنها تريد تحميل لإيران المسؤولية عن هذا الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية. ولماذا باكستان؟ للحضور القوي الدبلوماسي الباكستاني في طهران، وقبوله أيضا يعني تناقل مثل هذه الرسالة، وأيضا وهو طرف أساسي ورئيسي في الدفاع والحماية وحماية المملكة العربية السعودية وفق اتفاقيات ايضا مكه. هو ايضا الباكستاني هو جزء من المسؤوليه، وليس ايضا وسيط مستقل او وسيط يعني موضوعي في هذا الموضوع
1: لكن
2: ولكنه
1: يعني الا
2: شريك.
1: يؤشر هذا بانه تميل السعوديه للتصعيد بشكل او باخر؟
2: الرسالة الآن ما قام فيه اعتداء الحوثي هو تحميل إيران مباشرة المسؤولية عن هذا الاعتداء، وتؤكد على أن الحوثي هو أداة من أدوات إيران تحركها بالطريقة التي تريدها. وإلا لماذا وجهت هذه الرسالة لطهران؟ نقلها للباكستاني أيضا في درجة من التصعيد بجهة اتخاذ يعني القوة والاستخدام القوة، وخاصة الذي يحملها هو شريك للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضي المملكة. يعني هذا جزء أيضا مهم ورسالة مهمة، يتحمل طهران أيضا المسؤولية، وبنفس الوقت هي لغة تصعيدية أكثر من أنها يعني لغة دبلوماسية تريد أن تفتح باب الحوار وتفتح باب أيضا المحادثات لمناقشة الأمن في المملكة. هذا يعني جانب. الجانب الآخر يعني هذا بالنسبة من الرسائل التي حملتها باكستان، ولكن ايضا هناك طبيعه الحوثي وظروف الحوثي، ويتعرض لمازق كبير جدا، وبالتالي اراد ان ينقل مثل معركه والضغط في الداخل اليمن الى المملكه العربيه السعوديه، وخاصه انه يشهد خسائر داخل اليمن بسبب تفوق الجيش اليمني الان، وشهدنا ايضا تحركات مهمه بالجيش اليمني وتموضع على مواقع مهمه واستراتيجيه، يعني خاصه في الجوف، خاصه في الأماكن التي كانت تحت يعني سيطرة أيضا الحوثي، والآن يعني وخاصة المواقع التي هي تعتبر بوابة لصنعاء. هذا جانب. الآن الحوثي هو في موقف صعب جدا، هو كيف يحافظ على مكاسبه يعني السياسية وأيضا حتى العسكرية داخل اليمن، وكيف بنفس الوقت أنه يستطيع أن يذهب لباب المندب ليكون أحد الأمور الاستراتيجية التي تريدها طهران بتصعيدها مع تصعيدها في الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل يستطيع الحوثي أن يخلق أن يقدم هذا التوازن الصعب جدا، الحفاظ على مكاسبه العسكرية داخل اليمن، وبنفس الوقت أنه يستطيع أن يكون له نفوذ وله حضور في باب المندب؟ أعتقد أن الأمر صعب، والصعب لعدة يعني لعدة أسباب. أحد الأسباب هذا شهدنا أيضا عملية الاتحاد الأوروبي التي اتخذتها اللي هي تسمى أبسديس، اللي هي العملية أبسديس التي تعني بأنها مراقبة أيضا متابعة مصاحبة أيضا السفن والناقلات الآن الموجودة ومسؤوليتها عن حماية هذه السفن في الباب المندب. وهذا أيضا دخل الاتحاد الأوروبي كشريك أيضا في حماية أيضا التجارة في البحر الأحمر. هذا جانب. الجانب الآخر أن المملكة العربية السعودية شكلت أيضا تحالف بحري وقعت عليه 14 دولة أيضا لحماية الممرات البحرية. الآن التصعيد في أكثر من جهة، هل يستطيع الحوثي أيضا الصمود وهل يستطيع أن يحقق مكاسب؟
1: يعني إذا كنا نتحدث يعني دكتور مطيري، إذا كنا نحن نتحدث عن حرب وجودية أو إمكانية اندلاع حرب إقليمية،

0: فيعني ربما يكون احتمال تنازل الحوثي عن مكاسب سياسية مقابل السيطرة على مضيق باب المندب أو التوجه نحوه، يعني ربما في هذا السياق الوجودي بشكل أو بآخر سيكون المكسب السياسي جانبيا بالنسبة للجماعة.
1: طبعا هو الحوثي يعني مثل حتى مكاسب السياسية هي مكاسب حضوره في السلاح وحضوره في الجانب العسكري، ولا يعني تحتنا اكثر من مرة في مفاوضات للوصول الى اتفاق وهدنة او يعني تهدئة سياسية وعمل مشاركة سياسية بين اليمنيين او القوى السياسية في داخل اليمن، ولكنه يتنصل منها الحوثي لانه يريد ان يحافظ على مكاسب التي اخذها بقوة السلاح وفرض الامر الواقع على الارض، وهو أيضا تأمين النفوذ الإيراني الموجود في اليمن لتحسب لأي ظرف طارئ، وهو حصل الآن الظرف الطارئ هو الحرب الأمريكية على اليمن. الحوثي يعني حساباته تختلف يعني عن أي اعتبار وطني أو هناك أجندة وطنية للحوثي داخل اليمن، ولكن هو حسابات إقليمية ترتبط أيضا بالمشروع الإيراني. ما هي المصالح الإيرانية الآن الموجودة في المنطقة؟ والحوثي أداة من أدوات تحقيقها وأداة أساسية. الآن أصبحت يعني مسؤولية الحوثي أكبر وأكبر عندما خسرت أيضا طهران، شبه أيضا الخسارة في سوريا، أيضا شهدنا الآن يعني في العراق بعض يعني القوة التي تتبع الميليشيات التي موجودة الآن في العراق تتعرض لتضييق أكثر وأكثر، في حزب الله يتعرض أيضا لضربات عسكرية وتضييق أكثر. الآن يعني المنفذ الوحيد لاستخدام هذه الأذرع التي تتبع إيران هي الحوثي.
0: طيب أستاذ توفيق، يعني شرح لنا ضيفي من الرياض واحدة من الزوايا التي ينظر إليها، يعني ينظر من خلالها إلى ما يقوم به الحوثي اليوم. هل تعتقد أنه يعني ينظر الحوثي بشكل أو بآخر ليس إلى مضيق باب المندب وحده بل إلى السلطة في اليمن؟ هل هذا واقعي الآن خلال هذه المرحلة ولا لا؟ يعني المرحلة لا تتحمل أن يذهب تفكير الحوثي إلى هناك.
2: الحوثيون منذ 10 سنوات وهم يرون أن المدخل والحفاظ على السلطة يأتي من خلال السلاح، ولذلك عسكروا الدولة اليمنية والمستقبل اليمني. تقريبا اليوم الشباب في مناطق سيطرة الحوثي باعتقادي جميعهم مؤدلجين عقائديا ويقاتلون اليمنيين بحجة أنهم يقاتلون إسرائيل وأمريكا، والكثير الذين مسكوا في الجبهات كانوا على هذا الأساس. وبالتالي اليوم حتى ونحن ننظر إلى المعركة في باب المندب، الكثير رأى أن اليوم الجماعة أو جماعة الحوثي ربما حسمت المعركة، وأنا باعتقادي اليوم لم يمضي على الإعلان سوى 12 ساعة. اليوم الحوثي نفسه لم يصل إلى باب المندب، هنالك اليوم معارك محتدمة بجانب باب المندب أو في مناطق الكدحة في منطقة غرب تعز، إضافة إلى اليوم تكتل لقوات كبيرة في الجهة الجنوبية باتجاه ذباب وهي المنطقة التي يقع فيها باب المندب. الحكومة اليمنية قبل تقريبا أقل من نصف ساعة في بيان للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية أعلنت أن منطقة المخاء ومجاورها إلى مفرق المخاء تقريبا أشبه هو عبارة عن صندوق مقفل، وهذا مصطلح عسكري يعني أن هذه المنطقة ستتعرض للنيران القاتلة خلال الفترة القادمة. وبالفعل رأينا بدأ القصف اليمني على هذه المنطقة من البحر ومن الجو ومن البر على كافة الجبهات. أضيف إلى ذلك أن جبهات الشمال اليوم في كما ذكر ضيفك الكريم في الجو في مأرب في البيضاء أيضا تتحرك وتشكل طوق ضاغط على الحوثي، لأن المسافة بين باب المندب إذا قلنا وبين صنعاء يقارب 300 كيلو، بينما المسافة ما بين معسكرات البيضاء والجوف وإلى غير ذلك لا تتجاوز 100 كيلو. وبالتالي الجماعة في ظل إذا استمر هذا الضغط سيحدث لها نوع من الإرباك، إما أن تدافع على صنعاء بانسحاب قواتها، وبالتالي سنرى اليوم كثير من المعطيات تدخل على الخط. أنا باعتقادي حتى إرسال السعودية لباكستان لإيران كأنها الإنذار الأخير، بمعنى عندنا باليمن يقولون الوجه من الوجه أبيض، وبالتالي اليوم كل الاحتمالات مفتوحة. لكن الشيء المؤكد أن هذه الجماعة لا تنظر للدولة اليمنية أو لا تنظر للمكاسب السياسية إلا من منظور الولي الفقيه، بمعنى نحن نسيطر والبقية يكونوا تابعين سواء كانوا

0: يمنيين او غير يمنيين، وهذا هذا هو عقدة هذه الجماعة
1: طب
0: التي لم
1: هل تعتقد
0: تستطع ان
1: أستاذ
0: تخلق.
1: توفيق أنه يعني الآن بسبب الموقف الإقليمي لإيران يمكن أن يعني يكون قلب المعادلة في اليمن سهلا بالنسبة يعني لنقل بالنسبة للحكومة، يعني بالنسبة للسلطة اليمنية وأيضا بالنسبة للمملكة العربية السعودية؟
0: أنا باعتقادي الأمر ليس معقدا، إذا تم إدارة هذه المعركة بكفاءة أعلى، بمعنى مزيد من تدخل سلاح الجو والدفع بأسلحة متقدمة أكثر للحكومة لقوات الحكومة، أنا باعتقادي هذه المعركة يمكن أن يتم قلبها. جماعة الحوثي على فكرة منذ عام 2015 إلى 2018 كانت مسيطرة على نفس هذه المناطق، واستطاعت القوات أن تخرجها في عام 2018 و2019، تحررت كل هذه المنطقة ووصلت القوات الحكومية إلى تخوم الحديدة، وتدخل المجتمع الدولي في ذلك الوقت، وعقد مؤتمر ستوكهولم من أجل منع القوات من دخول الحديدة تحت بين هلالين. الوضع الإنساني في اليمن لا يحتمل معارك في الميناء. اليوم الوضع الدولي مختلف، وبالتالي أنا أرى أن كل الاحتمالات مفتوحة، خاصة وإن
1: طيب
0: المعركة اليوم ليست محصورة في الساحل كما قلنا، وإنما الجغرافيا اليمنية كلها اليوم تتحرك في حرب مفتوحة مع هذه الجماعة.
1: دكتور مطيري، أي من هذه السيناريوهات التي تحدث عنها ضيفي هي الأقرب لأن تتخذها المملكة العربية السعودية، خاصة فيما يتعلق بالمعادلة اليمنية نفسها؟
2: طبعا المملكة العربية السعودية هي داعمة لحق الشعب اليمني وحق الشرعية اليمنية، وترى بأن الحوثي هذه جماعة إرهابية انقلبت أيضا على انقلبت على السلطة وانقلبت على الشرعية واحتلت صنعاء وتمثل أيضا أجندة خارجية وهو الدعم الإيراني. لا توجد لديها أي اعتبارات وطنية ولا يوجد لديها أي مشروع وطني، وبالتالي استخدمت يعني قوة السلاح لترسيخ النفوذ الإيراني في اليمن، وأنها وتكون أيضا منطقة انطلاق للتهديدات الإيرانية. يعني هذه أن المملكة العربية السعودية وتدعم كل الخيارات التي يتخذها الشعب اليمني والشرعية اليمنية، سواء على المستوى العسكري أو المستوى السياسي. اليوم ما نشاهد أن الآن هناك تحرك للجيش الوطني اليمني، وهو مدعوم من المملكة العربية السعودية، ولا في شك في هذا، أن المملكة العربية السعودية تدعم حق الشرعية اليمنية، حق الشعب اليمني بأن يبسط يعني جميع سيادته على جميع الأراضي اليمنية، وأن يلحق يعني الهزائم، ويلحق أيضا الضربات العسكرية التي تجعل الحوثي يرضخ لقوة السلاح الوطني، يرضخ للإرادة الوطنية اليمنية، وبالتالي أما أن يقبل أن يكون من ضمن مكونات الشعب اليمني، وبالتالي اي حوار سياسي او مفاوضات سياسيه تنطلق من اعتبارات وطنيه يمنيه، بعيدا عن الاستقطابات الخارجيه وبعيدا عن التوازن الاقليمي الان الموجود في المنطقه.
1: طيب
2: اليمن الان يعني اكثر من 10 سنوات تعرض لهزات كبيره على المستوى، واكثرها حتى على مستوى المواطن الان، يعني مهدد ايضا في معيشته، مهدد ايضا بوجود حياه كريمه داخل اليمن. ولهذا ان المملكه العربيه السعوديه تدعم جميع الخيارات التي يتخذها الشعب اليمني من اعلى من الامور
1: طيب
2: العسكريه
1: دكتور،
2: السياسيه.
1: هذا بالنسبة لليمن، لك على صعيد الإقليم أيضا يعني أحب أن أسألك عن هذا الموضوع. يعني بالتأكيد المملكة مثل كل الدول الخليجية وحتى دول المنطقة تتعرض لضغط اقتصادي كبير سيزداد الآن مع هذه المعطيات في اليمن، هل تعتقد أنه هذه قد تكون فرصة أو هذه الوساطة قد تنجح بشكل أو بآخر في محاولة تغيير قواعد الاشتباك الإقليمية الحالية، خاصة فيما يتعلق بممرات الطاقة؟ يعني هل تعتقد أنه يمكن أن يكون هناك تغيير إيجابي لصالح دول المنطقة ولصالح العالم حقيقة في هذا السياق؟
2: طبعا اذا ذكرنا ان التغيير الايجابي هو مثل عندك الان يعني هزيمه ايران او التفوق ايضا الامريكي على ايران، اعتقد ان المساله يعني صعبه جدا للوصول الى نتيجه
1: يعني
2: تؤدي بالتالي.
1: حلت ملف الطاقة على الأقل.
2: هو الآن المملكة العربية السعودية ومع دول الخليج لا شك أنها تتعرض أيضا لخسائر كبيرة جدا بسبب الآن ما تمر فيه المنطقة وتمر فيه هذه المضايق من تصدير البترول، وهي ممرات أيضا يعني ممرات تمر من خلال الناقلات البترول، وهي تتعرض أيضا للخطر وتتعرض أيضا للمن. لا شك أن في هذا أن هناك يعني خسارة واضحة تماما، ولكن ما هي المعادلة التي ممكن أن تستخدم وتكون يعني ضامنة

0: لرفع هذا الخطر وتحقيق أيضا الأمن الموجود وتحقيق الأمن المطلوب في هذا التوقيت. أعتقد أن الخيارات الآن يعني صعبة جدا، وأن القرار ربما يكون يعني في واشنطن أكثر من في دول الخليج. الهزيمة التي يعني قدمها أيضا ترامب في أكثر من منبر وفي أكثر من مناسبة، أعتقد لم تصل الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الهدف. طهران تتعامل يعني طهران هي لا تذكر أننا يعني انتصرنا، وأيضا ولا تذكر أننا انهزمنا، ولكن كل ما تؤكد عليه هو الصمود الإيراني، وهذا الصمود الإيراني تريد أن تحوله إلى قوة سياسية ينعكس على طاولة المفاوضات والمفاوضات الدبلوماسية. هل هذا الصمود أنه يترجم إلى قوة عن المفاوضات الدبلوماسية؟ أعتقد حتى الآن المفاوضات الدبلوماسية أصبحت فرصة نجاحها صعبة جدا، وأن العمل العسكري هو الأمر أو القرار السائد في هذه المرحلة. يعني ربما نشهد تصعيد أكثر، المخاطر سوف ترتفع أكثر، الحسابات يعني اختلفت تماما، يعني اختلفت تماما، لم تعد هناك يعني قدرة على الرجوع للمستويات أقل من التصعيد العسكري، أي اللجوء إلى الحل
1: يعني
0: السياسي والحل
1: العمل
0: الدبلوماسي.
1: العسكري دكتور بمعنى ماذا؟ أن تقوم به المملكة العربية السعودية، أن تفعل اتفاقية مكة، ولا أن تتولاه بشكل أو بآخر القوات اليمنية؟
0: لأن الرسالة التي حملتها باكستان لإيران هي الآن مثل فيها جانب أيضا تحذير، لأن المنطقة ذاهبة للتصعيد العسكري أكثر وأكثر، وأن المملكة العربية السعودية لها الحق للدفاع عن أمنها وسيادتها والدفاع أيضا عن مصالحها خاصة في باب المندب، وهذا دليل أن التصعيد العسكري هو اللي سوف يعني يسود أكثر من الحل الدبلوماسي
1: طيب.
0: والسياسي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية
1: طيب.
0: لا نرى هناك يعني تراجع أو هناك فرصة لحل دبلوماسي أو الوصول لتهدئة سياسية واضحة.
1: في الدقيقة الأخيرة أستاذ توفيق، هل تتفق في ذلك أنه يعني احتمالات الذهاب إلى تصعيد عسكري هي أكبر من احتمالات نجاح الوساطات؟
2: أنا باعتقادي اليوم بعد إعلان الناطق الرسمي للحكومة اليمنية أن منطقة المخاومة جاورها صندوق أسود، أنا باعتقادي العامل العسكري اليوم طغى على ما بعد المخا، لكن هل هذا الأمر متعلق بزمن مفتوح إلى حين سقوط العاصمة صنعاء، أم في النهاية أيضا هو ورقة من أوراق الضغط على هذه الجماعة من أجل الجلوس وفق شروط جديدة في المستقبل؟
1: أشكركما شكرا جزيلا. من فيينا المحامي والناشط السياسي الأستاذ توفيق الحميدي، أشكر أيضا موصول الدكتور مطلق المطيري أستاذ في الإعلام السياسي ضيفي من الرياض. مشاهدينا أشكر أيضا موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات

تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: نشرة جديدة للأخبار والبداية بالعناوين. الأمن الداخلي في اللاذقية يعلن القبض على 9 طيارين متهمين بارتكاب جرائم حرب ويؤكد إحالتهم إلى القضاء المختص. مجلس الشعب يعقد الأحد المقبل أولى جلساته، وجلسة استماع مرتقبة لوزير التربية تتناول ملفي المعلمين والمناهج الدراسية. التربية تقر قبول شهادات التعليم الأساسي الصادرة عن الإدارة الذاتية في الثانوية العامة بشرط تحقيق معدل أكثر من 55%. احتجاجات في سجن رومية إثر تعليق قانون العفو العام في لبنان ووفاة موقوف سوري فيه متأثرا بإصابته بالسرطان. أهلا بكم مجددا. أعلن قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد إلقاء القبض على 9 طيارين قالوا إنهم متورطون في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق السوريين، وذلك عقب عمليات رصد ومتابعة وتحريات نفذت بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب. وأضاف الأحمد أن الموقوفين شاركوا وفقا للتحقيقات والمعطيات المتوفرة في عمليات قصف واستهداف بمناطق سورية، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار واسعة بالممتلكات والمنشآت المدنية وتهجير السكان، مؤكدا أن توقيفهم يأتي في إطار ملاحقة المتورطين بارتكاب جرائم بحق السوريين وإحالتهم إلى القضاء المختص. وينضم إلي عبر الهاتف هاشم العبدالله مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. بداية مرحبا بك هاشم، إذا لو تضعنا في تفاصيل ما لديك عن هذه العملية الأمنية.
1: نفذت قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية سلسلة من العمليات، كما أعلنت حاليا قيادة الأمن الداخلي عن القبض على 9 طيارين. هؤلاء الطيارين طبعا العميد منهم العميد الركن منهم أنور صالح، والعميد سامي إسرائيل محمود، والعميد غياث علي حية، والعقيد عيسى عز الدين خضور، والعقيد مروان صلاح نافش، والعقيد بشار سمير والنوس، وأيضا المقدم أيهم حمزة علي، والنقيب أيهم أحمد داود، والنقيب عمار عيسى الجنيدي. طبعا هؤلاء يعني تم القبض عليهم وتوقيفهم كما ذكرت قيادة الأمن الداخلي بسلسلة من العمليات والتتبع لهؤلاء، وحسب التحقيقات الأولية أن جميعهم متورطين لشن غارات جوية على المناطق السكنية والمدنية خلال فترة الثورة السورية على العديد من المناطق السورية، وارتكبوا مجازر وألحقت هذه الغارات قتلى وجرحى بين صفوف المدنيين. طبعا هذه العملية تعد من العمليات النوعية التي عملت عليها من الداخلي عبر يعني أشهر، واليوم أعلنت عن إتمام هذه العملية بال

0: إعلان عن أسماء هؤلاء الضباط وتوقيفهم، ومن ثم بعد هذه التحقيقات الأولية سيتم تحويلهم إلى القضاء المختص لمتابعة جميع التحقيقات الأخرى والمختلفة وأيضا تحويلهم إلى وزارة العدل. طبعا لكل طيار يعني له سجن، يعني من هذه التحقيقات له سجن وعدد من الطلعات الطيران، جميع هذه الثبوتيات الموجوده لدى كما قالت الأخ وغيرها، وتتسلل مع هؤلاء الطيارين الموقوفين الى القضاء المختص لاتمام العمليات الاخرى من التحقيقات.
1: هاشم، كيف هو الوضع الآن في اللاذقية وما هي ردود أفعال الناس هناك في المنطقة؟
0: طبعا يعني بعد يعني ان صدر هذا الخبر عن قياده الامن الداخلي، ليس فقط اللاذقيه يعني حسب يعني ما يعني اطلعنا عليه حتى على السوشيال ميديا والتفاعل بعد هذه الاخبار بالقبض على هؤلاء الطيارين، حتى من اليوم الاول لسقوط النظام المخلوع كان هناك مطالبات كبيره للعداله الانتقاليه وقياده الامن الداخلي ووزاره العدل بالقبض على الطيارين الذين ارتكبوا عشرات المجازر خلال فتره الثوره السوريه. العديد منهم يعني تم القبض عليهم، ولكن هناك طيارين يعني كانوا متوارين عن الانظار، وهم هؤلاء الذين تم القبض عليهم اليوم يعني كانوا متوارين عن الانظار. يعني جميع هؤلاء يعني كان يعني هناك مطالبات بالقبض عليهم لما ارتكبوه من تلك المجازر بحق السوريين خلال الفتره الماضيه، وكلهم كانوا متوارين عن الانظار وكانوا مطلوبين للأمن الداخلي، واستطاعت يعني بعد يعني هذه العمليات النوعية من القبض عليهم. تقول أيضا يعني حقيقة قيادة الأمن الداخلي في بيانها أنها مستمرة في تتبع كل من تورط بدماء بالانتهاكات وأيضا سفك الدم السوري حتى تحقيق العدالة الانتقالية.
1: نعم، هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من اللاذقية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت شخصين من بلدة رفيد جنوبي القنيطرة واقتادتهما إلى الجولان السوري المحتل. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال دهمت وفتشت منازل مدنيين في البلدة خلال توغل جديد فيها.

0: يعقد مجلس الشعب يوم الأحد المقبل أولى اجتماعاته بعد استكمال تشكيل لجانه الدائمة واستكمال هيكله التنظيمي. وقال عضوان في مجلس الشعب لتلفزيون سوريا إن التفاصيل النهائية للملفات التي ستطرح خلال الجلسة التي لم تتضح بعد، وبانتظار استكمال الترتيبات المتعلقة بالجلسة. وأكد العضوان أن المجلس سيدعو وزير التربية والتعليم إلى جلسة استماع تتناول ملف المعلمين والمناهج الدراسية في ظل الملفات التعليمية التي تتطلب نقاشا تحت قبة المجلس. دانت وزارة الخارجية دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأراضي السورية والتجوال في جبل الشيخ، معتبرة ذلك انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقانون الدولي.
1: دمشق هنا ولبنان هناك وهضبة الجولان هناك. بهذه الكلمات وعلى قمة جبل الشيخ وقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ليقول إن إسرائيل تسيطر على المنطقة بكاملها حتى نهر اليرموك وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط. نتنياهو تعهد خلال اقتحامه الأراضي السورية بعدم السماح لمن وصفه بأي جيش إرهابي أن يرسخ وجوده على حدود إسرائيل، زاعما أن سيطرته على المنطقة أحد الإنجازات العظيمة، وتعهد بانهيار محور إيران. نتنياهو لم يكن وحده جنوبي سوريا، فوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وجه رسالة من جبل الشيخ قائلا إن إسرائيل لن تتحرك من المنطقة التي لا تبعد عن دمشق سوى بضعة كيلومترات. وزارة الخارجية ودول عربية ودولية دانت دخول نتنياهو مشيرة إلى أنها انتهاك لسيادة سوريا ووحدة أراضيها

0: والقانون الدولي، داعين المجتمع الدولي للامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف اعتداءاتها على الأراضي السورية. جولات تفاوض متعثرة وواقع ميداني يعكس حجم الفجوات في مسار المفاوضات بين سوريا وإسرائيل. بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية أن محاولات التوصل لاتفاق أمني مع سوريا فشلت، مع إبقاء قنوات التواصل مع الحكومة السورية حول مستقبل الترتيبات الأمنية جنوبية سوريا. ومع اقتراب الانتخابات السياسية الإسرائيلية، يسعى نتنياهو لتوجيه رسائل داخلية وخارجية يريد من خلالها ربط الملفات الأمنية في سوريا ولبنان وغزة والضفة على أنها ساحة تتيح له هامش التحرك وتثبيت وقائع جديدة.
1: أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً بالإجماع ينهي بند عدم امتثال سوريا لالتزاماتها في مجال منع الانتشار النووي، ويخرج الملف من جدول أعمال المجلس بعد إعلان الوكالة حل القضايا العالقة المرتبطة بالأنشطة النووية السورية السابقة.
2: أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجماع أعضائه طي ملف عدم الامتثال المتعلق بسوريا منهيا حالة استمرت منذ عام 2011. القرار الذي جاء بمبادرة ودعم من مصر والسعودية والأردن والمغرب استند إلى تحسن مستوى التعاون السوري مع الوكالة، بما في ذلك السماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى موقع الكبر في دير الزور والكشف عن موقع جديد يضم نحو 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي وإخضاعها لنظام الضمانات. هيئة الطاقة الذرية السورية اعتبرت القرار محطة هامة تفتح الباب أمام استئناف التعاون التقني في المجالات السلمية، لكن إنهاء حالة عدم الامتثال لا يعني إغلاق الملف النووي السوري بالكامل، إذ أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن اتفاق الضمانات ما يزال نافذاً وأن الوكالة ستواصل أعمال التحقق ومتابعة موقع دير الزور والمواد النووية الخاضعة لضماناتها. ويعود الملف النووي إلى عام 2007 حين دمرت إسرائيل منشأة في دير الزور. خلصت الوكالة لاحقاً إلى أنها كانت مفاعلاً نووياً قيد الإنشاء قبل تدميره. ويفتح القرار أمام سوريا مرحلة جديدة من التعاون مع الوكالة الدولية في وقت تعمل دمشق على بناء علاقة تقوم على الشفافية والتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
1: بحث المصرف المركزي مع وفد من وزارة الخزانة الأمريكية سبل تسهيل تمويل التجارة الخارجية وتعزيز التواصل مع مصارف المراسلة الدولية. وبحسب بيان المركزي، تناول الاجتماع آليات عمل شركات الصرافة والمتطلبات الرقابية المتعلقة بالعملاء، إلى جانب الجاهزية التقنية لشركات الدفع ونظام التحويل الإلكتروني في سوريا. وأكد الجانب الأمريكي التزامه بالتواصل مع البنوك والشركات الأمريكية لتسهيل دخولها إلى السوق السورية، بما يدعم اندماج سوريا التدريجي في المنظومة المالية الدولية. هذا وبحث وزير المالية محمد السربرنية مع وفد من وزارة الخزانة الأمريكية بحث تعزيز الشراكة المالية والتقدم في دمج سوريا بالنظام المالي العالمي. وقالت الوزارة في بيان إن الاجتماع بحث سبل تعزيز الشراكة السورية الأمريكية ولا سيما في المجال المالي، مع التأكيد على التزام سوريا بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أكد الجانب الأمريكي استمرار دعمه للجهود الرامية إلى إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الفرصة التاريخية التي أتاحها الانفتاح المتزايد بين البلدين. هذا وكشف وزير النفط العراقي باسم محمد خضير كشف عن خطة مستقبلية لزيادة الصادرات النفطية عبر سوريا وميناء جيهان التركي لنحو 1,000,000 برميل. وقال خضير لوكالة الأنباء العراقية إن الخطة تهدف إلى زيادة الطاقة التصديرية بالأنابيب عبر الأراضي السورية وميناء جيهان التركي لتتجاوز بذلك 1,000,000 برميل، مؤكدا في الوقت نفسه ارتفاع معدل التصدير اليومي من العراق إلى 3,000,000 برميلا خلال شهر

0: التعاون، وذلك على خلفية ما وصفته بممارسات أعمال إجرامية ومخالفة نظام النقابة وواجبات الطبيب وأداب المهنة. وأشارت النقابة إلى أن القرار سينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره، في حين ستصدر في وقت لاحق قرارات بالشطب لأطباء آخرين خالفوا النظام وأداب المهنة. هذا وسبق أن أعلنت النقابة شطب قيود 5 أطباء أسنان من فرع دمشق في آب الماضي على خلفية ثبوت تورطهم في ممارسات ألحقت أضرارا بأطباء ومواطنين من خلال تعاونهم مع أجهزة النظام المخلوع. هذا وشرح نقيب أطباء سوريا مالك العطوي في مداخلة له على تلفزيون سوريا، شرح طبيعة الانتهاكات المنسوبة إلى الأطباء 10 الذين شطبت أسماؤهم من سجلات النقابة.
1: الأكثر مهم قام بها هؤلاء الأطباء هي موضوع التقارير المزورة لكثير من الوفيات التي تمت تحت التعذيب، كتبت فيها تقارير تم العثور عليها بمرض وفاة مفاجئة أو بمرض عادي وليس وفاة تحت التعذيب. هذا أكثر عدد من التقارير. النوع الثاني هي موضوع زراعة الأعضاء، سواء الكبد في زراعة أعضاء قرنيات، العين في كثير حالات زرع قرنيات للعين، في حالات زرع كلى، كل هذه الأمور يتم التحقق من صحتها.
0: وقال العطوي إن النقابة شكلت لجنة مستقلة لمتابعة أوضاع الأطباء المعنيين بالشكاوى والمخالفات الجسيمة بحق المدنيين.
1: لكن للأسف هناك بعض الأطباء في الفترة الماضية في خلال فترة الثورة وسنوات الثورة تعامل مع النظام وارتكبوا أبشع أنواع الجرائم، سواء من الملف زراعة الكبد بالإضافة إلى شهادات تقرير الوفاة الغير حقيقية، كثير من حالات تم التعذيب حتى الموت، وينكتب بالتقارير الطب الشرعي تحديدا وفيات بأسباب موت جلطة أو إلى آخره. نحن شكلنا في نقابة الأطباء لجنة مستقلة تحت إشراف النقابة للنظر بكل الشكاوى وجمع الأدلة، ومن ثم التعاون مع الجهات المختصة للاستمرار واستكمال التحقيقات واستكمال شهادات. أحيانا بيكون عندنا شهادات من مرافقين مرضى سابقين، من معتقلين أيضا في السجون، في شكاوى من معتقلين ومعتقلات داخل السجون. كل هذه الأمور تؤخذ بعين الاعتبار.
0: انطلقت في محافظة دمشق حملة لنكن بلسما دمشق برعاية مديرية الصحة، وذلك لدعم القطاع الصحي الحكومي وتأمين احتياجات المشافي من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة لتوفير بيئة علاجية أفضل للمرضى.
2: تم إطلاق حملة لنكن بلسما دمشق. هي الحملة يتم التجهيز لها من عدة أشهر. اعتمدنا على احتياجات المشافي، كل مشفى شو الأجهزة اللي هو لازم تستبدل. طبعا في عنا احنا خطة استثمارية ضمن وزارة الصحة، ضمن مديريات الصحة، لاستبدال الأجهزة المعطلة أو الأجهزة اللي احنا محتاجينها، ولكن الميزانية لا تكفي لاستبدال جميع الأجهزة. فنحن الأجهزة اللي ما هي ضمن الخطة الاستثمارية اللي هي ممكن نحن نأجلها السنة القادمة أو يلي بعدها، سعينا من خلال هاي الحملة أنه نحاول نأمن هاي الأجهزة ضمن هذا العام، بحيث أنه يتم استبدال جميع الأجهزة التالفة أو الأجهزة المعطلة أو الأجهزة اللي هي حديثة ولكن غير موجودة. الخدمة لا يعني الاكتفاء بما
0: بعد سنوات من التهجير يعود أهالي بلدة جوسية في ريف القصير إلى بيوتهم وأراضيهم، محاولين البدء من جديد وسط آثار حرب لا تزال حاضرة وخدمات أساسية محدودة وتحديات تواجه المزارعين في استعادة أراضيهم ومصادر رزقهم.
3: بعد سنوات بعيدا عن أرضه عاد شادي إلى جوسية يحمل أدواته وما تبقى من أمل بأن تستعيد أرضه خضرتها من جديد. يعمل بيديه لإحياء ما تركته سنوات التهجير، لكن نقص الخدمات وضعف الدعم الزراعي وارتفاع تكاليف العمل تجعل استعادة مصدر رزقه مهمة ليست سهلة.
4: وقت اللي رجعنا لعالمنطقة لقينا الوضع مأساوي جدا، الأرض.

0: معناها في تخريب، سجع ما في. القطاع بحاجة إلى مي، اضطرينا نفوت بقصص الدين، سحبنا طاقة. مثل ما كنتم شايفين زرعنا محصول الباذنجان وسوقه ما بيغطي تكاليفه.
1: قصة شادي تشبه قصص كثيرين عادوا إلى جوسيا، بيوت تحمل آثار الحرب وأراض تحتاج إلى من يعيد استثمارها، في حين ما تزال بعض الخدمات الأساسية دون تلبية حاجة الأهالي، ما يجعل الاستقرار بعد العودة تحديا يوميا.
2: أهالي قرية جوسي العمار يعانون من الحياة السيئة بسبب عدم توفر مقومات الحياة للسكان، ومعظم السكان يسكنون في الخيم بسبب دمار البيوت التي كانت قبل، والعملية التعليمية أيضا سيئة عنا في القرية بسبب نقص الكادر التعليمي، ولا يوجد أي صرف صحي ولا كهرباء، والمياه الشرب سيئة جدا لا تصل إلى معظم البيوت.
1: مع تزايد أعداد العائدين تتسع احتياجات البلدة من الطرق والبنية التحتية إلى الخدمات الضرورية ودعم النشاط الزراعي، احتياجات تقول الجهات المحلية إنها تفوق الإمكانات المتاحة في بلدة تحاول النهوض مما خلفته سنوات الحرب والتهجير.
3: نحن هون في بلدة جوسي، طبعا بلدة جوسي من البلدات اللي قاومت وتدمرت، وصار في عنا ضعف بالبنى التحتية، من صرف صحي لمياه لشبكة هاتف للطرقات، طبعا كتير في طرقات عنا ما عاد فيها زفت، أهالية تهجرت تقريبا 100%، وهلأ صار في عنا رجوع بحدود 70%، أغلبية الناس ساكنين بخيم وجزء منهم هيك عمروا كام غرفة وقاعدين فيهم.
1: في جوسيا تحققت أمنية العودة، لكن رحلة استعادة الحياة لم تكتمل بعد، فأهالي بلدة جوسيا يريدون أن تكون الأرض التي عادوا إليها قادرة أيضا على إبقائهم فيها، حتى لا تتحول عودة انتظروها سنوات إلى معاناة جديدة.
4: رغم مرور أكثر من عام ونصف على سقوط النظام المخلوع، ما يزال أهالي قرية جوسيا يواجهون نقصا في الخدمات الأساسية وسط مطالب بتحسينها وتأمين مقومات الحياة الضرورية. أنس دريس، تلفزيون سوريا، قرية جوسيا، ريف حمص الجنوبي.
5: أعلنت محافظة إدلب انطلاق قافلة عودة جديدة تضم 321 عائلة نازحة من المخيمات إلى قراها وبلداتها في ريف حلب وإدلب، في ريف حما وإدلب وحمص، وريف دمشق وحلب ودمشق. وجاءت القافلة برعاية محافظة إدلب وبالتعاون بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة مزن والهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. يواصل مزارعو التبغ في ريف اللاذقية زراعتهم رغم تراجع المساحات وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف العائد، متمسكين بمهنة تحمل حكاية مواسم طويلة من العمل والانتظار.
6: بيدين متعبتين يتفقد العم سليم أحد مزارعي قرية دير ماما بريف اللاذقية أوراق التبغ منذ أن كانت شتولا صغيرة في المشاتل، حتى تتحول إلى أوراق صفراء تحمل بين عروقها شهورا من العمل والانتظار. يقول سليم إن زراعة التبغ لم تعد كما كانت، فعدد المزارعين المتمسكين بها يتراجع عاما بعد آخر، حتى باتوا بحسب تقديراته أقل من 3%.
7: بدنا نحكي عن محصول بلش ينقرض بمنطقتنا، هو محصول التبغ يلي صاروا هلأ سنتين ثلاثة عم يتراجع، كل ما أنه عم يتراجع لورا، والسنة تقريبا يعني ما في نسبة 1-2% عم يشتغل بهالموسم هذا، والسبب هو تصريف الإنتاج وقبض حق الإنتاج عم يتأخر كتير، يعني العالم معيشته ما تركز هو على المادي. هي كانت
6: رحلة التبغ تبدأ من بذور في المشاتل إلى شتول في الأرض، وبعدها مهمة طويلة من العمل اليومي الشاق في موسم متكامل من العمل والانتظار. وحكاية مزارعين ما زالوا يصرون على أن يبقى لهذه الزراعة مكان في حقول اللاذقية.
8: كنا نشتري الدخان ويأخذ الدخان

0: كمية منيحة وهي، وبعدين بطل الدخان وصار هالحوادث وهي. بعدين لكنا بقى نشتيل، وعند الآخر ما صرنا نشتي حتى نعيش فيه، صرنا نشتري كمية صغيرة منشان نعيش فيها ونجيب فيها تناكل.
1: كان قديما يزرع حوالي بنسبة 90% من السكان من التبغ، أما الآن حوالي 3% وفي تناقص. ونتمنى الاعتناء بهالموسم الأساسي، هو محصول اقتصادي كمان للبلد. والتبغ عندنا هو من نوع البصمة، أجود أنواع التبغ.
2: ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الجدوى الاقتصادية وانحسار المساحات المزروعة إلى جانب صعوبة بيع المحصول، كلها تحديات تجعل الاستمرار في هذه الزراعة أمراً صعباً. كل ورقة وضعت هنا تختصر حكاية موسم كامل، موسم قد يكون شاقاً وقليل العائد، لكنه بالنسبة لمزارع التبغ موسم ما زال يستحق أن يزرع. منير الحاج، التلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
3: في سهل الغاب بريف حما شكلت طبيعة المنطقة بما فيها من مساحات مائية ومستنقعات بيئة مناسبة لتربية الجواميس، فارتبطت هذه المهنة بحياة الأهالي ومصدر رزقهم لسنوات طويلة. لكن تربية الجواميس تواجه اليوم صعوبات متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف الأعلاف والرعاية وتراجع أعداد الجواميس والمربين، ما يهدد استمرار هذه المهنة.
4: بين الجواميس التي اعتادت رعايتها تمضي بهيرة يومها في سهل الغاب بريف حما، تتابع قطيعها وتعتني به في مهنة لم تكن بالنسبة لها مجرد مصدر رزق بل جزءا من حياتها. الحفاظ على هذا القطيع لم يعد أمرا سهلا في ظل التكاليف الكبيرة التي تفرضها تربية جاموس من العلاف والرعاية البيطرية.
5: بالنسبة للجاموس كانت تربيته قبل يعني من عدور بي وجدي، كانت كويسة وكان مأمن كل شيء ويا محلى. هلا خوفا من الانقراض من طالب المساعدة انه يأمنوا له علاف، يأمنوا له أدوية.
4: تربية الجاموس في سهل الغاب مهنة توارثها الأهالي جيلا بعد آخر، وظلت جزءا من نمط حياتهم ومصدرا للرزق، لكن أعدادها أخذت بالتراجع تدريجيا. في عام 1978 كان سهل الغاب يضم نحو 2200 رأس من الجواميس، في حين لا يتجاوز عددها اليوم 729 رأسا، في تراجع يعكس تقلص هذه المهنة عاما بعد عام.
6: هناك خطة موضوعة من مديرية الصحة والإنتاج الحيواني لتقديم الدعم الكامل بالنسبة لقطعان الجاموس من طبابة وعلاج وتحصينات وقائية، وهناك إن شاء الله بالأيام القادمة هناك دعم سلة علفية لقطعان الجاموس.
4: رغم الصعوبات ما زالت بعض الأسر متمسكة بقطعانها وتحاول الحفاظ على هذه الثروة التي تعد جزءا من تراث سهل الغاب، بانتظار ما يساعدها على مواصلة عملها والحفاظ على وجود الجاموس في المنطقة. مهنة تربية الجاموس ارتبطت بسهل الغاب لسنوات طويلة، لكن ارتفاع التكاليف وتغير طبيعة المنطقة يهددان استمرارها وتراجع أعداد المربين. واليوم يبقى الحفاظ على جاموس الغاب مرهونا بدعم المربين وقدرتهم على الاستمرار. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
3: سلمت محافظة حلب الدفعة الأولى من الآليات الخدمية لكل من مجلس مدينة حلب ومديرية الخدمات الفنية وعددا من مديريات المحافظة، وتضم الدفعة 110 آليات بهدف تعزيز مستوى النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي.
7: اليوم نحن بفعالية استلام آليات لصالح مجلس مدينة حلب ومديرية الخدمات الفنية وأيضا محافظة حلب. عدد الآليات المستلمة هو 110 آليات، تتنوع بين آليات بين جرارات وضواغط قمامة. هاي الآليات بتهدف لتحسين واقع الخدمات بمحافظة حلب بشكل عام وتحديدا بقطاع النظافة. طبعا وجود هاي الآليات راح ينعكس على تحسن الخدمات بمدينة حلب ومحافظة حلب، وإن شاء الله هي خطوة أولى وهي الدفعة الأولى من هاي الآليات، وراح يتبع إن شاء الله دفعة ثانية قريبا.
3: انطلق في دير الزور مشروع فجر الفرات لإزالة الأنقاض وإدارتها وإعادة تدويرها، وذلك للمساهمة في دعم التعافي وإعادة الإعمار.
8: يوضح رئيس مجلس الاستثمار في مجموعة زوم القابضة لمحافظ دير الزور آلية إعادة تدوير الأنقاض وتحويلها إلى مواد يمكن الاستفادة منها في عمليات إعادة البناء والإعمار، بما يخفف من كميات الركام المتراكمة ويحولها إلى مواد قابلة للاستخدام في محافظة دير الزور.
9: يستهدف جميع أحياء مدينة دير الزور، ويستهدف المباني العامة والخاصة من خلال إزالة المباني المدمرة والمباني الآلية للسقوط وإزالة جميع الركام الموجود في الطرقات والأماكن الحيوية،
10: لأنه لا يمكن إعادة البدء بإعادة أعمار مدينة دير الزور بدون ترحيل الأنقاض وإزالتها.
8: يهدف المشروع إلى إزالة الأنقاض وإعادة تدويرها في دير الزور والاستفادة منها في دعم عمليات التعافي وإعادة الإعمار في المحافظة.
11: بالنسبة للعينات أو نواتج التكسير من هذه عملية الهدم، تلاحظون أنه لدينا مواد من الرمل إلى الأوفر سايز، وكلها بجودة عالية ومحققة للشروط الفنية، حيث أجريت عليها الاختبارات في هيئة المقاييس والمواصفات السورية وأعطت نتيجة جيدة.
12: من موقع في المراقبة والتقييم ستكون مهمتنا أن نتابع العمل على أرض الواقع ونقيس ما يتم إنجازه من كميات الأنقاض التي تزال وتنقل وتعاد تدويرها إلى المواقع التي يتم تنظيفها والنتائج التي يحققها المشروع.
8: هنا لا تنتهي الحكاية عند إزالة آثار الدمار، بل تبدأ مرحلة أخرى عنوانها استعادة المكان وفتح الطريق أمام عودة البناء والحياة إلى ما أنهكته سنوات الحرب. إزالة الأنقاض لم تعد مجرد ترحيل ركام، بل خطوة نحو عودة الحياة وإعادة الإعمار للمحافظة. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
3: أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بقبول الطلاب الحاصلين على شهادات التعليم الأساسي الصادرة عن الإدارة الذاتية سابقاً للتسجيل في الصف الأول الثانوي العام في المدارس شريطة تحقيق معدل 55%، وذلك وفقاً للمعايير المعتمدة للقبول والتسجيل. كما نص القرار على السماح للطلاب الحاصلين على وثائق دراسية صادرة عن الإدارة الذاتية والمعتمدة أصولاً بالانتقال والتسجيل في الصفوف الانتقالية، بما في ذلك الصفوف التي تثبت تسلسلهم الدراسي. كما وأكدت الوزارة على أن القرار يأتي في إطار ضمان استمرارية العملية التعليمية وتسيير التحاق جميع الطلبة بالتعليم والاستناد إلى الوثائق الدراسية المعتمدة في تحديد الصف المناسب لكل طالب. هذا وأعلنت وزارة التربية والتعليم تسجيل ومعالجة أكثر من 173 ألف طلب وشهادة عبر تطبيق الوكلاء، مبينة أن استخدام التطبيق يساعدهم في بناء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة للكوادر الراغبة بالعمل كمدرسين وكلاء. وأوضحت الوزارة أن عدد طلبات حملة الإجازات الجامعية بلغت أكثر من 70 ألف طلب وأكثر من 62 ألف للتعليم الثانوي، إضافة إلى طلبات حملة شهادات المعاهد الطبية والدبلوم وخريجي معاهد إعداد المدرسين وغيرها. وتكمن أهمية قاعدة البيانات في سرعة الاستجابة للشواغر التدريسية والاحتياجات الطارئة في المدارس بمختلف المحافظات وفقا للوزارة. تظاهر طلاب ومدرسون وأهالا في مدينة القامشلي مطالبين بالاعتراف باللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب العربية واعتماد مناهج تعليمية باللغة الكردية. ورفع المشاركون لافتات عبروا فيها عن مطالبهم المتعلقة بحقوقهم اللغوية والتعليمية.
13: اليوم خرجنا في مسيرة لأجل اللغة الكردية. 4 حصص لا تكفي ولا تملأ الفراغ لدى الطلبة. نريد المنهاج كامل، نطالب بحق الكردية ولسان الكردية.
14: نحن اليوم طالعنا مسيرة مشان اللغة الكردية ونطالب بحقنا انه تصير حق دستور حقنا باللغة الكردية تكون تنكتب بالدستور السوري. نحن منذ البداية درسنا منذ 14 سنة ونحن ندرس عن اللغة الكردية. نحن من حقنا انه ندرس بلغتنا بالابتدائي والاعدادي والثانوي وحتى الجامعات. هاي والله طلابنا ما يعرفوا يقراوا، هلا شلون الطلاب راح يقراوا كردي وعربي مع بعض؟
3: محمود السطوف مدرس مادة التربية الإسلامية في إحدى مدارس مدينة حما يعمل سائقا لسيارة أجرة إلى جانب مهنته بحثا عن مصدر دخل يساعده على تأمين احتياجاته. نتابع قصته في التقرير التالي.
15: أنا محمود السطوف مدرس تربية إسلامية، تعينت عام 1998، درست بعدة مناطق ريف حما الشمالي، حاليا بدرس بمدينة حما في مدرسة سراقة بن مالك. أنا أقوم بعمل حر اللي هو سائق تاكسي. طبعا السبب أنه أقوم بهذا العمل أنه الراتب لا يكفي، طبعا راتبنا قليل، نحن 36,000 منشيل 7,000 منه، هاي ضرائب وحسميات. أنا مستأجر وراتبي دوبه يكفي أجار بيت. طبعا هذا في ظلم، أنا بالنسبة لي بعتبره في ظلم بحقي. وعندنا أولاد وبحاجة، يعني الطلاب مدارس جامعات بحاجة للمصروف، مما يضطرني لأعمل بفترات طويلة على السيارة على التاكسي حتى ألبي هذه الحاجات. خرجت عدة أجيال الحمد لله رب العالمين. أثناء عملي بيجوا طلاب من طلابي بيطلعوا معي بالسيارة. الحقيقة أنا بلاقيها شوي يعني صعبة علي، إنه طلابي كنت بدرسهم هلا كانوا عم يطلعوا بياخذوني طلب، بلاقيها صعبة. أما الآن أنا بدي أجي على البيت متعب، بدي أنام مهموم، وبالتالي ربما أنقل الهم هذا أو التعب أنقله على الصف. أنا بتمنى من الحكومة حاليا أنه تنظر لنا بنظرة عدل وإنصاف بحق المدرس، لأنه هو صانع الأجيال، هو مربي الأجيال. كل شرائح المجتمع التعليمي تخرج من تحت أيدي ومن تحت عقل وفكر هذا المدرس. فأتمنى من حكومتنا الموقرة أن تأخذ بعين الاعتبار موضوع أجور المدرسين أو المعلمين بشكل خاص والموظفين بشكل عام.
3: قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن إن بلاده تريد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية بشأن إعادة السوريين المقيمين في الدنمارك، بما في ذلك ترحيل من لا يملكون حق الإقامة بشكل قسري. ونقلت وكالة الأنباء الدنماركية عن راسموسن قوله إن إحراز تقدم في ملف الهجرة مرتبط بإبرام اتفاقات أوسع مع دمشق في مجالات إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي والتجاري، مؤكدا أن أي عمليات ترحيل يجب أن تتوافق مع الالتزامات الدولية للدنمارك. أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء عن تراجع طلبات اللجوء المقدمة من دول الاتحاد بنسبة 17% خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 332 ألف طلب، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021. ووفقا للوكالة فقد تصدر الأفغان قائمة المتقدمين بطلبات اللجوء بنحو 39 ألف طلب، في حين انخفضت طلبات الفنزويليين بنحو الثلث إلى 33 ألف طلب، مقابل ارتفاع طلبات البنغاليين من 13% إلى 20 ألفا. وحلت فرنسا في المرتبة الأولى بين دول الاتحاد من حيث عدد الطلبات ب 69 ألف طلب، تلتها إيطاليا ب 66 ألفا، ثم إسبانيا وألمانيا ب 55 ألف طلب لكل منهما، في حين سجلت اليونان أعلى معدلا للطلبات مقارنة بعدد السكان.

وكان المجلس الدستوري اللبناني أصدر قراراً يقضي بوقف مفعول القانون المتعلق بمنح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، وذلك إلى حين البت بالطعن المقدم ضده. ويترتب على هذا القرار تعليق تنفيذ أحكام القانون بما يشمل الإفراج عن المستفيدين منه أو خفض عقوباتهم إلى حين صدور القرار النهائي للمجلس الدستوري. وصدر القرار بالأكثرية خلال جلسة برئاسة رئيس المجلس على أن يبلغ رسميا إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية. توفي الموقوف السوري أحمد مصطفى الحمد البالغ من العمر 44 عاما في مستشفى الحريري ببيروت بعد تدهور حالته الصحية خلال فترة توقيفه في سجن رومية بحسب هيئة أهالي السجناء في لبنان. وقالت الهيئة إن الحمد أمضى 44 شهرا موقوفا من دون أي محاكمة، مشيرة إلى أن حالته الصحية تدهورت داخل السجن قبل نقله إلى المستشفى، حيث تبينت إصابته بالسرطان. وأضافت أن جثمانه بقي في ثلاجة الموتى لثلاثة أيام دون إبلاغ عائلته بوفاته التي علمت بالأمر عند مراجعة المستشفى.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بانعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين في روما. وقالت الهيئة إن الجولة ستبحث تشكيل قوة للتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله، في حين ترفض إسرائيل مشاركة فرنسا وبريطانيا في هذه القوة. وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى توسيع مناطق الانسحاب الإسرائيلي التي سيتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها. ذكرت وكالة رويترز أن السعودية طلبت من باكستان نقل رسالة إلى إيران تحثها فيها على استخدام نفوذها لدى جماعة الحوثي لوقف الهجمات والتصعيد ضد المملكة. وبحسب هذا التقرير، سلمت إسلام أباد الرسالة السعودية إلى طهران في إطار جهود دبلوماسية تهدف إلى احتواء التوتر ومنع اتساع دائرة المواجهة في المنطقة. كما نقلت رويترز عن مسؤول إيراني أن طهران أبلغت الجانب الباكستاني بأنها لا تسيطر على الحوثيين، في وقت تواصل فيه باكستان مساعيها للوساطة وتخفيف حدة التصعيد بين الأطراف المعنية. ويأتي هذا التحرك السعودي وسط مخاوف من أن تؤدي الهجمات المتبادلة والتوتر الإقليمي إلى مواجهة أوسع، في حين تسعى إسلام أباد إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة ما بين الرياض وطهران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 23 نوفمبر المقبل. وأوضح ترامب أن واشنطن لا تجري حاليا أي مفاوضات نشطة مع إيران، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للحرب هو منع طهران من الحصول على أسلحة نووية. هذا وحذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران من فرض ضغوط اقتصادية قصوى إذا واصلت مهاجمة السفن الأمريكية. وقال روبيو إن الإيرانيين سيدفعون ثمنا باهظا إذا أطلقوا النيران على السفن الأمريكية وناقلات النفط، مشددا على أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغوط الاقتصادية على إيران.

0: ولتفاصيل أوفى ينضم إلي شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. بداية مرحبا بك شعبان. إذا شعبان، كيف فهمت تصريحات ترامب التي ربط فيها نهاية الحرب مع أمريكا مع إيران بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وما هي ردود الفعل داخل الأوساط السياسية الأمريكية؟
1: مرحبا هبة. يعني لا يمكن عزل هذه التصريحات عن أجواء المناسبة، عن أجواء الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. هناك يعني مخاوف حقيقية لدى الحزب ولدى إدارة الرئيس دونالد ترامب من نتائج هذه الانتخابات، على خلفية الانتقادات وعلى خلفية هذه الحرب وغلاء وارتفاع أسعار المحروقات. إذا لاحظنا يعني أن الرئيس دونالد ترامب حينما قال أن هذه الحرب ستنتهي بنهاية الانتخابات، من الواضح أنها يعني تصريحات موجهة بالأساس إلى الناخب الأمريكي. يعني الرئيس دونالد ترامب كما نعلم هبة دائما كان يعطي مواعيد أن نهاية هذه الحرب قريبة وأن الحسم سيكون قريب، حتى
0: صحيح.
1: أنه في بداية الحرب إذا ما عدنا إلى الوراء قال أن الحرب هذه ستستمر من 4 إلى 6 أسابيع، واليوم يعني مضى 7 أشهر، دخلت الحرب في الشهر السابع ولم تنتهي هذه الحرب. إذا هي يعني هي رسائل للداخل الأمريكي، ولا تعني، يجب أن ننتبه، يعني هذا التصريح لا يعني أن هناك إطارا زمنيا لنهاية هذه الحرب، إنما حسب المحللين والخبراء فإنه يعني يتنبأ أو يتوقع أنه نتيجة الضغط الاقتصادي الكبير وسياسة هنق إيران اقتصاديا وعلى خلفية العقوبات وبسبب الحصار المفروض على مضيق هرمز، فإن كل ذلك سيضعف إيران ويجبرها خلال الشهرين المقبلين على الاستسلام يعني للولايات المتحدة. يعني هذا يعني فيما يعني أنه يتوقع، يتنبأ، ولا يعطي موعدا لنهاية هذه الحرب. على العكس تماما بصراحة، يعني وول ستريت جورنال يوم أمس قالت أن كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب قالوا له، أخبروه أن هذه الحرب ستستمر حتى نهاية ولايته، بمعنى نحو أكثر من 2 عامين. وبنفس الوقت هناك مؤشرات عسكرية على الأرض، يعني الوزير الحرب أمر بتمديد بقاء القوات حتى عام 2027، مسؤول أمريكي قال أن يعني وحدة جديدة من قوات المارينز مشاة البحرية ستنضم إلى الجنود الأمريكيين العاملين في المنطقة، الموجودين في المنطقة. هناك عملية استبدال تجري لطائرات حربية. كل هذه مؤشرات تقول أن الحرب مستمرة ولا نهاية قريبة لها. لكن كما ذكرنا، الرئيس دونالد ترامب يحاول، يعني جزء من خطابه هو موجه للناخب الأمريكي، مجرد تعودات. يعني تحدث كثيرا عن موضوع ارتفاع الأسعار وقال أنه بنهاية هذه الحرب سيعود سعر جالون البنزين إلى أقل من 2 دولار. إذن يعني الاعتبارات انتخابية، يمكن فهم هذه التصريحات أنها أتت على خلفية اعتبارات انتخابية وليست بالضرورة أن تكون موعدا أو إطارا زمنيا فعليا لنهاية الحرب. نعم، هبة إليك.
0: شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا. وأوضح ترامب في تصريحات صحفية أنه أجرى محادثة مع الرئيس الروسي، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق معه أو مع الرئيس الأوكراني سيكون أمرا إيجابيا، ومبديا انفتاحه على عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق سلام. نهاية النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

شكيب الجابري روائي وفيزيائي وسياسي. ولد في حلب عام 1912 لعائلة سياسية مشهورة بالثراء والوطنية. درس في سوريا ولبنان وسويسرا ونال الدكتوراه في العلوم الفيزيائية من جامعة برلين عام 1938. نشط سياسياً ضد الاستعمار الفرنسي لسوريا وتعرض للاعتقال، وكان مدافعاً عن استقلال سوريا خلال دراسته في أوروبا. عين عام 1932 سكرتيراً في عصبة الأمم، وكان أول عربي يشغل هذا المنصب. كان خطيب مؤتمر الشباب العربي في باريس عام 1935 وناضل ضد الاستعمار مع شكيب أرسلان ورياض الصلح وعمه إحسان الجابري. تأثر بالأدب الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً، وأتقن اللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية. كتب روايته نهم عام 1937 وتعد أول رواية سورية، مما جعله رائد الرواية السورية. كتب بعدها روايات أشهرها قوس قزح عام 1946 ووداعا يا أفاميا عام 1960. كتب قصصا قصيرة وله عدة مؤلفات في الفيزياء مثل مبادئ جيولوجيا ومبادئ الفيزياء وغيرها. شغل عدة مناصب سياسية وإدارية كبرى، منها إدارة المطبوعات والإذاعة ومعمل الزجاج، وكان وزيراً مفوضاً في إيران وأفغانستان. أسس عام 1957 جمعية الأدباء العرب برفقة نزار قباني وألفة الإدلبي وآخرين، وبقي رئيساً لها حتى عام 1961. ترأس الجمعية السورية للفنون منذ عام 1959، وخلال هذه الفترة بنى نهضة عمرانية مشهودة في مصيف بلودان. سافر إلى السعودية وعمل مستشارا للملك فيصل منذ عام 1963 حتى اغتيال الملك عام 1975. حظي بتقدير كبير في الأوساط الأدبية والسياسية، وطبعت أعماله غير مرة، وتوفي ودفن في السعودية عام 1996.